الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة إخبارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم، نرحب بحضراتكم معنا في جولة إخبارية. جولة إخبارية برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول فيه الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: في تصعيد جديد مرتبط بالملف النووي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمن، مؤكدا أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية أساسية. كما حذر ترامب من أن أي تضارب في المعلومات أو عدم التزام بالتفاهمات قد يؤدي إلى إنهاء المفاوضات فورا. لمتابعة مزيد من التفاصيل أيضا معنا مراسلنا عباس متولي بمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن إيران أبلغته بأنه لن تكون هناك رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي رسوم من أي نوع على السفن التي ترغب في المرور عبر مضيق هرمز، وهدد بإنهاء المفاوضات مع إيران إذا تبين تقاضيها رسوما على السفن المارة في المضيق. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال يقول: بالإضافة إلى ذلك لم تقدم الولايات المتحدة أي أموال لإيران ولم تفرغ عن أي من أموالها لصالحها، سنقوم بتخصيص جزء من أموالهم التي تخضع لسيطرتنا الكاملة لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها من المحاصيل من مزارعين ومربي الماشية لدينا. وأضاف: هناك حاجة ماسة للغذاء في إيران وسنقوم بشرائه لهم حصريا من الولايات المتحدة. من جانب آخر، صرح رافائيل ماريانو جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بأن مفتشيه سيقومون بزيارة مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهي خطوة تعد عنصرا أساسيا في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وكان ترامب قد صرح يوم الثلاثاء بأن إيران وافقت بشكل كامل وتام على السماح بإجراء عمليات تفتيش نووي. تأتي تعليقات الرئيس بعد فترة وجيزة من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق سلام مؤقت لإنهاء الصراع، رغم استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران حول بعض تفاصيل مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا وتقضي بإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور لمدة 60 يوما على الأقل وإنهاء جميع الأعمال العدائية بما في ذلك في لبنان. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.

0: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. دكتور، من خلال كل ما هو متوفر من معطيات وشواهد حاليا على الساحة، كيف تقيم نتائج الجولة الأولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا؟ يعني هل يمكن اعتبارها مقدمة لخارطة الطريق نحو اتفاق شامل برأيك؟
1: نعم، هي مقدمة مبشرة بالخير، ولكنها أيضا تشمل بعض التعقيدات والتشابك في البنود والمجموعات التي تأسست بناء على هذه الاتفاقية. يعني هناك مجموعات تعمل منفصلة، هذه المجموعات قد تخفض من التوتر، قد يعني تخفف من عدد البنود اللي مثيرة للجدل، يعني وقد تدخل جميع عدد من الشخصيات خلال المفاوضات، شخصيات ذات القدرة على التفاوض وذات يعني القبول، تسمح في فتح قنوات خلفية خلف يعني الكواليس، تعمل بشكل غير رسمي وبساعات مثلا غير معلنة أو بمباحثات غير معلنة وغير ملزمة بنفس الوقت. يعني هذه الاتفاقية أو هذا الاتفاق المؤقت يعني مبشر بالخير، وأيضا حتى على الجانب الإنساني وليس فقط حتى على الجانب السياسي والاقتصادي. مضيق هرمز الآن يعني تم إجلاء أو تم يعني إسعاف أكثر من 11 ألف بحار في من 500 إلى 600 سفينة كانت عالقة في المضيق. يعني إن شاء الله إن يعني في تفاؤل، ولكن تفاؤل حذر، يعني
0: نعم. طيب دكتور، عفوا المقاطعة، لكن يعني في ذات الوقت هل ترى أو تلاحظ أن هناك تغيير في استراتيجية التفاوض الأمريكية أو الإيرانية بعد هذه الجولة؟ وما هي برأيك إن وجدت يعني بعض التغييرات، ما هي مؤشرات هذا التغيير؟
1: الاستراتيجيات في التعامل والتفاوض، لا يعني في هناك تغيير في تنازلات من الجانبين. يعني مثال، يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن إسقاط النظام، الآن لا تتكلم عن إسقاط النظام، تتكلم عن تخصيب صفر، يعني زيرو تخصيب، يعني مثل ما قال الرئيس الأمريكي،
0: نعم.
1: الآن هم يتكلمون عن تخصيب لصالح يعني كان يرجع لاتفاق أوباما يعني بشكل أو بآخر. أيضا الإيرانيين يعني كانوا يتكلمون عن غزة، نسوا غزة بالكامل، الآن هم يركزون على لبنان، الحليف أو الذراع في اليمن لم يتحرك الحوثي، هناك في بعض التنازلات. أما من ناحية الاستراتيجيات اللي تفضلت بها من الناحية الإعلامية، لا لم تتغير استراتيجيات، الكل يدعي بالنصر، الكل يهدد، يعني بعد ما يتكلم بصيغة إيجابية يعني يضع بنود أو نقاط للتهديد أو لاستعراض العضلات ويعني تجديد الثقة بأنه هو المنتصر وهو الأقوى وهو له اليد العليا في المعركة.
0: نعم. طيب دكتور، بما أنك تفضلت بأن هناك التنازلات من الجانبين، من الجانب الأمريكي وأيضا من الجانب الإيراني، إذن ما هي الملفات الشائكة التي لا تزال حتى الآن تعرقل التوصل إلى اتفاق دائم؟ وهل هناك آليات جديدة مثلا مقترحة لحل هذه الملفات؟
1: نعم، هناك آليات للنقاط التي سأذكرها الآن. مثلا يعني على سبيل المثال خلية تخفيض التصعيد في لبنان مثلا، هذه الخلية التي نشأت بعد اتفاق في جنيف أو بعد الجولة الأولى في جنيف، هي تتكلم عن تخفيض التصعيد وليس تتكلم عن انسحاب تدريجي،
0: نعم.
1: لا تتكلم عن خارطة طريق للحكومة اللبنانية وحزب الله والميليشيات العسكرية في تسليم السلاح إلى الحكومة اللبنانية،
0: نعم.
1: ولكن هناك في يعني آلية يعني تقنن حقل الألغام هذا اللي ممكن سينفجر في المستقبل.
0: نعم.
1: أيضا هناك مثلا مطالبات إيران بالتعويض من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، يعني بما ذلك يشمل يعني دول الخليج والأردن وكيان إسرائيلي أيضا، بأن عليهم أن يدفعون يعني تعويضات وإعادة إعمار في إيران، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن فك الأرصدة لتحويلها لصالح مثلا الغذاء والدواء والعمران ما تضرر من مباني وغيرها في الجمهورية الإيرانية.
0: نعم.
1: دول الخليج تتكلم عن استثمار، لا مانع لديهم استثمار، أما تعويض لن تدفع تعويض. إذا في نقاط أعتقد أنها ستولد الانفجار في المرحلة المقبلة.
0: طيب، هذا يجرنا أيضا للتساؤل دكتور محمد، يعني بما أن الثقة غير متوفرة بين الجانبين، يعني لا الجانب الأمريكي يثق في الجانب الإيراني والعكس صحيح، طيب ما هي الضمانات التي تسعى إليها كل من واشنطن وطهران في هذه الحالة لضمان التزام كل طرف أو طرف بالطرف الآخر بأي اتفاق مستقبلي؟
1: هناك يعني ثقة، ولكن الثقة مهزوزة، وهناك خارطة الطريق، ولكن خارطة الطريق مشوشة. يعني كان من المفترض هناك

0: دبلوماسية وقائية، هناك المفروض دبلوماسية يعني هناك تبويب للنقاط ويعني مجالات العمل، يعني على مثل اللي تكون العمل، البيئة من هناك، الطاقة الذرية من هناك، يعني كان المفترض بالتقسيم حتى لا تخلق ملفات شائكة أو ملفات يعني نعجز أن نحلها، وتكون فقط المفاوضات من أجل المفاوضات لتعزيز المكانة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يعني هذه المشكلة في الثقة. ولكن يعني بوادر الأمل، يعني عندما نريد أن نضع يعني بعد منظور آخر، منظور تفاؤلي، فنجد أن هناك إرادة صادقة من كل الأطراف في حل النزاع. يعني إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي يعني يغيرون مواقع أو مناطق الوساطة، يعني مثلا إسطنبول وأنقرة، يعني في اسطنبول واسلام اباد ومسقط والان في جنيف. يعني هناك اراده صادقه حقيقيه للتوصل الى حل،
1: نعم.
0: ولكن على السلوك السياسي لا، هناك بعض المشاحنات التي يعني تشكك في هذه النوايا.
1: طيب دكتور، فيما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي عن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران هذا الأسبوع، برأيك ما الدلالات الاستراتيجية لهذا الإعلان؟
0: أنا أعتقد أن يعني من الأفضل أن يكون يعني العمل أممي ومؤسسي وبعيد عن الضغط من مصادر صنع القرار في الدول المعسكر الغربي مثلا، باعتبار أنها هي يعني المهاجمة التي هي التي هاجمت وقصفت بعض المواقع في الجمهورية الإيرانية. ولكن الرئيس الأمريكي هو يخاطب الرأي العالمي ويخاطب ايضا الراي الامريكي الداخلي، يعني الراي العام الامريكي في الداخل، فهو يحتاج ان يكون قد يحقق نصر، يعني لانه هو في حاله الان اللي نعيشه في يعني في منطقه الخليج حاله لا حرب ولا سلم، بينما هو يريد ان يؤكد بانه انتصر عسكريا وانه يفرض، وايضا هناك لوبي يهودي يريد ان يطمئنه باننا نحن يعني لن نسمح بتوصل لقنبله ذريه من الناحيه الايرانيه. ولكن هذا التصريح يعني تكرر في كثير من المرات حتى يعني أصبح يعني تصريح مكرر يعني بشكل يعني ليس عمليا يعني.
1: طيب لذا نتساءل في نقطة أخيرة أيضا دكتور محمد، يعني إلى أي مدى برأيك يمكن اعتبار هذه الزيارة للمفتشين اختبارا حاسما لمدى صلابة اتفاق سويسرا، يعني وأيضا ما السيناريوهات المحتملة في حال تعثرت هذه الزيارة فنيا؟
0: هي من الناحية السياسية ومن الناحية الإجرائية ومن الناحية الثقافية والعقائدية أكد يعني الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني والمرشد الأعلى بأن هذا مخالف للشريعة وللعقيدة حتى والعقائد الإسلامية والعقائد يعني المذهبية في إيران. هي يعني حين نتكلم أمام تصريح مؤكد، يعني مؤكد ومعلن ولا يمكن، ووزير خارجية عباس عراقجي نفسه هو يقول في كتابه قوة التفاوض، يقول أن الرجل عند كلمته كما في الثقافة الإيرانية. إذا من ناحية ثقافية ومن ناحية العقائدية تؤكد إيران أنها ستلتزم بكل ما يعني بكل وتطمئن يعني بكل الشروط والمعايير التي لن تسمح لها بصنع القنبلة النووية. يعني هذا يعني هو الموجود الآن المعلن، ولكن ماذا سوف يجد يعني بالنظر وبالمشاهدة العينية، ماذا سوف يرى المراقبون عندما يصلوا إلى إيران؟ هذا ما سوف نراه يعني في المستقبل، ونرى كيف ستتعاون الجمهورية الإيرانية مع ثقافتها ومع قيمها ومع ما أعلن يعني عندها يعني.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونعود بحضرتكم مرة أخرى لاستكمال جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي متابعتنا الإخبارية تتزامن التطورات الأمنية في جنوب لبنان مع استمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالترتيبات الأمنية في المنطقة. في هذا الإطار أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل شخصين في ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار المفاوضات الجارية في واشنطن بشأن الأوضاع الإقليمية، مشددا على أنها منفصلة عن اجتماعات سويسرا بين واشنطن وطهران. مراسلتنا سحر بشارة وهذا التقرير.
2: انطلقت الجلسة الثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن وسط مساع لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والتمهيد لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية منفصلة عن المباحثات الأمريكية الإيرانية، وشدد خلال استقباله وفدا برلمانيا بريطانيا على أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار، لافتا إلى أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن لبنان وضع في صورة الخلية التي تشكلت في محادثات سويسرا من الولايات المتحدة وإيران ولبنان جزء منها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن مسار مفاوضات واشنطن مختلف عنها، وقد يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وأن لبنان سيناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول. الرئيس سلام أكد أن لبنان لن يقبل ببقاء نقاط محتلة في الجنوب، وطالب حزب الله بالوفاء بالتزاماته من خلال موافقته على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أقر حصرية السلاح، وقال إن لبنان يريد حصر السلاح ليس إرضاء لإسرائيل بل هذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، وتأخر لبنان في تنفيذها منذ إقرار اتفاق الطائف. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ولمزيد من التفاصيل أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، في البداية نتساءل عن قراءتك لانطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن في ظل طبعا التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تؤكد كما تعلم رفض الانسحاب من جنوب لبنان.
3: نعم، الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف الرئيسي يعني من هذه المفاوضات. حصل وقف إطلاق نار بمذكرة تفاهم يعني بين الأمريكيين والإيرانيين، ولكن الترتيبات التالية التي تتبع اليوم التالي بعد وقف إطلاق النار هذا إذا التزم به كلية تماما الاحتلال الإسرائيلي ولم يلتزم بعد حتى اليوم، هناك خروقات، ولكن اليوم التالي هو من مسؤولية الدولة اللبنانية وهي التي تفاوض باسم لبنان وليس إيران، لأن يعني الموضوع مختلف، يعني هناك انفصال بين المسارين، مسارين التفاوض في سويسرا أو في واشنطن. المقصود من المفاوضات في واشنطن هو الترتيبات التي سيتم على أساسها الانسحاب الإسرائيلي.
1: نعم.
3: والشرط الأساسي فيها طبعا أن يتولى الأمن، يعني أن ينتشر الجيش اللبناني في المناطق التي يخرج منها الاحتلال الإسرائيلي وليس أي طرف آخر، ليس حزب الله، ليس أي ميليشيا، وإنما الجيش اللبناني. هذه النقطة الأساسية للمفاوضات الجارية في واشنطن. ولكن كما يعني قال الرئيس عون والرئيس سلام اليوم، هناك صعوبات في هذه المفاوضات، لا يزال الأمر قيد البحث، وخصوصا موضوع المناطق التجريبية والتي تعني أن الاحتلال يخلي منطقة معينة فينتشر فيها الجيش اللبناني ويخليها من أي سلاح غير سلاحه طبعا،
1: نعم.
3: وتكون مقدمة للانسحاب الكامل.
1: طيب أستاذ علي،
3: هذه
1: عفوا
3: هي المفاوضات.
1: للمقاطعة أستاذ علي، ولكن فيما يتعلق بالدور الأمريكي في هذه الحالة، كيف يمكن توصيف الدور الأمريكي في هذه المفاوضات؟ هل يقتصر على مهمة الوساطة بين الأطراف، أم أنه يتضمن ممارسة ضغوط سياسية معينة ودبلوماسية لدفع مسار التفاوض نحو نتائج ملموسة؟
3: نعم بالتأكيد ينبغي ممارسة الضغوط، لأن الاحتلال لا يرضخ، يعني الاحتلال لا ينسحب من تلقاء نفسه، وسمعنا المسؤولين الإسرائيليين كلهم يقولون أننا لن ننسحب من لبنان. يعني على المستوى السياسي هناك تصعيد كبير في المواقف الاحتلال الإسرائيلي وقياداته، ولكن هناك أيضا مفاوضات، وهذا يعني أن هناك يعني قبولا بمبدأ الحل، والحل لا يكون إلا بالانسحاب الإسرائيلي. هذه أرض محتلة، يعني لا نقاش في هذه المسألة. وأكد الرئيس سلام اليوم ورئيس الجمهورية، لا يمكن أن نتنازل عن أي شبر من الأرض اللبنانية وترك مواقع إسرائيلية هنا أو هناك. إذن الدور الأمريكي مهم جدا اليوم، أولا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وثانيا لأنه راعي اتفاق حصل مع إيران. يعني في هناك جانب آخر من المشكلة، هناك الاحتلال الإسرائيلي وهناك حزب الله. إذا الدور الأمريكي على الطرفين، يعني ليس فقط من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وإنما هناك تفاهم مع إيران يجب أن تلتزم به، أي أن يلتزم حزب الله بقرار الدولة اللبنانية أن تتولى هي مسؤولية الأمن في المنطقة الحدودية.
1: نعم. طيب ما أبرز السيناريوهات المتوقعة أيضا أستاذ علي لمآلات هذه المفاوضات؟ يعني هل يمكن أن تسفر برأيك عن اتفاق شامل أو تفاهمات جزئية، أم أن احتمالات التعثر وإرجاء الحسم ما تزال قائمة أيضا؟
3: أعتقد يعني أن مرحلة 60 يوما والتي انقضى منها يومين أو ثلاث من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هذه المرحلة مرحلة 60 يوما، لا أعتقد أنه سيكون هناك حل في لبنان. يعني هناك تزامن بين الموضوعين، لأنه كما قلنا المشهد معقد وهناك تداخل،
1: نعم
3: يعني تداخل الأطراف. إذا مرحلة 60 يوما هي مرحلة

0: المحافظات. لا أتوقع أن تخرج هذه الجولة اليوم اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن بنتائج ملموسة، وإنما ربما يكون هناك إعلان نوايا لخطة معينة لانسحابات معينة من الجانب الإسرائيلي، انسحابات معينة من الجنوب، واستعداد لبناني في المقابل بتولي هذه المناطق، لا أكثر من ذلك. وإنما أعتقد أن هذا المفاوضات ستستمر طالما استمرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكما نعلم يعني هي لا تزال في بدايتها، ولكن نأمل أن الإيجابيات التي يتحدثون عنها هناك في سويسرا والتقدم الذي يحصل نأمل أن ينعكس
1: يترجم
0: أيضا
1: على
0: على
1: أرض
0: لبنان، وأن
1: الواقع.
0: تمارس الولايات المتحدة الضغوط على كل الأطراف.
1: قراءة وتحليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أسفرت غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي جنوب القطاع عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، إذ شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 11 فلسطينيا، فيما استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في محافظة جنين. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية الدكتورة أسماء الحسيني. دكتورة أسماء، نتساءل في البداية عن رأيك وقراءتك لاستمرار هذه الخروقات، خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: نعم، بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكأنها لا تريد أن تلتزم بهذا الاتفاق، تسعى للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة، تريد خنق غزة وعودة ومنع عودة الحياة الطبيعية إليها، وتريد أيضا الضغط على الفصائل الفلسطينية وإثبات قدرتها على الضغط والضرب ويعني في كل الاتجاهات، وتريد أن تحسن موقفها التفاوضي في أي مفاوضات مقبلة وأن تسير الأمور لصالحها. وبالتالي هذه للأسف هذه الخروقات التي يعني تمس الشعب الفلسطيني وحياته تستمر فيها إسرائيل في انتهاك خطير لكل ما يتم التوصل إليه من وقف إطلاق النار وهدى.
1: نعم، ولا شك أن لها تأثير كبير سلبي على الوضع الإنساني بشكل عام. أيضا في سياق الضفة نتساءل أيضا ما انعكاسات تصاعد استهداف المدنيين وحملات الاعتقال في الضفة الغربية كما ذكرنا، وهل يعكس ذلك برأيك توجها إسرائيليا نحو توسيع دائرة التصعيد بالتزامن مع التطورات الجارية حاليا في قطاع غزة؟
2: نعم، يعني بالطبع فعلا ما يجري له تأثيرات إنسانية كبيرة وخطيرة جدا، تؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى والنازحين وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والمساس بعمل المستشفيات والمنشآت الصحية، وللأسف تخلق مشاكل غذاء ومياه، وطبعا تؤثر على حياة الفلسطينيين في كل مكان وخصوصا في منطقة المواصي التي هي تجمع للنازحين والتي كان يفترض أن تكون منطقة آمنة، لكن للأسف
1: تؤوي أعداد كبيرة من النازحين.
2: نعم، يعني تسعى لإثارة القلق وتأثير على حياة هؤلاء النازحين لينزحوا من مكان إلى آخر، ولا تلتزم بأي معاهدات أو مواثيق لحماية هؤلاء النازحين وهؤلاء المدنيين. طبعا في الضفة هناك وضع آخر خطير تستهدف فيه قوات الاحتلال المدنيين وعبر حملات اعتقال في جنين وفي طول كرم وفي نابلس وفي غيرها من المدن الفلسطينية، لكن أنا أعتقد أن هذه السياسة الإسرائيلية لن تمر مرور الكرام، وهذه وتؤدي إلى زيادة الاحتقان الشعبي لدى الشعب الفلسطينيين في الضفة، وتزيد من احتمالات ورقعة المواجهات والاشتباكات، وسيكون لها تأثير كبير جدا في تعقيد الموقف بالنسبة لإسرائيل نفسها التي يبدو أنها يعني لا تكف عن استهداف الفلسطينيين أينما كانوا في الضفة أو في غزة أو في القدس، ويعني وكأنها تريد أن ترسل رسائل يعني لإضعاف البنى والفصائل الفلسطينية الموجودة ولفرض مزيد من السيطرة ومزيد من التحكم في الفلسطينيين وإذلال الشعب الفلسطيني للأسف. لكن لابد يعني أن يكون هناك تحرك دولي.
1: طيب دكتورة، عفوا للمقاطعة دكتورة أسماء، ولكن في ظل كل هذه الخروقات وكل هذه التجاوزات، ما مدى قدرة المجتمع الدولي على الضغط لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة وفي الضفة الغربية؟ وكيف تؤثر أيضا هذه التطورات على فرص التوصل إلى تهدئة دائمة أو استئناف أي مسار سياسي في المرحلة المقبلة؟
2: نعم، يعني طبعا الانتهاكات الإسرائيلية يعني أصبحت معلومة للعالم بكله بالوثائق وبالأدلة وبالصوت وبالصورة وبالبث المباشر، اتضح يعني مدى الفظائع والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الضفة وفي غزة وفي غيرها.
1: نعم.
2: والمجتمع الدولي بالطبع عليه مسؤولية كبيرة ويملك أدوات كثيرة من أجل الضغط على إسرائيل، سواء ضغط اقتصادي أو سياسي أو ضغط دبلوماسي. هناك العديد العشرات من القرارات الدولية، لكن للأسف هذه القرارات لا تنفذ، والمجتمع الدولي نفسه أمام مأزق الآن من أجل إثبات جدواه وفعاليته بالنسبة للوضع في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للمظالم الدولية كلها. وكأن العالم كله الآن يقول أنه محتاج إلى منظومة دولية جديدة تستطيع أن تفرض القانون الدولي.
1: نعم.
2: على من ينتهكه وفي مقدمته إسرائيل. وبالطبع فكل هذه التطورات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية فرص للأسف يعني تأثير كبير على فرص التهدئة.
1: صحيح.
2: والتي تسعى إليها يعني الوساطات الإقليمية ومن بينها الوساطة المصرية القطرية وغيرها. وللأسف يعني كل ذلك يؤدي إلى زعزعة الثقة بإمكانية أن يكون هناك سلام مع إسرائيل، وبالتالي كلما توسعت يعني دائرة المواجهة الميدانية في غزة والضفة أصبحت فرص التهدئة والمسار السياسي صعبة للغاية في ظل هذه الظروف.
1: نعم. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان نتعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ يعني
6: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر يثبت الخباز.
8: والله ما في دوله برحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
9: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وبرنامج الوراقون، كتاب طرق التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح للدكتور كارول أسدويك. هذا الكتاب يطرح فكرة بسيطة لكنها تغير حياة الإنسان بالكامل. النجاح لا يعتمد فقط على الذكاء أو الموهبة، بل على الطريقة التي نفكر بها تجاه قدراتنا. كتاب طرق التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح للدكتور كارول أسدويك. ليست المشكلة في أن تتعثر، فكل الناس تتعثر، وليست المشكلة في أن تخطئ، فكل الناس تخطئ، وليست المشكلة الحقيقية أن تعتقد أن التعثر نهاية وأن الخطأ دليل على العجز. حين تحقق نجاحا لا تسأل نفسك هل أثبتت أنني ذكي، بل اسأل ماذا تعلمت خلال هذه الرحلة. فالسؤال الأول يبحث عن التقدير، أما الثاني فيبحث عن النمو. يأخذنا هذا الكتاب إلى طرق التفكير، إلى حقيقة بسيطة وعميقة في الوقت نفسه، وهي أن حياتنا لا تتشكل فقط من الظروف التي نمر بها، بل من الطريقة التي نفسر بها تلك الظروف. فهناك من يرى في العقبة سببا للتراجع، وهناك من يراها فرصة لاكتشاف قدرات جديدة بداخله، وبين النظرتين تتباين النتائج وتتغير المسارات. لذلك عندما تواجه تحديا جديدا أو تجربة صعبة أو هدفا يبدو بعيد المنال، تذكر أن السؤال ليس هل أستطيع، بل كيف أتعلم حتى أستطيع. وهنا تبدأ رحلة النمو، وهنا يتحول التفكير من قيد يحد الإنسان إلى قوة تدفعه نحو آفاق أوسع من النجاح والإنجاز.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. كتاب طرق التفكير، السيكولوجية الجديدة للنجاح، للدكتور كارول أسدويك. لعل المشكلة الكبرى التي يحاول هذا الكتاب معالجتها ليست نقص الذكاء أو قلة الفرص، بل الطريقة التي ينظر بها الإنسان إلى نفسه. فكم من شخص امتلك الموهبة لكنه توقف عند أول إخفاق، وكم من شخص بدأ بإمكانات متواضعة لكنه واصل التعلم حتى تجاوز من هم أكثر موهبة منه. إن الخوف من الفشل هو أحد أكثر القيود التي تعطل الإنسان، فنحن في كثير من الأحيان لا نخشى الفشل نفسه بقدر ما نخشى نظرة الآخرين إلينا إذا فشلنا. لذلك نتردد في خوض التجارب الجديدة، نؤجل الأحلام، نبحث عن الطرق الآمنة التي لا تعرضنا للنقد أو الخطأ. لكن الحياة لا تكافئ من ينتظر اللحظة المثالية، لأن تلك اللحظة لا تأتي غالباً، بل تكافئ من يبدأ رغم نقص الخبرة ويتعلم رغم الأخطاء، يستمر رغم العقبات. تؤكد كاتبتنا أن الإنجاز الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى مرحلة لا نخطئ فيها، وإنما في الوصول إلى مرحلة لا نخاف فيها من الخطأ. فالأخطاء ليست دليل ضعف، بل دليل على أننا نحاول ونتحرك ونتعلم. وحين نتأمل سير العظماء والمبدعين ورواد الأعمال والعلماء، نجد أن قصصهم لم تكن سلسلة من النجاحات المتتالية، بل كانت مليئة بالإخفاقات والرفض والعقبات. إلا أنهم امتلكوا شيئا واحدا مشتركا، الإيمان بأن قدراتهم ليست ثابتة، وأن بإمكانهم أن يصبحوا أفضل مما هم عليه اليوم. قد لا تستطيع تغيير الماضي، لكنك تستطيع تغيير نظرتك إليه. وقد لا تستطيع التحكم بكل ما يحدث لك، لكنك تستطيع التحكم بطريقة استجابتك له. وفي أحيان كثيرة تكون هذه الاستجابة هي الفارق بين شخص استسلم وآخر صنع من معاناته قصة نجاح.

0: ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

0: نحن لا ننكر أن أكثر ما يستهلك الناس أوقاتهم فيه إنما هو تضييع وتسطيح وتفاهات، ولكن هذا لا يجعل الجوال شراً كله، بل الحق بأن الهاتف كالسيف، في يد الصالحين نفع وفي يد العابثين شر ما حظه. ففي هذا الجهاز الصغير يمكنك أن تتعلم وتعلم وتخطط وتنفذ وتشارك وتنتج، فمنه تسمع المحاضرات والدروس وتتابع الحلقات العلمية والمشاعر التفاعلية والوثائقيات النافعة وتقرأ الكتب وتتابع أهل العلم والصلاح وتستلهم من سيرهم وتبني لك طريقاً. ما أكثر الذي رأيناهم وقد استنفعوا بجوالاتهم فأسسوا بها تجارتهم ومتاجرهم الرقمية وأطلقوا مشاريعهم وكونوا جمهورهم. منهم من جعل من جواله استوديو يمنتج عليه ويرسم ويصمم حتى اشتهر وأبدع وكسب رزقه بالحلال. هناك من الناس من جعله الله معلما عبر الجوال، به يهدي الناس ويذكرهم بأيام الله ودينه ويشارك الخير ويصمم المواد الدعوية والتعليمية ويفعل المساحات الجماعية. ولا شك أن الأخير باب من أعظم أبواب الأجر.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: كم من فيديو قصير أو تصميم بسيط أو خاطرة مكتوبة في الجوال كانت أو كان سبباً في توبة مسلم أو إقبال عاصٍ أو تفريج هموم أو تنبيه غافل أو إشغال باطل. لنتريث أعزائي المستمعين في أحكامنا، لألا نقع بظلم إنسان لمجرد أنه يمسك الجوال، لعل هذا يستخدمه في منفعة وخير، ولنحذر من اتهامه بما ليس فيه. بعض الناس من غير قصد قد يطبطون العاملين في الخير الرقمي، إذ ينظرون إليهم شزراً، أو يقول أحدهم يا أخي اترك الجوال وكن مع الناس. لكن أليس من الناس من رسالته أن يكون مع الناس من خلال الجوال؟ غاية ما نقول هنا إن الجوال ليس مذموماً لذاته، إنما يذم الإفراط فيه أو استعماله في الباطل. أما من جعله وسيلة لنفع الناس وتعليمهم أو تطوير نفسه وتجارته أو نصرة دينه، فحري بنا أن يشاد به لا أن يحتقر. فتكون رسالتنا له أن استمر في مشروعك، لا تتردد ولا تتراجع خطوة واحدة، فإنك إن دللت الناس على الخير كان لك مثل أجرهم، وكيف لو كنت سبباً في هدايتهم. ثم إن العالم اليوم جله رقمي، فابتعادنا عن هذا المجال وتحقيره دعوة للفشل والتأخر والتراجع. فإن لم نتقدم فيه ونتعرف عليه ونحسن استعماله واستخدامه، فإننا نتقادم ونتخلف. في زمن طغت فيه التكنولوجيا على حياتنا وتفاصيل الحياة اليومية، لم يعد الطفل يستيقظ على صوت أمه ولا ينام على حكايات جدته. لقد تغير المشهد التربوي جذريا، وأصبحت الشاشات الذكية بمختلف أشكالها، الهاتف واللوح الرقمي والتلفاز، الرفيق اليومي للأطفال، بل وأكثر من ذلك باتت تؤدي أدواراً كانت من صميم مسؤوليات الأسرة والمدرسة معاً.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تحولت أشاشات إلى ما يشبه الأم البديلة أو المربي الخفي الذي يتسلل إلى عقل الطفل ومشاعره وقيمه دون حواجز، في وقت انشغل فيه الكبار بمشاغل الحياة أو انخرطوا بدورهم في الإدمان الرقمي. في الأجيال السابقة كانت الأم تحكي لأبنائها قبل النوم، توجههم خلال اليوم وتضبط سلوكهم في المواقف المختلفة، وكان للجدة نصيب من الغرس القيمي العفوي من خلال القصص الشعبية والأمثال والحكم. أما اليوم فقد أسندت هذه المهام من غير وعي إلى فيديوهات قصيرة وسطحية وألعاب إلكترونية تروج للعنف والفردانية أو الانبهار بالشكل بدلاً من المضمون. الطفل الذي كان يربى على افعل ولا تفعل داخل الأسرة أصبح يعاد تشكيله من خلال محتوى لا يخضع لأي معايير أخلاقية ولا يراعي السياق الثقافي أو القيمي.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: هناك تساؤل يطرح بشكل محوري، من المسؤول عن هذا التحول الخطير؟ هل هي الأسرة التي استسهلت الحل الرقمي؟ أم المؤسسات التعليمية التي لم تجاري التغيرات؟ أم الإعلام الذي ضاعف التأثير السلبي بدلاً من أن يقوم بدوره التوعوي؟ الواقع أن الجميع مسؤول وبدرجات متفاوتة، فحين تتخلى الأسرة عن دورها التربوي لصالح الشاشة يصبح الطفل عرضة لأي مؤثر خارجي، وحين لا تندمج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية يبقى المتعلم هشاً أمام الإغراءات الرقمية، وحين يتهافت الإعلام على الربح دون الالتزام بأخلاقيات المهنة يساهم في تسطيح الوعي الجماعي. الأخطر من ذلك أن هذه الشاشات لا تؤدي دوراً محايداً، فهي لا تكتفي بعرض المعلومات بل توجه المشاعر والسلوك وتعيد تشكيل صورة القدوة في ذهن الطفل. لم يعد القدوة هو المعلم أو الوالد أو العالم، بل أصبحت برامج التواصل الاجتماعي أو المؤثر الذي يثير الجدل أو ذاك الذي يحقق نسب مشاهدة عالية حتى ولو كان يقدم محتوى فارغ.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: أمام هذا الوضع لم تعد القضية مجرد قضية تربوية، بل أصبحت مسألة هوية. فالطفل الذي يستهلك محتوى بعيداً عن ثقافته ولغته وقيمه سينشأ حتماً بمفاهيم مغلوطة عن ذاته ومجتمعه ودينه، سيفقد اللغة الفصحى لصالح العامية المهجنة، سيرى في التقاليد رمزاً للتخلف لا عنصراً للتماسك. إذا كانت الأسرة قد استسلمت فإن المدرسة للأسف لم تملأ الواقع، فإن المدرسة للأسف لم تملأ الفراغ. ما زالت المناهج تقدم دروسا تقليدية لا تواكب العصر ولا تزود التلميذ بأدوات التفكير النقدي الذي تمكنه من التميز بين الصالح والطالح فيما يشاهده، بل أن المدرسة كثيرا ما تكون بيئة طاردة تكرس الرتابة والانفصال عن الواقع.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: في موجزنا لهذه الساعة، وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات مع الكيان المحتل في واشنطن مستمرة وتتناول عدة ملفات. استشهاد فلسطيني جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ورئيس حكومة الاحتلال يقر بسيطرة جيشه على نحو 70% من مساحة القطاع. بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تعلن التوافق على قانون الانتخابات الرئاسية الليبية. الكرملين يؤكد تمسك روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن الأزمة الأوكرانية. ومن أخبار الطقس، موجة حر غير مسبوقة تضرب دول غرب أوروبا وتودي بحياة العشرات وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية في بعض الدول. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء. Partners at the federal level in Brad Lander, and what it looks like is New Yorkers taking a moment today to vote before 9 p.m. And for many, you can find a willingness to also put working people back at the heart of our politics. When you walk around this island, you remember the words of freedom from want, freedom from fear.
1: And my lady, also there to add that the proceedings that are before you
2: shall be before this court
3: shall be the truth,
2: shall be the truth,
3: and nothing but the truth,
2: nothing but the truth.
3: So help me God.
2: So help me God.
4: In his wisdom, your ladyship,
2: I have directed the immediate and complete cessation of any intended construction, site preparations, or related activities.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

تمتاز الستينيات من تاريخ الكويت الحديث بأنها حقبة بناء مؤسسي وحقبة ديمقراطية وليدة أخذت تنمو وتحتل مكانتها عبر ترابط مجتمعي ووعي ثقافي وفكري بدأ يأخذ هو الآخر أبعاده ويسري في عروق أمة تتطلع إلى كل ما هو مميز وجميل في بناء دولتها الحديثة. ومن هنا فإن الستينيات يمكن أن نطلق عليها حقبة ما بعد النفط أو ما بعد التأسيس والاستقلال، إذ تأتي بعد سنوات من ظهور النفط وتصديره بكميات تجارية، بل إن هذه الحقبة تشكل في بعض أبعادها امتداداً طبيعياً لسنوات أخرى من ثورة البناء والتعمير التي شهدتها الخمسينيات من القرن المنصرم. فبعد أن تولت اللجنة التنفيذية العليا خلال الخمسينيات وضع سياسة إصلاح واحدة على الصعيد الداخلي وتنظيم الدوائر التي سميت لاحقاً بالوزارات، وبعد أن شهدت الخمسينيات هدم سور الكويت الثالث وتمدد المدينة إلى آفاق أبعد عبر بناء الضواحي الجديدة خارج السور، وبعد أن أدى مجلس الإنشاء والتعمير دوراً مهماً في هذه العملية المعقدة، تأتي الستينيات لتعلن عن عهد جديد من الاستقلال والاستقرار الاجتماعي والسياسي. إذن فقد شهدت الستينيات الحدث الأبرز في تاريخ الكويت المتمثل في حصول البلاد على استقلالها في 19 من يونيو من عام 1961 ميلادية، وكان حدثا تاريخيا بارزا لما تتمتع به الكويت من تأثير بالغ على المستويين العربي والإقليمي. وبعد توقيع معاهدة الاستقلال ألقى سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح كلمة مؤثرة قال فيها: شعبي العزيز، إخواني وأولادي، في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب، في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ، ونطوي معا بلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله ومن طوت عليه، لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي تقرؤونها الآن، والتي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة في هذا اليوم. والسرور يملأ الجوانح والابتسامات المشرقة تعلو الوجوه، نرفع أبصارنا بخشوع إلى المولى عز وجل لنحمده سبحانه ونشكره على ما وفقنا إليه وأنعم علينا به. وفضلاً عن توقيع معاهدة الاستقلال، شهدت الكويت خلال الستينيات أحداثاً مؤسسية هائلة، إذ اتخذ أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم قرارات مصيرية تمثلت في تأسيس نظام ديمقراطي يتيح للشعب المشاركة في الحكم وإدارة شؤون البلاد عن طريق إنشاء مؤسسة تشريعية تحاكي مثيلاتها من الدول الديمقراطية. وكانت البداية مع إنشاء عدد من اللجان والهيئات التي سيكون لها دور في إنشاء وإدارة تلك العمليات السياسية والتنظيمية. في شهر أغسطس من عام 1961 ميلادية، أي عقب شهرين من الاستقلال،
تقرر إنشاء المجلس الأعلى بالبلاد الذي أخذ على عاتقه تولي المهام والمسؤوليات التي كانت منوطة باللجنة التنفيذية العليا، كما تم إنشاء هيئة التنظيم لتشكل هاتان الهيئتان معا المجلس المشترك الذي وضع قانون انتخاب أول مجلس تأسيسي في البلاد. وتألفت هيئة التنظيم من 11 عضوا هم حمد الصالح الحميضي، حمد المشاري، حمود الزيد الخالد، خالد سليمان العدساني، عبد الحميد الصانع، عبد العزيز حمد الصقر، مشعان الخضير، محمد يوسف النصف، نصف يوسف النصف، يوسف إبراهيم الغانم، ويوسف الفليج. وفي 6 سبتمبر من عام 1961 ميلادية صدر قانون نظام انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي، وبمقتضاه قسمت الكويت إلى 10 مناطق انتخابية على أن تنتخب كل منطقة نائبين عنها في المجلس بالاقتراع العام السري. واشترط القانون ألا تقل سن النائب عن 30 سنة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يستمر المجلس قائما لمدة 1 سنة من تاريخ إعلان نتيجة انتخابه ما لم يقرر الدستور غير هذا. وقام الشيخ عبد الله السالم الصباح بافتتاح أولى جلسات المجلس بتاريخ 20 يناير من عام 1962 ميلادية، وتم اختيار عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس، والدكتور أحمد محمد الخطيب نائبا للرئيس.

شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. كأن الشرق الأوسط يقف مرة أخرى فوق حافة جبل من نار، ريح تحمل رائحة البارود وأخرى تحمل رسائل دبلوماسية لم تجف أحبارها بعد. وفي المسافة الفاصلة بين الانفجار والتسوية تتحرك واشنطن وطهران بخطوات حذرة فوق حقل ملغم بالشكوك والجراح المفتوحة. فبعد جولات من التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية والرسائل المتبادلة عبر الوسطاء، تعود المفاوضات لتفرض نفسها خيارا لا يمكن تجاهله. فالحسابات تغيرت والأزمة تراكمت وكلفة المواجهة باتت أعلى من أي وقت مضى، لكن طريق الاتفاق محفوف بالعقبات. الخلافات اليوم تجاوزت الملف النووي لتمتد إلى النفوذ الإقليمي وأمن الممرات البحرية وبرامج التسلح، بل حتى إلى شكل التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط. أهلا بكم. من شفير المواجهة إلى طاولة التفاوض، عنوان يلخص سنوات من التوتر والصراع وعقودا من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران. أرباح الرهان على نجاح المفاوضات تفتح بابا أمام مرحلة مختلفة من الاستقرار، فشعوب المنطقة التي أرهقتها الحروب طويلا تبدو اليوم أكثر ميلا للبحث عن المستقبل. أما تعثرها فقد يعيد المنطقة إلى دائرة التوتر ويضعها مجدداً أمام احتمالات يصعب التكهن بنتائجها.

بعد أن هدأت لغة التصعيد وفتحت السياسة باب التفاهم بين واشنطن وطهران، انتقلت الأنظار إلى المرحلة الأصعب، مرحلة التفاصيل. وفي قلب هذه التفاصيل لا تزال هناك عدة ملفات خلافية تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل، أبرزها آليات الرقابة والتفتيش على البرنامج الإيراني النووي وحدود صلاحيات المفتشين الدوليين، إضافة إلى ملف الأموال الإيرانية المجمدة وكيفية الإفراج عنها وآليات إنفاقها. وفي ملف الملاحة البحرية برزت خلافات مرتبطة بمستقبل إدارة حركة السفن في مضيق هرمز وآليات ضمان حرية العبور بالتزامن مع تحركات إقليمية تقودها سلطنة عمان وإيران لتشكيل مجموعات عمل مشتركة تعنى بأمن الملاحة واستقرار الممرات البحرية، حيث أعلنت سلطنة عمان إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وحول العقوبات الإيرانية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليقاً للعقوبات حتى 21 من أغسطس المقبل. أما على مستوى التصريحات، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، مشيراً أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان، مع التلويح بإعادة القيود والعقوبات في حال الإخلال بالالتزامات. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مجدداً رفض واشنطن لفرض إيران أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز. وفي أحدث المواقف، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل في إطار جولة جديدة من المفاوضات التقنية بين الجانبين.

0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد الله الغانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت ومن العاصمة الأمريكية واشنطن. ينضم إلينا أيضا الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، فأهلا وسهلا بكما. أبدأ مع الدكتور عبد الله. دكتور عبد الله، شكل البنود 14 كيف وجدته من حيث النقاش ومن حيث الحقوق ومن حيث الالتزامات بالنسبة للولايات المتحدة ولإيران؟
1: نعم، بالنسبة حق هذه البنود 14 هي مثل ما بينوها أنها عبارة عن حالة من خارطة الطريق، يعني هي ذكرت تفاهم بالدرجة الأولى، وهي بحيث أنها تبدأ تضع خارطة طريق للاتفاقيات التفصيلية في قادم الأيام. وطبعا لازم احنا نفهم ان هناك فرق بين ان تضع خارطة الطريق وبين ان تنفذها. فمن السهولة انك انت تضع خارطة الطريق، لكن من الصعوبة انك انت تلزم بتنفيذها، خاصة اذا كان عندك طرفين يعني متشاكسين، يعني الاطراف هذه ليست على وفاق، وبالتالي من الصعوبة جدا انك انت توجد بينها حالة من التوائم او التوافق على مدى طويل. لكن انا يعني على امور البنود اللي هي مذكورة، انا لدي نوع من الاستغراب حول بعضها. يعني لما يأتي في البند، طبعا احنا البند الأول هو وقف الحرب على جميع الجبهات، ولما يتكلم على جميع الجبهات وكأن إيران يعني تملك السلطة للسيطرة على المنطقة بأكملها، لما تدخل الجانب اللبناني في الاتفاق، فمعناته أن هذا أن يعني إيران أو نظام طهران له سيادة على الجانب اللبناني، وهذا طبعا فيه اختراقات لهذا الأمر. الأمر الثاني هو الغريب اللي يكشف عن يعني نوع من عدم مصداقية الحديث عن السيادة. إيران تتكلم هنا عن احترام السيادة، تعهد الطرفين باحترام

0: سيادة كلهما وسلامة أراضيه. في نفس الوقت نجد أن إيران تتدخل في لبنان، وكان ولديها أيضا أذرع في العراق وأذرع في اليمن، وتطالب دول الخليج بإخراج القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية من المنطقة. هذا كله ليس تدخل، يعني في الوقت اللي تطالب فيه إيران الولايات المتحدة باحترام سيادتها، نجد هي نفسها لا تحترم سيادة الدول الأخرى المجاورة التي معاها في المنطقة. فهذا أمر يعني غريب من نوعه. ثم يتكلمون عن المهلة التفاوضية مدة 60 يوم، يلتزم الجانبان بالتفاوض وتوصل لاتفاق نهائي. هذا لا يزال أمره يعني أنا أتوقع ضعيف حتى الآن. يعني أنت اليوم تنظر إلى المؤشرات الأولى، هي مؤشرات تدل على عدم الوفاق في حتى تصريحاتهم، التصريحات الآن. هو أنت لا تتكلم الآن عن خطوات عملية، أنت تتكلم عن تصريحات. الجانب الأمريكي يقول أن احنا اتفقنا مع الجانب الإيراني على أنه خلاص سيفتح المجال لعمليات التفتيش للمواقع النووية وما إلى ذلك. الجانب الإيراني يقول لا، ما دخلنا في هذا الموضوع تماما. الجانب الأمريكي يتكلم، أو الجانب الإيراني يتكلم عن التعويضات، الأمريكي يقول لا ما في تعويضات. الجانب الأمريكي يقول أن احنا سوف نستخدم المبالغ المجمدة هذه لصالح الشعب الإيراني. يرجع الجانب الإيراني يقول لك أن هذا الأمر أيضا ليس لهم حق فيه. فبالتالي أنت عندك إشكالية في أن حتى التصريحات من الجانبين هي تصريحات متضادة. فبالتالي ماذا عن التفعيل فيما بعد؟ فأنت عندك إشكالية حقيقية جدا. كذلك هناك كثير من النقاط أنا ما أبي أدخل فيها كلها، لكن اللي أنا بوصل له أن نحن لا نزال في بداية الطريق، والعملية لا تزال شاقة جدا. وقضية الحديث عن 60 يوم هذا حديث أولي. إيران دخلت مع الولايات المتحدة ودول أوروبية وما يسمى ب5+1 سنوات طويلة جدا، وكانت النتيجة النهائية هي تقدم بسيط جدا في الأمر. فما بالك في قضية أن أنت تصل إلى اتفاق نهائي وشامل وحل شامل خلال شهرين كما يقولون.
1: نحن سنأتي على البنود. نعم. يعني بندا بندا في هذا الاتفاق المزعوم. نعم. بالتفصيل، لكن نأخذ أيضا نظرة أخرى من الدكتور نبيل. من الطرفين متحمس أكثر لتوقيع هذا الاتفاق؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، هل هو اتفاق أم نقاط اختلاف للنقاش حولها من خلال المفاوضات في رأيك؟
2: على الدعوة الكريمة وتحية لحضرتك والأستاذ المشاهدين والأستاذ الجليل الدكتور عبدالله. هو في الحقيقة إيران ترغب في هذا الاتفاق أكثر من أمريكا، لكن بطبيعة الإعلام الإيراني إيران لا تريد أن تصرح بهذا علانية، لأن القيادة الإيرانية ترى أن أي مواجهة ما بينها وبين أمريكا يجب على أن تكون إيران منتصرة فيها، وده يخالف الحقيقة. وبالتالي القضية مش من هو الذي انتصر، القضية هي الواقع الاستراتيجي الحالي. لأول مرة منذ أن أعلن الرئيس جيمي كارتر في 23 يناير من عام 1980 بعد حوالي 3 أسابيع من الغزو السوفيتي لأفغانستان واقتراب القوات السوفيتية من منطقة الخليج والحدود الأفغانية الباكستانية، أن أمن منطقة الخليج هو جزء من المصلحة الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة الأمريكية. لأول مرة توجد قوات ضخمة وكثيفة من قبل أمريكا. ترامب في الفترة الماضية وضع 15,000 جندي أمريكي على متن سفن حربية تملك معدات عسكرية تكنولوجية متقدمة وجاهزة لإطاعة أي أمر يصدر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية. فبالتالي في وجود أمريكا عسكري قوي، وعلى الدول العربية الخليجية أن تبني حساباتها الدفاعية على خلفية هذا المعطى الاستراتيجي الجديد. فبالتالي إيران لا تستطيع أن تتحدى قوى أمريكا العسكرية. هذا البناء العسكري تم بكل علم وموافقة من موسكو وبيجين. فالقول بأن الصين تسلح إيران وتمدها بالمسيرات ممكن يكون هذا حصل، لكنه لن يغير من الميزان الاستراتيجي الذي أو ميزان القوى الذي ينحاز للولايات المتحدة. فبالتالي هي مفاوضات هامة تسعى إلى تسوية، تسعى إلى مناقشة العديد من الأمور، وفي أمرين طرأ على هذا الإطار التفاوضي. أن إيران سوف تبيع الكثير من النفط في فترة الحظر المرفوع اللي هو مدة شهرين حتى تحصل على أكبر عائد من الأموال، وده يوضح أن إيران فعلا الاقتصاد فيها اقتصاد مهزوز. ثانيا، لن يوقع الرئيس ترامب اتفاق نهائي مع إيران لأنه ما زال يحبز استخدام القوة في بلد ليس هناك أرضيات مشتركة ما بينه وما بينها، وبالتالي استخدام القوة ما زال أمر مطروح.
1: طيب، هنا يأتي تساؤل وربما منطقي. يعني دكتور نبيل تحدث عن عدم وجود فعلي أو جوار فعلي للولايات المتحدة مع إيران، مع بقاء بطبيعة الحال المصالح الأمريكية في المنطقة وفي ربما دول مجاورة لإيران كدول الخليج مثلا وحتى العراق وأذربيجان وما إلى ذلك. لكن هنا إذا ما أخذنا في تفاصيل هذه النقاط، هل هي دكتور عبد الله نقاط للنقاش أم نقاط للاتفاق؟ بمعنى كثيرا روج الإيرانيون على أن البنود 14 هي الاتفاقية التي ستوقع من الولايات المتحدة وإيران، ولكن نتفاوض على تفاصيلها، أم أن هذه البنود هي نقاط الاختلاف وهي التي سنتناقش لنخرج بحل بخصوص هذه النقاط 14؟ أيهما أقرب؟ لأن إيران تصورها على أنها انتصار.
0: بالطبع النظام الإيراني كأيدلوجية، كفكرة أيدلوجي، لابد أن يصور نفسه دائما على أنه منتصر، وهذا أيضا لا ينطبق فقط على النظام الإيراني، حتى على النظم التابعة لإيران وهي الأذرع، يعني حتى حزب الله، حماس، الحوثيين، أيضا أي مواجهة عسكرية تتم بينه وبين الطرف الآخر يعتبرون انتصار. بقاء النظام نفسه أو بقاء الحزب أو بقاء الذرع هذا يعني على قيد الحياة يعني يعتبر بحد ذاته انتصار بالنسبة حق الجانب هذا التابع لإيران سواء أذرع. ولذلك أيضا النظام الإيراني يرى في نفسه بأن ما دمت استطعت أني أصمد أمام الهجمات الإيرانية وهجمات الكيان الصهيوني فهذا بحد ذاته انتصار، خاصة وأنه يجب أن يروج مثل هذه الأيديولوجية وهذه الفكرة في الداخل الإيراني حتى يستطيع أن يثبت أن الحرب هذه لم تكن عبثية، وإنما أثبتت كما هو يبين أن احنا استطعنا أن نتغلب على الاستكبار الغربي وما إلى ذلك، وهذه استراتيجية يعني معروفة عند النظم ذات البعد الدكتاتوري أو البعد الأيديولوجي وخاصة الديني، يعني دائما يتبعون هذا الأمر أن احنا منتصرون، خسرنا منتصرون، فزنا منتصرون. ولهذا تتكرر مثل هذه الفكرة دائما في الخطاب الإيراني أن احنا منتصرين وحققنا ما نريده. لكن لما تنظر إلى هذه النقاط المذكورة أنا أراها لا تزال نقاط فيها نوع من الميوعة، يعني ليست دقيقة جدا، لا تزال
1: إذا هي نقاط اختلاف أقرب من نقاط
0: هي لا تزال فيها كثير من الشوائب، يعني ما تستطيع يعني منع الأسلحة النووية، تأكيد إيران مجددا عدم سعيها لامتلاك أو تطوير أسلحة نووية منذ زمن طويل، وإيران تقول أنا لا أسعى إلى امتلاك أسلحة نووية نظريا، أما فعليا فتجد أن إيران قاعدة تعمل على تطوير سلاح زي من خلال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وجعل هذه المفاعلات النووية مخبأة تحت الأرض واستخدام المياه الثقيلة، هذه كلها مؤشرات كبيرة أن هناك سعي لاستخدام هذه الفاسيلتيز أو هذه التسهيلات لتطوير سلاح نووي. فبالتالي عملية من السهل، احنا نعرف ان الجانب الايراني يتسم بكثرة التصريحات ومناقضتها، كان يقول مثلا انه لن يعتدي على دول الخليج اذا لم تتحرك منها اي يعني طائرات امريكية لضرب العمق الايراني او شيء، ثم ضرب دول الخليج رغم انها لم تتحرك. كان يقول انه سوف يستهدف مثلا المواقع العسكرية الامريكية والقواعد، نجده انه استهدف ايضا مواقع مدنية. وبالتالي التصريحات الإيرانية لا يجب أن تأخذ على محمل الجدية الدقيقة والالتزام،
1: مع وجود أصلا نعم تناقضات كبيرة يعني حتى بين المسؤولين الإيرانيين.
0: نعم، النظام الإيراني أنا في وجهة نظري يفتقد إلى درجة عالية من المصداقية في إثبات ما يصرح به، ويأتي الأمر مخالف لما تتوقعه. هذا أمر خطير جدا ويجعلك أيضا تختلف معهم. ناهيك عن أن النظام الإيراني طوال سنوات طويلة كان يعطيك ثلاثة خطابات في آن واحد، خطاب مرشدية، خطاب الحرس الثوري، وخطاب الجانب السياسي. زين، ويتصادمون. أنت كما تذكر في بداية المعركة لما خرج
1: بازشكيان
0: كان، نعم، وقال إن احنا نعتذر من استهداف دول الخليج، ما في، مرت فترة بسيطة، فإذا دول الخليج تتعرض مرة أخرى.
1: نعم، أود أن أدخل في النقاط 14 ببنودها الكاملة. دكتور نبيل، بالنسبة للبنود، يعني أود أن أخذ البند الأول على سبيل المثال، يتحدث عن إعلان لوقف العمليات العسكرية وقفا فوريا ودائما وعلى كل الجبهات. هل من المنطقي أن تحمل وثيقة تفاهم أو اتفاق، مسودة اتفاق، أن تنص على وقفا فوريا؟ هذه نفهمها، أما دائما لأنه قد تعود يعني العمليات العسكرية، لماذا ينص هذا الاتفاق على كلمة دائما، فوريا ودائما برأيك؟
2: حتى يكون الاتفاق مصداقية، لأن في الحقيقة إيران هي التي خالفت هذه المادة من الاتفاق بعد ساعات محدودة من وصول جي دي فانس وتصريحات مطمئنة من الرئيس ترامب. أعلنت إيران في مطلع هذا الأسبوع أو في عطلة الأسبوع الماضي بأنها أغلقت مضيق هرمز مرة أخرى، وتعللت في هذا بالموقف ما بين حزب الله وإسرائيل في لبنان. فهنا إيران هي التي خالفت هذا البند، ومعنى هذا أن هذه الجزئية تضع ضغوط على إيران، لأن أمريكا لم تغلق المضيق منذ أن تم الإعلان عن فتحه. والقضية اللي قالها الرئيس ترامب بأن الإيرانيين قالوا لنا سرا بأنهم لن يفرضون رسوم عبور رغم أن الإعلام الإيراني كذبها، دليل أيضا أن إيران لن تستخدم القوة لفرض تلك الرسوم الخاصة بعبور السفن. فهنا يعني في ضغوط على إيران. هذه المادة أنا لا أراها شخصيا، ومن حق أي شخص يختلف معايا، لا تضع شروط أو قيود على الولايات المتحدة، هي تضع شروط وقيود على إيران، وبالتالي أعتقد أن الرئيس ترامب وافق عليها بكل جدية وبكل بدون أي تردد.
1: نعم. طيب، تضم أيضا دكتور نبيل، هي تضم عدم يعني فصل الملف اللبناني، ولكن الملف اللبناني فصل، هو البند الأول ذاته، من يمنع يعني الأعمال العدائية أو الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية، ينص أيضا على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ولبنان انفصلت، فهل هو إسقاط للبند الأول برأيك؟
2: لا لا، ليس إسقاط أو تعارض أو تناقض، لا لا لا، كل بند له مصداقية. بل بالعكس، يعني من متابعتي للإعلام الأمريكي في هذا الصباح وحتى يعني منذ لحظات قليلة، الكل يذكر بأن روبيو في زيارته الحالية للشرق الأوسط سوف يؤكد على الطلاق ما بين ملف حزب الله وملف العلاقات الأمريكية الإيرانية. فده ضغط وامتحان على إيران لسبب بسيط، أن هناك عناصر في القيادة الإيرانية وعلى أعلى مستوى تحبز استمرار العلاقة الوثيقة ما بين حزب الله وإيران، وأن يكون حزب الله وعدد آخر من القوى زي الحوثي وغيره وكلاء لإيران في المنطقة وفي العالم العربي والعالم الإسلامي. فأعتقد أيضا أن تلك النقطة والضغوط التي سوف يبذلها روبيو في رحلته ليست في مصلحة أي طرف إلا الطرف الذي يريد عدم الاستقرار في منطقة الخليج وفي لبنان. فأعتقد أيضا أنها تلقى قبول من الرئيس ترامب ومن كل الفصائل السياسية في أمريكا، سواء ديمقراطيين أو جمهوريين، وفي كل المواقع.
1: نعم. طيب، لدينا دكتور عبد الله الجزء الآخر أو البند الثاني، والذي يتحدث عن عدم التدخل. هل هي إشارة ضمنية إلى ما حدث في إيران من عمليات على الأرض، سواء تبع الموساد أو تبع أي استخبارات أو جهاز استخبارات خارج إيران؟ هل ذلك يلزم الدول أو يلزم الولايات المتحدة بعدم التعاون مع أي أجهزة قد تكون على اتصال؟
0: بالنسبة حق الاستخبارات، من حيث نبدأ، الاستخبارات لا تدخل ضمن هذه المعادلات
1: فعليا، لا تدخل، ولكن شكلي
0: هذا حديث عام، لأن الاستخبارات أصلا دورها الأساسي هو التدخل زين في شؤون الدول الأخوة والبحث والتقصي يعني، وبالتالي عملية الحديث عن إبعاد هؤلاء هذا أمر بعيد المنال.
1: لكن لماذا إدراج هذا؟
0: زين، هذا الإدراج عدم التدخل في سيادة، لأن النظام الإيراني كان يهدد من قبل الولايات المتحدة السابق بأن نحن نسعى، وكذلك النظام كيان إسرائيلي يقول نسعى إلى تغيير النظام الإيراني، إسقاط النظام الإيراني والإتيان بنظام بديل. كذلك لم نجد أن أيضا شاه ابن شاه إيران زين لما يتكلم بأني أنا استعد أيضا للدفع بتغيير النظام وما إلى ذلك، وهو ينطق ويتكلم أيضا في من بحماية غربية أو يعني داخل الحدود الغربية الدول الغربية، فهذا أيضا يعتبرونه نوع من التهديد، خاصة أنه له شعبية كبيرة جدا. فهذا الأمر اللي يجعل إيران تتوجس من أو ترى بأهمية مثل هذا البند. لكن مثل ما قلت لك يعني إيران تطالب باحترام سيادتها، وهي تخترق سيادات الدول الأخرى، مثل ما أشوف حتى دول الخليج يعني الخلايا حزب الله التابعة والخلايا الإرهابية التي تقضي كلها تم القبض عليها وهي مرتبطة مع النظام الإيراني. فالنظام الإيراني يطالب بشيء وهو فاقد لأصله في تعامله مع الدول الأخرى.
1: إذن ما يريده لنفسه
0: لا يريده لغيره،
1: لا يريده للآخر. طيب دكتور نبيل، لدي جزئية مهمة جدا، ويعني أنت خير من يجيب على هذه الجزئية كونك موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف جيدا الفرق في مسودة الاتفاق أو نص الاتفاق عندما يكون باللغة الإنجليزية وعندما يحول إلى اللغة العربية لدينا نحن على الأقل في الإعلام العربي، وعندما يحول للغة الفارسية ليذاع للجمهور الإيراني داخل إيران، وعندما يحول أيضا للغة الأردو أكثر من لغة، وقد يحول للفرنسية وما إلى ذلك. لكن نص الاتفاق دائما والمتعارف عليه بأن يكون باللغة الإنجليزية، هل يستغل هذا الجانب المفاوض الإيراني كما نقول دس السم بالعسل، بحيث أن تكون النصوص غير واضحة أو غير دقيقة بما يكفي للتذاكي أو التملص من إلزامية هذه النصوص باللغة الإنجليزية، لتكون الأسباب أننا فهمنا ذلك بالطريقة بسبب عدم وجود لغة موحدة بين الطرفين؟
2: سؤال طريف وذكي، وفعلا ده كان واقع القرار الخاص 242 الشهير الذي صدر بعد حرب 67 ما بين إسرائيل ومصر وسوريا، عندما كان هناك خلاف على كلمة حدود، the borders ولا borders، يعني هل كل الحدود أو بعض الحدود، لأن القرار نص أن تنسحب إسرائيل من حدود، فكان هناك مقولة كل الحدود بعد قبل 5 يونيو 67، في تفسير آخر بعض الحدود. لكن هناك طبعا الذكاء الاصطناعي الذي قد يستخدم في حل هذا الخلاف، لكن أعتقد أن الوثيقة المودعة في مجلس الأمن في أروقة الأمم المتحدة هي التي سوف تفسر وترغم الأطراف كلها على أن تطاع تلك الوثيقة. وأعتقد أن يعني مثلا ممكن يكون في خلاف حول كده، مثلا مياه الخليج، ممكن يكون أي، هل هي مياه الخليج بصفة عامة أو الحدود المائية لكل دولة عربية تطل على الخليج، دي ممكن تكون نقطة خلاف. ممكن مثلا يكون في عن علاقة إيران بحلفائها، حلفاء إيران أو كل الحلفاء، فقد تكون هناك تفسيرات متباينة تبعا للغة والقواعد النحو والصرف وغيره. لكن لا أعتقد أن هذا الخلاف سوف يطرح الآن، لأن إيران لا تستطيع أن تؤول معاني واضحة كل الوضوح. ممكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوضيح الفرق بين الترجمات المختلفة، وأيضا أعتقد أن الأمم المتحدة قد تفرض نص وتكست معين على الجميع، واعتقد ان هذا سوف يكون في مصلحه باكستان، لان باكستان تتكلم الانجليزيه وايضا طبعا الولايات المتحده.
1: طيب نذهب الى البند الثالث دكتور عبد الله، والذي

0: ينص على المدة، مدة التفاوض هي 60 يوما ما لم تمدد بموافقة الطرفين. يعني هذه المدة 60 يوم، لماذا اختيرت 60 يوما أولا، وثانيا هل هي أصلا كافية لما حدث؟
1: عملية اختيار 60 يوم يرجع إلى اتفاق بين الطرفين، يعني غالبا يكون يعني أنه فترة كافية للتشاور وتبادل الآراء وما إلى ذلك. لكن هل هي فترة كافية؟ أنا أظن أن 20 سنة ما كانت كافية، فكيف ستكون 60 يوم كافية؟ 20 سنة ما تفاوض بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي والغربي، ولم يصلوا إلى اتفاقات واضحة جدا، وكان هناك دائما اختراقات وما إلى ذلك، اتفاق يوم ويعني خرقه يوم آخر وما إلى ذلك. فأعتقد أن الإيرانيين أذكياء في هذا الأمر يعني، ولذلك أرى أن الأمريكان لما وضعوا هذا أو يعني اتفقوا على وضع هذه المدة، ربما للضغط على الإيرانيين بأن نحن لن نسمح بتمديد بجعل مدة ممتدة أو يعني نوع من المط فيها
0: في نهاية البند. يعني فقط الإضافة دكتور، في نهاية البند قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، لم تنص على أن تحد المدة بمدة تمديد. يعني هو قال 60 يوما، مدة أقصاها 60 يوما،
1: ولكن بموافقة متبادلة.
0: نعم، ولكن قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، قد يكون التمديد ل5 سنوات. يعني النص لا يحدد، فتحديد يعني التمديد هو قد يكون أكبر من المدة ذاتها.
1: هذا الكلام صحيح، وهذا يشمل مثل ما قلنا أن هذه خارطة الطريق، وبالتالي ما فيها شيء دقيق تماما. زين، لكن الذي يفهم أنه طبعا حين تبدأ عملية الفهم المتبادل، هذا يفهم أنه قابل للتمديد بنفس المدة الأصلية وهي 60 يوم، والطرف الآخر يمكن يقول لا، ما دام إحنا مفتوحة فإذا هي أكثر من 60 يوم، وأنا تبدأ عملية التأويلات، وكلما زادت التأويلات زادت الخلافات. فبالتالي مثل المواد هذه المذكورة الآن ترى فيها كثير من الإبهام، يعني حتى لما تروح إلى البند الرابع مثلا رفع الحصار البحري وما إلى ذلك، ثم يقول مع التعهد بسحب القوات الأمريكية من محيط إيران خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي. ماذا تقصد بقضية سحب القوات الأمريكية من محيط إيران؟ محيط إيران ماذا تقصد؟ هي القوات البحرية الموجودة أم هي القوات البرية الموجودة في مناطق دول الخليج؟ زين، وكذلك موجودة في العراق. فأنت عندك إشكالية أيضا في التعامل معها، يعني لما أنت تأتي الآن بالدخول في التفاصيل، كما يقال يعني ما بقول الشيطان يقبع بالتفاصيل، ولكن الخلاف يقبع بالتفاصيل. يعني الاتفاق المجمل سهل الحديث بالاتفاق المجمل، لكن مجرد ما تدخل بالتفاصيل تبدأ الخلافات تظهر. ولذلك هذه مذكرة تفاهم، وأنا أعتقد أن هذا التفاهم سوف يطول أمده حقيقة، ربما يتجاوز 60 يوم. ولهذا نجد حتى ترامب رغم ما صرح وبارك لمثل هذا الاتفاق قبل أمس، يعني لما هدد قال إذا لم تتلزم إيران فسوف أقوم بإيقاف التفاوض، ثم هدد أيضا بضرب إيران مرة أخرى. فالعملية لا تزال مثل ما قلنا مبهمة، غير محددة المدى، غير معلومة الحدود في الاتفاق. فبالتالي أنا في وجهة نظري نحن لا نزال على الشاطئ، ولم ندخل حتى يعني مترين داخل البحر.
0: طيب دكتور نبيل، في تفاصيل لنقل النقاط التي شملتها هذه المذكرة، يعني هناك بعد أيديولوجي تحدث عنه في بداية الحلقة الدكتور عبدالله الغانم، وقال بأن النظام في إيران هو نظام أيديولوجي، وقد تكون هذه الأسباب التي تربط جزءا من لبنان بإيران، البعد العقائدي وهو الذي يربط جزءا من لبنان بإيران، النصرة التي يراها للميليشيات التابعة له على الأراضي اللبنانية هي ترتبط بلبنان. إذن هو دائما ما يضع لنقل فخا في مكان ما بعيد حتى عن إيران. هذا الأسلوب المستخدم من قبل النظام في إيران، خصوصا أن النظام الإيراني بشكله بعيد جدا عن الفهم أو عن الاستيعاب لنقل الستايل الأمريكي الذي يحب ربما التعامل مع دولة أقرب للليبرالية منها للدولة الدينية، و

0: قليل يعني من الاتفاق الذي يحدث بين الولايات المتحدة ودول ذات طابع ديني بشكل إيران.
1: طبعا العامل الايديولوجي عامل مهم في رسم

0: فعل نفسهم انقسموا إلى مؤسستين، خلق وبرشام، إحداهما تؤيد موسكو والأخرى تؤيد ماو تسي تونغ والشيوعية على النمط الصيني. فهنا العامل الإيديولوجي كان هام في الغزو السوفيتي لأفغانستان. لكن دعنا نطرح هذه القضية، لأن هناك مصالح، وهنا الجهاز الحكومي أو البيروقراطي له دور مهم. فلنفرض أن إيران امتلكت سلاح نووي وأصبحت قوة نووية، هل ستسلم إيران مفاتيح أسرارها النووية إلى حزب الله أو إلى أحد وكلائها مثل كتائب حزب الله في العراق أو في اليمن لحركة الحوثي؟ بالطبع لا، لأن هنا المصلحة العليا الإيرانية سوف تطغى على أي مجاملة أو عقيدة أو رابطة إيديولوجية. يعني أنا بحكم دراستي للنظام الإيراني وجدت أن في عدة لحظات وبالذات في الثمانينيات عندما كان هناك محاولة لإطلاق تصريح أو مبادئ للسياسة الخارجية الإيرانية تشمل كل العالم الإسلامي بما فيه حتى العالم السني، اعترض شخصيتان في إيران، حجة الإسلام هاشمي رفسنجاني الذي أصبح فيما بعد رئيس للبلاد، وأيضا علي خامنئي، أعتقد أنه ما كانش ساعتها المرشد العام لكن
1: كان رئيس إيران.
0: فقالوا لا، يجب أن يكون لإيران مصلحة عليا تفضل عن أي مصلحة قومية أو مذهبية أو طائفية. فلو فعلا في رابطة إيديولوجية، السؤال هو ما هو حجم الخلاف والاتفاق في أروقة الحكم في داخل إيران على أعلى مستوى حول مصلحة إيران؟ هل ستكتفي إيران بالتعامل مع أمريكا وعدم إغلاق مضيق هرمز وندع الأمور تسير حسب البنود التي تتضمنها مذكرة التفاهم، أم نحاول إرجاع المد الإيديولوجي الذي ساد إيران لفترة طويلة وكلفها الكثير وجعل الجميع يخاصمونها؟ هذا الأمر يتوقف على إيران، وأعتقد أن المناقشة سوف تكون حامية داخل إيران ولن تكون سهلة.
1: وسنتحدث بعد قليل أيضا عن شكل النظام بعد هذا الاتفاق إن تم، يعني على سبيل التخمين، إن بقي النظام بذات الشكل أم تغير النظام بشكل يتماشى على الأقل مع الشكل الدولي المقبول لدى العديد من الدول. وتشترك معنا الآن مراسلة قناة الأخبار مي فرحات للاطلاع على آخر الأوضاع في شقيقة لبنان. مي، أطلعين على آخر التطورات الميدانية.
2: ميدانيا منور، كان هناك سيناريو يتكرر على ما يبدو في جنوب لبنان. هذا السيناريو تحديدا أتحدث عن القطاع الشرقي، عن مرتفعات علي الطاهر التي يصر الإسرائيلي عدم الانسحاب من هذا المحيط، محيط مرتفعات علي الطاهر. ما هو السيناريو الذي يتكرر؟ هو استهداف لكل من يحاول الاقتراب من هذه المناطق المحيطة بمرتفعات علي الطاهر. نتحدث عن كفر تبنيت، زوتر الشرقية، زوتر الغربية، اليوم دوحة كفر رمان التي تعرضت فيها سيارة للاستهداف وسقط فيها قاتلان بحسب وزارة الصحة اللبنانية. يوم أمس نفس السيناريو تكرر، استهداف لسيارة سقط فيها قاتلان في منطقة النبطية الفوق. كل هذه المناطق هي في محيط مرتفعات علي الطاهر. مرتفعات علي الطاهر أهميتها هي أنها كانت قد أوقفت حتى المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الأيام الماضية، الأسبوع الماضي تحديدا، عندما حاول الإسرائيلي التقدم نحو هذه المرتفعات. قامت الجماعات الموالية لإيران، حزب الله، بالرد، وبالتالي أوقف الإيرانيون المفاوضات. اليوم العين على هذه المرتفعات، حيث يؤكد الإسرائيلي أنه يحاصر عناصر لحزب الله تحت أنفاق تحت هذه المرتفعات، وبالتالي يمنع الاقتراب منها. هو الذي كان قد سيطر في القطاع الشرقي على يعني على عدد كبير من المناطق وصولا إلى قلعة الشقيف المقابلة لمرتفعات علي الطاهر، يرفض الانسحاب ويضع منطقة أمنية. هذه المنطقة الأمنية كان قد تقدم فيها صحيح، لكنه يسيطر بالنار على عدد كبير من المناطق، ولذلك يمنع الاقتراب والعودة، عودة الأهالي إلى هذه المناطق. كان هناك بعض الخروقات بإلقاء قنابل صوتية في بعض المناطق الجنوبية الجنوبية بالإضافة

0: إضافة إلى سماعنا في هذه الأثناء للمسيرات الإسرائيلية التي تحلق فوق العاصمة بيروت على علو منخفض، وهذا أيضا ما تحدثت عنه الوكالة الوطنية الإعلامية اللبنانية.
1: نعم. طيب، المفاوضات الجارية في واشنطن وحديث فخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون، كيف تلقاها الشارع اللبناني؟
0: من وراء على ما يبدو في هذه الأثناء انتهى اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكا بلا شك. اليوم تحدث الرئيس اللبناني كما قلت أن هذا المسار منفصل تماما عن ما يعني عن ما صدر من مفاوضات سويسرا، وبالتالي هذا أيضا ما عاد وأكد عليه رئيس الحكومة اللبنانية الذي تحدث أيضا أن لبنان وضع في جو الخلية التي خرجت عن مفاوضات سويسرا، ولكن مفاوضات واشنطن مسار مختلف. هذا يدور ضمن نطاق ما يؤكد عليه مرارا الرئيس اللبناني أنه لا عودة للبنان لأي وصاية كانت. لبنان دولة ذات سيادة وهي التي سوف تفاوض عن نفسها، ومن هنا أتى التمسك بهذا المسار مسار واشنطن، ومن هنا جاء التأكيد من الرئيسين أن هذه المفاوضات التي تقودها الدولة اللبنانية الوفد المفاوض إن كان العسكري وإن كان الدبلوماسي، هذا المسار مختلف تماما عن مسار سويسرا. اللبنانيون تلقوا مفاوضات سويسرا وكأنها بداية لوقف إطلاق نار التزم فيه ولو مرغما عنه الجانب الإسرائيلي، فيعني قالت الدولة اللبنانية فلنستفد من ذلك ونذهب من هنا إلى باقي المطالب التي كانت قد وضعتها الدولة اللبنانية على شرط عدم التدخل والتفريق ما بين مساعدة لبنان والتدخل في شؤون لبنان، وهذا أيضا ما كانت تطرق إليه الرئيس اللبناني. من هنا تنطلق الدولة اللبنانية في مسار هذا المفاوضات كدولة قوية ذات سيادة تفاوض عن نفسها، تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل، ومهما اختلفت الأفكار بين الأفرقاء اللبنانيين اليوم الكل يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل، وهذا ما تحدث عنه الرئيس اللبناني اليوم وأيضا رئيس الحكومة اللبنانية الذي قال أنه لن يرضى بأن يكون الإسرائيلي على أي شبر من الأراضي اللبنانية. وبالتالي ذهبت الدولة اللبنانية إلى هذه المفاوضات علما أنها كانت يعني بحسب ما تحدثت المعلومات بحسب الصحف اللبنانية يوم أمس لم يكن يوما جيدا بل كان يوما معقدا، إلا أن ما تسرب اليوم من واشنطن يتحدث عن أن المفاوضات تبدو إيجابية. وضعت الخرائط على الطاولة وهي خرائط يحملها الطرفان، سأتحدث طبعا عن يعني الطرف اللبناني الذي يتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل، وبالتالي فكرة المناطق التجريبية هي البند الأهم الذي وضع على هذه الطاولة. لماذا؟ لأن المناطق التجريبية في جنوب لبنان ستكون مبنية فكرتها على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ليدخل الجيش اللبناني يبسط سيطرته، ينظف المناطق من السلاح الغير شرعي، وبالتالي يبسط سيطرته ويسمح للجنوبيين بالعودة إلى المناطق الجنوبية. اليوم تبدو العقدة أن الإسرائيلي لا يريد أن تكون هذه المناطق خارج الخط الأصفر الذي كان قد فرضه، إلا أن لبنان يصر على أن تكون من ضمن أقله المناطق المحتلة التي احتلها الإسرائيلي ليتسنى انسحاب إسرائيلي وبعدها انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية، وهذا سيكون انسحاب تدريجي إذا ما قبل به الإسرائيلي ليدخل الجيش اللبناني ويبسط سيطرته على الأراضي الجنوبية.
1: من فرحات مراسلة قناة الأخبار، شكرا جزيلا لك، وأعود إلى ضيفينا في الاستوديو الدكتور عبد الله الغانم ومن واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل. دكتور عبد الله، سمعت ما تفضلت به من فرحات مراسلة قناة الأخبار، تصريح الرئيس اللبناني قد يخالف البند رقم واحد الذي تحدثنا عنه قبل قليل بأن مسار التفاوض فيما يخص لبنان مسار مختلف، وهذا حق بطبيعة الحال منطقي للرئيس اللبناني ليحدد مسار مختلف للبنان في التفاوض للحصول أو استعادة أراضيها على الأقل المحتلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يرغب بأن يتحدث أحد نيابة عن لبنان. إذن هل لبنان تدخل في هذا الاتفاق بصفتها ميليشيات أم تدخل لهذا الاتفاق بصفتها دولة؟ بمعنى هل الحديث مقصود به الميليشيات التي في لبنان في التفاوض مع الولايات المتحدة؟
2: لا طبعا لبنان يعني الواحد يتعاطف معاه بسبب أنه الأقل منذ 75 عام 1975 إلى اليوم هو رهينة للتدخلات الخارجية، رغم كل مطالبات قيادات السياسية في لبنان بأن يكون لبنان له سيادته الخاصة إلا أن هذا لم يحدث على أرض الواقع. اليوم الوضع أخطر، لأن لبنان اليوم يمكن أن يعتبر فتيل التعطيل لأي اتفاق إقليمي بين الولايات المتحدة وطهران أو بين يعني واشنطن وطهران، لأن إذا أرادت إسرائيل أن تعطل هذا الاتفاق فيمكن أن تشعل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وإذا أرادت يعني إذا إسرائيل إذا أرادت أن تعطل الاتفاق الإيراني الأمريكي تشعل الجبهة هذه، وإذا أراد الجانب الإيراني أيضا أن يعطل هذا الاتفاق بطريقة أخرى يمكن أن يشعل أيضا هذه الجبهة. فلبنان اليوم تعتبر فتيل يمكن أن يعطل الملفات التي يمكن أن أو الاتفاق القائم اليوم بطريقة أخرى. فمن الصعب اليوم أن تتخلى إسرائيل عن جنوب لبنان وهي تملك زمام تخريب أي شيء قادم، ومن الصعب على أيضا إيران أن تتخلى عن جنوب لبنان باعتبار أن حزب الله هو أقوى أذرعتها في المنطقة، فهذا ما يجعل لبنان حقيقة يعاني الأمرين من هذا التدخلات. ما الضامن الذي يمكن أن يخفف على لبنان يعني ثقل هذه التدخلات؟ طبعا دور الولايات المتحدة، الدور الأكبر للولايات المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي وكذلك على الجانب الإيراني أن يضغط على حزب الله. لكن يرجع القول، إذا كان الجانب الأمريكي والإيراني ليسوا على وفاق فكيف يكون الجانب يعني الجبهة اللبنانية الإسرائيلية يحدث فيها وفاق؟ يعني هذا مربوط بذاك.
1: نعم. طيب دكتور نبيل، لدينا البند الرابع والذي ينص على أهم نقطة بهذا البند، تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوما بعد الاتفاق. ما أبعاد هذا المحيط؟
3: وفي الحقيقة تحصيل حاصل بسبب أنه لا توجد قوات أمريكية في العمق الإيراني أو داخل إيران، أو لم نسمع بأي قوات أمريكية أو قوات من حلف نيتو دخلت الأراضي الإيرانية واجتازت حدود. هنا الحديث عن حدود بحرية، وبالتالي المسافة ليس لها أي قيمة، لأن الإمكانيات العسكرية للسفن والبواخر الأمريكية لا تتطلب قرب جغرافي. فأعتقد أن دي يعني مهارة من صاغ هذا الاتفاق، وطبعا تم استشارة وزارة الحرب الأمريكية، وبالتالي لا أعتقد أنها نقطة ضعف لأمريكا، بل بالعكس هي تؤكد هي لم تطالب بانسحاب القوات الأمريكية كاملة من منطقة الخليج. هي ذكرت فرض افتراضي جدا بأن هناك قوات أمريكية داخل إيران، وهذا ليس صحيح، وبالتالي هي تحصيل حاصل. يعني الكلام هنا ما هو إلا بلاغة أكثر من أنه واقع.
1: يعني إذن هو كلام منطقي وكلام أصلا موجود على أرض الواقع كون البعد، لكن أنا يعني وددت أن أفهم المقصد من محيط، لأنه محيط قد يفهمها الإيرانيون بأن المحيط قد يكون الكرة الأرضية لبعضهم. لكن لدينا نقطة أيضا أخرى وهي مهمة دكتور عبد الله، فيما يخص 60 يوما لمضيق هرمز، يعني في البند الخامس أتت 60 يوما لمضيق هرمز دون رسوم، وكأن الأصل الرسوم و60 يوما هي الاستثناء، يعني عكس الواقع الذي كنا نعيشه قبل 28 فبراير 2026، وكأن الإيرانيون أو الإيرانيين يريدون أن يفهموا العالم بأننا تركناكم بلا رسوم لكل هذه العقود على الأقل 47 عاما من وجود نظام الملالي هناك، والآن لا، سنقوم بفرض رسوم وهذا أمر طبيعي وبديهي وحق لنا كما يحاولون الترويج له.
2: نعم، هذا الأمر اللي أنا أقول دائما في نوع من الإبهام، لأن الرئيس ترامب خرج قبل أمس أيضا وقال أن لن تكون هناك رسوم خلال 60 يوم ولا بعد 60 يوما، وبالتالي هذا البند المذكور هنا نسفه الرئيس ترامب بهذا التصريح. بالتالي إذا هذه البنود التي وافق عليها ووقع عليها وخرج بعد ذلك ونسفها قولا، كما نسف موضوع 300 مليار اللي قال لنا ليس هناك اتفاق على 300 مليار، وكذلك حديثه عن قضية رفع التجميد أو يعني الأموال المجمدة لإيران، هذه إذا رفعناها فلن تستخدم إيران وإنما سوف تستخدم للشعب الإيراني. فأنت قاعد تقرأ شيء وتسمع شيء آخر، وهذه إشكالية. تسمع من الجانب الإيراني تصريحا وتسمع من الجانب الأمريكي تصريحا وتقرأ نصا يعني غير صريح.
1: هناك بروتوكول حتى
2: أنا قاعد أقول تقرأ تصريحا وتصريحا والنص غير صريح أيضا، فأنت عندك إشكالية حقيقية.
1: ثلاثة أبعاد أصبحت للعملية. طيب لدينا بند دكتور نبيل السابع يتحدث يعني عن العقوبات الأمريكية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يبدو لي أن هنا بحاجة إلى تركيز أكثر من قبل المفاوض الإيراني، لأن الولايات المتحدة لا تحكم لا القرارات الدولية بشكل مباشر ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن دعني أسألك بعد فاصل قصير دكتور نبيل، فاصل قصير ومن ثم نعود لكم مشاهدينا.

0: لحظة من فضلك، لولا دونالد ترامب لكان نتنياهو. هو لن يقول لكم نحن من نمتلك السلاح، نحن من نمتلك كل شيء، نحن من نمتلك قاذفات B2. لولا دونالد ترامب لكانت إسرائيل قد دمرت تدميرا كاملا.
1: إلى بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يهاجمون الرئيس الأمريكي، أود أن أضيف أن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية صنعت بأيدٍ أمريكية ومولت من أموال دافع الضرائب الأمريكيين. إن مشكلة إسرائيل ليست دونالد ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن مشكلته الكبرى هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن يدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه بلاده.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأعود مرة أخرى إلى الدكتور نبيل ميخائيل للحديث عن هذه النقطة والتي أتت في البند السابع فيما يخص قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن الدولي، والذي تطالب إيران بتعهد الولايات المتحدة إلغاء جميع أشكال العقوبات المفروضة. هل هذا الطلب أصلا يخضع للمنطق دكتور نبيل؟
1: لا طبعا يخضع لمصالح، لأن يعني لا يمكن أن يكون الشخص عادلا في كل الأوقات وفي كل المواقف. إيران طبعا سوف تكون مستميتة في مطالباتها للمجتمع الدولي وأمريكا برفع العقوبات عليها، وقد تستغل إيران أي رفع للعقوبات ضدها لزيادة نفوذها. زي ما ذكرت أن ما يقال الآن هو أن إيران سوف تنتج وتصدر المزيد من النفط في فترة الشهرين القادمين، التي وافقت الخزانة الأمريكية على إعفاء إيران من أي عقوبات خلالهما، لأن تحصل على أموال أكثر من جراء بيع كمية نفط كبيرة. دي هي القضية اللي هتكون الآن متاحة لإيران، وربما تستفيد إيران اقتصاديا لو صدرت نفط أكثر، وكان هناك امتداد لفترة 60 يوم لمثلا حوالي ممكن مثلا لغاية نهاية عام 2026، ممكن يعني لا نعرف بالضبط التفاصيل. لكن أهم حاجة إن دلوقتي المجتمع الدولي بيخشى إيران الاعتداء الأثيم على دولة الكويت، على دولة الإمارات العربية المتحدة، على المملكة العربية السعودية، لم يكن له أي مبرر. العالم اللي كان لما حركة عدم الانحياز تعاطفت منذ سنوات مع إيران في مطالبتها بتطوير قدراتها النووية، كان المنطق السائد بأن إيران من حقها أن تطور قدراتها النووية، لكن مع نوايا إيران العدوانية أصبحت إيران في الحقيقة في عزلة سياسية كبيرة، لأن الجميع يخشى إيران ويراها أنها دولة لها طموحات إقليمية، حتى لو صاغت تلك الطموحات في شكل معاداة الإمبريالية أو الصهيونية أو الاستعمار الجديد أو غيره. فإيران أيضا لديها فرص، لكن هناك أيضا نقاط تواجهها، وأعتقد أن ده بيضعف من موقف إيران.
0: نعم. طيب، نود أن نأخذ بعدا آخر بشكل يعني مختصر من رام الله، حيث ينضم إلينا مدير مركز ثبات للبحوث والاستطلاع الأستاذ جهاد حرب. أستاذ جهاد، أهلا وسهلا بك. وهل أصبحت العلاقة بين الولايات المتحدة وقوات الاحتلال الإسرائيلي يعني في مأزق ما؟ هل ترى حكومة الاحتلال أنها في مأزق بعد هذه البنود التي تفاوض الولايات المتحدة وإيران بشأنها؟
2: يعني في ظني، بعد مساء الخير لك ولضيوفك الكرام، في ظني أن هناك مأزقا يتعلق بنتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي أرادت الذهاب بعيدا فيما يتعلق بهذه الحرب، وأن نتنياهو يرى أن الأهداف السياسية التي وضعها في حسبانه وفي وعوده للجمهور الإسرائيلي قد تبخرت أو لم تحقق الفائدة أو الإجراء المطلوب حتى يتمكن من العودة إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات القادمة. لذلك في ظني بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني بدت أن هناك إشكاليات جديدة مرتبطة بالعلاقة بين ترامب ونتنياهو، وهي على مستويين. المستوى الأول هو المستوى الشخصي بينهما، عندما كان يتم الحديث عن علاقة استثنائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو على مدار السنوات الماضية، وهو ذهب بعيدا في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فيما يتعلق بوجود الطائرات الأمريكية والإسرائيلية مع بعضها البعض تقوم بغارات ضد إيران، كان يعتقد نتنياهو بأن هذا هو الإنجاز العظيم الذي حققه. لكن أيضا الرئيس ترامب هو بصفته أو بطبيعته الشخصية عندما يقرر شيء يريد أن يأخذه بغض النظر عن متطلبات الأطراف الأخرى وحتى نتنياهو، وهذا ناجم عن مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى المسألة الشخصية لطبيعة شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النزقة، والثانية أيضا الضغوطات التي تجري داخل الحزب الجمهوري اليوم وتتطور فيما يتعلق بالضغط على الرئيس الأمريكي باتجاهين. الاتجاه الأول يتعلق بالانعزاليين داخل الحزب الجمهوري، وهم لا يرغبون بتمويل خارج الولايات المتحدة الأمريكية وحتى لأقرب المقربين لهم وهي إسرائيل على سبيل المثال. الأمر الآخر أن الانتخابات القادمة النصفية في الكونغرس الأمريكي تجبر الرئيس الأمريكي على وقف الحرب من جهة، ومن جهة أخرى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المجتمع الإسرائيلي على المجتمع الأمريكي حتى يتمكن من إعادة جذب الجمهور الأمريكي لتأييد الجمهوريين أو الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية القادمة.
0: نعم. طيب أستاذ جهاد، فيما يخص التسليح الذاتي أو الطموح الذي طالما ينادي به نتنياهو باستقلالية الاحتلال الإسرائيلي بتسليح نفسه وبناء قوة ذاتية لهذا الاحتلال، هل ذلك مع كل تصريحات جي دي فانس التي تشي ربما بطريقة أو بأخرى بأن يعني نتنياهو بعيد جدا عن المزاج الأمريكي في هذه الأيام، هل توصل إلى نتيجة ما أم أنها منطقة افتراق وليست منطقة اتفاق؟
2: يعني دعني أقول أنه العلاقة الإسرائيلية الأمريكية هي علاقة استراتيجية، والخلافات بين البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية ممكنة في بعض القضايا، لكن ما ذهب إليه نتنياهو في تصريحه أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي الاحتياط هو الاعتماد الذاتي على التسليح، أي الخروج عن الولايات المتحدة الأمريكية عمليا. وأعتقد أن هذا الأمر دعاية سياسية وليست قدرة على لدى إسرائيل القدرة على ذلك. إسرائيل تأخذ سنويا بغض النظر عن الحرب على مدار السنتين ونصف الماضيتين تأخذ 3.8 مليار كدعم عسكري أمريكي للولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات العشر الماضية، وهي تسعى لزيادتها إلى 4.5 مليار تقريبا خلال السنوات القادمة. لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على الاستقلال الذاتي فيما يتعلق بالأسلحة الجوية على سبيل المثال الطائرات التي تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية بآخر تقنيات الطائرات الأمريكية، وهي غير قادرة على ذلك أو تصنيعها في إسرائيل. في بعض الصواريخ المتعلقة بالدفاع الجوي أو الدفاعات الجوية ما زالت إسرائيل تحتاج إلى الدعم الأمريكي، إن لم يكن الصواريخ الأمريكية بل أيضا إلى التقنيات الأمريكية في تطوير الأسلحة الجوية أو الدفاعات الجوية الإسرائيلية. لذلك في ظني أن إسرائيل على المدى المنظور غير قادرة على ذلك، إلا أن التفكير اليوم في إسرائيل بعد المشادات الأخيرة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية تتجه نحو اتخاذ إجراءات أو قرارات لزيادة العمل أو تصنيع الأسلحة الجوية والدفاعات الجوية داخل إسرائيل، وهذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تمويل كبير ستخصصه الحكومة الإسرائيلية ربما في السنوات القادمة، لكن لا أعتقد أنها تستطيع الانفكاك عمليا عن التكنولوجيا الأمريكية فيما يتعلق بالأسلحة وبخاصة الأسلحة الجوية.
0: طيب ببعد آخر لهذه العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، تعلم جيدا أستاذ جهاد بأنه المزاج حتى الشعبوي داخل الولايات المتحدة بدأ بالتركيز وبدأ بوضع نتنياهو تحديدا والاحتلال الإسرائيلي بشكل عام تحت المجهر، حتى في الجماعات السياسية التي أصبحت تمقت العديد من السلوكيات التي مارستها قوات الاحتلال خصوصا بعد الفظائع التي ارتكبتها في غزة. هل بات الأمريكي يعني يضع حدا للدعم اللامحدود خصوصا في المكتب البيضاوي فيما يخص الدعم لقوات الاحتلال؟
2: دعنا أقول ربما نحن في هذا الطريق أو إسرائيل في هذا الطريق، بمعنى التحولات التي تجري في الشارع الأمريكي مؤثرة على البيت الأبيض لكن وعلى الكونغرس الأمريكي، لكن ما زال مبكرا الحسم في هذه المسألة. لذلك قلت نحن على الطريق، بمعنى آخر رأينا في الحزب الديمقراطي تغيرات عميقة فيما يتعلق بالقيادات الجديدة أو في الانتخابات التمهيدية التي تجري لعضوية الكونغرس وبعض الهيئات التمثيلية سواء في البلديات أو في الولايات، وهذا مهم وربما هذا عميق داخل الحزب الديمقراطي، لكن أيضا هناك حراك بين الشباب في الحزب الجمهوري وتحولات داخل هذه الفئة الشابة ربما تحدث فرقا فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل على المستوى البعيد المدى أو متوسط المدى في أحسن تقدير. لذلك في ظني أن البيت الأبيض يرى استمزاج المسألتين داخل الحزب الجمهوري، المسألة الأولى وهو التحولات فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل لدى الشباب، وكذلك التصويت للحزب الجمهوري أو مرشحي الحزب الجمهوري. المسألة الثانية هو الفكرة الانعزالية الموجودة لدى الكثير من الجمهوريين، وخاصة أولئك الذين ينادون بأمريكا أولا، بمعنى أن المصالح الأمريكية هي أولا، وأيضا الإنفاق يجب أن يكون لتطوير الاقتصاد الأمريكي لأن يكون دافعا لقدرة

0: الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية في هذه المسألة أو في جمع هاتين المسألتين داخل الحزب الجمهوري، واضح أن البيت الأبيض سيتخذ إجراءات وإن لم تكن واسعة وكبيرة وعميقة ضد الحكومة الإسرائيلية وضد إسرائيل، لكنها بداية طريق للافتراق. هذا الأمر يحتاج إلى تعزيز، ليس فقط فيما يتعلق بالموقف الشعبي الأمريكي من الإبادة الجماعية التي مارستها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، أو تلك التوريط الذي ذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال حكومة نتنياهو بفتح حرب في هذه المنطقة، ليست مفيدة للمجتمع الأمريكي، وإنما أضرت بالمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أضرت بمصالح أيضا أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية الذين لديهم أيضا قدرة لتحسين الاقتصاد الأمريكي، كما شاهدنا ذلك في زيارة الرئيس الأمريكي الأولى لمنطقة الشرق الأوسط في الاستثمارات الكبيرة التي أرادت الدول العربية ضخها في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر يؤدي إلى تراجع قدرة حكومة نتنياهو ونتنياهو على التأثير على البيت الأبيض، وهذا ما رأيناه في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي وأيضا تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يرى بأن نتنياهو أصبح عبئا، وهذا ما يتم تداوله داخل المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس الأمريكي ودونالد ترامب، وربما تتحول في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: نعم، من رام الله مدير مركز البحوث مركز ثبات للبحوث واستطلاع الرأي الأستاذ جهاد حرب، شكرا جزيلا لك. دكتور نبيل، في سؤال أخير يعني قبل أن ننتقل إلى جزء كير ستارمر إن كان معنا. نعم، يبدو أن الدكتور نبيل ميخائيل يعني قد انتهى في هذا المحور، لكن فاصل قصير ونواصل ما تبقى من هذه الحلقة.

0: I will resign as leader of the Labour Party.
1: استقالت رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد ضغوط غير مسبوقة من داخل حزب العمال الحاكم تثير العديد من التساؤلات، ليس فقط في دوائر صنع القرار بل أيضا على مستوى العلوم السياسية. فستارمر سيكون سادس رئيس وزراء يغادر منصبه في أقل من 10 سنوات، لتكون بريطانيا على موعد مع سابع رئيس وزراء منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي. ستارمر كذلك هو رئيس الوزراء الثالث الذي يحقق أغلبية تاريخية في الانتخابات ثم يجبر على الاستقالة خلال 10 سنوات، وبدأ هذا المسار مع ديفيد كاميرون عقب خسارة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم بوريس جونسون بسبب فضائح خرق قواعد الإغلاق الخاصة بجائحة كوفيد-19. أما ستارمر فمن المثير للدهشة أنه لم يتورط في فضائح سياسية شخصية، بل أعاد حزب العمال الحاكم إلى الحكم بأغلبية تاريخية هي الأكبر منذ أكثر من 150 عاما، مما يطرح علامات استفهام حول هذا المعدل المتسارع لتغيير السلطة وتآكل شرعيتها، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ البريطاني الحديث منذ ما يقرب من 2 قرن، وبالتحديد منذ الاضطرابات التي صاحبت قانون الإصلاح العظيم في 19.
2: أصبحنا بارعين جدا في تغيير رؤساء الوزراء، وللأسف فعلنا ذلك مرات عديدة في الآونة الأخيرة، ولن يمر وقت طويل حتى يكون لدينا رئيس وزراء جديد. يجب أن يفهم الناس أن البريطانيين ينتخبون الأحزاب وليس رئيس الوزراء، والآن سيكون هناك تغيير في القيادة، وبصراحة هناك قلق حقيقي بشأن ما سيحدث، ونحن في بريطانيا أيضا ينبغي أن نقلق. نحن بحاجة إلى قدر أكبر من الاستقرار، وأنا أتفق مع ذلك تماما.
3: ومع اتفاق غالبية أعضاء حزب العمال على دعم أندي بيرنام، تبرز العديد من التحديات ومن بينها الإنفاق العسكري وإعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي شابها العديد من الخلافات في الفترة الماضية، وإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
1: الشريك التجاري الأهم للمملكة المتحدة، والذي يستحوذ على 41% من صادراتها، وسط مطالب بإجراء استفتاء جديد للعودة إلى الاتحاد الأوروبي بعد 10 سنوات على مغادرته، خاصة وأن أندي بيرنام كان من مؤيدي البقاء. ولا تتوقف التحديات أمام أندي بيرنام عند إصلاح الحزب وتحسين الوضع الاقتصادي، بل تمتد إلى مطالب بعض أحزاب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، وهو المطلب الذي دعا له أندي بيرنام قبل 2.5 عامين عندما وصف حكومتي ليستراز وريشي سوناك بأنهما لا تمتلكان تفويضا من الشعب البريطاني، وهو المطلب الذي يطالب به اليوم حزب الإصلاح اليميني.
4: Andy Burnham at the time.
5: تعيين أندي بيرنهام رئيسا للوزراء من دون تفويض ديمقراطي مباشر يثير تساؤلات حول سياساته في الاقتصاد والدفاع والهجرة، مطالبا بإجراء انتخابات عامة لمنح الناخبين حق الاختيار. بريطانيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة تحتاج إلى وقف الهجرة غير الشرعية واحتجاز وترحيل من يدخلون البلاد بصورة غير قانونية، مع تبني سياسة هجرة تستقطب أصحاب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، ولدعم الإنفاق العسكري. تطبيق برنامج حكومي لم يصوت عليه الناخبون يمثل إخلالا بالمبادئ الديمقراطية، ويستوجب الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة.
3: جمال شاهين، قناة الأخبار، لندن.

0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأرحب أيضا بالدكتور سعيد شحات أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن للحديث عن هذا الموضوع، وأرحب مجددا بالدكتور عبد الغانم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، وأشكر الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن والذي كان معنا لتغطية الجزء الخاص بالاتفاق الأمريكي الإيراني. دكتور سعيد شحات أهلا بك.
1: أهلا بك أستاذ منور وبالسادة المشاهدين.
0: دكتور، فيما يخص كير ستارمر، وإذا ما تحدثنا عن الحكومة البريطانية، يعني منذ ديفيد كاميرون لم تشهد الحكومة البريطانية استقرارا منذ 10 سنوات، تغيير فتغيير فتغيير، بريكزيت وإكزيت وما إلى ذلك، والآن جاء الدور على كير ستارمر، ما الذي يحدث؟
1: هناك مشكلة في النظام السياسي البريطاني، يعني لم تعد لبريطانيا حتى على مستوى العالم السياسيين المخضرمين الذين يملكون القدرة والمعرفة على إدارة الأمور بصورة يعني تعكس التوازنات السياسية والإصلاحات التي يريدها الشعب. وبالتالي هناك مشكلة في النظام السياسي البريطاني والنظام العالمي ككل، أنه لا يوجد سياسيين مخضرمين يقومون بإدارة الأمور كما كان من قبل. ولكن بالنسبة لكير ستارمر بصورة خاصة، هناك مشكلات عديدة ساهمت في يعني سقوطه بعد نحو عامين. يعني أولا الخسارة الفادحة في الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية في اسكتلندا وويلز، هذه كانت خسارة كبيرة وضربة قاسمة لكير ستارمر. الأمر الآخر هو يعني فضيحة بيتر ماندلسون الذي تم تعيينه بدون إجراء مراجعات أمنية ضرورية لأي سفير يذهب إلى واشنطن نتيجة يعني حساسية هذا المنصب. يضاف إلى ذلك تضخم ميزانية المساعدات أو الويلفير سبيندينج في الميزانية الحكومة البريطانية، يعني وصلت ميزانية نظام المساعدات حوالي 24% من الميزانية الحكومية، أي حوالي 303 مليارات جنيه استرليني، وهذا مبلغ كبير جدا. الأمر الآخر أنه يعني تم تسريب يعني أحد الرسائل على الواتساب بين ماكفادن وزير العمل والمعاشات البريطاني مع اللورد بيتر ماندلسون، الذي عبر عن إحباطه أنه يعني تركيز أعضاء حزب العمال وحكومة حزب العمال على من يقومون بفرض الضرائب عليه حتى يمولون من يعيشون على المساعدات، وهذا أمر لا يمكن استمراره لصورة طويلة. وبالتالي هذا جعل الشعب البريطاني الذي يعمل ويجدع ويدفع الضرائب يواجه مشكلة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك تم رفع الضرائب، ورفع الضرائب قلل من استخدام أصحاب الأعمال للعمالة في داخل بريطانيا، وبالتالي ساهم في أن يكون النمو الاقتصادي يسير بصورة بطيئة بالمقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وبالتالي هناك مشكلة كبيرة في النمو الاقتصادي نتيجة أنه تأثير وفرض ضرائب على قطاع الأعمال وعلى الأعمال المختلفة، وبالتالي يجعل أصحاب الأعمال يلجؤون إلى تعيين كثيرين في الأعمال حتى لا يقومون بدفع ضرائب أكثر. وبالتالي بالإضافة إلى ذلك نظام الهجرة، يعني أنه القوارب التي تأتي من فرنسا، أنه حتى عندما قالت حكومة العمال أنهم أنجزوا أن عدد المهاجرين الذين يدخلون بالمقارنة بعدد الخارجين أقل، ولكن إذا تم مراجعة يعني النسبة هناك مشكلة كبيرة، لأنه من خرج النسبة الأكبر من خرجت تقوم بدفع الضرائب، من جاء إلى بريطانيا يعيش على المساعدات، وبالتالي يضع عبئا كبيرا على الاقتصاد البريطاني. يضاف إلى ذلك ميزانية الدفاع، يعني هناك وزير الدفاع البريطاني يعني قدم استقالته احتجاجا على أنه الإنفاق على الدفاع، وهذا مسألة أمن قومي، وبالتالي هذا أثار مشكلات كبيرة بالنسبة لكير ستارمر أنه لم يعلن بعد عن خطة الاستثمار في الدفاع، وأنه وعد اليوم في الكويشن تايم أو ساعة الأسئلة في البرلمان من قبل المعارضة لرئيس الوزراء، قال أنه سيعلن عن هذه الخطة قبل اجتماعات الناتو في 7 من الشهر القادم. وبالتالي كل هذه الأمور أعتقد ساهمت في يعني المصداقية والثقة في كير ستارمر يقوم بتحسين الأوضاع. الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ للأسف الشديد في المجتمع البريطاني، بالإضافة أنه حتى الاستثمار في قطاع السجون، أنه السرقات في المحلات لا تجرم، ونتيجة عدم وجود أماكن في السجون، عدم الاستثمار في السجون، وبالتالي يتم توزيع الموارد البريطانية على أماكن خاطئة من قبل المعارضين لكير ستارمر ولا سيما حزب المحافظين وحزب الإصلاح. يتم الإنفاق على نظام المساعدات، على الهجرة غير الشرعية، على الفنادق للمهاجرين غير الشرعيين، وليس على الاقتصاد، على تشجيع القطاع الخاص، على أمور تجعل أو يعني هجرة تقوم على نظام الكفاء أكثر من هجرة تمثل عبء على الحكومة، الحكومة البريطانية. وبالتالي كل هذه الأمور ساهمت في إسقاطه. وأنا أعتقد أنه ليس أنه حتى البديل له أندي بيرنم اللي هو المرشح الأكبر لن يقوم بتغيير كبير للأسف الشديد، ويمكن أن نتحدث بالتفصيل لماذا لا يمكن أن يغير كثيرا في هذا الأمر.
0: طيب دكتور عبد الله، فيما يخص رئاسة الوزراء في بريطانيا، يعني جوردون براون، ديفيد كاميرون، تريزا ماي، بوريس جونسون، ريشي سوناك، وكير ستارمر الآن يعني هو السابع في تقريبا عقد من الزمان، بالإضافة إلى التصريحات التي سمعناها قبل أيام من ترامب يعني بخصوص يعني كير ستارمر وأنه سيستقيل، وفعلا استقال اليوم. لا نقول تدخل، ولكن ربما أفضل العلاقات كانت مع بوريس جونسون في فترة ترامب الأولى، لكن ما الذي دعا ترامب للحديث عن رئيس وزراء بريطانيا ولماذا توقع ذلك؟
2: طبعا لأن ترامب كان يتوقع من أوروبا بصورة عامة وبريطانيا وهي أقرب حلفاء من الأوروبيين أن يتم أن يتدخلون في مساعدته في قضية يعني التعاون مع الجانب الإيراني، ولكن ستارمر خرج على الملا وقال نحن لن نخوض حربا لسنا طرفا فيها. فهذا أغضب الرئيس ترامب وخله ينقلب رأسا على عقب أو ينقلب على ستارمر، ولذلك حتى وصفه وقال يعني هذا لن يكون يوما من الأيام يعني بديلا عن تشرشل، لأن تشرشل كان شخصية قوية ويعني له إرادة، في حين يرى أن ستارمر ضعيف الإرادة، ولهذا كان يتوقع أنه لا يستطيع أن يستمر تماما، ناهيك عن أن المعطيات الموجودة لدى الجانب الأمريكي من المعلومات والاستخبارات وما إلى ذلك والدراسة والتحليل الواقعي يعلمون أن الأمر لن يستمر طويلا معه. وهذا مثل ما أنت تفضلت يعني أصبح الآن مثل ترند أن رؤساء الوزراء ما يستمرون فترة طويلة جدا. هذا أيضا يعني يعطيني انطباع بأن حتى أحزاب الحاكمة والأحزاب المتنافسة بدأت تفقد خامات قادرة على الإدارة السياسية الجيدة. أشعر بأن هناك فقرا لدى هذه الأحزاب في إيجاد أو تهيئة أو تنشئة قيادات حزبية قادرة على التعامل مع تعقيدات الحياة السياسية والاقتصادية الموجودة في بريطانيا حاليا. ولذلك أنا أتوقع أن حتى بعد ستارمر من سيأتي بعده ربما سيعاني نفس الأمر، زين، ويعني يعاني أمرين، وربما لن يطول الأمر به ويقد قدم استقالته ربما
0: سنة أو شيء من هذا خلل ربما. كما قال الدكتور سعيد، الدكتور سعيد تحدثت عن النظام السياسي في بريطانيا يعني منذ كرومويل إلى الآن وبريطانيا تسير بثبات، لكن في العقد الأخير الإشكالية قد تكون عمقا سياسيا، قد تكون خروج بريطانيا أو قد تكون حتى دخول بريطانيا من الأصل في الاتحاد الأوروبي. الأسباب الرئيسية كيف يراها الدكتور سعيد الشحاتة، خصوصا بأن الثقة لدى المواطن البريطاني أما بشكل هذا النظام أو بهوية الوطنية، الهوية الوطنية البريطانية، وكل هذه التداخلات بالإضافة إلى صعوبة من سيأتي بعد كير ستارمر، هل سيصمد أم سيسير على نفس الوفاق كما قال الدكتور عبد الغانم؟
1: ومدى استجابتها، يعني الحرب العالمية الثانية وقيادة تشرشل لهذا الحرب جعلته زعيما ويعني أسطورة في التاريخ البريطاني. للأسف يعني الأزمات التي جاءت بعد ذلك لم تظهر زعماء في بريطانيا، ولا كلهم يعني أثبتوا فشلا. توني بلير أثبت فشله في حرب العراق لأنه انجر وراء الولايات المتحدة الأمريكية في حرب لم تكن له شرعية دولية في هذا الأمر. الأمر الآخر أنه يعني أزمة كورونا وجائحة كورونا لم ينجح بوريس جونسون في إدارتها بصورة جيدة حتى أنه اضطر إلى تقديم الاستقالة نتيجة سوء إدارته لهذه الأزمة. أزمة أوكرانيا أيضا لم يستطع الأوروبيون ومنهم بريطانيا إدارتها بصورة جيدة، وبالتالي لو كانت على سبيل المثال أنجيلا ميركل موجودة كمستشارة لألمانيا لم تكن حرب أوكرانيا قد قامت، لأنه لم تكن هناك سبب حقيقي لقيام هذه الحرب بين أوكرانيا وروسيا ودفع ثمنها العالم. وبالتالي يعني هناك ضعف في البنية السياسية في بريطانيا وفي أوروبا وفي العالم كما قلت سابقا، وبالتالي يعني زود من هذه المشكلات، هي مشكلة يعني تراجع النمو الاقتصادي في بريطانيا وزيادة الهجرة غير الشرعية وقلة الأموال الموجهة للقطاعات الحيوية كالقطاع الصحي كالقطاع الدفاع. وبالتالي عندما تنضب الأموال وتوجه بصورة خاطئة ولا يستطيع القادة السياسية التفاعل والاستجابة مع طلبات المواطن البريطاني يعني يظهر الفشل، وبالتالي هناك فشل لسياسات حزب العمال وليس لكير ستارمر. يعني كير ستارمر بالفعل يعني ينتقد أنه شخصية ضعيفة، قام عدة مرات بتقديم مقترحات لتغيير بعض السياسات كالسياسات المساعدات ولكن تم التراجع عنها، يعني تراجع أكثر من مرة عن بعض القرارات ومشروعات القوانين في البرلمان لإرضاء قطاع معين ولأسباب انتخابية بحتة وليس لمصلحة الشعب البريطاني. وبالتالي سياسة حزب العمال هناك مشكلات حولها، المحافظين ليسوا أفضل لأنهم أيضا أثبتوا فشلهم، وبالتالي هناك حاجة لتغليب المصلحة الوطنية أكبر من المصلحة الحزبية الضيقة، وبالتالي النظر إلى كيفية التعامل مع نظام الهجرة، كيفية التعامل مع نظام المساعدات، كيفية التعامل مع نظام الدفاع، دكتور كيفية التعامل سعيد. مع تشجيع القطاع الخاص.
0: كل الشكر الدكتور سعيد شحاتة أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن من لندن، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للدكتور عبد الله الغانم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، وأعود وأشكر أيضا الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن والذي رافقنا من واشنطن خلال الثلثين الأوليين من هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى الختام، السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحداثة في مثل هذا اليوم.
1: الخامس والعشرون من يونيو. في مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو من عام 1678 أصبحت الإيطالية ألينا كورنارو بيسكاوبيا أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.

في العام 1788 انضمت ولاية فرجينيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية العاشرة في هذا الاتحاد، ولتكون من الولايات 13 المؤسسة للولايات المتحدة الأمريكية والتي ثارت ضد الحكم البريطاني.

في مثل هذا اليوم من عام 1941 أغارت ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية على دمشق التي تحتلها قوات الحلفاء وفرنسا الحرة، وتلقي نحو 400 قذيفة معظمها في منطقة باب توما. رئيس الحكومة آنذاك خالد العظم يعلن مقتل 30 شخصاً.

في العام 1950 بدأ الصدام المسلح بين الدولتين الكوريتين الشمالية والجنوبية. توسع الصدام إلى حرب استمرت 3 سنوات، عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الجنوبيين ودخلت الصين إلى جانب الشماليين. انتهت الحرب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العام 1953.

في العام 1982 أقال الرئيس رونالد ريغان وزير خارجيته ألكسندر هيغ لعدم اطلاع على موقفه المؤيد للاجتياح الإسرائيلي الثاني للبنان، وعين جورج شولز وزيرا للخارجية.

في العام 1991 بدأ تفكك الاتحاد اليوغوسلافي عندما أعلنت كرواتيا وسلوفينيا استقلالهما عن يوغوسلافيا، ثم تبعتها مقدونيا في العام ذاته، ثم البوسنة والهرسك في العام 1992، لتندلع على إثرها سلسلة حروب دموية عندما حاول الصرب بإعادة الدول المستقلة إلى الاتحاد.

في العام 2006 أعلن عن أسر الجندي الإسرائيلي جيلعاد شاليت ونقله إلى قطاع غزة. جرى الإفراج عن شاليت في العام 2011 بعد أكثر من 7 سنوات في الأسر، وذلك مقابل إفراج إسرائيل عن 1000 معتقل فلسطيني من الرجال والنساء في سجون الاحتلال.

في العام 2013 أعلن سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن تنحيه عن إمارة قطر، وإعلان نجلة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أميرا لدولة قطر.

في العام 2019 مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشنال لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى تعلن ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة.

خطوة فتحت أبواب المستقبل ورسمت معالم دولة حديثة نهض بها قادة عظام وشعب وفي، ليظل اسم الكويت رمزاً للإنجاز والتقدم.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يؤكد على عدم وجود أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثات الفنية.

بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. اختتام اليوم الثاني من جلسة مباحثات وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. استشهاد فلسطيني جراء قصف

بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تعلن التوافق على قانون الانتخابات الرئاسية الليبية. القادة الأوروبيون يشددون على التزامهم الراسخ بالشراكة عبر الأطلسي مع تأكيد دور واشنطن داخل الحلف. الكرملين يؤكد تمسك روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن الأزمة الأوكرانية. ومن أخبار الطقس، موجة حر غير مسبوقة تضرب دول غرب أوروبا وتودي بحياة العشرات وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية في بعض الدول. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء شهد استعراض الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين والتأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية، تزامنا مع الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذكرى 35 لتحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم. وبحسب البيان، جدد الجانبان خلال اللقاء عزمهما تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم تطلعات البلدين الصديقين. وبحث الجانبان أخير المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، وأن طهران أبلغت واشنطن بعدم وجود أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، محذرا من أن المفاوضات ستنتهي فورا إذا كان ما تقوله إيران خاطئا. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقاده بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. من جانب آخر، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز عادت لما كانت عليه قبل بدء حرب إيران. وقال رايت إن العودة إلى الوضع الطبيعي بصورة كاملة تتطلب إزالة الألغام من المضيق، وهو جهد قد يستغرق بضعة أسابيع. في بكين، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت للمساعدة في ضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. وأشار وانغ إلى ضرورة ترسيخ وقف إطلاق نار شامل واستعادة الملاحة الطبيعية عبر المضيق وبناء هيكل أمني إقليمي جديد بين دول الشرق الأوسط. في الشأن اللبناني، اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال اليوم الثاني من المباحثات بين وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي، حيث تركزت النقاشات على مقترح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بانسحاب قوات الاحتلال من مناطق احتلتها خلال الحرب على لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. حول قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نفذ طيران الاحتلال هجوما على مواصي خان يونس ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. هذا وقد أقر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسيطرة جيشه على نحو 70% من مساحة القطاع. في القاهرة، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع و

سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد عبد العاطي على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها داخل القطاع في أقرب فرصة، ونشر قوة الاستقرار الدولية ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بما يسهم في تثبيت التهدئة وتعزيز الأمن وتوفير البيئة الملائمة لبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. في الأراضي المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، ويأتي ذلك بالتزامن مع شن جيش الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 11 فلسطينيا في عدد من المدن والمحافظات الفلسطينية. في الشأن السوداني، كشفت شبكة أطباء السودان عن وفاة أكثر من 215 مدنيا محتجزا بسجن دقريس الخاضع لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور غرب السودان خلال أقل من شهرين، بينما لا يزال مصير 31 معتقلا بينهم أطفال مجهولا. حول الأزمة الليبية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل المشاركين في الاجتماع المصغر إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية في خطوة قالت إنها تقرب استكمال التفاهمات اللازمة للمسار الانتخابي. في أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى تسريع عملية حل حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن المقترحات المرتقبة ستعرض على البرلمان دون تأخير. في باريس، اجتمع قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا مع أمين عام حلف شمال الأطلسي لصياغة رؤية مشتركة حول مستقبل الأمن الأوروبي. وشدد القادة خلال بيان صادر من الرئاسة الفرنسية على التزام أوروبا الراسخ بالشراكة عبر الأطلسي مع تأكيد الدور المحوري للولايات المتحدة داخل الحلف. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لا تزال متمسكة بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال محادثات إسطنبول عام 2022 بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن التطورات الميدانية على جبهات القتال تشهد تراجعا متواصلا في وضع القوات الأوكرانية. في موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطوير صناعة الطيران يمثل أولوية استراتيجية لبلاده ويعزز سيادتها واستقلالها التكنولوجي، مشددا على أهمية توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية ومواصلة برامج إحلال المكونات المحلية محل المستوردة لضمان تنافسية الطائرات الروسية في الأسواق العالمية. ومن أخبار الطقس، واصلت موجة حر شديدة اجتياحها مناطق في غرب أوروبا وأودت بحياة العشرات وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية. وفيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة بالغة الارتفاع قد تستمر حتى نهاية الأسبوع، سجلت فرنسا وبريطانيا وعدد من دول أوروبا الغربية درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة في بعض المناطق، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وإجراءات احترازية لحماية السكان. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يؤكد على عدم وجود أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار

سلاسل التوريد والصناعة العالمية. اختتام اليوم الثاني من جلسة مباحثات وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. استشهاد فلسطيني جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ورئيس حكومة الاحتلال يقر بسيطرة جيشه على نحو 70% من مساحة القطاع. بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تعلن التوافق على قانون الانتخابات الرئاسية الليبية. القادة الأوروبيون يشددون على التزامهم الراسخ بالشراكة عبر الأطلسي مع تأكيد دور واشنطن داخل الحلف. الكرملين يؤكد تمسك روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن الأزمة الأوكرانية. ومن أخبار الطقس، موجة حر غير مسبوقة تضرب دول غرب أوروبا وتودي بحياة العشرات وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية في بعض الدول. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، من أعظم القيم التي دعا إليها الإسلام وحثت عليها الشرائع والأخلاق قيمة بر الوالدين والإحسان إليهما، فهما سبب الوجود بعد الله تعالى، ولهما الفضل الكبير في التربية والرعاية وبذل الجهد والتضحية. وبر الوالدين باب من أبواب الجنة وسبب لنيل رضا الله تعالى والتوفيق في الدنيا والآخرة. وفي هذه الحلقة من برنامج شذرات نستمع إلى كلمة طيبة حول هذا الموضوع المبارك، يلقيها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي، يتحدث فيها عن فضل بر الوالدين ومكانته العظيمة وأثره في حياة المسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن هذه الكلمة تتعلق بموضوع مهم، ألا وهو موضوع بر الوالدين. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن صلة الأرحام قد جاء فيها الثواب والجزاء العظيم، والبعض يظن أن صلة الأرحام تختلف عن بر الوالدين، وهذا المفهوم خاطئ، فإن أعظم صور صلة الرحم بر الوالدين، فإن الرحم هم الأقارب، وأقرب الناس إليك هما والداك. فإذا عرفنا هذا الأمر عرفنا أن كل فضيلة وكل جزاء أتى في حق من وصل رحمه فأولى من يدخل في ذلك من بر والديه. ومن تلك الفضائل توسيع الأرزاق والزيادة في الأعمار وغيرها. وبعد أن عرفنا فضل بر الوالدين وجزاء من بر والديه، كيف يكون الإنسان من البارين بوالديهم؟ إن من أعظم الأمور والأسباب المعينة على بر الوالدين النظر في سير سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين في برهم بآبائهم وأمهاتهم، فهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا أسبق الناس في كل خير وأسرع الناس في الأعمال الصالحة. والنظر في سيرتهم ومعرفة أخبارهم يحفز النفوس إلى التشبه بهم والاقتداء بأفعالهم. وإذا نظرنا في سير السلف الصالح وجدنا صفحات مشرقة وحكايات طيبة تدل على شدة اهتمامهم ببر الوالدين. فمن ذلك ما جاء في بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه، وقد كان بارا بها قبل إسلامها وبعد أن أسلمت. أما قبل إسلامها فلنستمع إلى هذه القصة التي أخرجها مسلم في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه بر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأمه رضي الله عنها، ولاحظنا أن بره كان بها قبل أن تسلم وبعد أن أسلمت، واستمر بره بها بعد ذلك إلى أن توفيت رضي الله عنها. ومن الصور الجميلة في بره بأمه أنه كان إذا رجع إلى بيته ودخل أرضه قبل أن يدخل البيت يقول بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمه، فتقول أمه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول رضي الله عنه: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول رضي الله عنها: يا بني، وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. ومن صور بر السلف رحمهم الله تعالى أن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى كان له أخ اسمه عمر. يقول محمد: بت أغمز رجل أمي وبات عمر يصلي، وما يسرني أن ليلتي بليلته. وكان حيوة بن شريح أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج. فيقوم ليطعم الدجاج ثم يعود. ويقول بندار المحدث المشهور محمد بن بشار رحمه الله تعالى: أردت الخروج أي لطلب العلم، فمنعتني أمي فأطعتها، فبورك لي فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بعد أن استمعنا إلى كلمة نافعة حول بر الوالدين ألقاها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يعيننا على الإحسان إليهما والقيام بحقهم، وأن يجعل ذلك سببا لرضاه عنا في الدنيا والآخرة. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، كما نشكر فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي على ما تفضل به من توجيهات وفوائد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: صباح الخير يا كويت، والساعة في الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
0: صباح

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أهلا ومرحبا بكم جميعا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في مستهل يوم جديد ونوافذ مفتوحة على الحياة، نطل من خلالها عليكم في برنامج صباح الخير. إن الأمل أعزائي المستمعين ليس حلما، بل هو الطريق الكفيل بتحويل الحلم إلى حقيقة. وما دامت الشمس تشرق كل صباح، فإن في الحياة متسع لبداية جديدة. مع زقزقة العصافير وتفتح زهور الصباح نلتقي بكم لنزرع معا بذرة تفاؤل في نفوسنا. فالحياة رحلة جميلة، وأجمل ما فيها أن نستقبل يومنا بقلب نقي، بروح مقبلة على العطاء، وعين ترى النور رغم العتمة. فالأمل هو ذلك الشعاع الخفي الذي يضيء لنا الدرب ويجعلنا نبتسم للغد بثقة ويقين ومع ابتسامة صباحية مميزة. لكم تحيات محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

حياكم الله مستمعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقيكم في هذا الصباح المفعم بالخير والإيمان والبركة، وفي يوم عاشوراء لا تنسون أن تركزوا على الأجور العظيمة في هذا اليوم العظيم. ولكم تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

ولكي نمنح أنفسنا فرصة للتفكر العميق الذي يقودنا نحو تطوير ذواتنا وتعزيز سلامنا الداخلي، نطرح عليكم سؤال اليوم ليكون محطة للتأمل: ما هي الأمور التي أنت ممتن لوجودها في حياتك في هذا اليوم؟ فالامتنان هو مفتاح الوفرة، وحينما نعد النعم الصغيرة قبل الكبيرة نعيد اكتشاف جمال حياتنا. شاركونا بهذه التأملات، دائما نتمنى لكم صباح مميز مفعم بالحيوية والنشاط. تحية صباحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: وهذه أجمل التحايا تأتيكم من التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.
1: رحلة صباحية بدأت من الآن وتنتهي في 9 صباحا، لنكون عبر أثير إذاعة دولة الكويت في صباح الخير مع تحية المخرج بدر المروان.
2: شرف الانتماء وعهد الوفاء وقصة مجد صاغتها الأجيال، ننصت معا لكبرياء الدار.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب العافية أدم علينا العافية وارزقنا الشكر على العافية ولا تحرمنا العافية يا واهب العافية. اللهم إننا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حينما نتحدث عن رفعة الأوطان فإننا لا نتحدث عن أمنيات معلقة في الهواء، بل عن هوية نصوغها كل يوم بالعمل. حب الكويت الحقيقي ليس مشاعر نحتفظ بها، بل هو جودة ما نقدمه لها في كل صباح. هو إخلاص المربي في صفه، وإبداع المهندس في موقعه، وشغف الطالب في محراب علمه. إن الحفاظ على تقدم هذه الأرض المعطاءة يتطلب منا أن نكون الرافعة التي تنهض بها نحو المستقبل. الكويت أمانة الماضي ومنارة الآتي، ورفعتها مسؤولية تبدأ من خطوة لكل فرد فينا، لنجعل من تميزنا بصمة تليق باسمها، ومن طموحنا وقاية لها، ولنعمل معا يدا بيد لتبقى الكويت دائما في طليعة الأمم، مزدهرة بعطاء أبنائها.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: ومع إشراقة هذا الصباح الجميل نفتح معكم كتاب الطقس في كويتنا الغالية لنرى ماذا تخبئ لنا شمس اليوم من دفء وحيوية. نبدأ أولى ساعاتنا بأجواء صافية مشمسة تماما، حيث تسجل درجات الحرارة الآن 32 درجة وتشعرون بها كما هي، وهي بداية لطيفة تشجع على انطلاقة يوم مفعم بالنشاط. لكن كما نعلم جميعا فشمس الكويت تعشق التميز، لذا تستعد درجات الحرارة لرحلة صعود تدريجية خلال الساعات القادمة. مع حلول الساعة 9 صباحا تلامس حاجز 36 درجة لتصل ذروتها بحدود منتصف النهار عند 38 درجة، متجهة نحو العظمى المتوقع لهذا اليوم وهي 40 درجة. ونظرا لهذا الصيف القوي هناك تنبيه من الحرارة الشديدة خصوصا في بعض المناطق، مما يجعلنا نذكركم دائما بعبوتكم المفضلة من الماء البارد أينما ذهبتم، وبالدعاء لله عز وجل بأن يخفف علينا حرارة الصيف. أما بالنسبة للمؤشرات الأخرى التي تمنحنا راحة أفضل، رطوبة خفيفة وجافة، حيث تبدأ الرطوبة الآن بنسبة 33% لكنها سرعان ما تنخفض تتراجع بحلول الظهيرة لتصل إلى 20% فقط، يعني أجواء جافة وغير خانقة بالرطوبة. ترافقنا اليوم رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تسجل 18 كيلومتر في الساعة، قد تنشط في بعض الأوقات لتصل سرعتها القصوى إلى 27 كيلومتر في الساعة، مما يضفي حيوية حركة على الأجواء المفتوحة. اجعلوا من التفاؤل الذي يشرق قبل شمسنا اليوم، حافظوا على برودة قلوبكم، تناولوا رشفات الماء بانتظام، يومكم بارد من الداخل وموفق بإذنه تعالى.
1: وإذا كانت شمس اليوم عندنا تعلن استعدادها لنشر حرارتها في كل المناطق وتزداد نورا وتوهجا في المناطق المكشوفة، لتقول للجميع انتبهوا أيها السادة. هذا هنا في الكويت، ماذا عن الجو العام في مختلف أرجاء العالم؟ تواصل موجة حر استثنائية اجتياح أوروبا وسط تحذيرات من مخاطر صحية واسعة واضطرابات في عدد من الدول، بعدما سجلت فرنسا الثلاثاء أعلى متوسط لدرجات الحرارة في تاريخها، فيما تستعد بريطانيا لتسجيل أعلى حرارة لشهر يونيو على الإطلاق. بلغ متوسط درجات الحرارة في فرنسا وفق هيئة الأرصاد الجوية ميتيو فرانس 29.8 درجة مئوية، وهو أعلى معدل يسجل منذ بدء القياسات عام 1947، متجاوزا الرقمين القياسيين المسجلين في عامي 2003 و2019. حذرت هيئة الأرصاد هناك من أن موجة الحر الحالية قد تتجاوز من حيث الشدة موجة صيف 2003 التاريخية. نعود ونقول انتبهوا أيها السادة أينما كنتم متابعين، أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
2: لدينا جولات عديدة مستمعين الكرام، منها جولة حول المنوعات وماذا يحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، هذا ما سوف نتعرف عليه.
0: وحينما تتحول قهوة الصباح إلى جسر محبة

0: بين الغرباء.
1: وللموظفين الملتزمين نقول في فقرتنا الصحية انتبهوا للحركة والجلوس.
2: ماذا تعرف عزيزي المستمع عن بروتين اللحوم الحمراء؟

0: واليوم نقدم لك 6 دقائق ذات جودة عالية، فتابعنا.
1: عمرها 100 عام وتحب الكرة.
2: أيضا لدينا جولة حول أخبارنا المحلية.
0: وسبايدر مان دائما يحطم أرقام الحجز المسبق قبل عرضه.
1: ورافقونا إلى مسرح المياسة في الدوحة لنرى ماذا هناك. هذا بالإضافة إلى العديد من المحطات التي سنتوقف فيها معك صديقنا المستمع في صباح الخير. فقط كن معنا يا صباح الأنوار.
3: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر.
1: كن معنا
3: في صباح الخير
1: والمنوعات.
0: كوب مدفوع الثمن لعابر لا تعرفه فيكون جسر محبة بينك وبين الغرباء. مستمعين الأعزاء، كثيرون منا لا يبدأون يومهم إلا برشفة من كوب القهوة الساخن أو حتى البارد، ولكن هل تخيلتم يوما أن يكون كوب قهوتكم القادم هدية مجانية من شخص لا تعرفونه ولم تلتقوا به قط؟ هذا تماما ما تقوم عليه مبادرة القهوة المعلقة أو قهوة الغرباء، وهي لفتة إنسانية راقية بدأت تنتشر بشكل لافت في العديد من مقاهي العالم. الفكرة في غاية البساطة والعمق، حينما يدخل الزبون لشراء قهوته الصباحية يقوم بدفع ثمن كوب آخر إضافي دون أن يأخذه، ويطلب من البائع أن يعلق الفاتورة على لوحة مخصصة في المقهى. هذا الكوب المعلق يكون بمثابة هدية مفتوحة، يأتي أي عابر سبيل أو شخص يمر بيوم عصيب أو حتى من لم يملك ثمنها ليأخذ الفاتورة ويحصل على كوبه الساخن مجانا. ولم تقف المبادرة عند هذا الحد، بل تطورت ليقوم أصحاب الأيادي البيضاء بكتابة رسائل صباحية ملهمة محفزة على الأكواب المهداة، مثل تبسم فيومك جميل، أو أنت قوي وتستحق الأفضل، ليتحول طابور الصباح الرتيب إلى مساحة لتبادل الابتسامات العفوية وطاقة الخير. إن مثل هذه الأفكار البسيطة تثبت لنا أن العطاء لا يحتاج إلى الثروة، بل إلى نفس نقية تشعر بالآخرين. فاللفتة الصغيرة هي التي تصنع الفرق الكبير في نفوس الناس. فما رأيكم أن ننقل هذا الدفء إلى عالمنا؟ نبدأ صباحنا اليوم بصنيع معروف بسيط لشخص لا نعرفه، فربما كانت ابتسامته هي أجمل جائزة لنا في هذا الصباح.
2: ماذا يحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ في مناجم في مونغو بوالو، وهي بلدة تقع في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعد بؤرة لتفشي وباء إيبولا، ويواصل المنقبون عن الذهب عملهم الشاق مدفوعين بالحاجة إلى تجربتهم.

0: وتجبرهم على التغلب على الخوف من المرض. تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية التفشي 17 لوباء الحمى النزفية الذي أعلن في 15 مايو، وتشير آخر حصيلة رسمية إلى تسجيل أكثر من 250 وفاة ونحو 1000 إصابة، غير أن الحجم الحقيقي للأزمة ما زال من الصعب تقييمه، ورصد وجود الفيروس بعد أسابيع من تزايد عدد الوفيات الغامضة في مقاطعة إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية، الأمر الذي ساهم في زيادة تفشي المرض وانتشاره. وأوضح جوستان وهو منقب عن الذهب: يحدثوننا عن الإجراءات الاحترازية، لكن من الصعب الالتزام بها لأن طبيعة عملنا تحتم علينا أن نكون في اتصال مباشر مع الآخرين. وفر.
1: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: أهلا بكم. وأخبار الدار: أعربت وزارة الخارجية عن اعتزازها بالدور الذي تطلع به المرأة الكويتية في العمل الدبلوماسي، سواء في ديوان عام الوزارة أو في البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في الخارج، مشيدة بما حققته الدبلوماسيات الكويتيات من إنجازات متميزة. وثمنت الوزارة في بيانها أمس بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي الذي يصادف 24 يونيو إسهاماتهن القيمة في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وذكرت أن نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي تبلغ 21%، وأن إجمالي عدد الدبلوماسيات في ديوان عام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج يبلغ 145. وأضافت أن عدد النساء الكويتيات الدبلوماسيات والإداريات العاملات في البعثات الدبلوماسية الكويتية بالخارج يبلغ 65، فيما يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج التي تعمل فيها المرأة الكويتية 47 بعثة، إضافة إلى 3 نساء يشغلن منصب مساعد وزير الخارجية.
4: نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمباحث بوزارة الداخلية مداهمات استهدفت عددا من المساكن الخاصة في محافظة الجهرة، أسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية مخالفة تمثلت في مطعم وبقالتين. وقالت هيئة الغذاء في بيان إن المداهمات كشفت عن عدد من المخالفات الجسيمة، أبرزها تشغيل وإدارة منشآت غذائية دون الحصول على التراخيص الصحية اللازمة، وتداول وتحضير الأغذية في ظروف غير صحية، إضافة إلى ضبط أغذية مغشوشة لا تحمل بطاقات بيانات تعريفية، فضلا عن تداول أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك. أفادت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المقررة وفقا للأنظمة واللوائح. ودعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية المواطنين والمقيمين إلى تجنب التعامل مع المنشآت الغذائية غير المرخصة أو مجهولة المصدر أو التي تمارس نشاطها من داخل المساكن الخاصة لما قد تشكله من مخاطر على الصحة العامة. وأعربت عن تقديرها لكل من أسهم في الإبلاغ عن هذه الممارسات المخالفة، مؤكدة أن سلامة الغذاء مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

أحالت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج بلاغا إلى النيابة العامة بشأن شبهة تزوير وتلاعب في بيانات الحضور والانصراف لعدد من شاغلي الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وقالت الفليج في تصريح إن ذلك يأتي في إطار نهج تعزيز النزاهة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، واستكمالا لجهود الوزارة الرقابية والإصلاحية في متابعة الملفات المتعلقة بهيئة الزراعة. وأوضحت أن هذه الرقابة جاءت بالاستناد إلى ما تم رصده من مؤشرات وملاحظات ومستندات تستوجب العرض على جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الحرص على سلامة الإجراءات القانونية وضمان نزاهة التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها. وبينت أنه تقرر وقف 3 من شاغلي الوظائف الإشرافية في الهيئة عن العمل احتياطا لمدة 3 أشهر إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما تسفر عنه من نتائج. وأكدت أن الوزارة ماضية في تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة المؤسسية، وأنها لن تتهاون في أي ممارسات تمس النزاهة الوظيفية أو تخل بواجباتها، إذ سيتم إحالة البلاغات إلى الجهات القضائية المختصة وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يؤكد على عدم وجود أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثة الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. اختتام اليوم الثاني من جلسة مباحثات وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. استشهاد فلسطيني جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ورئيس حكومة الاحتلال يقر بسيطرة جيشه على نحو 70% من مساحة القطاع. بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تعلن التوافق على قانون الانتخابات الرئاسية الليبية. القادة الأوروبيون يشددون على التزامهم الراسخ بالشراكة عبر الأطلسي مع تأكيد دور واشنطن داخل الحلف. الكرملين يؤكد تمسك روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن الأزمة الأوكرانية. ومن أخبار الطقس

السياسية، ولكم أنتم دائما نقول أهلا بكم، أسعد الله صباحكم، يجمعنا صباح مشرق بالأمل الجميل. ودائما نقول إذا كانت لديك عزيزا المستمع أمنية تود تحقيقها فاعمل بجد ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. فالأمانة أحلام كبيرة تحتاج لجهود ذكية حتى تتحقق، فانتبهوا أيها السادة.

عدلوا ابعد يا عادل عنينا دور حبايب دور حبايب ودور حبايب غيرنا ابعد يا عادل ابعد يا عادل ابعد يا عادل.

يقول خلى يقول ومهما يقول وخلى يقول ومهما يقول مدام تربطنا الصراحة والمودة والوفاء والصراحة مدام تربطنا الصراحة والمودة

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد في تداولات سوق الكويت الأوراق المالية. هذا ملخص لما جرى في جلسة الأمس، الجلسة التي كانت بارتدادة إيجابية ولون أخضر لمؤشر السوق العام 8710 نقاط، وإن كانت السيولة حقيقة متدنية وضعيفة في هذه الارتدادة 83 مليون دينار و496 ألف، وكميات التداول كانت 279 مليون سهم و220 ألف، عدد الصفقات 20,000 صفقة و682. ما يقلق حقيقة أن في التراجعات ترتفع السيولة، ترتفع الكميات، تكون التراجعات حادة، لكن في الارتدادة نجد أيضا ضعف في السيولة وكذلك أيضا في الكميات، وهذا مؤشر حقيقة يعني نتمنى لا نرى في ختام جلسات هذا الأسبوع، نرى إيجابية أكثر، نرى ارتفاعات أيضا بحجم التراجعات التي مضت في الأيام الماضية. 52 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 62 شركة على تراجع، 15 شركة على استقرار، و10 شركات لم يتم التداول عليها. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت في جلسة الأمس رغم يعني كثير من الشركات التي تراجعت، لكن شركات مثل ميدان وصلت إلى دينار و241 فلس، ديجست دينار 740 فلس، أولى وقود 377 فلس بكميات عالية 16 مليون سهم و279 ألف، عربية عقارية 181 فلس، وكذلك أيضا كميفك 170 فلس، التجارة 163 فلس، أصول 301، وطنية ميمبا 284 فلس، النخيل 264 فلس. الكميات الأعلى عند أولى وقود، لكن باقي الشركات العشر التي هي أكثر ارتفاعا كمياتها حقيقة ضعيفة مقارنة في أيام سابقة في الارتفاعات التي كانت في الأسبوع الماضي وقبله. بالنسبة للشركات المتراجعة، امتيازات على رأس هذه الشركات المتراجعة 382 فلس، فنادق 170 فلس، مدار 132 فلس، مراكز 194 فلس، نور 415 فلس، والعقارية 65 فلس، وكبلات دينار 794 فلس، STC 649 فلس، معادن 163 فلس، والأولى 124 فلس بكميات بلغت 4 مليون سهم و 996 ألف. ماذا عن السيولة؟ السيولة عند أولى وقود أو عفوا كميات أولى وقود هي الأعلى 19 مليون سهم، مخازن يليها على طول 14 مليون سهم، بيتك 13 مليون سهم و 339 ألف، وكان بيتك على استقراره في مستويات 770 فلس، مشاريع 11 مليون سهم، وطنية 11 مليون سهم، كويتية 10 مليون سهم، وجي اف اتش 9 مليون سهم و800 ألف، تنظيف 9 مليون و465 ألف سهم، وطنية 9 مليون و340 ألف سهم، اكتتاب 8 مليون و575 ألف سهم. بالنسبة لي السيولة هي الأعلى على بيتك 10 مليون دينار و275 فلس، بينما وطني 7 مليون 577 ألف، ووطني أيضا تراجع حتى وصل إلى مستويات متدنية 810 فلوس، أولى وقود 7 مليون و253 ألف، إيفا فنادق 2 مليون 900 ألف، تنظيف 2 مليون 544 ألف، بنك وربع على تراجعاته وخسر مستوى 280 فلس، استقر بتراجعاته عند 279 فلس بسيولة بلغت 2 مليون دينار 350 ألف، مخازن 2 مليون 87 ألف دينار، كويتية مليون 986 ألف دينار، وسنام مليون 984 ألف دينار، والمتكاملة مليون 863 ألف دينار. متكاملة طبعا كانت على ارتفاع، سلام أيضا ارتفاع، كويتية أيضا ارتفاع، ومخازن أيضا كانت في إغلاقها على ارتفاع، هكذا كانت ملامح الجلسة السابقة. بالنسبة للصفقات الأعلى على أولى وقود 2214 صفقة، بينما بيتك 1837 صفقة، والوطني 708 صفقات، تنظيف 654 صفقة، وطنية مينبا 567 صفقة، ومخازن 444 صفقة، بينما زين 441 صفقة، والسول 404، بنك موبيان 388 صفقة، وكان متراجع بنك موبيان عند مستويات 644 فلس، وطنية أيضا كانت متراجعة عند مستويات 115 فلس وب 383 صفقة في جلسة الأمس. هكذا كانت ملامح جلسة الأمس، وهكذا كانت التراجعات، وطبعا كذلك الإغلاق الأخضر اللي حصل لمؤشر السوق العام. نأمل إن شاء الله العام، ونأمل إن شاء الله بإذن الله في هذا اليوم إن شاء الله في ختام جلسة هذا الأسبوع أن نرى أيضا مزيد من الإيجابية تنعكس بالسيولة والكميات، ونرى إن شاء الله نشاط إيجابي لإخواننا متداولي السوق والأوراق المالية. ويسعد الصباح.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، نترككم مع هذا التقرير مع مراسلنا ناصر المطيري، مراسل برنامج صباح الخير، وضيفه فيصل عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة. طبعا إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك من أهم الإدارات في وزارة التجارة والصناعة، حيث تقوم بمتابعة شكاوي المستهلكين، وذلك من خلال

مراكزها المنتشرة في أنحاء دولة الكويت والتي عددها 21 مركز، وكذلك دور إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتفتيش المستمر من خلال العمل اليومي الأسبوعي، أو من خلال فرق الطوارئ خلال فترة العطل، من خلال تطبيق قرارات ولوائح وزارة التجارة والصناعة وقمع القش التجاري في الأسواق في دولة الكويت. كذلك إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعني تمشي بخطة وضعتها للمسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، وكانت يعني مشينا فيها بكل المواسم على مدار السنة، وإحنا الحين في موسم الصيف نركز على الحملات التفتيشية الخاصة في الجراجات والمحلات الصناعية ومحلات بيع الإطارات. ولله الحمد تمكنوا يعني المفتشين من ضبط عدد من المحلات التي تقوم بالغش التجاري للإطارات المستعملة وحفرها وإعادة على بنى إطارات جديدة. قام الفريق بعمل محضر ضبط للمخالف وإغلاق المحل إغلاقهم فوريا وتحويلهم إلى النيابة التجارية. بالإضافة إلى إحنا في إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك وزارة التجارة والصناعة لنا يعني مشتركين في فرق كثيرة مع جهات الدولة، منها هيئة الغذاء ومع وزارة الصحة يوجد لدينا فرق، ومع المرور لنا فرق متابعة الجراجات والإكزوزات ومخالفتها، وعدد كبير، وهم كذلك مع المباحث العامة مشكورين وزارة الداخلية يقومون بمساعدتنا من أجل تبسيط الضبطية القضائية واستخراج الهوية من المخالف ونخلص إجراءاتنا بعمل محضر ضبط وتحويلهم إلى النيابة التجارية. في حال وجود أي شكوى مع المستهلك الدخول على برنامج سهل ومن خلال شارك في الرقابة، وراح يتم هناك يعني التجاوب معكم في تقديم الشكوى خلال أوقات الدوام الرسمي، وخلال مدة لا تتجاوز يعني 5 أيام راح يكون هناك تنسيق مع مسؤول المركز مع المستهلك.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: هل تبحثون عن نوم عميق ومريح ليلا؟ السر لا يكمن في وسادتكم، بل في توقيت أول لقمة تتناولونها في الصباح. مستمعين الأعزاء، كثيرا ما نربط أرق الليل وصعوبة النوم بضغوط العمل أو بتناول الكافيين في وقت متأخر، لكن دراسة طبية حديثة وموسعة نشرتها إحدى المجلات الصحية العالمية جاءت لتكشف لنا عن رابط عجيب وغير متوقع بين جودة نومنا وتوقيت وجبة الإفطار. الباحثون وجدوا أن تناول وجبة الإفطار خلال ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ يلعب دورا حاسما في ضبط الساعة البيولوجية للجسم. هذه الوجبة الصباحية المبكرة، وخصوصا إذا كانت غنية بالبروتين، تعطي إشارة كيميائية فورية للدماغ بأن النهار قد بدأ، مما يحفز إفراز هرمونات الطاقة والنشاط ويعيد جدولة عملية التمثيل الغذائي. والنتيجة المذهلة التي خلصت إليها الدراسة هي أن الأشخاص الذين يلتزمون بهذا التوقيت الصباحي المبكر والثابت تحسنت جودة نومهم العميق في الليلة التالية بنسبة تصل إلى 35%، وذلك لأن الجسم حينما يبدأ يومه الحيوي مبكرا يتمكن تلقائيا من إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن الاسترخاء في وقته المثالي ليلا دون أي خلل. إذن لم تعد وجبة الإفطار مجرد مصدر للطاقة الجسدية خلال النهار، بل هي الاستثمار الأول لصحتنا النفسية والعصبية في فترة المساء. فلأجل صحتكم ومن أجل ليلة هادئة وأحلام سعيدة، لا تؤجلوا إفطاركم اليوم، اجعلوه خلال ساعاتكم الأولى وتمتعوا بيوم حيوي ونوم هنيئ.

0: المشي اليومي يعزز صحة القلب ويقلل التوتر. أكد مختصون في الصحة العامة أن ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً تسهم في تحسين صحة القلب وتنشيط الدورة الدموية، كما تساعد على تقليل مستويات التوتر والقلق وتحسين جودة النوم. وينصح الأطباء بجعل المشي عادة يومية سهلة يمكن ممارستها في أي وقت من اليوم للحفاظ على اللياقة والصحة العامة.
1: وإلى أصحاب المكاتب والغرف المغلقة، كيف لست دقائق فقط أمام شاشاتكم أن تعيد ترميم خلايا دماغكم وتمنحكم راحة الغابات الطبيعية؟ كثيراً ما نسمع عن نصائح الأطباء بضرورة المشي في المساحات الخضراء صباحاً لتجديد النشاط، ولكن في ظل مشاغل الحياة العصرية وساعات العمل الطويلة قد يكون ذلك صعباً على الكثيرين. وهنا جاءت دراسة طبية حديثة ومبتكرة لتقدم لنا حلاً تكنولوجياً مذهلاً، حيث كشفت دراسة أجرتها إحدى الجامعات البريطانية عما يسمى بتأثير الغابات الافتراضية، إذ وجد الباحثون أن الاستماع إلى أصوات الطبيعة النقية مثل حفيف الأشجار، زقزقة العصافير أو صوت تساقط المطر مع مشاهدة مناظر طبيعية خلابة بدقة عالية عبر الشاشات لمدة 6 دقائق فقط في الصباح الباكر كفيل بإحداث تغيير جذري في الدماغ. هذه الطبيعة الرقمية تعمل على تحفيز مناطق عميقة ومعينة في المخ مسؤولة عن حل المشكلات الفورية وتعزيز ملكة الإبداع. والنتيجة الأكثر أهمية في هذه الدراسة هي أن هذه الدقائق الست نجحت في خفض مستويات هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر الصباحي وقلق بداية النهار، بنسبة تصل إلى 24% لدى الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة خلف مكاتبهم. إذن حتى وإن لم تسمح لكم ظروف الصباح بالمشي بين الأشجار الحقيقية، فإن التكنولوجيا اليوم تفتح لكم نافذة رقمية نحو النقاء والسلام الداخلي.
2: صباح الخير. صباح الخير. كلام في الحب. طقسنا اليوم.
3: الصحة،
2: البورصة،
3: أخبار ديرتنا،
4: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
3: ثقافة وفنون،
4: حدث في مثل هذا اليوم.
3: صباح الخير، في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
5: أهلا بكم، وهذه الجولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

0: سمو أمير البلاد يستقبل وزير الخارجية الأمريكية بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وزير التنمية والاستدامة تحيل بلاغا إلى النيابة العامة بشأن شبهة تزوير بيانات الحضور والانصراف في هيئة الزراعة. وزير الصحة تعزيز الأمن الدوائي الخليجي ودعم التكامل بمنظومة الإمداد والأمن الصحي. الخارجية تعرب عن اعتزازها بدور المرأة الكويتية في العمل الدبلوماسي. الداخلية تحرير 17400 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 359 مركبة خلال أسبوع. هيئة الغذاء ضبط 3 منشآت مخالفة في الجهراء. فريق أمان يطلع على منظومة الجاهزية وإدارة الطوارئ لدى هيئة الاتصالات.
1: وإلى أبرز عناوين صحفتنا العربية والدولية. ترامب: إيران أبلغتنا بعدم فرض أي رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز. روبيو يثني على شجاعة الإمارات وصمودها في مواجهة الهجمات الإيرانية. المفوضية الأوروبية تقترح حزمة تشريعية جديدة لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات في المنطقة. المستشار الألماني يدافع عن خطط حكومته لإصلاح نظام التقاعد. فرنسا تعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها. المفوضية الأوروبية: 5 دول أعضاء لا تستوفي شروط اعتماد اليورو. موجة الحر في بريطانيا تتسبب في إغلاق مئات المدارس وإلغاء رحلات بالقطار.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، وزير المالية يلتقي الكفاءات الكويتية العاملة بصندوق أوبك للتنمية الدولية في النمسا. وزير المالية يترأس وفد دولة الكويت بالاجتماع 47 للمجلس الوزاري لصندوق أوبك في النمسا. بنك الكويت المركزي يصدر سندات خزانة وتورق ب550 مليون دينار. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 1.9 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو ينخفض إلى 349 فلسا. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض $1.48 ليبلغ $83.59. الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض ب3,900,000 دينار مع حكومة غرينادا للمساهمة بتمويل مستشفى عام. بريطانيا استثمارات بأكثر من $131 مليار في الطاقة النظيفة خلال عامين.

0: ونبقى في الجانب الاقتصادي في أهم المواضيع التي طالعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح. التقى وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أمس الأربعاء بالكفاءات من الكويتيين العاملين في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع 47 للمجلس الوزاري للصندوق المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا. وأكد الوزير الرفاعي في بيان صحفي أن حكومة دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتمكين الكفاءات الوطنية ودعم حضورها في المؤسسات الدولية باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز مكانة البلاد وإبراز خبراتها على المستوى العالمي، وأشاد بما يقدمه الموظفون الكويتيون من إسهامات مهنية متميزة في دعم أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه التنموية، لافتا إلى حرصه على التواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية والاطلاع على تجاربها المهنية وإنجازاتها، بما يسهم في تعزيز حضور الكوادر الكويتية بمختلف المستويات في المؤسسات الدولية، ويفتح آفاقا أوسع أمام الأجيال الوطنية القادمة. بهذا أيها الأخوة ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين السالمية وفحيحي، يسجل هدف الأول لصالح نادي السالمية يوسف العنيزان.
2: بعد ذلك إلى محمود الأسود، محمود الأسود ينجح بالمرور، كرة عرضية يا سلام، كرة عرضية يا سلام من محمود الأسود والعنيزان. يوسف ما صدق خبر في الكرة الأخيرة، لوحده يضع الكرة في شباك عبد الرحمن المجدلي ويسجل أول الأهداف لصالح نادي السالمية.
1: بعدها يسجل هدف التعادل لنادي الفحيحين همام صبحي.
2: محاولة حالية لصالح فحيحين، تبادل الكرة بشكل مميز، التمريرة بعد ذلك همام الآن، صبحي صبحي صبحي صبحي، عوضها صبحي، عوضها صبحي اللي ضيعها في الشوط الأول، يعوضها في الشوط الثاني. فك الفك يا صبحي، فك الفك يا همام. صبحي أضع انفراد في الشوط الأول والآن يسجلها في شباك الكندري يوسف. أنا لقطة الهدف وهدف التعادل لهمام صبحي ولصالح الفحيحيل.
1: ويختم المباراة بهدف ثاني لنادي السالمية يوسف العنيزان.
2: يلعب التمريرة على اليمين لبا عباد عمر والكرة العرضية، لعنيزان لعنيزان لعنيزان يوسف يا يوسف لعنيزان. أضاع الأولى لكن الثانية يأبى أن يضيعها ويهدي النقاط الثلاث لصالح فريق نادي السالمية.
1: وانتهت المباراة فوز نادي السالمية على فحيحيل بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب القطري يودع المونديال بعد الخسارة من البوسنة والهرزك. باراغواي وأستراليا تطمحان لمرافقة أمريكا للدور 32. دوكو يستعد للعودة إلى تدريبات منتخب البلجيكي. تأجيل سباق نصف نهائي ماراثون هامبورغ بسبب ارتفاع درجة الحرارة. هولندا لإنجاز مهمة التأهل على حساب تونس الجريحة. الكوديفوار لضمان التأهل على حساب كوراساو. ألمانيا تسعى للحفاظ على انطلاقتها المثالية. المنتخبات التي تأهلت للدور القادم من كأس العالم: الأرجنتين وألمانيا وأمريكا والمكسيك وسويسرا وكولومبيا والنيجر وفرنسا وكندا. نادي توتنهام يعلن رسمية تعاقده مع الحارس دوفراك، حارس بيرنلي السابق، بصفقة مجانية. أليخاندرو جيماردو إلى أتلتيكو مدريد، اتفاق شفهي بين الطرفين. ووافق بايرن ليفركوزن على العرض النهائي بقيمة 20 مليون. كاليسترا سيوقع على عقد لمدة 6 سنوات مع نادي تشيلسي. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. ودع المنتخب القطري لكرة القدم منافسات كأس العالم، وذلك بعد خسارته أمام نظيره البوسنة بصعوبة في لقاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية، والذي انتهت بثلاثية مقابل هدف للبوسنة. وحقق العنابي أداء مشرفا وحضورا مميزا، وكان مؤهلا للصعود للدور 32 من البطولة في حال فوزه بالمباراة، لا سيما بعد فوز سويسرا على كندا في ثاني لقاءات المجموعة. وبنهاية الجولة تصدر المنتخب السويسري الترتيب بسبع نقاط، ثم جاء المنتخب الكندي ثانيا بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن البوسنة الذي حل ثالثا بنفس الرصيد، فيما جاء العنابي في المركز الرابع بنقطة وحيدة بعد تعادله مع سويسرا في الجولة الأولى. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.

نبقى معكم على هامش الأخبار الرياضية. ظهر ميشيل نيكوكا مومبولا دينغا مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية الشهير لأول مرة في كأس العالم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مساء الثلاثاء بتوقيتهم المحلي. اشتهر مومبولا دينغا خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب بتجسيده تمثال لزعيم استقلال الكونغو الديمقراطية المناضل الراحل باتريس لومومبا طوال مباريات المسابقة القارية. أخيرا حضر مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية ضد كولومبيا بعد غيابه عن المباراة الافتتاحية لبلاده ضد البرتغال بسبب إجراءات الحجر الصحي لمكافحة فيروس إيبولا. كان لومومبا فيا كما يعرف المشجع الأنيق للتشابه الكبير بزعيم الراحل باتريس لومومبا في مقعده قبل حوالي ساعة من انطلاق المباراة في ملعب أكرون، حيث كان يرتدي سترة وربطة عنق حمراء زهية وقميص أصفر وبنطال أزرق. عند بدء المباراة توقف بلا حراك على قاعدة خلف مقاعد بدلاء منتخب الكونغو الديمقراطية رفع عن ذراعه اليمنى. في النهاية ترى هل كان سير المباراة على مزاجه أم لا؟

0: وبالمناسبة مشجعة استثنائية تخطف الأنظار في المونديال. وفي متابعة لأحداث مونديال كأس العالم، صنع ليونيل ميسي التاريخ في كأس العالم 2026 أمام النمسا، لكن واحدة من أكثر الصور التي لا تنسى في أمسيته التاريخية جاءت من المدرجات لجدة تبلغ من العمر 100 عام، بينما كانت الأرجنتين تتقدم على النمسا 2-0 في دالاس. أظهرت القناة الناقلة للمباراة امرأة تبلغ من العمر 100 عام ترتدي القميص الشهير لراقصي تانجو، كانت تحمل بين يديها لافتة موجهة إلى قائد الأرجنتين، كتب عليها عمري 100 عام وأنا من مشجعي ميسي. انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي على الفور، فالمشجعون الذين تابعوا البث لمشاهدة ميسي وهو يصبح الهداف التاريخي للمونديال وجدوا أنفسهم فجأة يطرحون السؤال نفسه: من هي المشجعة التي خطفت الأضواء للتو؟ وفقا لصحيفة ماركا بنسختها المكسيكية تدعى باولين كانا، لكن الملايين على الانترنت يعرفونها باسم جريني سميث أو الجدة العصابية. وفر.
1: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.

0: لم تعد التقنيات الحديثة مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت جسراً يعبر من خلاله أصحاب الهمم نحو مزيد من الاستقلالية والتميز الأكاديمي. وفي إطار دعم الطلبة المكفوفين وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية بكفاءة، أطلقت جمعية المكفوفين الكويتية دورة تدريبية على جهاز برايل نوت تاتش بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي، بهدف تدريب الطلبة على استخدام التقنيات المساندة في الدراسة الجامعية وفتح آفاق جديدة أمامهم لتحقيق طموحاتهم العلمية. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد فايز نافي العازمي رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية، حيث علق قائلاً:
1: طبعا دورة بريل نوت تاتش طبعا هي دورة على جهاز يحول طبعا الشاشة إلى نقاط بارزة بطريقة بريل، وأيضا في برنامج ناطق باللغة العربية ممكن طبعا للطلبة أن طبعا يستفيدون منه في البحوث الجامعية وتسجيل المحاضرات وتدوين المعلومات. طبعا هو يفيد طلبتنا بجامعة الكويت واللي هي العمل التعليم التطبيقي والتدريب، وأيضا كذلك يفيد أيضا الأخوان حتى غير الطلبة من أعضاء الجمعية طبعا لقراءة الصحف وأيضا قراءة الكتب وأيضا عمل البحوث العلمية والأدبية والثقافية اللي طبعا يحتاجونها. طبعا هذه الدورة انطلقت الآن من 20 طالب وطالبة طبعا بأجهزة بتبرع من قبل بيت الزكاة، تعاون من جمعية المكوفين الكويتية وبيت الزكاة. والأمانة يمكن الدورة أيضا راح تستمر خلال الصيف، أول دورة أسبوعين لـ20 طالب، ثم بعد ذلك دورة أخرى أيضا لـ20، راح نستهدف إن شاء الله 80 شخص، واقع 4 دورات خلال هذا الصيف حتى شهر سبتمبر القادم. طبعا التعاون مع بيت الزكاة يمكن يأتي اليوم لطبعا الشراكة المجتمعية بين جمعية المكوفين الكويتية وبيت الزكاة. والأمانة الحقيقة نشكر يعني بيت الزكاة ممثل به المدير العام دكتور ماجد العازمي، وأيضا قسم الهيئات في بيت الزكاة وكافة العاملين والعاملات في بيت الزكاة الأمانة على التعاون ومع الجمعية. وأيضا الأمانة يمكن هذه الدورة راح تفيد كثير من الطلبة والطالبات بعد طبعا تخرجهم من هذه الدورة، طبعا راح يحصلون على هذه الأجهزة إن شاء الله لهم راح تكون، وأيضا راح تفيدهم إن شاء الله في حياتهم العلمية لاستكمال دراستهم إن شاء الله، وأيضا تمثيل الكويت في المحافل الدولية. طبعا يعني أمانة يعني نسأل الله أن يحفظ الكويت بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدل اللي مو مقصر الأمانة عن جمعية المكوفين الكويتية وسمو عهده الأمين وكذلك رئيس مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة العاملين في وزارة الشؤون والأمانة اللي دائما هدفهم الأمانة دعم الجمعية في كافة الأنشطة اللي تقيمها لخدمة أعضائها وعضواتها.
0: وفي الختام، تجسد هذه الدورة التدريبية أهمية توفير بيئة تعليمية داعمة وشاملة للطلبة المكفوفين، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على مواصلة مسيرتهم العلمية بثقة وكفاءة، وتؤكد أن التكنولوجيا أصبحت شريكاً أساسياً في تمكين الأفراد وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. نادية حمدان من إذاعة الكويت.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مع أخبارنا المحلية. أكد رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري مواصلة المركز العمل مع الجهات المختصة بالدول الأعضاء لتطوير خطط الطوارئ المشتركة وتحديثها بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة تبادل المعلومات ودعم متخذي القرار ويعزز من قدرة دول المجلس على التعامل بكفاءة مع التحديات والتهديدات المحتملة. جاء ذلك في تصريح الدكتور المري أمس الأربعاء عقب الاجتماع 7 للفريق الفني المصغر لمجموعة عمل خطط الطوارئ الذي استضافه المركز خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو الحالي بمشاركة ممثلي الجهات المختصة بدول المجلس وحضور عدد من الخبراء والفنيين المعنيين بهذا المجال. وأكد أن استضافة هذا الاجتماع يجسد حرص المركز وبتوجيهات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك وتعزيز قدرات الجاهزية والاستجابة لمختلف المخاطر والطوارئ. وأضاف أن هذه الاجتماعات تأتي انطلاقا من دور المركز كذراع فني لتعزيز الجاهزية الخليجية وتوفير سبل الإنذار المبكر ورصد المخاطر والتهديدات ذات التأثير الإقليمي على دول المجلس ودعمه المستمر للجهات المختصة بالمعلومات والتحليلات اللازمة بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع مستويات الجاهزية لمواجهة مختلف الطوارئ والأزمات وتوفير سبل الإسناد المشترك بما يحقق التكامل العملياتي والفني المطلوب.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس الأربعاء برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله لمعو شرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بترأس وفد دولة الكويت ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 22 وحتى 28 من سبتمبر 2026. من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 ماري ياماشيتا والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد الأسبوع الماضي، وذلك بحضور معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

في جولتنا هذا الصباح، وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يؤكد على عدم وجود أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. اختتام اليوم الثاني من جلسة مباحثات وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. استشهاد فلسطيني جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ورئيس حكومة الاحتلال يقر بسيطرة جيشه على نحو 70% من مساحة القطاع. مصر تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة. بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تعلن التوافق على قانون الانتخابات الرئاسية الليبية. القادة الأوروبيون يشددون على التزامهم الراسخ بالشراكة عبر الأطلسي مع تأكيد دور واشنطن داخل الحلف. والكرملين يؤكد تمسك روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن الأزمة.

0: ماركو روبيو بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء شهد استعراض الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية، تزامناً مع الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذكرى 35 لتحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم. وبحسب البيان، جدد الجانبان خلال اللقاء عزمهما تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم تطلعات البلدين الصديقين. وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، وأن طهران أبلغت واشنطن بعدم وجود أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، محذراً من أن المفاوضات ستنتهي فوراً إذا كان ما تقوله إيران خاطئاً. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقاده بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. من جانب آخر، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، مضيفاً أن تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز عادت لما كانت عليه قبل بدء حرب إيران. وقال رايت إن العودة إلى الوضع الطبيعي بصورة كاملة تتطلب إزالة الألغام من المضيق، وهو جهد قد يستغرق بضعة أسابيع. في بكين دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت للمساعدة في ضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. وأشار وانغ إلى ضرورة ترسيخ وقف إطلاق نار شامل واستعادة الملاحة الطبيعية عبر المضيق وبناء هيكل أمني إقليمي جديد بين دول الشرق الأوسط. في الشأن اللبناني، اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال اليوم الثاني من المباحثات بين وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي، حيث تركزت النقاشات على مقترح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بانسحاب قوات الاحتلال من مناطق احتلتها خلال الحرب على لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. التفاصيل في سياق تقرير عباس متولي.
1: اختتم لبنان وإسرائيل الأربعاء اليوم الثاني من مفاوضات واشنطن التي تجري بوساطة أمريكية، ومن المقرر أن تختتم الجولة الخامسة من المحادثات بين البلدين اليوم الخميس. وتأتي هذه المحادثات عقب دخول مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ في 18 يونيو، وذلك بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. وتتضمن الاتفاقية بندا يلزم الأطراف باحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وصرح مسؤولون من الجانبين بأن لبنان وإسرائيل ناقشا مقترحا تدعمه الولايات المتحدة يقضي بأن تنقل القوات الإسرائيلية بعض الأراضي اللبنانية التي كانت قد توغلت فيها خلال حربها مع حزب الله إلى الجيش اللبناني، وذلك في خطوة محتملة نحو استعادة لبنان سيطرته على الأراضي المحتلة. ويعد هذا المشروع التجريبي المقترح جزءا من أحدث جولة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. وصرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين في نيويورك بأن إسرائيل تتطلع إلى تسليم بعض الأراضي التي تحتلها إلى الجيش اللبناني، رغم أنه

0: لم يتضح بعد حجم المساحة التي ستنسحب منها. وقال دانون في نهاية المطاف: نريد الانسحاب إلى النهر والسماح للجيش اللبناني بتولي تلك المواقع، مشيرا بذلك إلى نهر الليطاني الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل. وكان لبنان قد أعلن أن أحد أهدافه الرئيسية في المحادثات يتمثل في ضمان انسحاب عسكري إسرائيلي كامل. وتزامن ذلك مع تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الكويت بأن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الجيش اللبناني على بناء قدراته للسيطرة على الأراضي في جنوب لبنان. وأوضح روبيو أن المفهوم يتركز على مناطق محددة يمكن أن تدخلها القوات المسلحة اللبنانية وتبسط سيطرتها عليها وتأمينها، ثم الانتقال إلى المنطقة التجريبية التالية. هذا ووصف مسؤول في الخارجية الأمريكية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في إطار الجولة الخامسة بالصعبة، لكنه أكد في المقابل أنها ستستمر، وهذا بحد ذاته إيجابي، مشددا على أن الهدف هو تحقيق سلام وأمن دائمين وإنهاء دوامة العنف نهائيا. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وحول قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نفذ طيران الاحتلال هجوما على مواصي خان يونس ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. هذا وقد أقر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسيطرة جيشه على نحو 70% من مساحة القطاع. التفاصيل في سياق تقرير عبد الرحيم أبو كويك.
2: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل تصعيد ميداني يشمل غارات جوية وعمليات نسف واستهداف خيام نازحين في مناطق متفرقة من القطاع، كما تتجدد أعداد الشهداء والجرحى، حيث سجل خلال الساعات الأخيرة استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، إلى جانب إصابات أخرى جراء استهدافات طالت خيام نازحين ومناطق سكنية في جنوب القطاع ومحيط خان يونس ومواصيها في ظل استمرار القصف في أكثر من محور. وفي مدينة غزة توسعت غارات الاحتلال لتطال خيام النازحين والأحياء السكنية، مما أدى إلى دمار واسع وتشريد عائلات جديدة، إلى جانب عمليات تفجير ونسف في المنطقة الشرقية من المدينة. وفي شمال القطاع توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في محاور محدودة مع إطلاق نار كثيف وحصار عدد من العائلات داخل خيامها، مع تصعيد يضيف مزيدا من التوتر على الواقع الميداني. أما إنسانيا فيتسع نطاق المأساة داخل القطاع مع تصاعد تدمير الخيام وتشريد العائلات، وفي الوقت نفسه تتعمق الأزمة الطبية أمام نقص حاد في المستلزمات والأدوية والضغط المتزايد على المستشفيات، ما يضع المواطنين في واقع معيشي يزداد صعوبة يوما بعد يوم. وتستمر حالة الجمود المشوب بالتوتر في ملف وقف إطلاق النار، وفي المقابل تتصاعد دعوات الوسطاء لتحريك المسار وإعادة إنعاش الاتفاق مع غياب تقدم ملموس على الأرض. وأمام حد هذا المشهد العام، فإن غزة تبقى أمام تصعيد ميداني مستمر وأزمة إنسانية متفاقمة بين نار القصف وضيق الحياة في واقع يزيد فيه الوضع تعقيداً مع مرور الوقت. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في القاهرة بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد عبد العاطي على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها داخل القطاع في أقرب فرصة ونشر قوة الاستقرار الدولية ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بما يسهم في تثبيت التهدئة وتعزيز الأمن وتوفير البيئة الملائمة لبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. التفاصيل في سياق شكري عبد الحميد.
3: مصر تشدد على ضرورة استكمال المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة. هذا هو عنوان لقاء

0: لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام، حيث أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ثبات الموقف المصري بشأن غزة الذي يتمثل في ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها من داخل القطاع في أقرب وقت، وبأهمية نشر قوة الاستقرار الدولية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وشدد عبد العاطي على ضرورة نشر القوات الدولية للفصل بين الاحتلال وسكان القطاع، بما يمثل خطوة مهمة نحو التطبيق الكامل لاتفاق غزة. في حين أعرب ميلادينوف عن تقديره البالغ للدور المحوري الذي تطلع به مصر في دعم جهود الاستقرار في قطاع غزة، مشيدا بالتحركات المصرية المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف ودفع الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وعلى جانب آخر، واصلت مصر تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 220 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة. تضمنت القافلة نحو 2999 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة، وتضمنت سلالا غذائية ودقيقا ومستلزمات طبية ومواد إغاثية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: في الأراضي المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، ويأتي ذلك بالتزامن مع شن جيش الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 11 فلسطينيا في عدد من المدن والمحافظات الفلسطينية. في الشأن السوداني، كشفت شبكة أطباء السودان عن وفاة أكثر من 215 مدنيا محتجزا بسجن دقريس الخاضع لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور غرب السودان خلال أقل من شهرين، بينما لا يزال مصير 31 معتقلا بينهم أطفال مجهولا. وحول الأزمة الليبية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل المشاركين في الاجتماع المصغر إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية في خطوة قالت إنها تقرب استكمال التفاهمات اللازمة للمسار الانتخابي. في أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى تسريع عملية حل حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن المقترحات المرتقبة ستعرض على البرلمان دون تأخير. في باريس، اجتمع قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا مع أمين عام حلف شمال الأطلسي لصياغة رؤية مشتركة حول مستقبل الأمن الأوروبي. وشدد القادة خلال بيان صادر من الرئاسة الفرنسية على التزام أوروبا الراسخ بالشراكة عبر الأطلسي، مع تأكيد الدور المحوري للولايات المتحدة داخل الحلف. التفاصيل في سياق تقرير هدى فتوان.
2: من العاصمة الألمانية برلين، وقبل أيام قليلة من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، اجتمع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا مع الأمين العام للحلف لصياغة رؤية مشتركة حول مستقبل الأمن الأوروبي. وقد شدد البيان الصادر عن قصر الإليزي على التزام أوروبا الراسخ بالشراكة عبر الأطلسي، مع تأكيد الدور المحوري والمستمر للولايات المتحدة المتحدة داخل الحلف.

0: في الوقت نفسه أعلن القادة أن أوروبا مقبلة على مرحلة تتحمل فيها مسؤولية أكبر عن أمنها المشترك من خلال رفع الاستثمارات الدفاعية وتوحيد القدرات الصناعية والعسكرية. هذا التوجه يأتي في ظل استمرار الحرب على أوكرانيا، حيث جدد المجتمعون التزامهم بدعم كييف عسكريا واقتصاديا، مع إعطاء أولوية لحماية البنية التحتية للطاقة من الهجمات، كما اتفقوا على رفع مستوى جاهزية قوات الحلف وخطط الردع لمواجهة ما وصفوه بالتهديد المباشر القادم من روسيا. وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، برز توافق على إطلاق مرحلة جديدة من التطوير تركز على منظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والصواريخ بعيدة المدى، بهدف تسريع الإنتاج وتقليص الاعتماد على الواردات. أما على صعيد الشرق الأوسط، فقد رحب القادة بالتفاهم الأخير بين واشنطن وطهران، واعتبروه فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع تشديدهم على ضرورة منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره شريانا حيويا لأسواق الطاقة العالمية. وبذلك تذهب أوروبا إلى قمة أنقرة المقررة في 7 و8 من جويلية برسالة واضحة: تمسك بالحلف الأطلسي واستعداد لتحمل أعباء دفاعية أكبر. هدى فتوان لإذاعة دولة الكويت، باريس.
1: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لا تزال متمسكة بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال محادثات إسطنبول عام 2022 بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن التطورات الميدانية على جبهات القتال تشهد تراجعا متواصلا في وضع القوات الأوكرانية. التفاصيل مع أشرف الصباغ.
2: صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا تتمسك بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022 بشأن الأزمة الأوكرانية، وقال إن هذا هو موقف الرئيس الروسي الثابت بشأن المعايير الرئيسة لموقفنا اللازمة لإنهاء الحرب، ورأى أن الوضع على خطوط المواجهة يتدهور يوما بعد يوم بالنسبة لأوكرانيا، والقوات الروسية تتقدم على طول الجبهة بأكملها، وأضاف أنه وعند نقطة معينة ستحدث تحولات لا رجعة فيها بالنسبة لكييف حسب قوله. ودعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إلى ضرورة تعزيز القدرات العسكرية للبلاد وتوحيد الجهود حول رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعمليات العسكرية في أوكرانيا، وقال إن أفضل ضمانة هي تعزيز بلادنا وقوتنا العسكرية وتوحيد جهودنا حول رؤية الرئيس. ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الأمريكيين يواصلون الحديث عن زخم جديد ومفيد للعلاقات الروسية الأمريكية بعد حل النزاع في أوكرانيا. ومع ذلك، وفي ظل تعثر عملية السلام، تصعد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على روسيا، وأشار إلى أن الحوار بين موسكو وواشنطن لم يحرز أي تقدم في قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية. وحذر لافروف من أن موسكو لن تقبل حلولا مؤقتة للأزمة الأوكرانية ولن تقبل بأي إنذارات نهائية، وقال لن نضيع وقتنا في حلول مؤقتة أو انتقالية. وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدة جديدة في سومي شمال أوكرانيا، وعززت مواقعها التكتيكية على عدة محاور في شرق وجنوب البلاد، وشنت ضربات على مرافق الطاقة والنقل ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وقضت على 1450 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 580 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطوير صناعة الطيران يمثل أولوية استراتيجية لبلاده ويعزز سيادتها واستقلالها التكنولوجي، مشددا على أهمية توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية ومواصلة برامج إحلال المكونات المحلية محل المستوردة لضمان تنافسية الطائرات الروسية في الأسواق العالمية.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، تراجع خام برنت بأكثر من 3 دولارات ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ما قبل اندلاع التصعيد في المنطقة، وسط مؤشرات على عبور مزيد من ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات و65 سنتا لتصل إلى 73 دولارا و43 سنتا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 دولارات و34 سنتا ليصل إلى 69 دولارا و87 سنتا للبرميل. أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة إصلاحات ضريبية تستهدف تبسيط القواعد الضريبية في الاتحاد الأوروبي وخفض الأعباء الإدارية والامتثالية على الشركات لتعزيز تنافسية السوق الأوروبية الموحدة. وأوضحت المفوضية أن الإصلاحات تأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تبسيط البيئة التنظيمية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضمانات القائمة لمكافحة التهرب والاحتيال والتجنب الضريبي.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 8:30 دقيقة صباحاً، والجزر الساعة 3:15 دقيقة العصر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون أجواء حارة نسبيا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يؤكد على عدم وجود أي رسوم من أي نوع على السفن العابرة لمضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية. اختتام اليوم الثاني من جلسة مباحثات وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. استشهاد فلسطيني جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. ورئيس حكومة الاحتلال يقر بسيطرة جيشه على نحو 70% من مساحة القطاع. مصر تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة. بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تعلن التوافق على قانون الانتخابات الرئاسية الليبية. القادة الأوروبيون يشددون على التزامهم الراسخ بالشراكة عبر الأطلسي مع تأكيد دور واشنطن داخل الحلف. والكرملين يؤكد تمسك روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن الأزمة الأوكرانية. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج محمد الحريص. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تقترب من 8:30 صباحا. لك عزيزنا المستمع نقول: دع كلمات الحمد تملأ قلبك لتشعر بالسلام والطمأنينة طوال يومك.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

أهلا بكم في هذه المحطة التي نلتقي فيها في الحقيقة مع رجالة الداخلية، أيضا نقرأ ما طلعتنا به الصحف الصادرة هذا الصباح من ما أعلنته وزارة الداخلية ممثلة بقطاع شؤون المرور والعمليات عن تحرير الأعداد الكبيرة الحقيقة من المخالفات المرورية وأيضا حجز المركبات و

0: الدراجات النارية. هذه الحملات المرورية اللي نفذتها وزارة الداخلية في مختلف المحافظات تعد حملة من أجل سلامة الجميع. ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر العقيد عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني. أسعد الله صباحك عقيد.
1: يا أهلا فيكم، صباحكم خير إن شاء الله، ونتمنى دائما السلامة للمستمعين ووصولهم لوجهاتهم بأمان إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله. أكيد أنت في الشارع الآن، كيف ترى هذا الشارع في هذه اللحظة اللي هي فترة ذروة؟ وأيضا تعرفنا على أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات.
1: نعم طبعا، الحركة المرورية طبيعية جدا وأقل كثافة، ودائما احنا تزامن يوم الخميس شوي بأقل كثافة حسب يعني متابعة حالة الطرق، لكن إذا قلت الكثافة تكون هناك سرعات لقائدي المخطط خاصة في الطرق السريعة، ما يتسبب بحوادث مرورية أو عرقل لحركة السير بسبب تهور قائد مركبة وغيرها. احنا نأكد ونقول أن هناك يعني جهود مستمرة ما بين طرق التحكم المركزي التابع لإدارة عامة المرور وهاتف الطوارئ 112 بالإضافة إلى الدوريات الميدانية المتواجدة سواء المرور النجدة الأمن العام. طبعا تستمر وزارة الداخلية بتأمين مدارس فترة اختبارات للمرحلة الثانوية والخريجين ومتابعة حالة الطرق وتسهيل الحركة المرورية بالإضافة إلى التواجد عند المدارس. الحركة المرورية على مداخل مدينة الكويت شوي أكثر كثافة، الطرق السريعة انسيابية، لكن نأكد نقول أن رادار السرعة موجود ورصد المخالفات مستمر لحجب الجميع. أيضا الحملات المرورية على مدار الساعة مستمرة سواء من قبل دوريات المرور تمشي بإجراءها ودوريات النجدة تمشي بإجراءها وكذلك أيضا الأمن العام بالإضافة إلى مباحث المرور المتواجدين. اليوم إحنا ما بدنا شوي يعني نكثف على موضوع المخالفات، لكن قاعد ننوه على الجهود اللي قوموا فيها مثل هذا الجو دوريات الميدانية مع حرارة الطقس، لكن مجبورين يستوقفون المركبة في حال مخالفة وينزل رجل الأمن أو رجل المرور إلى المخالف وهو قاعد بسيارته ويحرر المخالفة. لذلك يعني هذا جهد كبير مع حرارة الطقس، ولكن هذا يهدف إلى ضمان سلامة الجميع. اليوم أنا أخالف الشخص من أجل لا يكرر هذه المخالفة ومن أجل ضمان سلامته. الشيء بالشيء يذكر اليوم طبعا يعني باكر هو تاريخ 26 يصادف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، واحنا قلنا بداية الأسبوع ان احنا في هذا الأسبوع الخليجي الموحد لمكافحة المخدرات، لذلك دعوة لحضور فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار وطن يحميك تزامنا مع الأسبوع الخليجي الموحد لمكافحة المخدرات واليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. هذا كله يوم 25 و26 و27 في مجمع الأفنيوز المرحلة الثانية. لذلك ندعو طبعا المتواجدين ويعني زيارة هذا المعرض اللي يهدف إلى حماية المجتمع، وحنا نأكد ونقول هذا جزء من الأنشطة اللي تقوم فيها الدولة لحماية المجتمع من آفة المخدرات، ونبقى احنا مستمرين مع وزارة الإعلام في التوعية على مدار الأيام، ما هو على مدار أسبوع، على مدار الأيام احنا مستمرين في موضوع الحملة التوعوية الخاصة لحماية المجتمع من آفة المخدرات. ومع عطلة نهاية الأسبوع أيضا نذكر أهل الطراريد وأهل الجتسكي واللي يسحبون الجتسكي ورايحين للشاليهات رايحين للبحر أن ضرورة الالتزام بالتقييد بشروط الجر والتأكد من كل الشروط أنها تكون موجودة في نقل الطراد أو الجتسكي. وإحنا نأكد ونقول هناك تشديد من إدارة عامة المرور في المركبات اللي تسحب الطراد والجتسكي، وكذلك أيضا ما ننسى التواجد في المياه الإقليمية مياه دولة الكويت بشكل شامل الالتزام بتقييد التعليمات، ونأكد ونقول بدور إدارة عامة خفر السواحل المستمر لحماية المياه الإقليمية وحماية مرتادين البحر.
0: نعم.
1: وأتمنى إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع يعني جميلة للجميع إن شاء الله.
0: نعم طبعا إحنا الحقيقة نثمن الدور اللي يقوم به رجال الداخلية في هذه الجهود المكثفة لتعزيز الأمن وضبط الناس اللي تخالف القانون. في نفس الوقت حملاتكم هذه المستمرة، يعني من خلال هذه الحملات تكثفون التواجد الميداني الحقيقة في محاور رئيسية موجودة عندكم، نقاط مهمة موجودة عندكم. كيف ترى التعاون اللي يجب أن يكون الحقيقة بين رجال الداخلية والمواطن والمقيم لإنجاح مثل هذه الحملات؟
1: نعم طبعا مهم جدا التزام الجميع، التزام الجميع يحقق السلامة المرورية وأيضا احترام رجال الداخلية.

0: بشكل عام، سواء المرور، المجد، الأمن العام، مهم جدا، لأنه هو متواجد على أوقات مختلفة وأجواء مختلفة. يعني يحاولون رجال الأمن أحيانا على سبيل المثال تعطل إشارة مرورية، سواء مثل هذا الجو الحار، تواجد رجال المرور قاعد يسهلون الحركة المرورية، فانتبه لتعليماتهم وتقييد تعليماتهم. لما يخالفك مجبور أنه يخالفك، لأن إذا ما خالفك اليوم ما خالف غيرك، ما يكون في التزام في القانون، ما يكون التزام في الطريق. وإحنا دائما نقول يعني المخالفات المرورية دائما يعني موجودة، يعني قانون المرور بشكل عام موجود لحماية الجميع، وكذلك أيضا وراء كل حادث مروري، وراء كل عرقلة حركة تسير مخالفة مرورية. لذلك مهم جدا التعاون والالتزام. إحنا نقيم المواطنين ويقولون الأمانة فيه لهم يعني تعاون ولهم التزام ولهم تقييد، ويعني هذا شيء نؤكد عليه. وإن كان طلع شخص ولا شخصين ما يعني أن نجمع الجميع، لكن الأمانة هناك تعاون وهناك التزام، وهذا شيء قاعد نشوفه. وكذلك هناك مناشدات من بعض مستخدمين الطريق لوزارة الداخلية من خلال وزارة الإعلام ومن خلال مواقع وزارة الداخلية، يعني تأكد على بعض الأمور اللي وزارة الداخلية قاعد تقوم في حملات لهم وقاعد تتخذ كافة الإجراءات. لذلك تعاون الأمانة يكون إن شاء الله مثمر دائما مع مرتادين الطريق، ويتأكدون دائما أن التزامهم بقانون المرور هو الشيء الوحيد اللي نظم عملية الحركة المرورية ويضمن سلامة الجميع.
1: شكرا للعقيد عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. حياك الله عقيد.
0: حياكم الله يا
2: أهلا. حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: مستمعينا الكرام، ومن وزارة الداخلية إلى قوة الأطفاء العام ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم علي محمد حسن من إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الأطفاء العام. حياك الله مقدم علي، وصبحك الله بالخير.
1: يا هلا، مرحبا فيكم، ونصبح عليك وعلى مستمعينا الكرام.
0: حياك الله، وإحنا سعداء لقبولك هذه الدعوة. مقدم علي، في البداية، ما هي التدابير الوقائية من مخاطر الحريق؟ نعم،
1: بداية نشكركم على هذه الاستضافة، وهذا دورنا في قوة الأطفاء العام أن نتواصل مع الأخوة المواطنين المقيمين من خلال وزارة الإعلام، وتحديدا قطاع الإذاعة. اليوم نشوف هناك تدابير مهمة جدا اليوم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. تبدأ الوقاية بالحرارة بالالتزام بالإجراءات والسلامة الأساسية، منها التأكد من سلامة التمديدات والتوصيلات الكهربائية، وإجراء صيانة طبعا دورية لها، ونتأكد من عدم تحميل المكابس الكهربائية بأجهزة قد تفوق قدرتها الاستيعابية. يعني اليوم عندنا أحمال كهربائية على نقاط الكهرباء، استهلاك بشكل مستمر، فلازم احنا نعرف الأحمال الكهربائية اللي احنا قاعد نستخدمها، ونوع الأجهزة اللي احنا قاعد نستخدمها، عشان نتفادى جزئية اللي احنا نسميه الأحمال الزائدة أو التماس الكهربائي، لأن هذا

0: اليوم هو المسبب الرئيسي للحرائق لا قدر الله، واللي قاعد تحصل معنا بالكويت. طبعا لازم يكون عندنا توفير طفاية حريق مناسبة ويتم تدريب عليها، سواء كانت يعني على حسب نشاطك، إذا اليوم عندك منشأة تجارية صناعية أو إذا أنت اليوم كنت في المنزل، فلازم يكون عندي مطفأة حريق مناسبة، سواء كانت CO2 أو كانت البودرة أو الماي. طبعا
1: نعم
0: احنا دائما ننصح أنه يكون عندك CO2، هي من المطفآت الشاملة اللي تقدر تستخدمها اللي لا قدر الله صار معك حادث فيه مواد صلبة أو كهربائية. وعندنا طبعا البودرة هي الشاملة، ولكن البودرة بعد استخدامها ممكن لازم يعمل تهوية للمكان بسبب البودرة الناتجة من نصفها لنفسه. طبعا نتأكد دائما بشكل دوري، نتأكد من وجود مخارج الطوارئ والمسارات تكون آمنة، وما يكون في أي نوع من الإعاقة أو التخزين العشوائي. هذا يحصل دائما في المباني اللي هي الاستثمارية أو السكنية، نشوف في قاطنين قاعدين في المبنى وما يلتفتون لمخارج الطوارئ، فيتم فيها التخزين عشوائي، ولا قدر الله صار في أي حادث هذا المخرج الوحيد اللي أنت ممكن تطلع منه، لأن احنا دائما ننصح في حملاتنا التوعوية والطرق الوقائية والتدابير أن اليوم ما تستخدم المصعد لا قدر الله إذا صار عندك أي طارئ.
1: نعم، مقدم علي محمد حسن، كونك من إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الأطفال العام، في ظل هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لا شك أن تزداد المخاطر المرتبطة بسلامة المركبات، من بينها أيضا حرائق السيارات التي قد تقع بشكل مفاجئ وتؤدي إلى خسائر كبيرة. هنا لا شك أن يطري أو نضع سؤال مهم: لماذا تندلع حرائق السيارات في بعض الأحيان؟ وما أبرز الإجراءات التي تساعد على الوقاية منها وحماية السائق وحتى الركاب؟
0: صح، في نسبة ملحوظة خاصة في فصل الصيف أن نسبيا حوادث السيارات أو حرائق السيارات في فصل الصيف يزداد مع ارتفاع درجة الحرارة. اليوم في بعض المسببات، إذا احنا قدرنا نتفادى المسببات هذه إن شاء الله ما يكون عندنا حادث أو حريق سببه هو ارتفاع درجات الحرارة. التماس كهربائي طبعا ناتج عن تلف اسلاك عندك في البطاريه، عدم وجود صيانه دوريه، لان احنا قاعد نتكلم على اجزاء ميكانيكيه وتولد حراره، فالحراره هذه تنتج عنها ارتفاع في درجات حراره معينه، وهناك كلها مواد قابله للاشتعال في السياره. فانت اليوم لازم تحط في بالك انه وبعين الاعتبار هم نقطه جدا مهمه، عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة مثل ولاعات أو العبوات المضغوطة بشكل عام، أو تخزين أي مواد لفترة بسيطة. في ناس تخزن في السيارة مثلا خاصة في الدبة، تخزن بعض المواد قد تكون مواد قابلة
1: قابل
0: للاشتعال،
1: للاشتعال، نعم،
0: إيه قابلة للاشتعال لفترة بسيطة، يعني خاصة احنا نتكلم عن نقول الناس اللي تشتغل في المهنيين،
1: نعم،
0: عرفت؟ فاي هذه جزئيه مهمه. او اذا انت اليوم الصهاريج، احنا نشوف بعض الصهاريج، يعني السائقين لازم ياخذون بعين الاعتبار شنو المواد اللي انا محملها معاي، ونتفادى جزئيه التخزين. طبعا استخدام
1: نعم، لا
0: قطع
1: شك، أعتذر منك على هالمقاطعة مقدم علي محمد حسن. لا شك أن قوة الأطفال العام دائما تكون أو ترسل عبر حسابات الرسمية في التطبيقات، سواء انستغرام، اكس، ولا غيرها من البرامج التي ترسل أو ترسل التوعوي الرسائل التوعوية والحملات التوعوية من خلال هذه البرامج على الجميع متابعتها حتى يعرف الشخص ماذا يحمل في هذه السيارة إذا كانت سيارة من نوع خاص، فعليك أن تنتبه دائما في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة ممكن تزداد الخطورة في بعض المنتجات أو بعض الأمور التي تكون سريعة الاشتعال. لذلك كل الشكر لك مقدم علي محمد حسن من إدارة العالم.

0: العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام على هذه المداخلة، شكرا لك.
1: كل الشكر لكم. واليوم كلمة أخيرة بس ودنا نقولها للأخوة المواطنين المقيمين.
0: نعم تفضل.
1: لا قدر الله، لا قدر الله صار معك أي طارئ، حسن التصرف وتدبير الأمور والإجراءات الوقائية راح تحميك من تفاقم هذا الحريق أو الحادث. فاتصالك على هاتف الأمان 112 أعطاهم معلومات صحيحة ودقيقة لوصول رجال الإطفاء في الوقت المناسب، ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله. نسأل الله يحفظ الكويت من كل مكروه هجوم علينا الغيث الأمني والأمان.
0: اللهم آمين، وبارك الله في جهودكم، ومشكور مقدم علي محمد حسن. وفر.
2: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
3: العلاج بالرسم أصدقاء المستمعين ودوره في التعبير عن مشاعر الأطفال. زينب الكندري أخصائية اجتماعية في مجال الطفل والعلاج بالرسم، لنعرف أنه مع تنوع الأساليب الحديثة الداعمة لنمو الأطفال النفسي والاجتماعي، يبرز العلاج بالرسم كوسيلة عن التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم. نبقى مع هذا التقرير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم زينب الكندري اختصاصي اجتماعي أول. بالنسبة لتحليل رسومات الأطفال ودوره في فهم مشكلات الطفل، يعتبر الرسم من أهم الوسائل التعبيرية الغير لفظية لدى الطفل، خاصة أن الطفل يصعب عليه التعبير عن مشاعره وأفكاره بكلمات مثل الكبار، فالرسم يعتبر مفتاح ونافذة تساعدنا لفهم عالم الطفل الداخلي، وهو لغة الطفل اللي من خلالها يعبر عن احتياجاته ومشاعره وتجارب حياته. في علم النفس التربوي يستخدم الرسم كأداة تقييم دقيقة مهمة تساعد الأخصائي على فهم مشاعر الطفل واحتياجاته بصورة أعمق، فالطفل يسقط ما بداخله دون إدراك ما يسمى بالتفريق الإسقاطي، فيكشف لنا مشاعر القلق أو الخوف أو الحزن، أيضا يكشف لنا مشاعر الوحدة وضعف الثقة بالنفس أو حاجته للاهتمام والأمان. في بعض الحالات تظهر مؤشرات لتعرض الطفل للتنمر أو لضغوط نفسية ومشكلات أسرية أو حتى صعوبات في التكيف مع البيئة المحيطة. يساعدنا أيضا في التعرف على نظرة الطفل لنفسه وعلاقته مع أسرته، إذا كان يشعر بالأمان والانتماء أو أنه يعاني من بعض المخاوف والصراعات الداخلية. فمن خلال الرسومات نقدر نقدم للطفل الدعم النفسي المناسب له، ونحمي صحته النفسية، ونساعده على التعبير عن مشاعره بطريقة آمنة وإيجابية.

0: أعلن بنك الكويت المركزي أمس الأربعاء إصدار سندات خزانة وتورق الدين العام بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 550 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1,800,000 مليون دولار أمريكي، موزعة على 4 إصدارات من حيث الأجل والقيمة والعائد. وقال المركزي في بيان صحفي إن القيمة الإجمالية للإصدار الأول بلغت 150 مليون دينار لأجل سنتين، وبمزاد تنافسي موحد العائد عند 2.750%، مشيرا إلى أن نسبة التغطية للإصدار بلغت 3.47 بإجمالي عطاءات مقدمة بلغت 520 مليون دينار.
1: وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مع مركز حمد عبد العزيز الصقر للتقنية والابتكار بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنمية مهارات الشباب.

0: ووقع المذكرة عن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع المدير العام ندى الديحاني، فيما وقعها عن مركز حمد الصقر للتقنية والابتكار المدير التنفيذي سعود العنزي. وبهذه المناسبة قال الديحاني إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص المركز على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في توسيع نطاق البرامج والأنشطة الموجهة للطلبة والشباب وتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية.
1: عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في إطار متابعة جهود الجهة الحكومية المعنية وتعزيز التكامل الوطني بمجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. قال الفريق في بيان صحفي أمس الأربعاء إن الهيئة استعرضت خلال الاجتماع إجراءاتها وخططها المعتمدة لضمان استمرارية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحالات الطارئة والأزمات، إلى جانب منظومة إدارة المخاطر المرتبطة بقطاع الاتصالات وخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، بما يضمن استدامة الخدمة الرقمية والبنية التحتية التقنية في مختلف الظروف. وأضاف أن الاجتماع تناول آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وسبل تعزيز تبادل المعلومات والاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم أعمال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على الاستجابة والتعافي.

0: هنا الكويت، هنا السلام، هنا المحبة والوئام.
1: وقبل أن نطوي صفحة هذا الصباح، نعود إلى سؤال الحلقة الذي بدأنا به: ما هي الأمور التي أنت ممتن لوجودها في حياتك في هذا اليوم؟ الامتنان الحقيقي ليس أن ننتظر معجزة لنشكر الله، بل أن نرى المعجزة في تفاصيل يومنا البسيطة. إجابتنا التي نهمس بها في أذانكم عند الرحيل هي أننا ممتنون لأنفاسنا التي تتردد بعافية، ممتنون لشمس أشرقت ومنحتنا فرصة جديدة لنعمل ونصلح، ممتنون لقلوب نقية تحيط بنا، ولأرض طيبة كالكويت تحضن أمننا وأحلامنا. حينما نمتن لقليل النعم، تتسع في أعيننا الحياة، ويصبح تطوير ذواتنا شغفا يبدأ من سلامنا الداخلي. وسلام لكم من أسرة البرنامج، برنامج صباح الخير، محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.
0: تحية لكم من العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة،
1: وهذه تحيات زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، فيحاء السعيد، كانوا معكم من التقديم.
0: يحييكم عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية،
1: في الجيران من التنسيق والمتابعة.
0: وتذكر صديقنا المستمع بأن من عظيم لطف الله أن يراك مبتسما فيكتبها لك أجرا، ويراك موجوعا فيغفر لك ذنبا، وما بين الأجر والذنب أنت محاط بعين اللطيف دوما. أسعد الله أيامكم. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد أن طهران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. قطر تعلن أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم مشاركة الناتو في الحرب في الشرق الأوسط. انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث في لندن جهود إطلاق عملية سياسية شاملة. روسيا تقول إن الولايات المتحدة كثفت جهود تحديث ثالوثها النووية. مجموعة الخمس الأوروبية تتعهد بالوحدة قبل قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا الشهر المقبل. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببناء شبه جزيرة كورية سلمية لا تعاني خوفا من احتمال الحرب. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
4: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف.

بساتين، مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها.

تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: يقفو بعين النسر ترقب أجدلا ذئبا أزلا، ويحوط كالأسد اجتبى أشباله جديا وسخلا، أوفى على روض الحياة يجوبه حقلا فحقلا، وارتد يحمل ما يصون ذما وما أغنى وقلا، نايا يذود به الونا ويلون النسق المملا، وعصا يهش بها ويرقى ذروة ويقيم ظلا. الجواهري يأتي على ذكر العصا في قصيدته الراعي، فيسند للعصا ثلاث وظائف تتحصل من إسناد ثلاثة أفعال، تتحدد بواسطتها تلك الوظائف على المستوى الإجرائي: يهش، يرقى، يقيم. والشاعر الجواهري في هذا البيت يتناص اقتباسيا مع القرآن الكريم، وهو تناص لفظي ودلالي مع قول الله تعالى في جواب نبيه موسى عليه السلام: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهو على المستوى اللفظي قد استعمل الفعل يهش بصيغته المضارعة كما جاء في القرآن الكريم، أما الفعل يرقى فهو على المستوى الإجرائي يكون مساويا للفعل أتوكأ، ذلك أن الراعي يستعين بعصاه وهو يصعد أو يتسلق المرتفعات. أما الفعل يقيم في قوله ويقيم ظلا فهو تناص دلالي مع قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى، ذلك أن بعض المفسرين ذهب إلى أن من بين تلك المآرب استعمال النبي موسى عليه السلام عصاه في تكوين ظل وقت ما شاء. الشاعر الجواهري كان موفقا في التناص، بواسطته استطاع أن يشكل في هذا البيت ثلاث صور شعرية. مثلت الأولى صورة الراعي وهو يهش بعصاه على غنمه فيتساقط من الشجر ما تتغذى منه، وهي صورة حسية بصرية حركية. والثانية مثلها حين يصور الشاعر الراعي وهو يتوكأ على عصاه ليتسلق ما علا من الأرض. أما الصورة الثالثة فتمثل الراعي وهو يستعمل العصا في تكوين ظل يستظل به، وهنا تتجلى براعة الجواهري، فهو كما وصف عملاق الشعر العربي الحديث: عباسي الديباجة، طويل النفس يرص كلماته وأشطره رصا، فتجيء قصائده كالصرح الممرد أو الطود الشامخ، ويكسو معانيه أثوابا مؤنقة من جزل الألفاظ. قرض الشعر يافعا وجول في آفاق

وجل في حلباته وتفنن في أغراضه من غزل ووصف وسياسات ووطنيات، وله من القصائد عجائب.

أوفى على روض الحياة يجوبه حقلا فحقلا، وارتد يحمل ما يصون ذمن وما أغنى وقلا، نايا يذود به الونا ويلون النسق المملا، وعصا يهش بها ويرقى ذروة ويقيم ظلا. يا راعي الأغنام أنت أعز مملكة وأعلى. بعد أن فرغ الشاعر الجواهر من ذكر وتصوير مستلزمات الراعي، انعطف إلى الحديث عن حياته وصورها على وفق رؤيته الشعرية، فبدأ مخاطبا الراعي بحرف النداء: يا راعي الأغنام أنت أعز مملكة وأعلى. لقد أحالت الرؤية الشعرية راعي القطيع، أحالته ملكا لديه مملكة عزيزة عالية الشأن. ثم يأتي الشاعر إلى وصف تلك المملكة فيصفها بالدقة والرقة والجلال: لله ملكك ما أدق وما أرق وما أجل. لقد أعجبت حياة الراعي شاعرنا الجواهري، فها هو يغبطه ويعجب ويتشكل عجبه على أكثر من مستوى، فعلى المستوى اللغوي قد امتد من أول البيت إلى آخره، فاستعمل الأسلوب التعجبي مبتدئا بيته: لله ملكك، إلى آخر ما يريد الجواهري. ويأتي بعد ذلك إلى تفصيل تلك الصفات وإظهار تلك الصفات وإظهار سمات الجمال التي تتزين بها مملكة الراعي على وفق رؤيته الشعرية: يرويك من رشفاته قمر السماء إذا أطل. ويذهب الجواهر إلى الطبيعة فيستعير منها ما هو جميل ليوظفه في تزيين حياة الراعي التي استحالت مملكة كما يرى. استعار الجواهري القمر ليجعله يقوم بعملية إرواء الراعي، وهو لم يقصد إرواء من ظمأ، إنما أراد إشراك ما هو جميل في الطبيعة في تشكيل صورة حياة الراعي. فها هو قد أنسن القمر ليجعله يؤدي عملية الإرواء، حين خلع عليه فعلا إنسانيا، ولكنه في الحقيقة تصوير تخيلي قصد به الشاعر ما أسلفنا قوله. ثم يذهب إلى عنصر جامد آخر من عناصر الطبيعة ليشركه في تشكيل تلك الصورة، فيقول: ويقيك في وعث السرى وهج المجرة أم تضل. فيجعل ضياء النجوم يضيء عسير طريقه إذا ما جن الليل، فيقيه أن يضل إذا ما سار ليلا، ويبقى الجواهري في المنطقة التي اختارها فيوظف النجوم، ولكن في وقت آخر يكون فيه القمر قد أفل أو على وشك ذلك.

يا راعي الأغنام، أنت أعز مملكة وأعلى، لله ملكك ما أدق وما أرق وما أجلى. يرويك من رشفاته قمر السماء إذا أطلى، ويقيك في وعث السرى وهج المجرة أم تضلى، وتلم في الأسحار عنقود

إذا تدلى أبدا تشيم الجو وتعرف عنده خصبا ومحلا، وتكاد تغرف وابلا حذقا وترشف منه طلا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: حضرتك سالم ثامر الملقب بأبو ثامر؟
1: اي نعم اي نعم، أنا أبو ثامر عمي عمي الشرطي.
0: تفضل معنا المخفر.
1: خير خير، عسى ما سويت شيء، ترانا ريال بحالي والله تحت الساس، وأقول يلا السلامة.
0: أقولك تفضل معنا المخفر، مو صاير لك الخير، تفضل معنا المخفر.
1: اي روحت المخفر وراها خير.
0: أقول وبعدين معاك، أقولك تفضل معنا، تفضل معنا المخفر، تفضل.
1: أركب معاك الدورية يعني؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا لا لا، ما حد يركب الدورية، تلحقني بسيارتك، فاهم ولا لا؟ بس ها لا تنسى تجيب معاك الإثباتات، يلا تفضل معنا المخفر.
1: أكيد أكيد، يقصد طلبية.
0: هويتك هويتك هويتك الشخصية.
1: إيه حاضر حاضر حاضر حاضر.
0: يلا تفضل معنا المخفر.

0: حصه، ترى اللي سويتيه غلط في غلط.
1: انا؟
0: اي نعم
1: انت اللي سويته غلط يا شريده.
0: لا لا لا لا لا لا لا انت الغلطانه.
1: لا انت الغلطان.
0: انا اقول انت الغلطانه.
1: قلت لك انت الغلطان.
2: شريده حصه صلوا على النبي.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
2: ما تنحل بهذه الطريقه.
1: خلاص انا عندي حل يرضيكم.
2: وشنه الحل؟
1: شوفوا اخوي شريده،
0: هلا خيتي،
1: اسحب الفلوس اللي حولتها بحساب حصه.
0: ايه؟
1: وبس، وروح معها السوق واشتر لها الجنطه. خلصنا.
3: نعم نعم نعم نعم. شي اسحب
1: فلوسه اللي حولها لك بحسابك.
3: لا حبيبتي، لا لا يا نظر عيني، دام دشت حسابي صارت فلوسي.
0: يلا اخذي عندك. قنعتي الحين؟ قنعتي يا خيتي ام ثامر؟ شفتي كل شي بعيونك وسمعتي؟
2: عمي شريده، عمتي حصه، ترى الموضوع معقد.
1: يعني لا انا ولا ابو ثامر نقدر نحله. نقطه اخر السطر.
4: يمه عمتي، عمي شريفة، انتوا لاهين بالمشكلة هذه وناسين المشكلة الأهم.
1: شو المشكلة يا ثامر؟
4: أبوي أبوي طالبين المخفر.
1: مخفر؟
2: صح صح، نسيت أقول لكم. ها أنا وايد آسفة.

0: انت كرر هالموضوع مره ثانيه يا ويلك. سامع؟
1: يلا حاضر حاضر حاضر
0: فارج فارج حاضر. اي حضرتك سالم ثامر ها؟
1: صدقني يا حضره الضابط انا بريء، واللي صار سوء فهم. انا ريال، السيره الذاتيه مالتي ما فيها اي مشكله، حتى لما كنت بالمدرسه عمري ما عطوني استدعاء ولي امر.
0: يا لحظه، على هونك على هونك يا ابو ثامر، انت خليك مستريح بس، نجيب لك ماي.
1: وين اقدر استريح يا حضره الضابط وانتم طالبين المخفر؟
0: يا ابن الحلال اذكر الله.
1: لا اله الا الله.
0: قل لي، انت مبلغ على تغيب سايق تحت اقامتك؟
1: ايه، بس هالحكي من زمان.
0: تمام، ابشرك حصلنا السايق وهو الحين بالترحيل، فكل اللي نبيه منك توقعني بس. هذا اللي حبينا نقول لك اياه، ان احنا الغينا القبض عليه.
1: وبس؟
0: اي بس، ماك شيء.
1: الحمد لله. اي عوافي. اي اوقع اوقع.
0: تطمن، ترى احنا بخدمتك يا ابو ثامر وبخدمه الشعب.

0: هالدولارات عندك يا ابو ثامر وما تقول لي؟
1: يمه ابوي اذا عرف يعصب.
2: وانتي تدرين انه ما يحب احد يتعبث بغراضه.
0: لا لا عيوني كل هالدولارات وتبوني اسكت؟ مستحيل.
1: تهجون هالدولارات كم تطلع؟
2: هذه فئه 100 دولار يعني عادي مليونين.
0: يا انا الخير الظاهر هذا مشروع علمي من المشاريع العلميه اللي ابوكم اشتغل عليهم وباعهم وشكله بيسوي لنا مفاجاه.
3: انتوا قاعدين وباي حق اي حق تفتحون الصندوق هذا؟
2: وانت بأي حق تكون عندك كل هالدولارات ولا تقول لي؟
3: الدولارات هذه ما هي لي، ما هي لي.
2: شلون يعني يبا ما هي لك؟
1: يعني واصلين لك بالغلط؟
3: هي بالغلط. ولا أنا وي دولارات
0: رزق ويالك، ليش تقول لا؟
3: أم ثامر شفيك؟
0: نعم
3: أم ثامر الله يهديك، بس ترى هذه تهمة تودي ورا الشمس.
2: عيل يبا لازم تبلغ.

حلو نعم يا هلا. لا لا لا لا لا لا ما يصير لا يمكن. اي قايل لك انا الغلط هذا ما ينسكت عنه ابد. اي اي ان شاء الله. لا لا انا بنفسي بباشر الموضوع والطلبية لازم توصل لصاحبها. اي يا حبيبي لازم انت دارك الموضوع. لا لا مو صحيح قلت لك انا بنفسي بباشر الموضوع. يلا شكرا شكرا فما الله. الو دزولي تفاصيل طلبية 007 الحين بسرعه.

0: عاد احنا يوم ثامر جايين نطلب القرب منكم.
1: الظاهر دروا بموضوع الدولارات، مبين داشين على الطمع.
0: خير يوم ثامر ايش قلتي؟
1: لا لا لا ما قلت شيء، ان شاء الله بشاور البنيه ونرد لكم خبر ان شاء الله.
0: وانا ناطرتكم، ووعد وعد وعهد ما نخلي على بنيتكم قاصر.
1: الله يكتب اللي فيه الخير يا معوض ان شاء الله.
0: اللهم امين. خوش شاي والله، هذا من وين؟
1: هني هني.

0: ترى امي تبي تخطب لي بنتك شريفة على سنة الله ورسوله.
1: اقول ترى مو ناقصك، يلا فارج يلا برا برا.
0: شنو يعني مو موافق يعني مو موافق؟
1: ثامر فكنا منه، لا اطلع حرتي فيه.
2: عوض ايش فيك؟ خلاص امي قالت لامك انها بتشاورهم، وبس عاد لا تصير لزقة انت بعد.
0: لا لا لا ماني صاير لزقة، خلاص بسكت. ها
2: يكون احسن بعد.

0: مساك الله بالخير حجي.
1: نعم مساك الله بالنور. أقول ترى إذا ضايع وتبيني أدليك من الحين أقول لك شغل اللوكيشن وهو يدليك.
0: ما علي حجي، حضرتك أبو ثامر، أنت سالم ثامر؟
1: إيه نعم أنا سالم ثامر. منو حضرتك؟
0: أنا صاحب الشركة.
1: شركة أي شركة؟
0: الشركة اللي وصلت لك الطلبية.
1: وأكيد يا تبي تأخذ الطلبية مني. لا حبيبي الروح سوية، أروح معاك المغفر، أسلم الدولارات وانت تسلم لهم هويتك وتقول لهم موضوعك.
0: يا ابو ثامر الطلبية وصلت لك بالغلط.
1: ادري بس ما يمنع ان نروح المغفر.
0: انت اسمعني للاخر، الدولارات هذه مو حقيقية، الطلبية هذه من شركة انتاج، والشركة هذه تبي تنتج مسلسل واطلبوا هالكمية من الدولارات، يعني فلوس تمثيل مو حقيقية.
1: شلون يعني هذه الدولارات مو فلوس صجية؟
0: اي نعم، واذا مو مصدق شوف من برا دولارات ومن داخل ورق أبيض ما في شيء.
1: إيه والله ها؟ زين وطلبيتي؟
0: طلبيتك يا حجي موجودة بالحفظ والصون وهالمرة

0: مرة متعقدين منها 100% انها لك.
1: الحمد لله، الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير.
0: احنا نعتذر من الخطأ اللي صار،
1: وانا بعد اعتذر. المفروض اشيك على الاسم، ومو على ولي سيدة بطلت الكرتون وبطلت الدنيا وشفت الدولارات وينيت.
0: ما عليك، كلامك عدل يا ابو ثامر، والحين تفضل معانا.
1: وين المغفر؟
0: لا لا لا، الشركة تاخذ طلبيتك وتشرب قهوتك عندي بالمكتب.
1: ايه، وانا اجيب لك الدولارات ونخلص. دقايق دقايق ويك.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا وحياكم الله معنا مع هذه الانطلاقه الجديده لمراحب. صباح الخير يوسف. دش علي يوسف انفال لك الهواء.
1: طلال رحمه اقول يعطيني مهله على ما اقعد يعني انت على الباب لا ادري اسكر الباب افتح الباب
0: هني في بصمه التواجد
1: طلعت حره نحشه امس.
0: عموما اهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله معانا في مراحب ان شاء الله لغايه الساعه 11 وشوي.
2: إذن أجمل صباح نلتقي فيه معاكم مستمعينا وين ما كنتوا ونقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من كل شر ومكروه وأن يبعد عنكم كل شر يا رب العالمين ويكتب لكم كل الخير. سعداء بهذا التواصل معاكم اليوم بالخميس الونيس. عندنا فلاش حلو حتى أيام الجاهلية مطلعين اسم الخميس.
0: معلومة موثوقة.
2: شو يسمونه خميس أيام الجاهلية؟
0: والله ما ادري اساميهم كانت على كنا على اسامي طيور اسامي عشب وزرع جبال.
2: الجواب كان ببطن السؤال.
0: الونيس اسمه بدال خميس ونيس.
2: ونيس
0: يلا نتونس معاكم.
2: إذن في البداية تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
0: من التقديم الأستاذ الزميل يوسف جوهر وسعد خلف.
2: عودناكم في كل خميس يكون هناك كرنفال وبانوراما لكل المساحات الحوارية اللي كانت معنا طوال الأيام الماضية. تنتظر اتصالاتكم. من المتابعة والتنسيق سوسن بوشيري.
0: بس كرنفال ما في ريوق؟
2: بلا الريوق على أنفال. هي اختصاصية.

0: ذات الريوق والحلو والموالح.
1: إذن يعني الهندسة يعني الإذاعية
0: أي عزيمة أي شغلة استشير أنت.
1: أي هي الهندسة الإذاعية الأستاذة والزميلة
0: والأقولة والأقولة
1: من فضل العياف.
0: شوف تسأل مشاهر تقول أنا أقولة لا ما تأكلين بس إحنا نتغش مرمى جاي ضحكي. إذن دعوة لكم للمتابعة والمشاركة وأيضا إطراء المساحات الحوارية بآرائكم وجهات نظركم المختلفة حول كل المواضيع اللي راح نسردها ونذكرها في فترة البرنامج. نقول لكم على الرحب والسعة، وهذه دعوة مقدمة لكم من مخرجنا العزيز مشاري الرباح.

0: صراحة.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام، في مراحب
0: الصوت ينبض روح.
2: مرحبا معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومثل ما عودناكم مستمعينا وقلنا قبل شوي أن هناك بانوراما مراحب وكرنفال للمساحات الحوارية، أكثر من موضوع تناولناه، ويمكن كنا أنا وأخوي أستاذي الفاضل سعد الخلف نناقش الموضوع الأول اللي هو اختيار اسم المولود وتأثيره على العلاقة الزوجية. سعد يقول لي أن أنا من انولدت اسمي سعد، يعني لا وليد ولا عادل، مو نفسي أنا وطلال.
3: يعني الحين أنا ديك يوسف ولا
2: عادل؟
3: عادل
2: لا يوسف.
3: رسمي يوسف.
2: رسمي يوسف
3: لكن بالدواني
2: يعني أنا يمكن قلت حق طلال أنا كانوا مسميني عادل
3: ايه؟
2: بس والدتي ما قبلت بالاسم
3: ايه؟
2: قالت لا هذا الولد حلو ومزيون نسميه على اسم نبي الله يوسف.
3: ما شاء الله.
2: ايه وبعدين كانوا لبسوني سنتين لبس بنات. يعني شايف قبل ما في قبل اي شيء عندك تلبسه، فكان يقول عن العين لا يحسدون، يقول هذا حلو. صح. شعر كثيف مو نفس الحين بعد الشعر حتى وطاح وكذا.
3: تعطيني عنوان بيتكم مثلا اتاكد من هذا من المعلومه.
2: لا موثق موثق الله يراويكم ويتسولف عني الله يرحمه. بس يعني احنا الحين شو يثبت لنا ان انت يعني من ولد سعد؟
3: لا انا
2: طالما قاعد تشكك نشكك.

0: كل واحد لا قبل ترى يعني الواحد لين كبر اللي عرف اسمه من كثر العلوقة اللي ينادونه.
1: لا هذه يبي لها مساحة ثانية، هذه يبي لها مساحة ثانية. تلقى يكبر ويصير مهندس وجراح وطبيب وعود وكذا، ينادونه بعلوقة قديمة. صعبة صعبة.
0: لا لا كان ينادوني الأسد، يعني شيء جديد.
1: الأسد لا ما يصير، سعد والأسد وكلها أمور حلوة ما يصير. أكيد في بالثنايا أشياء،
0: في أرنب، في شغلة فيها أرنب.
1: بعدين قبل ما حينادي أسد يعني يقولوا لك سبع، يعني يقولوا لك شو اسمه، ما حد يقول أسد.
0: يوم كبرنا عرفنا من دار سنة في أسد ونمر.
1: إذن هذه واحدة من المساحات الحوارية، اختيار اسم المولود وتأثيره على العلاقة الزوجية. هناك مساحة أخرى حول البذخ في حفلات الزفاف ما بين الضرورة والمبالغة، يعني تشوف الواحد ياخذ له قروض عشان يمشي ليلة العمر.
0: صح.
1: يبي يحط بوفيه، يبي يسافر. صح. يبي ياكل، يبي يشرب، يحجز فندق، يبي يصور، يبي فيديو، يبي مؤثرات صوتية، يبي فرق موسيقية، يبي هبان، يبي فرق شعبية، يبي مش عارف ايش. لو ينصير
0: هذه هو مسكين المعرس، هذا مو بيده، كله من الطرف الاخر اللي حوالينا. هو ما يبي يدفع،
1: هو ما يبي يتزوج اصلا.
0: يلا وافق.
1: يعني هذه أيضا من المساحات اللي لاقت رواج عند مستمعينا. إلى جانب أهمية وجود الوالدين في حياة أبنائهم، وبطبيعة الحال يعني لهم دور كبير في التنشئة والتربية والتوجيه والإرشاد. صح. وكذلك مساحة أمس اللي هي مهارات الصيانة المنزلية، وشلون الواحد يحافظ دائما على حلاله من التلف، أو مرات لا يقوم يتلف حلاله بسبب جهله بعدم المعرفة بهذا الأمر.
0: أمس تذكرت يعني هذا مهارات الصيانة بالبيت عندي، اخترب المكيف، انا ديت الكهربائي تشي يقول لا مو كهرباء، هذا شورت بالمكيف نفسه. فدقيت على صح المكيف وما عدني اليوم، قال عندي شغل وايد
1: بهالحر.
0: المكيف المطبخ.
1: الله يعينك والله، الله يعينك، هسه ما تقعد بالمطبخ وايد.
0: لا بيض ما في وحط.
1: لا احب اقعد لا تقعد، ما قلنا تطبخ، قلنا تقعد. يعني انا احب قعدة المطبخ.
0: اي
1: انا قعده المطبخ وايد احبها، ما ادري ليش. مره تاخذ اوراقي وشغلي وكذا واقعد بالمطبخ على الطاوله اللي موجوده، قاعد اكتب، اسوي لي قهوه.
0: احترقت لمبه المطبخ،
1: بس مو انه بيض مفيوح وطباخ وشوربه وكذا وغسل.
0: يعني انت تقعد بالمطبخ ويجيبون لك؟ يعني
1: مرات
0: اي
1: ومرات لا.
0: 99% انت تقوم لنا الثلاجه اليوم بعيد عنك
1: اليوم حد يجيب لك. وثلاجتك بروحه بغرفتك، هذه غرفه المترين بمتر، حطي لك اياها قط مكتبك هناك وقعد مالك شغل بحد.
0: اصلا زين واحد يسال عنك
1: صوتك لا يطلع. ظلم هذا، مو حياه زوجيه.
0: اي يعني اللي قاعد نشوفه يعني يحتاج الى ريفرش،
1: يبي له. بس لا بالنهايه مملكه المراه، يعني بيتها انت ايش لك بالبيت؟ والله بدي بتغير لي برده ولا غنفه ولا كذا، وش عرفك؟
0: صح، في دواوين الصبح، في الظهر، في العصر.
1: يعني السؤال اللي يقولوا لك اياه دائما، يعني احمد ربك الشيء الوحيد اللي ذوقك كان فيه حلو انه خذيتني انا، تقول لك بس.
0: صح.
1: ولا باعث ما عندك ذوق
0: بكل شيء بالحياة، ما عندك فيه ذوق.
1: كل شيء ما تعرف، بس الشيء الوحيد اللي الله وفقك واخترته صح أنا، وأنا الحسافة أن ما لي نصيب وياك، مو مرتاحة وياك، أنا قصوا علي زوجوني وياك. يعني هذا الكلام تسمعه بعد،
0: الواحد لازم يتغافل علشان تكتمل الصورة.
1: حتى لو التغافي يحسسونك هذا الشعور، يعني ما يخلونك
0: ما تشوفهم يقعدون بالدواوين
1: أربع خمس ساعات، ما شاء الله مستانسين على الحكي، لذا يدرون شي يسوون بعباد الله المخلصين المساكين.
0: الحل واحد يقعد خمس ساعات بالديوان يحسن له.
1: وإذا تقعد يقول أنت وينك، ما يجاب البيته. وني قعدت بالبيت، انت لازق بالبيت، وانت لزقت عنزروت، وانت قاعد 24 ساعه بهالبيت هذا، ما تطلع برا تفكنا من شرك. يعني والله الواحد شيء
0: انت بس يكبرون عيالك، خاصه الشغل عندهم يعني ملبي طلبات، يبا الجمعيه، يبا كذا، تعال يبا انتوا تصرفوا على انفسكم، انتوا تابعوا انفسكم. فتصير اول ما يكبر خلاص انت منفذ الطلبات
1: فقط. منفذ الطلبات والأوامر، يعني هم تقعد دق على بنتك شوف وينها، دق على ولدك شوف راح الجامعة. صح. ولا لا، زين دقي أنت على الولد شوفي، لا أنت اتصل عليه، دق على

0: البنية اشوف وينها، اقول لها هاتي بكذا من الجمعية، زين دقي ايش سكرتيرك انا.
1: لا اول ابو يعقوب يعني على هالموضوع هذا يبي لنا سيكل ما يبي لنا سياره،
0: يبي لنا هالزحمه بعد يبي لنا
1: مع الطلبات
0: مع الحر وترد البيت الا شور ضارب بالتكييف اللي بالمطبخ يعني مالك بفر
1: تكوي.
0: اذا متواصلين معاكم وهذه مساحتنا وننتظر اتصالاتكم.
2: من ايام الجاهليه كان يوم الخميس اسمه المؤنس.
3: الشهامة والمروءة تلصق بي كما تلصق البنبرة في الرخام الأملسي.
2: معناته الخميس من أول ونيس.
1: اللي حاب يشارك ويقول رايه في كرنفال المساحات الأسبوعية كل خميس 2-2-413-250 أو 2-2-413-252 يا أبو يعقوب.
0: إذن نبحر معكم إلى مساحات الحوار واتصالات السادة المستمعين، وأول اتصال ياخذنا إلى دولة قطر الشقيقة أخونا عبد الحميد. أبو عبد الله نقول لك هارد لك وحياك الله معنا.
4: معليش معليش زين، وإن شاء الله البقية تأتي إن شاء الله
0: بإذن الواحد الأحد إن شاء الله، وفالكم دوم الطيب إن شاء الله والتوفيق يا رب.
1: آمين
4: وياكم الله سلمكم. كل اللي تكلمت فيه والله كلام جميل وحلو وسليم زين، يعني يسمون الخميس المؤنس قبل
0: المؤنس.
1: المؤنس.
4: المؤنس الله يونسكم إن شاء الله في
0: حياتكم وياك يا رب العالمين.
4: وأسلم على أخوي ذكرني السنة تدلزل اي سعد
1: ويوسف
4: اي سعد ذكرني بواحد من كبار الصحابه، يلا قولوا لي اسمه.
1: ما كل سعد يعني سيدنا سعد بن وقاص يعني
4: اي سعد بن وقاص، بعدين هو كان يعتبرونه خال النبي بعد لانه في النسب يعني يرجع. ايوه
1: كثير من الاسماء يعني سعد بن معاذ
4: وسعد بن معاذ نعم من الاسماء الجميله جدا. زين وفي اغنيه يا سعد يا سعد لو تحطونها بعدين عاد مو الحين عشان
0: اليوم راضي على سعد اشوف اليوم راضي عليه رافع سبع نجوم سهمك مرتفع اليوم
1: ما يعطينا مخالفه.
4: ويوسف طبعا اسماء جميله جدا جدا ويكفي الناس من النبي.
0: الله يخليك ويحفظك ما عليك زود اخوي عبد الحميد.
4: احنا عندنا في بيتنا بعد يوسف ولد اخوي
0: ما شاء
4: يعني
0: الله.
4: ما شاء الله يعني أخلاق وجمال يا أخي كل اللي
0: وهو كل يوسف كذي سبحان الله.
4: أي شخص اسمه يوسف تحصله جميل جدا أخلاقا ويعني شكلا وهذا
0: يخليك ويحفظك ما عليك زود
4: زين. وبعدين المساحات الأخرى هاي أسماء يعني المولودين أو اللي ولدوا في أسماء جميلة جدا، عاد أنا ما أخذ الوقت عشان الأسماء ما أسماء بس وبر الوالدين طبعا ضروري جدا جدا جدا جدا
1: أكيد ما في شك يعني.
4: اي والله بس ما ابي اطول عليكم لان انا شويه يعني حالتي انتم تدرون يعني، بس انا بعد ما ابكي على اللبن المسكوب خلاص صار اللي صار صح.
0: الله يحفظك ان شاء الله وبالعكس ما في لبن مسكوب، الوصول الى البطوله والى النهائيات العالميه مع كبار نجوم كرة القدم ما هو بالشيء الهين ولا بالشيء اليسير، بالعكس كلنا فخر ان قطر شرفتنا بوجودها في هذه البطولة ومثلت دول مجلس التعاون الخليجي. كل الشكر والتقدير لك يا ابو عبد الله.
5: مراحل مو كل كلام يحتاج تفكير ولا كل راي يحتاج تبرير، في مراحل نبيك مثل ما انت بروحك الحلوة بعفويتك، صوتك يقدر يختصر احاسيس وشعور.
6: صباحكم خير وبركه يا رب.
7: يوسف العزيز حبيب اللي كنت اتمنى ان صوت الناس الطيبه.
1: اثنين اثنين اربعه واحد ثلاثه 250 اثنين اثنين 413-251 2-2-413-252 هذه هواتف مراحب. نروح حق فيصل بشهري اخونا.
0: يا حي الله ابو احمد.
8: يا هلا اخوي يا هلا صباح الخير اخوي سعد اخوي يوسف شلونكم ان شاء الله مرتاحين.
1: حياك الله ابو احمد سعداء بسمع صوتك.
8: ان شاء الله ان شاء الله يوسف ان شاء الله طلال يرجع بالسلامه ان شاء الله
0: يا رب. سلامه الله وحفظه يا رب.
8: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
0: وياك إن شاء الله. إيش تختار أخوي أبو أحمد من مساحات الحوار المطروحة اليوم؟
8: والله مواضيعكم كلها حلوة صراحة، بس ودي أتكلم في موضوعين على السريع. أولا اللي هو الزواج، والإنسان لما بيتزوج ويشوف تكاليف الزواج العالية وهو توه شاب ومجمع له فلسين بداية حياته، يعني

0: وهذا شيء يعني وايد مبالغ فيه. ليش المهر العالي يطلبونه؟ وإلا ساعات أبي عرس، وإلا صار مكان الفلاني، وإلا لا يعني تسهلوا الموضوع، خلوا يصير. ترى الزواج هو
1: يقول لك ليلة بالعمر يا أبو أحمد، يعني خلهم يستانسوا.
0: صح.
1: يعني هذا المبرر، هل المبرر هذا مقنع؟
0: والله تبي الصدق أخوي يوسف، يعني صراحة أنا أعرف ناس عن تجربة، يعني وناس حل تزوجوا وقطوا حوالي 20,000، ما استمروا سنة واحدة إلا طلعت يا حقيقة الرجل أو حقيقة المرأة، ما تفهموا مع بعض وانفصلوا وراحت 20,000 هذه هباء منثورة، ورد الريال على الصفر.
1: نعم.
0: تعال تزوج مرة ثانية.
1: قال ما أبي لا توبة.
0: قال وين أجيب فلوس؟ فإحنا ما نبي هذا كله يصير، بالعكس التبذير مو حلو. وكل ما يعني الناس يفكرون ترى الزواج الرجل المهم يكون زين، المرأة تكون زينة، مو هي سلعة تجارية إن أطلب أنا وأتفاخر قدام الناس. شم مهرها؟ شم عطيتها؟ شم خدته منها؟ عدل لو ما عدل؟
1: زين أبو أحمد الحين تزوجه وصار نصيب وتهنى وحصله ولد أو بيسمونه، وصارت مشكلة على الاسم، شو تقول؟
0: أنا أقول هذا الموضوع شاركت فيه، أقول الاسم، الاسم هذا يعني يحاسب الله عليه سبحانه وتعالى. أحسن. الوالدين
1: أحسن.
0: إذا كان الاسم مو زين هذا راح يصير الولد فيه نفسية الناس تقعد تطنز عليه، ما له داعي. المهم عندنا موضوع ثاني، هو اللي هو صيانة المنزل.
1: يتفضل.
0: صيانة المنزل إحنا الحين في الوقت هذا شوية دش علينا الحر، والحين جاي الصيف ونبي نسافر. فالواحد مفروض يدير بال على صيانة المنزل، يشوف شنو الموجود، يشيك على البيت عدل، الحرائق لا تصير، المشاكل لا تصير، الجو شوية يعني قاعد يصير حار. أهم شيء صيانة المنزل، لا يقول لا بعدين خلي يصير الشتاء أنا أروح أسوي لي صيانة حق المنزل. أول بأول لا تأخر، لا تأخر في صيانة المنزل، التكييف، تشوف الكهرباء شنو عندك، الماي، هذه الأشياء مهمة جدا جدا جدا. وأنا ودي رسالتي توصل للجميع، اهتموا في بيوتكم قبل لا تهتم أن أنا بسافر هني وهني وهني وعندك كم مشكلة أو كم عطال في البيت.
2: نعم.
0: على أساس يعني تكون مرتاح. والله يعطيكم الصحة والعافية
2: أجمعين إن شاء الله،
0: وإجازة سعيدة.
1: وياك يا رب. شكرا.

0: وقال في مطبخنا أتر. خلي بالك لا خلاص هذا الشهر, خلي بالك
1: لا خلاص هذا الشهر.
2: نروح حق مبارك.
3: يو حلوة الكلمات
2: والله. ايه وبصال هذا الصبح.
3: اي والله
2: كدرك
3: ذكريات جميلة والله مع نجوم الفن الكويتي يعني رحمة الله عليه الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا هلا ست سوسن, وكذلك يعني الفنان القدير سعد عبد الله نتمنى له الصحة والسلامة يا رب. وأخونا أبو مبارك ينتظر.
2: صباح الخير أبو مبارك.
4: صباح الخير. هلا أبو فهد. هلا أخو يوسف.
3: يا هلا ومرحبا.
4: شو أخباركم؟ كيف الصحة؟ ما شاء الله حتى الكلمات قبل في السكتشات هذه كان لها معنى وقيمة كبيرة جدا في التلفزيونية يعني. الله يعطيكم الصحة والعافية. بتكلم عن الوالدين, وجود الوالدين في حياتنا يعني.
3: تفضل.
4: اي والله يعني هم الأمان يعني في حياتنا, لكن تغيرت اليوم العلاقة بين الأبناء والأب والأم. قبل يمكن كانت المشاغل الدنيا تجبر الأبناء وأنهم يتواجدون في البيت, الأم موجودة الأبو موجود. اليوم يعني بحكم التكنولوجيا والتطور التكنولوجي صار الناس كل في عزلة عن الآخرين, حتى الأبناء في عزلة مستغربين حتى عن الأم والأبو. قبل حنا ندخل البيت يما فأقرب شيء لك أول ما تدخل البيت تنادي أمك, نفرح نفز في وصول أبوي أو إذا طلع وصل من برا. اليوم ما فيها الفزة هذه عند العيال, ما في ذاك حتى الأم والأبو. هل تغيرت جودتهم؟ هل تغيرت جودة العلاقات؟ اليوم معاناة كبيرة في البيوت جدا كبيرة اليوم.
3: يمكن هناك فجوة.

0: أخوي بمبارك بين يعني الأبناء وبين الآباء. اليوم يمكن وايد من الآباء والأمهات مو عارفين يتصرفون أو يسوون كنترول على أولادهم، فشنو الفجوة هذه اللي صايرة إن أنا مو قادر أتصرف في حياة عيالي؟
1: والله شوف، هم اللي يوجد هالفجوه هذه، يعني المسؤوليه الكبيره على الام والاب، وهم اللي اسسون، هم اللي اسسون الابناء. صح، اليوم تواجد الام في البيت، تواجد حتى الامهات اليوم ما قاعد يقعدون في بيوتهم، كله طالعين 24 ساعه طالعه الا من رحم الله. حتى الابو طالع بينحاش من المسؤوليه، ما يتحمل المسؤوليه، عشان كذا تصير يمكن حالات الطلاق بسرعه. ما في توافق، ما في توافق فكري عاطفي. احنا نبي نعيد للاسره توازنها، نبي نعيد للاسره امانها واستقرارها. اليوم احنا وجود الاب والام هم يعني الامان الكبير في البيت، هم الاستقرار النفسي والعاطفي حق الابناء. يعني اذا ما ياسسون صح عيالهم، يحتوونهم في عاطفه ويحتوونهم في قرب، يحتوونهم. سالفه والله موفر لكم كل شيء، هذه سالفه الماديات ما توفر خبز، ولا تعطي استقرار عاطفي ولا تعطي استقرار نفسي. اليوم انت بحاجه للعيال حق ان ابوه يحضنهم، ام تحضنهم، يبون يشوفون قاعدين جلسة عائلية، يعني نفس قبل جلسات اللي قبل. ما في الجلسات هذه، الولد يلا تبون شيء مع السلامة، البنت عندها شغل طلعت، الولد طلع، ظلوا الأم يكبرون يوصل يتقدم فيهم العمر ومحد صوت. يا تشوف الأب ومدي السايق، ولا الأم مديها السايق، حتى الأم مديها السايق، شلون تخلي أمك
0: نعم.
1: وأبوك؟
0: إذا الواحد حلو إنه يعيد حساباته ويعيد النظر في أموره. أخوي بمبارك كل الشكر والتقدير لك، وشكرا أيضا على اقتراحاتك الدائمة في مساحات الحوار مثل البذخ في حفلات الزواج، يعني هذه محسوبة لك بمبارك. شكرا جزيلا، الله يحفظك.
2: ترى بيرضى.
3: قوة قعدتي
2: لحي ما خلصت متك من الساعة 5 لحي، ما تقولي شو تسوي؟
3: يا أنا شو أسوي؟ أول ما قعدت من الصبح رحت شريت خبز، سويت الريوق وزهدت لك الشاي وكل شيء، والحين رديت على المواعين ولحمتي على النار.
2: تعال على طاري للحمة، ترى أمس غداك بصراحة ما عجبني.
3: ليش؟
2: ما شلون؟ العيش شوية رخو.
3: اي عيش.
2: أما السمكة؟ لا السمكة شيء عجيب.
3: ايش رايك فيها؟ زينة؟
2: ما شوف لي أكلتها كلها وهذاك.
3: زين ايش رايك أعلمك شلون تسوينها وأفتك أنا من هاللغوة؟
2: لا تعلمني حاجة.
3: ليش؟
2: يعني أنا مع الوقت أتعلم.
3: اي متعب.
2: لا أنت الله يهداك، يبي لي كذي مدة يعني، خو أنت أخذني من بيت أبوي أنا ما أعرف شيء. أقول أنت لو تفك روحك من هالأذية.
4: وصلت لي معلومة أبو يعقوب أنك أنت يعني مكسر لك كم صحن.
0: لازم لازم كل زوج لازم يدخل المطبخ ويكسر له صحن قلاصين ثلاثة عشان يمنع من دخول المطبخ، ولا تطلب منه المساعدة في المطبخ.
4: هذا الطريقة يعني هذا فن التعامل،
0: هذا أسلوب ذكي
4: بطريقة غير مباشرة.
0: نعم، يعني وأنت طالع دزي القلاص بكوعك كذي خليه يطيح.
4: صح،
0: الماء ينسان بطل مثلا شوي، قوه نسيت الماء.
4: عاد الحريم تفارتهم الحريم ان تكسر
0: انت تعبت بشغلهم. صحيح، والمطبخ يعني بالنهايه هو يعني شو اقول لك، هو قصر مملكتها.
4: اي هذا يعني،
0: فانت تعديت على وايد امور في المطبخ. خلينا نسمع محمد المشعل.
4: اقول
5: في المال. هلا والله، هلا بالغاليين استاذ سعد، استاذ يوسف، صباح الخير.
0: يا والله هلا، مرحبا.
5: صباح الجمال للجميع من يسمعنا داخل وخارج الكويت الحبيبه.
0: يخليك ويحفظك.
5: طول لي عمركم. الدقيقتين اللي راح استقبلهم قبل ما تينا عقارب الساعه وتقول نشره الموجه الساعه 10، انا من الناس غرامي دخول المطبخ ترى من ايام انا عزابي.
0: حلو، انت لانه متغرب ودارس برا اخوي محمد،
5: مو بس كذي
0: فاكيد تحب المطبخ.
5: طبعا انا اعتمدت، وايضا ترى الوالده عمر طويل لكم الله يرحمها لها دور، ايضا الربع اللي تعلمت منهم لهم دور، ايضا زوجتي، ودائما اقول لها غاويني مره مرتين اساس اقدر. انا احب اطبخ بصراحه، حتى لو طلعات البر مع الربع اطبخ. الحين مدام الواحد يؤدي هذا نقول الواجب في المنزل، نقول صيانة المنزل، الإنسان على قدر الإمكان يعرف أمور الفنية في خلينا نقول المينتيننس، الأمور في المنزل. يعني احنا ما نتكلم عن تركيب لمبة، حتى تركيب لمبة يبي لها الواحد يكون عارف، توصيل وايرات الماي، بالأخير مضطر إنه يجيب الشخص المختص. يعني أنا الحين وصلت لمرحله

0: تحفيز رئيس الغاز في وحدات التكييف فوق.
1: ما شاء الله.
0: غسلهم. بس في امور اخرى لما يجي فني التكييف يقول لي ترانزستور او الكوندنسر فيه، لا هذا حد يبي له واحد ضليع بالله.
1: اخوي محمد بغينا استشاره شيء نكلمك على طول.
0: التكييف والله كذي راح تخلوني اتعلم اكثر افتح شركه
1: التكييف. الله يحفظك يا رب. دخل
2: مو بس التكييف، نبي الطباخ بعد.
0: يا حاضر والله. انا تقول لي ام مشعل حلوه بالطباخ، ان شاء الله يصير هذا ويصير. طبعا الجو حار، نعم احنا بنعمة احسن من غيرنا، ناخذ احتياطاتنا من الحر. اول شيء استهلاك الكهرباء والماء، ثانيا دائما السوائل، ابعد عن الحراره. ترى فكره اني اقعد تحت الشمس الساعه 11 12 هذه
1: خاطئة. نعم أحسن.
0: شكرا.
2: يعطيك العافية.
1: الله يحفظك. حياك الله.
2: يقول لك قاعده تحت حط فلوسك بالشمس وقت
1: بس مو 11 12 الظهر عاد تموت حر يعني. سنتين الظهر زين. يعني لا تحاول حتى تدش المطبخ بهالاوقات هذه عشان اذا انطرت من البيت يعني مو ثنتين الظهر انت برا.
2: انت قاعد تكتشف لانك انت خبير مطاعم.
1: لا لا لا لا وين، انا فقير مسكين على باب الله.
2: انك عارف كل الاوقات.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مملكة البحرين تستضيف اليوم الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد أن طهران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. قطر تعلن أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم مشاركة الناتو في الحرب في الشرق الأوسط. انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. مصر تطالب المبعوث السامي لغزة بضرورة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من ممارسة مهامها من داخل القطاع. المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث في لندن جهود إطلاق عملية سياسية شاملة. روسيا تقول إن الولايات المتحدة كثفت جهود تحديث ثالوثها النووي. مجموعة الخمس الأوروبية تتعهد بالوحدة قبل قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا الشهر المقبل. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببناء شبه جزيرة كورية سلمية لا تعاني خوفاً من احتمال الحرب. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد الساعة 9:57 مساء. أدنى مستوى للجزر الساعة 3:15 عصرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 45 درجة، الوفرة 48، لنويصيب 44، جزيرة جارو 46، أم المرادم 49 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 33 درجة، الوفرة 31، لنويصيب 30، جزيرة جارو وأم المرادم 32 درجة. موعد غروب الشمس الساعة 6:51. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: مساحات في سطور ومشاركات.

0: توفر.
1: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
2: مراحل. مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل

0: نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة
2: يا رب. يوسف العزيز حبيب، اللي كنت أتمنى أن تصلنا في طيبة.
3: مرحب معكم على الهواء مباشرة، وتذكير لمساحة الحوار اليوم وبانوراما. مرحب باختيار اسم المولود وتأثيره على العلاقة الزوجية. والمساحة الثانية تقول:
4: البذخ في حفلات الزفاف بين الضرورة الاجتماعية والمبالغة،
3: وأهمية وجود الوالدين في حياة أبنائهم بالتأكيد لها دور حيوي ينعكس على الأسرة بشكل عام.
4: مهارات الصيانة المنزلية بين الاعتماد على النفس وحدود السلامة.
3: إذن كل هالمساحات أنتم مدعوين للمشاركة فيها، ننتظر آراءكم، اتصالاتكم، وجهات نظركم لنثري الحوار بوجودكم الطيب.
4: نروح إلى أخونا عبد المحسن الشمر. أستاذ عبد المحسن، هلا وسهلا فيك وحياك الله معنا.
5: اهلا وسهلا، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم العافيه.
3: عليكم السلام ورحمه الله، يا حي الله استاذنا الغالي.
5: الله يحييك ويحفظك يا رب ويعزك ويعز غاليك
3: اجمعين يا رب العالمين.
5: عليكم على اخونا طلال، عسى الله يحفظه ان شاء الله ويبارك.
4: امين
3: يا رب، يا رب.
5: طويل العمر. انا والله عندي فكره هي يعني تتعلق في كل هالمساحات هذه باختصار شديد جدا.
3: اي تفضل.
5: يعني احنا العلاقات عندنا احنا تنقسم قسمين، علاقات اجباريه وعلاقات اختياريه. وفي علاقه ثالثه هي اللي تاثر فيهم الاثنتين هذول، اللي هي العلاقه الزوجيه. نعم. يعني العلاقه الزوجيه هي علاقه اختياريه، لكنها تاثر في العلاقه، يعني تاثر في سلوك الفرد وطريقه تعامله في خلال العلاقات الاجباريه او العلاقات الاختياريه. شلون؟ اذا صحت العلاقه الزوجيه كل تفاصيلها صحت، يعني نجحت مو يعني صارت امتياز، لا، انها مقبوله وماشيه، انها ناجحه، ما فيها ضغوطات نفسيه، في ضغوطات بس مو ذيك الضغوطات اللي تاثر على العلاقه وتهمش دور الام والاب في الاسره، او انه تخليه دور سلبي وهذا. فاذا قدرنا ننجح في علاقتنا الزوجيه، حقوق وواجبات ما بين الزوج والزوجه، نجحوا الزوجين بتطلع اسره، يعني ان شاء الله انها مثمره في المجتمع، بيطلع فرد من الاسره عارف واجباته في العلاقات الإجبارية اللي هي علاقات الرحم، عارف دوره وعارف حدوده وعارف حقوقه وعارف واجباته واللي له واللي عليه في علاقاته الاختيارية. يعني أنا أعتقد أن الفكرة هذه إذا فكرنا فيها هذه الطريقة راح نعرف إحنا لما نجي نتزوج هل يكون في بذخ أو يكون في دخول لهذه العلاقة المهمة في المجتمع. إذا قدرنا نوصل هذه الصورة إحنا كراشدين أو كأولياء أمور لعيالنا أن هذه ترى بداية الحياة، هذه بداية المسؤولية، هذه بداية، راح نعرف شلون احنا ان يكون الزواج ما يكون مكلف وفي اسراف، راح نعرف شنو قيمه انك انت صيانه البيت ليس صيانه ماديه فقط، ايضا صيانه نفسيه ومعنويه، وشلون نقدر نتجاوز هذه الاشكاليات. راح نعرف لما نجي نختار الاسم شنو الاسم المناسب والطريقه اللي نختار فيها الاسم اللي بحيث ان الكل يرضى عنه، وهذا من حقوق الولد ومن بر الولد على الوالدين اختيار الاسم، ومن حقوق الاب بالذات. يعني هذه الخواتي انا اقول له هذا حق الاب في تسميه الابن، لكن يجب ان يكون في استشاره وتكون هذه الامور. انا هذه الفكره اللي حبيت اوصلها، وعسى الله يحفظكم جميعا يا رب العالمين.
4: اجمعين يا رب العالمين، كل الشكر والتقدير لك
3: استاذ عبد المحسن، يعني دائما تنورنا بهالافكار الرائعه والجميله. اخوي عبد المحسن
5: الشمري، الله يحفظكم يا رب.
3: شكرا.
6: زين، شنو العشاء؟
7: جبن، طماط، زيتون، خبز.
6: يعني مثل العادة، بلبول، انت ماخذة بلبول؟
7: لا
6: بلا، يبي لي قفص، حطني بلا زيتون وجبن، وهذا معناها مثل العادة مثل كل يوم، ماكو أكل مولية طباخ بيدور بالبيت.
7: بلا، ايش رايك الحين أقوم أطبخ لك طبخة كذي خفيفة وسريعة بسرعة؟
6: خفيفة؟
7: عشر دقايق، عشر دقايق، ايش ساعتك؟ عشر دقايق لا نايبت لك يعني.
6: شو مثله؟
7: هريس.
3: إذن تحية حب لأخونا العزيز الغالي بطل أبطال المبارزة العالمية، أخونا طارق القلافي. صباح عليك بالخير، وكذلك على السادة المستمعين، ونقول لك الساعة المباركة اللي سمعنا فيها صوتك وهالصباح الجميل. شكرا لك وعلى ملاحظاتك الثرية أخونا الكابتن طارق القلافي.
4: نروح حق بصالح.
3: بصالح
4: بصالح من السعودية.
3: أبو صالح،
4: نعم. بصالح، أهلا وسهلا فيك، حياك الله معانا.
8: هلا هلا حيك، بس شفت يا اخوي الحركه حقته بيعمل يقول بصالح، يعني وين بدك وراه؟
4: هذا بصالح ما لكم شغل فيه في الاوبريت.

0: يعقوب الله عليك، كيف
1: ابو
0: الحال
1: صالح
0: حبيبي؟
1: كثر ما نحبه ما ادري ايش فيه، ما يرضى علينا.
0: لا عشان هذا
1: والله شنو ما نسوي،
0: انت
1: ماكو فايدة، ما ادري ايش اسوي انا اكثر بعد.
0: انت زي البهار اللي قطعته من الزاد يصير له طعم. لازم في بهار في الاكل، ولازم بهار في
1: الله
0: الكلام، لازم
1: هذه
0: في
1: تاليتها،
0: بهارات في
1: صرنا
0: الكلام.
1: بهار يا ابو صالح. يلا ما يخالف،
0: انا لا حول
1: زعفران
0: ولا قوه الا بالله.
1: زعفران وهيل وياك، تفضل.
0: اقول يقول هذا مسكين طابخ الفاس راجل مرق بالحديده، ها ما في فايده. الله يطول عمرك.
1: الله يسلمك.
0: الله يحفظنا ويجعلنا اياك في سنه
1: وياك يا
0: العاشر
1: رب.
0: خير وهذه الايام المباركه. انا اتكلم عن المبالغه يا اخواني في الحفلات. يعني من واقع تجربه، دع الرجل هو اللي هو نفسه هو اللي يعني يضرب في الحفل، يعني الزوج نفسه بقدر استطاعته. اذا كان بعض النساء ولله يعني وللاسف هذا اللي قدامي، هذا والله انا ابغى زواج بنتي، ها مثل زواج الفلان، خلي على ظهري ان الله يجزاك خير. ليش في مشاكل وشروط تحطين على ظهر الرجل؟ حطي على ظهرك انت، كان انت جايبه حطي من عندك انت، قومي في الواجب هذا. فكلما ينضغط على الرجل كل ما يصير مردوده يعني خطر على البنت، على الزوجه. يسر يعني ياما بيوت يعني ياما بنات محشورات بسبب الشروط التي تعيق. وهذه ترى يا اخوان فيها حرام وفيها ذنب كبير انك تضع شروط ويعاقب فيها عذاب لك ما تدري عنه. وعندنا كذلك فيها اخي ناس ما شاء الله عليهم، انا اعرفهم مليارديريه، لكن لما جيت زواجهم يعني مبسط يعني زين وطبيعي وحضور محترم وشخصيات محترمه ورجال محترمين. لكن انا لا، انا والله ابغى زواج بنتي مثل فلان وفلان. او يا اخي انا بزوج الناس ولا بزوج باخذ بنتي؟ يسر امور بناتكم يا اخوان والله يرضى، يسر امور. ياما بنات ودهم مسكنات يتيسر امورهم، لكن وش السبب؟ السبب الاعاقه الداخليه. هنا الاعاقه الداخليه. الاب قد يكون مثلا اذا كان الزوج مستطيع، كيف هذا راجع له؟ ولكن يجب تكون الاستطاعه، يعني ما تفرض الاستطاعه على الزوج، لا خلي الزوج يقوم باللي هو باللازم اللي عليه، وخليه يطلع من عمق الزجاجه هالساعتين هذه اللي ما يطلع منها الا اللي طلع روحه. لا يا اخواني، سهلوا امور بناتكم وخلي يروحون الله يرزقهم، واتركوا المبالغات الزائده اللي هي حرام، فسق وحرام يعني ما يعني. ولكن اذا كان الرجل لا عنده امكانيات ولله الحمد وعنده، اما اذا جيت واحد يتوسط الحال خلي الامور تمشي. هذه يا اخوان ترى عندنا بنات يعني عندنا سياسيين والله بوصل ال40 بسبب الشروط التافهه.
1: نعم
0: كلها وجبه، كلها على وجبه صحن ولا بوفيه ولا شيء ولا طقطقه. لا يا اخوان، هذا انظروا لله سبحانه وتعالى شو العقوبه اللي راح تجيكم. ترى والله ياما بنات للاسف يعني واحده بنات واحده بعد ما توفى ابوها قالت عساتي نار جهنم ابوي. عاقل هذا الواقع. انا اتكلم قد اكون قاسي في شيء، لكن ترى هذا الواقع. يسر امور بناتكم، والله ربي يسر اموركم ان شاء الله.
1: امين
0: شو ما
1: امين امين, آمين يا رب.
2: شكرا لك ابو صالح على مشاركتك.
0: شوف شوف شوف امي وامك وغيرها، لا انا ايسر هنا بركه، خلفوا رجال وجابوا لكن بزمان، كل زمان له زمان، ما انا معه
2: اكيد ما في شيء.
0: لازم يا اخوان هولوا خصوصا هذه الايام، ايام عطله وايام زواجات وايام خير. بشوا اموركم.
2: نعم.
0: لا تنظروا للناس إن إذا طاحت بكرة ما يطلع مديون تطلع بأي حاجة، قال والله حبيبتي أنا صرفت ما وراي دمي وما وراي ولا ما عطيت ولا فلس، أبي تقعدين ولا روحي. أحيانا لازم ننتبه يا أخوان، الله يحفظنا وإياكم
2: أجمعين
0: ولهم إن شاء الله. ولهم كلهم البعض إن شاء الله، الله يسهل أمورهم إن شاء الله
2: أجمعين إن شاء الله. شكرا لك أبو صالح على مشاركتك، ما نستغنى عنك إن شاء الله. شكرا جزيلا.
3: بنختلف ونتفق.
4: لازم اثنين إخوان جاعلين صار 5 سنين. يا واحد طق ياهل، يا هذا طق بزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
3: نسمع ونفكر،
5: الحين الوضع تغير يما،
3: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
6: الانسان هذا تركيبه عجيبه سبحانك يا رب، يعني هالمشاعر هالخليط المشاعر هذا اللي عنده، ممكن يفرح من اتصال، يمكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت، يعني بسيط جدا هالإنسان.
7: اثنين شايلين قلوبهم على بعضهم ما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول انت شكوى.
3: مرحب.
2: من ابو صالح الى ام صالح
1: يا حي الله ام صالح.
2: صباح الخير أم صالح.
1: ننتظر تحويل اتصال أم صالح. وشكرا يا أخونا أبو صالح على هالكلام الطيب اللي تفضلت فيه. أمانة أنت والسادة المستمعين أخونا عبد المحسن الشمري أيضا يعني وضع الكثير من نقاط على الحروف، وتبقى مساحات الحوار ثرية بوجودكم معنا بتعدد الآراء باختلاف وجهات النظر، يعني نثري الأجواء بمعلومات دسمة إن شاء الله. أكيد.
2: 22-413-250 هذه أرقام هواتف مراحب لأي شخص يبي يشارك في مساحات والكرنفال ليوم الخميس. أم يحيى
1: الله أم يحيى
8: يحييكم أكثر، صباحكم خير وبركة يا رب.
1: وياك
8: من غير شر يرجع سالم وغانم إن شاء الله وعليه بالعافية.
1: آمين يا رب العالمين. طلال
8: وحياك الله أستاذ سعد بفهد وأستاذ يوسف ويعقوب
1: وطاقم
8: كله إن شاء الله دائما صحة وعافية يا رب.
2: وجودك
8: خليكم يا رب. أنا والله بالنسبة لي أخذ اللي هي أهمية دور الوالدين في حياة الأبناء والعيال اسم الله عليهم، وعلى حتى على الأم والأبو. نقول والله هذا الدور دور يعني في أهميته ووزنه وثقله ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. لو مهما يتكلمون من مع احترامي الشديد للمختصين ومنهم ما يكون اليوم دارس علم ما شاء الله واصل لوين في هذا المجال ما يعلم فيه يعني أجره إلا الله سبحانه وتعالى. تمام. فالحين أنا أقول هنيئا له اللي الله عطاه من نعم الدنيا هم الأبناء. نعم. فهذه النعم لازم تقدر. شلون تقدر يا أمي؟ إن هي من أول يوم أنا ييني طفل أنا هذا أطالع إن هذا الحين بيني وبينه منه الله قاعد أشوف الله فيه وأمانة، ورح هي أعطاني إياها رح تسترد في أي يوم وحق وما ينزعل منه. صعب هي صعب، ولكن أنا ممن أتعامل مع هذا الطفل على بناء على هذا الشيء راح تشوف كل شيء يمر علي راح أشوفه هين لين. أول يوم استلم هذا الطفل من ربي يبقيني مو لازم أنا أودي يروح ما أدري وين ما شفته ها عشان أنا أسوي استقبالش كبرى وهذا فيه من البذخ ومن هالكلام. هذه أول غلطة يسوونها البنات، أسأل الله يصلح الحال. هذا المفروض يكون هذا نايم على صدرك يا أمي ويسمع دقات قلبك لأنه 9 شهور وكان في البطن. تمام. نروح لنقطة ثانية، لما يكون هو طفل الأمهات والأبهات الله يحفظكم أنا وياكم أذكر نفسي لما يكون عندي أطفال في المرحلة العمرية اللي هم أطفال هذيلا تعاملهم غير عن اللي يكونون أكبر وأكبر وأكبر. إحنا للأسف في البعض يتعامل وهو ما يعرف شنو خصائص المرحلة العمرية، يعني حاسبة مثلا طفل من صفاته أنه يتحرك يعني يبدأ الحركة، بس هذا ينطق على أقل حركة ممكن. فهذا في ظلم في حقك يا بنتي ولا يا ولدي قبل لا يكون في حق الطفل. لازم هذه الأشياء أنا ممكن ما أعرفها أطلع عليه والحين كل شيء متوفر. لازم هذه نقطة وايد مهمة. حتى للأسف في البعض في المدارس اللي يشتغلون مع الأبناء هذا يعني هم يفتقدون أحيانا للخصائص العمرية للعيال. هذه نقطة وايد مهمة. أريد أقول شنو الطفل يتعامل أنه هو لقيمة. أنا لما أحط في شيء في بنتي مو عشان والله شي يقولون باكر لبستها زين شلو عشان يقولون، قاعد أعلمها عشان باكر تأخذ لي شهادة الدكتورة ويقولون. ترى هذا بين وبينكم ولا يسمعون العيال راح يوصل لشأن أم أبينا وشفناها في المجتمع. هذا أبوي كان يبيني أنا أصير لأنه هو كان يبي يعني يفتخر بالشهادة مو فيني. أنا مالي قيمة قدامه كذي كانوا يتكلمون العيال. فلازم كل شيء حتى في السلوك في تعديل سلوك في أن أنت غائب لما أشوفه والله اشتكت لك يا يمة كنا صار لي زمان مو شايفتك وأنا شايفتك يمكن أمس بس يعني ما صاروا. هذا الإحساس يوصل له بقدر بكم ما تتخيلون علاج. هو علاج لجسم الأولاد وهو عطاء وهو طاقات إيجابية. إحنا اليوم هذه التربية والشيء الوحيد رح يسألنا الله عنه هي التربية. ما رح يسأل أنت وين قعدت بأي بيت قصر ولا قعدت ببيت عادي ولا سفرت ولا جبت ولا وديت، لا شنو علمت من قيمة لذاته قيمة الذات. الله أكرمه شلون أنا ما أكرم هذا الولد ولا هذا البنت.
1: نعم أحسنتم يا
8: حبيبي. يحفظكم يخليكم ويبارك في تعبكم وما يخسر لكم تعب يا أمري. كلكم حبايبي وإحنا وياكم سالمين وغانمين يا رب.
1: آمين آمين إن شاء الله. شكرا لك.
8: شكرا لكم. مع السلامة.

0: نذكر برقم هواتف مراحب 22-413-250 22-413-251 و22-413-252. نروح حق أبو ناصر.
1: ننطلق على أبو ناصر. يا حي الله أبو ناصر.
0: صباح الخير أبو ناصر.
2: عليكم صباح النور والسرور وحد الله صباحكم صباح المستمعين والمعدين وسوسن وأنفال وسارة وكلكم ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني ايش يسمو نار على علم.
1: خليك
2: تسلم اخوي مبارك. وسعد الله صباحك. بالنسبه للحياه الزوجيه هي الاساس المملكه اللي هو البيت والمملكه اساسها العلاقات الزوجيه. حتى الاولاد والبنات يطالعون ابوهم وامهم شو يسوون الشكل حياتهم الشكل يفكرون بعدين بالزواج كذي راح يسوي فينا هني راح ينشئون نشأة يعني نشأة غلط زين. لكن لما شافوا أمهم وأبوهم كذي على يد واحدة راح يطلعون شيء حتى كلهم متفوقين كلهم مستقبلهم لا يعلى عليه كله اللي هي أساس الحياة الزوجية بالعمر كله. أساس الحياة الزوجية هذا ضروري حتى لو كان في طلاق والله حتى لو كان في طلاق هني راح يطلعون يعني كمصنع مصنع للرجال مصنع البنات راح حياتهم كلها راح تصير نار على علم ما فيها كلام.
1: أحسنت أحسنت أخوي مبارك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك ما قصرت.

0: صفر.
1: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
2: مراحب مو بس برنامج،
3: مراحب البيت العود.
4: صباح النور والبركات، يا اهلا وسهلا.
3: عشرة عمر ولها ذكرى
2: في بال كل واحد.
3: اسمعنا،
5: انا حافظها ودي ومكررها كل ما سمعتكم.
3: وافهم مساحتنا
2: ودق وشاركنا رايك.
5: احبك ليه ما ادري، احبك وانت امري.
2: اصواتكم ملح البرنامج.
6: اثنين اثنين اربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين، اثنين اثنين اربعة واحد ثلاثة ميتين وواحد وخمسين، اثنين اثنين اربعة واحد ثلاثة ميتين واثنين وخمسين. منو معنا ابو يعقوب؟
7: معانا العم الغالي حبيبنا حبيب الكل حجي سعد. يا هلا وغلا،
8: كيف الحال؟
7: صباحك نور ومسك وعنبر. هلا عمي، هلا وغلا.
8: طال عمرك الوالدين ما تلحق جزاهم في الدنيا.
7: اكيد
8: الوالدين مثل شرف الله القرآن، مثل القرآن لازم تحفظه في قلبك.
7: نعم.
8: تسمع خالي هذا اللي ربوك صغير يقول اللهم اجعله يكبر ويعرفنا ويغوف فينا ويرحمنا. فالإنسان الطفل طفل ما يعرف اللي ينفع من اللي يضره.
7: أحسنت.
8: فلازم ما دام انه صغير بحدود الخمس سنوات ست سنوات الدهري تسولف انت وياه، تاخذه وياك تحط عندك في المجلس، ما تاخذ تحببه في قلبك ويستانس وتونسه. هذا واحد. ثانيا طال عمرك بالنسبه للزوجه، الزوجه صح انها الله حللها بس تعتبرها اخت لك، داريها وداريك تمشي الحياه. اسمعني يا
6: نعم،
7: تباريها وتداريك. حلو هالكلام يا حجي. نعم. سعد
8: من احترمت احترمك
6: صح.
8: انت ما تجي تعبانه وتشتغل نهارها كله وتجي انت فيك وانت، هذا ما يجوز. هذا تخاوع كأن بنتك الصغيره تعلمها حتى تشعر هي انك انت عزه وتحترمها مثل ما احترمك لازم تحترمها. فالزواج هو نص الدنيا للرجل، يفكر من كل الأمور اللي الله يكفينا شرها. تسمعني يا أبوي؟
7: وياك نعم. وياك عمي.
8: فأنا يقول تعاونوا على البر والتقوى. أم الوالدين مهما سويت فيهم أنت مقصر.
6: نعم.
8: أجر قطرهم الترب السماوات والأرض.
7: آمين آمين يا رب العالمين.
8: يعني الوالد لو كان كبير يعني ما يتحمل يعني ما يفهم الكلام، اعتبر نفسك أنت أنك أنت الوالد، داره مداره.
7: نعم.
8: شنو بخاطره امشوية.
7: نعم. أحسنت أحسنت يا حجي سعد، عساك ذخر يا رب. كل الشكر والتقدير لك.
8: الله يطول عمرك ويبارك فيك.

0: حبيبي حبيبي ابونا
1: شكرا يا
0: الغالي،
1: اخوان،
0: حياك الله.
1: بارك الله وسلم على الجماعه كله.
0: واصل ان شاء الله، حياك
1: يا
0: الله.
1: الله ان شاء الله يا
2: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
3: انا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
2: يناقشك ويقدر وجودك.
4: هو المسؤول، هو الاب في الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
2: رايك له صدى وصوتك له مدى.
5: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
2: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
6: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي

0: متواصلين معاكم ومراحب 22413250 22413251 و22413252
1: ومن أبونا الغالي حجي سعدي لأمنا الأغلى أم صالح. الأم دائما أغلى من الأبو عدل يعني. بس ما أدري يعني أحب أبوي أكثر كنت
0: أغلى أم صالح يا أبونا وأمنا يا سنة بيتنا أنا اثنينهم خلاص.
2: يا هلا
3: صالح. يا بعد روحي والله يا بعد قلب مصالح الله لا يخليني منكم. قولوا آمين.
1: آمين يا رب العالمين.
3: إن شاء الله إن شاء الله بعد قلبي والله. أول شيء خلنا نصبح على حبايبنا معدين. شخباركم؟ الله يعطيكم العافية على هالمساحات اللي قاعدين تقدمونها لنا ومنها نستفيد.
1: يسلمون عليك ويتشكروا منك يا مصالح.
3: والمخرج تحياتي لك إن شاء الله والله يسعدكم. ويوسف وسعد بعد قلبي تحياتي لكم.
0: الله يحفظك إن شاء الله.
3: آمين يا رب العالمين. شوف أنا الحين بختار مساحة اللي هي شو يسمونها موت البيت
0: مهارات الصيانة المنزلية.
3: أي هذه هذه سلمكم الله. يعني أنا أشوف ما أحتاج حق مثلا عامل أو فني أو شيء إلا بس الكهرباء. بس غير الكهرباء ما أجيب أحد. يعني كل شيء الحمد لله رحمة الله على والدي على والدي وعلى أمواتكم وأموات المسلمين.
0: آمين. آمين.
3: والمؤمنين ما خلى شيء ما علمني وأنا صغيرة. والله كان هو عنده محل ونجار وكل شيء كل شيء يسوي. أنا قاعدة أطالع أقول شفتي شلون؟ أقول له شفتي ما تعلمتي؟ أقول له إيه تعلم. والله رحمة الله عليه الحين أي شيء ينكسر عندي يخترب عندي أنا بنفسي أصلحه. ما مدح بنفسي بس والله هذا اللي قاعد يعني أنا أسوي بالبيت. وإذا مثلا كهرباء قاعد ليش أنا ما أحب الكهرباء؟ لأن مرة قعدتني بالطوفة
0: عشان كذي وخرتي
3: عنها. توني مبطل الباب ما شوف نفسي إلا هناك.
0: راضي صحة.
3: يعطيكم العافية حبايبي.
1: آمين مجمعين إن شاء الله.
3: وإخواني اللي دائما ومرابي تطلع يتحفونا بالاتصالاتهم. اليوم صايمة ومدروخة على قولك.
1: تقبل الله إن شاء الله. ولا تنسينا دعواتك الطيبة قبل الفطور.
0: واخر عن الكهرباء مصالح.
1: واخر عن الكهرباء وطفي الليتات.
3: دورك وين إن شاء الله.
1: الله يحفظك. شكرا لك.

0: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
3: لا والله
4: نرجع المساحات الحوار اليوم في هذا الكرنفال. شنو أبرز مساحة
5: بقول لك على خالد اللي داز رسالة نصية يقول يعني يا يوسف ويا سعد.
4: حلو
5: زين يا يوسف يا سعد خلنا نلقى المرة بعدين تكلموا على البذخ الحين ظهر
4: خلنا نلقى المرة
5: ظهر صار مدة يدور.
4: والله أقول لك خلك كذي أحسن لك يعني إيش لك بعوار الرأس والأذية وتعال سو. لا شوف يعني خالد
5: خالد إيه
4: يعني خالد بتروح تشوف وبعدين بتحدد وقت وبتشوف لك ملاج وتبي تاخذ لك بشت وتبي تاخذ لك هدوم وتبي تدور كوشة وتبي تحجز فندق وتبي قاعة وتبي استقبال وتبي شبكة وتبي
5: مهر والمعاريس 2,200,000
4: وتبي شولة وتبي برادة وتبي أثاث وتبي بردات وبتروح الفروانية وبتروح العرضية وبتروح شرق وبتروح تدور الدنيا كلها وآخر شيء مالي نص. أنت شنو أنت يا ريت الله وفقني بريال ثاني. لا يبقى توكل على الله وما في أروع ولا أجمل من الزواج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك حورية أنسية من الدنيا يا رب.
5: أكيد
4: يحصل حورية أنسية من الدنيا.
5: خلي يدور ما دام هو صار يقول صار ثلاث سنوات
4: بدور وإن شاء الله بتلقى ثلاث سنوات بين سنتين يطلع تقاعد بعد.

0: توفر.
1: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
2: من أيام الجاهلية كان يوم الخميس اسمه المؤنس.
3: الشهامة والمروءة تلصق بي كما تلصق البنبرة في الرخام الأملسي.
2: معناته الخميس من أول ونيس.

0: اليوم نبي مستمعين نقول لهم حياكم، باقي لنا ربع ساعة ننتظر فيها اتصالاتكم على هواتفنا 224-350 و224-350-251 أشوفك تشير على المساحة الحوارية مال اختيار اسم المولود،
1: لأن يعني أغلب الاختيارات يعني هذا دائما تصير يعني بالبيوت وبعض مرات بالديوانية، وهذا تلقى الشخص له اسمين يعني أبوه مسمي كذي، الأم مسمي كذي، يعني تلقى يروح يسجل الاسم يفاجئهم باسم ثاني فياخذون عليه، تلقى واحد ينادونه محمد محمد لكن هو بشهادة الميلاد مثلا ناصر ولا خالد.
0: صحيح.
1: زين خلاص يعني من البداية والناس ينادونه فلان، أو تلقى مثلا واحد متزوج وعنده عيال وكان حدنا الحمود خلود.
0: صحيح.
1: خلاص يعني
0: تصغير الاسم حلو. ومرات يصير انه يعني اشتقاق من الاسم نفسه، يعني صح. مثلا تلقى واحد اسمه محمد فينادونه بالبيت احمد، ينادونه محمود، ينادونه مصطفى، ينادونه محمد، فاطمة مثلا ينادونها زهرة، ينادونها فاطمة، ينادونها بتول، لأن كلها مترادفات. صح. عايشة مثلا ينادونها أمنا، فتختلف من بيت إلى بيت هذه التسميات. مرات الاسم واحد يصير منه اشتقاقات متعددة، الواحد يزهق، يعني يقول لك أنا يبغى يسموني اسم واحد.
1: صح.
0: كل شوي مناديني باسم مو اسمك بركة.
1: لكن بعض المرات إذا يبون منك شيء يدلعونك لأبعد، صدق كل هالكلام اللي يقولونه، لك يكشخونك ويدلعون اسمك وفلان خلود يعني هالاسم هذا ها والله راح يسويها، فتحس انه وراء هالشغله هذا الشيء معين مضمن.
0: صحيح صحيح. يعني هذه ايضا وراها ما وراها، بس حلو. يعني انا شفت مجموعه من الاباء امان

0: في حياتي ما شفت ينادي ولده مثلا يقول له حمود، يقول له محمد، او يقول له حجي محمد، او يقول له استاذ محمد، او يقول له ابو جاسم مثلا. فاسالهم اقول له ليش ما تقول له حمود، يعني تحسسه بالطفوله. يقول لا، خله يشعر باهميه اسمه، هذا اسم النبي عليه واله وصحبه افضل الصلاه والسلام. ما ينقال عنه حمود ولا ينقال عنه مثلا تناديه بتصغير، لازم تناديه بكل جلال واكرام عشان يشعر الولد بحجم اسمه وانه شايل اسم ثقيل.
1: أكيد، يعني تأكيد لكلامك أخو يوسف أبو يعقوب، يعني الإحصائيات العالمية تقول أن اسم محمد الاسم رقم واحد بالعالم.
0: في العالم صحيح.
1: يعني سبحان الله.
0: خاصة
1: يعني
0: في دول أوروبا بعد. لأن الجاليات العربية اللي هناك ما شاء الله الأوروبيين يعني مو متعودين يبون عيال مثلنا، واحد بالكثير ما يجيب عيال مثلا، لكن عندنا ما يكتفي ولا اثنين ثلاثة، فلازم واحد فيهم اسمه محمد.
1: صح.
0: أو أحمد. أو محمود. أو مصطفى.
1: أو يوسف.
0: أو عبد النبي.

0: سعد، طالما المستمعين اليوم مو معانا خلنا احنا نسولف نشوف يعني نكتشف ايضا فيك اشياء جديده وحلوه. يعني انت من الشخصيات اللي انا احبها وايد امانه، قدوه حسنه دائما، اخونا سعد الخلف استاذنا الفاضل. شنو احب الاسماء الى قلبك؟
1: والله يعني الاسماء الكثيره طبعا، الواحد يعني يحب اسمه، يعني مثلا والله اسم سعد تلقى يعني نوع من التفاؤل. لكن فهد وعائشة وندى و يعني هذيل الأسماء اللي داخل البيت
0: اللي تحبهم يعني، وسميت عليهم أنت ولا أم العيال تدخلت سمت؟
1: لا، الأولوية لها، الأولوية القادمة من اليسار.
0: لا، الأولوية القادمة ما في قادمة بعد الحين، الأولوية اللي طافت
1: بقالت دوار. لا لا يعني على طول
0: يعني الحين يلا تربي اللي موجودين وخلاص تكتفي فيهم الله يحفظهم وتنتظر احفادك.
1: على طول يا فهد روح شهادة الميلاد سجل فهد وتعال
0: على ضاب الامر. ما في ما عندك روح وتعال؟
1: لا لا
0: مستبد.
1: لا لا هم
0: مهيمن مسيطر على الوضع.
1: هي مستبد
0: انت ضار.
1: انا مطرش
0: نفسي تقعد بالمطبخ وايد زين
1: مش ما كسر مواعين.
0: لا تعلم كسر مواعين، كسر كسر. شوف شوف شوف اغلى اغلى معون كسره عشان لا تدش المطبخ. نرجع مره ثانيه لاختنا الغاليه ام يحيى. حيا الله ام يحيى.
2: يحييكم اكثر، والله قاعد استمع لكم وسوالفكم الحلوه الله يحفظكم.
0: الله يطولنا عمرك ان شاء الله.
2: يخليكم يا رب. بالنسبه حق الاسماء الله يكرم العيال يعني المواليد اللي يجون ان شاء الله وكل جاياتهم خير، هم جايين مثل ما قلتوا اسماءهم معاهم.
0: احسنت.
2: فالحين اي الله يكرمكم. فالحين انا بس اقول شغله واحده، ليش احنا وايد نحرص على الاسم وما نحرص على المضمون اللي هو شنو؟ مثلا الحين اذا في يد يبون هم يسمون على اسم اليد، خلينا نحرص اكثر شنو الخصال الطيبه والصفات الحميده اللي يملكها او عند هذا الجد او الجده اللي يكون اللي هم الاسم اللي مختارين على الشخص بناء عليه. يعني هذا خلي يشغل بالنا وايد. يعني ان احنا يا رب دينا ياخذها من طيب، من يعني شو كان طيب اليد، يا رب يكون عندها الشيء هالخصله الطيبه، لا نتهاوش ويصير نجرى على الاسماء. وايد يحطون الاسم.
0: المشكله خوفك ام يحيى لما يطلع اليد، هذه مشكله بعد.
2: اي مو احنا هذا الاهم، يعني ما نسويها قضايا وتصير مشاكل. نعم. لانه ياثر على الطفل، ترى ياثر انه هو بعدين حتى لما يكبر تهاوشوا على الاسم مو حلو. يعني احنا خلينا نكون حبايب ونتفق بقدر المستطاع، يعني قدر هذا. وانا اشوفه الصراحه الاول شيء للام والاب هم اللي المفروض يسمون، وناخذ اعتبارات الجدة ولا الجد هذا.
0: لا بس ما يصير ام يحيى كذي، يعني ابويا بيسمي. لا ابويا بيسمي اقول له لا والله صعبه.
2: شوف استاذ يوسف، انا عن نفسي اتكلم، يعني انا اول ما هذا اول طفل انا ما كنت حاطه شنو ببالي. فانا ممكن سولفت لكم مره، فيوم قالت لي الله يرحم خالتي ام زوجي، فقالت انت ايش رايك بيحيى؟ انا ابدا ابدا ما عندي هذا ببالي، يعني ما على طول كذي. ان شاء الله خير ان شاء الله. وقعد يعني مع نفسي قلت والله اسم نبي، يعني هو اسم حلو.
0: صحيح.
2: سبحان الله. اي وقبلت فيه. يعني هي تقول لان ابوك كنت ودي يعني هي تسمي الاب وما صار تمام، فليش لا سمينا يحيى اسم الله عليه، وصار زكريا وصار ايوب، كلهم اسماء الانبياء. الله يحفظكم. الله
0: ايوب وياكم. ايوب يا حلو هالاسم هذا. يا ام يحيى
2: خليكم بارك في اعماركم.
0: الله يحفظ يعني ام يحيى خلينا نستغل ايضا يعني وجودك معنا الان. يعني انت تكلمتي على نقطه حيل جوهريه ومهمه، يعني قلتي الاسم ومضمون الاسم سواء كان على نطاق الاسره او على نطاق اللغه. يعني مثلا عندنا امين، اسم امين ولا اسم صادق، ويطلع مو امين ولا مو صادق، هذا مشكلته، مشكله تصير.
2: صحيح صحيح. لا صحيح. فيعني انا اقول والله كثر ما نقدر ندعو الله، انا يعني الاسم يقول لك يشيل يعني الشخصيه تاخذ من الاسم او ان هذا، بس اذا ما صار هذا مو حلو.
0: يعني هل هذا يجي بالتربيه والتنشئه برايك؟
2: التربيه بارك الله. نكمل الكلام اللي قلنا اول شيء،
0: يكون لك من اسمك نصيب.
2: اي ويعني وينعطى له اسم الله عليك. شوف شلون الكلمه طلعت يعني بمحلها وكله يعني اعطوهم اعطوهم العيال. انتم هاي يقول لي يخلق من اللا شيء شيء. يعني هاي مثل العيش النيبه في يطلع الدويبه بعدين هاي هذا الحشره الحيوان هذا ما كان في العيش كان نظيف بس صار نفس الشيء. احنا نعطيهم ونعطيهم هو حتى لو ما في صدق حاله ويصير
0: طيب. يعني احنا الحين خلاص احنا مقتنعين ان اخونا سعد الخلف متى ما دش علينا يهل السعد وياه.
2: بالضبط بالضبط هو اسم الله عليكم.
1: كل ما دش يوسف دش
2: يحفظكم الله عليكم ويزيدكم ان شاء الله ويكرمكم.
0: الله يحفظك تسلمين يا ام يحيى.
2: اني انا اعطيتوني المجال مره ثانيه.
0: ابد الساعه المباركه يا ام يحيى.
2: ساعتكم ابرك.
0: مكانك وبرنامجك حياك الله.
2: الله يحفظكم ويخليكم ويبارك في اعماركم.
0: يا رب حياك
3: مراحب مو بس برنامج مراحب البيت العود.
4: صباح النور والبركات يا اهلا وسهلا.
3: عشرة عمر ولها ذكرى في بال كل واحد.
1: الرد حق بمبارك عند تعقيب بعد ونسعد دائما بسمع صوت بمبارك. اهلا وسهلا فيك بمبارك.
4: يا مرحبا. انا غرت من شو اسمه ميحيى الله يعطيها الصحه والعافيه وتحيه لها تحيه خاصه. وميحيى ما شاء الله دائما تثري المساحات ما شاء الله بالجميل والاجمل والمفيد وعسى الله يبارك لها في عيالها. انا التقيت يمكن في يحيى ما شاء الله عسى الله ربي يحفظه شخصيه جدا طيبه ومحترمه وفعلا تربيه صحيحه يعني عسى الله يبارك لها ان شاء الله.
1: وانت بعد مبارك دايم تثري الحلقه يعني بوجودك.
4: الله يسعدك. انا وراك وراك سعد حتى في
0: الثانيه. والله تو بالفاصل قبل لا تدقهم كان يسولف عنك بالخير امانه.
4: يا حبيبي
0: اي والله يعني يشيد جدا باتصالاتك وحرصك ووجودك الدائم معنا بالاذاعه.
4: الحمد. أنا والله أمنيتي الحين لازالت أمنيتي أني أطلع في إن شاء الله يوم من الأيام في برنامج.
0: أنت الحين لا تنافسنا يعني في مذيعين. أنت خلك متصل
1: دور لك برنامج
0: ثاني. الله يرحم والديك. خلنا إحنا برامجنا.
4: أنا كتبت لك في الواتساب خاطرة بسيطة عن الوالدين. يعني إحنا رسالة حق الأبناء احضروا الرحيل المفادي حق الوالدين أحدهما أو كلاهما. يعني الرحيل المفادي هذا راح يترك قصة كبيرة وألم كبير جدا في في نفوس الأبناء. فكثر ما تقدرون يا الأبناء اللي يسمعني أن تتركوا من الأم والأبو. اليوم علاقات الأبناء مع ربعهم أكثر من وجودهم في البيت مع الأم والأبو. والله مرات يعني أنا أذكر والدتي رحمة الله عليها كنا هم يعني نستعمل التليفون واحد عنده شغل عنده كذا. أشوف النظرات أتابع النظرات إن يعني في هالكبر وفي هالعمر أن كل الله في تليفونه كل الله في حياته كلها. يعني كل عقب هالمعاناة وهالتضحيات الكبيرة خصوصا الجيل القديم اللي قدموه حق الأبناء تعبوا وشقوا الأبو والأم كل في مسؤوليته. آخر شيء أن الجزء ما حد يقعد معاهم مثلا يعني بروحهم قاعدين. ألم كبير وقصة كبيرة أخوي يوسف أخوي سعد. أرجع للمطبخ. أنا تحيا أنا أحب الصراحة المطبخ أحب الأواني المنزلية أحب أشتري الأواني المنزلية. دائما أتفقد المطبخ والثلاجات طبعا في لحظات ما في أحد ما حد يطالعني عشان مثل ما قلت يوسف ما حد يرضى من الحريم أن حد يدخل المطبخ.
0: صحيح.
4: فعرف شو اللي ناقص عارف في منظفات في أكل في الثلاجة في كذا. فدائما يعني أكون حاضر وأجيب مع أشتري يعني اللي ناقص أشتريه. فواحد مثل ما قلت هو يترك أثر نفسي مثل ما تكلم أخوي عبد الرحمن عبد الحسين الشمري يترك أثر ترى يؤثر على العلاقات الأسرية. النقص هذا في الخدمات النقص في تصليح شيء أمر ما في البيت في أمور كثيرة في نقص الغاز خالص أمور كثيرة. فأنت اليوم مو قضية خوف قضية أنه تمشي سفينة العلاقات الزوجية. مو معقول أنك غاز ما في ويوم الناس بتطبخ هذا وأنت مطنش مو متداق على مثل خدمة توصيل للغاز طماطم يمكن طماطم ولا بصل ولا شيء مو موجود. هو أهم شيء في البيت موجود يفترض تايت الغسيل اللي المنظفات وقيس عليها أمور كثيرة. فالواحد يقص الحق من نفسه ما يكون أنه والله الخادم المطيع وحاضر وأمر شو كذي. على الأقل الوسطية خلنا نستخدم الوسطية في علاقاتنا الزوجية عشان تمشي يمشي مركب العلاقة الزوجية.
0: الحين بمبارك هذا كلامك والله يعني أثرى فينا جانب مهم جدا. الحين كبت الأبو تبطلت تلقى صابون إيد حاط ليش كبت الام حاطه منظفات زي كبت حق الهدوم حق والله يبي لنا نسويها مساحه هذه.
4: لا لا لا بس مثل ما قلت انت اكسر شيء غالي عندهم
0: يعني شو المنظفات وين غالي يعطونا بالكبت
4: يخششون والله الحديث
0: أحسنت يا أبو مبارك. عندنا موجز الساعة 11 وبعدها نرجع لكم وبرنامج مراحب.
5: الحادي عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. مملكة البحرين تستضيف اليوم الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد أن طهران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. قطر تعلن أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم مشاركة الناتو في الحرب في الشرق الأوسط. انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. مصر تطالب المبعوث السامي لغزة بضرورة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من ممارسة مهامها من داخل القطاع. المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث في لندن جهود إطلاق عملية سياسية شاملة. روسيا تقول إن الولايات المتحدة كثفت جهود تحديث ثالوثها النووي. مجموعة الخمس الأوروبية تتعهد بالوحدة قبل قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا الشهر المقبل. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببناء شبه جزيرة كورية سلمية لا تعاني خوفا من احتمال الحرب. ورئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
6: وفر، اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.

0: قفال ابو يوسف.
1: أيوة.
0: ابو يعقوب.
1: اي والله قفال بعد رحنا ليل احد ان شاء الله بعون الله
0: ان شاء الله.
1: نقول لك كل الشكر والتقدير لك استاذنا الفاضل الجميل الرائع سعد الخلف، شكرا لوجودك معنا امانه تثري المكان لما تواجد فيه باطلالتك البهيه بويك السعد امانه بابتسامتك الرائعه. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظك بالحل والترحال وين ما تكون يا رب، ويكتب لك خير الدنيا والاخره يا رب العالمين.
0: وياك ان شاء الله ابو يعقوب، وان شاء الله دائما يعني نلتقي مع خير على خير دائما مع اخواننا المستمعين
1: بإذن الواحد الأحد. والرد مرة ثانية نقول ان تشرف بوجودنا أمانة بين هالقامات والهامات الإعلامية اللي نفخر فيها. أخونا سعد الخلف استاذنا الفاضل ما قصر معنا في الأيام الماضية، نتمنى له إن شاء الله عودة أخرى لبرنامج مراحب، وإن شاء الله تكون معنا يوم الأيام دوم، ما نبيك عاد يوم وترك، يعني هذه دعوة مقدمة لك والكرة بملعبك إن شاء الله. وإحنا نقول دائما بأن مراحب هو بيت الجميع.
0: أكيد ما في شك يعني الكل. واحد يتشرف انه يعني يعمل مع قامات اعلاميه مثلك اخو يوسف.
1: الله يطول
0: جوهر اخونا طلال والزملاء في البرنامج
1: باذن الواحد الاحد. ونتمنى ايضا القبول لاخونا طلال الماجد صح. وعوده سالمه غانمه باذن الله. انا كنت اتواصل معاه اليومين اللي طافوا وبالعمره
0: نزل صورته بالحرام بال...

حفل سبيعي التقديم استاذي الفاضل سعد الخلف، وتحياتي لكم يوسف جوهر التنسيق والمتابعة، سوسن بوشهري الهندسة الإذاعية، أنفال العياف، وتحية جميلة ورائعة تأتيكم بأمنيات طيبة لكم أينما كنتم، من المخرج مشاري أربح. مع السلامة.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مال يا مال،
0: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

يا خلف، يا خلف عزوتي، يا نبض قلبي ودمي، يا خلف عزوتي، يا نبض قلبي ودمي، ما بقالي سواك أصيح له واشتكي له. كان صدق زمانك عن تباريح همي، صدني حمل ما تقوى أمتوني تشيله. أتهاون بذكره أذكر الله والسمي، مير عيت غناة النفس لا ترتكي له. آه يا ثقله منطوق عيني وفمي، وآه يا صعب إن ضيع زماني دليلي، ما شغل هاجس الأيام مدحي وذمي. دام تبقى الأصيلة في عيونك أصيلة، مير خوف من الشرحات لا طال كمي. والمبادئ وعادات البداوة كفيلة، كل ما جابتك عيون الأشواق يمي، ينتثر دمع عين ما توقف سبيله. وكل ما ضمتك اشجون الأحلام ضمي، ينعصر قلبي بيد الظروف البخيلة. أرحم اللي على شانك راح عمره يومي، كل ليلة يسري للرجوم الطويلة، خمته ضيقة الأيام والبعد ضمي. وانثنى عزم روحه لين باتت عليلة، طالبك لا ترده للوصل، أقول تمي. وانت كاثرت وصلك ويل قلبي وويله. آه يا ثقله منطوق عيني وفمي.

0: الصعبة، امضي عزماني دليلة، ما شغل هاجس الأيام مدحي وذمي، دام تبقى الأصيلة في عيونك أصيلة، مير خوفي من الشرحات لا طال كمي، والمبادئ وعادات البداوة كفيلة، كل ما جابتك عيون الأشواق يمي، ينتظر دمع عين ما توقف سجيلة، وكل ما ضمتك اشجون الأحلام ضمي، ينعصر قلبي بيد الظروف البخيلة، ارحم لي على شانك أراح عمره ومي، كل ليلة يسري للرجوم الطويلة، خمت ضيقة الأيام والبعد خمي، وانثنى عزم روحه لين باتت عليلة.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: وفر.
1: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.

0: توفر.
1: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
3: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. لقد كان الشاعر الجاهلي مشغولا بالمصير والقدر وغربته في الحياة. جاء شعره يمثل الإنسان وهو يعاني من وحدته في الكون دون إيمان بعقيدة دينية تشد من أزره إبان حياته أو تعطيه الأمل في حياة أخرى تحمل له العزاء والأمل. وربما أضافوا إلى غياب العقيدة عامل الطبيعة التي كانوا يعيشونها على ما هي عليه من قسوة وعلى نظام اقتصادي لا يقل عن الطبيعة في قسوتها ونمط من الحياة الاجتماعية يعتمد على وحدة القبيلة وما يحمل هذا النمط الاجتماعي في داخله من عناصر الشقاق والتناحر. ربما أضافوا كل ذلك للدلالة على دوام خطر الموت واحتمال حدوثه بين لحظة وأخرى. حين امتد نظر الجاهل رأى هاوية العدم التي ستنتهي إليها حياته فأحس بالقلق وسائم هذه الحياة. وقد عز على هؤلاء أن يستسلموا للموت فكان شعرهم يسجل هذا الإحساس الرهيب العميق بالفناء، وهو إحساس يفوق إحساس غيرهم من الشعوب. لعل من أهم الأسباب الداعية إلى ذلك قرب هؤلاء من الطبيعة، فلم يكن بينهم وبينها أي فاصل. ثم إن هذه الطبيعة كانت قاسية، كثيرا ما أذاقتهم ألوانا من العذاب جعلهم يحسون بالموت في كل حين. كان لقسوة البيئة الصحراوية ونضوب مصادر العيش فيها وقلة مواردها الاقتصادية تأثير كبير على إحساسهم بالموت، فهم يتوقعونه دائما إذا ما حيل بينهم وبين الحصول على هذا المورد.

النظام الاجتماعي كان يلقي إلى الفرد بالموت، فسلسلة الحروب التي كانت تقام بين القبائل كفيلة بأن تفقد المرأة عمره. القصص المتواترة عن العصر الجاهلي تحكي لنا عن كثرة القتل لأسباب قد تكون تافهة، فحادث قتل قد يؤدي إلى تهديد قبيلة القاتل والقتيل معا، وهذا ما جعل الإنسان الجاهلي لا ينظر إلى موت الآخرين على أنه حالة فردية لا تهمه، بل كان يرى أن موت الآخرين يمسه مسا مباشرا، بل هو جزء من هلاكه، لذلك راعه موت الآخرين، فظهر موضوع خاص بذلك، هو موضوع الرثاء الذي كان الفرد خلاله يرثي الميت ويرثي نفسه أيضا. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتموه، وما هو عنها بالحديث المرجمي، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتبرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم تردع فتفطمي، فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي. أحس الجاهليون إحساسا قويا بالموت وحتم وقوعه، ورأوا رأي العين تلاعب القدر بهم وتغلب صروفه عليهم في هذه الحياة المحدودة الفانية. صحيح أن غيرهم من الشعوب في مختلف الأزمان والبيئات أدركوا هاتين الحقيقتين فأثرتا فيهم، لكن إحساس الجاهليين في جزيرة العرب بها كان زائد الحد ببالغ درجة العنف، وذلك لقسوة الطبيعة عليهم قسوة نادرة النظير، واضطراب نظامهم الاقتصادي الذي يعتمد على المطر القليل النزول في مناخهم الصحراوي، وقيم مجتمعهم على وحدة القبيلة المنفصلة وتنافر القبائل في سبيل الاستيلاء على الماء النزر والمرعى السريع.

الشواهد كثيرة التي يزخر بها الشعر الجاهلي تكشف على الدوام عن الكيفية التي أدرك بها الشاعر الجاهلي واقعية الموت، وكيف انعكس هذا الإدراك عليه، فكان توتره الدائم حيال هذه الواقعة، وكان تناوله لها على اختلاف هذا التناول. طرفه ابن العبد من الشعراء الذين شغلتهم فكرة مصير الإنسان ومنتهاه، فأدرك كغيره من الشعراء أن وجوده مخاطرة، وأن الموت تيار خطير، وقد دفعه إحساسه بالفناء والنهاية إلى أن يعيش حياة متأزمة، ولعله حاول الخلاص من هذه الأزمة بالتماسه اللذة. لذلك صور الشاعر حيرته، فعبر عن هذا القلق المخيف الذي سيقوده في يوم ما إلى مصيره المحتوم مهما طال به الزمن. صورة، بل صور في شعره تبين مدى القلق الذي يعيشه كل نفس لابد لها من مرود الموت، فإن لم تمت في يومها ستموت في غدها، وإن تأخر هذا الغد فهو قريب كقرب اليوم من غدي. وهكذا فإن الشاعر يعيش محاضر وهكذا فإن الشاعر يعيش حاضره في قلق، لأنه يفكر دائما بأنه سيفارق هذه الحياة.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من

بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: وفر.
1: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
3: حضارات
2: جذور تاريخ منهكة
3: منسية
2: تحت التراب
3: غبار القرون
2: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
3: عمق التاريخ
2: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. حين نذكر الفلاسفة نتخيل غالبا رجالا عاشوا بعيدا عن السلطة والثروة، يتأملون الحياة من أبراج الفكر العالية، لكن سينيكا كان حالة مختلفة تماما. فقد عاش في قلب الإمبراطورية الرومانية وسط المؤامرات السياسية والقصور الفخمة وصراعات الحكم، ثم انتهى به الأمر إلى الموت بأمر من الإمبراطور الذي رباه بنفسه.

ولد سينيكا في مدينة قرطبة الرومانية في إسبانيا الحالية نحو عام 4 قبل الميلاد، في زمن كانت فيه الإمبراطورية الرومانية في أوج قوتها. وتكشف الاكتشافات الأركيولوجية في قرطبة عن عالم نشأ فيه الفيلسوف، شوارع مرصوفة بالحجارة، معابد رومانية ضخمة، حمامات عامة، ومسارح تعكس ازدهار إحدى أهم مدن الغرب الروماني. كان يعيش في عالم يؤمن بأن روما هي مركز الكون وأن الحضارة بلغت ذروتها. لكن سينيكا سيكتشف لاحقا أن أعظم أزمات الإنسان لا تحل بالقوة ولا بالثروة.

انتقل إلى روما شاباً، وهناك درس الخطابة والفلسفة وتأثر بالفكر الرواقي الذي كان يدعو إلى السيطرة على الانفعالات والعيش وفق العقل. والرواقية في جوهرها تقوم على فكرة بسيطة وعميقة، إن ما يميز الإنسان بين ما يستطيع التحكم فيه وما لا يستطيع، وأن يوجه جهده نحو الأول ويتقبل الثاني بشجاعة واتزان. لكن المفارقة أن حياة سينيكا نفسها لم تكن هادئة كما توحي فلسفته، فقد تعرض للنفي السياسي إلى جزيرة كورسيكا لسنوات طويلة، ثم عاد ليصبح معلما ومستشارا للإمبراطور نيرون. هنا تبدأ واحدة من أغرب المفارقات في تاريخ الفلسفة، فالرجل الذي كتب عن الزهد وضبط النفس أصبح واحدا من أغنى رجال الإمبراطورية. وتذكر بعض المصادر القديمة أن ثروته كانت هائلة لدرجة أن خصومه اتهموه بالنفاق. كيف يمكن لفيلسوف يدعو إلى التحرر من التعلق بالماديات أن يمتلك كل هذه الثروة؟ كان رد سينيكا مثيرا للاهتمام، إذ رأى أن المشكلة ليست في امتلاك المال بل في أن يمتلك المال الإنسان. وكان يقول: الثروة عبد الحكيم وسيد الأحمق.

من الناحية النفسية، يعد سينيكا من أكثر مفكري العالم القديم فهما للقلق البشري. قبل 2000 سنة تقريبا كتب عبارة تبدو وكأنها موجهة للإنسان المعاصر: نعاني في الخيال أكثر مما نعاني في الواقع. لقد أدرك أن العقل قادر على صناعة مخاوف تفوق حجم الأخطار الحقيقية، وأن كثيرا من الألم يأتي من توقع الكارثة قبل وقوعها. كان يرى أن الخوف من المستقبل يسرق الإنسان من حاضره، وأن الغضب نوع من الجنون المؤقت، وأن الوقت هو أثمن ما يملكه الإنسان. لذلك كتب في أحد أشهر مؤلفاته: ليس لدينا وقت قصير لنعيشه، بل نحن نهدر الكثير منه. هذه العبارة تحولت عبر القرون إلى واحدة من أشهر التأملات الفلسفية حول قيمة العمر البشري، وما زالت تقتبس حتى اليوم في كتب التنمية الذاتية وعلم النفس. أما البعد الإنساني في فكره فيظهر بوضوح في تأملاته حول الموت. لم يكن الموت بالنسبة له مأساة استثنائية، بل جزءا طبيعيا من دورة الوجود. وكان يعتقد أن التأمل في الموت لا يجعل الإنسان أكثر تشاؤما، بل أكثر قدرة على تقدير الحياة نفسها. ومن أشهر أقواله في هذا السياق: من يخاف الموت لن يفعل أبدا ما يستحق أن يعيشه الإنسان.

من الناحية الأركيولوجية فإن كثيرا من المواقع المرتبطة بعصره ما زالت قائمة إلى اليوم، فآثار روما الإمبراطورية من المنتدى الروماني إلى قصور الأباطرة على تل باراتين تمنحنا صورة ملموسة للعالم الذي عاش فيه، كما عثر على تماثيل ونقوش يعتقد أنها تمثل سينيكا، وإن كان بعض الباحثين لا يزالون يختلفون حول هوية بعضها. والغريب أن ملامح في بعض التماثيل تبدو متعبة وحزينة أكثر من كونها ملامح رجل سلطة، وكأن النحاتين التقطوا الصراع الداخلي الذي رافقه طوال حياته. أما صورة سينيكا في أعين المؤرخين والفلاسفة فقد كانت معقدة بقدر تعقيد حياته، فالمؤرخ الروماني تاسيتوس اعتبره رجلا حاول أن يحافظ على فضيلته في بيئة سياسية فاسدة، بينما رأى المؤرخ كاسيوس ديو أنه كان شديد الذكاء والطموح لكنه لم ينجو تماما من إغراءات السلطة والثروة. أما الفيلسوف الفرنسي ميشيل دومونتين فقد اعتبره أحد أكثر كتاب العالم القديم فهما للنفس البشرية، واستلهم من نصوصه الكثير من أفكاره، في حين رأى الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور أن سينيكا كان من أكثر المفكرين قدرة على تحويل الحكمة النظرية إلى نصائح عملية قابلة للتطبيق في الحياة اليومية.

من الطريف أن بعض الباحثين المعاصرين أطلقوا عليه لقب أول معالج نفسي في التاريخ، ليس لأنه مارس العلاج النفسي بالمعنى الحديث، بل لأن كتاباته انشغلت بالأسئلة نفسها التي تشغل علماء النفس اليوم: كيف نتعامل مع القلق؟ كيف نواجه الخسارة؟ كيف نسيطر على الغضب؟ وكيف نتعايش مع فكرة الموت؟ أما أغرب ما قيل عن سينيكا فهو أن حياته بدت وكأنها تجربة فلسفية قاسية لاختبار أفكاره الخاصة. ففي عام 65 ميلادية اتهمه الإمبراطور نيرون بالمشاركة في مؤامرة ضده وأمره بالانتحار. وتصف الروايات القديمة سينيكا وهو يستقبل القرار بهدوء مدهش، يواسي أصدقائه بدل أن يطلب مواساتهم، ويناقش الفلسفة في لحظاته الأخيرة، وكان الرجل الذي أمضى حياته كلها يتحدث عن الشجاعة أمام المصير، وجد نفسه في النهاية مطالبا بإثبات ما كان يؤمن به. لكن المفارقة الأكثر غرابة أن بعض المؤرخين يرون أن سينيكا كان ضحية نجاحه نفسه، فقد ساهم في تعليم نيرون وتشكيل شخصيته السياسية، ثم وجد نفسه في مواجهة الحاكم الذي ساعد على صناعته، وكأن التاريخ أراد أن يمنحه درسا أخيرا في حدود الحكمة أمام السلطة.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: وفر.
2: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
4: زين يا هاشم، للحين ماكو قضية نصب رسمي عليك، بس في شكاوي مالية وبلاغات.
5: يعني أطلع؟
4: إيه تقدر، لكن إذا أحد كفلك.
5: ها؟
4: بس نصيحة، لا تدخل نفسك بسوالف أكبر منك مرة ثانية. ألو، تمام تمام، وين برا؟ حلو، خليه يدخل. ممتاز، الظاهر في أحد للحين ما تضرر منك، راح يكفلك وتطلع إن شاء الله.
5: منو؟ ما قصرت يا أبو بدر، بصراحة ما كنت متوقعك بتي.
6: وأنا ما كنت متوقع تهورك يوصلك لهالدرجة هذه، يوصلك للمخافر.
5: غلط يا أبو بدر، أدري.
6: ليش يا هاشم ليش؟ أنت أصلاً من تراعي مشاكل أصلاً.
5: كل مرة أقول بعوضها، كل مرة أقول هذه الفرصة اللي بتعدل كل شيء.
6: ما تبتشيني معاك، بروحي أبي منك فلوس بعد. قول لا، خلاص يا الشوب، خلاص يا حبيبي. انت كنت تبي مني اثق انك بترجع الفلوس، بس عمرك ما وثقت اني ممكن اوقف معاك. كان المفروض انك تشرح لي وضعك. هلا ام بدر. الحمد لله، الأمور طيبة.
7: أنت طالع مع هاشم؟
6: إيه معاي بالسيارة الحين.
7: لا تقولي ما راح تاخذ فلوسك بعد.
6: إن شاء الله بتنحل.
7: إن شاء الله خير، فما الله.
6: إن شاء الله خير.
5: الحين شو أسوي؟
6: أول شيء توقف سوالف هالمشاريع الداثرة هذه.
5: ها؟
6: المشاريع اللي ما منها فايدة. وأنا عندي لك فكرة. ساعتك للحين عندك ولا بعتها؟
5: للحين عندي. ليش؟
6: باكر الصبح تي المحل عندي.
5: ليش؟
6: تعلم الشغل العدل وبعدين نشوف مشكلتك.
8: الحمد لله على كل حال يا معود، الحمد لله.
5: الله يسلمك.
9: ها بشر، صار بالنهاية.
5: بو بدر طلعني من المخفر.
8: الله، أبو بدر بعد كل حلي صار أبو بدر يطلعك من المخفر.
5: إيه، وهذا اللي ذابحني أكثر، بو بدر طلعني.
9: إيه ليش؟ وش قال لك؟
5: قال لي يبي الكل يثق فيني، وأنا أصلاً مو فاهم إيش قاعد أسوي، مو فاهم.
8: الله، كل هذا اللي شفناه منك ومو عارف إيش قاعد تسوي، إيش دعوة عاد؟
9: ترى التجارة فن، مو سهلة، مو أي أحد يصير تاجر وخلاص.
5: إيه والله مو أحد يصير تاجر وخلاص. إيه، لكن هذه هذه اللي فهمتها متأخر.
8: الحين تعترف ان هذه فهمتها متأخر؟
5: أيوة.
8: وين هاشم اللي اسمه من اسامي التيار يدش علينا الدوانية صدره منفوش، وانا اسميك الهامور. الهامور وين؟ الهامور راح. الهامور وين؟ الهامور رد. اخر شيء قلت عنك سلس، بعدين تحسفت ورجعت في كلامي، قلت عنك هامور، طلعت لا سلس ولا هامور. انت في ريالة ويخب عليك، ما حد ياكلها، سامة اللي قرب منها يموت يروح قبره.
5: والله زين زين زين اللي يصير فيني كذي. المهم راح أقعد مع أبو بدر بالمحل وأتعلم الشغل على أصوله شوي شوي وأسكر ديوني.
9: تصدق عاد هذه أول مرة أسمعك تتكلم صح.
5: لأن أول مرة بحياتي أفهم إني كنت أبي أبين للناس إني فاهم كل شيء موضوع سيايير وهذا، بس للأسف وهذا بدال ما تعلم الصنعة يعني.
9: زين إنك فهمت هالحين.
5: إيه قبل لا أضيع أكثر.
1: شفتوا يا أحباب، بعض الناس أول ما يطيحون يتعلمون يمشون، وهاشم كان بس يبي يركض ويتظاهر بأن الحل عنده وما كسرته الديون. اللي كسره خوفه أن الناس تشوفه على حقيقته، بس يوم عرف أن الناجح مو بلبسه ولا بساعته ولا بكشخته، الناجح بمواقفه وإنجازاته.

0: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
1: وفر. اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية

تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة.

رحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مجاز الحبال في مرافق الحياة والأجل. تتعدد في الوجود روابط تمسك بأزمة الأمور، فمن حبال تمد بالحياة إلى أخرى تقطع مناط الروح، وكل حبل له في القدر شأن. إن أنفع الحبال هو الحبل السري الذي يمد الجنين بأسباب الحياة، وأشنع الحبال حبل الإعدام قاطع الأنفاس، وأرقها حبل الأفكار الذي تبدده الكلمة، وأقصرها حبل الكذب الذي لا يمتد، وأوثقها حبل المودة، وأقربها حبل الوريد، وأقواها حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به جميعا.
1: أزاهير العرب.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ هو الأوابد هي الشوارد من القوافي، ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت، تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: ما الفاجعات جهارا في علانية أشد من فيلق مملوءة باسا؟ فقال امرئ القيس: تلك المنايا، فما يبقين من أحد يكفتن حمقى، وما يبقين أكياسا.

0: أمير الشعراء أحمد شوقي رسائل تستنهض الأمم، حيث جعل الجاه والمال عارية مستردة، وحث على الاجتماع حول راية المجد والتحلي بالصبر الجميل في ميادين العمل، مؤكداً أن النبوغ الحقيقي يتجلى في الأدب والعلوم ومجارات صناعات الزمان، إذ لا بقاء لبناء يعجز عن مواكبة دعائم عصره. حيث يقول أمير الشعراء: ما الجاه والمال في الدنيا وإن حسنا إلا عواري حظ ثم ترتجع، عليكم بخيال المجد فأتلفوا حياله وعلى تمثاله اجتمعوا، وأجملوا الصبر في جد وفي عمل، فالصبر ينفع ما لا ينفع الجزع، وإن بختم ففي علم وفي أدب وفي صناعات عصر ناسه صنعوا، وكل بنيان قوم لا يقوم على دعائم العصر من ركنيه منصدع.
1: أزاهير العرب.
0: هجير الحاجة وظل الكرامة. في سفر الأدب العربي تلوح قصائد ليست أبياتا تتلى، بل قيما تحيا ومعالم تشيد في ضمير الإنسان. من بين تلك الدرر الساطعة تنتصب قصيدة لقلع ضرس وضرب حبس للإمام الشافعي، لا كنص يردد بل كميثاق عزة يجدد. في الأبيات القادمة لا يعدد الشاعر صنوف الألم ولا يسرد صور المشقة لمجرد الوصف، بل ينسج ميزانا دقيقا بين وجع الجسد وانكسار الروح، ويرفع الحقيقة عالية بأن كل أوجه العناء مهما اشتدت أهون من لحظة انتظار يقف فيها الحر على أعتاب البخلاء، يرجو نوالا يجر معه ظل المذلة. بهذه الروح ندخل إلى روض الأبيات، نتأمل معانيها ونستكشف ما فيها من بلاغة وحكمة وعبرة خالدة، حيث يقول الإمام الشافعي: لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس، وأكل ضب وصيد دب وصرف حب بأرض خرسي، ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلسي، وبيع خف وعدم إلف وضرب إلف بحبل قلسي، أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحسي.

0: القصة مثل. إن الجواد قد يعثر. لا يسلم بشر من الهفوات، وما من طبع كريم إلا وقد تشوبه كبوة، فحسن السيرة لا يمنع وقوع الزلة العابرة في مسيرة النبل. في ذلك تقول العرب في أمثالها: إن الجواد قد يعثر، والمعنى أن الجواد الأصيل رغم سبقه ورزانته قد تعرض له كبوة غير مقصودة، وكذلك الإنسان الذي عرف بفعل الجميل واستقامته قد تبدر منه الزلة النادرة التي لا تنفي كرم أصله. لذا جاء هذا المثل في لغتنا العربية ليضرب لكل صاحب معروف غلب عليه الإحسان، ثم كانت منه الهفوة التي لا تنقص من قدر مكارمه، فيقال إن الجواد قد يعثر.
1: أزاهير العرب.
0: بيان الأعلام بين الموج والجبال. تتهادى آياتها كعقد فريد يبهر الأبصار، وتتردد فيها مطالع النعم لتوقظ الأفكار، فهي عروس القرآن التي زفت للقلوب ببيان يسلب اللب ويحيي الوجدان. نقف مع آية من آيات عروس القرآن، حيث ورد في سورة الرحمن قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. والجوار المنشآت هي السفن الضخمة المرفوعة الشراع، والتي أنشأها وصنعها الإنسان بكل انطباع، والجارية في البحر بمنافع الناس ضمن مشيئة الله تعالى وإرادته لكل اتساع. أما الأعلام التي وردت في سورة الرحمن فهي الجبال، ولا يقصد بها الرايات، حيث كانت العرب قديما تسمي كل جبل علما لكمال الصفات. ويذكر المفسرون أن الآية الكريمة تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في التصرف بتلك السفن الجارية في البحار، وكأنها جبال راسيات. بذلك تجلت الجوار المنشآت بشراعها المرفوع، وكأنها جبال باسقات تسير بمنافع الخلق ضمن إرادة الله سبحانه وتعالى في سائر المسافات. فما الأعلام إلا شموخ يحاكي رواسي الأرض في بهي الصفات.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: وفر
3: عند غسل الأسنان أو الحلاقة، أغلق الصنبور. وفر.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: ليست الوصايا كلمات يتركها الراحلون لمن بعدهم فحسب، إنها أحيانا مرايا مؤجلة لا نرى فيها وجوهنا إلا حين يفوتنا أن نسأل أصحابها لماذا لم نفهم مبكرا.
0: كان عمر رجلا كثير الانشغال، يردد دائما:
2: سأفعل حين أتفرغ.
0: وكانت زوجته سلمة تسمع هذه العبارة كل يوم، حتى صارت تشبه بابا لا يفتح.

0: وصية أبي. لم أقرأها منذ رحيله.
1: اقرأها الآن، بعض الكلمات لا تأتي مصادفة.
0: يا بني، لا تجعل رزقك يأخذك من أهلك، ولا تجعل تعبك عذرا لقسوته، ولا تجعل تعبك عذرا لقسوة لسانك. اجمع المال إن شئت، ولكن لا تفلس من الرحمة.

توقف عمر كأن الكلمات أمسكت بثيابه من الداخل. لقد كان يسمع المواعظ كثيراً، لكنه كان يتركها عند باب أذنه، لا يسمح لها أن تنزل إلى قلبه. والموعظة إذا لم تتحول إلى فعل صارت صوتاً عابراً، أما إذا سكنت القلب فإنها تغير ترتيب الأشياء، تجعل الإنسان يسأل نفسه قبل أن يسأل الدنيا.

0: أن أبي يراني اليوم وكأنه يعرف أنني سأعود غاضبا، وأجلس صامتا وأنسى أن البيت يحتاجني كما يحتاج رزقي.
1: الوصية لا تريد منك أن تبكي بل أن تتغير.
0: وهل يكفي أن أتغير الآن؟
1: كل تغيير صادق يصل في وقته ما دام القلب لم يمت.

0: في تلك الليلة لم يطوي عمر الوصية ويعيدها إلى الصندوق، بل وضعها على الطاولة كأنها مصباح صغير في بيت كاد يعتاد العتمة.
1: ثم نظر إلى سلمى ورأى في وجهها تعب سنوات لم يقرأه كما قرأ الورقة. عندها فهم أن أقرب الناس إلينا قد يصيرون رسائل مفتوحة لا نقرأها.

0: يا سلمى سامعيني، كنت أظن أنني أبني البيت ولم أنتبه أنني أتعب روحه.
1: ابنه من جديد، ليس بالحجارة بل بالكلمة اللينة وبالوقت وبحضورك حين نحتاجك.
0: أعدك أن أبدأ من الليلة لا غدا.
1: هذه أول وصية فهمتها كما ينبغي.

0: المواعظ لا تنقصنا، لكن الذي ينقصنا أن نمنحها مكانا في القرار.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الوصية التي لا تغيرنا لم نقرأها بعد. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
4: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية، والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879، كان من أكبر تجار الخيل في الكويت، قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحا وفيرا، كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضا أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898، حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده، وبارك الله له بالتجارة فتنامت، فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885، كما وهب 30 دكاناً وبيتاً وقفاً لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضواً بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921، وكانت فترة عمر المجلس قصيرة، إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت، وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.
5: الثانية عشر والنصف ظهراً في إذاعة دولة الكويت.

مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. أرحب بكم أنا محدثتكم في حلقة اليوم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنين البدر، ويصحبنا في الحلقة كالعادة مخرجنا محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله، حيث من اللافت في أبرز البيانات الاقتصادية لهذا اليوم صعود الدولار الأمريكي بقوة ليتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ ما يقرب من عام واحد، إذ يراهن المتعاملون على أن قوة الاقتصاد الأمريكي ستدعم أسعار الفائدة قصيرة الأجل بالتزامن مع انتظار صدور بيانات تضخم رئيسية. واخترق الدولار مستوى الدولار و14 سنتا مقابل اليورو هذا الأسبوع، فيما وصل إلى أقوى مستوى له في نحو عام عند دولار و13 سنتا خلال الليل، قبل أن يستقر في التعاملات الآسيوية عند دولار و13 سنتا. ودفعت قوة الدولار سعر الذهب إلى ما دون $4,000 للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من 7 أشهر، الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين من رفع أسعار الفائدة الأمريكية على نهاية العام الجاري، وهو ما سينعكس فورا على أسعار المستهلكين ومعدلات التضخم. وفي أبرز التطورات بالمنطقة، يتحرك الآن عدد من الناقلات النفطية في مضيق هرمز لنقل إمدادات الخام التي كانت تصدر عادة إلى آسيا نحو أوروبا، فيما ذكرت وكالة بلومبرغ أن ما لا يقل عن 6 ناقلات عملاقة تحمل ما مجموعة 12 مليون برميل من الخام من المقرر أن تصل إلى أوروبا الشهر المقبل. لكن في مقابل ذلك، قالت إيران إنها لن تسمح بمرور الناقلات عبر مضيق هرمز إلا عبر الممرات التي تحددها طهران، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بشروطها. وبالعودة مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد استهلت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات اليوم الخميس مرتفعة، وذلك بدعم الصعود لتسعة قطاعات. وزاد مؤشرا السوق الأول والعام ب 16.20% و 28.20% على التوالي، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بواقع 56.20% و 87.20% على التوالي. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 6,020,000 دينار وزعت على 34,560,000 سهم وبتنفيذ 2019 صفقة. ومع ارتفاع 9 قطاعات في بداية التعاملات، تسيد سهم الرعاية الصحية بنسبة 15% و81.20%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 92.20%. ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن تقريرها للتغير في الإفصاح كشف اليوم عن وجود تغير في هيكل ملكية شركتي العقارات المتحدة والتمدين العقارية. وتمثل التغير الأول في زيادة مساهمة شركة مشاريع الكويت القابضة ومجموعتها شركة أوفرلاند العقارية، شركة الخليج المتحد القابضة، شركة الاستشارات الكويتية المتحدة، بنك بورغان، شركة الصناعات المتحدة المباشرة وغير المباشرة في متحدة، من 66% و26.20% إلى 68% و25.20%. أما التغير الثاني فقد تمثل في تخارج شركة السينما الكويتية الوطنية وآخرين من مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة في التمدين، والتي كانت تبلغ 11% و51.20%.
هذا كما أعلنت شركة البورصة أن الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة اكتتاب القابضة أقرت تخفيض رأس المال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة وتعديل مادة بالنظام الأساسي. ووفق بيان اكتتاب للبورصة، وافقت عمومية الشركة على خفض رأس المال من 31 مليون دينار و 860 ألف دينار إلى 8 ملايين و 130 ألف دينار، وذلك بقيمة 23 مليون و 730 ألف دينار وبنسبة 74% و 48.2% من رأس المال بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد، وذلك لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2025.

0: ولمعرفة تفاصيل تداولات السوق القطرية لهذا اليوم ينضم إلينا الآن من هناك زميلنا علي أحمد من العاصمة القطرية الدوحة. زميلنا علي، مرحبا بك في حلقتنا لهذا اليوم.
1: مساء الخير لك يا أختي سعاد ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا فيك زميلنا علي. يعني يبدو أن البورصة القطرية بدأت تتنفس الصعداء نوعا ما بعد صعودها اليوم بنحو 6 نقاط في مستهل التعاملات. إلى أي مدى حافظ المؤشر القطري العام على ارتفاعه حتى هذه اللحظة، وما هي أكثر القطاعات التي أدت إلى ذلك؟
1: نعم، حقيقة كنا نمني النفس أن تتماسك البورصة عند المستويات الإيجابية التي كانت عليها في بداية التعاملات، لكن ربما زحم سيطرة اللون الأحمر على الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة هو الذي دفع السوق نحو نوع من التراجع الطفيف. نتحدث عن تراجع بواقع ثلث النقطة المئوية وصوله لمستوى 10290 نقطة، لكن هذا التراجع يترافق مع قيم تداولات متواضعة وهذا أمر جيد. نتحدث عن 260 مليون ريال. لا يخفى على أحد بأن هناك نوع من موجة مبيعات تجتاح الأسواق العالمية، إن كنا نتحدث عن الذهب، الفضة، النفط وحتى العملات الرقمية، بالإضافة إلى بعض الأسواق وتحديدا أسهم قطاع التكنولوجيا. هنالك نوع من التخوف لربما من تشدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قد يعيد رسم أولويات المستثمرين الكبار في الأسواق العالمية.
0: كما تفضلت يعني زميلنا علي وقلت بأن الأسهم العالمية أو أسواق المال العالمية تواجه انخفاضا، لكن نرى عكس ذلك في الأسواق الآسيوية وهي خاصة اليابانية، هي تشهد قفزة كبيرة بفعل النشاط في أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق وما إلى ذلك. يعني كيف تفسر هذا التناقض في الأداء بين أسواق المال؟
1: نعم، حقيقة هذه الإشكالية بدأت بداية هذا الأسبوع عندما تراجعت أسهم ألفابت مالكة لجوجل، ومن ثم كان هناك تراجع لأسهم شركة سبيس إكس التي تقريبا اقتربت من مستوى الاكتتاب الذي تم عليها عند 135 ريالا، بعد أن وصلت إلى قمة 210 دولارات عادت لتنخفض إلى حوالي 150 دولار. وبالتزامن مع ذلك حصلت هناك مبيعات واسعة النطاق في الأسواق الآسيوية، سامسونج ومجموعات أسهم الرقائق والذاكرة. صحيح أن هناك نوع من التحسن الذي حصل في الساعات الأخيرة، إلا أن الموجة المسيطرة كانت في الأسواق العالمية وتحديدا أسهم مؤشر ناسداك الأمريكي الذي هو يمثل أسهم قطاع التكنولوجيا. كان هنالك ميل نحو التراجع، وهذه الأسهم حقيقة شديدة الحساسية للسياسات النقدية وتشددها، لأنها أسهم فيها درجة من المغامرة على اعتبار أن المستثمرين يراهنون عليها للعوائد المستقبلية وليس للإيرادات التشغيلية التي تحققها هذه الشركات التي هي في طور بناء منظومة، إن كنا نتحدث عن مراكز بيانات، إن كنا نتحدث عن ذكاء اصطناعي بأدواته المختلفة، وبالتالي الحديث هنا فقط عن المستقبل وليس عن الواقع. لذلك قد يكون هناك نوع من الإسراف في تقييم بعض هذه الأسهم العاملة في هذه القطاعات.
0: كيف تقيم مستوى السيولة سواء في جلسة اليوم وكيف تقارنها بالجلسات السابقة في السوق القطري؟ هل هناك عوامل تعزز من معدلات السيولة في السوق القطرية حتى هذه اللحظة؟
1: الحقيقة اليوم حينما نتحدث عن 260 مليون ريال قد نصل بهذه الجلسة إلى 300 مليون ريال، هي نفس القيمة التي كنا عليها في الأوقات التي كانت تتراجع فيها السوق. لكن حينما كانت تتلقى السوق بعض الأخبار الإيجابية من قبيل، مثلا توصل اتفاق مبدئي لوقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كنا نشهد قيم تداولات ترقى عن 550 مليار ريال، وهذا أمر جيد حقيقة لأن الارتفاع يترافق مع قيم تداولات مرتفعة والانخفاض مع قيم تداولات منخفضة، وهذا يدل على عدم وجود مبيعات ناتجة عن ذعر عمليات الارتفاع. حينما تكون هناك نوع من الارتفاعات لأن بعض الأسهم تتحرك ضمن نطاقات سعرية واسعة، وبالتالي هذا يفتح المجال أمام المضاربين للبيع والشراء في الجلسة الواحدة، وبالتالي تظهر لدينا قيم تداولات أعلى من قيم التي نشهدها حينما يكون لدينا نوع من الانخفاضات. نحن على مشارف نهاية الربع الثاني من هذا العام، وبالتالي من المهم أن يتثبت المستثمرون من طبيعة النتائج التي حققت الشركات في هذا الربع الذي كان لربما حتى أصعب من الربع الأول، على اعتبار أنه واكب طيلة فترة الحرب، بينما في الربع الأول من هذا العام كان الأمر مقتصرا على شهر مارس، وبالتالي كان هناك قابلية للاستيعاب في الربع الأول أفضل من الربع الثاني.
0: يعني زميلنا علي، كيف تقيم نفسية المستثمرين في السوق القطرية سواء كان المستثمر القطري أم الأجنبي؟ يعني كما تفضلت للتو وقلت بأن في بداية خبر الاتفاق الأمريكي الإيراني تنفس الصعداء المستثمر في كافة الأسواق ليس فقط في السوق القطرية، لكن الآن توجد بعض المخاوف سواء بالنسبة يعني إلى ما سنذهب به مع الاتفاق أو حتى بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية. يعني كل هذه الأمور كيف ترى نفسية المستثمر في هذه اللحظات؟
1: الحقيقة هنالك نوع من التفاؤل محفوف بالحذر، يعني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحدث بأن دولة قطر ستستأنف إنتاجها وتصديرها من الغاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا مؤشر مهم للغاية. في المقابل فوجئنا من قبل بعض البنوك وعلى رأسها بنك أوف أمريكا يتحدث عن أن هناك لربما توجه لرفع معدل فائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 75 نقطة تحديدا خلال هذا العام بواقع 25 نقطة في كل مرة، وبالتالي تبدو هذه المشاعر مختلطة ما بين التفاؤل بعد استئناف الإنتاج وما بين لربما الحذر من أن السياسة النقدية ستنعكس سلبا أيضا على السياسات النقدية التي ستقوم بها البنوك المركزية الخليجية، وبالتالي سنرى شحا في السيولة إن تحقق هذا السيناريو، لكن مع انخفاض أسعار النفط قد يتبدد هذا السيناريو مع مرور الوقت.
0: تحدثت للتو عن شحنات الغاز المسال التي يعني ربما تعكف عليها الدوحة، وكافة دول مجلس التعاون يعني يعكفون الآن في يعني إرسال هذه الصادرات من النفط والغاز. كيف تبدو هذه التطورات بالنسبة للدوحة؟ يعني كيف تبدو الصادرات؟ ما هي آخر البيانات والأخبار لديك؟
1: نعم، الحقيقة المرحلة الأولى بأن هناك بعض الناقلات الفارغة التي هي خارج إطار مضيق هرمز والتي كانت ذاهبة لتفريغ شحناتها في بعض الدول، هذه ستعود تدريجيا ضمن جدول معينة إلى رأس لسان، لكن سيتم هنالك عملية إعادة جدول للرحلات التي تم إلغاؤها، سيكون هناك نوع من الأولويات التي تمنح لبعض الدول. طبعا نحن ما زلنا في حالة القوة القاهرة، وبالتالي لن نحاسب قانونيا نتيجة تأخر وصول الإمدادات للأسواق العالمية. قد يكون هناك نوع من الاتفاقات ما بين الدول التي كانت تستقبل الغاز القطري بحيث يكون هناك توزيع عادل لفترة معينة حتى تحل مشاكل بعض البلدان، على سبيل المثال الهند والباكستان. الباكستان دخلت حقيقة في أزمة توليد كهرباء، الهند أيضا في على صعيد اسطوانات الغاز المنزلي، وبالتالي هي قد تكون ضمن أولويات معينة إلى حين العودة تدريجيا إلى المستوى الذي كنا عليه قبل الحرب، بمعنى أننا نتحدث عن إنتاج 80 مليون طن سنويا. والوصول لهذا المستوى قد يحتاج إلى بعض الوقت.
0: نعم، يعني نتمنى ذلك، والتوفيق لدولة قطر والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. كان معنا مراسلنا من السوق القطرية الأستاذ علي أحمد. وإلى فقرة العقار الكويتي، حيث نسلط الضوء على مستجدات سوق العقار في دولة الكويت مع الخبير العقاري الأستاذ سليمان دتليجان. أستاذ سليمان، مرحبا بك في مؤشرات وأسواق اليوم.
2: يا هلا، مرحبا، حياك الله.
0: الله يسلمك. يعني أستاذ سليمان، نشرت إحدى أحدث البيانات العقارية تسجيل القطاع العقاري الكويتي أقوى أداء له في شهر يونيو بنمو ما شاء الله يعني 55.5%. بالمئة، ما هي أبرز هذه الاستثمارات المشمولة في هذه الإحصائية أو البيانات؟
2: نعم طبعا، اكيد احنا هذا متوقع بعد توقف باذن الله الحرب العراقيه الايرانيه الامريكيه، اكيد السوق راح يعطي استقرار اكثر واقبال على الشراء والاستثمار، وهذا كان متوقع. لذلك كما نشر هناك زياده طبعا مقارنه مع الاشهر اللي قبلها، لكن مش مقارنة كاسعار يعني لا تقارن مع
0: 2025،
2: 2025 اسعارها اقل.
0: نعم،
2: لكن كتداول في ارتفاع واضح جدا، اكثر تداول كان في القطاع السكني، خذ حصه اكثر من 50%. نقدر يعني مرور سريع على

0: الأسعار اللي تم بيعها.
1: نعم
0: بالروضة تم بيع 750 ب 800 ألف شراء واحد، وكما تم بيع بيت من المطلع بحدود 250 ألف، وكما تم بيع في صباح الأحمد البحرية اللي صار عليها قبال أيضا ماخذ حصة لا بأس فيها من التداول العام بالسكن الخاص بحدود 15 إلى 20% من التداول العام. تم بيع مجموعة قسائم بأسعار تروح بين 220 إلى 225، وهذه أسعار أقل من السابق بحدود 10%. بس صار في إقبال أيضا من الجانب الاستثماري. تم بيع قسيمة في مدينة صباح الأحمد البحرية تجارية مساحة حدود 2500 متر. طبعا معروف أن مدينة صباح الأحمد البحرية ليست فقط شاليهات أو بيوت سكن، إنما أيضا تشمل قطاع تجاري، وصار عليه إقبال خلال الفترة السابقة. وتم بيع قسيمة مساحتها تقارب 2500 متر كما ذكرت بحدود المتر يقارب 2200 دينار، وهذه أسعار أعلى من أسعار ما قبل سنتين ثلاث سنوات، مما يعطي إشارة إلى أن هناك رغبة في الاستثمار في مدينة صباح الأحمد البحرية، خصوصا اللي لاقت رواج بعد أزمة كورونا. هذا بشكل عام. طبعا المتوقع خلال الفترة القادمة يمكن شهر 7 أو 8 بعد فتح المطار إن شاء الله يوم أو تعديل أو تصليحة، إن شاء الله يكون في هناك يمكن حركة سفر أكثر، وبالتالي يمكن يكون في قلة بالتداول، يمكن يأثر على القطاع الاستثماري. يعني التجار والمستثمرين نسبة كبيرة منهم تقادر، وإن كان التداول لا يتوقف على الحضور الشخصي، التليفون اليوم والتراسل الإلكتروني يحل كثير من الأمور بالتسويق، لكن هذا اللي احنا شفناه كل فترة صيف العادة شهر 7 أو 8 يكون شوية متوقعين انخفض التداول عن الفترة الحالية.
1: نعم، كما تفضلت أستاذ سليمان، يعني يوجد نشاط بحسب أيضا هذه البيانات، نشاط في العقار على الشريط الساحلي، هل ترى في ذلك ونحن في موسم الصيف مثلا الناس ممكن أو
0: طبعا
1: السفر قل عن السابق؟
0: صحيح.
1: يعني
0: نعم أحد الأسباب دائما فترة الصيف، يعني ما قبل الصيف الناس تقبل على الشراء
1: نعم
0: في الشريط الساحلي صباح الأحمد البحرية، وفترة الشتاء يكون في إقبال على المزارع والجواخير. هذه ملاحظة، يعني ملاحظة جيدة، وهي ملاحظة من زمان ملاحظين دائما إقبال دخول الصيف يكون في إقبال وفي ارتفاع طفيف، وإن كان إحنا ما شفنا في ارتفاع في أسعار القسائم السكن البحرية، وإن كان الكلام يطول لأن السعر مو واحد بالنسبة حق المنطقة، فالواجهة والجيران والمداخل والمخارج تحدد سعر القسيمة، فممكن تباع بسعر أعلى من سعر السوق لوجود عوامل يرغب فيها المشتري.
1: نعم، لكن أيضا أتحدث هنا يعني أستاذ سليمان عن موسم السفر، يعني يوجد الكثير، يعني كثيرون يسافرون في الوقت الحالي، ولكن أيضا لربما قلت النسبة عن السابق، يعني بفعل الأوضاع لربما يفضل البقاء في البلاد والسياحة داخل البلاد، هل هذا عامل؟ يعني
0: هذا عامل إذا شفنا وفعلا بشهر 7 و8 سيكون هناك يمكن يؤثر إيجابا على القطاع الاستثماري، ويؤثر يمكن إيجابا أيضا على القطاع السكني، لكن القطاع السكني إلى الآن لا نرى بوادر في ارتفاع قادم عليه، يمكن نفس الأسعار أكود أو يكون قد يكون في انخفاض طفيف خلال فترة قادمة.
1: نعم، كما تحدثنا أستاذ سليمان في الأسبوع الماضي، حلقة الأسبوع الماضي، وقلت بالنسبة للعقار الاستثماري بهبوطة بسبب القوانين المطبقة أخيرا للاستثماري، لكن نرى أن القطاع التجاري بدأ أيضا ينشط على عكس ذلك بحسب هذه أيضا البيانات، وصل إلى 75%. كيف ترى نشاط القطاع التجاري؟
0: أنا يمكن الأسبوع اللي فات ما شرحت بشكل أكبر.
1: نعم،
0: القطاع الاستثماري لم ينخفض كأسعار، إنما انخفض التداول فيه لوجود قوانين صدرت من البلدية، قوانين وهي مفهومة ممتازة وجيدة لكنها مكلفة ماليا للمستثمرين، وبالتالي صار في انحسار في الشراء، لا وانتقل هذا الأموال انتقلت إلى شراء عمارات جاهزة، يعني مو بضروري يشترون الأرض يطورونها، لأن القانون الجديد في التطوير قانون شوية بين قوسين يمكن نسميه متشدد، لكن هو مصالح الدولة أكيد، لذلك شفنا في انحسار. لكن القطاع التجاري خلال الفترة السابقة بسبب انتقال الأموال من القطاع السكني واتجاهه للقطاع الاستثماري وارتفاع الأسعار في القطاع الاستثماري، بدأنا نشوف تبيعات تتم في التجاري في شارع تونس وشارع مناور في الفروانية، شارع تونس في حولي وشارع مناور في الفروانية، وأيضا داخل مدينة الكويت اللي يقدر سعر متر فيها اليوم الأشواط الرئيسية بحدود المتر من 10 إلى 11 ألف، وهي أسعار مشجعة حاليا على الاستثمار فيها.
1: نشكر الأستاذ سليمان الدليجان الخبير العقاري في فقرة العقار الكويتي. وبالعودة إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، معنا الآن المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مرحبا بك في حلقتنا من مؤشرات وأسواق.
0: أرحب بك أختي سعاد وأستاذ المستمعين الكرام، يا هلا
1: أهلا
0: ومرحبا.
1: فيك أستاذ علي. يعني يستمر السوق على الرغم من تذبذبه وارتفاعاته وانخفاضاته، لكن هو يستمر في أدائه الباهت الذي رأيناه طوال الأسبوع تقريبا. كيف تقرأ نشاط الأسهم في آخر يوم من تداولات الأسبوع؟
0: حقيقة واضح اليوم أن الأداء مختلط مختلط بدرجة كبيرة، وقد تكون يعني هناك بعض الأسهم يعني تؤثر على سلوك السوق إجمالا، يعني أسهم أولى وقود والسور ومدينة الأعمال. عندما ترتفع هذه الأسهم نجد تراجع الأسهم الصغيرة، والعكس صحيح. اليوم تراجع جني أرباح على هذه الأسهم، نجد ارتفاعات لأسهم صغيرة ومتوسطة، ومن كانت صغيرة الآن أصبحت كبيرة. بالتالي هناك حقيقة على مستوى الأسهم القيادية تراجعات محدودة. اليوم شفنا الوطني 808 فلوس، الآن يتداول 809 فلوس. بيتك أيضا اليوم كان على اللون الأخضر 772 فلس. إذن حقيقة هناك أداء مختلط في السوق، بالرغم من المؤشرات الحمراء، ولكن السوق يشهد أيضا عمليات شراء واضحة على بعض الأسهم وبسيولة عالية وبكميات أيضا كبيرة.
1: نعم، هل تعتبر يعني إعلانات السوق التي نراها مؤخرا وهي بشكل مكثف، يعني توجد بعض التغييرات لبعض الشركات كتغيير رؤوس أموال أو تغيير مجالس إدارة، استقالة، يعني هذه العوامل، هل هذه يعني نتيجة ضغوط أوضاع بالنسبة للجيوسياسي، أم هي شأن داخلي لكل شركة في السوق؟
0: لا، هي بطبيعة الحال هي شأن داخلي، ولكن الآن لم تصبح لكل شركة، أصبحت لمعظم الشركات التي تحمل خسائر. معظم الشركات التي لديها خسائر أصبحت الآن تعمل جمعيات عمومية غير عادية وتقوم بتخفيض رأس المال وإطفاء الخسائر، بالتالي تحقق ارتفاعات، تزيد التداولات على هذه الأسهم، تحقق أيضا قد تحقق انفجارات سعرية كما حصل على بعض الأسهم خلال الفترة الماضية. إذا هناك أصبح هناك سلوك لدينا في السوق أن الأسهم الصغيرة عندما تتخلص من الخسائر المتراكمة وعندما تقوم بعملية تنظيف الميزانيات بعد هذه السنوات الطوال العجاف لهذه الشركات دون توزيعات، فقط هي شركة، إذن هذه الأسهم بها قيمة، إذن يترقبها جموع كبيرة من المتداولين يتداولون هذه الأسهم، بالتالي نراها بين جلسة وأخرى تحقق ارتفاعات بالرغم من الأداء السلبي للسوق إجمالا، لمؤشر السوق وللسوق الأول وللشركات القيادية. الآن نرى أسهم مرتفعة بنسب 6% وقد يكون 7% أو 7.5% اليوم التخصيص، أيضا اليوم اكتتاب 7%، لدينا أسهم وطنية مواد بناء أنفس 2.7%. إذن وهذه الشركات التي أذكرها تحركت بسيولة عالية، سيولة أكثر من نص مليون دينار، إذن هناك شراء حقيقي. الامتياز أيضا مجموعة من الشركات قامت بتخفيض رؤوس الأموال، يبدو لي أن هناك حراك واضح على هذه الأسهم أكثر مما كان سابقا.
1: نعم، يعني نقرأ العديد من الإعلانات أستاذ علي حول الخسائر المتراكمة ولعدد يعني لا يستهان به من الشركات، هل ما هي الأسباب؟ يعني هل هي في قطاعات معينة؟ هل هي متأثرة بالأوضاع التي مررنا بها؟ أم ما هي الأسباب هذه الخسائر؟ يعني
0: حقيقة هذه الخسائر متراكمة منذ فترات طويلة. هذه الشركات أصبح عندها بعض العجوزات المالية، بعض أيضا الحقيقة بعض الخلل في البيئة التشغيلية لهذه الشركات، أصبحت إداراتها تحاول أن تدفع فقط عمليات أو مطالبات ديون المتراكمة على هذه الشركات منذ الأزمة المالية العالمية وحتى ما قبل كورونا، وهذه الشركات تكافح فقط لدفع الدائنين خلال الفترات الماضية. ثم بعد ذلك تبين أن أيضا لهذه الشركات قيم، وهذه القيم تم اكتشافها من قبل السوق، فبالتالي بدأ الدخول على هذه الأسهم تباعا. بالتالي نرى هذا الحراك الكبير والمستمر بين عملية خفض رأس المال أو إعادة هيكلة الديون أو جدولة ديون جديدة، أو أيضا لبعض الشركات بدأت أيضا بالاقتراض من جديد، بدأت أيضا الكريدت لاين أو خطوط
2: الائتمان تفتح لها مجددا، بالتالي تبدا مشاريع جديده، بالتالي تبدا حركه جديده، وهي مدرجه لا شك اذا لها قيمه في السوق، بالتالي نرى مثل هذا الدخول وهذه الاسعار لهذه الاسهم.
1: نعم، بالتحدث عن أداء الأسهم القيادية، وكما تفضلت قبل قليل عن الأسهم المصارف البنوك كالوطني وبيتك، كيف يبدو وربا؟ كما قرأنا بالأمس يعني خبر بتعزيز مكانة البنك، وهل هناك أي شيء بالنسبة لبنك وربا؟
2: حقيقة بنك وربا يعتبر من أفضل أسهم قطاع البنوك حراكا في كتداولات، وسام لا شك أنه من يعتبر من الأسهم الآن الصغيرة، لا يوجد أقل من السعر إلا سهم الدولي وسهم برغان، بالتالي هو على وقع أيضا الأخبار بأن هناك دائما إفصاحات بخصوص الاستمرار في عملية الاندماج
1: مع
2: أو
1: الخليج.
2: الاستحواذ على بنك الخليج. بالتالي نرى هذا البنك وأيضا بنك الخليج أيضا يتداولون بشكل إيجابي، ولكن أيضا لم تصل إلى مستويات الدخول والارتفاع بالأسعار، الارتفاع الواضح في الأسعار خلال الفترة الماضية.
1: ما هي العوامل التي يعني لربما أخرت، أو وكما أعلن البنكان مؤخرا بأن لم يتم أي شيء، لم يفصحوا بشكل رسمي عن عملية الدمج، ما هي العوامل لربما التي أخرت، أو هل هناك يعني عوامل تعرقل، أو ما الذي تسبب في عدم دمج عملية الدمج بين البنكين؟
2: حقيقة بالنسبة لعملية الدمج، أولا يجب أن نعلم أن عملية الدمج ليست الشيء بالأمر السهل، ولن تتم بين شهر شهرين أو حتى سنة أو حتى أكثر. عملية الدمج هي عملية أولا إعادة هيكلة البنك الخليج لكي يكون بنكا إسلاميا، لكي يدمج في وربا بنك إسلامي. إذا الخليج هناك عملية تدريب، هناك عملية أيضا إعادة أيضا لقراءة الأصول، التخلص من الأصول الغير الشرعية، هناك أمور كثيرة وإجراءات كثيرة يجب القيام بها قبل أن نصل إلى عملية الدمج. لا أعتقد أن هناك تأخير، قد يكون الإفصاح فقط غير مستمر بالإفصاح المستمر، ولكن أنا لا يبدو لي أن هناك تأخير الآن في هذه العمليات، إنما هي بطبيعة الحال عمليات الاندماج بين البنوك تستغرق وقتا طويلا، وكان لنا باندماج أو استحواذ بيتك على أهلي المتحد تقريبا سنتان، ثم بعد ذلك تم الاستحواذ.
1: بشكل مختصر أستاذ علي، يعني كيف ترى الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعاتك المستقبلية لها، يعني مع مواصلة أسعار النفط والذهب في الهبوط، هذا النزول الملحوظ، وأيضا القلق حول أسعار الفائدة، كيف تتوقع يعني المرحلة المقبلة؟
2: أعتقد أن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن، كان الخوف كل الخوف من انقطاع الإمدادات النفطية، بالتالي هناك تضخم وتضخم مرتفع. بالنسبة لأسعار النفط لن تبقى بهذه الأسعار، سوف تعود إلى الارتفاع بما أن هناك حاجة وهناك استهلاك للمخزونات الاستراتيجية أكثر من مليار برميل تم استهلاكه، بالتالي أعتقد سوف تعود الأسعار، سوف تتحسن بشكل أو بآخر.
1: نعم، نشكر الأستاذ علي العنزي المحلل المالي من سوق بورصة الكويت. وأنتم مستمعين نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل بإذن الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الخميس، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد أن طهران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. قطر تعلن أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم مشاركة الناتو في الحرب في الشرق الأوسط. تضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. روسيا تتبادل وأوكرانيا الهجمات الليلية بالمسيرات. قادة أوروبيون يتعهدون بالوحدة قبل قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. هذا وفي نشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة قطر الشقيقة بمختلف الميادين في عهد سموه الميمون، والتي عززت من مكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي. مغتنما سموه حفظه الله هذه المناسبة للتعبير عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين، وعن التطلع للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتمم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يحقق لدولة قطر وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لسموه. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل تشابو رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته

لرعايته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية موزمبيق وشعبه الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل تشابو رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة.

حب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية سلوفينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبلادها. في المنامة ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الذي بدأ أعماله برئاسة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. ورحب وزير خارجية البحرين في مستهل الاجتماع بالجهود التي أدت لوقف الأعمال العدائية وتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تتطلع لفصل جديد يقوم على احترام السيادة وحماية الممرات البحرية. وأشاد الزياني بإعلان سلطنة عمان عن إنشاء ممر مؤقت للسفن التي تود عبور مضيق هرمز. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وشدد على أن فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم. وقال وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تريد اتفاقا جيدا وحقيقيا مع إيران، مشددا على انفتاح واشنطن على سلام دائم لا يقوض أمن وازدهار الولايات المتحدة أو حلفائها. إلى جديد الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن مجلس الشيوخ غير تصويته على مشروع قرار بوقف الحرب على إيران برفض 50 صوتا مقابل تأييد 47. وأضاف ترامب أن عضوين من المجلس غيرا موقفهما، معتبرا أن هذا التصويت الجديد يوجه تحذيرا صارما لإيران. في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، معربا عن تفاؤله بإمكانية إحراز مزيد من التقدم. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين خلال زيارته مبنى الكابيتول أن المفاوضات تحقق تقدما كبيرا، مؤكدا أن مرونة طهران تمثل عاملا أساسيا في دفع المحادثات إلى الأمام. بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الجولة الجديدة من المحادثات التقنية ستنعقد على الأرجح يومي 29 أو 30 من يونيو الجاري. وأكد روبيو أن المفاوضات ستنتقل إلى مناقشة الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى قضايا إقليمية مرتبطة بأمن المنطقة. في الدوحة أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الأنصاري في مقابلة تلفزيونية إن أمن المضيق واستقرار إمدادات الطاقة يمثلان مسؤولية مشتركة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة. وفي تطور آخر، كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن نحو 5000 طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية خلال أسابيع الحرب على إيران، لافتا إلى أن مطار بوخارست أغلق أمام الملاحة الجوية خلال الحرب لتأمين إقلاع طائرات التزود بالوقود الأمريكية.
وقال:

بلاروتا خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن إن ما فعله ترامب بشأن إيران كان مهما للغاية، لا سيما وأنها كانت قريبة من امتلاك قدرات نووية. وأضاف روتا أن إيران كان يمكن أن تشكل تهديدا للمنطقة والعالم، مشيرا إلى وجود ضعف في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي، وأن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير في ذلك. ونبقى في واشنطن ولكن مع ملف آخر، حيث تضاربت الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان. ففيما قال مسؤول أمريكي أن انسحابا تم من جزء من المنطقة العازلة كبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، وطالب قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي جرى الانسحاب منها، نفى مسؤول إسرائيلي كبير صحة هذه التقارير. في جنوب لبنان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. إلى ذلك يصل اليوم إلى تل أبيب قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر لبحث ملفي إيران ولبنان مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضرتكم من إذاعة دولة الكويت. في القاهرة أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي محادثات مع المبعوث السامي لغزة نيكولاي ميلادينوف، تناولت ضرورة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من ممارسة مهامها من داخل القطاع. وقال مصدر رسمي أن عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أن تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع يعد أولوية أساسية لضمان إدارة فعالة للمرحلة الانتقالية وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. وكشف المصدر أن النقاش تطرق إلى ضرورة تكثيف وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة في مسار منفصل، وعدم ربطه بتعثر المفاوضات الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الثانية. على الصعيد الميداني في قطاع غزة، استشهد اليوم فلسطيني واحد على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع. في لندن أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندنبرغ أنه بحث مع مسؤولين بريطانيين جهود إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن لتحقيق السلام في هذا البلد. وذكر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عبر موقعه أن المناقشات ركزت على آفاق تعزيز عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحظى بدعم دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، بوصفها السبيل الوحيد القابل للاستمرار لتحقيق استقرار طويل الأمد. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 269 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي مناطق روسية عدة. بالمقابل وقعت سلسلة من الانفجارات في مدينة زاباروجيا الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية. في موسكو صرح ممثل روسيا الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف اليوم بأن الولايات المتحدة كثفت جهود تحديث ثالوثها النووي تحت ذريعة التقدم العسكري النووي لروسيا والصين. وأشار غاتيلوف إلى أن إجراءات التحديث التي خططت لها واشنطن للبنية التحتية ذات الصلة تشمل أيضا موقع التجارب في نيفادا، حيث خصص لهذا الغرض 350 مليون دولار. إلى برلين، حيث أكد زعماء أوروبيون مجددا الأربعاء التزامهم بتعزيز الشراكة الدفاعية قبل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الشهر المقبل، في أعقاب سلسلة من الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوتر بين دول أوروبية أعضاء في الحلف. وقال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الذي وجه دعوة لقادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا لزيارة برلين، قال أن قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في 7 و8 من يوليو بتركيا

ستكون فرصة مناسبة لإظهار عزم أوروبا على تولي دور قيادي أقوى في مجال الدفاع والعمل على تعزيز ركيزته الأوروبية. في سيئول تعهد رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ اليوم بإقامة شبه جزيرة كورية سلمية لا يعاني أهلها من الخوف من احتمال اندلاع الحرب. وقال جيم يونغ في خطاب في ذكرى اندلاع الحرب الكورية إن الحكومة ستحمي الشعب والأراضي بقدرات دفاعية قوية وستبني شبه جزيرة كورية سلمية لا تخشى الحرب ولا تحتاج إلى الصراع. في فنزويلا أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ جراء زلزالين كبيرين ضربا فنزويلا تسببا في مقتل وإصابة العشرات وفي إغلاق مطار كاراكاس الذي تعرض على حد قولها لأضرار جسيمة. وقالت رودريغيز إن 32 شخصا على الأقل قتلوا فيما أصيب 700 آخرون بجروح جراء هذين الزلزالين اللذين بلغت شدتهما 27 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر، وتبعهما هزات ارتدادية أخرى بلغت 20 هزة. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة فنزويلا بعد الزلزالين الكبيرين اللذين ضرباها الأربعاء، وأنه وجه الوكالات الحكومية الأمريكية للاستعداد للتحرك سريعا. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الولايات المتحدة سترسل فورا فرق إنقاذ ومساعدات طبية وإنسانية إلى فنزويلا التي ضربها زلزالان شديدان أوديا بحياة 32 شخصا على الأقل. من أخبار الطقس هنا في الكويت، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس عموما في عطلة نهاية الأسبوع حارا إلى شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة ليلا، مع تأثر البلاد برياح نشطة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. وقال مدير الإدارة بالندب عبد العزيز القراوي إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية حارة مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. أما على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يشهد الخميس ما لا يقل عن 100 مليون شخص في أوروبا، بينهم أكثر من 50 مليون في فرنسا و18 مليون في ألمانيا حرارة تتجاوز 35 درجة. كما ستتجاوز الحرارة بحدها الأقصى 30 درجة لما يزيد عن 380 مليون نسمة في أوروبا باستثناء تركيا، وهو ما يمثل قرابة 1/3 السكان. في إسبانيا أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب إسبانيا. ختاما سيداتي وسادتي لهذه النشرة نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد أن طهران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. قطر تعلن أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم مشاركة

في الحرب في الشرق الأوسط، تضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، استشهاد فلسطيني واحد على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. روسيا تتبادل وأوكرانيا الهجمات الليلية بالمسيرات. قادة أوروبيون يتعهدون بالوحدة قبل قمة حلب في شمال الأطلسي في تركيا. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضرتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:22 دقيقة و20 ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا هذا اليوم الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يهدد بإنهاء مفاوضات إيران. قضايا وآراء في الصحافة العربية العالمية. اختتام أعمال اليوم الثاني من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية. ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة اليوم.
1: في ظل تصاعد التطورات والتحديات الإقليمية، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة الخميس الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لأجل تكثيف التنسيق بين الجانبين بشأن ملفات الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها المفاوضات الأمريكية الإيرانية وأمن الملاحة في مضيق هرمز. ويترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع الذي يأتي في ختام جولة خليجية لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شملت إلى جانب البحرين كلا من الإمارات والكويت، وذلك بهدف تنسيق المواقف مع الحلفاء الخليجيين بشأن عدد من الملفات الإقليمية الحساسة. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو سيناقش مع دول الخليج عددا من الأولويات، من بينها المباحثات الجارية مع إيران والجهود الرامية إلى ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وعشية هذا الاجتماع الخليجي الأمريكي شدد الوزير ماركو روبيو على أن الولايات المتحدة ستقف بالكامل مع شركائها في الخليج، مؤكدا أن واشنطن لن تنتخب أي خطوة من شأنها الإضرار بأمن حلفائها، وأنها ستتشاور مع دول مجلس

0: التعاون بشأن كل قرار يتعلق بالمفاوضات مع إيران. كما أكد الوزير الأمريكي رفض بلاده والمجتمع الدولي لأي إجراءات قد تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددا على أن فرض أي رسوم على عبور السفن في هذا الممر الحيوي أمر مرفوض لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية للتجارة العالمية وأسواق الطاقة. وينظر إلى الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي باعتباره محطة مهمة لتأكيد التزام الجانبين بالشراكة الاستراتيجية وتعزيز التنسيق السياسي والأمني في ظل المتغيرات الإقليمية، كما يعكس حرص واشنطن على إشراك حلفائها الخليجيين في القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي، ولا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني وأمن الممرات البحرية.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور غانم السليماني المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. ما هي الأهمية التي يكتسبها هذا الاجتماع الخليجي الأمريكي الذي تستضيفه المنامة من حيث التوقيت؟ ونحن نعرف بأنه توقيت حساس بعد توقيع مذكرة التفاهم، والحديث أكثر عن تفاصيلها، ومن حيث الأهداف، وخاصة بأن الولايات المتحدة يجب أن تعمل على مراعاة مصالح حلفائها في المنطقة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. بكل تأكيد هو اجتماع مفصلي ومهم، وجاء بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، واليوم يبحث وزير الخارجية الأمريكي مع دول الخليج هذه المخرجات، مخرجات سويسرا، ومناقشة العلاقات فيما يتعلق بالتعاون الاستراتيجي والأولويات المشتركة بين الدول، وأيضا التأكيد بشكل كبير على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ورفض أن تكون هناك رسوم أو دولة تتحكم في هذا المضيق. وهذا التأكيد جاء اليوم وفي الأمس في زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الكويت، وكانت زيارة ناجحة أزالت الغموض عن تلك المذكرة، وأكدت أن أمن دول الخليج منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة. وهذا الاجتماع ويعني بحث تلك الأمور التي نوقشت بين بين الإيراني والأمريكي في سويسرا، ودار لقب كبير حول هذه النقاط المشتركة، وما أن يكون هناك رسوم لعبور السفن في المضيق. واليوم التأكيد جاء من الولايات المتحدة الأمريكية ومن كل دول العالم التي أكدت أن هذه المنطقة منطقة مهمة ولا يعني تقبل أن يكون هناك رسوم أو تحكم في حركة الملاحة. هذا الاجتماع أكد في إطار أيضا الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، والمساعي المتواصلة أيضا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ودعم الجهود الكبيرة في هذا الإطار. هو اجتماع تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أزال العديد من القمور، وأكد أن المنطقة اليوم تمر بمرحلة مفصلية تتطلب جهود، تتطلب تعاون لمواجهة تلك التحديات التي تمر بها منطقتنا.
1: نعم دكتور غانم، ذكرت لي بأن هذا الاجتماع من أهم أهدافه إزالة الغموض عن تلك المذكرة، لعله في هذه النقطة تحديدا الوزير الأمريكي يعني أكد أن بلاده ستشرك الحلفاء الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ، بحيث تكون مطلعة على كل النقاط والتفاصيل. ما أهمية هذه الخطوة؟
2: بكل تأكيد اليوم عندما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة دول الخليج في أي اتفاقية تعقدها مع طهران، وأن يتم أخذ رأي دول المنطقة في أي تفاهمات مستقبلية، وتضمن أيضا كل المخاوف، مخاوف دول الخليج فيما يتعلق في السلاح النووي المزمع إنتاجه من قبل إيران، وهناك فيتو عالمي على هذا الأمر، وأيضا مشروع وكلاء إيران في المنطقة، وهناك أيضا رفض كبير لهذه الأمور التي تقوم بها طهران من خلال دعم الميليشيات الإرهابية في العراق وفي لبنان، وأيضا مناقشة البرنامج الصاروخ البالستي، وأن هذه الأمور تنصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة. ولا يقبل اليوم لا القانون الدولي ولا مسألة السيادة أن يتم إغفال دول الخليج في هذه المسألة. لذلك جاء التأكيد الأمريكي بأنه سيتم إشراك دول الخليج بأي تفاهمات، بأي مفاوضات، بأي أمور تحصل في حال توقيع تفاهم نهائي بين أمريكا وإيران.
1: نعم سيدي الكريم، أيضا يعني في ظل مراعاة

0: مصالح الدول الخليجية، والتي أنت تعرف بأنها أيضا يعني تضررت من الهجمات الباليستية والصاروخية الإيرانية في الفترة السابقة أثناء التصعيد العسكري في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعني وعلى لسان روبيو يعني أوضح بأن بلاده لديها العديد من الخيارات، من بينها فرض عقوبات على إيران في حال عدم التزامها بالاتفاق، وأن واشنطن مهتمة جدا بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم والالتزام بها كما وضعت وكما تم الاتفاق عليها. فإلى أي مدى ترون أهمية هذا التعهد وهذه التطمينات بوجود خيارات كثيرة للتعامل مع إيران في حال يعني خروجها أو انحرافها عن مسار هذه البنود؟
1: مذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا بوساطة باكستانية ودعم أيضا قطري وخليجي، يعني أعطت مقدمة لتعزيز المسار الدبلوماسي، وأن العالم لا يريد العودة مجددا إلى العمليات العسكرية، وأيضا حتى البوادر الإيجابية التي ظهرت من تلك الاجتماعات، وأن هناك اجتماع فني سيعقد نهاية هذا الشهر في سويسرا، وكل الأمور إيجابية والأجواء تسودها التفاهمات، وأيضا حتى الزيارة اليوم التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية زيارة ناجحة أكدت على عدة أمور، ويعني على ما يبدو نحن أمام يعني مرحلة جديدة حتى في مسألة اليوم الحديث عن مصالحة إيرانية مع دول الجوار وأنها ستعقد في الرياض. كل هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أننا في مجال تعزيز الأمن والاستقرار، وأن هذه مذكرة التفاهم التي تكونت من 14 بند هي تمهد لمرحلة جديدة اليوم، وكل يعني المخاوف التي أبدتها دول المنطقة في مسألة القنابل الذرية أو النووية، وأيضا الأسلحة البالستية والوكلاء والتهديد في إغلاق المضيق، هذه الأمور تبددت من خلال وجود هذه الزيارة، وأكدت على أن هذه الاستراتيجية استراتيجية قائمة بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، قد تفتح الباب في الأيام المقبلة إلى مصالحة وعودة مجددا إلى العلاقات الطبيعية مع إيران.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور غانم السليماني المحلل السياسي من الكويت. بعد يوم واحد من تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يهدف إلى سحب القوات من حرب إيران، أجرى المجلس تصويتا جديدا أتى بنتيجة مغايرة ومرضية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. تزامن ذلك مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المفاوضات الجارية مع طهران فورا إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية بشأن سلامة الملاحة والإعفاء من الرسوم في مضيق هرمز. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الدكتور رامي الخليفة المحلل السياسي. أهلا بكم سيدي الكريم. ما دلالات تراجع مجلس الشيوخ عن موقفه السابق والتصويت بنتيجة مختلفة خلال فترة زمنية لم تتعدى يوما؟
2: أهلا بك، تحية لك وللسادة المستمعين. لا شك بأن تصويت مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية لقرار يدعو إلى سحب القوات، وإن كان ليس له قيمة قانونية لأن الرئيس لديه القدرة والإمكانية لأن يناقض هذا القرار، ولكن مع ذلك هذا إضعاف للموقف الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني، وفيه إضعاف أيضا لموقع الرئاسة، وخصوصا أن هنالك أعضاء في الحزب الجمهوري صوتوا لصالح القرار. أنا أعتقد بأنها رسالة رمزية سياسية أكثر من أن يكون فعل القصد منه تقليل صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن ذلك يشير أيضا إلى وجود أزمة سياسية صامتة دعينا نقول في الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك تخوفات من الجمهوريين من أن يؤثر أو تؤثر الحرب ونتائجها في الشرق الأوسط على الانتخابات القادمة، وبالتالي البعض يحاول أن يقفز من السفينة إذا شئت وأن يتخذ مواقف مغايرة لموقف الرئيس الأمريكي من هذا الصراع. طبعا التصويت الآخر جاء دعما لموقف الإدارة في إطار المفاوضات، وهذه كما تعلمين مفاوضات صعبة تجري ما بين واشنطن وطهران، والكل يدرك ذلك ويدرك بأن لها كثير أو فيها كثير من العراقيل والصعوبات، والوصول إلى اتفاق هي مسألة ليست بسهلة على الإطلاق.
0: نعم، بشكل أكثر تفصيلا يعني يبدو بأن

0: الحساسية تظهرت من تصويت بعض أعضاء المجلس الشيوخ من الجمهوريين تحديدا وليس من الديمقراطيين. ربما هذه الحساسية نابعة لأن ترامب ينتمي إلى الحزب الجمهوري، ويبدو بأن أربعة منهم هم الذين صوتوا ضد العمليات العسكرية لكن غيروا تصويتهم. البعض امتنع، واحد منهم امتنع عن التصويت، الآخر صوت ضد تمرير القرار، وهنالك أيضا جمهورية صوتت يعني لصالح القرار. يعني هنالك تغييرات كثيرة. كيف من الممكن أن نقرأ هذه الحساسية من داخل الحزب الجمهوري وتغيير هذه المواقف؟ ماذا يعني؟ هل يعني استمرار دعم الجمهوريين لترامب ويعني التفاعل مع قراراته بشكل أفضل؟
1: شقين حقيقة في الإجابة على سؤالك. الشق الأول هو أنه بالرغم من تراجع أعضاء في الحزب الجمهوري عن التصويت الأول، ولكن المؤكد أيضا بأن هنالك انقسام سواء داخل الحزب الجمهوري أو داخل القاعدة الشعبية ماجا التي تؤيد الرئيس، والتي تعبر الحقيقة عن النهج السياسي للرئيس الأمريكي وللحزب الجمهوري. طبعا كان هنالك رفض للانخراط الأمريكي في الحرب، واعتبر بأن هذا الانخراط لا يخدم بالضرورة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا طول الحرب وعدم وضوح كثير من أهدافها والمخرج الاستراتيجي، كل هذا حظي بانتقاد كبير من الديمقراطيين فضلا عن عدد من الجمهوريين. لكن في نهاية المطاف الجميع في قارب واحد، ويدركون بأن الإضعاف الشديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن ينعكس عليه وحده وعلى الإدارة، ولكن سوف ينعكس أيضا على مجلس الشيوخ، حيث هنالك أغلبية بسيطة لصالح الحزب الجمهوري. الآن نحن أمام انتخابات نصية، انتخابات تجديد النصي، وهذه الانتخابات سوف تكون لها تداعياتها على موقع الإدارة، موقع الرئيس، وكذلك على الحزب الجمهوري. هنالك صعوبات أصلا يعاني منها الحزب الآن، وهنالك عدم شعبية للحرب وعدم شعبية للاتفاق الذي حدث، وبالتالي هنالك محاولة للملمة الصفوف. هنالك جانب آخر ربما أشرت إليه في متن الخبر، من أن هنالك الآن في الحزب الجمهوري من يرفض أو من يحاول أن يغير رأيه في إطار محاولة كما ذكرت لملمة الصفوف، وأعتقد بأن ذلك سوف يكون ذا أهمية بالغة في الفترة القادمة. وإن كان الحقيقة كل استطلاعات الرأي وكل الاتجاهات تذهب إلى أن ربما سوف نشهد انتخابات تاريخية في نتائجها ومدى تأثيرها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: نعم، السؤال الأخير وعلى عجالة، الرئيس الأمريكي اعتبر أن تعديل نتيجة التصويت يوجه رسالة تحذير إلى إيران، ماذا نفهم من ذلك بدقيقة؟
1: حقيقة الرئيس يدرك بأن هنالك صعوبات في تقبل هذه فكرة التفاهم. كان هنالك مقالات رأي كثيرة وحتى آراء لسياسيين يقال بأن 13 أو 14 بندا في مذكرة التفاهم، 10 منها لصالح الجانب الإيراني، ووصفت هذه المذكرة بأنها تراجع دبلوماسي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الرئيس وفريقه يدافعون وبشدة عن هذه المذكرة، والرئيس تاهد إلى أنه إذا لم يكن هنالك التزام أمريكي فإن الرئيس يمكن أن يتراجع عن مذكرة التفاهم في محاولة لإظهار الموقف القوي للإدارة الأمريكية والأهمية القصوى للاتفاق ما بين واشنطن وطهران. وأعتقد بأن هذه الرسالة سوف يتم التأكيد عليها مجددا خلال الأيام والأسابيع القادمة.
0: شكرا جزيلا دكتور رامي الخليفة المحلل السياسي من باريس.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: تستعد الولايات المتحدة للمضي قدما في صفقة بيع محركات طائرات إلى تركيا، في خطوة تعكس توجها لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين قبيل انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي. وتأتي هذه الخطوة رغم اعتراضات داخل الكونغرس، ما يشير إلى أهمية الصفقة في سياق العلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وواشنطن.
3: نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط للمضي قدما في بيع العشرات من محركات الطائرات إلى تركيا بمئات الملايين من الدولارات على الرغم من اعتراضات الكونغرس الأمريكي. وتعد الصفقة المقدر قيمتها بأكثر من 700 مليون دولار وفق ما

فادت المصادر بادرة مهمة تجاه أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي هناك الشهر المقبل. وستعمل هذه المحركات التي تنتجها شركة جنرال إلكتريك على تشغيل قاءان، أول طائرة مقاتلة تركية الصنع، وهي مشروع كبير أطلق في عام 2016 ضمن جهود أنقرة العضو في الناتو لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع. وأفاد مصدران أحدهما مسؤول أمريكي بأن النائب غريغوري ميكس كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أبدى اعتراضات خلال عملية المراجعة غير الرسمية ولم يعطي موافقته على الصفقة. وتوقعت المصادر رغم ذلك إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة على أن يتبع ذلك إخطار رسمي من وزارة الخارجية إلى الكونغرس. ويأتي قرار المضي قدما في الصفقة بعد نحو عام من شكوى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان علنا، مما وصفه بتأخير في الإجراءات. وتستضيف تركيا قادة حلف شمال الأطلسي يومي 7 و8 من يوليو وسط توتر داخل الحلف بشأن تقاسم الأعباء والإنفاق الدفاعي وشكاوى الولايات المتحدة من تقاعس الحلفاء عن الاطلاع بدور في الجهود المبذولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا خلال الحرب الأمريكية الإيرانية. كانت مخاوف المسؤولين الأمريكيين من أن يتيح استخدام تركيا منظومة الصواريخ الروسية جمع بيانات بشأن قدرات مقاتلات F-35 وأن تصل تلك المعلومات في النهاية إلى أيدي روسيا، بيد أن تركيا أكدت أن منظومة S-400 لن يتم دمجها في أنظمة الناتو وبالتالي لا تشكل تهديدا للحلف أو أسلحته، كما اقترحت أنقرة مرارا تشكيل لجنة لتوضيح المسألة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: مضيق هرمز، ممر دولي أم ورقة ابتزاز سياسي؟ سالم الواوان. صراع وجودي بلا حلول سحرية، أحمد جعفر. هل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ملزمة؟ سامي الرشيدي. وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة. نبدأ جولتنا من صحيفة السياسة الكويتية، والتي قال فيها الكاتب سالم الواوان: يعود مضيق هرمز إلى واجهة الأحداث كلما تصاعد التوتر في المنطقة، وتبرز معه تساؤلات مشروعة حول حقيقة السيطرة عليه، وما إذا كان قد تحول إلى منفذ تجاري خاص بإيران، أو أداة ضغط تستخدمها في مواجهة المجتمع الدولي، أو هو ممر مائي دولي يخدم طول المنطقة والعالم. وكتب تحت عنوان: مضيق هرمز، ممر دولي أم ورقة ابتزاز سياسي؟
2: إن الحقيقة الجغرافية والقانونية تؤكد أن مضيق هرمز ليس ملكا لإيران وحدها، بل هو ممر مائي دولي يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، وتعبر من خلاله صادرات الطاقة والبضائع والسلع التجارية العالمية الواردة إلى دول الخليج ومصدرة منه. ولذلك فإن أهمية المضيق تتجاوز حدود الدول المطلة عليه لتصبح قضية مرتبطة بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي، وبالتالي ليس لأحد أن يتحكم به.
1: وخلص الكاتب إلى أن إيران تؤكد في خطاباتها احترامها للقوانين البحرية الدولية، لكنها دخلت في خلافات مع دول أخرى حول تفسير قواعد الملاحة وحقوق المرور في المضيق. وفي المقابل يتمسك المجتمع الدولي بمبدأ أساسي مفاده أن المضائق الدولية لا يجوز أن تتحول إلى أدوات للابتزاز، لأن تعطيل لحركة الملاحة فيها ينعكس على استقرار الأسواق وأمن الطاقة. وأضاف
2: أن مستقبل مضيق هرمز لا تحدده رغبة دولة واحدة، بل تحكمه معادلات القانون الدولي وموازين القوى الإقليمية والمصالح الاقتصادية العالمية. ولذلك سيبقى المضيق ممرا دوليا حيويا، وستظل حرية الملاحة فيه.

0: خطا احمر بالنسبه لدول الخليج والعالم باسره، مهما تصاعدت التوترات او تغيرت الحسابات السياسيه.
1: في صحيفه الوطن البحرينيه قال الكاتب احمد جعفر: منذ 8 أبريل الماضي، عندما دخل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، دخلت المنطقة في ظروف بالغة الصعوبة، حتى استطاع الجانبان التوصل لمذكرة تفاهم تفضي إلى مفاوضات أوسع تؤدي إلى إنهاء الحرب. ورغم ذلك، فإن التوترات لا تزال موجودة بعد التهديدات الإيرانية للسفن التجارية في مضيق هرمز، مما رفع أسعار الطاقة مجددا، وكتب تحت عنوان صراع وجودي بلا حلول سحرية.
0: هذه المفاوضات تأتي في نافذة زمنية قصيرة على ملفات مهمة، بالإضافة إلى عقود من انعدام الثقة بين الطرفين، مما يجعل الوصول لاتفاق نهائي مسألة مستبعدة. ولا يمكن إغفال الطرف الإسرائيلي في هذه المعادلة، لا سيما أن هذا الاتفاق يعد كارثيا بالنسبة لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي بنى جزءا من سياسته على مبدأ العداء لإيران، يرغب بشدة في إفشال التوصل لصفقة، لأن مستقبله السياسي سيبقى على المحك حال إبرام اتفاق نهائي يشمل لبنان أيضا.
1: وخلص الكاتب إلى أن النشوة التي يشعر بها الإيرانيون وهم يعتقدون أنهم حققوا نصرا إلهيا ستجعلها تبالغ في تقديرها بشأن حجم ما ستحصل عليه من أي صفقة، مما يعرض أي اتفاق محتمل للفشل. ومن هنا فإن الوضع في مضيق هرمز سيكون أكثر تعقيدا، وقد يصبح بمثابة بؤرة توتر جديدة مستقبلا، لأن إيران تريد إرساء واقع جديد من خلال سيطرتها على هذا الممر المائي الذي يمر عبره خمس تجارة النفط. وأضاف:
0: ستظل احتمالات عودة الحرب مطروحة على الطاولة، فإن هذا الصراع وجودي بالنسبة لإيران وإسرائيل، مما يجعل مذكرة التفاهم ليست سوى محاولة تبريد التصعيد قبل جولة قتال جديدة لن تتأخر كثيرا.
1: في صحيفة الوطن السعودية قال الكاتب سامر رشيدي: تضمنت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مجموعة من الالتزامات التي يصعب التعامل معها باعتبارها مجرد إعلان نوايا، فقد نصت على وقف الأعمال العسكرية وضمان حرية الملاحة والممرات البحرية ومضيق هرمز ودعم التهدئة في لبنان، إلى جانب ترتيبات اقتصادية شملت تجميد بعض العقوبات المفروضة على إيران. وكتب تحت عنوان: هل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ملزمة؟
0: إن الوثيقة لم تقدم على أنها معاهدة تنهي النزاع، فعندما يسمع معظم الناس كلمة معاهدة فإنهم يستحضرون المعاهدات التي وقعت بعد الحروب وأغلقت فصولا من النزاع. تلك المعاهدات كانت تحدد بصورة نهائية ما هي الحقوق والالتزامات التي ستنظم المرحلة التالية، لكن هذه المذكرة لم تصل إلى هذه النتيجة.
1: وخلص الكاتب إلى أنه من الصعب وصف المذكرة بأنها غير ملزمة، فهي تتضمن التزامات متبادلة ومحددة تتعلق بتنظيم الأمن وآثار اقتصادية، منها رفع العقوبات، لكن من الصعب التعامل معها باعتبارها معاهدة نهائية، إذ إن كثير من القضايا تم تأجيلها إلى مفاوضات لاحقة، ومنها مستقبل البرنامج النووي الإيراني وشكل العلاقة الأمنية المستقبلية. وهذا ما يجعل المذكرة أقرب إلى ما يسميه البعض اتفاق إطاري أو اتفاق انتقالي. وأضاف:
0: الواقع في المجتمع الدولي أكثر تعقيدا، فسواء سميت مذكرة تفاهم أو اتفاق إطاري أو ترتيب انتقالي، فإن طبيعتها تتحدد بما تلتزم به الأطراف. فمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لم تصمم لتكون نهاية حرب وتصالح، ولا يجزم أحد أنها حلت جميع الخلافات أو أنها أسست سلاما دائما. كل ما فعلته أنها حاولت إدارة مرحلة خطرة وبناء مساحة للتفاوض وتأجيل المواجهة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن والبحث بآلية تطبيق المناطق التجريبية في الجنوب

العنوان الذي استأثر باهتمام الصحف الصادرة في بيروت. صحيفة اللواء عنونت: الوفد اللبناني في واشنطن، سيادة مطلقة على أرض الجنوب وأداء الجيش اللبناني، تمديد وقف النار واتفاق على مناطق تجريبية للانسحاب، وإسلام يطالب حزب الله الوفاء بالتزاماته. صحيفة الجمهورية عنونت: المفاوضات تتقدم بانتظار التنفيذ، اختبار المناطق النموذجية. صحيفة الأخبار عنونت: قلق في الجيش من شروط أمريكا وإسرائيل لتحقيق الانسحاب، مذكرة التفاهم أمام اختبار لبنان. صحيفة الديار عنونت: تعثر المفاوضات وفرصة أخيرة للاختراق. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال اليوم الثاني من جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة التي تعقد برعاية أمريكية بعدما شهد يومها الأول توتراً دفع الوسطاء الأمريكيين إلى إعادة إطلاق المحادثات من جديد. وتدور المباحثات حول مقترح أمريكي يقضي بانسحاب إسرائيلي من أراضٍ احتلتها خلال حربها على لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني، فيما تتعقد المفاوضات حول نطاق هذا الانسحاب والمناطق التي سيبدأ منها. ومن المقرر أن يصل اليوم إلى تل أبيب قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث ملفي إيران ولبنان مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة عمان السيد عادل محمود المحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم. يبدو بأن جولة المحادثات الخامسة لم تفضي إلى نتيجة إيجابية كما كان متوقعا منها، فما هي الأسباب وكيف أدى الموقف الإسرائيلي المتعنت حتى الآن في الانسحاب من المناطق النموذجية، كيف أدى إلى يعني جمود هذه المحادثات؟
1: مساء الخير أخت دلال لك ولجميع المستمعين. يعني في البدء المفاوضات لا نستطيع الحكم عليها مسبقا، هي تؤسس وتؤطر لعلاقة قادمة تنتهي بسلام اقتصادي أمني. الآن الدولة اللبنانية تعيد ما يسمى سيناريو الهيبة الوطنية، القرار الحرب والسلم. أعطت أمريكا وإسرائيل جرعات كثيرة في بدء المحادثات الأولى والثانية والثالثة بموضوع الهدنة، وإن كانت هشة إسرائيل في المقابل هي لديها مكسب سياسي أن المفاوضات أصبحت بين لبنان وإسرائيل مباشرة، وهذا حلم إسرائيلي، لكن لا تعطي في الوقت الراهن نقول انسحابات، أو لأن هناك كلام لنتنياهو واضح ودلال يقول لم ننتهي من لبنان بعد، هناك مهمات. من المبكر الحديث أيضا عن لجنة أمريكية إيرانية يعني لبنانية على موضوع الإشراف على آلية وقف إطلاق النار. إسرائيل لديها ليس موضوع بقاء تام، لكن لديها خطة مع أمريكا، هي مناطق تسليم للجيش اللبناني تدريجي، يعني مناطق تجريبية يعني. لكن الأمور يشوف متأرجحة اتجاه أكثر تصعيد. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد حماية شمال إسرائيل ومعادلة تغييرات ديموغرافية، هناك تحديد من قبل ترامب بدخول الشرع إلى سوريا، يعني جملة من التعقيدات. لكن المفاوضات الرسمية قطار السلام عون سيعين اللبنانيين، أنا قناعاتي الشخصية أن لبنان سيتجه إلى الدولة الوطنية، هي من هي على الحدود، لكن سيتغير شيئا ما إشراف دولي ممكن على موضوع جنوب الليطاني، هناك ثروات لا ننسى، يعني هناك أيضا انتقال من الحضن الفرنسي للحضن الأمريكي الملف اللبناني، هذا تطور يعتبر. لكن هنالك ضغوط أمريكية على الجانب الإسرائيلي من أجل تخفيف التصعيد، نجح نعم، لكن رد الفعل من كاتس نتنياهو

0: هناك داخل إسرائيلي متقلب على موضوع الانتخابات وبقاء نتنياهو من عدم بقائه، لكن لن يذهب تصعيد كبير اتجاه الضاحية في الوقت الراهن. لكن الجبهة يعني محتمل أن يكون ما يقصده نتنياهو لم يكمل المهمة. هذا السيناريو أنا أميل إليه كثيرا، لأن نزع سلاح حزب الله سيبقى شائك ومعقد إذا لم يتم التمهيد للدولة اللبنانية لفرد نفوذها أو تجاوب أو مرونة من حزب الله. مثلا أنفاق
1: نعم
0: تلة علي الطاهر، إذا تم دخول الجيش اللبناني هذا يعتبر مبادرة حسن النوايا من حزب الله لإبعاد حجج إسرائيلية كما حصلوا في غزة.
1: نعم
0: إذا نحن
1: لنتوقف هنا. كانت هنالك مقترحات كثيرة حول كيفية الانسحاب من المناطق النموذجية، وبما أنك ذكرت لي جبل الطاهر، اقترحت إسرائيل أن تنسحب وأن تدخل القوات اللبنانية لتمشط المنطقة ولتتأكد من خلوها من أي سلاح، لكن الجيش اللبناني رفض ذلك، ويبدو بأنه يسعى إلى ترتيبات مختلفة. حتى هذه اللحظة مصادر عسكرية لبنانية تقول بأنهم لم يسجلوا أي انسحاب إسرائيلي، وبأن القوات الإسرائيلية متمركزة في كل المناطق المحتلة أخيرا. كيف نقرأ ذلك، خاصة بأنه مطلب كان مهما وأوليا في ظل هذه المحادثات التي وصلت إلى جولة خامسة؟
0: شوفي أخت دلال، هي صنعت حدث وهو معطل للتقدم باتجاه أي مسار إن كان السياسي أو العسكري. يعني أبقت لشوف ردود أفعال الأمريكية الإيرانية على مفاوضاتهم، أي أقصد إسرائيل، وضعت تلة علي الطاهر وأنفاقها وشماعت أن هنالك مقاتلين لحزب الله. هو لنقول تكتيكي، يعني لا أقول هدنة تكتيكية غير معلنة، لكن كل ما جرى منذ أسابيع حين زحف نتنياهو وجيشه شمال الليطاني مقصود به لتقديم جرعات للجيش اللبناني للمناطق التجريبية. أنا لا أقصد جنوب الليطاني، هذا موضوع آخر برعاية مجلس السلام أو أمريكا. يعني حين دخلوا وتمادوا خارج ما يسمى أو وضعوا خطوط اسمها الصفراء، هي لتفاوض الدولة اللبنانية أو إيران أو حزب الله على الانسحاب الذي جرى من المناطق المستجدة احتلالا، وليس ما قبل رمضان وحرب إيران وإسرائيل وأمريكا. كان هناك جنوب الليطاني المشكلة، الآن قفزنا آليا إلى أنا أتحدث جغرافيا، وهذا مهم جدا، عليه تبنى المواقف. يعني خطوة وعليها تبنى المواقف. إذا كانت إسرائيل تعمل على مشروع انسحاب تكتيكي من أجل مناطق تجريبية يدخل الجيش اللبناني، هو بالنهاية ماذا يراد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نقصد وحتى للبنان والدول العربية، نكون على حدود أو نقول الدولة اللبنانية تفرض سيطرتها، هناك قانون حظر العمل العسكري، هذا قانون شرعا. الآن نحن أمام عدم قبول من الجيش اللبناني حتى يقع الصخ ويصبح فريسة أو احتدام داخلي مع حزب الله. أنا أقصد المرونة من حزب الله تجاه الدولة اللبنانية وليس إسرائيل.
1: نعم،
0: تم
1: حزب
0: بالفعل
1: الله حتى اللحظة يعارض هذه
0: طبعا طبعا
1: المحادثات، نعم، ويتمسك بموقفه الذي يتحدى به الدولة اللبنانية. ما انعكاسات ذلك أيضا على ما يجري من محادثات لبنانية إسرائيلية في جولتها الخامسة بنصف دقيقة؟
0: شوفي دلال، هي بالنهاية حزب الله قل نفوذه وسيطرته حتى على الدولة اللبنانية، ذهبوا مباشرة. نحن في بداية النهاية لبداية الدولة، نقول الدولة التي تخضع للنفوذ الإيراني ومن خلال حزب الله إلى بداية فجر لبنان جديد، وغير ذلك كله إنشاءات واستهلاك إعلامي. نحن نتجه بوصلة أمريكا أفرزت جناحيها وستكون في الملف اللبناني وانفراجات، ولبنان يعود إلى حضنه العربي. هذه هي الحقيقة نهاية المشهد، كما سوريا نموذجا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد عادل محمود المحلل السياسي من عمان. وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد أن طهران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. قطر تعلن أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم مشاركة الناتو في الحرب في الشرق الأوسط. تضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا

0: شمالي قطاع غزة. روسيا تتبادل مع أوكرانيا الهجمات الليلية بالمسيرات. قادة أوروبيون يتعهدون بالوحدة قبل قمة حلف الشمال الأطلسي في تركيا. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية. وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق، قدمتها دلال إبراهيم ونفذها حبيب الشعلان، أخرجها مشعل البريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. نرحب فيكم في هذا النقل الخارجي والإذاعة الخارجية من المركز العلمي. بنكون معاكم بإذن الله في حلقة اليوم الخميس 25 من يونيو مع هذه الأجواء الصيفية. دائما وأبدا يسعدنا نكون في مثل هذه الأماكن، مثل هذه المرافق وهذه الشراكة الجميلة اللي تجمع إذاعة دولة الكويت مع المركز العلمي ومع مؤسسة الكويت تقدم العلمي. سعد أداء جدا في هذا الصرح، فخورين جدا في هذا المكان العلمي الثقافي السياحي، وبكل تأكيد الكثير منا لنا ذكريات مع هذا المركز. وبنكون بإذن الله معاكم في المركز العلمي خاصة مع هذه الأجواء اللي نشهدها وإحنا من حولنا الأطفال، وما يكمل جمال هالأماكن إلا بوجود الأطفال وبكل تأكيد وجود الشباب اللي الأمانة يعني من بداية دخولنا المركز العلمي شفنا هذه الرحابة وكذلك هذا الترحيب من المتطوعين في المركز العلمي برحابة صدرهم، وكذلك أيضا يكونون معنا في هذا البرنامج. وأمامنا الآن يعني عدد من الطلبة أو عدد من الأطفال في هذه الزيارة للمركز العلمي مع أحد الأندية، وأيضا يعني كذلك نتبادل معهم التحية، ويمكن مستمعين الكرام يسمعون. راح نكون معاكم بإذن الله في هذا البرنامج من الحين لساعة 3 بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة على 97.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. وبنكون معاكم إن شاء الله بحوارات جميلة، ورح ننقل لكم الكثير من الفقرات، وأيضا راح نكون معاكم خلال هذا البرنامج بكل ما هو جديد من المركز العلمي. نوجه لكم التحية، تابعونا وين ما تكونون الآن، كل من يسمعنا، الناس القراب من المركز العلمي، الناس اللي في شارع الخليج خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع واللي طالعين دواماتهم مع عيالهم، نقول حياكم الله. وهذه الساعة المباركة اللي تشرفونا فيها في المركز العلمي وبرنامج استراحة الظهيرة وإذاعة دولة الكويت، راح نكون موجودين من الحين للساعة 3 بإذن الله، ونعيش معاكم هذه الأجواء الجميلة بالتعاون مع المركز العلمي الكويتي، هذه المؤسسة العلمية الثقافية الرائدة اللي تعتبر واجهة للثقافة الكويتية، واجهة للحركة العلمية الكويتية، واجهة أيضا للحركة التعليمية والتربوية في دولة الكويت، نظرا لجهودها الكبيرة في مسألة تعليم الأطفال. التعليم لا يقتصر فقط على المدارس، التعليم أيضا كذلك يقع على عاتق مثل هذه المؤسسات العلمية وهذه المؤسسات الثقافية في دولة الكويت، وإحنا فخورين فيها، ومن ضمنها المركز العلمي الكويتي اللي الكل يحمل فيه ذكريات، والآن تتجدد الذكريات مع هذه التوسعة الجديدة اللي إحنا نبارك للمركز العلمي فيها. يعني على سبيل المثال أمامنا بعض المرافق من ضمنها متحف الأطفال، وأيضا إحنا نوجه الدعوة للجميع للحضور، وهي ألعاب عن طريق التعليم والتعليم عن طريق الألعاب، أمر جميل جدا أن الطفل يستانس.

بوقته ويلعب، ولكن في نفس الوقت يتثقف ويصير عنده نوع من المعلومة ويكون عنده نوع من الثقافة اللي راح تبقى في ذاكرته. مثل هذه التجارب الحية، مثل هذه التجارب الجميلة تبقى موجودة في الذاكرة. عموما مستمعينا الكرام، بنكون معاكم في استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، استراحة الظهيرة، مستمرين وياكم في هذا البرنامج وفي هذه الأجواء الجميلة، وبإذن الله تعالى راح يكون لنا حوارات مميزة، راح يكون لنا كذلك الكثير من الفقرات، وأيضا راح نقدم لكم بعض المعلومات، وكذلك قد تجمعنا لقاءات أيضا مع اليوم من هم متواجدين في المركز العلمي. لذلك هي دعوة للجميع لمتابعتنا ولحضور هذه الفعالية، وبنكون بإذن الله معاكم على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. مستمعينا الكرام، مثل هذه الصروح اليوم في دولة الكويت، المركز العلمي لها مكانتها، وتساهم في تعزيز مكانة الكويت الثقافية، تساهم في تعزيز مكانة الكويت العلمية، وكذلك أيضا ما يتعلق في الجانب التعليمي والأكاديمي والتربوي، نظرا لهذه الشراكة الكبيرة المستمرة دائما وأبدا ما بين المركز العلمي والعديد من المؤسسات، وإحنا فخورين فيها في دولة الكويت. ويمكن هذا البرنامج جمعنا مع ضيوف كرام من مختلف التخصصات، وكنا معهم في هذا البرنامج دائما وابدا على أثير إذاعة دولة الكويت. لذلك نوجه لكم هذه الدعوة لتكونوا معنا مستمعين الكرام في برنامجكم استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام، بنكون معاكم بإذن الله في هذا البرنامج من الحين للساعة 3 بفقراتنا وبمواضيعنا، وبإذن الله تعالى راح نتشرف ونسعد بوجودكم دائما وأبدا معنا في برنامج استراحة الظهيرة. وبداية نقدم لكم هذه الدعوة للمتابعة، ونقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل وكذلك فريق النقل الخارجي. لكم هذه التحايا من عبدالله العازمي، سلمان المسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، بني الهاجري، مريم بارون، ريم الجعفر، ومن الوصلات الإذاعية حسين شاه، حسين الصفار، سالم التوم، وفهد الشمري.

0: وأيضا نقدم لكم أجمل التحايا من أسرة برنامج استراحة الظهيرة اللي تابعونا دائما من الأحد ليل الخميس من الثنتين ليل الثلاث، وفي كل خميس يكون لنا حلقة مميزة بنقل خارجي من المركز العلمي، لذلك احنا موجودين في هالأسبوع وموجودين في الأسبوع القادم في الأسابيع القادمة. اللي ما يمديه اليوم بأن يحضر إلى هذا المكان وإلى المركز العلمي بإمكانكم الحضور في كل وقت، لكن أيضا أوجه لكم الدعوة للحضور للأسبوع القادم كذلك، وأيضا تكونون معنا اليوم احنا مستمرين معاكم إلى الساعة ثلاث. لكم هذه الدعوة للمتابعة وأجمل التحايا من فريق الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد، يسعدني أكون معاكم في التقديم من أمام المايك وحاور ضيوفنا الكرام، وأيضا أكون حلقة الوصل ما بينكم وما بين المركز العلمي وكذلك برنامج استراحة الظهيرة. لكم أجمل التحايا من التقديم على الهواء محدثكم سعود الفياض، أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، والهندسة الإذاعية نور العيسى، أما التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. مستمعينا الكرام، هذه بدايتنا معاكم، وبإذن الله مستمرين في هذه الساعة راح يكون لنا الكثير من الفقرات والكثير من الحوارات الجميلة اللي راح نتكلم عنها. حلقة اليوم قد يتصدرها المشهد البيئي، وخاصة اليوم في مثل هذا المكان وفي مثل هذا الصرح هو يعتبر دعم وبكل تأكيد للبيئة بمختلف مفاهيمها وما يتعلق أيضا للترجمة الفعلية لرؤية كويت جديدة، رؤية 2035 لاسيما مركزة بيئة معيشية مستدامة، وأيضا كذا ويحقق اليوم مختلف الركائز رأس مال بشري إبداع التي تهتم بالجانب العلمي والجانب التربوي والأكاديمي، وأيضا تستثمر في شبابنا وخير شباب اللي هم شفناهم في واجهة المركز العلمي في دولة الكويت برحابة صدرهم وبترحيبهم المستمر دائما وأبدا في أسرة برنامج استراحة الظهيرة في كل أسبوع. هم فعلا رأس المال، وشبابنا هم رأس المال، وأيضا كذلك مثل هذه المرافق المركز العلمي هو عبارة عن فخر للمؤسسات في دولة الكويت، وتساعد على تعزيز مكانة الكويت الثقافية والعلمية والأكاديمية، لذلك يتماشى مع مختلف الركائز. مستمعينا الكرام، لكم هذه الدعوة للمتابعة، وأيضا لكم هذه الدعوة لمتابعتنا في بقية حواراتنا في هذا البرنامج. مقدمة لكم هذه الدعوة من قائد هذا العمل برنامج استراحة الظهيرة من المركز العلمي اليوم من إخراج سعود الحربي.
1: منتصف النهار لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية من الأسرة.

التعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، هذا برنامج استراحة الظهيرة، مستمرين معاكم في هذا النقل الحي والمباشر، النقل الخارجي من المركز العلمي الكويتي، ونجدد الشكر لإدارة المركز العلمي على استضافتنا في هذا المحفل وفي هذا المكان وعلى هذه الشراكة المستمرة. حلقة اليوم قلنا بأنها تتعلق بالجانب البيئي بشكل جدا كبير، ونشوف حملات وطنية هي عبارة عن ترجمة للأهداف البيئية، ومن ضمنها في إطار هذه الحملة اللي أطلقتها بلدية الكويت تحت شعار الكويت أجمل بلا تعديات، واللي تهدف إلى إزالة جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية. اليوم راح نسلط الضوء على جهود البلدية في رصد المخالفات وآلية التعامل معها والتوعية بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال أملاك الدولة. يسعدنا مستمعينا الكرام باسمكم أن نرحب بضيفنا الكريم في هذا البرنامج اللي راح يجيب عن تساؤلاتنا ويوضح الكثير من التساؤلات، وأيضا يحمل رسائل هذا الشعار الكويت أجمل بلا تعديات، خاصة المسؤولية مشتركة. رحب

0: مستمعين الكرام باسمكم نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم السبعان رئيس قسم إزالة المخالفات فرع بلدية محافظة حوالي للحديث أكثر عن هذه الحملة وهي حملة الكويت أجمل بلا تعديات. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم السبعان.
1: نمسي عليك بالخير أخوي وعلى المستمعين.
0: حياك الله وإحنا سعداء جدا في وجودك معنا في برنامج استراحة الظهيرة.
1: إحنا سعداء طال عمرك.
0: حياكم الله. بداية أستاذ إبراهيم، شنو المقصود بالتعديات على أملاك الدولة خاصة بأن هذه الحملة يعني تتعلق بهذا الأمر وأبرز المخالفات التي سيتم رصدها في المناطق السكنية، لكن ما المقصود بداية بهالمصطلح التعديات على أملاك الدولة؟
1: طبعا التعديات على أملاك الدولة هي أي استغلال أو إشغال أو استخدام غير قانوني للأراضي والمرافق أو الممتلكات العامة دون الحصول على ترخيص والموافقات الرسمية اللازمة. ومن أبرز المخالفات اللي تم رصدها في المناطق السكنية وضع أسوار المعدنية للحدائق والخيم والدواوين الخارجية على أملاك الدولة والتعديات على أملاك الدولة عبر الشوارع طبعا والتعديات داخل المساحات الزراعية الملاصقة للشارع.
0: نعم أستاذ إبراهيم، هالنقطة هذه لازم نوقف عندها ونتكلم عن هذه النقاط تحديدا. البعض يقول والله أنا ترى حاط السور على الرصيف اللي قدام بيتي وأنا حاط فيه ديوان. البلدية تقول ترى أنت راح تعرض رواد ديوانك للخطر وأبنائك اللي موجودين داخل هذا السور إذا كان في حديقة منزلية تمسويها هي على أملاك الدولة وليست من امتداد بيتك. على الجانب الآخر في ناس يقولك والله هذه مساحة ترابية قدام بيتي وفاضية وما فيها بيت من بني، فأنا حطيت لي فيها ديوان ولا حطيت لي فيها أيا كان كمنشأة أو كيربي أو ما شابه ذلك. اليوم شنو ردك على مثل هذه الآراء خاصة بأنها هي تعتبر فعلا تعدي على أملاك الدولة وأيضا تعرض أصحابها وتعرض الآخرين للخطر؟
1: طبعا هذه المساحات اللي فاضية راح تكون تحتها في خدمات كخطوط أرضية وما شابه الأمور. وبالنسبة حق السياج الحديدي هذا طبعا حتى احنا في مخاطبات بيننا وبين وزارة الداخلية طبعا يكون مرات إيواء للمجرمين والخارجين عن القانون، فهذا يكون ساتر لهم، فالمساحة ما راح تكون مكشوفة. طبعا هي لسلامتهم سلامة الرواد، طبعا لازم نلتزم بالقوانين واللوائح وتكون مكشوفة وظاهرة للكل.
0: اي نعم جميل جدا، انا اشكرك على هذا الامر. ودي لو شوي ارجع الى هذا الشعار لان حديثك يقودنا الحديث عن شعار الكويت اجمل بلا تعديات. المساله فيها حفاظ على ارواح الناس وحتى لا نعرضهم خطر، ولكن ايضا في طابع جمالي والكويت اجمل بلا تعديات. انا ودي لو تكلمنا عن هذا الشعار اليوم بصفتك مواطن كويتي قبل لا تكون رئيس قسم ازاله المخالفات بفرع بلديه محافظه حولي، شنو اللي يعنيه لك هذا الشعار الكويت اجمل بلا تعديات؟
1: طبعا تهدف حملة الكويت أجمل بلا تعديات إلى تعزيز هيبة القانون والمحافظة على أملاك الدولة وتحسين المشهد الحضاري ومعالجة جميع أشكال التعديات التي تؤثر على السلامة العامة والخدمات والبنية التحتية. كما تسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية بما يحقق بيئة منظمة وآمنة وجمالية أفضل لجميع أفراد المجتمع.
0: نعم جميل جدا، وهذه قد تكون هي من أبرز أهداف حملة الكويت أجمل بلا تعديات التي تسعى إلى تحقيقها. وإحنا ودنا لو تكلمنا أكثر حول أبرز أنواع التعديات مرة أخرى، يعني ذكرت بعضها لكن إحنا ودنا نوضحها ونوضح الفرق ما بينها، وهي أنواع التعديات اللي تشكل خطر على السلامة العامة وتأثر حتى على البنية التحتية وتأثر حتى على الخدمات. فودنا لو نتعمق أكثر بهذه النقطة وتكلمنا عن أبرز أنواع التعديات بشكل أكبر.
1: طبعا أخوي هناك العديد من التعديات اللي تشكل خطر مباشر على السلامة العامة، منها إقامة منشآت أو إضافة منشآت غير مرخصة فوق أو بالغرب من مرافق الخدمات، والتعدي على مسارات المشاة على الطرق وإغلاق مخارج الطوارئ أو الممرات العامة، إضافة إلى إشغال مواقع الخدمات والمرافق الحيوية بما يعيق أعمال الصيانة أو يؤثر على كفاءة الشبكات والبنية التحتية اللي هي طبعا منها المحولات مثل الكهرباء أو أي شيء يختص بوزارة الداخلية. هذه طبعا راح تكون من تعيق التعديات.
0: نعم. الآن بالنسبة لطرق التعامل، شلون راح تتعامل فرق البلدية مع هذه المخالفات، أو لو تحدثنا أكثر عن الإجراءات التي سيتم اتباعها سواء من قبل البدء بعمليات الإزالة وصولا إلى تنفيذ هذه العمليات بحق اليوم من قام بمخالفتها وهو التعدي على أملاك الدولة، فودنا لو تكلمنا أكثر عن كيفية التعامل والإجراءات المتبعة.
1: تتعامل فرق البلدية مع المخالفات وفق إجراءات قانونية وإدارية واضحة، تبدأ برصد المخالفة وتوثيقها ميدانيا، ثم توجيه إنذار أو إخطار للمخالف يوضح نوع المخالفة والمهلة المحددة لإزالتها. في حال عدم الالتزام خلال الفترة الممنوحة يتم اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإزالة التعدي من قبل الجهات المختصة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
0: نعم، أنا أشكرك فعلا على هذا الأمر، وإحنا نشكركم على جهودكم الوطنية الكبيرة، وإحنا نشكر أيضا بلدية الكويت بجميع فروعها في مختلف المحافظات ومنها فرع بلدية محافظة حولي على هذه الجهود الوطنية الكبيرة في حملة الكويت أجمل بلا تعديات. إن كان هناك كلمة أخيرة تختفي هذا الحديث، الأستاذ إبراهيم السبعان.
1: طبعا رسالتنا لجميع المواطنين والمقيمين هي أن المحافظة على أملاك الدولة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، والالتزام بالقوانين واللوائح البلدية يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للكويت وضمان سلامة المجتمع وجودة الخدمات، وندعو الجميع للتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تعدي أو مخالفات، لأن الالتزام اليوم ينعكس إيجابيا على مستقبل الأجيال القادمة ويعزز مكانة الكويت كدولة منظمة وجميلة.
0: نعم، أنا أشكرك فعلا ضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم السبعان رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة حولي على جهودكم الوطنية الكبيرة في هذه الحملة، في حملة الكويت أجمل بلا تعديات، وهي حملة تقوم فيها بلدية الكويت لإزالة تعديات على أملاك الدولة، فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم السبعان. مستمعينا الكرام، دائما وأبدا نحن نوجه الشكر لهذه المؤسسات المعنية في الشأن البيئي، ونوجه اليوم توضيح ما يتعلق كذلك في هذه الحملة الكويت أجمل بلا تعديات. أنا على ثقة تامة بأن اليوم أصحاب هذه التعديات هم من راح يقومون مبادرين بإذن الله تعالى من أنفسهم بإزالة التعديات طالما وضحت لهم الصورة. الكثير منهم يمكن قام بهذا الأمر دون قصد، والبعض الآخر اعتقادا منا بأن هذا الأمر قد يغفل عنه القانون أو يتجاوز القانون، ولكن اليوم القانون يطبق على الجميع. أنا على ثقة تامة بأن راح يكون هناك مبادرات من أصحاب المنازل، من أصحاب الدواوين، راح يبادرون من أنفسهم بإزالة هذه التعديات. لا تنتظر إلى أن تأتي البلدية إلى مكانك وتزيل هذه التعديات، طالما أن أنت عرفت بأنها مخالفة للقانون فأنت من نفسك بادر، وإحنا على ثقة تامة بأن المواطنين راح يقومون في هذا الشيء، خاصة مع هذه الفترة نشوف فيها تعاون كبير من قبل المواطنين مع مؤسسات الدولة في ظل هذه الفترة اللي نشوف فيها إنجازات كثيرة. عموما مستمعين الكرام، إحنا مستمرين معاكم في هذه الحلقة اللي راح يكون فيها الكثير من القضايا المعنية في الشأن البيئي، خلكم معانا مستمرين معاكم بإذن الله، واليوم كلنا نرفع شعار الكويت أجمل بلا تعديات.

في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوماً مثالاً للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يداً بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من المركز العلمي الكويتي وبرنامجكم استراحة الظهيرة، اللي سلط الضوء على الكثير من الإنجازات، اللي سلط الضوء على جهود المبذولة من المؤسسات، وأيضا نفتخر في أبناء هذا الوطن، كانوا من الرجال وإن كانوا من النساء، وإن كانوا دائما وأبدا هم يعتبرون ملهمات. اليوم حلقتنا بيئية وتتعلق بالكفاءات الوطنية، ولنا ضيفة جمعت ما بين الاثنين بأنها من أبناء هذا الوطن اللي قدموا إنجازات كثيرة واللي نفتخر فيهم، وهم فعلا من الملهمات، وأيضا لها أهداف وطنية، لها أهداف بيئية كثيرة، خاصة مع هذا التخصص الأكاديمي، وجمعت أيضا ما بين التخصص وما بين روح المبادرة وما بين روح العمل الوطني، وكذلك أيضا بأن تكون ملهمة وما تكتفي فقط في أدوارها العلمية، بل أيضا أن تساهم وأن تكون جزء من هذا الوطن بأدوارها الكبيرة اللي قدمها. وفي كل مجتمع في شخصيات تصنع الفرق، ما هو فقط بس باللي تحققه من إنجازات، بل أيضا باللي تلهم فيه الآخرين من قصص، من تجارب، من أثر إيجابي. وتشرفنا بنماذج كثيرة، واليوم سنزداد شرف بوجود أحد هذا النماذج. ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة ملهمات التابعة لكفو، وهي المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات الشبابية في الكويت، لتسلط الضوء على النماذج النسائية الكويتية اللي استطاعت أن تترك بصمة حقيقية في مجالات متنوعة، وأن تكون مصدر إلهام للأجيال القادمة. ضيفتنا اليوم واحدة من هذه النماذج المميزة، هي مهندسة بيئية، هي إعلامية ورائدة أعمال، وجمعت بين التخصص العلمي والعمل الإعلامي وخدمة المجتمع، وكان هذا التميز سبب في اختيارها ضمن الدفعة الأولى من مبادرة ملهمات. مستمعينا الكرام، باسمكم نرحب بضيفتنا الكريمة اللي متواجدة معنا في المركز العلمي الكويتي وكذلك في برنامج استراحة الظهيرة. باسمكم نرحب بضيفتنا المهندسة شوق التواجر للحديث عن هذه التجربة الملهمة ورسالة المبادرة وأبرز محطات رحلتها المهنية والإنسانية. أهلا وسهلا بالمهندسة شوق التواجر.
1: أهلا، يعطيك العافية ومشكور على هذه الاستضافة. صراحة اليوم كان وايد حلو معاكم، خصوصا off the stage. احنا اليوم جايين عساس نتكلم اكثر بخصوص البيئة، وان شاء الله رسالتنا هذه توصل حق المستمعين
0: بإذن الله تعالى. رسالتنا راح توصل، واحنا يعني سعيدين ان يجمعنا هذا اللقاء في المركز العلمي. واكيد المركز العلمي له مكانة خاصة بقلوب الكل من اهل الكويت، سواء المهتمين في الجانب البيئي والجانب العلمي او كذلك من عامة الناس. واليوم احنا موجودين ومع أصوات الأطفال من حوالينا، فأكيد لها أجواء خاصة. المركز العلمي اليوم شنو يعني لك بصفتك جزء من هذا الوطن وكذلك جزء من الحركة العلمية والثقافية والبيئية الكويتية؟
1: صراحة المركز العلمي يمثل لي طفولة حلوة.
0: الله.
1: واليوم قاعد أشوف ما شاء الله يعني المبادرات البيئية وايد منتشرة حوالين المركز، سواء من كانت اللي هو حاويات السيبريشن حق الريسايكلينج، ولا حاويات البلاستيك وإلى آخره. هذه الأشياء يصير فيني إن يعني شيء وايد حلو كمركز يدعم مو بس علميا لكن أيضا في الجانب البيئي، يحفز اليهال إنهم يكون عندهم خلينا نقول واقع مثلا مستدام. هذا شيء وايد حلو.
0: نعم، حلو إن احنا يعني نرسم هذه الذكريات في أذهان أطفالنا وراح تبقى معاهم. يمكن الأطفال اللي يحضرون المركز العلمي يشوفون أمامهم تجارب واقعية تبقى موجودة في ذاكرتهم، ويكون فعلا عندهم ترسيخ للمبادئ والقيم البيئية. اليوم بصفتك مهتمة للبيئة، هل تشوفين المركز العلمي قادر أن يحقق هذا الشيء؟
1: أكيد طبعا، هو غير أنه عنده برامج وعنده وايد أشياء، يعني في عنده أيضا اللي هو يطرح الأفلام وغيره. هذه الأشياء وغير التجارب الحسية، الطفل لما يشوف شيء قدامه يعني غير لما يكون هو يعني يتفاعل مع هذا الشيء. الطفل دائما يركز على الأشياء الحسية، فالمركز العلمي قاعد يعزز هذا الشيء إنه قاعد يخلق لهم واقع حسي وواقع بصري.
0: نعم، جميل جدا. وكذلك احنا اليوم نشكر المركز العلمي على هذا النهج، على هذه الاستراتيجية اللي فعلا راح تساعد في ترسيخ هذه القيم والمبادئ عند ابنائنا، وراح يكون هناك جيل واعي بيئيا بإذن الله تعالى. واحنا نبارك لكم ايضا كذلك اليوم اختياركم ضمن الدفعة الاولى في مبادرة ملهمات، واليوم امامنا ملهمة وهي ضيفتنا الكريمة في هذا البرنامج المهندسة شوق التواجر، احدى الملهمات في مبادرة ملهمات. شنو اللي يعني لكم هذا الاختيار؟
1: صراحة هو أول شيء أشكرهم على اختياري، واللي فهمته إن عن طريق الفرز هم اختاروا، يعني عندهم كاتيجوري معين مو أي أحد يقدر يطوفه. بالنسبة حق هذا الاختيار يمثل لي مسؤولية أكثر مما هو تكريم أو حتى يكون اختيار، لأن بالنهاية لازم كل شخص أو كل فرد من أفراد المجتمع يكون له بصمة وله خلينا نقول مساهمة في نهضة هذا الوطن. فاختياري كملهمة وخصوصا بالجانب البيئي اللي كبرت عليه، فهذا شيء وايد كبير حقي.
0: نعم شيء جميل، وذكرت كلمة قالت هذا المكان اللي أنا كبرت عليه، واليوم مثل هالجيل لما يكون موجود عندنا في المركز العلمي يكبر أيضا مع هذه الجوانب. وبالمناسبة يعني حديثك يذكرنا اليوم في المتطوعين في المركز العلمي، بعض المسؤولين تشرفنا في استضافتهم بالمركز العلمي قالوا لنا ترحنا يوم

0: أيام كنا متطوعين وكنا عاملين في المركز العلمي كبرنا على هذا الشيء. مثل ما اليوم أمامنا نموذج وهي المهندسة شوق التواجر، أحدى الملهمات في مبادرة ملهمات اللي تقول أنا كبرت على هذا الشيء ما يتعلق في المبادرات البيئية. ودنا لو تكلمينا أكثر عن هذه المبادرة، مبادرة ملهمات، الرسالة اللي تسعى إلى إيصالها، خاصة بأن ما شاء الله حدثتين أعطيتينا فكرة جميلة عنها، لكن ودنا لو نعطي مستمعين الكرام فكرة أكثر حول ملهمات.
1: بالنسبة حق مبادرة ملهمات، صراحة أنا هي سلطت الضوء على النساء وخصوصا اللي تركوا أثر في مجالات متنوعة، واللي لمسته من هذه الرسالة إن البرنامج نفسه حب إنه هو يوصل لنا فكرة إن النجاح مو حكر حق أي أحد، يعني النجاح ممكن يكون حق أي شخص، بس علينا ان احنا نسعى ونوصل في المجال اللي احنا مختارينه، وراح يكون في ناس موجودين هناك يعني ناطريننا انهم يوجهونا حق اهدافنا. فالنجاح مو حكر حق اي احد، واي احد يقدر ينجح مع ملهمات. وصراحه امس صار معي موقف اثبت لي فعلا ان هذا البرنامج من احسن البرامج اللي انا والله يعني خذت تجربه معاهم.
0: الله.
1: امس وصلت لي رساله من اثنتين من البنات اللي بالبرنامج، طبعا ما جمعتني معاهم معرفه قديمه، يعني مجرد بالبرنامج تعرفنا على بعض، وعقب ما خلصنا البنات سمعوا ان انا عندي برنامج ثاني، فبروحهم بدون اي يعني حتى تواصل دشوا علي كانوا يقولوا لي سلام معك فلانه الفلاني، اذا محتاجه شغله بالشغله الفلانيه انا عندي خبره في هذا المجال فابي اساعدك في برنامجك اللي انت راح تسوينه وكذي. فهذا الشيء مني، حتى قالت لي واحده منهم كلمه وايد حلوه، قالت لي كل ملهمه موجوده حق ملهمه ثانيه.
0: يا سلام.
1: فهذا البرنامج اذا بقول نجح فعلا نجح لما شفت هذا الواقع.
0: نعم، يعني احنا اليوم نقول بان الملهمه هي ايضا ملهمه لغيرها، وكذلك ايضا قد تكون هناك هي عباره عن نموذج نسائي ناجح وملهم مثل ضيفتنا الكريمه المهندسه
1: في مجالات متنوعه،
0: في مجالات
1: يعني مو
0: متنوعة.
1: مجال واحد.
0: يعني اليوم نفهم من خلال حديثك ما شاء الله انت ملهمه في الكثير من المجالات تقدمينها، سواء المجال العلمي، المجال الاعلامي وغيره، لكن ايضا ممكن احنا نكسب تجارب من تجارب الاخرين من بقيه الملهمات الموجودين في هذه المبادره.
1: فعلا وايد يعني أنا انبهرت فيهم صراحة.
0: نعم، وإحنا نوجه لهم تحية ولكل الملهمات ولكل اليوم القائمين على هذه المبادرة. اليوم يعني بكل تأكيد تجربة جدا جميلة، وفي أيضا مواقف وفي دروس يمكن كلمتينا عن هذا الموقف، لكن ودنا لو نستعرض أكثر مثل مواقف الحالة في هذه المبادرة وبعض الدروس اللي نقدمها اليوم كذلك لعامة النساء اللي اليوم يشوفون أمامهم هذا النموذج في ملهمات ويقولون إحنا من عامة الناس حابين نستفيد من مثل هذه التجارب. شنو التجارب اللي تنقلها اليوم لهم ضيفتنا المهندسة؟
1: هو بداية يعني أنا من النوع الحين إحنا في عصر السرعة صراحة. صح. أنا من النوع إذا شفت شيء طويل أتملل، لكن مع برنامج ملهمات كنا عندنا ورشات تدريبية مع ناس سلكتيف، هم مختارين مثلا كل شخص حق مجال معين إنه هو يدرب. والله كل شخص يعني حضرت له أو قعدت معه ما مليت.
0: الله.
1: يعني قاعدة أسمع قصصهم ويجيلي جوز بامبس إن ما شاء الله هذيل الناس. حتى واحدة منهم أتذكر قالت كلمة بالمحاضرة، قالت هي كانت تشتغل في بنك، تقول أنا كنت أفكر شلون أنا كموظفة بنك أبي أفيد الناس، هي كلها قاعد تقول هذا قبل لا هي تصير ما شاء الله يعني توصل وتمسك شيء، تقول انا كنت دائما احط ببالي ابي افيد اللي حولي بس شلون ابي اصنع اثر. تقول بديت اول شيء مع عملائي،
0: مع العملاء،
1: مع العملاء اللي يقول لها
0: الله.
1: تقول قامت تنصحهم تدز لهم بالواتساب اشياء وما ادري شنو ان عشان تبي تفيدهم.
0: السلام.
1: لين سبحان الله الله كتب لها فرصه ويت شركه تبنتها، والحين ما شاء الله هي من النساء القاده اللي عندهم شركات واللي قاعد تدرب الشباب الكويتيين. فهذه الكلمه نفسها تعطيك حافز ان انا كشخص ما راح اشتغل بعدين اقول ما اشوف شيء بالنهايه، راح يخليني اشتغل لان ادري راح تنفتح لي ابواب وفرص جديده. حتى لو ما انفتح لي باب كافي ان انا صنعت اثر في شخص او تركت شغله في قلب شخص راح يدعي لي فيها.
0: جميل جدا. هذه واحدة من القصص اللي احنا ننقلها اليوم لمستمعين الكرام ولكل من يسمعنا حول ملهمات. وما شاء الله يعني امامنا كثير من النماذج. يمكن كلمتنا عن نموذج في القطاع البنكي ويمكن بدأت من رحلة موظفة بنكية مع العملاء وصولا الى هذا النموذج اللي اصبح من الملهمات. اليوم امامنا ايضا هذا النموذج ضيفتنا المهندسة كذلك. اليوم لو نتكلم عن التخصص، انا برجع شوي الى التخصص نفسه، يعني اساسا مجال الهندسه البيئيه. احنا نسمع البيئه ونسمع الهندسه، لكن تخصصت هندسه بيئيه، ودنا نتكلم اكثر عن ايش اللي خلاك تختارين العمل في مجال الهندسه البيئيه وشلون بدات الرحله المهنيه.
1: هو صراحه هو انا ما اخترت التخصص، التخصص اختارني.
0: التخصص اختارك شلون؟
1: يعني انا كنت اطمح ان انا اكون في علوم سياسيه،
0: اي
1: او دشيت درست علوم سياسيه، لكن حصل معي موقف غريب خلاني أسحب أوراقي. لما صعدت المحاضرة كان الدكتور يقول لي قال لي ناداني التواجر، قال لي التواجر قريتي جريدة اليوم عساسية بسألنا عنها شنو الأخبار السياسية اللي فيها. هذه الكلمة بس لما جاوبتها وقعدت كانت تيلي لحظة إدراك، هل أنا كل يوم بقرأ الجريدة وراح أشوف الأخبار السياسية كل يوم؟ يعني أنا هذا الواقع مالي. بس بهالفكرة خلتني أسحب أوراقي وقعدت بس أفكر وين أروح. لين أمي قالت لي سجلي بأي مكان، خلينا نقول مؤقتا، وبعدين شوفي وين بتروحين. وفعليا سجلت، كنت داشة بس أساس أن ما يروح علي سنوات، فكنت أخذ المواد المشتركة. لين صادفت واحدة من البنات قالت لي تخصصها بيئة، فأي وأنا أعرفها من أول، فحنت علي قالت لي سجلي معاي ما شو. قلت لها لا، قلت لها انا اي ماده راح اخذ فيها اي راح اسجلها ان هي تخصصي. سبحان الله كلهم خذيت فيهم اي، فالجامعه هي اختارت لي التخصص واختاروا لي بيئه.
0: اختاروا لي بيئه
1: اي. وفعليا انا الحين قاعده اعيش يوم بيوم احمد ربي ان انا تخصصت في هذا المجال، وان يعني عشت تجارب وايد حلوة. بلس إن أنا أمي أوردي هي في مجال البيئة تشتغل.
0: يا سلام. إحنا يعني بكل تأكيد نوجه تحية لهذه الأسرة الكريمة والوالدة وكذلك اليوم لهذا النموذج اللي أمامنا. لأكيد هذه الأسرة الكريمة فخورة فيه ويسمعونهم اليوم من خلال برنامج استراحة الظهيرة. وجميل جدا أنت أصبحتي ملهمة في هذا المجال، ما هو فقط أنك تخصصتي وحصلتي على شهادة الجامعية وتوظفتي في هذا المكان، لا أنت كملتي مسيرتك وأصبحتي من الملهمات في المجال البيئي، خاصة في مجال الهندسة البيئية، تقدمين الكثير من الرسائل اليوم للمجتمع. لو نتكلم أكثر، ما شاء الله على الرغم من إبداعكم وقدرتوا كذلك تجمعين ما بين الهندسة البيئية والإعلام وريادة الأعمال، ما شاء الله شلون قدرت تتميزين في هذه المجالات وشلون قدرت تعطين كل مجال حقه وتتوفقين تبارك الله في هذه المجالات المختلفة؟
1: هو أي شخص برا الدائرة راح يشوف أن هذه عشوائية، لكن أنا دائما أقول هي عشوائية انتقائية. الهندسة البيئية راح تعلمك أو تعطيك معرفة، خلينا نقول. أما بالنسبة حق الإعلام راح يوصل رسالتك، يعني أنت كشخص عندك معرفة ولكن ما عندك وعي أو خلينا نقول خلفية إعلامية، راح يصير فيك إنه ما تقدر توصل رسالتك اللي أنت تبي توصلها. بس لما تكون عندك شغف في المعرفة اللي أنت عندك إياها واللي رب العالمين سخرك فيها، مع الإعلام كمساند لك راح تقدر توصل رسالتك اللي أنت تبي شو اسمه. أما بالنسبة حق ريادة الأعمال، هو صراحة تخصصين نفسهم ساعدوني ان انا اقدر احول الفكره حق منتج، او المنتج هذا يكون مثلا صديق للبيئه او خلينا نقول ايكو فريندلي. فيس
0: نعم، احنا دام عندنا هالنموذج وقدرت يتحققين ودام امامنا ملهمه وهي المهندسه شوقي تواجر، انا بوقف عند نقطه ضروري اتكلم عنها. في عندنا طلبة 12 ما شاء الله مقبلين على الدراسة، في بعضهم يقولون أنا ودي أدرس تخصص لكن أيضا أنا أملك إبداع في مجالات مختلفة، هل أنا مطلوب مني أتخلى عنهم ولا أنا أقدر أن أنا أختار تخصص جامعي أبدع فيه وأبدع أيضا في بقية الجوانب كمساهمة أيضا أو تكون كمساندة وبنفس الوقت كهواية وأقدر يكون عندي مشاريعي الخاصة في هذه المجالات؟ طلبة 12 ترى يسمعونك بهذه المرحلة محتارين ويفكرون شنو ندرس، معقولة نتخلى عن ميولنا ولا بنختار واحد ونتخلى عن الباقي؟ شو تقولين لهم؟
1: أنا أقول لا تتخلى عن شيء قلبك رحلة، ولا شيء بالدنيا يسوى أن أنا أتخلى عن شيء عشان شيء. الله عطانا 24 ساعة باليوم، واحنا يعني المفروض أهل الفلاح. الإنسان لما يقوم من الصبح خصوصا مع صلاة الفير، احنا قوم الفير، فتقدر تقوم من الفير بالليل تاخذ هذه مساحتك كلها كاملة انك انت تسوي اللي تبيه. فأنا ما أحفز ولا أشجع أن الواحد يتخلى عن شيء عشان شيء. الله ما حط فيك هذه المواهب، الله ما عطاك هذه القدرة عشان أنت تسوي لها postpone ولا توقفها عشان شيء ثاني. لا، تقدر تشتغل وتقدر تبدع في مجالاتك. مثلا أنا أتكلم عن الناس اللي يحبون هوايات الرسم ولا عندهم إبداع في الكرياتيفيتي، تقدر أنت تشتغل في مجال معين، تكون محاسب الصبح وبالليل عندك ورشة وتعلم الأطفال ولا تعلم أي أحد ثاني على شيء. فلا، أي شيء تحبه روح له.
0: نعم. إذن إحنا مستمرين في هذه الرسالة ومستمرين في هذا اللقاء، وأنا فعلا فخور اليوم أمامنا نموذج وجه هذا الرسالة لطلبتنا لشبابنا، خاصة الشباب اليوم ما شاء الله واعين، ما يكتفون بس بالتوجيه بأن ادرس مثلا هندسة، ادرس إعلام، ادرس كذا. اليوم يحبون يشوفون أمامهم نماذج، يحبون يحاورونها ويحبون يناقشونها. هذا الجيل الجديد اللي أنا الأمانة فخور فيه،
1: فخور فيه
0: وراهن عليه. وأكيد اليوم أمامهم الهمات وأمامهم ضيفتنا الكريمة المهندسة. عموما مستمعين الكرام، احنا مستمرين معاكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة من المركز العلمي مع المهندسة شوق التواجر، مهندسة بيئية، وراح نتكلم أكثر عن ملهمات، وراح نتكلم أكثر عن الاستدامة البيئية، وراح نتكلم أكثر عن الكثير من الرسائل اللي حابة توجهها سواء للمرأة أو للمجتمع بشكل عام وحتى للشباب. خلكم معانا وراجعين مرة ثانية في استراحة الظهيرة من المركز العلمي.
2: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
0: استراحة الظهيرة.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيره.

0: مستمرين معاكم مستمعين الكرام في استراحة ظهيرة من المركز العلمي، ومستمرين في هذا اللقاء لسعيدين جدا من خلاله باستضافة المهندسة البيئية شوق التواجر. حيات الله مرة ثانية، وإحنا راح ننتقل للحديث أكثر حول كثير من الجوانب المتعلقة في الجانب البيئي وكذلك الاستدامة، التغير المناخي، وبعض الرسائل اللي حابت تقدمينها للمجتمع وللشباب وللنساء. لكن حتى نكون صريحين، ما شاء الله قدام المستمع ما شاء الله يمكن جمعنا حوار خلال الفاصل، ولاحظنا بأن هي ما هي مبدعة فقط في ريادة الأعمال والمجال الإعلامي وكذلك في الجانب البيئي، هي ملهمة وأيضا جزء من إلهامها ما شاء الله في تعلم اللغات. شو قدرت تتعلم كل هاللغات تبارك الله؟
1: صراحة هي كانت هواية، وصراحة مو هواية، راح أفلص شوية، بس أنا تعلمت اللغة الإنجليزية وأنا صغيرة حيل، يعني مع بداية تعلمي للكلام تعلمت اللغة الإنجليزية، فكانت بالنسبة لي هذا ما يعتبر حتى تعلم. بس بالنسبة حق اللغات الثانية كان في، عرفت لي الغاية تبرر الوسيلة، كان في نوع من أنواع الكرتون ما ينعرض إلا بلغة معينة،
0: فتابعتي بهاللغة،
1: فلا ما كنت أقدر أفهم، فاضطريت ان انا بهذاك الوقت ما كان الحين التكنولوجي نفس الحين، ان تبطل جوجل ولا تحط شيء خلاص يطلع لك كل شيء. فاضطريت ان انا اكلم واحده من رفيجاتي، هي امها من هالجنسيه، فقلت لها ابي اتعلم اللغه، بس ما قلت لها ليش، ان انا حابه اللغه وبتعلمها. وبعدين كانت بتسافر عطلة حق هذه الدولة أساس أنها هي تقضي العطلة مع خوالها، فقلت لها وانت رادة يبي لي كتاب تعليم لغة، أيام أول حتى كتب تعليم اللغة نادر أن تلقى، يعني تلقى فرنسي تلقى هذا، بس هاللغات ما تلقاها وايد، فوهي رادة يابت معاها الكتاب وقمت أقرأ، فقالت لها أمها خليها تقرأ الكتاب وبعدين بس تحفظه تي أعلمها ممارسة،
0: وتعلمته. نعم ما شاء الله.
1: والكتاب لحد الحين موجود عندي من سنة تقريبا 2005 كذي. الكتاب الله. جدا يعني من كثر ما هو قديم وكنت حافظته، ويعني خطوط وماركس وكذي، يعني صفحاته يعني قاعد.
0: إيه نعم، احنا قدامنا الهام الحين حتى على مسألة تعلم اللغات. يعني مسألة اليوم امامنا احدى الملهمات، المشاركة في مبادرة ملهمات. احنا ودنا نقول لكل من حاب يتعلم اللغة الحين، خاصة خلال هذه الفترة، في فترة دراسة وفي فترة كذلك اليوم طلبتنا راح يكون مقبلين على الخارج، ممكن تتعلمون اللغة بطرق مختلفة، ممكن تبدعون سواء من خلال الكورسات اللي تاخذونها من خلال توجيه وزارة التعليم العالي، او حتى من خلال مبادرات منكم مثل اللي قامت فيه ضيفتنا المهندسة.
1: هو اسهل شيء بالدنيا تعلم اللغات.
0: تعلم اللغات.
1: يعني الحين انا قاعد اكلمك عن اول كان سهل، ما بالك الحين احنا في ما شاء الله قاعد اشوف منصات قاعدين يعني في ممارسة، في جلسات حوارية حق تعلم اللغات، الحين ما شاء الله الناس قاعد تبدع. اي والله، يعني في سر ديوانية حق اللغة الفلانية. أي. تعالوا خلنا نتعلم. هذا شيء وايد حلو، اول ما كان فيه
0: صح يمكن ما كان موجود في السابق. وفعلا احنا يمكن هذا رسالة نوجهها للطلبة اكثر شيء، لان طلبة 12 يمكن هم الحين الاكثر حاجة لهذا الموضوع، المقبلين على الدراسة يمثلون الكويت، يمثلون بلدهم في مختلف الدول الاجنبية. احنا نقول لهم باذن الله انتوا قادرين. نرجع لملهمات، واستاذنك نتكلم اكثر حول ما يتعلق ايضا في جهودكم الكبيرة مع الجوانب البيئية. ما شاء الله في عندكم الكثير من بعض الجوانب المتعلقة يمكن في الاستدامة، المتعلقة في التغير المناخي، المتعلقة في مبادرات بيئية، ودي لو تكلميني أكثر عنها وهذه التجارب اللي خطيها.
1: بالنسبة حق المبادرات، صراحة أنا اشتغلت على ملف التغير المناخي على مستوى الوطني مع الدوام. بالنسبة حق المبادرات، أنا طورت بعض المبادرات المجتمعية، وكنت يعني أتطوع في مبادرات اللي هي تكون اللي على المستوى الوطني، حملات التنظيف وغيرها، هذه الأشياء اللي كانوا يسوونها بالنسبة حق المبادرات المجتمعية. ولكن جزء من أن أنا كنت مع خلينا نقول المجال الإعلامي، كانت بالنسبة لي هذه مبادرة وطنية مني أنا، إن أنا أبي أوصل رسالتي البيئية حق نقول المجتمع الكويتي. والحين إحنا قاعد نشتغل على مبادرة إن شاء الله راح نطلقها مع واحدة من الشركات، راح تكون مبادرة بيئية جدا كبيرة
0: ما شاء الله،
1: وفيها أكثر من 20 مشترك يعني خلينا نقول مدرب
0: تبارك
1: و200 خلينا نقول
0: مشارك ومتدرب.
1: نعم
0: نعم ما شاء الله عدد جدا كبير. يعني احنا فعلا نشجع على مثل هذه المبادرات، ويمكن بدايه حديثنا اساسا جمعنا الاشاده في مبادرات المركز العلمي، واليوم تكلمنا ايضا عن هذه المبادره. ضيفتنا الكريمه المهندسه البيئيه شوق التواجر، الاحظ ما شاء الله عندكم وعي كبير ونشر للتوعيه سواء من خلال مثل هذه المبادرات او مثل ظهوركم الاعلامي اليوم او اي جهود كبيره قاعد تقومون فيها على الجانب الاعلامي وعلى الجانب البيئي في نشر ثقافه الوعي البيئي وتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافه الاستدامه. ليش حريصه على نشر هذه التوعيه على هذا المستوى الكبير؟
1: انا اقول لك شغله، احنا جايين ضيوف على هذه الارض، والارض عندها القدره ان هي تشافي نفسها بروحها، فما تحتاج منا ان احنا مثلا نطلق مبادرات او شيء كذي. لكن اليوم احنا كتعداد سكاني احنا فقنا عدد العدد الطبيعي حق الأرض عشان هي تشافي نفسها، وغير أن ممارساتنا اليومية ممارسات كل شخص تختلف طبعا من شخص لشخص، ولكن قاعد تزيد خلينا نقول نسبة التلوث، نسبة حتى الفوتبرنت مالتنا نفسها، البصمة البيئية مالتنا قاعد تختلف للأسوأ مو للأحسن. فاليوم كل واحد عنده سيارته، اليوم كل واحد بالصيف طبعا اكيد ما نستغنى عن المكيفات وغيره وغيره وغيره، هذه الاشياء كلها ما قاعد تخلي الارض ان هي تقدر تشافي نفسها. احنا اني مني دورنا حق خلينا نقول كوكبنا الام ان احنا نساعده ان احنا نقلل هذه البصمه عشان هو يكون متنفح حقنا كلنا، نعيش كلنا في صحه وفي خلينا نقول بيئه نظيفه، والبيئه النظيفه تنعكس على الانسان نفسه كجسد صحي ومستدام.
0: اي نعم.
1: فبهذه الطريقه ان احنا نقدر نضمن حق الاجيال الجايه اللي بتجي ورانا انها تعيش على نفس المستوى اللي احنا عشنا فيه.
0: نعم جميل جدا، واحنا نشكرك فعلا على هذا الرساله. لكن الحين اللي يسمعك من مستمعينا الكرام اليوم ما شاء الله في بدايه هذه الحلقه تكلمنا عن مبادره من البلديه وبلديه الكويت، الكويت اجمل بلا تحديات، وانت مهتمه بالجانب البيئي وتكلمين عن نشر الوعي البيئي والاستدامه البيئيه. اللي يسمعنا الان او يسمع باللقاءين يقول ليش الرساله قاعد توجه لي انا كفرد؟ معقوله انا تفرق علي واقفه علي انا كفرد في المجتمع؟
1: جدا توقف عليك جدا، لان انا اقول لك الانسان هو عباره عن، ما في مجتمع بدون شخص، لازم يكون في شخص وأشخاص مع بعض فيصير مجتمع. إذا الشخص الواحد غير من تصرفه لابد راح يأثر بشخص ثاني. واحد من المواقف اللي حضرني، كنت بسنة من السنين لما كنت طالبة، قال لنا دكتور شغلة خلانا كلنا نغير تصرفاتنا، قال لنا ضروري تغسلون سيارتكم كل يوم، فصار فينا إيه يعني لازم السيارة تكون نظيفة، فقال إيش فيها إذا كانت السيارة من داخل نظيفة وبرا عليها شوية غبار وإذا بتتحركون راح يطير الغبار.
0: نعم.
1: فقال إيش رأيكم نقلل بصمتنا
0: من خلال
1: إن نقلل استهلاك الماي، إن إحنا ما نقصت سيايرنا وأنا أول واحد معاكم. فعليا هذا الدكتور راح، يعني الله يحفظه ويبارك له، هو راح، ظلينا أنا ورفيشتي لحد اليوم، هي رفيشتي معي من قبل 10 سنين.
0: نعم.
1: السنة الجاية راح نكمل 10 سنين، إحنا متخرجين من الجامعة. لي 10 سنين أنا وياها، إذا بنكون مع بعض يا أنا أمرها يا هي تمرني، أساس ما يصير إن إحنا رايحين.
0: نعم.
1: نفس المشوار نقلل.
0: هذه يمكن بعض التصرفات فعلا اللي تساعد في التقليل. اليوم إحنا ندعو لمتابعة المهندسة شوق التواجر، وندعو لمتابعة الملهمات، المشاركات في مبادرة ملهمات، خاصة بأن عندها أهداف بيئية جدا جميلة. إحنا كان ودنا يسعنا الوقت أكثر
1: فعلاً.
0: ونستمر في هذا الحديث حتى نوعي المستمعين، لكن نقول مثل مبادرة ملهمات هي راح تنشر هذه التوعية بإذن الله تعالى، مثل جهودكم الكبيرة في المجال البيئي واللي تنقلوها من خلال الإعلام في تعزيز الوعي. أنا أشكرك على وجودك معنا في المركز العلمي، ويمكن بدينا الحديث بالكويت أجمل بلا تعديات، ونقول الكويت أجمل في المحافظة على بيئتها. شكرا للمهندسة شوق التواجر.
1: يعطيك العافية ما تكسر.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. في الختام تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل، من نقل الخارجي، ومن أسرة كذلك وصالة إذاعية، ومن أسرة استراحة الظهيرة. كان معكم محدثكم سعود الفياض، ولكم أجمل التحايا من الإخراج سعود الحربي. في أمان الله.

0: إذا كنت من محب البرامج التاريخية والروايات العالمية والتراجم والسير، إذاعة دولة الكويت هي وجهتك الإذاعية. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد أن طهران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. قطر تعلن أن الفرقة التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم مشاركة الناتو في الحرب في الشرق الأوسط. تضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. روسيا تتبادل وأوكرانيا الهجمات الليلية بالمسيرات. قادة أوروبيون يتعهدون بالوحدة

0: قبل حلف شمال الأطلسي في تركيا. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية. واشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وفر. أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة. خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
2: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نأخذكم مستمعين إلى سلطنة عمان بمنطقة سمائل عام 1953، حين ولد طفل أسموه هلال. كان أهله أرادوا أن يضعوا في اسمه ضوءا يسبق الشمس. لم يكن يعرف بعد أن هلال العامري سينقش يوما على دواوين تقرأ في كل مكان. جال هلال في البلدان مبكرا بحثا عن المعرفة، فطاف بيروت وبريطانيا وأمريكا، وفي كل محطة كان يحمل شغف الباحث وروح الشاعر. وبينما كانت الكتب تملأ حقيبته، كانت القصائد تملأ قلبه. حتى قرر أن يعود إلى التراب الذي علمه أول كلمة. عاد إلى عمان وفي قلبه شوق لخدمة بلده، فارتدى معطف المسؤولية وجلس على كرسي المدير العام للتلفزيون العماني عام 1985، ثم وجد نفسه في رحاب التعليم العالي نائبا للأمين العام في جامعة السلطان قابوس. وكأن كل منصب كان يقوده إلى ما هو أقرب لروحه، حتى استقر مديرا عاما للثقافة في وزارة التراث.

لكن الرجل كان يعيش حياتين في جسد واحد، مسؤول نهارا وحين تنام الدنيا وتسكت الأصوات. كان يجلس مع القمر وحده يسكب ما في روحه شعرا، فأنجبت تلك الليالي هودج الغربة وقطرة في زمن العطش والكتابة على جدار الصمت. عناوين

الشهامة والأصل والأرض. يقول: على الحائط المتهادي أرى صورة للشهامة، أرى وجه جدي يسوق القبائل والعابرين ويرعى الرياح. ولم يكن كل هذا العطاء ليمر دون أن تلتفت إليه عمان، فحمل وسام السلطان قابوس للثقافة عام 2006 ثم أوسم أخرى من دول الخليج، حتى جمع البرنامج الوطني أعماله كلها في مجلد واحد عام 2013. في 5 فبراير عام 2022 أطفأ هلال العامري هلاله الأخير، ونحن إذ ذكرنا سيرته اليوم فلأن الكلمة الصادقة تجد دائما من يحملها، وقصيدته لا تزال تدق على أبواب قلوبنا.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: وفر.
1: اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.

0: إذاعة دولة الكويت رؤية محلية بصوت عالمي.
1: وفر
2: اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر.

0: واستهلاك أقل. وفر.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. كان الحارث ابن عباد في حرب وأراد أن يظفر بعدي بن أبي ربيعة ليثأر منه، وبينما هو في الحرب أسر رجلا فطلب منه أن يدله على عدي بن أبي ربيعة، فقال له الأسير: أتطلقني من أسري إن دللتك عليه؟ قال: نعم. فقال: أنا عدي ابن أبي ربيعة، فأطلقه وفاء بوعده. ويروى أن رجلا كان يسعى بين الصفا والمروة راكبا فرسا، وبين يديه العبيد والغلمان توسع له الطريق ضربا للناس، فأثار بذلك غضب الناس وحملقوا في وجهه، وكان فارع الطول واسع العينين. وبعد سنين رآه أحد الحجاج الذين زاملوه يتكفف الناس على جسر بغداد، فقال له: ألست الذي كنت تحج في سنة كذا وبين يديك العبيد توسع لك الطريق ضربا؟ قال: بلى. فقال: فما صيرك إلى ما أرى؟ قال: تكبرت في مكان يتواضع فيه العظماء، فأذلني الله في مكان يتعالى فيه الأذلاء. عزيزي المستمع، تأملت قليلا في المقولة الشهيرة أن الألماس عندما تم تحليله وجد بأنه يعود في أصله إلى عائلة الفحم، فأدركت كم من الناس يعبثون بأفكارهم ويفسدون على أنفسهم متعة الحياة عندما يبدأون بتحليل كل شيء من حولهم. إنهم يحملون معهم مجهرا فاحصا ليحللوا كل شيء. لا شك أن المجهر يصلح في المختبرات العلمية والدراسات التي تقود إلى اكتشافات تساهم في تحسين حياة الناس، ولكنه سيكون وبالا على حامله إن استخدمه في تحليل النوايا وفي تحليل السلوكيات والعلاقات البشرية. مجهر العلاقات الإنسانية هو أخطر أنواع المجاهر، لما له من تبعات ولما يحمل من مفاجآت. فالعلاقات الإنسانية لا تخضع لمقاييس محددة للوصول إلى نتائج محددة. وكم من التصرفات التي لم تعجبنا كانت تحمل في نتائجها نبل أصحابها، وكم من السلوكيات التي أبهرتنا كانت تحمل معها شقاء وبؤسا. ضع المجهر عزيزي المستمع جانبا، لأنه يعزز الشك ويطرد النوايا الحسنة. ضع المجهر جانبا واستمتع بعلاقاتك مع الناس بالتغافل عن زلاتهم. ضع المجهر جانبا وافسح مجالا للعفوية والفطرة السليمة. ضع المجهر جانبا وستدهشك النتائج عندما تعطي فرصة للآخرين ليثبتوا لك إنسانيتهم. ضع المجهر جانبا ولا تشغل نفسك بصغائر الأمور. ضع المجهر جانبا لأنك ستتعب إذا قضيت عمرك لاهثا وراء أخطاء البشر. ضع المجهر جانبا لأن التجاهل لا يعني أنك لا ترى الحقيقة، بل يدل على حكمتك في التسديد والمقاربة. ضع المجهر جانبا لأن هنالك من يترفع عن كشف كبائر الإثم من باب الستر، فما بالك بصغائره. ضع المجهر جانبا لأنك أذكى من أن يتم استدراجك إلى تفاصيل لا تفضي إلى خير. وقد قيل قديما بأن الشيطان يكمن في التفاصيل. ضع المجهر جانبا فكثير من الناس قد وجهوا المجهر إلى تفاصيل ضعفهم، فتراجعت ثقتهم بأنفسهم، إلا إذا كان ذلك بقصد التعديل والتحسين. ضع المجهر جانبا لأنك لا تمتلك الوقت الكافي لتعرف كل شيء عن كل شيء، فقط ركز كيف تنجز في مجالك وكيف تبدع في تخصصك. ضع المجهر جانبا وستكتشف بأنه قد أصبح لديك مزيد من الوقت ما كان سيتوفر لو بقي المجهر بيدك. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.
2: غصباً على

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح. إذاعة دولة الكويت تقدم الطب في أسبوع. الطب في أسبوع برنامج طبي يتناول أهم الجوانب العلمية في المجال الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء المختصين في شتى مجالات واختصاص الطب لنسلط الضوء على قضايا طبية متنوعة. الطب في أسبوع، إعداد عبد العزيز المطيري، تقديم علي الشلاحي، محمد الحداد، تنفيذ محمد ناصر. الطب في أسبوع، إخراج ناصر ملك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت مع برنامجكم الطب في أسبوع. في زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة وتزداد فيه التحديات الصحية، أصبح الحفاظ على العافية جزءاً أساسياً من نمط حياتنا اليومي. ومع التقدم الكبير في مجالات الطب الحديثة، برز جانب آخر لا يقل أهمية، وهو الطب البديل الذي يقدم كخيار مكمل وفعال لدعم صحتنا والارتقاء بجودة حياتنا. فما المقصود بالطب البديل؟ وما أبرز أساليبه وأنواعه؟ وكيف يمكن أن يسهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنفتح نافذة على هذا المجال الواسع، ونتعرف معا على بعض تقنيات العلاج الأكثر انتشارا وتأثيرا. وضيفنا في هذه الحلقة عبر الهاتف الأستاذ فهد البناي، مختص في الطب البديل. فأهلا وسهلا فيك معنا أستاذ فهد.
2: السلام عليكم، حياكم الله، وسعيد أن ألتقي دائما معكم في هذا البرنامج الجميل. يسأل الله أن يكون باركة والعلم النافع.
1: آمين يا رب العالمين. أستاذ فهد، بالبداية يعني ودنا أيضا نعرف أستاذ المستمعين عن أهمية التداوي بالأعشاب وعلم الأعشاب بالتحديد.
2: جميل. علم الأعشاب علم بحر، يعني الله ما خلق هذه الأعشاب عن عدد. كل شيء مخلوق لحكمة ما، سواء أنا، أنت، الجمهور. لذلك الواحد ما يقول أنا خلق لعبث، لعلم بالله، لعلم نافع. فإذا كل نبتة، كل طعام، كل شيء موجود له حكمة. لذلك يعني حتى سيدنا سليمان عليه السلام تحدث عن النمل، تحدث عن النبات، لمعرفة كل نوع ما هو فائدته. فهذه النبتة خلقها الله لمنفعة. عندما تجد مثلا الجرع يقول هذا طعام النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صحيح.
2: هذا كنز للجسم، هذا كنز للذاكرة، كنز للبروستاتا، كنز للجسم في احتوائه من جميع المعادن والفيتامينات. فإذا النبات بحكمة، ولكن هذا علم، علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك نذهب إيش فيه إلى أهل الاختصاص.
1: صحيح. وبالنسبة للأعشاب أستاذ فهد، بالنسبة للدول الخليج أو بالكويت بالتحديد، ودنا نتكلم بشكل عام عن أبرز الأعشاب أو التداوي في دولتنا الحبيبة الكويت.
2: جميل. طبعا احنا اشتهرنا بالكويت بالشيح. نبات الشيح هذا يعني كان يستخدم في كل الأمراض، خاصة مرض الشين. كذلك المره اللي هي موجودة في كل بيت، لابد تلاقي اللغة موجودة في كل بيت. كذلك العشبة الحلفة رجوعا إلى منطقة أبو حليفة، هذه العشبة كان يستخدمونها العشبة في الدرم حق وقوف الدرم، حق تنظيف الأسنان، حق تخليص كذلك الجسم من الماء الزائد، وهي يعني من الأذخر يسمونه بالطب العربي. فلذلك هذه العشبة كنز كانت ولا زالت موجودة، تلاقيها إذا دخلت على مدخل أبو حليفة تلاقيها موجودة، سبحان الله مع وجود الماء ومع وجود رطوبة تبدأ تطلع. أيضا كان في بعض المناطق يظهر فيها اللي عشبة الكبار، وموجودة هذه الكبار في بعض المناطق وفي كذلك صحراء الكويت، وسميت كذلك منطقة كبر أو جزيرة كبر عليها، فهي اختصرت من كبار إلى كبر أو قبر. فهذه الكبار هم كانوا يستخدمونها في على شكل صبخة أو لبخة أو على شكل شرب أو على شكل صعوق شم الأنف للتخلص من ربو. وهذه يعني سبحان الله البعض هذه الأعشاب احتفظوا فيها فيها أهل الكويت.
1: أستاذ فهد، بالنسبة لواقعنا الحين يعني من قيس هذا الطب البديل في واقعنا الحالي، يعني قاعد تشوف الناس تزيد فيها ضغوط الحياة شوي والتوتر والقلق، ودنا شوي تكلمنا عن يعني أبرز الأعشاب الطبية اللي ممكن نستخدمها في هذا الجانب تخفف علينا هذه الأعراض.
2: إي والله نقصد يعني إن شاء الله الله يبعد كل غمة.
1: آمين يا رب العالمين.
2: وكل شر عن الديرة وحالها ويجعل لهم السعادة. أول شيء أنت أدعي بما تحب، هذا قبل أي عشبة أو أي شيء. ادعي لي قد ادعي مثلا فلان عنده ناقصة السعادة، ادعي له بالسعادة، ناقصة مالك ادعي له بالمال، وهكذا. هذا الدعاء دائما أول شيء. الشيء الثاني من الأعشاب اللي أوصى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبينة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، التلبينة مجمة لفؤاد المريض، لاحظ مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. لذلك السيدة عائشة كانت توصي الصحابية بفقد التلبينة، يعني من يتوفى له أحد، من يحزن، من فقدان طفل، من فقدان زوج، من فقدان أخ أخت، أي كان الله يرحمه يقبلهم، تأخذ التلبينة. فإذا كانت سلة موجودة، ولذلك أنا

0: البيوت هنا بالكويت حتى نسويها على شكل حيدية، يسوونها على شكل حيدية يعطونها حق الناس، مثل أشبه هني مثل فان المصريين يقولون رز بلبن، ولكن يعني هي كذلك زين حق القولون، ولكن إذا كان في قولون تشربها بدون مشتقات الحليب.
1: ولها استعمال يعني مثالي أستاذ فهد، هل لها استعمال مثالي؟ شلون ممكن نستعملها استعمال مثالي من واقع خبرتك في هذا المجال؟
0: أول شيء سنة نبوية ممكن تشرب أي وقت، تجيب لك مطارة وتحط فيها اللي هو حساء الشعير وتصب عليها ماء حار، وممكن تحط عليها شوية حبة حلوة أو شوية مليسيا اللي هي كسير الشباب يسمونه، اللي نبتة تساعدك على راحة والاسترخاء ورفع الدوبامين اللي هو هرمون السعادة، وتحطها بماء وتنقعها وتخليها بدوانية تعيش سنة. أنت كل حيات سنة كل شخص يعيد هذه السنة أخذت الأجر، وشوف عاد كم واحد تأخذ معها أجر.
1: صحيح.
0: يعني انت شنو تمشي عليه، الناس تقلدك على الخير، هذه سنن سنن الله يزينها زينا، بس خلاص انت فتحت باب سنن الى يوم الدين تاخذ اجر هذا الباب، فاذا هذا ترفع لك هرمون السعاده. يعني اعشاب كثيره ترفع فيها هرمون السعاده، مثل عندك تنين الجبل روزماري اللي كانت مثل ما قلنا في حلقات سابقه اللي تاخذ ملكه بريطانيا، عشبه الخزامه ترفع هم كذلك هرمون السعادة، في بعض الدول الآسيوية يأخذون الناقدين والأشواغندا هم يرفع هرمون السعادة. يعني كل دولة تلاقي فيها عشبة ترفع لك هرمون السعادة.
1: وأيضاً أستاذ فهد ما أقطع كلامك بالخير، قاعد نشوف الوعي عند الناس إنه قاعد يتجهون حق هذه الخيارات الصحية، تلاقي يبحث ويسأل إنه شنو الخيارات الصحية المتوفرة، يعني بدال الأدوية الأمور الكيميائية قاعد يتجه حق الأعشاب في علاج بعض هذه الحالات مثل التوتر أو القلق أو الضغط. وأيضاً نستذكر أيضاً يعني جانب مهم بالنسبة للربو، تشوفه بشكل منتشر بشكل كبير عندنا بالكويت بسبب يمكن الظروف الجوية، شنو تنصح في هذه الحالة إنه يستخدم الشخص؟
0: جميل جميل. مثال أعطيك، إذا رحت مثلا تركيا في عندك أوزنجول آيدر، هذا يستخدمون عشبة يسمونها باي نيدلز. باي نيدلز اللي يسمونها إبرة الصنوبر، لاحظ إبرة الصنوبر، فتأخذ هذه العشبة وتغليها وتشربها، وهم يستخدمونها كذلك أيام كورونا في هذا البلاد كمان الله جرعه.
1: آمين يا رب العالمين.
0: هذا يغلونها يشربونها فيروح منهم ربو، لاحظ زين. تروح مثلا عند مصر او عند اخوان المصريين مثلا، عندك اول ما يخش عندك ورق جوافه، شوف يا اخي على الفطره يعرف ان ورق الجوافه حتى المزارع اللي تاكي بالمزارع او عند الترعه وكذا راح شلع على طول ورق جوافه اغلاه وشربها، قال له حق زوجتي شنو اغلي لي شويه ورق جوافه ما نفع حط شويه تليو في عشبه التليو، يعرفون. فدش يعني كل سبحان الله جنسيه او كل مكان تلاقي لها عشبة، كل دولة لها عشبة، ولكن احنا في كنز. قول شنو الكنز؟ ان احنا في الكويت، الكويت هنا من شرقها الى غربها كل شيء يجيك الكويت، من كل عشبة يجيك، من كل فاكهة، من كل خضار، من كل خير يجيك. انت بس تشوف شنو، تعالي بقى مصر شنو يستخدمون، تعال الصين شنو يستخدمون حق ربو، تعال تركيا شنو يستخدمون حق ربو، تعال السعودية مثلا شنو يستخدمون، او يحفظوا الجميع
1: امين
0: حق ربو، نتعلم منهم نستفيد منهم، هذا علم ما في مانع، لأن أنت دولة صحراوية ما راح تلاقي مثلا هذه الأعشاب إلا إذا أنت زارها بالحديقة، مثلا شجرة جوافة، شجرة رمان كذي، ممكن تشلع وتقطع وتاكل. مثال عندك عشبة المورينجا تعال 300 بق. طيب
1: يا ايضا ما اقطع كلامك استاذ فهد، مكتر يمكن زراعتها بالكويت هني بالحدائق.
0: طبعاً انا زارع ثنتين مورينجا اقطعها واغليها واشربها، مرات أسويها مثل مرقل مثل ملوخية. مو أنت حين نقول شنو مساعدة، نقول يا أخي مو كل لحم مو كل دياي، يعني خلي شوية أغلي مرنقة وخليها وحطها مثل ما العيش وكذا.
1: ونفس أيضا ممكن تستخدمها نفس الشاي أيضا أستاذ فهد،
0: نفس الشاي صحيح. تعال 300 دق تنزل المرنقة، المرنقة يعني لاحظوا يعني تفل باي فيتامين زميرة، يعني مليئة بالمعادن الفيتامينات، لذلك الدراسات الطبية شو تقول تعال 300 دق. طيب ليش انا ما ازرع شيء مفيد؟ ليش انا كذلك ما ازرعها في الشارع استفيد منها؟ اخليها صدقه، تعالي يبقى البيت تزرع لك مورينجا، حتى لو العمال قطعوا حتى لو كذا قطع، انت خليتها صدقه، ازرعها بالشوارع وشارع تتحمل الصيف. لذلك احنا حتى يعني هني في ممكن نسوي دراسات شنو الاشجار اللي ما تتهالك بالصيف، لانك انت ممكن مع الايام قد تتكلف وتخسر هذه كذلك هذا الشيء.
1: صحيح.
0: لما تزرعها قطع وغليها وشربها، حتى العسل مالها. يعني مثلا النحل لما تجي الى الى الى غذاء المورينجا يكون عسل جبار, يعني عسل صحي يعطيك مناعه. زين ليش انا ما اعطي هذا المناعه هذه حق عيالنا؟ عودهم مو كل شيء, مو كل شيء همبرجر, مو كل شيء وجبه سريعه. تعال يبا اخذ هذا الشيء الصحي عشان لا يروح شفاق الدم او سواه تحت عينه او كل عايشه سكر كل عايشه ضغط ولدي ضعيف ولدي كذا. يعني معلش انا بعطيك مثال بس بسيط مثال.
1: نعم.
0: خلنا نفرض مثلا اني انا وياك جبنا مشروب غازي, مشروب غازي هذا اللي تلاقي الساعه 4 5 الصبح يا ابن الفجر ولا زال يطقون الباب عشان المشروب الغازي. احنا وياك بنسوي مشروب غازي, شلون نسوي؟ نجيب كوب ماء, شوف تخيل تحط عليه 7 ملاعق سكر, كل كوب ماء عليه 7 ملاعق سكر, مادة البنسين, مادة الكراميل, مواد غازية, هذا في كل كوب غازي. تخيل في كل آنية قمينة غازية بدون ذكر اسمها. تخيل انت لو انا جيت قلت لك تعال اكل 7 ملاعق سكر تقول لي شنو انا مجنون؟ انا ما في 7 ملاعق سكر.
1: هو ما يستوعب كمية السكر الموجودة او المواد اللي كانت الضارة الموجودة في هذه
0: تعرفها. لا مو كذي, ان كل واحد الحين حاط له مثل مو يعني قنينة, حاطه مثل عنده كبيرة شنو تب كبير
1: وكل يوم
0: هذا هذا الطفل هذا شلون انت تعطي وبعدين تقول شلون عاش السكر. اذا لابد من رغبة نوعية الغذية اعطاء غذاء صحي حق الاطفال, لان انت شنو قاعد تزرع فيه اليوم بكره راح تاثر عليه وتخلي اعتماده كله على ادويه السكر والادويه الكيميائيه قد تكون تؤثر على شيء. يعني انت ممكن تصلح شيء لكن انت تخرب شيء. اذا الغذاء الصحي هو غذاء في بركه في صحه, ولكن حسن الاختيار في شنو على المائده اللي توجب ان تكون امامك, شنو اختار ان احط قدام بحيث ان احصل على اكله فايده.
1: صحيح.
0: ليش كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يختار الجرح؟ شوف لاحظ طعم النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اطعمه معينه قد تعطيك هاي رينج يعني معدل عالي.
1: صحيح. استاذ فهد فاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: الطب في اسبوع, برنامج اسبوعي يرافقك خطوة بخطوة نحو وعي صحي أفضل, لنمنحك المعلومة الدقيقة التي تصنع فارقا في حياتك.
1: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الأستاذ فهد البناي, أستاذ متخصص في الطب البديل. أستاذ فهد, يعني قبل الفاصل تكلمنا عن أمور كثيرة عن التداوي بالأعشاب وأبرز الأعشاب المستخدمة في دول الخليج وفي دولتنا الحبيبة الكويت, وذكرت أيضا نباتات مثل نبات المورينجا أو شجرة المورينجا. ودنا نعرف يعني نصيحة للأستاذ المستمعين, شنو النباتات والأشجار اللي ممكن يعني نستغلها ويعني نزرعها؟ يعني
0: جميل جميل. احنا طبعا تحدثنا عن المورينجا, لكن في شغلة حلوة المورينجا لما انت تزرعها بالبيت او تزرعها بالشارع هي مثبته. شنو يقصد فيها مثبته؟ يعني مثبته للتربه, فبالتالي راح تقلل من التطاير الترابي. زين الشجره تتحمل كل الفصول, حر صيف شتاء برد كذا متحمله. الشجره تلاقي فيها عندها العمال يقطعون يشلعون فيها من كنوز الكنوز اللي فيها من كثر ما تعالي 300 داء. الشجره اذا اثمرت الطرح مالها اللي استمر مالها اللي صاير مثل بامية بس طويلة تحتوي على مادة جيلاتين عالية ممتازة حق الركب وحق الظهر. يعني هي جيلاتين النباتي كنز عجيب ترى وغالي, انت عشان تصنع مو هين عشان هيك تجففه وتصنعه وكذا, وهذا موجود. شو تسوي؟ تاخذ هاي الاستمر مالتها قطعها صغار وتغليها وتاكلها نفس الباميه وتمتص الماده اللي فيها اللي صاير مثل جيلاتين اللي صاير احنا نقول مثل باتكس لما اخذه يعني بالكويت يسمى مثل باتكس يدبك. هذه الماده تدبك خيال. الشغله الثانيه اللي ممكن شغله كنز عجيبه وهذه جربوها بايطاليا هم مثبته للارض سبحان الله وتنجح بشكل مو طبيعي. الزيتون الشجره المباركه انا اقول لك معناته طالع الشجره المباركه الاولى اللي هي شنو؟ المورينجا. عندنا المورينجا هنا هيك النخل المورينجا وشجره الزيتون. لحظه هذول بين السنتين هذول المورينجا ورق الزيتون. زين ورق الزيتون جربوا في ايطاليا ان تم اعطاء خاصة المزارع الإيطالية، لأن يشتغلون في أشجار الزيتون وزيت الزيتون الإيطالي، لقوا تحسن كبير حق مرضى السكر والضغط مجرد أنك تعطيها ورق الزيتون، يعني أنك تغليها بالماء وتشربها. واي في ناس اختفى، سجلوا حالات بإيطاليا اختفاء السكر أو تحسن البنكرياس والضغط. إذا ورق الزيتون كنز، وأشجار الزيتون هم كذلك ناجحة. زين، نجي حق الشجرة الثالثة اللي هي مباركة، أهم شجرة مباركة وهي موجودة اللي هو يسمونها البمبر. زين، شجرة البمبر ليش سموها بمبر؟ الكويتيين يحبون الدعابة، فكانت لما بالبيوت يسمع صوت البمب هذا قبل شغال، يعني قبل نسميه بمب اللي هو يجي الأحمر صغير أو الأبيض صغير يجي بالعلبة حمراء. البمب هذا يذكرنا بالبمبر فيسمونه بمب بمبر. لما يطيح يسوي صوت تك، يعطي ويعطي دبق يعني حتى يزلق. لذلك يقول لذي البمبر اتغاء ما تبي شرى يمها، وجدتها كبيرة فكان يغلونها ويشربونها. وكانوا عندك بعض الكويتيين خاصة من أهل الإحساء يأخذونها ويحطونها وينقعونها بماء وملح ويحطون عليها توابلها وينقعونها عشان تخرب المخلل، أشار يسوون منها أشار. أو البعض يبون شنو زمان قبل بالكويت كانوا شي يسوون علب البلاستيك تجينا البيضة اللي هي حق البغد، فكان كل بيت يبغد ويحطها وكذي. هذه العلب ما تنقط، يعني شوف من الحفاظ عليه
1: استخدام.
0: كان يأخذون البمبر ويحطونه ويحطونه بالبلاستيك ويحطونه بالفريزر حق السنة التالية. شوف، وكل واحدة تسلف الثانية تسوي الجيران، يعني مثلا جار عنده بمبر هذا يعطيه واجه بمبر، ولدها مسخن، ولدها في ربو في كذا يعطيه واجه البمبر. هم الشجرة الثالثة هذه شنو؟ البمبر اللي هي مثبتة. كذلك عندنا كذلك النخل، النخل زين، لكن النخل تأخذه وصغير لأن هني بالكويت الجو الحار ممكن يحرقه يأكله، فالبد يفضل إنك دائما إذا تزرعته تأخذه صغيرة عشان لا يموتوا من الشوارع. زين، فيبيله تبريد، يبيله نوع من مغشات الماي علشان شنو لا يقرب أو يكون عدة النخل، فبالتالي النخل هذا الشغلة مباركة. شفت يعني شجر في باكة، شجرة الكينة ناجحة بالكويت وزين حق الصدر وحق ربو، فواق الكينة ممتازة زين، وزين حق المشاكل الجلدية، لذلك يصنع منها إيش المشاكل الجلدية. زين، اللي عندك شجرة الصفصاف اللي هو عسل الصفصاف وواق الصفصاف اللي يعتبر زين حق القلب، اللي يأخذون منه من مكوناته حق أدوية القلب. فإذا هناك أشجار تتحمل جو الكويت، ولكن وجب توفير كذلك نوع من الهيمونيتي اللي هي مثل رطوبة معينة كعملية سناد، عشان شنو لا تكون نوع من لا تكون نوع من الغشاوة اللي حوالين مثلا حبة الخلالة وحبة النخل، فبالتالي يكون يقل عندك الشيء هذا، خاصة ان انت عندك رياح ما في ثابتة، في رياح متحركة
1: الجو متقلب صحيح
0: يمين شمال يمين شمال ممتازة. عندك شغة الأسل، الأسل هم كذلك مثبتة، ولكن عندنا مشكلة للأسل، الأسل يبي له مساحة، يعني انت ما يصير أسلة يمها الخلق، يعني فوق الأسل تسحب لين الخلق
1: صحيح،
0: يعني ممكن تسحب من الخلق مايها. زين لكن يعني هي الأشياء هذه حلوة، لكن يمكن
1: كلام كل خير، يمكن هذا بحر والنباتات اللي تماشى مع طبيعة دولتنا الحبيبة الكويت أو دول الخليج بشكل عام، وأتوقع ما تحتاج مجهود كبير في العناية في هذه النباتات أو هذه الأشجار. أيضا ودي أخذك لجانب ثاني أستاذ فهد، بالنسبة يعني تذكرت قبل فاصل أمور لتقوي الذاكرة والخاصة مثلا بالطلبة أو النسيان، ودي نتكلم شوي عن هذا الجانب، شنو أبرز الأعشاب والنباتات اللي تفيد في هذا الجانب؟
0: جميل. هناك في أوروبا مثلا في ألمانيا في بعض الدول تلاقي أشجار كبيرة واستخدمت كمظلات طبيعية، يعني أنت تظلل حرارة الشمس تخففها أو تظلل فيها حق سيارتك أو كذا، هي شجرة الجينكو أو شجرة الجينكو بايلوبا أو الجينكاتا، هي كلها مسمى واحد، ولكن اكتشفوا أن كانوا يأخذونها ويغلونها ويشربونها، فلما سووا فحص عليها لقيت أن هذه العشبة تزيد الذاكرة، يعني هي سلاح الذاكرة، ولذلك الآن أكثر الأدوية الطبية العامل الرئيسي فيها شنو؟ عشبة الجينكو، يعني الذاكرة، التركيز، التوازن، خلل في التوازن هي المادة الرئيسية اللي موجودة، يعني ممكن قد تكون في مواد اكثر اكثر من ماده موجوده في الكبسوله، ولكن يعني الماده الرئيسيه هذه تحتوي على ماده الجينكو، فهي يسمونها عشبه الذكاء، عشبه

0: باكرة وأي واحد يشربها وهي موجودة. كذلك أنت عندك مثل ما قلنا روزميري، روزميري هذا يعني كانوا حتى يلبسونه على شكل إكليل، الإكليل إنه شنو يصير مثل الطوق يلبسونه على رأس كنوع من الاسترخاء، كنوع من إزالة الصداع، تلاقي عند الإيطاليين والأوروبيين ويدهن في رأسه عشان الصداع، وكذلك حق الشعر، ويشربها كنوع يشبه تعطيك استرخاء، تعطيك راحة، تعطيك قوامة. لذلك تلاقي ملك بريطانيا ظلت آخر يوم على القوامة، تعطيك قوة ذاكرة، تعطيك قوة تركيز، تعطيك قوة اللي هي عدم تجمع الماء أو السوائل في منطقة معينة في الجسد.
1: ما شاء الله.
0: يسمونها التناسق الجسمي. نعم.
1: نعم. وبالنسبة يعني أستاذ فهد، وبالنسبة حين قلنا عن الأمور الخاصة اللي هي بالذاكرة، بالنسبة يعني نشوف الناس يعانون من الخمول، يقول كان تعبان، أنا يعني ما فيني طاقة، ما فيني شدة، شنو الأمور اللي تنصحها فيها بعد الحالة؟
0: جميل جميل. شوف أنا بقولك على شيابنا قبل شنو يقولون، مو إحنا اللي نقول، الكنز كله عند الشياب الله يرحمهم ويغفر لهم، الميتين أو الموجودين إن شاء الله يعطيهم القوة ويكون يعني ناخذهم كعبرة. الشاهد قبل يقول يا ولدي شو حكمته، وأبيك تسجلها هذه كمثل كويتي، كحكمة كويتية، ككنز كويتي، هذا المفروض دائما نحطها كشعار لأهل الكويت. يقول يا ولدي حل بطنك، لاحظ حل بطنك واحتجب ما يجيك الداء، حل بطنك واحتجب ما يجيك الداء، حل بطنك اللي هو الحلول، حلول ياخذون عشرك او سلمكي او سلمكي، واحتجب اي يسوي احجامه ما يعوشك الداء. ما يسوي بطنك
1: معك، تفضل تفضل.
0: اي زين، انا بقول شوف اداب، اداب الحجاج الكويتيين شنو كانوا يسوون قبل، كانوا يقول الحج بعد ما يرجع من الحج قبل ما يدش على اهله، شوف يدش عين على بيته، على زوجته، على عياله، على كبير على صغير، ما يدش عليهم كله شرب حلول، حلول عشرتي. ليش؟ عشان لا ينقل الداء. شوف الفطرة مالك
1: للوقاية تكون يعني استخدام
0: الوقاية. يشرب العشرج الحلول ويفضي بطنه، يفضي جسمه من السموم. وكانوا قبل شنو يحتجمون احجامتهم في بركة، طبعا كان قبل يستخدم قول الحيوانات او السكاي من الشاي او هذا مشرب بالتمساح، نقص يجيب الوجه له وجهين نتشسه ونكسره على أربعة عشان يوفر، عشان القاعدين في المجلس يكفيهم. ولكن شوف هجم وحل بطنه ما جهده. طيب انت من وحيك الداء؟ يا اما من بطنك يا اما من الدم، هذه قاعدة معروفة.
1: صحيح.
0: فإذا كان يسوون حجامة. إذا هناك أمور أخرى تأخذها، العسل، وصلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاء العسل، فيحط ماي وعسل. يعني انت يا اخي قبل ما تطلع من بيتك اشرب عسل يا اخي، يجيب لك ماي وعسل، والله يا سلام تجيب لك ليمون صحاري صغير، هذا المصري الصغير نصه نص ونقعه فيه 10 دقائق عشان يتهوى قلوي، وتخليه تنقعه وتشربه واطلع. صحيح. انت اليوم كله سلاح، ما اعطيها 24 ساعه سلاح حق الجسم. اذا نحن ما ناكل، لا تقولي انك انت تاكل اكل ثقيل وما ادري شنو وكذا ومشروبات غازيه وبعدين تدور النوم وتدور الكسل والرباده والتعب، وبعدين تقول ليش والله انا كسلان انا تعبان انا فيني شيء.
1: صحيح.
0: في شيء، انت اكلك اكلك يعني كربوهيدرات عاليه، سكريات عاليه، الجسم يقول لك بس يا ابن الحلال انا ما قادر اصرف
1: كافي،
0: وانا اصرف 7 ملاعق سكر.
1: صحيح.
0: وانا صرف دهون عاليه.
1: استاذ فهد، ما اقطع كلامك بالخير، بما ان احنا تكلمنا عن الطب البديل والتداوي الاعشاب، ولازم نذكر ايضا هذا الجانب اللي هو نسمع عنه اللي هو القسط الهندي والقسط البحري، ودنا نعرف الساده المستمعين يعني بعجاله شو الفرق بينهم واستخدامات كل واحد منهم.
0: يا سلام، سؤال جميل. حديث وصع سلم خير ما تداويتم به الحجامه والقسط الهندي. لاحظ الجزئيه الاولى. في حديث اخر خير ما تداويتم به الحجامه والقسط البحري. إذا صنف رسع سلة قسط هندي قسط بحري، الهندي يكون لون أدعم، البحري يكون لون حليبي. ليش سموه بحري؟ لأنه كان يقدم عن طريق البحر فسموه بحري ويكون لون أدعم. القسط الهندي في حمضين، حمض البنزوات حمض الهيد. شنو يقصد بالحمضين؟ يعني إنه كان أنت عندك ماء فوق بالفلتر، يدخل الماء على الفلتر الأول، يدخل الماء على الفلتر الثاني، وبعدين يعطيك يصير صافي. هذا مصفاة الدم، حمض البنزوات حمض الهيليد، يفتح السدد، لذلك يعني يمنع تكون الجلطات، يمنع السدد، زين حق القولون، زين حق باب الغرفة الشرعية، فلذلك يأخذون القسط الهندي. زين، التصنيف الثاني يسمونه القسط البحري. زين، أحماضه تختلف، رائحته تختلف،

0: زين هذه الاصناف وهذه الذرائع اللي فيه سبحان الله لها حكمه. زين القط الهندي يستخدم كسعود يعني شم من خلال الانف، اما القط الباهي لا يستخدم كسعود لان رائحته هني شنو مختلفه. زين القط البحري من عندك الشغل وانت نازل يعني مشاكل مثلا ماخذ الرحم تكيسات تليفات العقم الشغلات هذه كلها المغسطات كذا كذا كذا هذه تستخدم القصد البحري. زين السؤال يخطر الحين ليش قصدنا ذكر ما ذكر واحد ليش ما ذكر اثنين؟ عندما تكون قصد الهندي وقصد البحري انت تكون دائرة كاملة في العلاج.
1: فهنا انت استخدمت العلاج الفعال الكامل في مثلا في العلاج والتداوي. ايضا استاذ يعني فهد الحوار ممكن يطول معك ولكن وقت البرنامج داهمنا بالامانه، ودنا منك رساله ونصيحه عامه توجهها للساده المستمعين عن اهميه التداوي بالاعشاب.
0: والله شوف يعني سبحان الله دائما نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قدوتنا. صلى الله عليه
0: وسلم شوف شنو ياكل، ليش كان كل قرع موجود في اكله، ليش طعام الخل نعمل إدام الخل في بيتك في خل طبيعي، خل أكلك شربك العسل الشيء صحي. شوف قاعد بينك الطب النبوي ترى طب حلو يعني الناس كلها قاعد تأخذه، اخذه وسم برحمان خل أكلك ومشربك حلال طيب. زين دائما ذكر الله بسم الله، يعني أمهاتنا قبل ما يحطون الأكل يقول لك اسم الله، يقول بسم الله لا إله الله تبارك الرحمن بسم الله ألف من ذكره لاحظ إنسان رطب بسم الله. فخلوا ذكرهم طيب وادعوا دائما لأهل الكويت وأهل الخليج وأهل المسلمين كافة بأن الله يحفظهم وإن شاء الله الله يحفظ يحفظكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. كل الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ فهد البناي مختص في الطب البديل. عزيزي المستمع بعدما تعرفنا اليوم على الطب البديل وأبرز أساليبه وفوائده، يبقى الأهم هو أن نحرص على صحتنا بأسلوب متوازن يجمع بين الوقاية والعلاج، فكما يقال دائما الوقاية خير من العلاج. دمتم بحفظ الله ورعايته وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج الطب في أسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل عبد العزيز المطيري، علي الشلاحي، محمد الحداد، محمد ناصر، ومن الإخراج ناصر ملك.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع فنزويلا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس. وزير الخارجية البحريني يشدد خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة على أن أمن دول الخليج يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو التقسيم. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول إن الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية يبحث الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها وجهود التهدئة والوساطة. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة في مضيق هرمز لا ينطوي على فرض أي رسوم للعبور. الرئيس الأمريكي يقول أن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد أن طهران ستقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم المشاركة الناتو في الحرب في الشرق الأوسط. 3 قتلى بغارات على سيارة في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء في المنطقة العازلة. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 5 قتلى في ضربات أوكرانية على القرم وروسيا، واندلاع حريق في مستودع نفط. الرئيس الفرنسي يقول أن بلاده اعترضت ناقلة نفط في أسطول الظل الروسي. قادة أوروبيون يتعهدون بالوحدة قبل قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين 20 هزة ارتدادية. واشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: وفر.
3: عند غسل الأسنان أو الحلاقة أغلق الصنبور. وفر للماء.
4: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ يعد السكري من الأمراض المزمنة التي رافقت الملايين لعقود طويلة، وقد اعتاد المرضى على فكرة أن العلاج يهدف إلى السيطرة على السكر لا إلى إنهاء المرض نفسه، ولكن ظهرت في السنوات الأخيرة أبحاث تقول إن الخلايا الجذعية قد تعيد تشغيل البنكرياس وكأنه يعود إلى العمل من جديد. هذا يبدو أقرب إلى الحلم يا جهينة. كيف يمكن للخلايا الجذعية أن تعالج السكري؟ وهل نحن بالفعل على أعتاب مرحلة لا يحتاج فيها المريض إلى الأنسولين؟
1: السكري من النوع الأول تحديداً ينتج عن تدمير جهاز المناعة لخلايا بيتا في البنكرياس، وهي الخلايا التي تصنع الأنسولين، وبدون هذه الخلايا يصبح المريض معتمداً على الأنسولين الخارجي. ما حاول الطب فعله يا سيدتي طوال عقود هو تعويض ما فقده البنكرياس عبر الأنسولين أو الأدوية أو تقليل مقاومة الجسم للسكر، لكن الفكرة الجذرية، فكرة إعادة تكوين خلايا بيتا، لم تكن ممكنة حتى ظهرت تقنية الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية هي خلايا أولية غير متخصصة يمكن تحويلها إلى أي نوع من الخلايا. فالعلماء بدأوا يسألون: ماذا لو استطعنا تحويلها إلى خلايا بيتا جديدة؟ وماذا لو كان البنكرياس قادراً على استعادة وظيفته؟ هذه ليست فكرة نظرية فقط، بل واقع يتحقق في عدة مراكز عالمية اليوم.
2: وماذا فعل العلماء تحديدا؟ أقصد كيف يتم تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا تنتج الأنسولين؟
1: هناك طريقتان أساسيتان يا سيدتي.

0: عادية من جسم الإنسان يعاد برمجتها لتصبح مشابهة للخلايا الجنينية، وبعد ذلك يتم وضعها داخل مزيج بيولوجي معين يشجعها على أن تتحول إلى خلايا تشبه خلايا البنكرياس. هذه العملية دقيقة جدا وتحتاج إلى نحو شهر كامل من التحويل التدريجي، بحيث تمر الخلية بعدة مراحل حتى تكتسب خصائص خلايا بيتا الحقيقية.
1: هذه هي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية؟
0: الطريقة الثانية تقوم على أخذ خلايا أخرى من الجسم مثل خلايا الكبد أو الجلد، وتحويلها مباشرة إلى خلايا قادرة على إفراز الأنسولين دون المرور بمراحل طويلة. هذه التقنية تسمى إعادة البرمجة المباشرة.
1: وهل الهدف واحد؟
0: في كلتا الحالتين نعم، الهدف واحد، وهو إنتاج خلايا جديدة يمكن زرعها داخل جسم المريض يا سيدتي.
1: وهل نجحت هذه الخلايا بعد زراعتها يا جهينة؟ هل بدأت فعلا بإفراز الأنسولين؟
0: نعم، هناك تجارب سريرية أظهرت نتائج مدهشة.
1: هل هناك أمثلة؟
0: في تجارب تمت في الولايات المتحدة حصل بعض المرضى على خلايا جذعية تحولت إلى خلايا بيتا، وتم زرعها داخل أجهزة صغيرة تشبه الكبسولة تزرع تحت الجلد، وبدأت الخلايا بإنتاج الأنسولين تلقائيا استجابة لمستويات السكر في الدم، وبعض المرضى استطاعوا تقليل جرعات الأنسولين بنسبة كبيرة، وبعضهم توقف عن استخدامه لأشهر، وهذا أمر لم يكن متوقعا قبل سنوات قليلة فقط. فالتحدي الأكبر كان دائما هو كيفية حماية هذه الخلايا من هجوم المناعة، لأن سبب السكري في الأصل هو خلل مناعي. وهنا جاءت فكرة الكبسولة الواقية، وهي غشاء يسمح بمرور الأكسجين والغذاء لكنه يمنع خلايا المناعة من مهاجمة الخلايا المزروعة.
1: سأعود إلى سؤال الذي سألته في البداية، هل يعني هذا أن المريض قد يتخلص نهائياً من الأنسولين؟
0: نحن نقترب من هذا الهدف، لكن لم نصل إليه بشكل كامل لجميع المرضى. الخلايا تعمل وتنتج الأنسولين، لكن بعض المرضى يحتاجون إلى حماية إضافية من المناعة، وهناك حاجة إلى تحسين تصميم الكبسولات لتستمر لسنوات طويلة دون تلف. ومع ذلك فإن ما يحدث اليوم لم يكن أحد يظن أنه ممكن، وهو أن البنكرياس يعمل من جديد، ليس بعملية زرع بنكرياس كامل بل بخلايا صغيرة يعاد تكوينها في المختبر.
1: هل هناك شركات أعلنت أنها ستطلق هذا العلاج؟
0: نعم، وأول العلاجات التجارية المعتمدة التي تستخدم الخلايا الجذعية للسكري من شركات أطلقتها، وربما خلال العقد من الزمن يصبح السكري من النوع الأول مرضاً يمكن السيطرة عليه بشكل شبه كامل دون الأنسولين.
1: وهل يمكن تطبيق الفكرة أيضاً على السكري من النوع الثاني؟
0: نعم، ولكن بشكل مختلف.
1: كيف يا جهينة؟
0: السكري من النوع الثاني لا يقوم على تدمير خلايا بيتا، بل على الإرهاق ومقاومة الجسم للأنسولين. وعندما تعاد زراعة خلايا جديدة فإن الجسم يستفيد منها، خاصة إذا تم التحكم في نمط الحياة. وهناك تجارب مبكرة لعلاج النوع الثاني بخلايا جذعية تساعد على تجديد البنكرياس وتحسين حساسية الأنسولين.
1: ما أجمل أن يصل الطب إلى مرحلة يعيد فيها إلى المريض ما فقده جسده نفسه، لا عبر أدوية مؤقتة بل عبر استعادة الوظيفة الطبيعية. فقد اكتشفنا أن هناك أمل ولم يعد بعيد، وأن البنكرياس قد يعود للعمل كما كان بفضل العلم.

0: يعاني الملايين حول العالم من ارتفاع الكوليسترول الضار، وهو أحد أهم أسباب أمراض الشرايين والقلب والجلطات. لطالما اعتمد المرضى على أدوية الستاتين، لكنها لا تنجح مع الجميع، وبعض المرضى يعانون من آثار جانبية تمنعهم من الاستمرار. في السنوات الأخيرة يا جهينة، ظهر نوع جديد من الأدوية يعتمد على فهم جيني متقدم يسمى مثبطات PCSK9. يقال إنها أدوية فعالة جداً وتعطى مرة كل أسبوع أو كل شهر. فما حقيقة هذه الأدوية؟ وكيف غيرت مفهوم علاج الكوليسترول الضار؟
1: لفهم هذه الأدوية يا سيدتي، يجب أولاً أن نفهم ما هو البروتين PCSK9.
0: وما هو هذا البروتين يا جهينة؟
1: هذا البروتين موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان، ووظيفته التحكم في عدد المستقبلات التي تلتقط الكوليسترول الضار LDL من الدم. إذا زاد نشاط هذا البروتين يقل عدد المستقبلات فيرتفع الكوليسترول في الدم، أما إذا خف نشاطه يزداد عدد المستقبلات فينخفض الكوليسترول بشكل كبير. بعض الناس لديهم طفرة جينية تجعل البروتين نشطا أكثر من اللازم، فيعانون ارتفاعا كبيرا للكوليسترول منذ سن مبكرة، وقد يصابون بجلطات في سن 30 أو 40.
0: وماذا يحدث لو استطعنا تعطيل هذا البروتين؟
1: ستكون النتيجة أن الجسم سيزيد من قدرته على التقاط الكوليسترول الضار، فيهبط مستواه بسرعة وبدقة. هذا ما تفعله أدوية PCSK9. هي أجسام مضادة تستهدف البروتين وتعطله، فتستعيد الكبد قدرة طبيعية هائلة على تنظيف الدم من الكوليسترول.
0: ولكن هل هذا التعطيل آمن؟ وهل البروتين ليس له وظائف أخرى؟
1: هذا سؤال مهم، وقد تمت دراسته بدقة. هناك أشخاص يولدون طبيعيا بطفرة تجعل البروتين PCSK9 قليل النشاط، ومستويات الكوليسترول لديهم منخفضة طوال حياتهم دون أي مشاكل صحية. هذا دليل قوي على أن تعطيل البروتين ليس فقط آمنا، بل قد يكون مفيدا على المدى الطويل.
0: هل هناك دراسات سريرية؟
1: نعم، وهذه الدراسات أثبتت أن استخدام مثبطات PCSK9 يقلل من خطر الجلطات بنسبة تتراوح بين 50 و60% لدى المرضى الذين لديهم تاريخ سابق لأمراض الشرايين، خاصة إذا كانوا يعانون ارتفاعا وراثيا للكوليسترول أو لم يستجيبوا للستاتين.
0: وكيف تعطى هذه الأدوية يا ترى؟ وهل تختلف عن الحبوب التقليدية التي نأخذها ضد الكوليسترول الضار؟
1: هذه الأدوية ليست حبوبا بل حقن تعطى تحت الجلد كل أسبوعين أو كل شهر، وهناك نسخة أحدث تعطى مرة كل 6 أشهر. هذه الجرعات الطويلة تمنح المريض راحة كبيرة، خصوصا من يعانون صعوبة في الالتزام اليومي بالأدوية، كما أن هذه الأدوية تعمل بدقة عالية فتقلل الكوليسترول الضار إلى مستويات قد لا يستطيع أي دواء آخر الوصول إليها.
0: البعض يسمي هذه الأدوية الجيل القادم من علاج الكوليسترول، لماذا؟
1: لأنها ليست مجرد علاج للأعراض، بل تستهدف آلية المرض من جذورها عبر تعديل النشاط الجيني للبروتين.
0: هل يمكن استخدامها مع الستاتين أم أنها بديل كامل؟
1: يمكن استخدامها كعلاج إضافي أو بديل حسب الحالة. هناك مرضى يستفيدون من الستاتين لكن لا يصلون إلى النسبة المستهدفة من الكوليسترول، فيتم إضافة مثبطات PCSK9 لزيادة الفعالية. وهناك مرضى لا يستطيعون أخذ الستاتين بسبب آثاره الجانبية على العضلات، وهؤلاء يمكن استخدام أدوية PCSK9 وحدها، والجمع بين العلاجين يعطي نتائج مدهشة أحياناً، إذ قد ينخفض مستوى LDL إلى أقل من 50، وهي نسبة تحمي من الجلطات بشكل كبير.
0: هل تعتقد يا جهينة أن هذه الأدوية ستصبح هي الأساس في علاج الكوليسترول مستقبلاً؟
1: من المتوقع ذلك يا سيدتي، فهناك علاجات جديدة تعمل على تدخل جيني مباشر يسمى إسكات الجين SIRNA، وهو ما يعني أن حقنة واحدة قد تدوم لمدة 6 أشهر أو سنة كاملة. العلم يتجه نحو فكرة أن يكون العلاج غير يومي، وأن يعتمد على فهم عميق للوراثة، وقد نصل في المستقبل إلى علاج يعطى مرة واحدة في العمر ويقلل الكوليسترول بشكل دائم إذا تم التحكم في الجين المسؤول.
0: سبحان الله، كيف يمكن لتدخل جيني بسيط أن يحمي حياة الإنسان لسنوات طويلة؟ يبدو أن علاج الكوليسترول دخل عصرا جديدا يعتمد على الذكاء البيولوجي لا على تخفيض الأرقام فقط يا جهينة.

0: هل تعلمين يا سيدتي أنه استغرق البشر حوالي 2000 سنة للانتقال من أسلحة البرونز إلى الحديد، بينما استغرقنا وقتا أقل بكثير للانتقال من الفولاذ إلى القنابل النووية؟
1: لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا بين عصر البرونز وعصر الحديد يا ترى؟
0: لأن معالجة الحديد في العصور القديمة كانت صعبة بسبب الأفران التي لم تكن قادرة على الوصول لدرجات حرارة كافية،
1: ومع ذلك كان الحديد متوفرا بكثرة مقارنة بالبرونز الذي كان يتطلب معدن القصدير النادر، مما جعل الحديد خيارا عمليا.
0: ولكن مع التقدم العلمي استغرقنا وقتا أقل للانتقال إلى الأسلحة النووية بفضل تطور العلم والتكنولوجيا.
1: بالتأكيد، من اكتشاف الطاقة النووية في أوائل القرن العشرين إلى صنع القنبلة النووية في الأربعينيات استغرقنا وقتا أقل بكثير.
0: العلماء مثل ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر مهدوا الطريق لهذا التقدم.
1: روبرت أوبنهايمر الأب الروحي للقنبلة النووية عرف بدوره القيادي في مشروع مانهاتن، وهو المشروع الأمريكي السري الذي أدى إلى تطوير أول قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية.
0: نعم، أوبنهايمر كان عالما موهوبا، لكن مشكلته كانت في التحديات السياسية التي واجهها بعد الحرب، خصوصا مع القلق من استخدام الأسلحة النووية. فعلا كان عليه أن يتحمل الكثير من المسؤولية الأخلاقية والفلسفية.
1: وهنا يأتي التساؤل، فهل كان اكتشافه نعمة أم نقمة؟
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: توفر.
1: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.
1: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف غادر أفلاطون مدينة أثينا بعد موت أستاذه سقراط، وهو يحمل داخله غضبا كبيرا من مدينة قتلت الحكمة خوفا من الحقيقة. ومع ازدياد خوف الحاكم من تأثير أفلاطون على الناس، تحولت الضيافة سريعا إلى مؤامرة خطيرة ستقود الفيلسوف نحو مصير لم يتوقعه أبدا.
2: من الغريب يا ديون، كلما اقتربت من قصور الحكام أشعر أن الجدران أعلى والوجوه أكثر خوفا، وكأن السلطة تبني حول نفسها سجنا بيديها.
3: لأن الحكم هنا لا يشبه أثينا، ديونيسيوس لا يثق بأحد، حتى القادة الذين يجلسون معه على المائدة يخشون أن ينتهي بهم الأمر داخل الزنازين.
2: إذن فهو يحكم مدينة كاملة بالخوف لا بالاحترام، والحاكم الذي يخافه الجميع لا ينام مرتاحا مهما كثرت حراسته.
4: مولاي ديون، الحاكم يطلب حضورك إلى القاعة الكبرى حالا.
2: يبدو أن دينيسيوس لم يمل بعد من سماع الكلام الذي يزعجه،
3: أو ربما بدأ يمل منه أكثر مما تتوقع.

0: داخل القاعة الكبرى جلس ديونيسيوس وتحيط به الحراسة من كل جانب، بينما وقف القادة والوزراء يراقبون أفلاطون.
1: اقترب يا أفلاطون، سمعت أن بعض شباب المدينة أصبحوا يجتمعون حولك في الساحات ليسمعوا حديثك عن العدالة والحكم.
2: الناس يبحثون دائما عمن يتحدث معهم بصدق، خصوصا عندما يعيشون سنوات طويلة وسط الخوف.
3: هذا ليس حديث فيلسوف فقط يا مولاي، الرجل يزرع أفكارا خطيرة بين الجنود والشباب.
2: وهل أصبحت العدالة فكرة خطيرة إلى هذه الدرجة؟
1: المشكلة ليست في العدالة، بل في أن الرجال يبدأون بالكلام عن الحكمة ثم ينتهون بالمطالبة بتغيير الحكم نفسه.
4: مولاي، أفلاطون لا يدعو إلى الفوضى، بل يحاول أن يجعل المدينة أكثر استقراراً.
3: بل يجعل الناس يظنون أن الحاكم يحتاج إذناً من الفلاسفة كي يحكم.
2: الحاكم الذي يرفض النصيحة يبدأ بالسقوط قبل أن يدرك ذلك.
1: أنت تتحدث بثقة كبيرة لرجل يعيش داخل قصري يا أفلاطون.
2: وأنت تغضب بسرعة لأنك تعرف أن بعض كلامي صحيح.

0: انتظر يا أفلاطون.
1: أنت من الحاشية، من حاشية القصر، أليس كذلك؟
0: أنا أعمل عند الملكة، لكنني أسمع أكثر مما يظن الرجال هنا. احذر من القائد أركاس، فهو يقنع الحاكم بأن وجودك خطر على المدينة.
1: الخطر الحقيقي ليس في الكلام يا أريسيا، بل في الحاكم الذي يخاف منه.
0: ربما، لكن الرجال الخائفين يصبحون أكثر قسوة، وديونيسيوس بدأ يراك تهديدا حقيقيا.

0: أبحث عنك في كل مكان. القصر يغلي الليلة والقادة يضغطون على الحاكم لطردك أو قتلك.
1: وهل يخافون مني إلى هذا الحد؟ أنا رجل يحمل أفكارا لا جيشا.
0: الكلمات أخطر من السيوف أحيانا، خصوصا حين يبدأ الناس بتصديقها.
1: إذن سقراط كان محقا، السلطة ترتجف أمام العقول الحرة أكثر من ارتجافها أمام الجيوش.
2: وفي تلك الليلة اجتمعت ديونيسوس سراً مع قادته بعدما بدأت الشكوك تنتشر داخل المدينة، وكان اسم إفلاطون يتردد بينهم باعتباره خطراً يجب إنهاؤه.
3: إذا بقي هذا الرجل هنا فستندلع الفوضى قريباً. الجنود يناقشون كلامه في الحانات، وبعض الشباب بدأوا يسخرون من أوامر الحرس.
4: كنت أريده فيلسوفاً يسليني بالأفكار، لا رجلاً يغير طريقة تفكير الناس.
5: المدينة تمر بتوتر كبير يا مولاي، وأي شرارة قد تشعل التمرد.
4: إذن يجب أن يختفي أفلاطون قبل أن يصبح رمزاً.
3: اقتله الليلة وينتهي الأمر.
4: لا لا لا لا، موته داخل القصر سيجعل الناس يتحدثون.

0: أكثر. أريده أن يختفي بطريقة لا تثير الضجيج.
1: وما الذي تفكر فيه؟
0: سيرسل إلى الميناء مع التجار ويباع كعبد بعيدا عن هنا. بعيدا عن هنا.
2: فكرة ذكية يا مولاي. الفيلسوف الذي أراد تعليم الحكام الحكمة سينتهي مقيدا في سوق العبيد.
3: يجب أن تهرب الليلة. السفينة جاهزة قرب الميناء، وإذا بقيت حتى الصباح فلن تستطيع الخروج حيا.
4: كنت أعلم أن الطريق مع الطغاة ينتهي دائما بالخيانة.
3: أنا جاد يا أفلاطون. الحاكم تغير والقادة يريدون التخلص منك بأي طريقة.
4: وهل تعرف أكثر ما يدهشني؟ أن الحكام يطلبون الحكمة ما دامت لا تقترب من سلطتهم، ثم يتحولون إلى أعدائها فورا.
5: أمسكوه!
3: انتبه! أركض! أركض نحو الممر الخلفي!
5: إذن بدأت المطاردة أخيرا.
6: بأمر الحاكم هذا الرجل معتقل.
3: ابتعدوا عنه!
5: يا لقد ضربوني! يا إلهي!
6: قيدوا الفيلسوف فورا!
7: اقتيد أفلاطون ليلا إلى الميناء تحت الحراسة، بينما كانت الأمواج تضرب السفن بقوة، وكأن البحر نفسه يراقب سقوط الفيلسوف من ضيف في القصر إلى أسير مقيد بالسلاسل.

0: هذا هو الرجل الذي أقلق الحاكم؟ يبدو أهدأ من معظم العبيد الذين رأيتهم.
1: لا تنخدع به،
2: هذا الرجل أخطر بكلامهم من رجال يحملون السيوف.
3: أيها الحارس، كم هو مضحك. مدينة كاملة تخاف رجلا أعزل فقط لأنه يسأل الأسئلة التي يهربون منها.
0: ستتعلم قريبا أن العبيد لا يملكون وقتا للأسئلة،
3: والحكام لا يملكون الشجاعة لسماعها.
2: ضعوه داخل السفينة، ومع شروق الشمس سيباع في السوق مثل أي عبد.
3: إذن هذه هي العدالة التي يصنعها الطغاة، خوف يلبس ثياب القانون.
0: أزلت هادئا بشكل يثير الدهشة. أغلب الرجال ينهارون عندما يعرفون أنهم ذاهبون إلى سوق العبيد،
3: لأن الإنسان لا يفقد حريته حين تقيد يداه، بل حين يتوقف عقله عن التفكير.
4: أفلاطون! أفلاطون!
3: ريسيا!
4: لا تفقد الأمل، بعض الرجال لا تبدأ قصتهم الحقيقية إلا بعد سقوطهم،
3: وربما تحتاج الحكمة أحيانا إلى عبور الظلام حتى يفهمها الناس.
5: وهكذا خرج أفلاطون من القصر مقيدا بالسلاسل بعدما حاول مواجهة الطغيان بالكلمات، ليتحول من ضيف مكرم إلى عبد يساق نحو المجهول. لكن الفيلسوف الذي خسر حريته في هذه الليلة سيبدأ قريباً رحلة جديدة ستغير طريقة التفكير في العالم كله، وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
6: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء.
1: حب الكويت نهر يجري في الدماء، كويتنا كويتنا.
0: بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمنا مطمئنا.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

كان للفن الخليجي رمز يعد من أهم رواد الأغنية الخليجية على مستوى الغناء والألحان وحتى كتابة الكلمات. تأسس تحت هذا الرمز أجيال فنية عشقت هذا الفن الخليجي الأصلي الذي وصل صداه إلى العالم العربي أجمع. إنه أبو بكر سالم بالفقيه، نجم من نجوم فن الغناء الخليجي والعربي، عملاق الأغنية الصنعانية وملك الدان الحضرمي. الدان الحضرمي يصنع نجماً.

0: ولد الفنان أبو بكر سالم بالفقيه في 17 من مارس من عام 1939 في مدينة تريم بمحافظة حضرموت في اليمن.
1: يا بني، أريدك أن تصبح رجل علم وثقافة كي أفخر بك في مجالس العلماء ومتذوقي الفنون جميعا.
2: اطمئن يا أبي، أنا شديد الحرص على أن أكون إنسانا مثقفا له أثر بارز. لا أخفيك يا أبي بأنني أطمح بأن أكون شخصا يذكره التاريخ.
1: ولما لا، إنه حق مشروع لكل إنسان، لكل إنسان يريد أن يضع بصمة في هذه الحياة. أتمنى لك النجاح الدائم يا بني.
2: اللهم آمين. أعدك يا أبي بأن أكون عند حسن ظنك.
3: ابني أبو بكر شغوف حالم، عاشق للفنون الجميلة التي تطرب الأسماع، فأنا واثقة يا سالم بأن يكون ابننا ذا شأن كبير في مجاله.
2: أعدك يا أمه بأن أسعى وأن لا أتوقف حتى أصل لما أصبو إليه، وأن لا أتوقف عن السعي وراء النجاح أو التوقف عند محطة واحدة فقط.
3: رافقك النجاح يا ولدي والتوفيق.

0: ترعرع أبو بكر سالم في عائلة تعشق العلم والأدب والفن، لهذا كان يتمتع بأرضية خصبة أهلته ليكون إنسانا مثقفا مختلفا متميزا.
1: أنا وجميع المعلمين سعداء بانضمامك معنا يا أبا بكر لتكون معلما في هذه المدرسة.
2: وأنا أيضا في غاية السعادة، إنني متشوق للحصة التي ستجمعني مع الطلاب.
1: ستكون معلما لمادة النحو والصرف، هل أنت مستعد لهذه المهمة؟
2: نعم بالطبع، فأنا من عشاق اللغة العربية الفصحى، فمنذ كنت صغيرا تعلمت حفظ القرآن الكريم وقراءة القصائد المكتوبة بالفصحى.
1: إنه من دواعي سرورنا نرى معلما شغوفا محبا للغة العربية الفصحى، فهذا الشغف سيجعل الطلاب يعشقون هذه المادة.
0: عمل أبو بكر سالم في التدريس لمدة 3 سنوات قبل أن يبدأ رحلته في مجال الفن.

0: صوتك عذب يا أبو بكر، لماذا لا تصبح مطربا؟
1: نحن نفتقد لصوت مثل صوتك، لماذا لا تخطو هذه الخطوة؟
2: في الحقيقة أفكر بجدية بهذا الأمر، ولكن هل تظنون بأن أجد من يؤمن بموهبتي؟
0: عشاق الفن كثر، لا تقلق لا تقلق يا أبو بكر،
1: اسعى نحو حلمك وشغفك ولا تدع اليأس يمنعك.
0: أنت ما زلت شابا والمستقبل أمامك.
2: نعم صحيح، أنا واثق بأن المستقبل القادم سيكون مستقبلاً يتربع فيه الفن على مرتبة رائعة.
3: انطلق أبو بكر سالم نحو رحلاته الفنية في الخمسينيات من القرن الماضي، تحديداً في مدينة عدن التي كانت تشهد نهضة ثقافية كبيرة.
4: شاب صغير يطمح لتقديم أغنية تذاع عبر إذاعة عدن.
5: ومن يكون هذا الشاب؟
4: اسمه أبو بكر سالم، أرى في عينيه الشغف والطموح.
5: أنني متشوق للقائه، أين هو؟
4: في غرفة الانتظار.
5: دعه يتفضل بسرعة.
4: حسنا سيدي المدير.
6: تعال تفضل يا أبو بكر، مدير الإذاعة يريد اللقاء بك، تفضل تفضل.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل يا أبو بكر، لقد سمعت بأنك لديك أغنية تريد بثها عبر أثير إذاعة عدن.
7: نعم نعم نعم يا سيدي، أغنية تحمل عنوان يا ورد محلى بجمالك بين الزهور.
5: عنوان جميل،

0: ومن كتب ولحن هذه الأغنية؟
1: أنا يا سيدي.
0: ماذا؟ أنت؟
1: نعم أنا. ماذا؟ هل هناك مشكلة أو مانع لا سمح الله؟
0: لا لا لا لا، أريد سماعها الآن يا أبو بكر.
2: تم بث الأغنية عبر إذاعة عدن في عام 1956. تلك الأغنية التي أعلنت ولادة فنان ذي خامة صوتية نادرة.

0: عاد أبوبك حدثنا عن أبرز المحطات في حياتك الفنية.
1: كل محطة مررت بها في حياتي كانت مهمة، لأنني لم أكتفي بالقليل ولم يرضني الكثير. كنت أسعى دائما للجديد وألا يكون لطموحاتي سقف محدود.
0: لكن من المؤكد بأن هناك محطة فاصلة في حياتك.
1: من أبرز المحطات في حياتي سفري إلى بيروت في عام 1958.
0: وما هو سبب سفرك لبيروت؟ هل من أجل الفن؟
1: أنا لا يشغل تفكيري شيء غير الفن الذي أقدمه. نعم، ذهبت من أجل تسجيل مجموعة من الأغاني، تلك الأغاني التي انتشرت في كل أنحاء الوطن العربي الكبير.
0: ومن هو الشخص الذي كان له دور مهم في مسيرتك الفنية الناجحة؟
1: إنهم كثر. على سبيل المثال صديقي الشاعر لطفي جعفر أمان، الذي شكلت معه ثنائيا رائعا، فقد قدمنا معا أعمالا غنائية تركت بصمة في الوجدان العربي. وكيف لي أن أنسى صديقي ورفيق دربي حسين المحضار؟
0: حدثنا عن تلك الصداقة التي جمعتك مع الشاعر الراحل حسين المحضار.
1: المحضار فنان لديه إيقاع داخلي في كوامنه.
0: ما معنى كوامنه يا أبا أصيل؟
1: كل ما هو خفي مستتر مخفي عن الأنظار.
0: إنه وصف عميق جدا.
2: شكل الفنان أبو بكر سالم ثنائيا أسطوريا مع الشاعر حسين المحضار، فشهد هذا الثنائي انسجاما فنيا ناجحا بكل ما تحمله الكلمة.

الرحمن. استمرت هذه الصداقة التي جمعت بين الفنان أبو بكر سالم والشاعر حسين المحضار حتى رحيل الأخير في عام

0: الخلفين، لكن أبو بكر سالم ظل وفيا لتلك الصداقة.
1: أنا شاعر قبل أن أكون مغنيا، الفن رسالة نبيلة وإنسانية، فالفن الأصيل لا يموت ويجدد نفسه دائما.
2: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.

0: في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع فنزويلا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس. وزير الخارجية البحريني يشيد خلال اجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة على أن أمن دول الخليج يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو التقسيم. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يقول إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية يبحث الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها وجهود التهدئة والوساطة. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة في مضيق هرمز لا تنطوي إلى فرض أي رسوم للعبور. الرئيس الأمريكي يقول أن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد أن طهران ستقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم مشاركة الناتو في الحرب في الشرق الأوسط. 3 قتلى وغارات في سيارة في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء أثناء انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال شرق غزة. 5 قتلى في ضربات أوكرانية على القرم وروسيا، واندلاع حريق في مستودع نفطي. الرئيس الفرنسي يقول أن بلاده اعترضت ناقلة نفط في اسطول الظل الروسي. قادة أوروبيون يتعهدون بالوحدة

0: قبل قمة حلف شمال الأطلسية في تركيا، رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة مرتدة، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: تقترب ساعتنا من الدقيقة الثالثة والنصف بعد الخامسة مساء في استديو الأخبار.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تصحبكم فيها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. وزير الدفاع يؤكد أهمية تطوير الطيران المدني وتعزيز جاهزيته. بورصة الكويت تغلق على انخفاض كافة مؤشراتها الرئيسة. تونس تستضيف منتدى للاستثمار وتعلن إطلاق منصة جديدة لتبسيط ورقمنة الإجراءات. موردون رئيسيون للغاز المسال يدعون أوروبا إلى مراجعة تشريعات الميثان. دول الاتحاد الأوروبي تعتمد نهائياً اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. أهلاً بكم، نبدأ باقتصادنا المحلي. أكد وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح أهمية مواصلة تطوير منظومة الطيران المدني ورفع جاهزيتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم إلى الهيئة العامة للطيران المدني. واطلع وزير الدفاع على أبرز المشاريع والخطط التطويرية الجاري تنفيذها في مطار الكويت الدولي، مشددا على أهمية الارتقاء بقطاع الطيران المدني بما يواكب تطلعات الدولة ويعزز دورها في دعم منظومة النقل الجوي في البلاد. بحثت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت يرزان إليكييف اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت الفليج اليوم إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة العامة للبيئة ثرص تطوير الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في دعم المنظومات الغذائية وتعزيز استدامتها، إلى جانب مناقشة آليات التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائي لضمان استقرار وتوافر الغذاء. حققت وزارة المالية إنجازاً دولياً بحصولها على جائزة صفقة العام تقديراً لنجاحها في إدارة الإصدار السيادي الذي استقطب اهتماماً واسعاً من المستثمرين، وأبرز قوة الأسس المالية لدولة الكويت وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية بشروط تنافسية. وذكرت الوزارة اليوم أن هذا التتويج يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها إدارة الدين العام في الوزارة في إدارة خطط التمويل السيادي بكفاءة واحترافية عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وترسيخ حضور دولة الكويت في أسواق المال الإقليمية والدولية. وقال مدير إدارة الدين العام فيصل المزيني إن هذا الإنجاز يعكس ثمرة العمل المؤسسي المتكامل بين جميع الجهات المعنية، مثمنا دور الهيئة العامة للاستثمار في عمليات الإصدار وما تبذله من جهود داعمة تسهم في تطوير أدوات الدين العام وتنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية بما يخدم المصلحة العامة.

أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 ثلوث، فيما ارتفع اليورو بنسبة ضئيلة إلى 350 ثلثا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض إلى 405 ثلوث، في حين استقر الفرنك السويسري عند 379 ثلثا، كما استقر الين الياباني عند مستوى 2000 ثلثين.

0: تراجعت بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم، إذ انخفض المؤشر العام بنحو 23 نقطة بما يعادل 3 أعشار، ليغلق عند مستوى 8687 نقطة وسط تداولات بلغت 342 مليون سهم عبر 22500 صفقة نقدية بقيمة 80,300,000 دينار. وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنحو 48 نقطة إلى 8743 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 19 نقطة ليصل إلى 9126 نقطة. للمزيد من المتابعة في ذلك ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن، أهلا بك معنا.
1: اهلا وسهلا فيك اختي دلال، ارحب فيك وباخواني مستمعي اذاعه الكويت، واشكرك على اتاحه هذه الفرصه.
0: نعم، لديكم تحليلات جيده ونتابعها عبر تلفزيون اذاعه دوله الكويت وقناه الاخبار، وكنتم في ارائكم حول تحليل الجلسه بان البيع على الاسهم القياديه كان مستمرا منذ مطلع هذا الاسبوع، فحدثنا عن الاسباب الفنيه لذلك.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا هناك سبب فني انا ذكرته، أن السوق الأول منذ فترة يعطي شيء يسمى قمم هابطة. ما هي القمم الهابطة؟ بمعنى أنه ينخفض ولكن يرتد بنسب أقل، فلو فرضنا أن انخفض السوق الأول ب 2% يرتد ب 0.5% أو 0.7%، ففي النهاية أنت في مسار فني هابط. هذا لا يعني شيء، هذا يعني يعكس الضغط على الأسهم القيادية. لماذا في هذا الوقت؟ أولاً هناك شيء يسمى توقف تداولات المطلعين آخر 10 أيام قبل إقفال الميزانيات. الملاك وأعضاء مجلس الإدارة لا يستطيعون يعني شراء وبيع الأسهم، فشفنا قلة في قيمة التداول. طبعاً كانت هناك مراجعة كذلك الأسبوع الماضي أنزلت سهمين مهمين يعني الوطني والتمويل إلى أسعار متدنية ولم يرتد إلى مستوياتهم قبل المراجعة. الأمر الثاني موضوع إغلاق الميزانيات. طبعا هناك بعض الشركات الاستثمارية، بعض الصناديق تحتاج إلى التكيش أو تحتاج إلى النقد إما للتوزيعات أو لتجميل الميزانيات. فنشوف، لا تنسين الاختلال، نحن سوق مفتوح الآن، لدينا صناديق أجنبية، لدينا صناديق خليجية، ليس فقط صناديقنا. فنشوف عمليات البيع هذه دائما عند اقتراب إقفال الميزانية، وخصوصا النصف الأول تعتبر ميزانيات عفوا المدققة، فنشوف يعني محاولة لتجميل الميزانيات. لا يمنع ذلك أن هناك بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة عليها تداولات، عليها دوران، يعني الوطنية العقارية سجلت في فترات سابقة قمة سنوية ولكن كان عليها جني أرباح في هذا الأسبوع، تنظيف وصل إلى قمم تقريبا مناطق 290-300، اليوم عند منطقة 274 بالرغم من البيع اللي عليه نشوفه يتماسك عند هذه المنطقة. سهم آخر يعني دخل على نطاق الشراء والمضاربات في هذا الأسبوع، سهم التخصيص. هذا السهم كانت لديه خسائر 34%، تم تخفيض رأس ماله وافتتح تقريبا فوق منطقة 120. نشوف هناك مواصلة للشراء بعد أطفاء الخسائر، اليوم أغلق عند منطقة 128 6.6%، قيمة تداوله 1,751,000 دينار. طبعا باقي الأسهم، هناك بعض الأسهم قليلة الدوران إما بارتفاعات طفيفة مثل بوبيان بتركي مويات مرتفع بفلس واحد، إيفا كذلك كان بارتفاع طفيف فلسين 385,316,000 دينار. سهم تجارة وهو من الأسهم المميزة في هذا العام، أخذت أسعار جديدة وقمة جديدة، اليوم نشوفه عند سعر جديد 171 مرتفع 8 فلوس، قيمة تداوله 1,234,000.

0: أرباك الأسهم القيادية، إما نشوف ارتفاعات طفيفة أو إغلاق على استقرار. كذلك سهم وطنية ميمباء وهو الصناعات الوطنية لمواد البناء، وهو يعتبر من مجموعة الصناعات الوطنية. هناك شركة الأم الصناعات الوطنية القابضة ووطنية ميمباء، وكذلك التخصيص تعتبر هذه المجموعة مجموعة واحدة. هذا السهم كذلك سجل في هذا الأسبوع قمة جديدة 291، اليوم مرتفع 2.4% ب 872 ألف دينار.
1: نعم.
0: فهذه تقريبا ملامح آخر جلسات. يعني تقريبا طوال هذا الأسبوع أخي دلال كان السوق بعمليات انخفاض ضغط بيعي على الأسهم، ولكن لا يمنع أن هناك حتى عند هذه المناطق باللون الأحمر هناك عمليات شراء، ولكن السوق ينتظر إشارات الانعكاس، بمعنى متى يغير السوق اتجاهه ويعطي إشارات بأن سوف يرتد ويرتفع بجلسات متتالية وبأحجام تتزايد جلسة بعد جلسة.
1: نعم، ما بين الضغط البيعي على الأسهم ويعني من ذلك عوامل كثيرة ذكرتها لنا، ومن ويعني ما دمنا أيضا ننتظر الإشارات، كل ذلك يجري بتحرك للشركات بحذر، حيث اتجهت إلى قرارات دفاعية لحماية السيولة وتقليل المخاطر، مثل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، تأجيل التوسع والاستثمار قليلا، تعديل خطط الشحن والتوريد، خفض التكاليف التشغيلية ومراجعة الأسعار. كيف تنعكس هذه التوجهات لدى الشركات أيضا على حركتها في البورصة؟
0: اتفق وياك اختي دلال، وهذا الوضع وضع عالمي. يعني في هذا الأسبوع كان هناك اجتماع للمركز الفيدرالي ورئيس المركز الفيدرالي الجديد كيفن وورش، كان هناك تثبيت للفائدة، وتقريبا 9 أعضاء من أصل 19 عضو يتفقون على أن سيكون هناك رفع واحد قبل نهاية العام، إما في سبتمبر أو بعد ذلك، ولكن لم يحدد يعني تحدد وتيرة رفع الفائدة. فشفنا ضغط على الذهب في هذا الأسبوع، شفنا عمليات جني أرباح في الأسواق وانتظار وترقب كما تفضلتي، انتظار يعني انخفاض السيولة موجود كذلك في الأسواق العالمية ليس في السوق الكويتي، الصين، اليابان، فهناك انتظار وترقب. وطبعا ضيفي عليها العامل الجيوسياسي، ولو أن الأسواق حاليا تسعر موضوع الاتفاق ووقف الحرب، ولكن ممكن الأخبار التي تظهر من فترة إلى أخرى وتوترات تؤثر على الأسواق بشكل أو بآخر.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ حسن بومجداد المحلل المالي. اقتصاد خليجي وعربي. أكدت سلطنة عمان اليوم أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لن تتضمن فرض أي رسوم على عبور السفن، مؤكدة أن ضمان حرية الملاحة وانسيابها الآمن يمثلان أولوية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وجددت مسقط دعمها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن إنجاحها يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي واستعادة حرية الملاحة عبر المضيق. تستضيف تونس الدورة 22 لمنتدى الاستثمار وسط مشاركة دولية واسعة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، مدعومة بمؤشرات نمو واستثمارات أجنبية في تصاعد خلال عام 2025. نتابع هذا التقرير.
2: انطلقت في تونس اليوم الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار بمشاركة واسعة تضم نحو 1200 مشارك من أكثر من 30 دولة، من بينها مسؤولون حكوميون ومؤسسات تمويل ومنظمات مهنية وفرق تجارة دولية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار في تونس. أكدت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني أن الاقتصاد التونسي سجل تحسنا تدريجيا لعام 2025 مع نمو الناتج المحلي بنسبة 2.6% مقابل 1.4% 2024، مدعوما بأداء أفضل للقطاع الزراعي والصناعات التحويلية، إلى جانب تحسن المؤشرات المالية وتراجع العجز التجاري. أعلنت الحكومة إطلاق منصة رقمية للاستثمار تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص مدة تأسيس الشراكة وإنجاز المشاريع في إطار تحسن مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. كما أشارت إلى ارتفاع المؤشرات الأجنبية المباشرة بأكثر من 30% وبلوغ عدد مؤسسات الأجنبية في تونس 4296 مؤسسة للاستثمارات الأجنبية وقدرتها 53 مليار دينار، مع تركزها في الصناعات ذات القيمة المضافة والطاقات المتجددة. يتضمن المنتدى جلسات حوارية حول تطوير بيئة الأعمال وفرص الاستثمار، إضافة إلى تكريم مؤسسات رائدة في مجال الابتكار والتنمية المستدامة.
1: في بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا بعد تهدئة التوقعات الإيجابية الصادرة عن شركتي ماكرون وكوالكوم للمخاوف المتعلقة بتقييمات القطاع المرتفعة، إضافة إلى استفادة الأسواق من تراجع أسعار النفط. وصعد المؤشر الأوروبي ستوك 600 بنسبة 0.3 ليصل إلى 636 نقطة. ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 4% في جلسة اليوم، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له، مدعوما بمكاسب قوية لأسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب إعلان شركة مايكرون الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة توقعات إيجابية لأرباحها وإيراداتها الفصلية. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 4.6% عند 72,366 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت جلستين متتاليتين، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.3% ليصل إلى 40,016 نقطة. نفط ومعادن. تراجع سعر برميل النفط الكويتي خلال آخر تداولاته بمقدار 4.15 دولار ليبلغ 79.44 دولار للبرميل، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.34 دولار لتسجل 73.74 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.87 دولار لتصل إلى 70.34 دولار للبرميل. اقتصاد عالمي. واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم لتتعمق خسائرها بعد هبوط الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر، وسط ضغوط ناجمة عن قوة الدولار وتزايد التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 20 إلى 3993 دولارا للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند مستوى 4,008 دولارات للأوقية. تعليقات تعتزم الصين رفع الكميات المسموح بها لمصاف التكرير المملوكة للصين بتصديرها من الوقود المكرر خلال شهر يوليو المقبل مقارنة بشهر يونيو الجاري. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعد فيه الصين من أكبر مصدري الوقود في آسيا، مشيرة إلى أن زيادة حصص التصدير قد تسهم في تخفيف الضغوط على الإمدادات الإقليمية بعد أن خفضت بعض المصافي في المنطقة إنتاجها نتيجة نقص إمدادات الخام المرتبط بتطورات جيوسياسية في الشرق الأوسط. ضغوط جديدة تواجهها بروكسل من كبار موردي الغاز الطبيعي المسال بعد دعوة قطر والولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا إلى تعديل قواعد أوروبية خاصة بخفض انبعاثات الميثان تجنبا لتداعيات قد تطول الاستثمارات واستقرار الإمدادات. نتابع معا هذا التقرير.
2: تزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في آلية تطبيق النظام الحد من انبعاثات الميثان بعدما دعت قطر والجزائر الولايات المتحدة ونيجيريا وفي بروكسل إلى إدخال تعديلات عاجلة على التشريعات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. وقعت الدول الأربع التي تعد من أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية رسالة مفتوحة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، أكدت فيها التزامها بضمان أمن الطاقة الأوروبي وتعزيز الشركات الاقتصادية والاستراتيجية مع التكتل، ولكنها حذرت في الوقت ذاته من أن الغموض المحيط لبعض الجوانب الفنية والقانونية للنظام الجديد قد ينعكس سلبا على استقرار الإمدادات والاستثمارات المستقبلية. وأشارت الدول الموقعة من أن عدم وضوح آليات الامتثال ومتطلبات التنفيذ تحد من قدرة شركات الطاقة على التخطيط طويل الأجل وإبرام عقود وتوريد جديدة، خاصة في ظل ارتباط قطاع الغاز الطبيعي المسال بالاستثمار وعقود تمتد لسنوات تقدر قيمتها بعشرة مليارات من اليورو. واقترحت الرسالة رسالة من إجراءات انتقالية من بينها تعليق تطبيق بعض التعديلات مؤقتا وإتاحة مزيد في الوقت لتطوير منهجيات احتساب الانبعاثات وعدم سريان الأحكام الجديدة على العقود الموقعة خلال فترة مراجعة التشريعات، إلى جانب تعليق العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال خلال المرحلة الانتقالية. يرى مراقبون أن مطالب المنتجين تعكس محاولة تحقيق توازن بين الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي والحفاظ على أمن الطاقة، خاصة في إعادة اعتماد أوروبا المتزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتعويض تراجع الإمدادات الروسية، مما يجعل وضوح القواعد التنظيمية عاملا أساسيا لضمان استقرار تدفق الإمدادات واستقرار الأسواق.
1: The اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية المبرم مع الولايات المتحدة في خطوة تمهد لدخوله حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 4 يوليو المقبل. وجاء هذا الاعتماد بعد موافقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري عقب نحو 11 شهرا من التوصل إلى الإطار العام للاتفاق بين الجانبين. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مقابل إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي 27 إلى جانب منح المنتجات الزراعية الأمريكية تسهيلات تفضيلية لدخول السوق الأوروبية.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجاز الحبال في مرافق الحياة والأجل. تتعدد في الوجود روابط تمسك بأزمة الأمور، فمن حبال تمد بالحياة إلى أخرى تقطع مناط الروح، وكل حبل له في القدر شأن.

0: إن أنفع الحبال هو الحبل السري الذي يمد الجنين بأسباب الحياة، وأشنع الحبال حبل الإعدام قاطع الأنفاس، وأرقها حبل الأفكار الذي تبدده الكلمة، وأقصرها حبل الكذب الذي لا يمتد، وأوثقها حبل المودة، وأقربها حبل الوريد، وأقواها حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به جميعا.
1: أزاهير العرب.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ هو الأوابد هي الشوارد من القوافي، ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت، تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: ما الفاجعات جهارا في علانية أشد من فيلق مملوءة باسا؟ فقال امرئ القيس: تلك المنايا، فما يبقين من أحد يكفتن حمقى، وما يبقين أكياسا.

0: عماد التقدم وروح الابتكار. نستل من كنانة البيان التي صاغها أمير الشعراء أحمد شوقي رسائل تستنهض الأمم، حيث جعل الجاه والمال عارية مستردة، وحث على الاجتماع حول راية المجد والتحلي بالصبر الجميل في ميادين العمل، مؤكدا أن النبوغ الحقيقي يتجلى في الأدب والعلوم ومجارات صناعات الزمان، إذ لا بقاء لبناء يعجز عن مواكبة دعائم عصره. حيث يقول أمير الشعراء: ما الجاه والمال في الدنيا وإن حسنا إلا عواري حظ ثم ترتجع، عليكم بخيال المجد فأتلفوا حياله وعلى تمثاله اجتمعوا، وأجملوا الصبر في جد وفي عمل، فالصبر ينفع ما لا ينفع الجزع، وإن بختم ففي علم وفي أدب وفي صناعات عصر ناسه صنعوا، وكل بنيان قوم لا يقوم على دعائم العصر من ركنيه منصدع.
1: أزاهير العرب.
0: هجير الحاجة وظل الكرامة. في سفر الأدب العربي تلوح قصائد ليست أبياتا تتلى، بل قيما تحيا ومعالم تشيد في ضمير الإنسان. من بين تلك الدرر الساطعة تنتصب قصيدة لقلع ضرس وضرب حبس للإمام الشافعي، لا كنص يردد بل كميثاق عزة يجدد. في الأبيات القادمة لا يعدد الشاعر صنوف الألم ولا يسرد صور المشقة لمجرد الوصف، بل ينسج ميزانا دقيقا بين وجع الجسد وانكسار الروح، ويرفع الحقيقة عالية بأن كل أوجه العناء مهما اشتدت أهون من لحظة انتظار يقف فيها الحر على أعتاب البخلاء يرجو نوالا يجر معه ظل المذلة. بهذه الروح ندخل إلى روض الأبيات، نتأمل معانيها ونستكشف ما فيها من بلاغة وحكمة وعبرة خالدة، حيث يقول الإمام الشافعي: لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس، وأكل ضب وصيد دب وصرف حب بأرض خرسي، ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلسي، وبيع خف وعدم إلف وضرب إلف بحبل قلسي، أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحسي.

0: القصة مثل. إن الجواد قد يعثر. لا يسلم بشر من الهفوات، وما من طبع كريم إلا وقد تشوبه كبوة، فحسن السيرة لا يمنع وقوع الزلة العابرة في مسيرة النبل. في ذلك تقول العرب في أمثالها: إن الجواد قد يعثر، والمعنى أن الجواد الأصيل رغم سبقه ورزانته قد تعرض له كبوة غير مقصودة. وكذلك الإنسان الذي عرف بفعل الجميل واستقامته قد تبدر منه الزلة النادرة التي لا تنفي كرم أصله. لذا جاء هذا المثل في لغتنا العربية ليضرب لكل صاحب معروف غلب عليه الإحسان، ثم كانت منه الهفوة التي لا تنقص من قدر مكارمه، فيقال إن الجواد قد يعثر.
1: أزهير العرب.
0: بيان الأعلام بين الموج والجبال. تتهادى آياتها كعقد فريد يبهر الأبصار، وتتردد فيها مطالع النعم لتوقظ الأفكار، فهي عروس القرآن التي زفت للقلوب ببيان يسلب اللب ويحيي الوجدان. نقف مع آية من آيات عروس القرآن، حيث ورد في سورة الرحمن قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. والجوار المنشآت هي السفن الضخمة المرفوعة الشراع، والتي أنشأها وصنعها الإنسان بكل انطباع، والجارية في البحر بمنافع الناس ضمن مشيئة الله تعالى وإرادته لكل اتساع. أما الأعلام التي وردت في سورة الرحمن فهي الجبال، ولا يقصد بها الرايات، حيث كانت العرب قديما تسمي كل جبل علما لكمال الصفات. ويذكر المفسرون أن الآية الكريمة تشير إلى قدرة الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى في التصرف بتلك السفن الجارية في البحار وكأنها جبال راسيات. بذلك تجلت الجواري المنشآت بشراعها المرفوع وكأنها جبال باسقات تسير بمنافع الخلق ضمن إرادة الله سبحانه وتعالى في سائر المسافات. فما الأعلام إلا شموخ يحاكي رواسي الأرض في بهي الصفات.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء.
1: حب الكويت نهر يجري في الدماء، كويتنا كويتنا.
0: بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمناً مطمئناً.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: ليست الوصايا كلمات يتركها الراحلون لمن بعدهم فحسب، إنها أحيانا مرايا مؤجلة لا نرى فيها وجوهنا إلا حين يفوتنا أن نسأل أصحابها لماذا لم نفهم مبكرا.
0: كان عمر رجلا كثير الانشغال، يردد دائما:
2: سأفعل حين أتفرغ.
0: وكانت زوجته سلمة تسمع هذه العبارة كل يوم، حتى صارت تشبه بابا لا يفتح.

0: وصية أبي. لم أقرأها منذ رحيله.
1: اقرأها الآن، بعض الكلمات لا تأتي مصادفة.
0: يا بني، لا تجعل رزقك يأخذك من أهلك، ولا تجعل تعبك عذرا لقسوته، ولا تجعل تعبك عذرا لقسوة لسانك. اجمع المال إن شئت، ولكن لا تفلس من الرحمة.

0: توقف عمر كأن الكلمات أمسكت بثيابه من الداخل. لقد كان يسمع المواعظ كثيراً، لكنه كان يتركها عند باب أذنه، لا يسمح لها أن تنزل إلى قلبه. والموعظة إذا لم تتحول إلى فعل صارت صوتاً عابراً، أما إذا سكنت القلب فإنها تغير ترتيب الأشياء، تجعل الإنسان يسأل نفسه قبل أن يسأل الدنيا.
1: كأن أبي يراني اليوم، وكأنه يعرف أنني سأعود غاضبا، وأجلس صامتا وأنسى أن البيت يحتاجني كما يحتاج رزقي.
0: الوصية لا تريد منك أن تبكي، بل أن تتغير.
1: وهل يكفي أن أتغير الآن؟
0: كل تغيير صادق يصل في وقته ما دام القلب لم يمت.

0: في تلك الليلة لم يطوي عمر الوصية ويعيدها إلى الصندوق، بل وضعها على الطاولة كأنها مصباح صغير في بيت كاد يعتاد العتمة.
1: ثم نظر إلى سلمى ورأى في وجهها تعب سنوات لم يقرأه كما قرأ الورقة. عندها فهم أن أقرب الناس إلينا قد يصيرون رسائل مفتوحة لا نقرأها.

0: يا سلمى سامعيني، كنت أظن أنني أبني البيت ولم أنتبه أنني أتعب روحه.
1: ابنه من جديد، ليس بالحجارة بل بالكلمة اللينة وبالوقت وبحضورك حين نحتاجك.
0: أعدك أن أبدأ من الليلة لا غدا.
1: هذه أول وصية فهمتها كما ينبغي.

0: المواعظ لا تنقصنا، لكن الذي ينقصنا أن نمنحها مكانا في القرار.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الوصية التي لا تغيرنا لم نقرأها بعد. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت.
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
13: نافذة على التاريخ،
14: ألوان من الفنون،
15: من هنا وهناك.
2: أخبار جهيرة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وزير الخارجية البحريني يشدد خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي على أن أمن دول الخليج يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو التقسيم. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع فنزويلا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس. الرئيس الأمريكي يقول إن مجلس الشيوخ غير موقفه ورفض قرار وقف الحرب على إيران، ويؤكد إن طهران تقدم تنازلات كبيرة للغاية في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يكشف في واشنطن عن حجم مشاركة الناتو في الحرب في الشرق الأوسط. 3 قتلى بغارة على سيارة في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. استشهاد فلسطيني 1 على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 5 قتلى في ضربات أوكرانية على القرم وروسيا، واندلاع حريق في مستودع للنفط. الرئيس الفرنسي يقول أن بلاده اعترضت ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي. قادة أوروبيون يتعهدون بالوحدة قبل قمة حلف الشمال الأطلسي في تركيا. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. نهاية المجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
4: الليوان

الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، ويعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية نرويها معاكم، ونرجع نعيش تفاصيلها. من هني نسمع أصوات الضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست الليوان الذي يأتيكم في كل خميس من الساعة 6 وحتى 7 مساء. في بودكاست الليوان دائما نبحث عن مواضيع جميلة، نحاول أن نجد الحلول لبعض المشكلات، نحاول أن نسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية أو كل ما يهتم به المستمع في إذاعة دولة الكويت. فنرحب بكم في بودكاست الليوان.

ومن المتابعة والتنسيق سلطان الشمري. ومن الهندسة الإذاعية حمد الجناعي. ومن التنفيذ على الهواء كويت السعيد. كونوا معنا على مدى ساعة كاملة في بودكاست الليوان، وهذه تحيات المخرج عبد العزيز البكر.

الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في بودكاست الليوان. مستمعين الكرام، اليوم راح نتطرق عن فئة مهمة في مجتمعنا. دائما يعني أنا شخصيا ما أحب أن احنا نميز هذه الفئة أكثر أو نسلط الضوء عنها أكثر، لأنها يعني فئة طبيعية في المجتمع، لكن نحن دائما نسعى لأن نجد حلول لهذه الفئة، نجد ما هو أفضل لهم، ألا وهي فئة ذوي الإعاقة. اليوم راح نتحدث مع ضيفتنا الكريمة عن ذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة بما يستحقون كشريحة طبيعية في المجتمع. ضيفتنا الكريمة اليوم مشرفتنا من داخل الاستديو، سنتحدث معها حول هذا الموضوع لكن بعد هذا الفاصل القصير. الليوان
1: الأستاذة مي الهولي هي ناشطة اجتماعية كويتية ومدربة معتمدة في فن الخطابة والإلقاء ومهارات التواصل. عرفت بحضورها المؤثر ورسالتها الهادفة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية. كرست جزءا كبيرا من جهودها للعمل في المجال التوعوي والتدريبي، حيث قدمت العديد من البرامج وورش العمل التي تركز على تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس وتنمية مهارات التواصل والتحدث أمام الجمهور. كما تعد من الأصوات الداعمة لقضايا ذوي الإعاقة، إذ ساهمت من خلال مبادراتها ومشاركاتها المختلفة في تسليط الضوء على أهمية تمكين هذه الفئة ودمجها في المجتمع وتعزيز النظرة الإيجابية تجاه قدراتهم وإنجازاتهم. وتؤمن بأن الكلمة الواعية والحوار البناء من أهم الأدوات القادرة على إحداث التغيير وصناعة الأثر الإيجابي في المجتمع.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في بودكاست الليوان، بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير المميز والجميل حول ضيفتنا الكريمة الناشطة الاجتماعية والمتخصصة في فن الخطابة والإلقاء والتأثير والإقناع الأستاذة مي الهولي. حياك الله في بودكاست الليوان.
1: الله يحييكم، مساء الخير.
0: مساء النور أستاذة مي، وإحنا سعداء بهذا اللقاء ونشكرك على حضورك لحلقة بودكاست الليوان. اليوم موضوعنا موضوع مهم، يمكن أنا ذكرت في المقدمة أن هذه الشريحة وضعها حساس شوي، وكأننا نتعامل يعني مع أمر ما ودي أقول معقد، لكن لازم نتعامل بالطريقة الصحيحة كشريحة طبيعية، حالهم حالي، حالك حال أي شخص معانا موجود، شريحة طبيعية. لكن مجرد أن يعني نبالغ في التمييز أو نبخصهم حقهم، هنا نقع في الخطأ. لكن حضرتك ليش ركزتي على هذه الشريحة؟
1: من البداية، من أول ما تكلمت وقلت فئة طبيعية أسعدتني صراحة، واعتبرت هذا هدية حقي من أول ما دخلت. كلمتك حسستني إن فعلا هم طبيعيين، وهذا اللي المفروض اللي إحنا نحسه. وإحنا لما نقول إحنا داعمين لهذه الفئة، مو علشان إن هم غير عنا، هم مثلنا وحالهم من حالنا. فإحنا كل اللي نطالب فيه إنهم يكونون جزء منا داخل المجتمع، وندمجهم بصورة كاملة. نحاول إن نغير المفاهيم اللي الناس معتبرتها واللي أصلا ما لها وجود، بس هذه الفكرة اللي إحنا نطالب فيها.
0: ممتاز. الآن إحنا أصبحنا مجتمعات مختلفة عن السابق. نعم. يعني لما نقول مثلا في التسعينيات أو بداية الألفية إلى إلى إلى الوقت الحالي، أصبحت الأمور مختلفة كليا في التعامل مع ذوي الإعاقة. كيف أصبح هذا الاختلاف على مدى هذه السنوات؟
1: هو الاختلاف الحمد لله صار في اختلاف وفي تطوير، خاصة في الخدمات والتشريعات. انت تلاحظ والوعي المجتمعي، الناس صار عندها وعي وفكر، والحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله. إتاحة الفرص التعليمية الجيدة الممتازة خاصة بالكويت، الله يبارك لهم، مو مقصرين من الناحية.

0: والوظيفية والوعي بين بالمجتمع والمشاركة المجتمعية. والله يبارك في جهود الداعمين من المبادرين اللي يقدمون الورشات الاستثنائية، يقدمون الإيفنتات، يقدمون الاحتفالات الداعمة لهذه الفئة. لكن احنا هم نقول احنا في بداية الطريق، واحنا ما زالت الفجوة موجودة، كلنا نبي اندماج كامل لهم، نركز عليهم ونبي التكافؤ في الفرص الوظيفية معنا.
1: شنو نقصد بالاندماج الكامل؟ في شنو
0: بالضبط؟ في جميع المجالات. انا لما اقول إن ما بأقول ان هذا الشخص معاق،
1: عشان اوضح عفوا، شنو الشيء اللي تحسين اللي الحين ينقص هذه الفئة، فئة ذوي الإعاقة، حتى يصلوا الى الاندماج الكامل؟
0: هم لازم اول شيء الوعي المتبادل. ترى ما انا مو بس بركز بس على المجتمع، حتى الشخص المعاق انت عندك قدرات رب العالمين عطاك اياها، لا تخجل، بدي نفسك قدام، اسال. في ناس وايد تتمنى انه يكون صديقها معاق ولا اخوها ولا شيء عشان تبادر وتطلع للمجتمع وتشوف مهاته والقدرات. الإعاقة ما هي إعاقة إيد ولا رير ولا حركة، الإعاقة إعاقة روح، إعاقة قلوب، اللي الناس ما تستوعب إن إحنا شو اللي قاعد يصير فينا.
1: نعم، هل ما زال هناك فجوة في وعي الناس حتى يصلوا إلى المستوى الأمثل للتعامل مع ذوي الإعاقة؟
0: أنا أعتبر إن الوعي ربي لك الحمد موجود، لكن نظري مو في التطبيق العملي لهذه النظرية. لأن إحنا لما نقول أنا والله واعي إن هذا المعاق عنده إعاقة وما يقدر، لا هو يقدر ويقدر يطبق وهو يستحق الأفضل. كل اللي مطلوب منكم مو المساعدة ولاك انت تبرزه ولا تطبطب عليه، هو بحاجة انك انت توخر العوائق والمشاكل اللي تواجه عشان ينطلق في الحياة.
1: نعم، ذكرتي التشريعات، هل ما زالت يعني التشريعات القانونية في دولة الكويت كافية ام تحتاج الى مزيد مثلا من التطوير او مزيد من اضافة بعض التشريعات لحقوق ذوي الإعاقة؟
0: والله ربي لك الحمد، قلت لك الكويت تبارك الله متفضل علينا بجميع الامتيازات للمعاقين وغير المعاقين، وأنا شايفة، لكن التقصير يكون من المجتمع أو من أولياء الأمور أو من المعاق نفسه، مو عارفين الحقوق والواجبات اللي عليهم. خلونا نتعرف مع بعض، وسمعوا وسألوا، ما احنا مقصرين في كل شيء، سواء مدربين، سواء مبادرين، سواء ناس متطوعين، ونفسهم التعليم، وزارة التربية، الكل مقصر في تقديم الخدمات للمعاق، ولكن احنا بحاجة إلى تفسير هذه المفاهيم، خلي الناس تفهم ترجمة المسؤولية والواجبات اللي بيننا وبين المعاقين.
1: نعم، وأنا يمكن عندي دليل أكثر على هذا الأمر، مسألة تغليظ العقوبات لمن يأخذ حق ذوي الإعاقة. مثلا على سبيل المثال في المواقف في الأماكن العامة، أصبحت الآن العقوبة مغلظة على من يتعدى على أماكن ذوي الإعاقة مثلا، أو التعامل مع هذا الأمر، فهذا دليل على أن هناك توجه يعني لذوي الإعاقة لإعطائهم حقوقهم وعدم التعدي على حقوقهم.
0: صح، هذا واجب، هذا إلزامي، هذا اللي تعدى هذا معناته هو تعدى على القانون.
1: إيه؟
0: فيلزم إنه يعاقب. لكن هم قاعد أقول لك إن أنا مو ميزة المعاق عنده كرت إعاقة تخوله بإنه يستخدم أموره ويسوي أشياء متميزة عنه، أو موقف هو عنده قدرات تفوق هذه الامتيازات اللي يمتلكها المعاق.
1: نعم، اليوم ودنا نتكلم، يعني بما أن ما شاء الله خبرتك في الخطابة والتأثير، ودنا نتكلم عن قوة الكلمة وأثرها في دعم ذوي الإعاقة، لكن بشكل عام نتكلم عن التعامل.
0: نعم.
1: طريقة تعاملنا مع ذوي الإعاقة، ودي أيضا نتكلم عن ذوي الإعاقة أنفسهم شلون يجب أن يتعاملوا مع الناس. يعني أحيانا يكون تعامل الناس طبيعي، لكن صاحب الإعاقة ينظر للأمر بشكل مختلف.
0: صحيح.
1: نعم، لكن في البداية حتى نبسط الأمر،
0: تفضل،
1: كيف يجب أن نتعامل مع ذوي الإعاقة من ناحية لغة الجسد ومن ناحية الكلمة؟
0: خلني أقولك على شغلة، في ثقة تبني وفي ثقة تهدم. أنت إيش كثر تعطي هذا المعاق حصيلته من الثقة؟
1: نعم.
0: الكلمات التحفيزية والإيجابية وإعطاء مساحة في التعبير عن رأيه، هذا شيء وايد جميل. الخطابة لما تكون موجهة برسائل قوية وموجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة،
1: نعم،
0: تعزز ثقته في نفسه وتخليه يبدع ويطلع أحسن ما عنده. الخطابات لازم تكون في وعي مجتمعي، أفهم قدرة هذا المعاق واستطاعته أنه يقدر. لأن مثل ما قلت لك، أنا ماني بحاجة أني أطبطب على المعاق، المعاق مو حاجة شفقة وطبطبة، هو بحاجة إلى دعم، إلى دعم وقوة، أنك أنت تعزز هذه الثقة فيه، أنت قادر، أنت قادر تسوي، أنت قادر تعمل، أنت أحسن مني. للعلم أنا ما وصلت فيها القوة، وأنا أتكلم هذا مباشرة ودائما لأصدقائي وعيالي من المعاقين، أنا ترى يا ماما صرت قوية منكم، الإبداع اللي أنتوا تسوونه والقوة اللي رب العالمين عطاكم إياها علمتني الكثير، أنا صرت منكم ومن الأداء اللي تسوونه قدام عيني.
1: ممتاز، يعني كانوا هم يعني مصدر الهام وقوة بالنسبة لك.
0: صح، هم مصدر الهام وقوة حقي، وأنا أعترف في هذا الشيء. في أبسط الأشياء اللي كنت أشوفها، جهدهم والتعب اللي هم يجتهدون عشان يحصلون للشيء، خل عطاني ثقة في نفسي أكثر. فإحنا نتعلم منكم، لا تخجلوا من نفسكم، طلعوا اجتهدوا بادروا، ترى في ناس وايد منتظرة الشيء اللي أنتوا تسوونه، ورح تتعلم منكم وتصيرون أنتوا الواجهة بإذن الله لمجتمعنا بالكويت.
1: ما شاء الله، عسى الله يحفظهم إن شاء الله، ودائما يكونون مصدر قوة للجميع.
0: اللهم آمين.
1: نعم.
0: اللهم آمين.
1: أيضا ودي أتكلم عن التعامل يعني بشكل دقيق بشكل مفصل أكثر. هناك بعض طريقة أسلوب حديث معين مثلا ممكن يضايق ذوي الإعاقة، أو مثلا حتى لو كانت مجاملة مبالغ فيها ممكن يضايقهم. الناس ما تعلم أن المبالغة الزائدة تجرحهم والإهمال ممكن يجرحهم. لازم يجب أن تكون شخص وسطي مثلا في تعاملك معهم. شو ممكن أكلمهم بأسلوب شنو بالضبط؟
0: شوف، أنا ما أقدر أحكم على كذي، لأن إعاقة عن إعاقة تختلف، والطفل عن الكبير يختلف. الحساسية موجودة عند الجميع أمانة، لكن أنا لما أقول لك معاق تعامل معه طبيعي، لا تزيد ليش تزيد بالشفقة؟ أنت تتعامل مع شخص طبيعي،
1: اللي راح يحس كذي من تعاطف معاه بزيادة كأنه في شيء غير
0: فيك شيء، أنت كذي قاعد تميزه وسوي تفرقة.
1: صح.
0: تعامل معه طبيعي بالموقف والحدث اللي قاعد يصير معه، فلذلك ما راح يصير أي حساسية، بالعكس هو راح يتعامل معك طبيعي ويحس نفسه هو إنسان طبيعي، ما يخجل من نفسه. ترى ساعات الطبطبة والشفقة وإنك أنت تميزه عن الأقرانة يعني يحرجه، ما يعزز ثقته في نفسه، فهو تشوفه مع هذا ينطوي مع ذاته، لأنك أنت أفرط في الدلال حقه، فعامله بمعاملة طبيعية كأنه زميل حقك في العمل، سواء زميل أو أخو أو صديق أو أي كان، بالصورة الطبيعية.
1: نعم، من ناحية لغة الجسد البادي لانجوج تفرق معهم أيضا، طريقة نظرة معينة مثلا في مكان عام، أحيانا في ناس إذا شافوا شخص من ذوي الإعاقة على طول تلاقينهم يلتفتون عليه ويطالعونه مثلا، أو طريقة التحدث معاه إذا كنت واقف أقعد وأنا أكلمه، ولا أنا يعني أنزل له مثلا وأنا أكلمه، شنو طريقة التعامل معه؟ في ناس دائما يشرحون النقطة هذه.
0: أنا بالنسبة لي بتعاملي معهم، أنا ما أتعامل بهذه الطريقة، أنا أتعامل بكل حنية وبكل حب، كأني أتعامل مثل ما قلت لك مع أخواني وزملائي. نعم. مع بناتي مع عيالي بالطريقة هذه الطبيعية، ولكن إحنا بحاجة الوعي المجتمعي من ناحية أنت لا تقعد تطالع بطريقة تخجل الشخص اللي قدامك.
1: نعم،
0: وإحنا طبيعيين، وإحنا ساعات نمشي في مول ولا في غيره، النظرات لما تكون عليك تحرجك، وأنت إنسان مثلا ما تحمل أي إعاقة، صح؟ فما بالك المعاق إذا كان مثلا على كرسي متحرك أو في إعاقة مختلفة عن الناس، فلا تنظروا لهم. هنا إحنا بحاجة التوعية المجتمعية، وهذه تتكثف أرجوكم في حضور الدورات والورش التدريبية الخاصة في التعامل مع هذه الفئة. إحنا ما إحنا مقصرين ولا راح نقصر إن شاء الله، إحنا نسوي ورش ودورات تدريبية بالمجان، المطلوب منكم الحضور والاستماع لنا بكل حب، وأي مساعدة أو أي خدمة ما راح نقصر فيها. والله يبارك في جمعيات كثيرة بالكويت ما هي مقصرة، حاطة أرقام ساخنة وحاطة أرقام طوارئ، في أي استفسار وأي مساعدة ممنونين بالخدمة.
1: شلون ممكن مثلا المتحدثين أو الإعلاميين أو صناع المحتوى،
0: نعم،
1: يدعمون هذه الفئة ويساهمون في بناء يعني صورة إيجابية وتمكينية لهذه الفئة؟
0: طبعا قبل أجاوبك أنا أوجه لهم رسالة، لا تغفلون عنهم، نتمنى أن كل واحد يستدعي، خلي كل أحد من المعاقين لو أعداد بسيطة أنت تجمع لك ويقول تجربته وإعطاء الفرصة والتعبير عن رأيه، هذا شيء وايد مهم، باكر هو يكمل مسيرتك. إذا أنت عطيت الثقة وبيكمل مسيرتك كإعلامي كناشر للوعي، أنت لما تعطي الشخص يمتلك هذه المهارة والموهبة فأنت قاعد تعزز قيمته. نادوهم واستدعوهم، خلوهم يقولون تجاربهم، يعبرون عن آرائهم، وتشوف سبحان الله المجتمع ليه قدام.
1: نعم، هذه بلا شك يعني دعوة لكل صناع المحتوى والإعلاميين.
0: نعم.
1: لتوجيه رسالتهم لهذه الفئة، لكن أنت ذكرت أيضا أن هناك دورات وورش تقدم بالمجان.
0: صحيح.
1: ودي أيضا نوضح للمستمعين وين ممكن يتجهون اللي حاب يحضر، يمكن أحد يسمعنا الحين يقول أوكي شو أنا أروح.
0: موجودين يتابعون سبحان الله بالسوشيال ميديا دائما، لو يكتبون هاشتاج معاق أو إحنا مع الدمج أو أي كان من الهاشتاجات أكيد راح يحصلون، فإحنا مو مقصرين يعني.
1: نعم.
0: وجمعيات المعاقين مو مقصرة.
1: نعم.
0: الله يبارك في الجميع، طبعا بدون ذكر اسماء وكذي، بس الافضل انا قاعد اقول لكم موجود بالسوشيال ميديا وما نخلي، واحنا دائما سبحان الله المتابعين تابعون اقرانهم المعاقين، وين تحضرون وين تروحون الكل.
1: نعم، ممكن ايضا نوجه دعوه مثلا لحضور هذه الدورات لمن لديه طفل لاول مره يكون عنده شخص من ذوي الاعاقه، ما هو متعود شلون يتعامل مع ذوي الإعاقة، خصوصا إذا كانت إعاقة جسدية أو ذهنية. صحيح. فيحتاج إنه يتعلم ويكون عنده دورة وعنده خبرة في التعامل معهم.
0: أكيد. قلت لك دولة الكويت مو مقصرة معاهم، في دعم لهم.
1: نعم أستاذة مي، إحنا مكملين إن شاء الله في حوارنا، لكن استأذنك فاصل قصير وراجعين إن شاء الله في بودكاست
0: إن شاء الله.

الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان

0: عودة لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في بودكاست الليوان، نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة الناشطة الاجتماعية والمتخصصة في فن الخطابة والإلقاء والتأثير والإقناع الأستاذة مي الهولي. حياك الله مرة أخرى أستاذة مي.
1: الله يحييك وبارك فيك.
0: أستاذة مي، تكلمنا عن فئة ذوي الإعاقة وأهمية يعني التركيز على هذه الفئة وأهميتهم أيضا للمجتمع. اليوم ودنا نتكلم عن التمكين وصناعة الفرص لذوي الإعاقة. لما نتكلم عن التمكين الحقيقي شنو نقصد فيه من وجهة نظرك؟
1: بالنسبة لي التمكين الحقيقي، أنا ما أشوف وظيفة شاغرة أو مكان شاغر ويلا بس عبي
0: وده بأي مكان
1: وحطه. المهم إنه هو اشتغل، المهم إنه هو داوم، المهم إنه هو راح. لا، أنا لما أي حطه سواء على مستوى وظيفة، على مستوى مهارة، على مستوى نادي، على أي كان، أنا استثمر فيه، أنا أودي المكان اللي المفروض يكون فيه، اللي أقدر أطلع قدراته، أطلع مواهبه، أخليه هو يطلع شنو يبي، هو شنو يبي. ليش؟ أنا ليجد

0: تام أبي يكون مسؤول وقيادي.
1: شنو المجال اللي يحبه هو يعني؟ ودوه في المجال والتخصص اللي
0: بالضبط. نعم. اي ولا تخلونا في خلي بالواجهه، خلي يتعلم عادي غلط، خلي يكون احد مسؤول ثاني فوقه يعلمه ويوجهه. لانه في البدايه اول ما يشتغل بيكون مثلا نقول هو مع اقرانه، مع الناس اللي تشابهه، مع المعاقين بحكم المدرسه بحكم كذي، لكن بالوظيفه راح يختلط مع الناس كلها.
1: صح.
0: طيب ما يحتاج توجيه على طول، راح اطلق عليه الاحكام.
1: يحتاج توجيه كاي موظف جديد في القسم يعني، اكيد مو عارف شيء.
0: بالضبط طبعًا. فحطه في المكان اللي هو يناسبه واللي هو يبيه وعلى التخصص اللي هو تدرسه. فمن بعد اشوف سبحان الله راح ينطلق، وهني نقول احنا تعدينا المرحله وقدرنا نمكن هذا من ذوي الاعاقه من منصبه او من المكان اللي هو قاعد فيه.
1: نعم، وايضا لدينا امثله كثيره خصوصا في اذاعه دوله الكويت.
0: نعم.
1: ما شاء الله لدينا يعني زملاء متميزين جدا من ذوي الاعاقه، معدين ومذيعين، فكانوا مثال جيد وممتاز جدا في التعامل وفي العمل في اذاعه دوله الكويت.
0: صح، العفو مني، كان احترامي للجميع وكلهم كل التقدير والاحترام. الكبار الله يبارك فيهم قدروا ووصلوا، وفي اسامي كبيره اللهم بارك بالكويت من ذوي الاعاقه، ولكن لهم الكثير من الانجازات والامتيازات اللي حصلوا عليها. انا دائما اوجه كلامي لاولياء الامور اللي عيالهم صغار، والوعي المجتمعي اللي اطالب فيه حق الناشئه عيالنا اللي لما يكبرون خلوهم يكونون جيل واعي مثقف وقابل للدمج.
1: نعم، ايضا لاحظ يعني بعض الجهات يمكن او يعني جمعيات تطوعيه مثلا، الاحظ مثلا يسوون بعض الفعاليات لذوي الاعاقه، يعني مره من المرات انا شفتهم في احد المولات الكبيره بدوله الكويت.
0: نعم.
1: موزعينهم على المراكز التجاريه داخل المول. في ناس على الريسبشن استعلامات المول، في ناس لا يبيع اجهزه مثلا، في شخص يبيع ملابس يجربون. هذه الطريقه شنو تعزز عندهم؟
0: شوف انا يمكن من شهر تقريبا عندي متدربة حبيبتي، الحين أقدر أقول مصممة الأزياء مريم ذياب،
1: ما شاء الله.
0: هي من الداون تدربت عندي، خذت أنا أسوي دورات لتصميم الأزياء حق البنات، فحضرت عندي دورة دورتين، والبنت اللي اكتشفت إن فيها شغف إنها تصمم الأزياء، فكانت يا حبيبتي من وراء أمها تتصل علي وتدز لي واتسابات بالرسومات اللي تدربتها. اكتشفت إن هذه البنت عندها قدرة في التصميم والرسم، فكلمت أمها وقلت لها من يصير عندي دورة أنا على طول راح أخذها، وقمت أتابعها. من شهر تقريبا مريم خليتها تكون مدرب لتصميم الأزياء، فمعناته وعندها القدرة، وحضروا لها بنات وتدربوا معاها، وكانت الورشة ميكس ما بين ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة. فالله يبارك لها حبيبتي، وصلت حق اللي تبي. فأنا أدعي كل مدرب ومدربة ياخذ له فئة من ذوي الإعاقة ويتعب عليهم في التدريب، ما يخالف أصلاً، ما راح تتعب مدام هو عنده شغف، بيجيلك بكل حب، وهو اللي يطلب منك إنك تدربه. دخلوهم من المجالات اللي يحبونها وطلبوا منهم، وكتبوا في كل إعلان مطالبين في ذوي الإعاقة، في كراسي مجانية لذوي الإعاقة، في أسعار رمزية لذوي الإعاقة، ما يخالف، إحنا نعين ونعاون، وضروري علشان بالبداية لمن يكسر الجليد اللي ما بيننا وما بينهم ويدخلون معانا بطريقة إيجابية للمجتمع بإذن الله تعالى.
1: نعم، اللي يسمعنا الآن أيضا يقول أكيد أحتاج إلى بعض الخطوات اللي تساعدني مثلا عشان أساعد ذوي الإعاقة أو أبرز مواهبهم، شنو أهم الخطوات اللي يجب أن اتخاذها؟
0: الخطوات اللي تساعدهم تقصد؟
1: إيه، لا أنا عندي شخص من ذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: أبي أعرف شنو موهبته، أبرز مواهبه، شنو ممكن، شلون ممكن
0: أنت أسأله، جرب معاه كل شيء، ما يمنع دخله العديد من الأنشطة.
1: أوكي.
0: إذا أنت مو عارف تكتشف إن هذا الطفل اللي معاك أو هذا المعاق، طبعًا إحنا لازم نتكلم عن الطفل لأنه من البداية التعب على الشخص من البداية، حتى لو يكبر ما يخالف، ما يمنع توديه الأنشطة اللي بعمره، فنشاط على نشاط تشوف ميوله وين، وبروحه راح يتكلم، وإذا هو عنده قدرة ومتعلم راح يطالبك. فأنت لا تهمل هذا الجانب ولا تستصغره ولا تستهين أنه مو قادر يسوي، لا راح يقدر، يقدر يكون رياضي، يقدر يكون موسيقي، يقدر يكون رسام، يقدر يكون قانوني، فأي نشاط أنت تبي راح تلاقي المعاق قادر إن شاء الله وبأحسن ما يكون.
1: نعم، على طاري رياضي، اليوم إحنا حتى عندنا في الأولمبياد العالمية في الألعاب البارالمبية يسمونها لأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم حتى في المجال الرياضي أصبح بإمكانهم أن يشاركوا في بطولات دولية وأن يحققوا إنجازات، هناك إنجازات كثيرة حتى لدولة الكويت.
0: صح.
1: في مشاركة ذوي الإعاقة، هذا الأمر أيضا يمكن يعزز عندهم يعني روح التنافس أو التحفيز اني انا اكون رياضي متميز واشارك في بطولات دوليه بعد.
0: طبعا من الاذاعه اوجه التحيه لزميلي طارق القلاف بطل الابطال في المبارزه،
1: معروف.
0: وهو من ذوي الاحتياجات الخاصه.
1: نعم معروف.
0: الله يبارك له.
1: نعم.
0: فانت ذكرت المثال واستدعى ان احنا ان شاء الله نشكره. نعم. على الانجازات العظيمه اللي قاعد يقدمها لنا وللكويت، هذا شرف كبير، وانت يا طارق على راسنا من فوق، الله يبارك في كل ما تعطيه للكويت.
1: طارق من الاشخاص اللي ما شاء الله حتى كل ما حقق مثلا ذهبية يرسل اللي عنده بالواتساب أن ترى ولدكم ولد الكويت حقق كذا وكذا وكذا في البطولة،
0: وهذا شيء يشرفنا ورافع راسنا،
1: ويعجبنا أنه شخص حماسي حتى صح. حتى لما يفوز تشوف صرخة الفوز عنده، يعني وهذا الحماس، هذا يعطي رسالة معنوية ودافع حتى لباقي
0: ذوي وطنية واجتماعية وكل شيء. طارق من الأشخاص اللي تبارك الله عندهم الهمة والشجاعة، والله يبارك له، الحين قاعد يسوي دورات ما بين بطولات ما بين ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة، فالكل يشارك مع بعض، يعني هذه بادرة جميلة منه،
1: خصوصا المبارزة يعني ممكن أن يتم الدمج فيها في هذا الأمر،
0: واحنا نسعى ان شاء الله انه يكون الدمج في جميع انواع الانشطه، طالما تسخرت لنا الاشياء اللي يحتاجها المعاق فكل شيء سهل بحيل الله وقوته.
1: ما شاء الله ممتاز. ودي انتقل لمحور اخر الا وهو يعني محور الاسره.
0: نعم.
1: الاسره يعني طريقه تعاملها مع شخص ذوي الاعاقه مهم جدا، احيانا تعامل اولياء الامور يمكن على عن حسن نيه لكن طريقه تعاملهم خاطئه مع ابنهم او بنتهم. انت ما شاء الله انت صاحبه خبره في هذا التعامل، وكانوا مصدر الهام وقوه لك، لكن شنو توجهين لاولياء الامور في طريقه تعاملهم مع ابنائهم؟
0: اول رساله لهم بقول لهم يا بخت عينكم، الله اعطاكم رزق، نحمد الله ونشكره ان رزقكم اياه وميزكم عن الناس.
1: باب خير،
0: باب خير. وغير كذي سبحان الله، الأم لما تستثمر في عيالها ولما تربي عيالها ويكبرون قدام عينها وهم حاملين شهادة، هذا شيء عظيم، ولما توظف أحسن وظيفة، فما بالك أنك أنت قاعد داوي وتربي، اللي أنتوا تسوونه شيء كبير وشيء جميل. المعاق اللي عندك أنت قاعد تصنع إنسان ثاني. يمكن أنا أكون شوية عفوية في كلامي معاكم، ولكن بوصل لكم رسالة أن اللي أنت قاعد تسويه ليه قدام بتشوف ثمرته شلون عظيمة. انت قاعد تشجع، قاعد تدعم، قاعد تربي، قاعد تصرف، قاعد تتعب، هذا احلى رزق من رب العالمين، وهذه اجمل عطية الله عطاك اياها، فلا تشفق عليه، تعامل معاه بكل حب وعطى حقيته في الحياة، لا تخشه، ابرزه، ابرزه بكل مكان، مو تبرزه تخاف عليه من كلام الناس، الناس بتحبه، طول ما انت تعلي قيمته وتعز قدره الناس بتقدره وبتشوفه بالصوره الحلوه اللي انت قاعد تشوفها قدام عينك.
1: نعم. ايضا فئه الشباب، واذا ودنا مثلا يكونون شركاء حقيقيين في دعم وتمكين ذوي الاعاقه، شنو ممكن نوجه لهذه الفئه؟
0: اقول مي اطالبكم، وأقران مي من المدربين والدكاترة اللي هم باع طويل في هذا المجال، يقولون لكم إذا إحنا وقفنا منو بيكمل من ورانا؟ أكيد أنتوا، وأنتوا اللي أخبر، إحنا زمننا ما حنا في العولمة تبارك الله اللي أنتوا فيها وبالتكنولوجيا اللي بين يدينكم، إحنا غير وأنتوا غير، أنتوا مكملين حقنا بالطريقة المطورة والطريقة الأرقى. باشر المعاق في حاجتك، تعلمه، يوصل يتعلم ثقافة الكويت والثقافات الخارجية بالتكنولوجيا اللي بين يدينكم، ربي عطاكم نعمة استثمروها مع أخوانكم المعاقين.
1: نعم. أستاذة ما يودنا ننتقل لقصص نجاحهم وإلهامهم أصحاب ذوي الإعاقة، أكيد مرت عليك قصص كثيرة ونجاحات كثيرة، لكن هل هناك قصة أو موقف مثلا لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة يعني لحين ما تنسين هذه القصة وترك أثر كبير فيك؟
0: شوف أنا قصص هم لأنهم أخواني وحبايبي وعيالي، ما راح أقول قصص، لا لكن راح أذكر أسماء وصلت، واللي قلت لك اللي هم لهم دور كبير اللي خلوني مي اليوم. أول شيء شكرا طارق القلاف، شكرا مريم ذياب، شكرا لولو الشراح، شكرا عبد الرحمن الفليشاوي القانوني صاحب مؤلف كتابين، شكرا حسن جعفر والعديد عبد العزيز دعي، هذيل الملهمين حقي، هذيل اللي وصلوا مي بهالصوره، انتم ابدعتوا في الحياه، انتم جاهدتوا عشان توصلون للي تبونه، وانا ما زلت معاكم واحبكم وايد، وان شاء الله جميع اقرانكم يقلدونكم ويصيرون بعد مثلكم واحسن.
1: نعم. ايضا يعني في لما نتكلم عن قصص النجاحات، يمكن انت ما تبين تذكرين بعض القصص، لكن ودنا نتكلم عن مجالاتهم اللي برزوا فيها.
0: كل واحد احسن من الثاني.
1: لا لا ان شاء الله كلهم فيهم الخير والبركه، لكن شنو كانت مجالاتهم اللي كانوا بارزين فيها حتى نوصل ايضا لمستمعينا من ذوي الاعاقه ان في مجالات كثيره برزوا فيها؟
0: رياضيين، شاعر، مصور، رسام، كفيف رسام، عبد الرحمن الحمود.
1: سبحان الله.

0: إعاقة حركية عبد الرحمن الفليشاوي، مؤلف لكتابين الموظف الرشيق من ضمنهم، والعديد والعديد. طارق القلاف أنت
1: بطل مبارزة،
0: أنت
1: طبعا
0: بطل الأبطال
1: طبعا.
0: مريم الذياب أولمبيات والمتحدث الرسمي لدولة الكويت، بالإضافة إلى أنها الحين مصممة أزياء. لولو الشراح ما شاء الله هم ماسكة منصب وتشتغل في البنك. حسن جعفر شاعر وفنان، والعديد من المهارات. أنا قاعدة أقول لك ما أقدر أميز، أنا قاعدة أشوف قدامي قدرات وفنانين مبدعين في مجالاتهم، والله يبارك فيهم وفي الجميع، وفي انتظار نخبة جميلة من عيالي من ذوي الإعاقة.
1: نعم أستاذة مي، أيضا أنت متخصصة في فن الخطابة والإلقاء والإقناع، شنو فادك هذا المجال في تعاملك سواء كان مع ذوي الإعاقة أو حتى مع الناس بشكل عام؟ كلمينا عن فن الخطابة.
0: خلاني أستقوى شوية، توخر العاطفة وأكون جدية في المواضيع، هذا أهم شيء، وأيضا خلاني أكون متواصلة مع الأشخاص، أعطاني طولة البال والصبر في أني أسمعهم، أسمع علشان أقرر شنو بتعامل مع هذا، شنو الكلمة اللي لازم تنقال حق هذا. الخطابة لها دور مهم وكبير في التواصل ما بينك وبين بين الأشخاص، فكانت سبب أن أكون سبحان الله طويلة بال وأكسر العاطفة مثل ما قلت لك، وتعامل مع الأشخاص وجه لوجه، عين بعين، شخص لشخص.
1: البعض يعتقد أن لما يتعلم فن الخطابة أنه يحتاج أن يكون شخص يتحدث أمام الجماهير، أو يحتاجها فقط اللي مثلا على سبيل المثال يكون خطيب مسجد مثلا، أو شخص مقدم لندوة، لكن البعض يحتاجها أيضا في التعامل مع الناس، التعامل الطبيعي والتعامل الصحيح. شنو وجهة نظرك؟
0: أنا أقول الخطابة تطلع من البيت، وأول وحدة لازم تتعلم دور الخطابة الأم. الأم لها مسؤولية كبيرة، اللي بتخرج أجيال من بيتها للمجتمع، فإذا ما كانت الحروف اللي تطلع منها والمسؤولية اللي عليها والاهتمام في الطفل من داخل البيت، شنو بيصير فينا لقدام؟ فالخطابة مسؤوليتها من البيت، وانت رايح للمعلم، للموظف، للأبناء. الخطابة فن، فن التعامل، هو مو بس كلام على منصات. أنا لما أي أقعد وتحاور، لما أي أنسأل بسؤال أسئلة مفاجئة، لما نحط في مواقف، هو طريقة في التعامل في الحياة، فالخطابة هي الحياة بحد ذاتها.
1: نعم، إذا فن الخطابة يحتاج، أنت ما شاء الله ربطتي فن الخطابة في التعامل مع ذوي الإعاقة، وإحنا نحتاج أيضا في التعامل مع جميع البشر، مع كل الناس.
0: نعم.
1: من يحتاج أن يطور مهارته في فن الخطابة ماذا يمكن أن يفعل؟
0: يتدرب، التمارين ضرورية، لا يستحي من أي كلمة، الغلط مو عيب، عادي غلط، أنا مو فاهمة فهموني، لو أني تكلمت بأي عبارة غلط أو أي مثلا موضوع مو في مكانه أو في محله، عادي خلني أتقبل النقد ولكن أطوره. أنا تكلمت اللي علي، أنا قلت اللي عندي، هذا حد مفهومي، هذا حد عقلي، علموني. هني تكون المرونة سبحان الله في التعامل والتواصل، أني أوصل أنا لعقلية المتحدث وأرد أرفعها بمستوى ومستواي.
1: نعم. أيضا يمكن القراءة بشكل أكبر في مجالات عديدة تساعدك أيضا في التعامل في طريقة الخطابة.
0: أكيد أكيد، والاختلاط والتواصل، الاختلاط اللي أقصد فيه أنك أنت تطلع، ما تقعد أنت في دائرة معينة، لا بالعكس، تنوع، اقعد مع الكبير، اقعد مع الصغير، اقرأ، تعلم، تابع الإذاعة، تابع التلفزيون.
1: نعم.
0: لها دور كبير في تعليمك وتطويرك في فن الخطابة.
1: اليوم بدنا أيضا نقدم نصيحة يعني أو تقدمينها حضرتك لأي شخص من ذوي الإعاقة يرغب في تطوير مهاراته في الإلقاء والتواصل مع الآخرين. يمكن إحنا قلنا نحتاجها للتعامل مع ذوي الإعاقة، لكن أيضا صاحب الإعاقة يحتاج إلى فن الخطابة والتعامل مع الناس بطريقة أمثل. شنو ممكن نوجههم أو شلون نوجه لهم؟
0: الكلمة الأولى اللي أحب أوصلها لهم، لا تخجل، خليك جريء، خليك قوي، كل كلمة تنقال منك لها صدى كبير.
1: نعم.
0: احنا نصدقها ونآمن فيها. قول اللي بخاطرك وقول اللي تبي، اكيد في ناس بتمد يد العون حقك وتوصلك للي انت تبي.
1: نعم. استاذة مين، استاذنك فاصل قصير في بودكاست الليوان، وراجعين ان شاء الله بعد هذا الفاصل.

الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان.

0: اهلا بكم مرة اخرى مستمعينا الكرام في بودكاست الليوان. نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة في هذه الحلقة الاستاذة مي الهولي، الناشطة الاجتماعية والمتخصصة في فن الخطابة والإلقاء والتأثير والإقناع. حياك الله مرة اخرى استاذة مي.
1: الله يحييك
0: استاذة. اذا اتيح لك يعني توجيه رسالة للمجتمع باكمله، ماذا ممكن ان تقولين للمجتمع حول هذه الرسالة اللي توجهينها مثلا في بخصوص التعامل مع ذوي الإعاقة؟
1: أقول لهم ذوي الإعاقة أخواننا وعيالنا ومننا وفينا، ماكو فرق بيننا وبينهم، إحنا اللي نطالبه إنه إحنا نفهمهم وهم يفهموننا، ونكمل بروازنا الجميل لصورة الجميلة لدولة الكويت، وهذه هي وسلامتك.
0: نعم الله يسلمك. وأيضا رسالة توجهينها لذوي الإعاقة اللي يسمعونا، توجيه خاص لهم.
1: إحنا دائما نبيكم بيننا وننتظركم تطلعون بالصورة الجميلة اللي احنا عاهدينها عليكم، وندري انكم قدها، وان انتم في امكانكم انكم تقدمون احسن ما عندكم. انتم محتاجين بس من يقول لكم يلا، وكاننا جاهزين نقول لكم يلا تعالوا معنا وشاركونا في هالحياة الجميلة، لان احنا في انتظار ان صورتنا تكمل وتجمل بوجودكم بيننا.
0: نعم، ايضا المجالات كثيرا نحب نوجه لهم رسالة أن في شتى المجالات سواء الرياضية والفنية والاجتماعية، وأيضا أن الأمور في دولة الكويت أصبحت متاحة كثيرا من ناحية التوظيف وتسكين الوظائف لذوي الإعاقة، فالمجال كبير، لا نجد أن يتقاعس شخص مثلا أولياء أمور أو حتى صاحب الإعاقة في أن يتوجه للمجال الذي يحبه ويريده.
1: صحيح كلامك، فهو يبادر. نعم. يطلب المعاق من إذا هو كان عمره كبير عادي يطلب كل أريحية المجال اللي يبيه واللي يحبه، وأكيد في متخصصين راح يساعدونه ويقدمون له الدعم. ولي الأمر حتى لو يشوف أن الطفل أو الشخص المعاق اللي عنده ما يقدر في عينه أنه ما يقدر، لا أنا راح أقول له راح يقدر، وعنده القدرة والإمكانية لأنه يشارك ويحط أجمل ما عنده بالرغبة اللي هو يبيها.
0: نعم أستاذة مي، إحنا تقريبا وصلنا لختام حلقتنا اليوم في بودكاست الليوان. شاكر لك جدا أولا على حضورك داخل الاستوديو، أيضا شكرا على هذه الرسائل اللي تقدمينها، رسائل إيجابية حول التعامل مع ذوي الإعاقة واهتمامك بهذه الفئة، وتوجيهك أيضا للمجتمع وزيادة وعي المجتمع في هذه الرسالة. كل الشكر لك الأستاذة مي الهولي، الناشطة الاجتماعية والمتخصصة في فن الخطابة والإلقاء والتأثير والإقناع. شاكر لك جدا.
1: مشكورين، ما قصرتوا.
0: حياك الله. مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في بودكاست ليوان في كل خميس من الساعة 6 وحتى 7 مساء. سنتحدث حول العديد من المواضيع مثل موضوعنا اليوم الذي يخص ذوي الإعاقة والاهتمام بهم والرسائل الإيجابية وكيفية التعامل وإعطائهم حقهم في شتى المجالات والتعامل الأمثل مع ذوي الإعاقة. نشكر ضيفتنا الكريمة ونشكركم على استماعكم، وننتقل معكم لنتوقف ليرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الليوان،
2: الليوان.
1: الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان،
2: الليوان.

مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست الليوان وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم في كل خميس من الساعة 6 وحتى 7 مساء. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مريم العوضي وسعد الزايد، وكنا معكم من التقديم جابر عزام فاطمة الجاسم، ومن التنسيق والمتابعة سلطان الشمري، ومن الهندسة الإذاعية حمد الجناعي، ومن التنفيذ كويت السعيد، وهذه تحية طيبة وجميلة من مخرج برنامج بودكاست الليوان عبد العزيز البكر. في أمان الله.

0: السابعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: مساء الخير يا كويت.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في مساء الخير يا كويت. نحن نطل عليكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت البرنامج العام من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى الثامنة مساء. في بداية مشوارنا معكم أجمل التحايا من أسرة العمل من الإعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني.
1: ودائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من التقديم محمد العدواني وأسراء العسكر.
0: ومن التنسيق والمتابعة تحييكم ريم المطيري.
1: أجمل وأرق تحية من الهندسة الإذاعية ناصر العنسي.
0: أما التنفيذ على الهواء ناصر البوس.
1: وننطلق وإياكم مستمعينا وبرنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: وفر.
1: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقراتنا في برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعد الصباح إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 95% من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
4: جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فهد اليوسف لوكالة الأنباء الكويتية كونة على هامش رعايته وحضوره اليوم الخميس انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار وطن يحميك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.
3: وأضاف أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية فحسب، إنما هي ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، مؤكدا أن هذا التكامل يمثل أحد أهم عوامل النجاح في مواجهة هذه الآفة.
4: وأوضح أن الحكومة تولي ملف مكافحة المخدرات اهتماما بالغا، ويحظى بدعم مباشر من القيادة العليا انطلاقا من حرصها على حماية المجتمع والشباب وتوفير كل الإمكانات اللازمة لدعم المنظومة الأمنية.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. أكد وزير الدفاع الشيخ عبد الله السالم الصباح اليوم الخميس أهمية مواصلة تطوير منظومة الطيران المدني وتعزيز جاهزيتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية.
4: جاء ذلك في بيان الهيئة العامة للطيران المدني لوكالة الأنباء الكويتية كونة عقب زيارة قام بها الشيخ عبد الله العلي إلى الهيئة، اطلع من خلالها على أبرز المشاريع والخطط التطويرية الجارية تنفيذها في مطار الكويت.
3: وأضاف البيان أن زيارة وزير الدفاع تناولت الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الطيران المدني بما يواكب تطلعات الدولة ويعزز مكانة هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم منظومة النقل الجوي في البلاد.
4: وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله إلى مقر الهيئة إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعي الكرام، مع آخر أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. اختتم مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الخميس برنامجه التدريبي مهارات المراسل الصحفي وواجباته المهنية الذي استمر 5 أيام بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية كونا.
4: وركز البرنامج الذي قدمه مدير تحرير في كونا نواف الدقباسي على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لعمل المراسل الصحفي بما يشمل التعريف بأدواره ومهامه المهنية وأنواع المراسلين الصحفيين ومتطلبات التغطية الميدانية للأحداث.
3: كما تناول البرنامج معايير إعداد الخبر المرسل من حيث الدقة والسرعة والمهنية وآليات التعامل مع مصادر المعلومات، إضافة إلى أسس تغطية الكوارث والأزمات وأخلاقيات العمل الصحفي وإجراء الحوارات الصحفية والتنسيق مع إدارات التحرير والجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بعمل المراسل.
5: تقارير معدة بعناية.

0: ومن أبرزها مجال الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن. ومع تزايد أعداد كبار السن على المستوى العالمي، برزت الحاجة إلى توظيف التقنيات الحديثة لتوفير حياة أكثر أماناً واستقلالية وراحة لهذه الفئة المهمة من المجتمع. وفي دولة الكويت تتواصل الجهود الحكومية والمؤسسية لمواكبة التحول الرقمي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرعاية المقدمة لكبار السن. وللحديث عن دور الكويت في استخدام الذكاء الاصطناعي لرعاية كبار السن والتجارب الحالية والمستقبلية في هذا المجال، ومدى إسهام التكنولوجيا الحديثة في دعم الاستقلالية والصحة النفسية والجسدية لكبار السن، يسعدنا أن نستضيف بروفيسور تهاني العربيد، بروفيسور التعليم والتدريب وكبير المدربين المتخصصين في الإرشاد والتوجيه التربوي ومدرب المدربين في التنمية البشرية، والمتخصصة حاليا في تدريب وتأهيل العاملين في مجال رعاية كبار السن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رح نتكلم اليوم عن مستقبل الذكاء الصناعي في رعاية كبار السن في دولة الكويت. دولة الكويت وظفت التقنيات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة حالة كبار السن الصحية، وبالإضافة إلى مراقبة الحالة الصحية، توقع المخاطر وتقديم الرفقة الآلية لكبار السن. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقلالية المسنين وتمكينهم من البقاء في منازلهم بأمان وطمأنينة، وأيضا تخفيف العبء على مقدمي الرعاية. يشهد قطاع الرعاية في دولة الكويت، قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، تطور يعتمد على ركائز أساسية. هذه الركائز الأساسية اللي هي أولا المراقبة الصحية والتنبؤ بالمخاطر عن طريق اللي هو الأجهزة القابلة للارتداء، وأيضا عندنا اللي هو التنبؤ المبكر من خلال تحليل البيانات لاكتشاف أي تدهور صحي خاص بكبار السن. بالإضافة إلى هذه النقطة عندنا روبوتات الرعاية والرفقة. ميزة هذه الروبوتات اللي هي تخفيف العزلة الاجتماعية من خلال استخدام التفاعل الصوتي مع المسنين وتذكيرهم بمواعيد جرعات الأدوية وحثهم على أداء الأنشطة البدنية الخفيفة. وعندنا اللي هو جهاز مثل جهاز إليك ممكن أننا نستخدمه لمرافقة كبير السن. أيضا عندنا ابتكارات أكاديمية، حيث طورت أبحاث في دولة الكويت في كليات مثل كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا حلول روبوتية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصا للتحدث باللهجة العربية والكويتية لمساعدة مرضى الزهايمر، خصوصا في تذكر الأحداث المهمة وجدولة المهام اليومية لكبير السن. أيضا دولة الكويت دعمت التشخيص والطب الشخصي، حيث تستخدم المؤسسات الطبية في الكويت أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع قراءة الأشعة اللي هي مثل أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بدقة متناهية، مما يساعد الأطباء في التشخيص المبكر للأمراض اللي يتعرض لها كبار السن. عندنا أيضا قامت دولة الكويت بالرعاية الاستباقية. هذه الرعاية الاستباقية حيث يعزز فيها الذكاء الاصطناعي من سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في العيادات والمستشفيات المتخصصة. قامت دولة الكويت أيضا بالتوجيهات التنظيمية، فحرصت وزارة الصحة في دولة الكويت بالتعاون مع المنظمات الدولية على وضع أطر تنظيمية صارمة تضمن الاستفادة من هذه التقنيات الذكية مع الحفاظ التام على خصوصية وسرية بيانات المرضى. تدير وزارة الصحة في دولة الكويت شبكة واسعة من عيادات كبار السن المسائية الموزعة على مختلف المناطق الصحية بهدف تقديم رعاية متكاملة تشمل العديد من الجوانب، منها الجوانب الحركية والإدراكية والنفسية. فعندنا المراكز الصحية هذه الخاصة بكبار السن موزعة على مختلف المناطق الصحية اللي هي منطقة

منطقة العاصمة، منطقة حوالي، منطقة الفروعانية، منطقة مبارك الكبير، ومنطقة الأحمدي. وعندنا اللي هو بالنسبة حق محافظة العاصمة، أنا راح أذكر كل محافظة مركزين. محافظة العاصمة عندنا مركز الإحقاق الصحي في منطقة الدعية، عندنا مركز السراء الصحي، وفي منطقة حوالي الصحية عندنا مركز الرمثية التخصصي، وعندنا مركز الجابرية. في منطقة الفروانية الصحية عندنا مركز الفردوس الشمالي والجنوبي، وعندنا مركز مناحي العصيمي في منطقة خيطان. منطقة مبارك الكبير الصحية عندنا مركز مشرف الصحي، وعندنا مركز العدان التخصصي. أما في منطقة الأحمدي الصحية فعندنا مركز شرق الأحمدي، وعندنا مركز الفنطاس التخصصي، بالإضافة إلى وحدة كبار السن في مستشفى الطب الطبيعي، وعندنا منطقة الصباح الصحية اللي تضم مستشفيات تخصصية ومراكز لدعم الحالات المعقدة لكبار السن. أيضا عندنا اللي هو الخدمات المتنقلة والمنزلية اللي وفرتها دولة الكويت، حيث وفرت وزارة الصحة بالتعاون مع جهات أخرى خدمات مخصصة لمن يصعب عليهم الوصول إلى العيادات التخصصية. فعندنا الخدمة المتنقلة اللي هي الزيارات المنزلية لتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية وتقديم العلاج الطبيعي لكبار السن. أيضا وفرت الكويت خدمة طريحي الفراش، حيث يمكن تقديم طلب مسبق لزيارة منزلية عبر بوابة وزارة الصحة الإلكترونية للحالات ذات الإعاقة الحركية الشديدة والمتوسطة. كنت معكم بروفيسور تهاني عبد الله العربيد، بروفيسور في التعليم والتدريب ومتخصص في تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية لكبار السن.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير يا كويت. التعليم أكيد مستمعين الكرام هو أساس بناء الأوطان، وأي تطوير حقيقي يبدأ بالاستثمار في المعلم وتطوير مهارات. اليوم تشهد الكويت خطوات مهمة في تحديث المنظومة التعليمية، من تطوير المناهج إلى إطلاق مبادرات تدريبية ومشروعات تدعم مستقبل التعليم. للحديث عن هذه الجهود وما تحمله من أثر على الطلبة والمعلمين، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ محمد العتيبي، المدير العام للإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج وعضو لجنة لائحة التعليم. حياك الله أستاذ محمد.
2: الله يحييك ويبقيك، الساعة المباركة، مسي عليك بالخير وعلى جميع الأخوة والأخوات المستمعين، ويسعدني دائما التواصل عبر برنامج مساء الخير الكويت لتوضيح جهود وزارة التربية في تطوير المنظومة التعليمية.
1: حياك الله أستاذ محمد ومساك الله بالنور. ونبدأ معك في أبرز الأهداف في خطة الإصلاح التعليمي اللي تعمل عليها الوزارة اليوم.
2: طبعا التغييرات والإصلاحات كثيرة في وزارة التربية، والحديث عنها يعني يحتاج ساعات طوال لعرضها وشرحها، لكن كله يصب في مصلحة تطوير الميدان التربوي والمنظومة التعليمية، والكل حقيقة يسعى جاهدا من أجل مصلحة أبنائنا الطلبة ومن أجل إبراز الكويت كدولة يعني رائدة في مجال التعليم، وهذا اللي الكل يسعى له حقيقة.
1: صحيح، لكن ما اللي يميز أستاذ محمد لائحة التعليم الجديدة؟ لماذا تعد خطوة مهمة للميدان التربوي؟
2: طبعا يعني المتغيرات الحديثة أنت عارف يعني تحتاج إلى تغيير مستمر ومواكبة مستمرة، واللي أنا متأكد منه أن الجميع سيلمس الوضوح في هذه اللائحة التي تتعلق في السلوك الطلابي ولائحة التقييم وأساليب التقييم وأدوات التقييم، ولم تترك اللائحة العمل المدرسي أو أي جزئية في العمل المدرسي إلا تناولته. طبعا اللائحة القديمة حقيقة يعني تم إعدادها من قبل زملاء لنا بذلوا جهود كبيرة في إعداد هذه اللائحة، لكن لابد من تغييرها للمواكبة. اليوم احنا نتكلم عن مناهج جديدة، نتكلم عن أساليب تدريس جديدة، نتكلم عن تقنيات حديثة، نتكلم عن أدوات ذكاء اصطناعي، فكل هذه التغيرات تحتاج لوائح تتوافق مع هذه التغييرات الكبيرة اللي حصلت في وزارة التربية.
1: طيب كيف سيسهم بوجهة نظرك أستاذ محمد تطوير المناهج في تحسين مستوى الطالب أيضا وإعداده للمستقبل؟
2: ما في شك الكل يعني تابع يعني الجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد المناهج الجديدة والتغييرات اللي حصلت في المناهج الجديدة، وهذه المناهج أنا أسميها المناهج معاصرة تتناول كل ما هو جديد في الميدان التعليمي والتربوي. حقيقة اليوم احنا بعد مرور عام دراسي كامل على تغيير المناهج نلمس هذا بوضوح في مستوى وتحصيل ابنائنا الطلاب. يعني احنا السنة هذه مرينا بمرحلتين، المرحلة الاولى كانت الفصل الدراسي الاول من خلال التعليم الحضوري ولمسنا اثر هذه المناهج، وحتى لما كنا في الفصل الدراسي الثاني وتحول التعليم عن بعد أيضا يعني لم تغب هذه المناهج، ويمكن شفنا جهود وزارة التربية من خلال تعليمات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بإيصال الكتب المدرسية إلى أبنائنا الطلاب، وكان هناك يعني تكيف سريع من قبل أبنائنا الطلاب مع هذه المناهج، ولله الحمد اليوم شفناها ولمسناها في نتائج أبنائنا الطلاب في سواء المرحلتين الابتدائية أو المتوسطة وكذلك صفوف النقل في المرحلة الثانوية، والآن احنا في انتظار نتائج أبناء الطلاب الطلبة في الصف الثاني عشر نتمنى لهم التوفيق بإذن الله.
1: يا رب بإذن الله. أيضا لماذا يعني يعد تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم من أولويات الوزارة عندكم؟
2: حقيقة يعني التنمية المهنية والتدريب مستمر طوال العام الدراسي، وهناك برنامج ومنصة الآن تعدها وزارة التربية، منصة تاء وهي منصة تدريبية، وهناك خطط يعني هذه الخطط يتم بنائها وفق احتياجات الميدان التربوي. هذا التأهيل وهذا التدريب المستمر حتى نضمن أن هناك يعني الاكتساب لمهارات التدريس الأساسية لدى معلمينا، وحتى نضمن كفاءة المعلم أثناء تدريس المواد الدراسية. فعملية التنمية المهنية والتدريب مستمرة حقيقة. هناك عندنا مركز التدريب في الجابرية وأكثر من مركز تدريب في بعض المناطق التعليمية، وكذلك الجهود اللي تبذلها إدارات التوجيه الفني من خلال تقديم الكثير من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات. ويعني هذا الأمر ليس بغريب على وزارة التربية، يعني لا أذكر أن في عام دراسي مر علينا، وخاصة في العام الحالي كان تم تكثيف هذه الدورات التدريبية، ومثل ما قلت لك الآن في خطة يعني مستحدثة للآليات التدريب الحديثة.
1: نعم. أيضا ذكرت أستاذ محمد بحديثنا معك عن منصة تاء، ودنا نتحدث عنها، يعني فائدتها أو الفائدة التي ستقدمها للمعلمين وأيضا في القيادات التربوية.
2: طبعا الفائدة بإذن الله نأمل أنها تكون يعني تحقق أهداف وزارة التربية في تنمية المعلمين. منصة تاء هي منصة يعني تم إعدادها لتلبي الاحتياجات التدريبية للميدان التربوي، وليست مقتصرة فقط على المعلمين، ولكن أيضا يعني هذه المنصة ستكون للمعلمين وكذلك للرؤساء الأقسام والموجهين، معظم العاملين في الميدان التربوي. هذه المنصة يعني يتم رصد الاحتياجات التربوية من خلالها، وكذلك يعني مدى حاجات الإدارات، كل إدارة على حدة لنوع التدريب اللي يحتاجونه في هذه الإدارة. فأهمية تكمن في يعني تصنيف وتحديد التدريب الخاص بكل إدارة، سواء كانت إدارة تعليمية أو بعض الإدارات الإشرافية والإدارية.
1: ممتاز. أيضا شاهدنا أستاذ محمد يعني تحول رقمي كبير في وزارة التربية، وكيف أسهم هذا التحول الرقمي في تسهيل خدمات تعليمية والإدارية أيضا داخل الوزارة؟
2: صحيح، يعطيك العافية على السؤال. حقيقة سؤال مهم جدا، وحقيقة يعني أنا شاكر على يعني هذه الفطنة في ذكر هذا الموضوع بالذات. يعني في الأمس كنا في

0: الفيدرالية لتكريم مجموعة من المدربين اللي تم تأهيلهم وتدريبهم من خلال الشراكة بين شركة جوجل ووزارة التربية. وهؤلاء الموجهين والمعلمين أو مجموعة المدربين الذين تم اجتيازهم للدورة التدريبية قاموا بتدريب أكثر من 20,000 معلم
1: ما شاء الله
0: في خطوة يعني نحو تحقيق الهدف اللي تصفو له وزارة التربية، وهي تدريب أكثر من 40,000 معلم ومعلمة على أدوات الذكاء الاصطناعي طبعا لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي. وهذا توجه الوزارة إن شاء الله في المرحلة القادمة، وكون في المراحل الأولى، وفي العام القادم إن شاء الله أو مع بداية العام الدراسي القادم سنستكمل بقية المراحل، وسيصل العدد بإذن الله إلى 40,000 معلم ومعلمة بإذن الله.
1: بإذن الله. وهو يعني التسارع الكبير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعني يحتاج منكم هذا الشيء، وأيضا أنتم تسبقونا ما شاء الله بخطوة ما شاء الله في وزارة التربية، نسأل الله أن يوفقكم دائما. أستاذ محمد، أهمية فتح المجال أيضا أمام الكفاءات الوطنية للتقدم إلى الوظائف الإشرافية.
0: طبعا القرار 116 اللي أكد عليه معالي وزير التربية لتنظيم موضوع الترقي للوظائف الإشرافية حقيقة وضع الأسس والقواعد والمعايير الخاصة بالوظائف الإشرافية أو القيادية في وزارة التربية، وتم تطبيقه في العام الدراسي الحالي، وهو يمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة الخاصة بما يمتلك المرشح من دورات تدريبية وسيرة ذاتية وإنجازات. المرحلة الثانية هي مرحلة الاختبار الإلكتروني، وهذا الاختبار يكون متعلق بالجانب الأكاديمي أو الجانب العلمي والجانب التربوي. المرحلة الثالثة كانت مرحلة المقابلة الشخصية، والمرحلة الأخيرة مرحلة الدورة التدريبية ويعقبها طبعا اختبار. ولله الحمد هذا يعني لمسنا الكثير من الارتياح لدى المرشحين اللي اجتازوا هذه المراحل، وإن شاء الله تعزز من كفاءة الإشرافيين والقياديين في وزارة التربية. هي خطوة ممتازة ما في شك.
1: نعم، يتساءل البعض أستاذ محمد يعني كيف يمكن للمعلمين أولياء الأمور المشاركة في تطوير العملية التعليمية وإبداء آرائهم؟
0: طبعا يعني يمكن أيضا في العام الدراسي الحالي تم عمل استفتاء أو استطلاع للرأي حول المناهج الدراسية الجديدة، ووصل عدد المشاركين إلى أكثر من 150,000 مشارك، وفعلا تم يعني فرز هذه الآراء ومن خلال طبعا إدارات التوجيه الفني. وأنا أكد لك أن هذه الآراء التي أتتنا من سواء أولياء الأمور أو من يهتم بالشأن التربوي حول المناهج الدراسية تم الأخذ بها ودراستها، وإمكانية أيضا يعني إمكانية إضافتها إلى المحتوى العلمي في حال أنها ممكن تفيد المحتوى العلمي. الآن أيضا في الاستفتاء للرأي حول اللائحة الجديدة اللي تفضلت فيها في بداية البرنامج، فالآن فعلت هذا الموضوع وزارة التربية وهي تشرك وتؤمن بالشراكة المجتمعية. اليوم يعني في وعي مجتمعي في الجانب التربوي، ولذلك نحن نهتم بهذا الموضوع كثيرا، وفي منصات مخصصة لأخذ الآراء من سواء أولياء الأمور أو حتى المهتمين بالشأن التربوي.
1: نعم أستاذ محمد العتيبي، بما أنك المدير العام للإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج وأيضا عضو في لجنة لائحة التعليم، ما الأبرز أو أبرز التحديات اللي تواجه تطوير التعليم اليوم، وكيف تعمل وزارة على تجاوزها؟
0: والله شوف التحديات كثيرة، لكن لله الحمد هناك الكفاءات القادرة على التعامل مع مثل هذه التحديات. يعني يمكن أبرز تحدي مر علينا العام الدراسي الحالي هو كيفية التحول السريع إلى التعليم الإلكتروني عبر منصة تيمز، ويمكن يعني تلافينا أن يكون هناك فاق التعليمي، كان التحول سريع جدا لأن كنا مستعدين

0: مثل هذه الأمور، ويمكن لنا تجربة سابقة في جائحة كورونا، لكن لله الحمد بمجرد يعني بداية الأحداث والاحتداء الغاشم على دولة الكويت استطعنا التعامل مع هذا الحدث وتحويل التعليم بصورة سريعة. يمكن في البدايات كان البعض يعني ما كان يعني متفهم للتعلم الإلكتروني أو لم يكن مستعد أو جاهز بعض أبنائنا طبعا المتعلمين، لكن مع مرور الوقت لله الحمد تم التكيف مع التعلم عن بعد ونجحنا فيه لله الحمد، أو نشعر على الأقل أننا نجحنا بنسبة كبيرة في هذا التحول. فالتحديات كثيرة لكن لله الحمد هناك دراسات، هناك استعداد لدى وزارة التربية، هناك كفاءات قادرة على التغلب على مثل هذه التحديات.
1: نعم أكيد، يعني هذا شهدناه أستاذ محمد عفوا في كورونا، جائحة كورونا، وشهدنا السرعة في الاستجابة والتحول إلى الأونلاين بشكل سريع، وأيضا أثناء الأزمات الأخيرة ما شاء الله تجاوب من وزارة التربية بسرعة كبيرة، تجاوب من أولياء الأمور، وهذا التناغم الجميل الذي يقرب الوزارة مع المتعلمين شيء جميل وقبول رائع، وأنتم كما ذكرت يعني تسبقون دائما كل شيء بخطوة في وزارة التربية. لكن في الختام رسالتك لكل معلم ومعلمة ولكل أيضا طالب وولي أمر حول مستقبل التعليم في دولة الكويت.
0: أنا أتمنى التعامل مع الإصلاحات أو التغييرات في وزارة التربية على أنها ضرورة ملحة. أتمنى من المعلمين والمعلمات، ونفخر فيهم كثير في وزارة التربية بالمبادرة للتنمية المستمرة وتأهيل أنفسهم والمشاركة في البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التربية. أتمنى من أبنائنا الطلبة طبعا يعني التوفيق، خاصة لأبنائنا الطلبة في الصف الثاني عشر، يمكن المتبقي امتحان في القسم العلمي وامتحانين في القسم الأدبي، نتمنى لهم التوفيق. أتمنى لهم مع بداية العام الدراسي إن شاء الله القادم الجد والاجتهاد والمثابرة والدراسة، ونبيهم يتأكدون أن كل جهودنا، كل جهود وزارة التربية وكل العاملين في وزارة التربية إنما تنصب لمصلحة يعني أبنائنا الطلاب. أولياء الأمور يعني تأكدوا أن أبنائكم يعني في أيدي أمينة، ونحن نهتم جدا بمصلحتهم، لكن نبي الوعي من ولي الأمر أن يكون متعاون بشكل مستمر مع وزارة التربية
1: بإذن الله. نشكرك أستاذ محمد العتيبي المدير العام للإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج وعضو في لجنة لائحة التعليم على ما قدمته من كلمات ومعلومات وإضافة كبيرة لبرنامجنا في مساء الخير كويت ولكل من يستمع لبرنامجنا.
0: شكرا وأنا مقدر وشاكر، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: وشاكر على هذا الوعي والمعرفة بوزارة التربية وإبراز بعض الأمور المهمة في وزارة التربية.
1: هذا واجبنا وهذا حقكم. مشكور أستاذ محمد.
0: شكرا يا سلام.

0: تؤثر.
1: اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: في حياتنا اليومية كثير من القرارات المالية لا تبنى فقط على الأرقام والحسابات، بل تتأثر بمشاعر وتجارب قديمة تربينا عليها منذ الطفولة، وهو ما يعرف اليوم بالموروث المالي العاطفي. فطريقة الإنسان في الصرف أو الادخار قد تكون انعكاسا مباشرا لما شاهده وعاشه داخل الأسرة. ومع تطور الوعي المالي بدأ المختصون يسلطون الضوء على أهمية فهم العلاقة النفسية والعاطفية مع المال، لأنها تؤثر بشكل كبير على الاستقرار المالي وجودة الحياة. وفي هذا التقرير نسلط الضوء على هذا الجانب المهم مع المدربة في القيادة المالية فاطمة فرس للحديث عن مفهوم الموروث المالي العاطفي.
4: في كثير من الأحيان قراراتنا المالية ما تكون نابعة من واقعنا الحالي، بل تتأثر بشكل مباشر بما يعرف بالموروث المالي العاطفي. معاكم فاطمة فرس، كوتش ومدربة في القيادة المالية. الموروث المالي العاطفي هو مجموعة من المعتقدات والمشاعر المرتبطة بالمال، واللي تتشكل في مراحل مبكرة من حياة الإنسان من خلال البيئة الأسرية وطريقة الحديث عن المال والتجارب اللي يمر فيها الفرد من عمر صغير. هذا الموروث ما يكون واضح بشكل مباشر، لكنه يظهر في طريقة التفكير والتصرف، في قرارات الصرف، في القلق المرتبط بالمال، وفي أسلوب الادخار أو حتى تجنب التخطيط المالي. ومن هنا يتحول المال من كونه مجرد مورد إلى عنصر مرتبط بالشعور، شعور بالأمان أو الخوف أو حتى الاستحقاق. وفي مجال القيادة المالية نلاحظ أن الفجوة بين الدخل والاستقرار ما تكون دائماً مرتبطة بحجم الراتب، بل بدرجة الوعي بالمعتقدات اللي تحرك هذا السلوك. لأن الشخص لما يتخذ قراراته بناء على أنماط موروثة غير مراجعة غالباً يعيد نفس النتائج حتى لو تغير دخله أو تغير ظروفه. وهذا يفسر ليش في ناس دخلهم جيد لكن يعيشون حالة من الضغط أو عدم الاستقرار، وفي المقابل في ناس دخلهم محدود لكن عندهم وضوح وهدوء في إدارتهم المالية. الفرق مو في الرقم، الفرق في طريقة التفكير وفي نوع العلاقة مع المال. ومن التحديات الأساسية أن هذا الموروث يشتغل بشكل غير واعي، يعني الشخص يكرر نفس النمط بدون ما ينتبه ويعتقد أن المشكلة في الظروف، وهي في الحقيقة مرتبطة بطريقة تعامله، مو بس كفكرة لكن كممارسة حقيقية تبدأ بالملاحظة. أنك تسأل نفسك ليش أنا أتصرف بهالشكل؟ هل هذا القرار نابع من وضوح أو من شعور قديم قاعد يتكرر؟ مجرد طرح هذه الأسئلة ينقل الإنسان من مرحلة تلقائية إلى مرحلة الاختيار الواعي. إعادة بناء العلاقة مع المال ما تحتاج خطوات معقدة، لكن تحتاج صدق ووضوح مع النفس. أنك تعيد تعريف مفاهيم مثل الأمان المالي والاستحقاق والانضباط بما يتناسب مع واقعك الحالي، مو مع تجارب سابقة يمكن ما تعود تخدمك اليوم. وفي ظل التحديات الاقتصادية يكون هذا الفهم أكثر أهمية، لأن التعامل مع المال بوعي ما ينعكس فقط على الأرقام بل على جودة الحياة بشكل عام. وفي الختام، فهمك لعلاقتك مع المال ليس خيار بل خطوة أساسية لأي استقرار حقيقي، لأن المال مو مجرد دخل ومصاريف، المال انعكاس لطريقة تفكيرك ولمستوى وعيك. شكرا لمتابعتكم، كانت معكم كوتش فاطمة فرس، كوتش ومدربة في القيادة المالية.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعي الكرام، مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تم افتتاح الحملة الوطنية التوعوية الشاملة للوقاية من المخدرات تحت شعار وطن يحميك، وبرعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث قال:
5: على آله وصحبه وسلم. رسالة اللي نبي نوجهها لأولياء الأمور، وهم الركيزة الأساسية في المجتمع، وهم اللي راح نركز في أنواع المخدرات، هم اللي راح نوعيهم في أن تجار المخدرات قاعدين طبعاً يدخلون كل بيت وبكل وسيلة متاحة، قاعدين هم يدخلون البيوت. أولياء الأمور كبار واعين مدركين شنو خطر المخدرات، لكن الأولاد الصغار مو مدركين ولا شيء في مخاطر المخدرات، وهذا اللي المفروض احنا قاعدين نعمل هالمعرض والمعارض الـ الـ الـ

0: اللي يعني قاعد تصير علشان نثقف المجتمع في مخاطر المخدرات. دور وزارة الداخلية مو لحالها، وزارة الداخلية أو أي وزارة ما تقدر تشتغل لحالها. إحنا إذا تكلمنا دور وزارة الداخلية في يعني خلينا نقول محاربة تجار المخدرات، منع المخدرات قدر المستطاع، وتقريبا الحين أكثر من 90% أو 95% من الشحنات اللي قاعد تدخل الكويت قاعدين يعني نضبطها، لكن ما نستغني عن دور وزارة الشؤون، ما نستغني عن دور وزارة الصحة اللي هي قاعد تبذل مجهود، إذا مو كثر وزارة الداخلية أكثر، والداعم الأساسي لشركات الكويتية اللي موجودة قاعد تدعم كل الوزارات. ما بي أقول وزارة الصحة تدعمها في أنشطتها، لا، تدعم وزارة الصحة في بناء مستشفيات أو المراكز العلاجية علشان تساعد وزارة الشؤون وتساعد وزارة الداخلية. أنا بس حاب أقول المخدرات مرض وعلاجه ممكن، لكن أكو أمراض يعني بعيد الشر عن كل مسلم ما ممكن علاجها، مثل السرطان، مثل الأمراض هذه. لكن المخدرات بإرادة، بعزيمة، بإيمان بالله سبحانه وتعالى سهل أن نتعالج، ولكن نحتاج تعاون الأسرة مع جميع أجهزة الدولة. تفكك الأسرة هو اللي قاعد يخلي الأولاد أو خلينا نقول نخلي الشباب ينحرفون إلى المخدرات، بالإضافة للمال. المال لازم ولي الأمر يعرف المال اللي قاعد يعطيه للابن وين قاعد يروح. طبعا وزارة الداخلية مثل ما هم يتفننون في أساليب اللي يهربون فيها المخدرات، وزارة الداخلية عندها من أكفأ ضباط المخدرات اللي موجودين، خلنا أقول لك ممكن في دول العالم قاعدين نكتشف. وعندنا رجال جمارك ما بينساهم، أنا رجال جمارك هم الخط الأول، رجال الداخلية الخط الثاني، بس رجال الجمارك هم اللي قاعدين يروحون ويأخذون دورات ويكتشفون. الحين الاتجاه قاعد يصير على أساس المخدرات اللي يشبعون ورق الفولسكاب فيها، يعني أمس إحنا ماسكين شحنة وشحنة مو صغيرة، يعني كل أسلوب اللي قاعد يتخذونه تجار المخدرات. إحنا في الداخلية وفي الجمارك قاعدين نتدرب وقاعدين نكشف على كل الأساليب، والحكومة مو مقصرة، وأكبر داعم للإجراءات الأمنية سيدي صاحب السمو، يعني كونه رجل أمن وعارف احتياجات وزارة الداخلية الأمنية، أكبر داعم وأكبر حريص على شبابنا هو سيدي صاحب السمو. دورات قاعدين نرسل فيها الضباط ورجال الجمارك. بأمانة لا الحكومة ولا القطاع الخاص ولا الوزراء كل في دوره، أنا أتشكرهم على اللي قاعد يقومون فيه في دعم المجهود الجماعي اللي قاعد نقوم فيه إحنا.
1: وفر عند غسل الأسنان أو الحلاقة، أغلق الصنبور، وفر للماء.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، في هذه الأثناء وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم مساء الخير يا كويت. أجمل التحايا في الختام من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني، من التقديم إسراء العسكر، محمد العدواني، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي، والتنفيذ على الهواء سعد البوص. أجمل التحايا من المخرج محمد مال الله. في أمان الله.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها سلام العنزي.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يقول إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 95% من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع فنزويلا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وزير الخارجية البحريني يشدد خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي على أن أمن دول الخليج يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو التقسيم. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. 3 قتلى بغارة على سيارة في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهية شمال قطاع غزة. الرئيس الفرنسي يقول إن بلاده اعترضت ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل حمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة الذكرى 13 لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة قطر الشقيقة بمختلف الميادين في عهد سموه الميمون، والتي عززت من مكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي. مغتنما سموه حفظه الله هذه المناسبة للتعبير عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين، وعن التطلع للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتممها على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يحقق لدولة قطر وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة الذكرى 13 لتولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لسموه. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة الذكرى 13 لتولي سموه مقاليد الحكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل تشابو رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية موزمبيق وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح

0: أخ خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل تشابو رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال بلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل تشابو رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته وفور الصحة والعافية ولجمهورية سلوفينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو للعاهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئتنا إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبلادها، وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبلادها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة، أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازي وصادق مواساته بضحايا الزلزالين اللذين ضربا جمهورية فنزويلا البوليفارية وأسفرا عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. بعث سمو للعهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة، ضمنها سمو خالص تعازي وصادق مواساته بضحايا الزلزالين الذين ضربا جمهورية فنزويلا البوليفارية وأسفرا عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة، ضمنها سموه خالص تعازي وصادق مواساته بضحايا الزلزالين الذين ضربا جمهورية فنزويلا البوليفارية. قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 95% من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وأضاف الشيخ فهد اليوسف على هامش رعايته وحضوره اليوم انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار وطن يحميك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو كل عام. أضاف أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية في حسب، إنما هي ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العامة، مؤكدا أن هذا التكامل يمثل أحد أهم العوامل للنجاح في هذه مواجهة هذه الآفة. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
1: أولياء الأمور هم الركيزة الأساسية في المجتمع، وهم اللي راح نركز أن نوعيهم في أنواع المخدرات، هم اللي راح نوعيهم في أن تجار المخدرات قاعدين طبعا يدخلون كل بيت وبكل وسيلة متاحة قاعدين هم يدخلون البيوت. خلينا نقول محاربة

تجار المخدرات، منع المخدرات قدر المستطاع، وتقريبا الحين أكثر من 90% أو 95% من الشحنات اللي قاعد تدخل الكويت قاعدين يعني نضبطها.

0: خطط التطويرية الجاري تنفيذها في مطار الكويت الدولي، وذلك خلال زيارة قام بها للهيئة العامة للطيران المدني، مؤكدا ضرورة الارتقاء بقطاع الطيران المدني بما يواكب تطلعات الدولة ويعزز مكانة هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم منظومة النقل الجوي في البلاد. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس وأسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية جسيمة. وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم أن الوزارة تتقدم بخالص التعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة وإلى أسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. وفي المنامة ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح اليوم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة. وذكرت الخارجية في بيان إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو أكدوا متانة العلاقات الراسخة التي تجمع بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولاً. وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا وقد التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في المملكة البحرين الشقيقة. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أطر تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم إن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بحث العديد من الملفات وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها وجهود التهدئة والوساطة. وذكر البديوي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. شدد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم على أن أمن دول الخليج يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو التقسيم، وأن الحفاظ عليه يتطلب مواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الدول الشقيقة والحلفاء. زينب عباس وهذا التقرير.
1: عقد في المنامة الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة وزراء الخارجية من الجانبين، ومن بينهم معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ممثلا لدولة الكويت، وذلك لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز شراكة الاستراتيجية الخليجية الأمريكية. وأكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني في كلمته الافتتاحية أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركاء لترسيخ الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أهمية البناء على الجهود الدبلوماسية التي أسهمت في وقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

0: الدولية. وشدد الزياني على ضرورة التزام إيران بتعهداتها كافة ومنع امتلاكها سلاحا نوويا ووقف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والتدخل في شؤون الدول، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد لإحدى دولة يعد تهديدا للمنظومة الخليجية بأكملها. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو متانة العلاقات والشراكة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تقدير بلاده للدعم والتعاون الخليجي، ومشددا على التزام واشنطن بالعمل مع شركائها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أكد روبيو أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يكون قابلا للتحقق والتنفيذ، وأن يضمن بشكل واضح عدم امتلاكها سلاحا نوويا مع الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. وناقش الاجتماع تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسبل تعزيز الأمن الإقليمي إلى جانب الأوضاع في سوريا ولبنان وقطاع غزة، حيث شدد الجانبان الخليجي والأمريكي على أهمية استمرار التنسيق المشترك والحفاظ على وحدة الموقف وصولا إلى سلام دائم واستقرار أمن شامل في المنطقة. زينب عباس لإذاعة دولة الكويت، المنامة، البحرين.
1: بدورها أكدت سلطنة عمان اليوم أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، مجددة دعمها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود واستعادة حرية الملاحة عبر المضيق وضمان انسيابها الآمن. وقال وزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي إن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. في حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أظهرت بيانات صادرة عن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم إن نحو 57 سفينة على متنها قرابة 1000 بحار عبرت مضيق هرمز منذ 23 من يونيو الجاري، وذلك في إطار خطة إجلاء أطلقتها المنظمة هذا الأسبوع. وتعد هذه الأرقام هي الأولى التي تصدرها المنظمة حول هذه المبادرة التي ستسهم في مساعدة مئات السفن التي تقل حوالي 11 ألف بحار على مغادرة المضيق. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرق منطقة في عمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة دون تسجيل إصابات أو تلوث بيئي. إلى لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن 3 أشخاص قتلوا إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني في الثالث استهداف يوقع قتل اليوم. هذا وتضاربت الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من أجزاء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان، في حين أعلنت حكومة الاحتلال إن المفاوضات مع لبنان تتناول إعادة انتشار قواتها في الجنوب اللبناني. سحر بشارة والتفاصيل.
2: انطلقت الجلسة الثالثة والأخيرة من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط ضغط أمريكي للتوصل إلى إعلان النيات بين الجانبين، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاقتراب من الحصول على إعلان نوايا بين البلدين، وأن نتائج يوم أمس كانت جيدة جدا وتم إحراز تقدم في المفاوضات. في المقابل، قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن الموضوع أكثر تعقيد من مجرد وقف لإطلاق النار، وهو ما يتقاطع مع معلومات صحفية كشفت عن تهرب إسرائيلي من كل حديث عن جدول زمني للانسحاب، إذ يضع الاحتلال الإسرائيلي شروطا صعبة جدا، وأن أكثر من 10 اقتراحات لمناطق تجريبية لحصر السلاح قدمها الوفد اللبناني لم تلقى قبولا من الجانب الإسرائيلي، المصر أن يعمل الجيش اللبناني خارج نطاق المناطق التي يسيطر عليها جنوب وشمال الليطاني بالتوازي مع المفاوضات. تواصلت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في الجنوب، حيث استهدفت مسيرة سيارة بين بلدتي زوتر وميفدون في قضاء النبطي، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وجريح بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، التي أشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4230 قتيلا و12179 جريحا. إلى ذلك أقدمت قوات الاحتلال على حرق عدد من المنازل في بلدة عين عرب، وذلك بعد الإنذارات التي وجهتها بالأمس إلى الأهالي بضرورة الإخلاء. وألقى الطيران المسير قنابل صوتية على بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوق، في حين تواصل تحليق الطائرات المسيرة بشكل مكثف فوق بيروت والضاحية الجنوبية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي قطاع غزة، استشهد فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. كما أطلق جيش الاحتلال صاروخين قرب المجمع الإيطالي في حي النصر غربي غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا اليوم مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية ليلية استهدفت أراضيها وشبه جزيرة القرم، مما أسفر عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بجنوب روسيا. وقال محافظ شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف بمقتل 2 جراء تلك الهجمات. سياسيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ابدى نيته العوده للقيام بدور الوسيط في التسويه الاوكرانيه بعد انتهاء الحرب في الشرق الاوسط. واشار بيسكوف الى وجود تصريحات تؤكد عزم ترامب على استئناف جهوده في هذا الملف.
3: مستمعين الكرام، حان الان موعد اذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم من جديد، ونستكمل معكم جولتنا الإخبارية. في باريس أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم اعتراض البحرية الفرنسية الثلاثاء الماضي ناقلة النفط ديليفر التابعة لإسطول الظل الروسي أثناء مرورها قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية، وذلك لانتهاكها قانون البحار. وقال ماكرون إن هذا التحرك هو الأحدث ضد ما يسمى بإسطول الظل الروسي، والذي نفذ بعد أيام قليلة من عملية مماثلة قامت بها المملكة المتحدة، ما يؤكد مدى تصميم أوروبا وعزمها على التصدي لآلة الحرب الروسية. في كاراكاس أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دالسي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا على إلى نحو 164 قتيلا و971 جريحا. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: في ظاهرة نادرة وصفت علميا بأنها زلزال مزدوج، ضرب زلزالان قويان العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومحيطها، بلغت قوتهما 7.5 درجة وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما تسبب في دمار واسع وفوضى كبيرة، وأثار مخاوف من سقوط آلاف القتلى نتيجة انهيار مبان واحتجاز سكان تحت الأنقاض، إضافة إلى هزات ارتدادية قوية. وأعلنت ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا حالة الطوارئ في العاصمة كاراكاس، مشيرة إلى أن عدد القتلى بلغ نحو 164 شخصا، فيما تجاوز المصابون 1000 حتى الآن، مؤكدة أن هذه الحصيلة أولية وقد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ. وأشارت إلى تخصيص تمويل أولي بقيمة 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لإعادة بناء البنية التحتية والمستشفيات والمنازل المتضررة من الزلزالين. إلى ذلك تواصلت عمليات الإنقاذ في العاصمة، حيث عملت فرق الطوارئ على رفع الأنقاض بحثا عن ناجين وسط مناشدات من ذوي المفقودين. وأكدت رودريغيز أن عشرات المباني انهارت بالكامل، وأن السلطات تعمل على إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، في وقت تتزايد فيه التقديرات بأن عدد الضحايا قد يصل إلى الآلاف، وربما يتجاوز 10,000 وفق نماذج أولية لتقدير الخسائر البشرية. وفي سياق متصل، تواصلت الجهود الدولية لتقديم المساعدة، حيث أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا وإسبانيا إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى العاصمة الفنزويلية للمساهمة في عمليات الإنقاذ. من جانبها أعلنت ألمانيا استعدادها لدعم جهود الإغاثة في فنزويلا، عارضة إرسال طائرات نقل عسكرية إذا دعت الحاجة.
1: نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة. فيما ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة، شدد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني على أن أمن دول الخليج يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو التقسيم، وأن الحفاظ عليه يتطلب مواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الدول الشقيقة والحلفاء. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فهد المكراد، الكاتب والمحلل السياسي.
3: أهلا
1: أستاذ فهد، أهلا بك معنا. بداية، كيف تقرأ أهمية مشاركة دولة الكويت في هذا الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي؟
3: طبعا هذا الاجتماع مهم جدا بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على اتفاقية مبادئ، أو يعني الأشياء أو الخطوط العامة التي تم الاتفاق عليها من 14 نقطة. طبعا تنسيق ما بين دول مجلس التعاون الخليجي يؤكد دور الكويت المحوري في أن يكون هناك دور لمجلس التعاون الخليجي في حالة وجود محادثات مستقبلية فيما بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. طبعا دول مجلس التعاون الخليجي تضررت من الحرب الأمريكية الإيرانية، كل دول المجلس يعني تعرضت سيادتها واعتداءات عليها على منشآتها المدنية والتجارية والاقتصادية. لذلك أنا أعتقد أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي لدولة الكويت والبحرين والإمارات، وبعد ذلك اجتماع مع كل وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، تدل على التنسيق يبدو بعد الانتهاء من المحادثات الأمريكية الإيرانية التي تستمر طبعا كما حدد لها 2 أو 60 يوما. لذلك أنا أعتقد أنه تبعات هذا الاتفاق طبعا سوف يكون لدول مجلس التعاون الخليجي دور هام، وأيضا اتفاق مع إيران لمنع اعتداءات أو تكرر الاعتداءات الإيرانية، منها اتفاقيات أمنية واتفاقيات اقتصادية، وهذا حق مشروع لدول مجلس التعاون الخليجي لتضررها من الحرب الأمريكية الإيرانية.
1: نعم، ما الذي يمنح هذا الاجتماع أهمية استراتيجية بالغة في هذا التوقيت الحرج بالمنطقة؟
3: لأنه طبعا إيران يعني نظرتها لدول مجلس التعاون الخليجي أنه حليفة لأمريكا وأنها سمحت لأجوائها لأمريكا، وهذا غير صحيح. دول مجلس التعاون أكدت أن دول مجلس التعاون غير معنية بالحرب الإيرانية الأمريكية التي دامت حوالي 40 يوما. لذلك دول مجلس التعاون هي ليست لها أي يعني علاقة ما حصل مع أمريكا وإيران. لذلك دول مجلس التعاون الخليجي تحاول الحصول على تعهدات أمنية حتى لا تتكرر يعني الهجوم الإيراني على دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا أن دول مجلس يعني ضبطت يعني النفس ضبط النفس في عدم الرد، وإنما كان دفاع عن مصالح دول مجلس التعاون الخليجي كل دولة على حدة. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك التزام إيراني بعدم الاعتداء وخرق السيادة لدول الخليج.
1: نعم، كيف تفسرون تأكيد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على مبدأ الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وكيف ينعكس هذا على مخرجات الاجتماع؟
3: طبعا هذا يدل على التنسيق والتعاون المشترك والأرضية المشتركة فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا ما بعد مرحلة السلام عندما يتم التوقيع عليها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف، خصوصا عبر اللجان الفنية التي تم تشكيلها من قبل الاتفاق الأمريكي الإيراني، دول مجلس التعاون الخليجي من حقها أن يكون هناك مفاوضات جدية عدم تكرار هذه الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي التي لا شأن بها بين أمريكا وإيران. لذلك أنا أعتقد يعني إذا تم الاتفاق وكان هناك اتفاق استراتيجي مع إيران كدولة مجاورة، يجب أن يكون تعاون اقتصادي، تعاون تجاري، ويعني الحقوق السيادية للدول واحترام سيادتها، وبعد ذلك ممكن أن يتم الاتفاق بالتنسيق طبعا والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، ما هي دلالات تأكيد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع متانة الشراكة الخليجية الأمريكية، وكيف يمكن تطوير هذه الشراكة بين الجانبين؟
3: طبعا هو أكد في اللقاء مع دول مجلس التعاون وزراء الخارجية أنه أمريكا ملتزمة طبعا بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وضمان سيادتها وعدم تعرضها مستقبلا لأي اعتداءات سواء من إيران أو من غير إيران أو حتى يعني من قبل الأحزاب الأخرى سواء في العراق أو في أماكن أخرى التي أطلقت صواريخ على دول مجلس التعاون الخليجي. أنا أعتقد أنه هذا التنسيق المستقبلي سوف يمنع أي تداعيات سلبية على دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا مضيق هرمز الذي من حق دول الخليج العربي أن يكون لها حرية الملاحة في هذا المضيق العالمي والدولي، وأن تحترم حرية التنقل للسفن الخليجية بما فيها أيضا السفن الإيرانية، وأن عمان لها دور مهم جدا في مضيق هرمز، وبالتالي يتم التنسيق بين عمان وإيران لفتح مضيق هرمز وعدم تعرض السفن لأي اعتداءات.
1: نعم، الأستاذ فهد المكراد الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
3: أهلا وسهلا.
1: ومن أخبارنا الاقتصادية، منحت دول الاتحاد الأوروبي اليوم موافقتها النهائية على اتفاق جمركي مع الولايات المتحدة كان قد أبرم قبل عام، مما يسمح بدخوله حيز التنفيذ قبل الموعد الذي حدده الرئيس دونالد ترامب. وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الموافقة تعكس التزامه بعلاقات تجارية عبر الأطلسي تتسم بالاستقرار والوضوح والمنفعة المتبادلة مع ضمان حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية في الوقت ذاته. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنحو 23 نقطة ليبلغ مستوى 8687 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 48 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 19 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 342 مليون و200 ألف سهم، تمت عبر 22,458 صفقة نقدية بقيمة 80 مليون و300 ألف دينار كويتي. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
4: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 34، مدينة الجهرة 32، شمالا في العبدلي 30، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 28، جنوبا بالوفرة 30، جزرنا الشمالية في الشاور وبوبيان 31، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 8:50 دقيقة مساء أدنى جزر الساعة 1:55 دقيقة بعد منتصف الليل، موعد أذان الفجر الساعة 3:14 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 4:50 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يقول إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 95% من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع فنزويلا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وزير الخارجية البحريني يشدد خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي على أن أمن دول الخليج يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو التقسيم. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. 3 قتلى بغارة على سيارة في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الرئيس الفرنسي يقول إن بلاده اعترضت ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي. ورئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حال الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة المسائية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، بعد أن نقل لكم نشرة الأخبار ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله،
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: الساعة الآن 8:41 بتوقيت الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي.

نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. التضامن يلقي الشباب، والنصر يواجه الجهراء غدا في دوري زين الممتاز في مجموعة الهبوط. اتحاد كرة السلة يختار 6 لاعبات لخوض بطولة الخليج. منتخب الكويت لألعاب القوى يختتم مشاركته بالبطولة العربية بحصد 12 ميدالية متنوعة. اتحاد كأس الخليج يعلن إطلاق أول سوبر خليجي للأندية. المغرب يهزم هايتي ويتأهل إلى الدور 32 بكأس العالم. منتخب قطر يودع كأس العالم.

0: تنطلق منافسات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط لدوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين تجمع الأولى بالتضامن مع نظير الشباب على استاد ثامر بنادي السالمية في تمام الساعة 8:45، وحول استعدادات التضامن للمباراة أدلى المنسق الإعلامي خالد شريكة بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: الفريق مستعد لمباراة غدا أمام شقيقنا نادي الشباب، الكل يعلم أن التضامن بقى في مكانه الطبيعي ضمن الممتاز، سوف نعمل على تحقيق الفوز وتحقيق 3 نقاط لكي نثبت للجميع أن نستحق أن نتصدر مجموعة الهبوط، نعد جماهيرنا بالمستقبل بكل ما هو يرضيهم.
0: وحول استعدادات الشباب للمباراة أدلى مدير الجهاز الكرة مساعد سرور بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: خصوص مباراة باكر مع نادي التضامن، مباراة راح تكون قوية ما تتحمل القسمة على 2، لازم فوز وننطر مدينة النصر الجاهل، وعندي 7 إصابات وإن شاء الله أنها راح نقدم الأفضل، وأنا بتفائل بالشباب اللي معاي أنهم قدها ويأدون المستوى المطلوب بإذن الله إن شاء الله.
0: وحول استعدادات ولتسليط الضوء وحول استعدادات الشباب للمباراة أدلى وفي المباراة الثانية يلتقي النصر مع الجهراء على استاد الصدقة والسلام بنادي كاظمة في الوقت ذاته. ولتسليط الضوء على استعدادات الجهراء للمباراة أدلى مدرب الفريق أحمد عبد الكريم بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: مباراة تحسين حاصل لكن لإثبات الوجود واستمراريتنا في حصد النقاط مثل المباراة السابقة، مباراة الشباب نحاول بكرة ضد النصر، فريق قوي صراحة، فريق عند استقرار فني، وجود لاعبين محترفين على مستوى جيد، لكن إن شاء الله بإذن الله نحاول

نقدم المستوى المطلوب وناخذ النقاط المباراة الثلاثة، وهي في آخر مباراة الموسم إن شاء الله بإذن الله. ونحاول دائما نشرك كثير من اللاعبين الشباب اللي ما لعبوا ونعطيهم فرصة إن شاء الله في المباراة.

اختار اتحاد كرة السلة 6 لاعبات للمشاركة في بطولة الخليج المقبلة والمؤهلة لكأس آسيا، وهن منير الربابة ومناير العسعوسي وشيخ الدلهمة، مكينة التواجر وآيات التوحيد وفجر دشتي. وأعلن الاتحاد أن اللاعبات سيبدأن التدريبات في 27 من الشهر الجاري بصالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية المغطاة، مؤكدا ضرورة التزام اللاعبات بالحضور منذ انطلاق التدريبات استعدادا للبطولة.

0: فاز منتخب الكويت لألعاب القوى بميدالية برونزية في ختام مشاركته بالبطولة العربية تحت 16 سنة وتحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر ليرفع رصيده الإجمالي إلى 12 ميدالية متنوعة. وحول ختام البطولة وإنجازات أبطالنا أدلى المدير الفني للناشئين في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى الدكتور ناصر الجار الله بهذا التصريح لميكروفون نشرة الرياضية.
1: اختتمت البطولة العربية تحت 23 تحت 16 سنة تحقيق 12 ميدالية متنوعة. اليوم الأخير الرابع برونزية سلطان الرئيس في مسابقة العشاري، فالمجموع الحين صار عندنا 12 ميدالية تحت 16 سنة، ذهبيتين لاعب رضا محمد في طاحت مطرقة واللاعب محمد أحمد ناصر في الزانة، وفضية فهد الظفيري بالوثب الطويل، فضية حميد نبيل في 600 متر، وفضية طلال ياقوت في 80 متر، وبرونزية تتابع 4 في 75 متر. 6 ميداليات لفريق تحت 23 سنة، ذهبية طلال رشود تأهل لبطولة آسيا 2027، برونزية محمد خان في طاحت المطرقة، بالإضافة إلى فضية دفع الجلة حسين التميمي، وفضية 110 حواجز جاسم الجناعي، وبرونزية عبد الله المنيس. مجموع الميداليات 12 ميدالية متنوعة.

ومن أخبارنا الخليجية، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن انطلاق بطولة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، والتي ستشهد مواجهة مرتقبة بين نادي دهوك العراقي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية ونادي الريان القطري بطل النسخة الثانية. وتستضيف محافظة دهوك العراقية المباراة يوم 13 من أغسطس المقبل في حدث كروي يضاف إلى سجلات البطولة الخليجية، ويعد محطة جديدة في مسيرة تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية وسط توقعات باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

حسم منتخب المغرب تأهله إلى الدور 32 من كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على منتخب هايتي بأربع أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

تلقت قطر هدفين في غضون 5 دقائق في الشوط الأول، ولم تستفد من فرصتها في الشوط الثاني لتخسر أمام البوسنة والهرسك ب3 أهداف مقابل هدف لتودع رسميا منافسات كأس العالم. بهذه النتيجة تذيلت قطر المجموعة بنقطة واحدة وتودع البطولة، بينما رفع منتخب البوسنة رصيده إلى 4 نقاط ليبقي على أمله في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث. يواجه منتخب تونس المثقل بهزيمتين عريضتين أمام السويد واليابان نظيره الهولندي في مدينة كانساس سيتي الأمريكية ضمن الجولة 3 من المجموعة 6 في مونديال 2026، ولا يطالب الجمهور التونسي نصر قرطاج بالفوز على طواحين هولندا بقدر ما يرجو حفظ كرامة الكرة التونسية. وودع منتخب تونس المونديال بعد خسارة ثقيلة أمام اليابان برباعية وقبلها هزيمة مذلة أمام السويد بخماسية، ما جعلها مباراة هولندا شكلية، غير أن الجمهور التونسي يطالب بتقديم أداء مشرف للحفاظ على سمعة الكرة التونسية.

حقق منتخب البرازيل فوزا عريضا على نظير الاسكتلندي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، ليحسم تأهله رسميا إلى دور 32 من بطولة في صدارة ترتيب مجموعته. ووصل المنتخب البرازيلي البطل التاريخي للمونديال برصيد 5 ألقاب عروضه القوية ليهزم اسكتلندا بنتيجة 3-0، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها على هايتي في الجولة الماضية.

حقق منتخب البرازيل فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعات لبطولة كأس العالم، ليحسم تأهله إلى دور 32 من بطولة في صدارة ترتيب مجموعته. وواصل المنتخب البرازيلي بطل التاريخي للمونديال برصيد 5 ألقاب عروضه القوية، ليهزم اسكتلندا بنتيجة 3-0، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها على هايتي في الجولة الماضية.

تأهلت جنوب أفريقيا إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الأولى عندما سجل ثابيلو ماسكيو هدفا في الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، والتي لا تزال قادرة على التأهل بوصفها واحدة من أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث. أما كوريا الجنوبية فلديها 3 نقاط، وكانت جنوب أفريقيا قد فشلت في تجاوز دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث الأولى في كأس العالم في الأعوام 1998 و2002 و2010. يواجه منتخب كوراساو نظيره ساحل العاج في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026 على ملعب لينكون فاينانشال في فيلادلفيا، ويدخل الإيفواريون المباراة في المركز الثاني ب3 نقاط، فيما يحتاج كوراساو إلى معجزة لإفلات من الإقصاء وهو يرزح في المركز الأخير بنقطة واحدة، تجدر بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يمثل مواجهة تاريخية من نوعها بين البلدين، إذ لا تسجل قواعد البيانات الدولية أي مباراة سابقة جمعت المنتخبين، مما يعني أن الملعب الأمريكي سيشهد كتابة أولى صفحات التاريخ المشترك بينهما على أكبر مسرح كروي في العالم. وفي خبرنا الأخير، تخوض الإكوادور لقاء حاسما وصعبا أمام ألمانيا على ملعب نيويورك نيوجيرسي في لقاء تسعى من خلاله وهي تملك نقطة واحدة للفوز على الماكينات متصدرة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ويطمح الألمان الآن إلى تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات للمرة الرابعة في تاريخهم، كما أن الفوز سيعني معدلة أطول سلسلة انتصارات لهم في 12 انتصارا تواليا المسجلة ما بين مايو 1979 ويونيو 1980 عندما كانوا ينافسون باسم ألمانيا الغربية.

مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. التضامن يلاقي الشباب، والنصر يواجه الجارة غدا في دوري زين الممتاز في مجموعة الهبوط. اتحاد السلة يختار 6 لاعبات لخوض بطولة الخليج. منتخب الكويت لألعاب القوى يختتم مشاركاته بالبطولة العربية بحصد 12 ميدالية متنوعة. اتحاد كأس الخليج يعلن انطلاق أول سوبر خليجي للأندية. المغرب يهزم هايتي ويتأهل إلى الدور 32 بكأس العالم. منتخب قطر يودع رسميا كأس العالم. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج سعود السهلي. نراكم بحفظ الله.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية. والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879 كان من أكبر تجار الخيل في الكويت. قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحاً وفيراً، كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضاً أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898، حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده وبارك الله له بالتجارة فتنامت، فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885، كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921، وكانت فترة عمر المجلس قصيرة، إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت، وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع. لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا، من إخراج محمد طبقي.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم في برنامج نقطة نقاش. يسعدنا في هذه الحلقة أن نلامس موضوع يخص كل أسرة، ومع بداية الإجازة الصيفية، فالإجازة ليست مجرد فترة للراحة والترفيه، بل هي مساحة تربوية مهمة وتسهم في بناء شخصية الأبناء وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وعلاقتهم أيضا بأسرهم، كما تتحول إلى تحدي إذا غاب هذا التوازن أو التخطيط أو المتابعة بين الأنشطة والأجهزة الذكية والفراغ والمسؤولية. تتعدد التساؤلات حول أفضل الطرق لاستثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على الأبناء والأسرة. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستديو الدكتورة خديجة سميح القلاف، استشاري تربوي مختص في الذكاء الناجح ومدرب مدربين علوم نفسية.
4: يا هلا ويا مرحبا فيكم، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة والمساحة الجميلة لنقل المعلومة المفيدة إن شاء الله للمستمعين.
3: اسمحوا لي مستمعينا، رح يتكون هذا اللقاء من عدة محاور. بالأول رح ناخذ الإجازة الصيفية، هي فرصة أم تحدي؟ والمحور الثاني سيتكون من الآثار النفسية والتربوية لإهمال الأبناء. أما المحور الثالث الأجهزة الذكية والإجازة الصيفية، والرابع مهارات تربوية لاستثمار الإجازة، والمحور الخامس هناك نصائح أكيد لأولياء الأمور. و ناخذ هذا الفاصل، نرجع نتواصل معاكم من خلال برنامجنا مع الدكتورة خديجة سميح القلاف.
5: تمثل الإجازة الصيفية مساحة مختلفة في حياة الأبناء، فهي ليست مجرد فترة للراحة بعد عام دراسي طويل، بل فرصة مهمة لبناء الشخصية وتنمية المهارات واكتشاف المواهب. ففي هذه الفترة يستطيع الأبناء ممارسة أنشطة وهوايات قد لا يجدون لها وقتا خلال الدراسة، كما يمكن للأسرة أن تلعب دورا أكبر في توجيههم ومشاركتهم تجارب جديدة ومفيدة. ويؤكد المختصون أن الإجازة الناجحة لا تعني ملء كل ساعات اليوم بالبرامج والأنشطة، بل تحقيق التوازن بين الراحة والترفيه والتعلم. كما أن وجود خطة مرنة للإجازة يساعد الأبناء على استثمار أوقاتهم بشكل أفضل، ويمنع تحول الصيف إلى أيام متشابهة يقضيها الأبناء بين النوم الطويل والأجهزة الذكية. فالإجازة قد تنتهي بعد أسابيع، لكن ما يكتسبه الأبناء خلالها من مهارات وخبرات قد يبقى معهم سنوات طويلة.

0: قضايا الأسرة وهموم المجتمع في ساعة من النقاش. نقطة نقاش.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج نقطة نقاش. دكتورة خديجة نرحب فيك مرة ثانية في الاستديو. وطبعا في البداية نتكلم بالمحور الأول، هل المشكلة الحقيقية في الإجازة الصيفية هي فراغ الأبناء ولا انشغال الأسرة عن أبنائها؟
2: احنا نقول إن فترة الصيف هي فترة جميلة جدا للاستثمار، وكذلك ممكن أن تكون فترة فراغ طويلة ومملة إذا ما استثمرناها بالطريقة المناسبة. فإذا كان الطفل في نوادي صيفية، في أماكن ممكن تستثمر قدراته ومهاراته، إحنا هني نكون استثمرنا هذا الوقت بالطريقة المناسبة لبناء مستقبل الأبناء. ولكن لنقف أمام نقطة مهمة، أن الأغلبية العظمى عيالنا يكونون في البيت، يكونون حاسين بالفراغ، يكونون بعض الأهالي مشغولين بسبب أو بآخر عن هؤلاء الأبناء، فتكون هذه الفرصة ضياع وقت وعدم استثمار للمهارات وملل مستمر، وممكن تدخل عيالنا في متاهة الدخول إلى النشاطات غير المفيدة.
1: دكتورة، ما تحسين أنه يعني في بعض الأبناء ممكن يقولون بعد إحنا جايين نعطل ونبني نرتاح، أنتوا جايين بتشغلونا وتدخلونا في خلينا نقول فعاليات بعد.
2: وايد ناس تخلط ما بين أن ندخلهم سمر كامب، نوادي صيفية، شيء في تنمية مهارات وناسة في نفس الوقت، شيء يحبونه، وما بين أني أنا أدخلهم معهد مثلا تأسيس، ما بين أني أنا أردهم لجو المدرسة، ما بين أني أنا أدخلهم فاسيلتي كأنهم في مدارسهم، هني راح يحسون بالملل. ولكن إذا دخلتهم في جوانب اللي فيها وناسة،
1: ترفيه،
2: فيها ترفيه، فيها استثمار قدرات، لكن بالمهارات اللي إهما يبونها، يعني في مهارات اللي إهما يحتاجونها، غير لما أنا أقرر عن الطفل وأقول راح أدخل اليوم يتعلم 3 شهور إنجليزي في فترة الصيف. زين، الطفل ما بيتعلم إنجليزي، يبي يتعلم كرة قدم مثلا، يلعب مع فريق، يبي يرسم، يبي يتعلم كودينج، الحين إحنا في زمن التكنولوجيا، ما يبي يتعلم الشيء اللي أنت خططت له. فعلشان كذي إحنا لازم نتكلم عن نقطة مهمة، ألا وهي مهارة النقاش وتحديد الأهداف في مرحلة الصيف.
1: صحيح.
2: مرحلة الصيف مرحلة مهمة ومرحلة بناء، ولكن في نفس الوقت هي مرحلة اتفاق، لأن بناء المهارات لازم يكون اتفاق ما بين الأبناء وما بين أولياء الأمور، بحيث أن احنا نبني مهاراتهم بالطريقة المناسبة.
1: يعني دكتورة، أنت ضد أن يكون الطفل في خلينا نقول مواد دراسية خلينا نقول شبيهة بالمدرسة أثناء الصيف؟
2: أنا بالنسبة لي أتوجه إلى أن تكون مرحلة الصيف هي مرحلة بناء مهارات أكثر من هي مرحلة دراسية. قبل المدرسة بفترة وجيزة ممكن أنا أدخل تأسيس أو استذكار للمعلومات، بحيث أنه يدخل المدرسة وهو مستعد.
1: طيب.
2: ولكن فترة الصيف طويلة ونحتاج فيها بناء مهارات كثيرة، فحرام أن إحنا نخلي في دوامة المدرسة، ما هي فترة البريك، اسمها هي فترة بريك.
1: صحيح.
2: إجازة صيفية عشان هو يبني وأيضا يعيد شحن بطاريته، يصير عنده قابلية للمدرسة، ما يكون عنده احتراق. إحنا مثل ما نقول في شيء اسمه احتراق وظيفي، موظف على طول يداوم ما يأخذ إجازة، فما بالكم بالطالب اللي هو في عمر صغير كذلك، لا يلعب، لا يمارس هواياته، لا ينمي قدراته في الجوانب المهارية الأخرى، فبالتالي هذا الطالب راح يكون طبعا محترق ولا ينجز بالطريقة اللي إحنا نبيها.
1: نعم. من أبرز الأخطاء يمكن ذكرناها لأولياء الأمور اللي هو القرار أني أقرر عن طفلي.
2: بالضبط بالضبط. يعني قرار عن طفلك من دون ما أنك تستشيره، من دون ما أنك أنت تشوفه. ممكن على فكرة إحنا نقرر مع أطفالنا، ولكن أطفالنا يجربون نفسهم في أكثر من مجال. يعني شلون؟ إحنا دخلنا نادي قراءة لأنه يبي يمارس هذا الشيء، فبعد أسبوع قال لي مليت أبي أغير، فهني لازم يكون عندي المرونة في أني أنا أحط بلان A وB وC. لازم خطة الصيف تكون خطة مرنة، ويكون الهدف الأساسي لها بناء المهارات وأيضا بناء مستقبل هذا الطفل، لأن إحنا في زمن المهارات لسنا بزمن الشهادات. الشهادات مهمة ولكن المهارات أهم، لأن متى ما استثمر في مهاراته متى ما كان هو ناجح في المستقبل.
1: طيب دكتورة، شنو الشيء اللي ممكن الطفل يتعلمه بالإجازة والمدرسة ما تعلمه؟
2: أمور كثيرة. خلينا نذكر على سبيل المثال أن طبعا المدرسة إن كانت قاعدة تغطي في فترة الدراسة الاعتيادية في فترة النشاط، تحاول تغطي على قدر الإمكان بعض الهوايات.
1: نعم.
2: ولكن لا تعطيها حقها.

فالرسام أو الفنان أو اللي عنده إبداع أو المحب أو يميل للفن نقدر إن احنا نستثمر هذه الفترة في هذا الأمر. اللي عنده مهارة أو بداية بوادر مهارات حركية ممكن إن احنا نستثمر في هذا الموضوع. نوادي الخطابة والإلقاء والتحدث ولقاء الجمهور أيضا هذا نوع من أنواع المناهج اللي ممكن إن احنا نستثمر فيها في الصيف. التمثيل كذلك من الأشياء الجميلة اللي ممكن إن نخلي طفلنا أيضا.

0: تفكير ومهارات التفكير العليا والخروج خارج الصندوق في حل المشاكل والمشكلات في طريقة إبداعية. هذه المناهج مو موجودة في المدارس الاعتيادية.
1: صحيح.
0: ولكن ممكن أني أنا أدخل طفلي بحيث يتعلم اللعب التعاوني، يتعلم مهارات التفكير، يتعلم مهارات أخرى تساعده في الحياة، وأيضا في أيضا نوادي تساعد الطفل على تنمية الذكاء الاجتماعي والعاطفي.
1: حلو جميل. دكتورة شلون اليوم احنا نقيس نجاح هذه الإجازة؟ يعني بعدد الأنشطة اللي حضرها الطفل ولا بالأثر اللي تتركه في شخصيته؟
0: أكيد بالأثر، يعني أن مهما كانت الأنشطة متعددة إذا لم تترك الأثر المناسب فهي لم تحقق المنشود. وهني نناقش الخلل ونطور الخطة في السنة القادمة. يعني إحنا ما قاعدين نقيم علشان نجلد الذات، إنما نقيم حتى نطور الخطة في السنة اللي بعدها بإذن الله.
1: جميل. طيب دكتورة، يعني هل من الضروري أن يكون هذا الجدول مزدحم؟ يعني من بداية نهاية شهر 5 إلى بداية شهر 9، طول الصيف احنا نحط هذه الأنشطة، ولا في بريك أيضا يأخذه مثلا الطفل أو الطالب؟
0: الخطة الممنهجة ضرورية جدا، وأولياء الأمور هني دورهم بحيث أنهم يضعون خطة توازن في هذه العطلة ما بين اكتساب مهارة جديدة، ما بين ممارسة هواية، ما بين فترات راحة، لأن احنا قلنا هذه الفترة هي إجازة، فهي فترة شحن، بحيث أنه يكون في وقت للعائلة كذلك من خلال رحلات معينة داخل البلاد أو خارجها، من خلال أنشطة معينة تعاونية بين الأخوة وما بين أفراد الأسرة، بحيث أن هذه الإجازة مو بس أن أنا ألهي الطفل. في بعض الأسر يعتقدون إذا أنا دخلت أكثر من نادي أنا أنجزت اللي علي، بينما هو يحتاج وقت معاي بعد، لأن طول السنة الدراسية هو لا يمارس حقه في أنه يأخذ الكواليتي تايم أو الوقت المناسب مع الأسرة. فهذا الوقت المناسب اللي أنا أعطيه من وقتي شوي، وكذلك أدخله بحيث أنه يمارس المهارات المناسبة. إنزين، شلون أنا أقيس الأثر؟ أقيس الأثر من خلال النتيجة. شلون أنا أطور هذا الجانب؟ أطور هذا الجانب من خلال ما بعد القياس والتقييم السنة الجديدة اللي بعدها في الصيف القادم، أشوف شنو جوانب الخلل اللي صارت، وشلون أنا أقدر أرتب أمور الطفل بحيث أنه يكتسب مهارات، بحيث أنه يتطور، بحيث أنه يصبح أفضل في الجانب المهاري اللي هو يحتاجه أو الجانب المهاري اللي ما حققه السنة اللي فاتت. مو بكثرة الأنشطة، مو بكثرة انشغال الطفل،
1: صحيح،
0: إنما بالتوازن، بحيث أنه هذا الطفل أيضا إنسان يحتاج أنه يرتاح، يحتاج أنه يكون مع العائلة، ويحتاج أيضا أنه يكون في زيارات عائلية بالإضافة للأنشطة اللي احنا ممكن نوفرها لهذا الطفل.
1: اليوم دكتورة الأقران أيضا وعيال الخالة وعيال العمة لهم أيضا أثر في صنع القرار عند الطفل، في أنه تقليد، خلينا نقول
0: نموذج يشوفونها.
1: أيوة، نموذج. هذا يلعب كرة قدم، أنا بصير نفسه.
0: بالضبط.
1: هذا داش كاراتيه، أنا بدش وياه.
0: خلوه يجرب.
1: هذا خليه يجرب،
0: خلوه يجرب. ما يشوف نفسه في الكاراتيه يشوف نفسه بكرة القدم.
1: صح.
0: ما يشوف نفسه لا بكرة القدم ولا في الكاراتيه، أناقشه وين تشوف نفسك؟ بالسباحة مثلا. فأنا لازم أعطي طفلي مساحة التجريب.
1: صحيح.
0: لازم أعطي طفلي مساحة أنه هو يتنوع ويكون وتكون خطتي فيها مرونة، بحيث أنه هو إذا ما مارس هذا الشيء مع شخص يحبه ممكن أنه ما يروح النادي، لكن شاف والله ولد خالته راح يبي يروح معه، خلوه يجرب. ما حقق النتيجة 100% أو الأثر 100%، السنة الجاية نغير الخطة. هني تي عاد دورنا أو يي دورنا وتي الخطة بحيث أنها هي تنقح وتعدل للسنة القادمة.
1: اليوم عندنا أيضا نقطة مهمة جدا، الجانب التطوعي عند الأطفال وتعليمهم هذه الخدمة المجتمعية عند الطفل، يعني أيضا إضافة إلى مهاراته في
0: نقطة
1: اختيار.
0: وايد حساسة ونقطة وايد جميلة فعلا. الجانب التطوعي هذا جانب وايد حلو، وأيضا ينمي عند الطفل القدرة على العطاء وقيمه بحيث أنه يكون معطاء. ولكن مو كل طفل ينصح للأنشطة أو يصلح، مو كل طفل يصلح للأنشطة التطوعية.
1: نعم.
0: فعلشان كذي أنا أشوف طفلي أجربه، إذا شفته متملل، إذا شفته مو قادر يعطي، إذا شفته ما يبي، حاولت أزرع فيه، غيرت النشاط من نشاط إلى آخر. إذا شفته ما يبي هذا الشيء، بالنهاية هذا حقه، هذا وقته.
1: صح.
0: بس ما يصير أنا أجبره، أعلمه، أجرب معه نشاط نشاطين.
1: صح.
0: ثلاثة. شفت أنه هو مو متقبل، ممكن أني أنا أخليه يعطي ولكن في جوانب أخرى، مو بالأنشطة التطوعية الرسمية. الدولة ما قصرت.
1: أكيد طبعا، أكيد طبعا.
0: في أنشطة تطوعية أقدر أكيد أنا أكون جزء معها.
1: زين دكتورة، خلنا نتخيل.
0: يلا
1: خلنا نتخيل الحين إحنا عندنا يعني أنشطة تطوعية في الصيف.
0: حلو.
1: حق الشباب وما لقينا الفئة الصغيرة بالعمر لها

0: هذه الأنشطة التطوعية. لو تخيلنا هذا خلينا نقول الخيال وين يودينا مع الأطفال اللي هم تحت 12 سنة، ممكن أن يتطوعون في أماكن أيضا خاصة في الدولة
1: وغالبا يكونون مع أولياء أمورهم. ترى الطفل لما يتعلم التطوع من أهله، يعني ما يصير أنا أوديه للجمعية وأقول لهم خلاص هذا مسؤوليتكم وأنتم مارسوا معاه القيم ومارسوا معاه نشاطات التطوعية من غير ما أكون أنا موجود.
0: صحيح.
1: ترى الأنشطة التطوعية بالنهاية تتعلم بالنمذجة.
0: صحيح.
1: نموذج فعال، نموذج ممكن أنه يعلم العطاء. منو أقرب نموذج لي غير أمي وأبوي وخالي وعمي؟ إحنا ما نتكلم بس عن دائرة الأسرة.
0: صحيح.
1: اللي هو النواة، إحنا نتكلم عن الأسرة الممتدة. فممكن يكون شخص نموذج في العائلة يمارس العمل التطوعي فيأخذ الصغار معاه بحيث أنهم يتعلمون ويكونون تحت إشرافه وتحت مسؤوليته، لأن غالبية الأنشطة التطوعية الموجودة في الكويت ما تكون معها مدربين تربويين مشرفين. وهذا هني لو ينملي هذا الموضوع ممكن إحنا نحقق شيء ايضا جميل وجديد في الدوله.
0: انا اقترحت
1: هذه الفكره
0: وتخيلتها ان النشاط هذا التطوعي يكون على مدار خلينا نقول يومين ثلاثه، ويكون في مسؤول مشرف على هذول
1: ويكون
0: الاطفال
1: تربوي. أيونا.
0: ويكون له علاقه في جمعيات تعاونيه، في بنوك، في اماكن بالوزاره،
1: في انشطه فرديه من بعض المدربين. يعني انا شفتها صراحه ويشكرون عليها، انهم ياخذون الاطفال في سمر كامب او في مخيم صيفي.
0: صحيح.
1: بحيث انهم يعلمونهم بعض الامور ومن ضمنها الانشطه التطوعيه.
0: صحيح.
1: فهذا نشاط فردي، وهذا النشاط الفردي يحتاج الى دعم.
0: تذكرين كان في كيدزانيا قبل في هم كذي يدش جمعيه يشتغل فيها، ويدش ما ادري وين محل سوبر ماركت يشتغل فيه ويحاسب فيه. لعبه، هي لعبه يقطع تذكره ويدش فيها، ولكن خلينا نسوي هذه اللعبه بحقيقه وواقع. اتوقع الموضوع يستحق المراجعة.
1: في جهود فردية، هي فعلا في جهود فردية عشان لا نبخس الناس اللي اشتغلت أمانة الحق.
0: صحيح.
1: في مدربين كثير في السوشيال ميديا احنا قاعدين نشوفهم حاليا قاعد يشتغلون على هذا الجانب، قاعد يشتغلون على جانب التعليم المهاري خلينا نقول.
0: نعم.
1: للأطفال في مدرسة سمعت فيها اللي هي مدرسة علوم الرياييل أو شيء كذي.
0: ايه.
1: بما معناه اللي هي يعلم مهارات الرجولة للطفل، عادات التقاليد، شلون يصب القهوة، شلون يستقبل الضيف، شلون هذه مهارات. لكن نفسها موجود ايضا تعليم.
0: صحيح.
1: بجهود اخرى اللي هي بعض المدربين قاعد يعلمون الاطفال شلون مثلا تروح الجمعيه، شلون تضبط الوجبات، شلون توزع للفقاره، شلون تعطي المحتاجين.
0: الاداره الماليه ايضا لازم يفهمها الطفل في وقت مبكر جدا، حتى لما يكبر يعرف يوفر احتياجاته بطريقه سلسه، ما يكون ضغط عليه في راتبه ولا ضغط على اسرته.
1: هني دخلنا في الدورات او في منحة آخر اللي هو الإدارة المالية.
0: صحيح. خلينا ناخذ فاصل دكتورة. أنا أدري أن الموضوع جدا شيق
1: وايد حلو صراحة،
0: وأنا تبحرت وياك شوية برا الأسئلة، ولكن إحنا راح نكمل معاكم مستمعينا من بعد الفاصل. نرجع لكم مع الدكتورة خديجة سميح القلاف، وموضوعنا اليوم عن الإجازة الصيفية وأبنائنا.
2: الأجهزة الذكية متعة وفائدة أم استنزاف للوقت؟ أصبحت الأجهزة الذكية جزءاً أساسياً من حياة الأطفال والمراهقين، ويزداد استخدامها بشكل ملحوظ خلال الإجازة الصيفية بسبب كثرة أوقات الفراغ. ورغم ما توفره التقنية من فرص للتعلم والمعرفة، فإن الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى أثار سلبية على النوم والتركيز والنشاط البدني وكذلك التواصل الاجتماعي. ويشير التربويون إلى أن المشكلة ليست في وجود الأجهزة نفسها، بل في غياب التوازن. فكلما زادت ساعات الجلوس أمام الشاشات، قلت فرص الأبناء في ممارسة الرياضة وحتى التفاعل مع الأسرة واكتساب الخبرات الحياتية. لذلك ينصح المختصون بوضع ضوابط واضحة للاستخدام وتوفير بدائل ممتعة مثل الأنشطة الرياضية والبرامج الثقافية والرحلات العائلية، حتى تبقى التقنية وسيلة نافعة لا محورا تدور حوله حياة الأبناء.
3: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
0: رجعنا لكم مستمعينا في برنامج نقطة نقاش، والدكتورة خديجة سميح القلاف استشاري تربوي مختص في الذكاء الناجح ومدرب مدربين علوم نفسية. اليوم طلعنا دكتورة برا الصندوق مثل ما يقولون، وتكلمنا عن جانب يمكن تطوعي وأيضا إدارة مالية اللي هذه يفترض أن احنا نعلمها أيضا عيالنا، يمكن احنا محتاجين نتعلمها دكتورة الإدارة المالية.
1: طبعا أكيد، وتعليم في الصغر كنقشة الحجر.
0: صحيح.
1: فوايد الآن في توجه لتعلم الإدارة المالية للكبار.
0: نعم.
1: وكذلك للصغار أيضا بدأ التوجه يكون لتعليم الجيل الأصغر اللي هو كيفية إدارة أمواله ومصروفه.
0: صحيح.
1: وصولا إلى إدارة الإعانة الجامعية وإعانة الطالب، وصولا إلى الاستثمار من مراحل عمرية مبكرة.
0: دكتورة هذه نقطة جدا حساسة، إذا ما علمتها الطفل بطريقة سليمة راح يطلع شخص بخيل، احيانا يمسك فلوسه وما يعني يحاول يحافظ عليها.
1: هني في خلط.
0: أي.
1: ما بين ان انا اعلم الطفل الحرص الزايد.
0: أيوة.
1: وما بين اني انا اعلمه شلون يدير امواله بحيث انه هو يستمتع بهذه الاموال.
0: صحيح. ويشاركنا
1: ويصرفها ايضا بطريقه مناسبه دون تبذير.
0: أكيد.
1: ويتعلم المهارات المناسبه لكي يدير مصروفه بالطريقه المناسبه.
0: هني
1: هي دور الاهل. علشان كذي في وايد ورش لتعليم الاهالي وتثقيفهم.
0: حلو.
1: كيفيه تعليم اطفالهم الاداره الماليه.
0: صحيح.
1: يعني هذا الجانب مغطى عندنا في الكويت، ولكن الحين الجانب الآخر اللي نبي نتعلمه شلون نخلي الطفل في فاسيلتي أو في مؤسسة إنزين، بحيث إن هذا المشروع يكون مشروع صيفي يتعلم فيه إن هو يمارس مهنة معينة ويحصل على مبلغ معين ويتم صرفه بآلية معينة ممنهجة. وأيضا هنالك بعض الرعايات من بعض البنوك قاعد تدخل مع المدارس الخاصة، وهذا شيء أنا شفته مشروع.
0: صحيح.
1: في الدولة كذلك إن هم قاعدين يتعاونون مع بعض بحيث إنه يدخل البنك ويعطون للطفل
0: حصالة،
1: وهذا الكرت
0: والحصالة هذه أيام أول
1: زينة والحصالة
0: جمل
1: لكن الآن احنا قاعد نتكلم عن إن في كرت، وهذا الكرت للطفل في نقاط على حسب مهام معينة في المدرسة يحصل نقاط ويشتري فيها من المقصف.
0: حلو.
1: فهذه ثقافة مالية وإن كانت برنامج
0: جميل.
1: بسيط
0: جميل ومهم،
1: وايد مهم. أي. وايد لأثر، وايد يعلم الطفل المسؤولية المالية.
0: حلو.
1: احنا مو بس الإدارة المالية، من ضمن الأمور اللي احنا نتكلم عنها اللي هي المسؤولية المالية، كيف يكون هنالك شخص مسؤول وأنه يحس بقيمة المال اللي قاعد يجيله وكيفية صرفه بالطريقة المناسبة.
0: طبيعي، لأن هذا الموضوع جدا مهم، وخاصة أن الطفل الآن ما قام يحس بالنقود ماديا بإيده، قاعد يستخدم النت وقاعد يستخدم اللينك
1: الكبار.
0: وقاعد يستخدم الألعاب.
1: الحين احنا قاعد نتكلم عن
0: روبلكس وغيرها،
1: صاروا ما يحسون في قيمة الفلوس. ليش؟ لأنها هي ما عادت ورقية، صارت إلكترونية، بحيث انه خلاص يدفع من خلال اللينك، فصارت هي مجرد أرقام، فصار في ضياع للحس المالي.
0: صحيح.
1: ووجود المال.
0: أكيد. دكتورة خلينا نرجع لمحور حديثنا وأبنائنا، مع أن هذه كلها بمحاور متشعبة، ولكن نرجع اليوم على المحور الثاني وهي الآثار النفسية والتربوية لإهمال الأبناء. طبعا شنو المقصود يعني بالإهمال التربوي خلال الإجازة؟
1: يعني احنا دائما نتكلم في البرامج الإذاعية والتلفزيونية عن كيفية استثمار الصيف، لكن هذا المحور جدا مهم وحساس ومغفل. فأنا أشكركم على طرح هذا المحور، لأن هذا المحور توعوي، بحيث ان احنا نفيد فيه شريحه كبيره تعتقد ان هي الفتره هذه لازم نخلي عيالنا ما يسوون شيء.
0: نعم.
1: وان هم من حقهم ان هم خلاص يمارسونها بالطريقه العشوائيه. خلينا نقول احنا ما نبيك تكون مخطط، يعني تمسك ورقه وقلم وتكتب خطه.
0: أكيد.
1: اذا انت ما تمتلك هذه المهاره عادي، بس على الاقل يكون عندك رؤيه للصيف.
0: صحيح.
1: هدف عام للصيف، ان هذا الصيف انا على الاقل ابي ولدي يتعلم سباحه.
0: صح.
1: ابي ولدي يتعلم شيء معين، ابي ولدي يمارسه بالطريقه ممنهجه باليه معينه حتى وان كانت غير علميه. يعني انا ما قاعد اقول لك اكتب خطه وانت عارف شلون تكتب خطه، لا، لكن انت كولي امر هذا دورك. لان اذا شفت طفلك يحس وايد بالملل، يقول لك انا مليت، مندمج وايد بالالعاب الالكترونيه، منغمس فيها ليل نهار، بحيث ان لا نومه الليل صارت نومه ليل، ولا قعده النهار صارت قعده نهار، ولا صار في نظام في حياته، فأنت قاعد توديه لزاوية معينة يتعود فيها على عادات سيئة، وإذا عودناه خلال 3 شهور على عادات سيئة تصير جزء من شخصيته، فلما يرجع للمدرسة بدل لا يتطور هذا الإنسان راح نلاقيه يرجع إلى الوراء. فنقول والله شفيه العام كان أشطر من كذي، العام كان في قابلية للدراسة أفضل من كذي، لأنه فترة

0: صيف ما استثمرها، لا يعني نقلل من قيمة الصيف
1: نخليه يشحن
0: لأن هي
1: عشان
0: فترة
1: يقبل على
0: طويلة.
1: عام جديد وبنشاط أكبر.
0: بالضبط، احنا لازم
1: في
0: نشحن.
1: نقطة بس خلينا أشاركك فيها، يا ريت نتكلم فيها، هو خلاف بين تنسيق المواعيد بين الأسرة والأطفال. هناك مواعيد مشتركة، اليوم أنا أقول حق بنتي في موعد مشترك بيني وبينك لازم تلتزمين بالموعد، فهي ممكن عندها تسيب في المواعيد أو في نقطة خلاف بيني وبين، هي تبي على راحتها وأنا عندي التزام، فليش ما أعلم طفلي أن هناك مواعيد أيضا مشتركة؟
0: إذن شلون أعلمه إذا أنا ما حطيت له خطة؟
1: أي
0: وإن كانت غير ممنهجة، إحنا قاعد نقول أنت مو لازم تكون مخطط، ترى هي مو مسطرة وقلم، لأن الناس شوية تنفر لما تقولي لها لازم خطة لازم مسطرة وقلم. لا، إحنا كلنا قاعد نعيش حياتنا، هي
1: صحيح.
0: حياة بالنهاية، نتعلم نخطئ ونصيب. فعلشان كذي لما نتعامل مع عيالنا لازم نتعامل شوية مرونة، نعلمهم حلوة
1: المواعيد
0: الطريقة
1: المشتركة،
0: اللي مثلا اللي قلتيها،
1: صحيح
0: أحد الطرق أو أحد الأساليب خلينا نقول،
1: صحيح.
0: اللي أنا أقول حق ولدي إنه ترى في موعد عشان يحترم المواعيد.
1: أيوه
0: شوفوا القيمة اللي إحنا قاعد نعلمه إياها في احترام للمواعيد، مواعيد
1: صحيح.
0: الكبار ومواعيد غيري ومواعيد أيضا مواعيدي.
1: أي في
0: فعلشان
1: مواعيدنا
0: كذي
1: مع بعض، نلتقي مع بعض ونشترك مع بعض.
0: وهنا بعد تي قيمة ثانية غير احترام المواعيد،
1: أي
0: إن في وقت اللي هو الكواليتي تايم مال الأسرة، الخاص بالأسرة، بحيث
1: صحيح.
0: إن أنت لك وقتك الخاص معاي، فعلشان أنا أقعد معاك في هذا الوقت لازم تلتزم بالموعد.
1: أيوة
0: فاحترام المواعيد،
1: صحيح.
0: أيضا قيمة الأسرة، لأن إحنا لازم شوية نشوف نفسنا في زحمة الحياة. الحياة الآن زحمة،
1: صحيح.
0: فيها سوشيال ميديا، فيها عمل، فيها علاقات اجتماعية في أرض الواقع، فيها التزامات، كل هذه الأمور ممكن تسحبنا عن عيالنا، ولكن إحنا أيضا نسحب نفسنا للمرسى، إن إحنا في هذا الموعد في هذا الوقت حطيناكم من ضمن خطتنا، من ضمن يومنا، لازم في طلعة أسبوعية مثلا، لازم في اليوم الفلاني نقعد على وجبة، على الأقل يوميا نقعد على وجبة واحدة، لازم ساعة معينة نكون نسولف فيها عن يومنا، بحيث حتى لو قبل النوم،
1: حتى ما نحسسهم ان احنا غايبين عنهم، احنا مجرد جسد، ولكن
0: مو بس نحسسهم، احنا لازم نكون موجودين.
1: صحيح.
0: فهذا دور اساسي وايضا مسؤوليه كبيره، ترى صعبه مو سهله، عشان نكون احنا فير.
1: صحيح.
0: لما يقول لي ولي الامر انا تعبت، احس ان هذا الموضوع صعب بالنسبه لي، اقول انا حاسه فيك فعلا. ليش؟ لان عندك 1 2 3 4، شنو اهميه هالاربعه بالنسبه لي بناء عيالك او تربيه عيالك؟ فبيحط عياله بالنمبر 1. فعلشان كذي نعيد ترتيب الاولويات.
1: طيب.
0: وفقا لاهميه الابناء.
1: حلو دكتورة، ذكرتي نقطة قبل شوي يمكن عن الأطفال أن يقبلون على العام الدراسي والأبو يتساءل أو الأم مش فيهم ليش تغيروا. أعتقد أن يعني في علامات تدل على أن الطفل يعاني من فراغ أو إهمال
0: في فترة الصيف، واضحة راح يقول لك مليت،
1: أي
0: تعبان، راح تشوفون نومته مقلوبة، راح تشوفونه ما يبي يطلع، كله يبي جاب الأجهزة، كله يبي يكون بالسوشيال ميديا. هني لازم تعرفون ان في علامات او ريد فلاجز قاعد تطلع لنا، فلازم احنا ننتبه لها،
1: ما نستهين فيها.
0: فملاحظتنا لهذه الامور على طول معناته ان انا الان هذا وقت التدخل، بحيث ان ولدي مثلا اودي يمعات، ابدا اودي انشطه ونوادي. مو كل الانشطه والنوادي تحتاج منا مبالغ ماديه،
1: صح.
0: في نوادي ايضا بمبالغ رمزيه، وفي انشطه مثل ما تفضلتي انشطه تطوعيه، وفي ايضا ممكن اني انا اشركه في مكان مهاري، بحيث انه هو يكتسب مهاره ويكتسب ايضا خبره منه وشهاده، فليش لا؟ لكن انا ابعده من اني انا اقول بدخلك معهد، بدخلك تاسيس،
1: صح صح.
0: بدخلك اوكي انا
1: راح
0: ممكن
1: يقولك
0: ادخل
1: مابي.
0: شهر ادخلك شهر لا. وحتى لو ما يقول ما ابي، في بعض الاطفال ما يقدرون يقولون ما ابي، يكون خلاص هذا الوضع فرض علي، وهو من شخص اكبر مني او اعلى مني سلطه،
1: صحيح.
0: علشان كذي خلاص راح يروح، ولكنه ما راح يكون سعيد. فاحنا نبي سعاده بالنهايه لاطفالنا.
1: دكتوره ايش رايك بالانشطه اللي تقام داخل البيت من ناحية أن أنا أعود طفلي أنه يرتب غرفته، أنه يساهم في مهام البيت، أنا أفرش الصفرة، هذا يشيلها، إذا بنية شوية كبيرة بالعمر ممكن تساعد أمها في تنظيف الأطباق، ممكن تشيل ملابسها تفرزهم أبيض ملون، الشغلات هذه إحنا قاعد نشوف عيالنا يعني شوية مقلين في هالجانب، إحنا ما قاعد نعطيهم فرصة.
0: أيوة، يعني أنت أعطيتي المشكلة وأعطيتي الحل، حبيت،
1: شرايك
0: ممتازة.
1: أنا قاعد أكلمك كأم
0: لأن فعلا هذا الكلام قاعد تقولينه يمس الواقع.
1: صحيح.
0: علشان كذي كل ام ممكن تتكلم بنفس الاليه اللي انت قاعد تتكلمين فيها.
1: صحيح.
0: نقول احنا شنو قصرنا فيه علشان عيالنا ما قاعد يسوون هذه الامور. احنا ممكن ما وجهناهم، ممكن هم ما عندهم الوعي المناسب ان هم المفروض هذه مهامهم في الاسره. فعلشان كذي انا احط، لما احط لي كل شخص في اسرتي مهمه ولو كانت صغيره ومن عمر صغير، ابدا اعطيه مهام صغيره. بالضبط. اقول له خلاص انت مثلا اذا خلصت مثلا بدلت ملابسك تحطهم في السله. بعدها اذا انترست السله تبلغ، عرفتي شلون؟ على الاقل اشياء بسيطه. احنا ما قاعد نقول له من هو عمره 5 سنين او 4 سنين لا انت لازم تسوي كل شيء، لكن ازرع فيه بعض التاسكات على حسب عمره. صحيح. ومن يكبر شوي ابدا ازيد التاسكات بحيث انه هو يحس باهميته. يعني انا مثلا في بيتي انزين احنا عندنا غسيل الهدوم. مثلا انا هدومي انا اغسلهم، حلو. صح. فخليت بناتي الكبار خلاص كل واحده تغسل هدومها.
1: بالضبط.
0: الحين مثلا بنتي تقول لي ما انا ما اقدر اشيل السله. ولدي عمره 11 سنه. اقول لها من تمتلي السله، مع انه ترى في هيلبر، في مساعده موجوده في البيت.
1: صحيح.
0: ولكن من تمتلي السله قولي حق اخوك يلا عضلاتك شيل لي السله لمكان الغسيل. انت عارفه هذه الامور.
1: أيه.
0: تخليهم يساعدون بعض.
1: بالضبط.
0: وكل واحد يعرف ان لكل شخص مهمه
1: وما يقول انه مو شغلي.
0: ايوه. أيه. وللاسف الشديد في بعض الاسر تعطي مهام للانثى ولا تعطي للذكر.
1: هذه
0: نقطه وايد حساسه لازم نتكلم. أيه. عنها، لان المهام الذكر فعلا تختلف عن مهام الانثى بسبب تكوينه البيولوجي، عضلاته.
1: صحيح.
0: شخصيته. ولكن بما اني انا اعطي البنت مهام معينه، كذلك اعطي للصبي مهام معينه، للولد مهام معينة. بما يتناسب مع خصوصية كل جنس منهم.
1: واللي يقول لك هذا لا هاي مو شغلي، شغل حريم، لا تزرعين هذا الشيء عند طفلك.
0: بالضبط.
1: ما فيه شيء خلي يسوي.
0: يعني مثلا إذا أنت كليت صحنك. أي. لازم تودي لمكان الغسيل، هل هذا.
1: صح.
0: شغل حريم؟ هذا شغل إنسان مسؤول.
1: بالضبط.
0: هنين فرق ما بين أنك أنت تزرعين ذكر.
1: صحيح.
0: أو وتنشئين ذكر، وما بينك تنشئين رجل. هذا الفرق، أن رجل يعرف اللي له واللي عليه، ولكن ذكر بس بمجرد أن هذا مو شغلي وهذا شغل حريم.
1: خلي غسل المواعين. بالضبط. شو المشكلة يعني؟ عادي الحين ما شاء الله يروحون يتغربون،
0: يطبخ، يرتب مكانه.
1: دكتورة يعني احنا قاعد نشوف عيالنا يتغربون بعمر 17 سنة وهم صغار يروحون ديرة غربة. لما يكون هذه العادات من صغرة ما يعاني لما يروح بالغربة.
0: صح.
1: يبدي يشيل نفسه،
0: تصير
1: يروحون المخيمات يطبخون ويغسلون المواعين ويسوون كل شيء.
0: والله اولادنا فيهم الخير والبركه،
1: فيهم الخير والبركه،
0: وزارعين فيهم ما شاء الله.
1: صح.
0: تبارك الله. الاسره الكويتيه واعيه.
1: بالضبط.
0: والام الكويتيه واعيه. وكذلك الاب الكويتي الان كل ماله وجيل عن جيل قاعد يصير اوعى.
1: صح.
0: ويتوسع في من ناحيه الثقافيه بحيث انه هو يعرف ان المهام صارت متداخله.
1: صح.
0: صارت مثل ما في امراه عامله ورجل يعمل في الميدان، كذلك داخل البيت قاعد يتساعدون. فهذا الشيء نزرعه في عيالنا.
1: أكيد.
0: ومرحلة الصيف أيضا أو فترة الصيف خلينا نقول هي فترة فعالة جدا لزرع مثل هذه الأمور واستمراريتها. يعني مو بس فترة الصيف. إحنا لما نزرع العادات، يمكن أنا صار لي الحين اليوم راح أطلع اللايف العادات رقم 3، قاعدة أتكلم عن العادات بشكل مستمر.
1: حلو.
0: شلون إحنا نزرع العادات في أطفالنا ونزرع العادات في أنفسنا. زرع العادة ليس بالتحفيز فقط. إحنا مو بس نحفز ونقول أوكي ولازم ونسوي، لأن إحنا نقطة الانطلاقة هي بالتحفيز، لكن الاستمرارية على مدى زمني بعادة بسيطة ولزمن طويل راح مو بس تتطور، راح تصير في عمق النمط السلوكي.
1: صحيح.
0: وعمق المعتقد.
1: ممكن
0: تغير طبعي. خلاص يصير طبع.
1: أي. دكتورة خلينا ننتقل لشغلة يمكن يعاني منها الطفل اللي ما عنده مهام، أو حتى الكبير اللي ما عنده المهام، اللي هي الفراغ. الفراغ إش كثر يعني ممكن إنه يؤدي إلى مشكلات سلوكية أو نفسية.
0: إحنا قبل وايد نتكلم عن الفراغ أكثر من اليوم. ليش؟ لأنه صار في بديل لسد الوقت. يعني على سبيل المثال لما ننطر في دور ما في أحد مبيد التليفون.
1: نعم.
0: ما في فراغ، ما في نظرة، ما في تفكير، ما في لغة مع الذات وحوار. فكذلك الطفل مثل ما إحنا ككبار كذي، أيضا الأطفال بنفس الطريقة صاروا يتوجهون للسوشيال ميديا، يتوجهون للفيديو جيمز. وعلشان أكون أنا منصفة، لأن أنا رسالتي الدكتوراه والماجستير أيضا في الجانبين تناولت أهمية الميديا وأهمية الرسوم المتحركة في بناء القدرات العقلية.
1: حلو.
0: فهذا الشيء يبني إذا أنا وجهته توجيه مناسب. ولكن إذا أنا تركته من غير تخطيط، من غير توجيه، من غير رقابة، ممكن أن أنا أدمر الطفل. إحنا حالياً عندنا وسائل كثيرة نقدر في البيت نوفرها، قبل ما كانت تقدر ما تقدرين توفرينها. الكتب صارت في كتب سوفت كوبي، الألعاب صارت موجودة أونلاين، اللي هي حتى قبل إحنا نشتريها بورد جيمز ما بورد جيمز وغيرها. اللعب التعاوني قبل لازم يتجمعون كلهم في مكان واحد، الحين نفس الألعاب موجودة وكل واحد في بيته
1: وكل واحد قاعد.
0: ديوانية صار عندهم ديوانية، لكن ديوانية فيرتشوال إنزين أونلاين. فعلشان كذي إحنا ما نكون وايد ضد الموجة، لأن هي موجة التكنولوجيا جاية فينا وبلياننا،
1: وراح يطلع طفل غريب عن غيره إذا إحنا دكتورة في بعضهم يشيلون الآيباد من عيالهم وغيرهم كلهم آيبادات، هذا راح يتعقد.
0: إحنا نبي نعطيه ولكن نوجهه،
1: أي
0: إحنا نبي نعطيه ولكن
1: ما يصير أحرمه، لأن المحيط اللي حوله كله مختلف، راح يتخلف عنهم بعدين.
0: راح يتخلف عنهم، بس لما يواكبهم يمكن راح يواكبهم بطريقة غير. فعلشان كذي إحنا ما نبي نخليه غير عن غيره، لأن الجيل خلاص هو جيل تكنولوجيا. لكن هذه التكنولوجيا تكون تكنولوجيا مقننة تحت رقابة أسرية، وهذا يتطلب جهد وتعب، والله يعين الأمهات والأبهات على هذا الوضع. ولكن هذا هو دورنا الحالي، لأن الجيل اللي جاي جيل لا يعاني من فراغ، جيل يعاني من ازدحام أفكار وازدحام مشاريع وازدحام مهام وازدحام في الشاشات ويستقبل الكثير من الأمور، فلازم احنا نفلترها. يمكن الفراغ صارت كلمة قديمة، بحيث انه هو دائما فيه تعبئة، لكن تعبئة هذه سلبية. الولد ممكن يلجأ لسلوك غير جيد، لبرامج غير جيدة، لألعاب تغذيه بطريقة سيئة، بدل ما يتوجه للتكنولوجيا بطريقة إيجابية نلاقي أنه يتوجه للتكنولوجيا ولكن من غير توجيه، فبالتالي ممكن يضيع في زحمة المعلومات.
1: نعم دكتورة، اسمحي لي ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم أيضا مستمعينا في برنامج نقطة نقاش، والدكتورة خديجة سميح القلاف استشاري تربوي مختص في الذكاء الناجح ومدرب مدربين علوم نفسية. ثواني وراجع لكم ونكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم.
2: كيف نحوله إلى فرصة للنجاح؟ يعد وقت الفراغ من أكبر التحديات التي تواجهه الأسر خلال الإجازة الصيفية، لكنه في الوقت نفسه من أكبر الفرص التربوية إذا أحسن استثماره. فالفراغ يمنح الأبناء مساحة لاكتشاف مواهبهم وتعلم مهارات جديدة وممارسة هواياتهم المفضلة. ويؤكد المختصون أن الطفل الذي يتعلم كيف يدير وقته ويستثمره في أنشطة مفيدة قد يكون أكثر قدرة على تحمل المسؤولية وتنظيم حياته مستقبلا. ويمكن للأسرة أن تساعد أبنائها من خلال تشجيعهم على القراءة أو ممارسة الرياضة أو المشاركة في الأعمال المنزلية أو الالتحاق بالبرامج الصيفية المناسبة. فالمطلوب ليس إشغال الأبناء فقط، بل مساعدتهم على استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
3: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
1: رجعنا لكم مستمعينا في حلقة اليوم من نقطة نقاش، ومعنا الدكتورة خديجة سميح القلاف استشاري تربوي مختص في الذكاء الناجح ومدرب مدربين علوم نفسية. دكتورة، وصلنا للمحور الثالث لهذا اليوم، والأجهزة الذكية والإجازة الصيفية. يمكن سؤال، لماذا ينجذب الأبناء إلى الأجهزة بشكل كبير في الإجازة؟ يعني احنا ذكرنا الألعاب الفيرتشوال والقعدة هذه اللي ما فيها حركة.
0: خلال السنة الدراسية يكون الطفل مشغول في يومه، ويكون هنالك نظام معين بحيث انه هو يقعد من النوم الصبح، يروح المدرسة، يرجع عنده واجبات لازم يسويها، فالأم مضطرة تحط له نظام، مضطرة تحط له ساعات. وإن لم تضع له ساعات معينة لازم في نهاية اليوم تلاقينه تعبان يبي ينام. فترة النوم، فترة المدرسة، كلها قاعد تاخذ من يومه. لكن
1: مو متفرق حق الجهاز،
0: مو متفرق حق الجهاز، هذه هي قلتيها باختصار. بالصيف ما عنده شيء، اذا احنا ما حطينا له خطة، ما وجهناه، فنلاقيه اكيد راح يتوجه للوسائل اللي ممكن تلهيه، فنلاقيه يلعب وللأسف الشديد في شيء اسمه نوع من أنواع الإدمان الإلكتروني لازم نتكلم عنه، وهو طفل، ففي مثيرات عصبية معينة ومثيرات بصرية موجودة، أصوات تركات صوت ساوند يخلي الطفل يبي يدبن ينام مسكر عينه يحلم بالصوت ويحلم بالصورة، فيبي يقعد باكر يكمل، فنلاقي يسهر على الشاشة، يقعد من النوم على طول يبي الشاشة. إذا إحنا خليناه طبعا في شيء أو نوع من أنواع البرمجة اللغوية العصبية موجودة داخل الألعاب بحيث أنه يبرمجونه لأنه يتم يستمر، ترى من مصلحتهم هم يستخدمونها من ناحية الدعاية أنه يستمر معاي، يدفع في شيء اسمه غذاء الدوبامين أو أنه يغذي الدوبامين عنده عن طريق اللايكات في السوشيال ميديا. ليش الحين قاعد يمنعون؟ يقول 13 سنة وأقل لا يروحون للسوشيال ميديا، أو دير بالكم ترى عيالكم باكر يدمنون اللايك الوهمي، عبالهم هذا هو انتمائهم الاجتماعي، فيتأثر انتمائهم الاجتماعي بعدد اللايكات. أنا غير مرغوب لأنه والله لايكاتي في البوست هذا مو مضبوطة أو عددها قليل، فيدور من وين أنا حصل لايك، فيبدأ يسوي تصرفات غريبة. أنت شايفة السوشيال ميديا من أعمار صغيرة، علشان هذه فلاترة بعدها ما انبنت. فعلشان كذي لازم نكون حريصين، خاصة في فترة هذه اللي هي فترة الصيف، ما عنده شيء اللي هي طول النهار، ما عنده شيء إيجابي يسوي، إحنا لازم نخلق له شيء.
1: طيب دكتور، الأجهزة الذكية هي المشكلة ولا هي كشفت فراغ أو خلل موجود أصلا؟
0: لا، هي مستجد في الحياة لابد من سواء هي مو كشفت، خلينا نقول هي سوت توجه جديد، فلابد أن إحنا ننتبه له، ولابد أن إحنا نبدأ ننمذج الحياة على هذه الآلات الموجودة، بحيث أن إحنا ما نخسر قيمنا، ما نخسر قيم الأسرة، ما نخسر الشيء اللي نبي نبني فيه الطفل. الجيل عن جيل قاعد يتغير، إحنا جيلنا مو مثل جيل أبنائنا، وكذلك جيل أبنائنا اللي يعدي تغيرات أو القاب ما بيننا وما بينه كبير جدا. فعلشان كذي شنو اللي المفروض أن إحنا نسوي؟ أن إحنا يكون عندنا ثقافة في جانب التطور اللي هم قاعد يتطورونه، ندخل في هذا الجانب وهذا دورنا، وإن كان نستثقلها ترى، لأن الآن قاعد تصير في بعض المفاهيم قاعد تنتشر، وإحنا اليهال الصغار في شيء اسمه برين ووش اللي هو غسيل المخ أو برمجة المخ، قاعد يبرمجون عيالنا على مفاهيم خاطئة. إذا إحنا ما تدخلنا، إذا إحنا ما بينا لهم أن هذه القيم خاطئة وهذه القيم الصحيحة. يعني في واحد من المختصين عجبني كلامه جدا، كانوا يتكلمون على كتب الجريمة وكتب الغير جيدة، فكانوا قاعد يتكلمون في ذاك الوقت في مؤتمر أن متى أخلي ولدي يقرأ من غير ما أراقبه. فقال إحنا لما صارت الآفة الصحية ما خلينا الناس تختلط.
1: الآفة الصحية المقصود اللي هي فيها
0: الكورونا نعم. الأزمة الصحية اللي إحنا صارت، إنزين الناس ما ردت تختلط وتتعرض لبعضها البعض إلا بعد ما أخذوا التطعيم.
1: صحيح.
0: فعلشان كذي أنا إذا بودي طفلي لمكان معين لازم أطعمه
1: شلون يكون رقيب على نفسه،
0: أي أطعمه بقيمي. صحيح. بتربيتي بدوري كأب، بحيث أنه هو إذا تعرض باكر لشيء شبيه مثل الكورونا، بس كورونا فكرية خلينا نقول، يقدر يتغلب عليها بسبب شنو؟ أنه هو مطعم بالقيم. صحيح. المناسبة،
1: وهذه جدا يعني مهمة جدا صعبة. اليوم احنا شلون نقدر نوازن بين هذه الاستفادة من التقنية وحماية الأبناء من الإدمان الرقمي؟
0: احنا شلون نقدر؟ احنا لازم نمنهج، لازم نرتب، لازم نشوف ولدنا يتعرض لشنو او بنتنا قاعد تتعرض لشنو، اللعبة اللي قاعد يلعبونها شلون صايرة قبل لا يروح اي فيلم في السينما. يعني هذا انا قاعد اسوي شخصيا، اروح الفيلم مع الاطفال اشوفه بروحي، بعدين أقرر إذا ولدي يروح له ولا لا، لأن في برمجيات معينة مثلا ما تناسبني، ما تناسب قيمي.
1: صحيح.
0: وإن كان مشهور وإن كان ترند، لأن مو كل ترند إحنا نلحقه.
1: عموما كل يعني وكذلك أفلام الأطفال الآن يعني ما تقدرين أن تمنعينهم أن يشوفونه، لأن أغلبهم فيهم رسائل ساعات تكون مبطنة.
0: لازم هني يجي البيرنت جايدنس، إن أنا لازم أكون موجود الحدث، بحيث أن أنا أكون مع الطفل وأوضح له ترى هذا. صحيح. غلط، هذا مش مجتمعهم، هذا مو مجتمعنا، هذا دينهم، هذا مو ديننا، ترى هذا بس باباي مو صج. في جوانب معينة لازم تكون أنت كأب أو كأم موجودين في معاهم في الحدث. أما بالنسبة إذا أنا ولدي خلاص مدمن للوسائل أو للفيديو جيمز، شلون أنا أسحبه من هذا الإدمان؟
1: شلون أحط هذه القواعد الواضحة حتى يعني بدون ما أصطدم معاه يوميا على استخدام الجهاز؟
0: أنت متخيلة أنه هو متعود يطالع مثلا أو يلعب على الجهاز 10 ساعات في اليوم، فجأة أقول له لا لك ساعة، تتوقعين ما يصير اصطدام؟ بيصير. أنا وعيت، بس وعيت متأخر، إيش راح أسوي؟ لازم يصير انسحاب تدريجي، إنزين شوي شوي معاه، بحيث أن أنا وأحط له بديل، يعني ما أقول له لا تلعب ولا تسوي شيء، فأدخله نادي بحيث أنه يملي جزء من وقته
1: الفراغ.
0: أخذه معاي مثلا في مشاويري، وأحاوره في السيارة بحيث أن أنا أخذ شوية أيضا من وقته. لما يظل من اليوم مباقي شيء شوي شوي شوي شوي شوي شوي إلى أن يتبرمج على أنه يرجع للوقت الطبيعي اللي أنا أبي، لأنه مو معقولة أنا من فجأة شايف الطفل يلعب 10 ساعات فجأة أبي يلعب ساعة، ولكن مو حاطة بديل. إحنا لازم نشيل ونحاط، ترى هو طفل بالنهاية.
1: صحيح. نأخذ فاصل، إيش رأيك دكتورة، ونرجع نتواصل معكم مستمعينا في نقطة نقاش.
2: الإهمال التربوي في الصيف آثار قد لا نلاحظها. يعتقد بعض الآباء أن الإجازة الصيفية تعني ترك الأبناء دون متابعة أو حتى توجيه، لكن المختصين يحذرون من أن الإهمال التربوي قد يؤثر أثارا نفسية وسلوكية تستمر لفترات طويلة، فالأبناء يحتاجون خلال الإجازة إلى الاهتمام والحوار والمشاركة الأسرية بقدر حاجتهم إلى الترفيه والراحة، كما أن غياب المتابعة قد يؤدي إلى السهر المفرط أو الإفراط في استخدام الأجهزة أو ضعف الالتزام بالعادات الصحية اليومية. لذلك يؤكد التربويون أن وجود الوالدين في حياة الأبناء والاستماع إليهم ومشاركتهم اهتماماتهم يمثل عاملا مهما في تعزيز الأمن النفسي والاستقرار العاطفي لديهم، فالمتابعة ليست رقابة وإنما علاقة قائمة على القرب والثقة والاحتواء.
3: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.
1: مرحبا فيكم مرة ثانية في نقطة نقاش، والدكتورة طبعا خديجة سميح القلاف، استشاري تربوي مختص في الذكاء، الذكاء الناجح، ومدرب مدربين علوم نفسية. ونكمل معاكم المحور الرابع، ومهارات تربوية لاستثمار الإجازة. دكتورة، شنو أهم المهارات التربوية اللي يحتاجها الوالدين في الصيف؟
0: أهم مهارة يحتاجها الوالدين هي احتواء أطفالهم، وأيضا تخصيص الوقت المناسب لهم، لأن احنا بالصيف ممكن تكون فترة صيف وإجازة للأطفال، لكن الوالدين يشتغلون، فعلشان كذي لازم يتعلمون شلون يوازنون ما بين حياتهم العملية وحياتهم داخل الأسرة أكثر في فترة الصيف. وأيضا مهارة التخطيط، وإن كانت بطريقة غير علمية ممنهجة، لكن على الأقل أنا أعرف شلون
1: بسوي اليوم
0: أهدافي في هذه الفترة. صحيح. لأن أنا لازم أناقش أيضا، وهذه مهارة مهمة جدا، أن أنا أفتح باب حوار بيني وما بين أبنائي، بحيث أني أنا أعرف هم ايش يبون وشلون أقيم احتياجهم وأوجههم للمكان المناسب إذا ماني قادر. طيب. أني أنا أكون موجود.
1: نقطة تحمل المسؤولية، أنا شلون أغرسها اليوم عند الطفل؟ ممكن احنا تكلمنا
0: شوية في الجانب السابق أو في المحاور السابقة عن تحمل المسؤولية، وشلون أخلي الطفل أيضا يأخذ مهام في الحياة، وكيفية أني أنا أخليه في البيت يأخذ مهام معينة، وأيضا أني أنا أعطيه مصروف وأقول له أنت مسؤول عنه في فترة معينة من الزمن، بحيث أني أعلمه مهارة إدارة المال وتحمل المسؤولية المالية وتحمل مسؤولية نفسه وقراراته. وكذلك لما أنا أقول له أنت شنو تبي في هذا الصيف؟ يبدأ يقول لي أنا أبي كذا، أبي أتعلم كذا، فهذه قرارات معينة يأخذها بحيث أنه هو يتحمل أيضا تبعات هذه القرارات. أنت قلت بتعلم سباحة، إنزين، وإحنا اشتركنا، راح نشترك شهر، إنزين، بعد الشهر نقدر نغير الخطة، لكن قبل الشهر ما راح نقدر، لأن إحنا التزمنا ماليا.
1: صحيح.
0: فأعلم الطفل أيضا الالتزام، شلون إحنا اتخاذ قرار، التزام. صحيح. تحمل مسؤولية هذا القرار، وأيضا إدارة وقته بحيث أنه هو يمارس الهواية اللي يحبها، وكذلك أيضا يتعلم الأمور الأخرى اللي ممكن أن إحنا نطعمها. نعم.
1: دكتورة، هل خدمة الأبناء بدافع الحب يعني ممكن أن تضعف شخصياتهم في المستقبل؟
0: الاحتواء الزائد نخليهم داخل بابل وانعكاس تجاربنا عليهم ممكن يخليهم ضعاف شخصية. إذا ما خليناهم يواجهون الحياة بالطريقة اللي المفروض يواجهونها فيها، يعني على سبيل المثال للحصر، إذا أنا دائما وأبدا في كل مواجهة أنا الأم اللي أكون موجودة، ما أخلي ولدي يخوض صراعاته وأخذ دور مو دوري معه. ويمكن هذا الموضوع قاعد يعني نناقش فيه في فترة بسيطة، إن ساعات الناس تأخذ أدوار مو أدوارها بحيث إن هي تطغى على أدوار الآخرين. كذلك الأطفال لما إحنا نبدي نحتويهم بطريقة زايدة إحنا قاعدين نعطيهم يعني حماية أكثر من اللازم، نخلي الحياة ما تعطيهم التجارب المناسبة. إحنا شلون تكونت معتقداتنا وشلون تكونت شخصيتنا؟ تكونت من تجاربنا، فعلشان كذي إذا إحنا حميناهم زي

0: زيادة عن اللزوم ومنعنا عنهم التجارب اللي المفروض انهم يخوضونها، ما راح تنضج شخصياتهم. فعلشان كذي لازم ان اعطيهم المساحة المناسبة علشان تتكون شخصية هذا الطفل.
1: نعم دكتورة، يمكن احنا اليوم قاعدين نتكلم ايضا عن شغلة جدا مهمة، وهي سلوكيات بسيطة ممكن ان هي تخلي الطفل يثق بنفسه، وممكن ان تضعف ثقة الطفل بنفسه بدون ما ننتبه احنا كأولياء امور نزرع هذا الشيء.
0: الطفل العنادي، خلينا نتكلم عنه شوي. شلون انا اخليه يثق بنفسه وشلون انا اخليه ينهز في المستقبل؟ ممكن اني انا اقابل عناده بسلطتي، بحيث اني انا افرض رايي فاثر على هذا الطفل، فيصبح الطفل هذا الطفل غير سوي، مهزوز، ما عنده ثقه بنفسه في المستقبل. اهزيت ثقته بنفسه،
1: ما يعرف ياخذ قرار،
0: ما يعرف ياخذ قرار. علما بان العنادي قوي شخصيه، ولكن انا بطريقتي وبسلطتي اثرت عليه وخليته مهزوز. نفس الطفل العنادي انا ممكن شو اسوي فيه؟ اخليه بدل لا انه هو يحس انه هو في صراع مستمر معاي ومع قراراتي ومع سلطتي، ان انا ادخل في جانب التخيير، بحيث ان انا هو معاندني في هذا الجانب اعطيه خيارين للاختيار. فهذه مهاره. مثلا اقل مثال او ابسط مثال نقدر نقوله، انه هو ما يبي يلبس اللبس اللي انا شاريته حق العيد.
1: نعم
0: انا لازم البس دشداشه الحين وانا عيد، فانا كأم ابي انزله بالدشداشه، شفته ما يبي الدشداشه، فابدا اطلع بلوستين. اوكي تبي تلبس هذه تحت الدشداشه ولا هذه تحت الدشداشه؟
1: هم راح يعتبرها انها تحكم.
0: انزين راح يقول ها لا،
1: راح يعطيك خيار ثالث.
0: لا، الطفل مبرمج مبرمج على انه هو يختار، لانه هو صغير.
1: أوكي.
0: احنا خلينا نتكلم عن مرحله صغيره.
1: أيوه.
0: فانا ابي ازرع فيه انه هو يختار. أوكي. وما اهز ثقته.
1: تمام.
0: زين فراح يقول لي لا هذه
1: علم الاختيار،
0: خلاص انا راح البسك هذه تحت الدشداشه. انزين بس بون كونديشن انك تلبس الدشداشه 5 دقائق وبعدين شويه نخلص نسلم ونفسخ الدشداشه. انا قدمت تنازلات معينه لحفظ شخصيه هذا الطفل.
1: اي
0: يعني
1: ممتاز.
0: انا ما راح البس الدشداشه طول اليوم، مع اني انا ابي انه يلبس الدشداشه، بس انا ما ابي ادخل في صراع.
1: بس
0: مع
1: هذه الشغله
0: هذا الطفل
1: ممكن لاي عمر انا اتعامل معاه بطريقه
0: هذه؟ لعشر سنين تقريبا.
1: وبعد العشر سنين؟
0: بعد العشر سنين احنا ندخل على التين ايجر.
1: ايوه
0: مو طفل، احنا هنا نتكلم
1: حلو
0: طفل.
1: هذا شلون اتعامل وياه؟ ما راح اقول له يا هذا يا هذا، راح يعطيني خيار ثالث.
0: احترم رايه. هني عاد نبدا المرحله مختلفه. ما تبي تلبس دشداشه؟ ترى الدشداشه هي عادات وتقاليد، هي لازم اول يوم، هي
1: بالحوار.
0: كذا هي كذا. انا الحين قاعد ارشد
1: بالحوار.
0: ايوه اقتنع كان بها.
1: حلو.
0: ما اقتنع خليه يلبس وينزل تحت عند الريايل، وراح يقولوا له ليش لابس كذي؟
1: ايه
0: خليه يجرب،
1: راح يقول ماما كلامك عدل.
0: انزين فيرجع المره الجايه يقول لي خلاص ابي البس دشداشه.
1: يعطيك العافيه دكتوره. يمكن خلصنا المحور الرابع، ننتقل للمحور الخامس وهو اخر محور. شكرا
0: للحديث
1: على
0: بقية صدرت. والله الموضوع كان جدا شيق وسعيدة جدا
1: يعني
0: في المحاور المترابطة
1: حبيبتي.
0: وكثر ما نتكلم عن مرحلة الصيف هي مرحلة استثمار.
1: حبيبتي احنا سعداء بوجودك معنا وعلى سعة صدرك. وايضا يمكن ننتقل للمحور الخامس اللي هو المحور الاهم في هذا الموضوع. يمكن تكلمنا في بعض النصائح خلال الحلقة ومدة الحلقة، ولكن هذا المحور متخصص في نصائح لأولياء الأمور، ونتكلم عن أيضا المفاهيم التربوية الخاطئة. يمكن السؤال يقول شنو أكثر فكرة تربوية خاطئة تنتشر بين الأسر خلال الإجازة؟
0: إن هذه الفترة هي فترة راحة فقط. هذا مفهوم جدا خاطئ، لازم نرد نعيد برمجته. أو إن هذه فترة افتكينا من الدراسة ونظام المدرسة، ما له داعي نقيد اليهال في نظام. النظام مهم في الحياة. ما في حياة من غير نظام. إذا إحنا ما عندنا نظام وسيستم راح يصير في فوضى داخل البيت، في الحياة، في الأفكار، في القيم. فعلشان كذي إحنا ضروري جدا نبين أهمية النظام من غير ما نكون قاسين. فالنظام شيء مهم. وفترة الصيف هي فترة نظام مختلف عن فترة الدراسة الاعتيادية.
1: طيب البرنامج الصيفي المتوازن اللي تنصحين فيه؟
0: البرنامج الصيفي المتوازن اللي ننصح فيه في هذه الفترة يكون برنامج مدمج، يدمج ما بين المهارات وتعلم المهارات، ممارسة الهوايات والراحة، وكذلك يكون موجه ضمن اهتمامات الطفل بالإضافة لتوجيه أولياء الأمور.
1: دكتورة السؤال يقول شلون ممكن أن الأسرة تعزز الترابط الأسري خلال الإجازة؟ ويمكن احنا ذكرنا وايد شغلات خلال الحلقة، لكن بنلخصها في عدة نقاط.
0: من الأهم الأمور اللي إحنا نقدر نقولها لتعزيز الترابط الأسري، لأن الأسرة هي النواة وهي الأساس للانطلاقة الاجتماعية، يعني أول مهاراتنا الاجتماعية نتعلمها في الأسرة. فمن أهم الأمور اللي إحنا نقدر نسويها تخصيص وقت وجبة مع أبنائي، بحيث أني أنا أناقشهم شنو يصير خلال اليوم، وأيضا قبل النوم فترة جدا مهمة وفترة جدا حساسة، بحيث أن أنا أناقش ملخص اليوم مع أطفالي، يكون بيني وما بينهم تواصل مستمر، أحط لهم مثل ما تكلمنا سابقا مهام معينة داخل البيت وخارجها، وكذلك أعزز روح التعاون وتبادل الأدوار، أخليهم يكملون بعض داخل الأسرة، يكملوني وأكملهم، بحيث أن أعطي كل ذي حق حقه، وما أعطي أدوار لأبنائي هي مو أدوارهم، هم مو دورهم يصيرون الأم، مو دورهم يصيرون الأب، مو دورهم يحتوون بعض بطريقة الأم والأب، ولكن دورهم يكونون إخوان مع بعض.
1: طيب دكتورة، لو تكملين هذه النصيحة برسالة توجهينها للآباء والأمهات مع بداية الصيف، ويمكن أنت طول الحلقة ما شاء الله أثريتينا بالنصايح والتوجيهات، لكن عشان نختم في هذا السؤال ونتمنى الإجابة
0: في ختام الحلقة وفي ختام الأسئلة، نصيحتي هذا الصيف هو فترة استثمار للمهارات، ولابد إذا كنت إلى الآن ما استثمرت في ابنك أو في بنتك، روحي وتكلمي معاها، روح تكلم معاهم، بحيث أنكم تحطون خطة مشتركة لاستثمار هذا الصيف. لا زال الصيف طويل ولا زال عندنا وقت، فخلونا نبدأ من اليوم، بحيث أن إحنا نحط خطة مرنة سهلة تمارس طول الصيف لتنمية مهاراتهم وفقا لاحتياجاتهم. خليكم متوازنين ما بين احتياجاتهم، ما بين انهم يرتاحون، وما بين ايضا انهم يحسون بالسعادة والمرح. ترى المرح شيء اساسي، والحياة مو كلها جد، ومرحلة الطفولة مرحلة لا تعوض، فخلونا نستثمرها، ولكن ما يخسرون طفولتهم في سبيل تعلم المهارات بطريقة جامدة. في نوادي صيفية كثيرة، في اساليب كثيرة، اذا انت تقدر تدفع مبالغ معينة تقدر تودي لكل النوادي، وكذلك حتى النوادي الصيفية المجانية توفرها الدولة. صحيح. بحيث أن احنا نستثمر في قدرات أبنائنا بقدر الإمكان.
1: شكرا لك دكتورة خديجة سميح القلاف، استشاري تربوي مختص في الذكاء الناجح ومدرب مدربين علوم نفسية، على هذه النصائح القيمة، ونسأل الله أن تكون إجازة أبنائنا فرصة للنمو والتعلم وبناء الذكريات الجميلة، وأيضا تعزيز الروابط الأسرية. شكرا لكم مستمعين أيضا على حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج نقطة نقاش. مع السلامة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة، وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير.
3: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. 3 قتلى بغارة على سيارة في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. استشهاد فلسطيني 1 على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الرئيس الفرنسي يقول أن بلاده اعترضت ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي. الصين تندد ببيان غير

0: الغربي يتهمها بتهديد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة. استمرار موجة الحر الشديد الذي يضرب أوروبا وإسبانيا تسجل أكثر من 200 حالة وفاة بسبب الحرب. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 9:14 صباحا، أدنى مستوى للجزر الساعة 4:14 ظهرا. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 33، جال اللياح 27، لنو يصيب 30، الوفرة 31. درجة الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 45، جال اللياح 44، أم المرادم 39، لنو يصيب 41، جزيرة جارو 36. موعد شروق الشمس الساعة 4:50 صباحا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي يطلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة، وأيضا عندنا سؤال الحلقة نشارك فيه مستمعينا. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، مساء الخير مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في هذه الأمسية، أمسية الخميس. كل أحد إلى الخميس نطل عليكم العاشرة وحتى الحادية عشر على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت وبرنامجكم ليالي الإذاعة، ونتطرق العديد من المواضيع والأخبار المحلية وأيضا الأخبار العالمية، وكذلك آخر المستجدات والقرارات والوزارات وهيئات الدولة، دولتنا الحبيبة الكويت. عسى الله يديم علينا الأمن والأمان، والله لا يغير علينا إلا للأفضل والأحسن. حياكم الله في ليالي الإذاعة.
0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي، محدثتكم شاه اسكندر.
1: وهذه تحيات فريق الإعداد، مجهز لكم اليوم الخميس مفاجآت وأخبار فريش أول بول. تحيات الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.

0: وهذه التحيات تأتيكم من الهندسة الإذاعية صاحب الابتسامة الجميلة مشعل القحطاني.
1: ويحييكم مسعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
0: اليوم مخرجنا يواعدكم أولا يمسي عليكم بالخير ويقول حياكم الله، يقول لكم يوم الخميس راح أخليه معاكم علامة فارقة ومميزة في ليالي الإذاعة. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيعنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا سؤال الحلقة. سؤال الحلقة عندنا يقول: هل المقارنة صارت تسرق منا الرضا؟ يعني ليش نقارن نفسنا بالناس؟ السوشيال ميديا إيش كثر يعني خلانا نقارن نفسنا بغيرنا؟ شلون نربي عيالنا بعيدا عن المقارنات، وأيضا المقارنات اللي تصير بين الإخوان، بين عيال العام، بين الأطفال يعني بشكل عام؟ على أرقام هواتفنا 224-1-250 وأيضا عندنا فقرة أخيرة راشد.
1: فقرتنا الأخيرة أيضا بالنص راح يكون عندنا ضيف محلي راح نتكلم معاه على أمور متعلقة بالبحر وتحديث على قانون ولائحة كانت تقريبا عمرها شاها 60 سنة واليوم تم التعديل عليها. مشكورين طبعا للصالح العام وللأفضل بالتأكيد. وأيضا ختامها مسك إن شاء الله مع ضيف مميز وشاعر مميز، شاعر غنائي، راح يكون ختامها مسك من الشقيقة الكبرى. ضيفنا راح يكون من المملكة العربية السعودية. ضيفنا لهذا المساء نقول لهم الحين الاسم ولا بعد شوي نخليه مع الضيف؟
0: بعد شوي
1: نشوقهم يعني.
0: نشوقهم
1: يا جماعة، لا يطوفكم، غناوي معلقة معاكم وتسمعونها ومستمتعين فيها لشاعرنا اللي راح يكون معنا الليلة.
0: أكيد طبعا، وكتب حق كبار الفنانين، فنانين معروفين، ما راح نقول لكم منو الفنانين، لكن تابعونا وراح تسمعون منو ضيفنا. معنا اتصال مع أحمد. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: مساء الخير.
0: مساءك ورد.
1: حياك الله أخوي أحمد.
2: حيا الله يسلمك ويعافيك، أهلا فيك.
1: قول أنت قاعد تتمشى بسيارة؟
2: والله قاعد كنت أمشي والله بالممشى، بس قلت لازم أشارك بال...
1: يعطيك العافية. والله حلو الرياضة الحين بالأجواء هذه والممشى، زين الجو اليوم؟
2: زين.
1: ها
2: الحمد لله.
1: زين الجو،
2: زين الحمد لله.
1: الحمد لله. حياك الله أحمد، كلمنا ورأيك ووجهة نظرك في ثقافة المقارنة اليوم. ليش أنا والله بس بصير مثل أحمد، كل يوم يتمشى ومشترك بالنادي وعنده السيارة ويسافر، أنا بسوي مثل أحمد، ويجيك أحمد يرد يقولك فلان عنده الوظيفة الفلانية وصاير هالمنصب، أنا بصير أروح أصير نفسه. يعني هالمقارنة ليش أنا مو مثله؟ إيش رأيك في الموضوع؟
2: والله يا أخ راشد، المقارنة هي لها يعني إيجابيات، إني مثلا أقارن نفسي بشيء بشخص ناجح، بس ما أخلي حياتي كلها تقتصر على هذا الشخص، يعني بعدين راح تصير المقارنة مقياس للحسد أو تخريب العلاقات الاجتماعية.
1: يا سلام عليك.
2: يكون يعني محدود بالمقارنة، يعني تختار يعني تقارن نفسك بشخص ناجح، تأخذ منه شغلات إيجابية فقط، يعني بحدود المعقول، بحدود إنه ما تخرج عن نطاق حياتك الواقعية،
1: وتفقد شخصيتك في النهاية، ما تكون أنت، تكون الآخر مقلد.
2: صحيح صحيح والله يا أخ راشد، والمقارنة يعني ودك أنها ما تزود عن الواقع، أساس لا تخترب حياتك أنت.
1: ويا أحمد، البعض للأسف وصل دش بديون وبس نفس سيارة فلان، وفلان يسافر بهالسنة 4-5 مرات ما يقدر، ويروح يتدين ويدخل نفسه في مرة،
2: ولا راح يستانس باللي عنده.
1: ها ما يقتنع.
2: إيه ما راح يقتنع إذا حياته كلها مقارنات، ما راح يقتنع يعني.
1: عساك على القوة. عساك على القوة أخوي أحمد، ومشكور على المشاركة الطيبة.
2: شكر موصول للمذيعة شاهة اسكندر، والله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. شاهة يعني قال أحمد كلام جدا مهم، وأن أخذ الشيء الإيجابي، يعني ما يمنع أنك أنت تأخذ الشيء الإيجابي، لكن لا تكون مقلد. أنت راح تتعب اليوم مع فلان، مع ألف، مع سين من الناس، باكر مع اللي بعده لا والله انتهيت خلاص، قلت في كل شيء لفت انتباهك جيم من الناس.

0: راح تتغلده وتبي تصير. طيب انت وينك؟ انت وينك من
1: صح.
0: الموضوع؟
1: حتى المقارنة على فكرة يوم ذكر أحمد يوم ذكر أن نقارن مع يعني مع عشان شخص أفضل وناخذ منه الأفضل، حتى هذا راح يتعبك، يمكن ما تقدر توصل للأفضل، فهذا شيء تعب. أنا بالنسبة لي وجهة نظري الخاصة يعني الواحد يركز على نفسه، يقارن نفسه بنفسه في السابق في الوقت الحالي، كذي راح يرتاح، ما راح يفكر أو مثلا إذا ما وصل حق اللي هو يبي راح يتعب زيادة. إحنا طبعا معانا اتصال آخر مع أبو مبارك، مساك الله بالخير.
2: يا مرحبا، مساء الخير، هلا اختي شاهه، هلا اخوي راشد،
0: حياك الله يا هلا ابو مبارك، ابك الساعات.
2: الله يعطيكم الصحه العافيه، وسعيد جدا بالمشاركه معاكم،
1: حياك الله. سؤال الله. حلقتنا يقول هل المقارنه صارت يعني تاخذ منا الرضا، وليش نقارن نفسنا بالناس؟
2: والله شوفي، ضيعت الشخصيات، يعني ضيعت حتى الثقه بالنفس المقارنات اليوم، يعني يعني ما تدخلين ديوانية الكلمة شابة، تدخلين تشوفين العالم حتى في عمليات تجميل، انتم بالنسبة لكم عالم الحريم
1: صح،
2: الكلمة شابة متشابهين، ما يعني اللهم يمكن البطاقة الاسم يختلف ولا متشابهين في كل شيء. يعني الانسان اليوم لازم تكون عنده شخصيته، ثقة بنفسه، الناس قاعد تفقد الثقة بنفسها، لازم اقلد فلان من المشاهير، لازم اقلد القصة، لازم اقلد اللبس، لازم اقلد حتى الكلام، ما يصير. حتى في السوشيال ميديا الحين الكل يعني البعض صار تافه، لازم اقلد التفاهه هذا عشان اصير مشهور، عشان مو كذي الحياه، مو كذي، كل انسان له شخصيته، انت تعلمت ودرست وتربيت في بيت لك شخصيتك، خليك شخصيتك. الناس اليوم هي مو كثره العلاقات ولا كثره الاثر اللي تتركه، القيمه، الجوده اللي تقدمها حق الناس، يعني قيمتك لما تيجي مكان في ديوانيه او تيجي مجلس انت او زواره او شيء، القيمه اللي تتركينها. الكل الحين سالفة الماركات، في ماركات مقلدة في تقليد، الكل قام يلبس. انزين يعني انا الحين اقيم شخصيتي في ماركة، في ساعة، في قلم، في سوارات بالنسبة لكم انتم الحريم، او لبس معين او شيء، او جنطة معينة او ماركة معينة، يعني الناس ابيهم يطالعون جنطتي ولا يطالعون منطوقي بالكلام، شخصيتي، اسلوبي، احترامي حق الاكبر مني، احترامي، الرحمة اللي عندي، أمور كثيرة غابت عن الناس للأسف في المقارنات. يعني المقارنات ضيعت حتى الإنسانية.
0: أحسنت مبارك، يعني وجهة نظر بالتأكيد تأخذ بعين الاعتبار، ورأي بالتأكيد يعني من خلال الواقع أنت لامسته وشفته، فخرجت لنا بهذه الخلاصة اللي تشوف منها البعض يرى جانب شيء منها صحيح، والبعض يرى يقول لك لا أنا على أقلد لكن على الخفيف. عموما إحنا نتكلم عن القناعة في هذا الأمر وثقافة المقارنة. شكرا لك مبارك على التواصل،
2: تحياتي لكم،
0: الله يحفظك. شاهة مثل ما شفتي يعني أيضا عندنا آراء ثانية، لكن دائما يقولون هالتقليد وصل إلى مرحلة التجميل، يعني البعض يقوله، البعض يقول يعني إن الله جميل يحب الجمال، أنا قاعد أجمل بنفسي، شو المانع؟ هذا موجود، لكن هذا الجمال وصل إلى حد التشابه، واحد، اثنين، أصبح هوس، خلاص أنا عندي مناسبة لازم
1: صح،
0: هالفيلر وهالبوتيكس وهالنظارة ومش عارف، فصار الكل سيم.
1: عدل. معانا اتصال مع أم محمد، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور والكرامة، هالحديث يشاهد، هلا فيك،
1: حياك الله،
3: يسلمك ويحييك حبيبتي، شخصاتكم طيبين إن شاء الله،
1: الحمد لله بخير.
0: أم محمد شلونك؟
3: أنا بخير يا أخوي، أنت شارك
0: عساك بخير، منورتنا،
3: بخير دامك بخير، نوركم يا
0: اخوي، الله يسعدك. ام محمد ايش رايك بالحكي اللي قاله؟ قال يعني ابو مبارك، باخذ هالجزئيه من ابو مبارك قبل شيء كان معنا اتصال، يقول لا، اكثر ناس صارت تقلد هالحريم، لعبوا فيهم السوشيال ميديا، كل ما شافوا شيء ما يمدي ينزل ابي مثله، وصاروا كلهم يتشابهون حتى على مستوى الجانب الصحي والتجميل وغيره، ايش رايك بهالحكي؟
3: والله هو بصراحة كلامه فيه يعني على قولتهم في جانب من الصحة، وما نقول جانب صغير، لا والله يعني مو جانب كبير، بس في وعي نفس الوقت، بعد في وعي للأمانة، يعني صار في وعي من النساء، من العموم الناس، إن لا والله ولين متى التقليد أو المقارنة، قارن نفسي بغيري ولا أقلد غيري، لين متى؟ إيه بلى كلامه يعني في مكان من الصحة، أو نقول سبحان الله وقت معين من الأوقات.
0: طيب أم محمد إيش رأيك، هل فعلا اليوم إحنا هذه المقارنة الآن صارت نعم، تسرق منا الرضا، صار إنسان ما عنده رضا في الشيء اللي عنده؟
3: والله أي للأمانة، أي في فئة لحد الحين أقول لك أخوي علنا، يعني سبحان الله يات هذه هبة وقت من الأوقات، بس الحين في وعي، لكن سبحان الله في ناس من على قولتك إن قامت هالشغلة تسرق منهم الرضا. ليش؟ مو مقتنع باللي الله سبحانه وتعالى قاسمه له بين يدينا، مو مقتنع باللي هو موجود عنده بين يدينا. ممكن نقول إحنا عامل المقارنة، ممكن نقول عامل المقارنة، وممكن نقول

0: عدا يعني شو أقول إنه
1: قناعة
0: يعني
1: قناعة يعني الناس ما
0: قناعة
1: أصبحت القناعة تقل. زي البعض للأسف وصلت محمد، البعض يقول لك إنه وصل إلى خراب البيوت، صارت الزوجات وتلاقين هالزوجات خوات وكل واحدة ما أخذت لها واحد غير، لكن
0: صح
1: تشوف
0: تماما
1: حياة أختها هذه غير، وهذه
0: فعلا
1: تسافر وهذه بس قاعدة بالبيت، فدمر تعكس
0: فعلا
1: على حياتها. هالمقارنة هذه مقارنة حميدة ولا تشوفينها مقارنة سلبية؟
0: لا أخوي ما حد بيقول لك حميدة أكيد، يعني كل إنسان واعي قلت لك يعني مستحيل يكون في ذرة وعي ويقول لك هذه شغلة سوية من إنسان سوي. ما أقارن نفسي بغيري لو منو من كان، لو منو من كان
1: حتى لو
0: يعني
1: كانوا خوات يقول كل واحدة تبي الزين لها.
0: طبعا. هو هذا أول شيء يهدم، أول شيء يهدم. يمكن سبحان الله ليه صاروا غرب عن بعض، هذه غريبة وهذا غريب وهذا يمكن أهون،
2: أهون صح
0: لكن أقارن والله يمكن
2: صح
0: بس أقارن
2: كلامك،
0: نفسي في حياة أختي ولا في حياة أخوي والأخو مع بعض ولا مر
2: ولا
0: سبحان الله.
2: عيالي عيالي أقارن فلان ومع فلان،
0: عاد
2: هذه
0: هذا اللي
2: أكبر
0: تهدم،
2: غلطة صح،
0: هذا اللي تهدم تهدم تهدم يعني سبحان الله. يمكن
2: وتولد
0: هذا
2: الكراهية والحقد بين الإخوان.
0: فعلا هذا يمكن العامل الأساسي والأول في التربية، إن لا قدر الله بدال ما أبني وبدال ما
2: صح
0: أشنع راح أهدم وأخرب.
2: أدري
0: سبحان الله التربية يعني أساسها على فكرة، يعني أنا بالنسبة لي يعني أوكي الأب له دور وكذي، بس الأم أنا أحس الأم اللي تسوي هالشغلة، والله شوف أخوك شوف أختك سوت ما سوت.
1: عساك على القوة يا أم محمد، وما قصرتي، وشكرا لك على المداخلة الطيبة، وخليك عاد صديقة البرنامج، ترى احنا من الأحد إلى الخميس
0: بإذن الله
1: موجودين
0: إن شاء الله أتشرف فيكم والله
1: وكل يوم عندنا موضوع ترى اتصالات. حياك الله أستاذ،
0: أتشرف فيكم
1: هلا
0: أخوي
1: أم
0: الله،
1: محمد، الساعة المباركة،
0: حياكم الله.
3: ليالي الإذاعة مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: نبدي معكم مستمعينا أخبار الديرة، ومعانا خبر يقول يشكل القطاع البحري أحد الركائز المهمة في دولة الكويت، ومع التطورات المتسارعة في الأنشطة البحرية وتزايد أعداد القوارب واليخوت والوحدات العائمة، برزت الحاجة إلى تشريعات حديثة تواكب هذه المتغيرات وتعزز من معايير السلامة والتنظيم وتحافظ على الأرواح والممتلكات في البيئة البحرية.
1: وفي هذا الإطار عزيزي المستمع، صدر المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 بشأن المنشآت البحرية والوحدات العائمة، والذي جاء لتنظيم هذا القطاع الحيوي ووضع الأطر القانونية والإجرائية اللي تساهم في رفع مستوى الالتزام والسلامة البحرية.
0: وللحديث أكثر حول أبرز ملامح هذا القانون وأهدافه وانعكاساته على أصحاب الوحدات البحرية، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف العقيد ركن بحري فيصل عبد الوهاب الفارسي، رئيس قسم تسجيل السفن الكبيرة. مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أنكم معكم اليوم للحديث عن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد، واللي يمثل خطوة مهمة لتطوير المنظمة البحرية في دولة الكويت.
1: حياك الله وعساكم على القوة عقيد فيصل، وأبرك الساعات، ودنا نسلط الضوء على هذا الموضوع بعد 60 سنة من هذا القانون واللائحة التنفيذية والمذكرة التفسيرية لهذا الأمر. اليوم يأتي هذا التغيير والتعديل إلى الأفضل، يا ترى ما هو أبرز التعديلات وما هي المشاكل اللي كانت تواجهكم اليوم تجاوزتوها؟
2: طبعا يعني القانون السابق صدر سنة 1960، وخلال أكثر من 6 عقود تغيرت طبيعة استخدام البحر بشكل كبير وزادت أنواع القطع البحرية. عشان كذي كان من الضروري أن نحط تشريع جديد يواكب هذه المتغيرات وينظم القطاع بصورة أكثر شمولية ووضوح.
0: عدل، لكن إحنا أيضا ودنا نعرف أبرز الثغرات أو المشاكل اللي كان يواجهها القطاع البحري سابقا.
2: طبعا من أكثر الأمور اللي واجهتنا هو عدم شمول التشريع القديم للكثير من الوحدات والأنشطة البحرية المستحدثة. إضافة إلى ذلك يعني كنا بحاجة إلى تحديث إجراءات التسجيل والتفتيش والسلامة، ولسد هذه الثغرات تم وضع آليات أوضح للتعامل مع الحوادث البحرية وتنظيم المسؤوليات والالتزامات على الملاك ومرتادين البحر.
1: مثل شنو عقيد فيصل، إذا تضرب لنا مثال حتى نقرب الصورة للمستمع الكريم؟
2: يعني في القانون القديم من الأشياء اللي تغيرت عندنا، قبل كان الليسن مدته سنة واحدة، عفوا 5 سنوات بس كان لعمر 18 سنة. نعم.

0: حاليا عمر 17 سنة. كذلك عندنا تسجيل القوارب كان مدتها سنة واحدة وصار عندنا سنتين. يعني هذه واحدة من أبرز التغييرات اللي صارت بالقانون
1: الجديد. يا سلام، يعني تسهيل أيضا حق الناس ومواكبة التطور. وأعداد القوارب أعتقد زادت، في أعداد محدودة
0: طبعاً.
1: كانت، هل في زيادة في أعداد القوارب؟
0: بالتأكيد طبعا، يعني في السنوات الأخيرة شهدت الإدارة زيادة ملحوظة في أعداد الطواريد والخوت والدرجات البحرية، وهذا التطور طبعا استدعى وجود قانون حديث ينظم النشاط المتزايد ويعزز من متطلبات السلامة البحرية.
2: عدل، لكن هل زيادة أعداد القوارب واليخوت والأنشطة البحرية كانت سبب من الأسباب لحاجة التشريع الجديد؟
0: طبعا، يعني هذه واحدة من الأسباب الموجودة، لكن مثل ما قلت لك أنا أن طبيعة استخدام البحر تغيرت، أنواع القطع البحرية زادت، فصار لازم أن احنا نواكب التطور ونسوي، يعني يكون في قانون جديد يواكب التطور هذا.
1: تمام، يعني وضحنا هذه النقطة، وهذا القانون الآن صدر ومطبق، عدل عقيد فيصل؟
0: اي نعم طبعا، هذا القانون هو مطبق لكن في مدة مهلة اللي هي لتوفيق الأوضاع، مدتها 6 أشهر.
1: نعم.
0: وخلال الفترة هذه مطلوب طبعا من الملاك مراجعة إدارة النقل البحري واستكمال طبعا إجراءات التسجيل أو تحديث بياناتهم وغيرها من الاشتراطات المطلوبة.
1: يعني صدرت اللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية للقانون، عدل، موجودة أم إلى الآن في طور الترتيب؟
0: للحين في طور الترتيب
1: خلال المدة القانونية اللي هي 6 أشهر. نعم. طيب،
0: نعم،
1: المواطن الآن البسيط اللي يسمعك عقيد فيصل، اللي يقولك أنا عندي طراد، أنا عندي جتسكي، أنا عندي هالأمور هذه، والأحجام الطراريد كم لكم قدم، اللي تقول له لازم يعرف هالقوانين الجديدة، تنبهه توضح له؟
0: طبعا شوف، طبعا يعني أول وأهم شيء لازم الكل يعرف أن السلامة مسؤولية الجميع، وأن الوحدة البحرية طبعا لازم تكون مسجلة ولازم تكون مستوفية حق متطلبات السلامة، وأن قائدها يكون يحمل الرخصة المطلوبة، بالإضافة إلى الالتزام بمعدات السلامة والإنقاذ وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.
1: تمام. وفي في أيضا يعني يأخذني الموضوع إلى موضوع آخر، ما شاء الله حتى أدوات البحرية للتسلية وغيره، خصوصا متعلقة بأجهزة وتعبأ بالبنزين وغيره، تطورت اليوم. الموضوع موضوع جتسكي فقط، في أشياء جديدة قاعد تظهر للناس وتجلبها الناس وتباع بالسوق عندنا. هل الوحدات البحرية، يعني كل هذه الوحدات البحرية ملزمة بالتسجيل؟ تعرف بعضهم يأخذون، ما أدري يسمون هذا، بس اللي يغوصون فيه، عرف، يعتبر جهاز يعني.
0: صح طبعا، شوف، جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة مشمولة بالقانون هذا ولازم تتسجل، يجب تسجيلها في إدارة النقل البحري، وهذا طبعا لضمان معرفة بياناتها وملاكها والتأكد من استيفائها للمتطلبات الأمن والسلامة. يعني عندك مثلا كمثال الكايك ما على ماكينة وشيء وايد صغير وبسيط، لكن لازم يتسجل عشان كل واحد يضمن حقه وتعرف أن هذه القطعة منو مالكها.
1: طيب، وخلال هالفترة الآن شنو على المالك مطلوب منه؟ شنو الإجراءات اللي لازم يقوم فيها المالك يعني خلال هالمهلة اللي انتم سامحين فيها؟ ايش كثر المهلة سامحين فيها عقيد فيصل؟
0: المهلة طبعا هي 6 أشهر، اوكي، من تاريخ إصدار القانون، وهذه المدة يعني طبعا كافية بأن الناس تعدل بياناتها وكذلك يعني انه يستخرجون الأوراق المطلوبة.
1: ومتى تنتهي المدة؟ هل يبين عندكم؟
0: ان شاء الله بعد 6 أشهر، يعني من تاريخ 7/6/2026.
1: من 7/6 نتكلم، إذا عندنا 7/7 و8 و9 و10 و11 إلى 7/12 عندك هالمهلة، تعال يبا سجل كل أدواتك وما تمتلك من أدوات من أمور بحرية تحتاج إلى ترتيب أوراق وغيرها، عدل أستاذ عقيد فيصل؟
0: صح. عدل.
2: لكن العقيد ركن الأستاذ فيصل، أنا ودي أعرف، يعني في بعض الأحيان في جهاز يركب على الطراريد الكبيرة، أنا ودي أعرف صاحب مثلاً الجتسكي أو القوارب الصغيرة، هل في جهاز معين لهم؟
0: طبعاً هي الأجهزة، هذا الجهاز يسمونه AIS اللي هو جهاز التعريف الذاتي، هذا يركب على جميع القطع الموجودة ما عدا القطع اللي أقل من 16 قدم. الجهاز هذا طبعاً، هذه يعني فرصة أن أنا أنبه متدين البحر بأن أكثرهم يكونوا مركبين هذا الجهاز، لكن الجهاز ممكن يغطي في يكون طافي وهو بنص البحر، فيعني أنصح الجميع بأنه دائما يشيك على الجهاز ويتأكد أنه شغال طول الوقت.
2: عدل، لكن هل هذه فيها مخالفة العقيد فيصل؟
0: طبعا، يعني القانون وضع مخالفات وعقوبات لجميع المخالفات اللي دائما تحصل مع المسدين البحر.
1: طيب عقيد فيصل، إذا الشخص تجاهل هالمهلة، يعني وصلنا إلى 7/12 وما عمل المتطلبات اللي حضرتكم قاعد توصون الناس وتنشرون لهم بين فترة وفترة وتبلغونهم عبر وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي، يعني جهدكم واضح للأمانة، بارك الله فيكم. الشخص اللي يتجاهل هذه المهلة يقولك والله ما أدري، ما عندي خبر، ما

0: شنو الإجراء اللي راح يكون معه؟
1: طبعاً القانون حط إجراءات وعقوبات واضحة للمخالفين، ومن بينها طبعاً الغرامات المالية والمخالفات على المالك. لذلك احنا ننصح الجميع باستغلال فترة المهلة وعدم الانتظار لانتهاء الملك لهم.
0: طيب الحوادث البحرية اللي يحدها القانون الجديد؟
1: اي نعم.
0: شنو هي يعني اللي ركز عليها القانون؟ شنو أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى الحوادث والقانون
1: طبعاً
0: ركز عليها؟
1: أكثر الحوادث اللي قاعد نرصدها هي مخالفات الاقتراب من الشاطئ وعدم الامتثال لقانون منع التصادم البحري. كذلك طبعا القيادة برعونة واستهتار اللي ممكن تؤدي بحياة الشخص نفسه أو حياة الآخرين للخطر.
0: طيب إذا نبي نعرف أخطر مخالفة عقيد فيصل؟
1: طبعا من أخطر المخالفات اللي تؤدي بحياة الآخرين للخطر هي القيادة برعونة واستهتار، وطبعا الإبحار دون التزام بالاشتراطات المقررة. وكذلك عندنا اللي هو قيادة القطع البحرية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية،
0: نعم.
1: وهي من المخالفات اللي رتب عليها القانون عقوبات مشددة نظرا لخطورتها على الأرواح.
0: قواك الله عقيد ركن بحري فيصل عبد الوهاب الفارسي رئيس قسم تسجيل السفن الكبيرة، في شيء حاب توجهه بالختام أو توصل رسالة؟
1: أحب بس أني أؤكد أن الهدف من هذا القانون هو مو تحرير المخالفات أو فرض العقوبات، إنما حماية الأرواح والمحافظة على سلامة مرتدين البحر. فيعني كل اشتراط وإجراء احنا حطيناه في هذا القانون تم وضعه لمنع وقوع الحوادث يعني قبل حدوثها، وطبعا لجعل البيئة البحرية يعني أكثر أمانا. ونتمنى طبعا من جميع ملاك القطاع البحرية ومرتدين البحر المبادرة إلى توفيق أوضاعهم والتزام باشتراطات السلامة. وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة.
2: حياك الله معنا، وكل الشكر لك العقيد ركن بحري فيصل عبد الوهاب الفارسي رئيس قسم تسجيل السفن الكبيرة، شكرا جزيلا لك.
1: العفو، حياكم الله.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: في برنامج ليالي الإذاعة وصلنا لضيف الليلة. طبعا اليوم حلقتنا طربية بامتياز راشد. طبعا في الأغنية الخليجية تحديدا نلاحظ أن الكلمة تكون هي الأساس. إذا كانت الكلمة صادقة وتوصل الإحساس تعيش مع الناس سنين طويلة وترسخ في الذاكرة. يعني حتى لو تلاحظ الأغاني القديمة، يعني مثلا الأغاني اللي تصير أغنية مثلا عبد الكريم عبد القادر رحمة الله عليه، تلاقي في عنده أغاني كثيرة راسخة. ليش؟ لأن هالكلمة هي وصلت إحساس الأشخاص وعاشوا يعني الموقف نفسه، أو حتى الموقف هذا عايشينه، فعشان كذي ارسخت في الذاكرة. فبالنسبة لك هالكلمة أساس الأغنية؟
1: أساس هالأغنية اليوم راح نستشعرها وراح نسمعها ونشوف المستمعين فعلا هل أساس الأغنية هالكلمات مثل ما تفضلت. إشاها ضيفنا الليلة شاعر سعودي كتب عن الحنين ووصلت كلماته لكل قلب للأمانة. اسمه وكلماته حاضرة في ذاكرة الأغنية الخليجية وفي ذاكرتنا. ضيفنا شاعرنا الجميل الشاعر الغنائي خالد العوض.
2: ليالي الإذاعة.

0: طبعا اليوم راح نتعرف أكثر على رحلته وأبرز محطات مشواره وشلون يشوف مستقبل الأغنية الخليجية والتعاونات الفنية بين أبناء الخليج. نرحب بضيفنا الشاعر السعودي خالد العوض. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور. هلا وسهلا شاهة. هلا وسهلا راشد ليالي الإذاعة. هلا والله بإذاعة الكويت وكل لي فخر وتشرف أني معكم اليوم في كويت الحب، الكويت اللي كلنا نحبها.
2: يا هلا مرحبا فيك، يا مرحبا بحكايات الفن واللحن والذكريات. اليوم أنا معاك أخوك وتركي، راح أتواصل معك وأتكلم معك، ما راح أخلي باب ما أطرقه في حياتك. مسموحين؟
1: أبد كلي لي.
2: كفو.
1: أنا ما جيتكم إلا عندكم أبد.
2: والله فرحانين في قبولك هذه الدعوة، وبالتأكيد سعيدين وجمهورك ومحبينك ومتابعينك من الكويت.
1: أحد يقول حق الكويت؟ لا ما نقدر يا أخوي، الكويت عشق الكويت، ما نقدر نردها أبد. تابر أمر
2: يا أخوي. بالعكس، أنتوا أصحاب المكان وحنا الضيوف اللي عندكم. حياك الله الشاعر السعودي المميز، الشاعر الغنائي خالد العوض، رحب فيك مرة ثانية. وابتدي معاك عام 2019، هالفترة شنو تعني لك؟
1: 2019 هذا العام كان مميز بالنسبة لي يعني، وبالنسبة لي يعني أنا كتبت أعمال كثيرة. أنا من 2000 ممكن في الساحة، لكن 2019 كان تعاوني مع الأسطورة والفنان الكبير الأستاذ الدكتور عبادي الجوهر في أغنية فيني حنين، ومن حسن الحظ يعني أنه أول مرة غناها يعني كانت في هلا فبراير 2019 في الكويت، كان أول ظهور للأغنية ولاقت نجاح كبير عند الناس، وليومك الناس تحب أغنية فيني حنين يعني.
2: إيه بس الناس تبي تعرف السر خالد، يعني فيني حنين يا جماعة. أنا بقول لكم السر، ترى فيني حنين ابتدت من رسالة سناب على فكرة، يعني من مسج.
1: والله يا راشد هو كان فاتح سناب عبادي ذاك اليوم.
2: نعم.
1: وأنا تابع يعني، فقلت يعني كنت كاتب بس المطلع والله المذهب.
2: نعم.
1: فقلت برسل له، معك جاء في بالي انه بيقراها يعني، فاتح واحد زي عبادي فاتح الخاص ذاك اليوم يعني اكيد 300,000 رسالة يعني، الله اكبر، تجي عين على رسالتي مثلا. تفاجأت انه قرا النص وارسل لي انت مين؟ قلت له خالد العوض، وارسل لي رقم على طول، قال كلمني يعني.

0: فاتصلت عليه وقال لي الكلام هذا كلام مين؟ قلت له كلامي. قال وين باقي الكلام؟ قلت والله ما كملت يا استاذ.
1: لا بتكمل الحين، الحين راح يتكمل الكلام، وراح تسمع الناس الكلام، وراح تسمع إذاعة الكويت وأهل الكويت الكلام الطيب. نبي نسمع فيني حنين.
0: ابشر يا حبيبي. ايش يقول؟ فيني حنين، يا هو حنين، فيني حنين، يا هو حنين، ما مر قلوب العاشقين، مشتاق وبقلبي كلام، وعيوني عيت لا تنام، وينك تعبت أسأل عليك، وشم عطرك في فضاي، مصيبة لو عطرك يكون أوفى من إحساسك معاي، ما سوى فيني الليلة خير، إي والله يا راشد، ما سوى فيني الليلة خير، هذا الحنين اللي لفى له أول وما له أخير، جدد جروحي وما اكتفى، محتاج لك، محتاج لك كثر الألم اللي عشقني في غيبتك، واشتقت لك كثر الوهم اللي حضنت بصورتك، مشتاق وبقلبي كلام، وعيوني عيت لا تنام، وينك وينك وينك تعبت أسأل عليك، وشم عطرك في فضاي، مصيبة لو عطرك يكون أوفى من إحساسك معاي، أوفى من إحساسك معاي. سلامتك.
1: صح لسانك، أحسنت
0: يا
1: أحسنت، صح
0: حبيبي يا
1: بوحك
0: حبيبي،
1: ومنطوقك، يعني خذيتنا لعالم، وتقول لي ما تكمل ابيات، انت ايش سويت فينا؟ شوف انا ترى ما راح اخلي شيء، والله في ابواب ثانيه انا للحين ما قلتها على فكره، بس شوي شوي ها معاك، ما راح تجاوبني على كل شيء ان شاء الله.
0: انا معك، انا معك.
1: الله يحفظك.
2: للأمانة كلماته جميلة جدا، أنا للأمانة يعني أنا مو سامعة هذه الغناية، لكن فعلا شدتني كلماتها وإحساسها، لكن أنا ودي أعرف هالأغنية،
0: لازم تسمعيها،
2: لازم
0: لازم.
2: لازم أسمعها أكيد، يعني للأمانة كلمات مميزة وفعلا ترسخ في الذاكرة، لكن أنا ودي أعرف هالأغنية الخليجية اليوم صارت تتجاوز الحدود وصارت هوية خليجية واحدة ولا في اختلاف؟
0: والله شوفي، الأغنية الخليجية يعني شوف كل شيء في الدنيا قابل للتطوير يعني، والأغنية حاجة زيها زي حاجة تتغير مع الوقت يعني، فإحنا بعد ما نبي نظلم تجربة جيل بكتاب أو بملحنين أو بفنانين، عشان نحن متمسكين في عبد الكريم وفي محمد عبده، كلنا نحب ابو خالد الله يرحمه، ونحب محمد، نحب طلال، لكن الاغاني حقتهم دي صارت اغاني ساكنه في قصر، احنا نروح نسلم عليها ونبوس راسها ونستانس فيها، بعدين نرجع حق واقعنا. الاغنيه الحاليه يعني، الاغنيه الحاليه تطورت بتوزيعها وبايقاعها السرعه وجمهورها، الجمهور يختلف من وقت لوقت يعني، حتى أم كلثوم كانت مع رياض الصنباطي ومع الشيخ زكريا أحمد، لما حست أن الوقت تغير، الزمن صار أسرع، مسكت في واحد في أواخر العشرينات بليغ حمدي واشتغلت معه، سرعت الإيقاع، غيرت الكلمة، فالأغنية هي يعني تمشي مع الزمن يعني.
1: نعم خالد، انا بقول سالفه
0: سم.
1: حق الناس ها، وابيك تاكدها ولا تقول لا والله يا راشد كلامك مو صحيح يا ابو تركي،
0: والله
1: يا
0: يا
1: جماعه
0: بتفضح فينا اليوم،
1: لكن لا خير يا جماعه، انتم تدرون ان خالد العوض اذا كلمته بالتليفون تدق عليه تقول له سالفه، يسكر التليفون منك، يرد عليك يقول لك اسمع، ايش اسمع من سالفتك؟ كتبت قصيده الحين، هذه مو سالفه، اتصل عليه حبيب قلبه وحبيب روحه رحمة الله عليه الملحن القدير الله يرحمه ويغفر له،
0: يا الله أبو صالح،
1: اتصل عليه وقال له يا خالد اللي وله عليك شي يسوي؟ خالد راح سكر
0: راشد.
1: التليفون ها
0: لا راشد.

0: راشد السالفة أنا دقيت عليه وهو كان مسافر برا السعودية. إيه
1: ناصر الصالح الملحن العظيم رحمة الله عليه.
0: سؤال الله الله يرحمه قطعة من روحي وقطعة من قلبي أبو صالح.
1: إيه شنو السالفة؟
0: كنت أسولف معه يعني كله طول ما جاء يعني ما جاء السعودية أبو صالح ما جيت من زمان. قال يا أخوي صبر يتعدل الجو وما أدري إيش. قلت يا أخوي طيب واللي ولا عليك شو يسوي؟ أنا قلت والله ما كان في بالي ما طلع ولا شيء يعني. قلت له واللي ولا عليك شو يسوي؟
1: ها انت اللي قلت لك الجمله هذه. ايه
0: اي بس انت تكلم واحد ملحن الاماكن وبنت النور
1: الله
0: و...
1: نعم
0: يعني يصيد اللي يصيد الجمله قال كيف؟ قلت له هيك سوي. قال الله عطني اللي بعدها شو يقول. قلت ابو صالح ما في بعدها شيء انا اسولف معي.
1: لا اله الا الله.
0: قال واللي ولا عليك شو يسوي؟ قلت له واللي ذبح الشوك شو يسوي؟
1: الله.
0: قال الله وهو في التليفون والله العظيم واحنا نسولف جلس يلحن واللي ولا قال لي وينك؟ قلت له برا. قال راح البيت وكمل عليه الكلام. رحت البيت بالفعل وكملت على الكلام والحمد لله توفقنا فيه. سبحان الله صار من نصيب الفنان الكبير راشد الماجد وتغنت ايام كورونا فكانت الناس محجوره والناس تتراسل واللي ولها عليك شو يسوي؟ واللي ذبح الشوك شو يسوي؟ فكان توقيت الاغنيه عظيم ونزلت ونجحت نجاح كبير يعني.
1: نعم وتمت هذه الأغنية اللي ما زالت يعني في ذهن الناس وانت مشتاق اكيد حق هالملحن العظيم ودائما في بالك الان في هذه الذكرى الجميلة اللي حصدت ما بينك وبينه فانت والهان عليه شو تقول له من جديدك؟
0: والله انا والهان على ابو صالح كثير يعني هو قطعة من روحي هو ما فارقني دائما معي ابو صالح يعني يعني راشد انا احيانا اشتاق له افتح الواتساب المحادثات اللي بيني وبينه يعني
1: الله
0: اي والله
1: عشان تختار له من جديدك خالد
0: والله من جديدي ما ترى في يمكن في مفاجاه راشد اقول لك ترى في اعمال بتنزل ان شاء الله الحين ناصر الله يغفر يرحمه ما نزلت للحين
1: ما شاء الله
0: يعني
1: ما شاء الله
0: في عمل لي مع الفنانه الكبيره احلام من الحان ناصر في عمل مع بلقيس احمد فتحي الحان ناصر في كذا عمل ملحن
1: طيب
0: بصالح إن شاء
1: أحبابك بالكويت شنو تخصهم بخبر حصري إذا تقدر تقول لنا هالغنية أو تقول لنا هالكلمات اللي الفنانة أحلام وفنانة بلقيس وغيرهم
0: والله
1: انمون عليك
0: هو سبق أنه صرح يعني ناصر الله يغفر له عن العمل اللي مع أحلام
1: شنو يحضرك تسمعنا
0: ما نزل هو يقول كلامها يقول هذا اللي بديته علي هذا اللي بديته علي واخترت حبه برغبتك ما صرت عنده تسوى شيء خلاك ونزل دمعتك هذا اللي قلت يموت فيك وحلفت لي انه يبيك ما قلت لك يضحك عليك بس الليالي غرتك خلاك ونزل دمعتك هذا اللي يحضرني منه يعني حقة احلام وان شاء الله انها ان شاء الله انها تنزل وتسمعونها ان شاء الله وتعجبكم يا رب
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله يا سلام للامانه صح لسانك فعلا كلمات جميله جدا ويعني فعلا تلامس الاحاسيس والمشاعر لكن انا ودي اعرف هل النجاح يخوف الشاعر اكثر من البدايات
0: والله في يعني النجاح يخوف جدا يعني في اغاني تنزل وتكسر وتوصل للناس بشكل مو طبيعي فيبتدي مرحلة الخوف عندك انت هل تقدر انك تتجاوز هذا العمل او ما راح تتجاوز هذا العمل فيعني انا يعني اقول لكم ترى يعني السر انا اي عمل ينزل لي اجلس متوتر قبل ما ينزل العمل وحتى بعد ما ينزل العمل بفترة اجلس متوتر كأنه اول عمل ينزل لي فأجلس أتابع ردود الناس في مواقع التواصل عجبهم ما عجبهم اللي ما عجبهم ليه ما عجبهم أحاول أني أتلافى الشيء هذا في العمل الجاي لأني في الأخير أنا أكتب للناس يا شاه أنا في الأخير أنا للناس أنا أخذ السالفة من الناس وأرجعها لهم أغنية ما أعرف أتفلسف يعني في الكتابة أنا أحب أكتب السهل البسيط يعني أنا في الأخير من أهل الحسا يعني وسمعت كثير يعني مدارس عبد اللطيف البنا

0: هي الله يشفي ويعافيه بدر بورسلي الله يطول في عمره، يوسف ناصر، يعني المدارس دي هي اللي تربينا عليها، يعني فايق عبد الجليل الله يغفر له ويرحمه، هي مدارس تربينا عليها وعلى كيف يكتبون الأغنية. الأغنية في الأخير هي من تعرف من أين تؤكل الكتف في الأخير. أنت ما أنت بكاتب قصيدة، أنت لما تكتب حاط في بالك أنك تكتب أغنية مو قصيدة بتشارك فيه شعر المليون، لا، أنت جالس تكتب أغنية راح تتلحن وراح يسمعونها الناس، فلذلك تختار لك مطلع، تختار لك فكرة، تقصرها بالطريقة اللي تناسب أنها تكون أغنية يعني.
1: عدل، لكن في أيضا قصيدة بعنوان ما فيني شيء.
0: والله دي غناها فيصل عبد الكريم اللي غنى عشق، هذه من الحان الأستاذ ناصر الصالح برضه. ما فيني
1: سمعنا.
0: شيء الله معك، يقول ما فيني شيء الله معك كان بتروح، ما فيني شيء الله معك كان بتروح، أصلا من أول وانت ناوي بعادي، لا والله لا دمع ولا هم وجروح، بس يتهيالك ترى الوضع عادي، أقدارنا مكتوبة من قبلنا بلوح، ودام القدر مكتوب وش في الأيادي، قلبك هوى غيري موفق ومسموح، شفني على الصدمات رايق وهادي، أصعب جروح الروح من ساكن الروح، لا شفت من تغليه رايح وغادي، وقبل انتفارك ودي أسمعها بوضوح، عطني سبب خلاك تنوي بعادي، عطني سبب خلاك تنوي بعادي، ما فيني شيء.
2: أحسنت أحسنت وصح لسانك
0: يا حبيبي يا راشد.
2: يعني خالد قبل شوي البساطة، وقلت اليوم البساطة والكلمات وأنا من المدرسة الفلانية، لفت انتباهي للأمانة تم سؤالك بمكان عام، وقلت كم من نومك اشبع نوم وخل الجرح للصاحي.
0: انت من وين تطلع السوالف؟
2: قايل ما راح اخلي شيئا، ما اليوم بحاول قد بنتهز هالدقائق هذه اسمعها منك.
0: هذه والله اني ما اذكرها، لكن هذه كانت ملحنه من الملحن اللي احبه انا عندكم في الكويت، اخوي وصديقي عبد الله الجاسم، يعني ملحنه من فتره، بس والله لا الحين ما صار فيها شيء، وحتى ما اذكر النص، والله ما اذكر النص يا
2: راجل. بس المطلع هذا، بس المطلع هذا، كم من نومك اشبع نوم وخل الجرح
0: خل الجرح للصاحي. الله. على فكره ومن هاليوم مالك خص في جراحي، انا الملزوم اداويها لانك ما تحس فيها، تنام وتهتني عينك وانا والجرح صباحي. كم
2: الله.
0: النوم اشبع نوم وخل
2: أحسنت الجرح أحسنت خالد، خلني يعني أختم معك رسالة للأمانة في الوضع الحالي الآن وما يحدث، تعرف تماما يعني سؤال، وحضرتك ابن هذا المجال، في السابق كانت الأغنية تعتمد على هذا المثلث الذهبي وهو الشاعر والملحن والمطرب، واليوم أصبح مربع ذهبي، دخل الموزع في الموضوع، اليوم دخلت الأصوات والآهات والأمور الطبيعية والأصوات الطبيعية اللي تم تدشينها يعني في الأجهزة
0: والذكاء الاصطناعي.
2: بالضبط. اليوم هل ترى بأن يعني أنا أتفاجأ شاعر خالد العوض، شاعر غنائي لك مكانتك واسمك وحضورك، ما شاء الله عليك حضورك الإعلامي موجود وتواصلك مع الناس والمجتمع أيضا، التواضع موجود ومع الفنانين الكبار كذلك يعلمون تماما هذا الأمر، هل ما زال الشاعر الغنائي اليوم مهضوم حقه إعلاميا وماديا وفنيا وثقافيا، أم ترى بأن فعلا أخذ مكانته؟
0: لا والله يا راشد، الشاعر دائما هو الحلقة الأضعف في الأغنية، يعني سواء انتشار كإعلاميا أو ماليا، أو هو الحلقة الأضعف، وهو اللي يعني في ناس تعرف أغاني كثيرة وتحبها بس ما تعرف اسم الشاعر، يعني يمكن في الفترة الأخيرة مع وسائل التواصل صار اهتمام شوي، في جيل قاعد يبحث حتى عن الموزع واسم الشاعر، لكن هذا يعني حاجة متعارف عليها، يعني شوف مصر وصلت تعدى 100 مليون، لو تمسك واحد تقول له عبد الوهاب محمد ما يعرف مين عبد الوهاب محمد، وهو كتب انت فين والحب فين مثلا، او فهمت؟
2: نعم
0: واضح. فالشاعر دائما هو الحلقه الاضعف في الاغنيه، لكن في الفتره الاخيره
2: نعم
0: لا يعني صار الشاعر هو

0: هو إعلامي نفسه، يعني أنت ما محتاج جريدة ولا صحفي يكتب عنك سطرين في جريدة. الحين في مواقع تواصل، أنت إذا عندك محتوى كويس راح أنت إعلامي نفسك، راح تدخل في أي بيت وفي أي جوال وفي أي مكان بمحتواك الجميل يعني.
1: نعم، شكرا جزيلا خالد العواض، الشاعر الجميل المميز بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بارك الله فيك وبارك الله بجهودك ومسعاك الطيب وهذه القصائد الجميلة المغناة لفنانين كبار، وأنت كبير بأدائك وبحضورك وتواضعك وكلماتك اللي فعلا تلمس قلوب الناس وتلمس احتياجاتهم من ناحية المشاعر والأحاسيس، وأنك تحس فيهم كونك هذا دليل أنك أنت جزء من هذا المجتمع. أختم معك من كلمة لك لناسك ومحبينك بالكويت، وقصيدة أنت تختارها من ذوقك.
0: والله أول شيء أنا أشكركم وأشكر الكويت وأهل الكويت على هذه الدعوة، وشرفتوني والله العظيم، أني مبسوط أني معاكم اليوم، ومثلا تبي نختم بقصيدة، خلينا نقول مثلا يراودني شعور وما عرفت ألقاه لأي معنى، يراودني شعور وما عرفت ألقاه لأي معنى، ما بين شلون وإيه ولا، تعبت وحارت أفكاري، وصلت المرحلة أني أحب كل شيء يجمعنا، في نفس الوقت ما ودي معاك يطول مشواري، أفكر فيك كل ليلة أنام وبالصدر طعنة، أخاف ورغم خوفي منك عطيتك كل أسراري، حبيبي كل هذا الكون صحيح اليوم يا سعنا، لكني أخاف بكرة تجي وما تاسعك داري، أحبك حب ورب البيت حلفت وربي يسمعنا، واثق أنك تحبني وتموت وتعرف أخباري، ولكن في الصدر غصة تكدرنا وتمنعنا، يا خوفي أكرهك في يوم وأنا والله مداري، وأنا والله مداري. يعطيكم العافية يا حبيبي،
2: الله يعافيك، صح لسانك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم يا أبوي، شكرا شكرا.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. 3 قتلى بغارة على سيارة في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الرئيس الفرنسي يقول إن بلاده اعترضت ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي. الصين تندد ببيان غربي يتهمها بتهديد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة. استمرار موجة الحر الشديد الذي يضرب أوروبا، وإسبانيا تسجل أكثر من 200 حالة وفاة بسبب الحرب. رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين وعشرين هزة ارتدادية، وواشنطن ترسل فرق إنقاذ ومساعدات. نهاية المجاز، إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم جوهر الحكاية. جوهر الحكاية، قصص تروى لتبقى
1: وتقال لتوقظ المعنى لا لتنسى. في جوهر الحكاية تنبض الفكرة من أنامل دنيا العلي،
0: ويتناغم الصدى في صوت نادي حمدان وأحمد سالم العتيبي،
1: وتضبط النغمة خلف الستار على يد مشاري المطيري.
0: جوهر الحكاية، لكل حكاية جوهر ولكل جوهر نبض. يكتمل المشهد تحت عين المخرج فيصل الظفيري.

مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم الثقافي جوهر الحكاية، نأخذكم في رحلة عبر أعماق الروايات الخالدة لنكشف جماليات النصوص، نغوص في معانيها حول أثرها العميق في نفوسنا. الحكاية ليست دائما حدثا واضحا أو تجربة مباشرة، بل قد تكون رمزا أو صوتا أو فكرة ترافق الإنسان تؤثر فيه دون أن يراها بوضوح. من خلال هذه الرموز يستطيع الأدب أن يعبر عن مشاعر خفية وتجارب داخلية يصعب التعبير عنها بشكل مباشر. أما جوهر الحكاية فهو ذلك المعنى العميق الذي يظهر عندما نتأمل النص بهدوء، نحاول أن نفهم ما وراءه من دلالات. فقد تأتي القصة في صورة بسيطة أو غامضة، لكنها تكشف مع التأمل جانبا من طبيعة الإنسان ومن الطريقة التي يتعامل بها مع ما يواجهه من مشاعر أو اختيارات.

في حلقتنا اليوم نقف أمام قصة تنتمي إلى البيئات الريفية، لكنها تحمل معنى يتجاوز المكان، حيث تدور حول فكرة صوت غامض يسمعه الإنسان، صوت يدعوه إلى الاقتراب دون أن يعرف تماما إلى أين يقوده هذا النداء. إنها قصة نداها للكاتب المصري يوسف إدريس، التي تقدم لنا تجربة إنسانية تقوم على فكرة الانجذاب إلى ما لا نفهمه تماما، وعلى الصراع بين العقل وما قد يدعو إليه هذا الصوت الخفي. من خلال هذه الحكاية نقترب من معنى أعمق يتعلق بالإنسان وبالطريقة التي قد ينجذب بها إلى شيء لا يعرف حقيقته. ليبقى السؤال مفتوحا، هل هذا النداء مجرد صوت خارجي أم أنه انعكاس لما بداخل الإنسان نفسه؟

قبل أن نخوض في تفاصيل الرواية لابد أن نبدأ بالتعرف على ملامح من حياة الكاتب وظروفه التي أثرت في أسلوبه وأفكاره. ولد الكاتب يوسف إدريس عام 1927 في مصر. نشأ في بيئة قريبة من حياة الناس البسطاء، وهو ما انعكس لاحقا في كتاباته التي ركزت على تصوير الواقع كما هو دون مبالغة أو تجميل. درس الطب، وهو ما أتاح له فهما عميقا للإنسان من الداخل، ليس فقط من الناحية الجسدية بل من حيث مشاعره وتجاربه النفسية أيضاً.

تميز يوسف إدريس بأسلوبه الواقعي القريب من الحياة اليومية، إذ كان يهتم بتقديم شخصيات عادية تعيش مواقف مألوفة، لكنه يكشف من خلالها معان إنسانية عميقة. لم يكن يعتمد على الأحداث الكبيرة، بل على التفاصيل الصغيرة التي تحمل دلالات أكبر، وهو ما جعل قصصه قريبة من القارئ والمستمع في الوقت نفسه. عرف إدريس بقدرته على التعبير عن الصراع الداخلي للإنسان، وعلى تصوير اللحظات التي يقف فيها الفرد بين ما يشعر به وما يعرفه، بين الرغبة والتردد، وبين الاندفاع والتفكير. هذه القدرة تظهر بوضوح في كثير من أعماله التي تميل إلى التأمل في النفس البشرية.

لهذا يعد يوسف إدريس من أبرز كتاب القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ قدم أعمالاً تميزت بالبساطة والعمق في آن واحد، واستطاع أن يجعل من المواقف اليومية العادية مادة أدبية تحمل معان إنسانية تستحق التأمل. أما الآن فننتقل معكم إلى نظرة عامة على خلفية الرواية وزمن كتابتها وما الذي ألهم الكاتب نسج أحداثها. كتبت قصة النداهة في فترة شهد فيها المجتمع المصري تحولات واضحة في منتصف القرن العشرين، حيث بدأت ملامح التغير تظهر في حياة الناس، خاصة في القرى التي كانت تعيش بين التمسك بالعادات القديمة ومحاولة التكيف مع واقع جديد يتغير تدريجيا. وقد كانت البيئة الريفية في ذلك الوقت مليئة بالحكايات الشعبية والمعتقدات التي تنتقل بين الناس وتشكل جزءا من فهمهم للحياة وما يحيط بهم. في تلك المجتمعات لم يكن تفسير الظواهر يعتمد فقط على الواقع الملموس، بل كان يمتد إلى الخيال الشعبي، حيث تنتشر القصص التي تفسر بعض الظواهر بطريقة رمزية أو غير مباشرة. كانت هذه الحكايات جزءا من الثقافة اليومية يتناقلها الناس وتؤثر في طريقة تفكيرهم وتعاملهم مع ما يواجهون. كما تأثر الأدب في تلك المرحلة بالاتجاه الواقعي الذي يهتم بتصوير حياة الناس كما هي، مع إدخال عناصر رمزية تعبر عن التجربة الداخلية للإنسان. فبدأ الكتاب في الجمع بين الواقع الملموس والرمز ليقدموا نصوصا تعبر عن الإنسان في علاقته بما يراه وما يشعر به في الوقت نفسه. من خلال هذا السياق تأتي قصة النداهة لتقدم صورة تجمع بين الواقع والرمز، حيث تنطلق من بيئة ريفية مألوفة لكنها تطرح فكرة تتجاوز المكان لتتعلق بالإنسان نفسه وبالطريقة التي يستجيب بها لما يواجهه من نداءات أو اختيارات في حياته. كي نمسك بخيوط الحكاية دعونا نستعرض سويا ملخصا لأحداث الرواية كما جاءت على لسان الراوي

تدور أحداث قصة نداهة في بيئة ريفية هادئة، حيث يعيش الناس حياتهم اليومية بشكل بسيط، وتنتشر بينهم حكايات عن أصوات غامضة قد يسمعها البعض في أوقات معينة. في هذا الجو يظهر شاب يعيش حياة عادية بين أهله، لكنه يسمع ذات يوم صوتا خفيا يناديه من بعيد، صوتا لا يستطيع تفسيره لكنه يشعر بانجذاب نحوه.

في البداية يحاول الشاب تجاهل هذا الصوت ويقنع نفسه بأنه مجرد وهم أو خيال، لكن النداء يتكرر، يزداد تأثيره عليه مع الوقت، فيشعر وكأن هناك شيئا يجذبه يدعوه إلى الاقتراب دون أن يعرف مصدره أو حقيقته. ومع تكرارها

لا لتجاهله. في لحظة حاسمة يقرر الشاب أن يتبع هذا النداء مدفوعا بما يشعر به من انجذاب نحوه رغم عدم وضوح حقيقته. ومن هنا تتحول القصة من مجرد سماع صوت غامض إلى تجربة تكشف أثر هذا النداء على الإنسان وعلى اختياراته التي قد تتأثر بما يشعر به أكثر مما يفهمه.

والآن نقترب أكثر من شخصيات الرواية. من هم؟ وما أدوارهم في صناعة الحبكة وتوجيه الرسالة؟ تتمحور القصة حول شخصية الشاب، وهو الشخصية الرئيسة التي تدور حولها الأحداث. يعيش حياة بسيطة في بيئته الريفية، ويبدو في البداية إنساناً عادياً لا يختلف عن غيره من أهل القرية، لكن ما يميزه هو التجربة التي يمر بها عندما يسمع ذلك الصوت الغامض، فيدخل في حالة من التردد بين ما يشعر به داخلياً وما يحاول أن يفهمه بعقله. وفي المقابل تحضر النداهة بوصفها عنصراً أساسياً في القصة، لا كشخصية تقليدية بل كصوت أو فكرة تؤثر في الإنسان، فهي لا تظهر بشكل واضح أو مباشر، بل تعرف من خلال تأثيرها على الشاب ومن خلال النداء الذي يسمعه دون أن يعرف مصدره. كما يظهر أهل القرية بوصفهم خلفية اجتماعية للأحداث، حيث يعيشون حياتهم اليومية ويتناقلون الحكايات التي تشكل جزءاً من فهمهم لما يحدث حولهم. وجودهم في القصة يوضح البيئة التي نشأ فيها الشاب ويعكس طريقة التفكير السائدة في المجتمع.

ومن خلال هذه الشخصيات يتضح أن القصة لا تعتمد على عدد كبير من الأفراد، بل تركز على تجربة واحدة يعيشها الشاب وعلى التأثير الذي يتركه هذا النداء في حياته، ليصبح العنصر الأهم هو الصراع الداخلي الذي يمر به.

بعد أن عرفنا القصة وأبطالها، حان الوقت لنغوص في تحليل أعمق. ماذا أراد الكاتب أن يقول؟ وكيف صاغ فكرته في هذا البناء الأدبي؟ تطرح القصة موضوع الانجذاب إلى المجهول، حيث يشعر الإنسان أحياناً برغبة في الاقتراب من شيء لا يفهمه تماماً، لكنه يجد نفسه منجذباً إليه. فهذا النداء الذي يسمعه الشاب لا يحمل تفسيراً واضحاً، ومع ذلك يترك أثراً قوياً في نفسه، مما يكشف جانباً من طبيعة الإنسان حين ينجذب إلى ما يثير فضوله أو يحرك مشاعره.

وترتبط بذلك فكرة الصراع بين العقل والشعور، إذ يحاول الشاب أن يفسر ما يسمعه بطريقة منطقية، لكنه في الوقت نفسه يشعر بانجذاب داخلي يدفعه نحو الاستجابة لهذا النداء. وهذا التردد يعكس حالة يعيشها الإنسان عندما يقف بين ما يعرفه بعقله وما يشعر به داخلياً. كما تشير القصة إلى موضوع التأثير الخفي في حياة الإنسان، حيث يمكن لفكرة أو شعور غير واضح أن يؤثر في قراراته واختياراته حتى وإن لم يكن قادراً على تفسيره بشكل كامل. فبعض القرارات لا تأتي من وضوح كامل، بل من إحساس داخلي

يدفع الإنسان إلى التصرف بطريقة معينة، ومن خلال هذه الموضوعات نصل إلى الرموز التي تحمل دلالات القصة. فالنداهة لا تمثل مجرد صوت خارجي، بل ترمز إلى كل ما يجذب الإنسان دون أن يفهمه، سواء كان فكرة أو رغبة أو إحساسا داخليا. كما يرمز الصوت في القصة إلى الدعوة التي قد يسمعها الإنسان في داخله، وهي ليست دائماً واضحة أو مفسرة، لكنها قد تكون مؤثرة بما يكفي لتغير مسار تفكيره أو سلوكه. ومن خلال هذه الرموز تكشف القصة أن بعض التجارب الإنسانية لا تفهم بالعقل وحده، بل تحتاج إلى تأمل فيما يشعر به الإنسان وفي الطريقة التي يستجيب بها لما يواجهه من نداءات داخلية أو خارجية. ومن أعماق السرد تخرج الدروس كضياء خافت، فماذا تعلمنا هذه الرواية؟ وما الرسائل التي تختبئ بين تفاصيلها؟ تبين القصة أن الإنسان قد ينجذب أحياناً إلى أمور لا يفهمها تماماً، وهذا يدعونا إلى التفكير في أهمية التوازن بين الشعور والعقل، فليس كل ما يجذبنا يكون واضحاً أو مبرراً، ولذلك يحتاج الإنسان إلى التأني قبل اتخاذ قراراته. كما تشير الحكاية إلى أن بعض التأثيرات في حياتنا تكون خفية لكنها قوية، فقد تكون فكرة أو شعوراً بسيطاً لكنه يترك أثراً كبيراً في سلوك الإنسان واختياراته. وتذكرنا القصة أيضاً بأهمية الوعي، إذ يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل ما يشعر به وأن يحاول فهم دوافعه قبل أن يندفع وراءها. ومن خلال هذه المعاني تدعونا الحكاية إلى التفكير فيما يجذبنا في حياتنا، وهل نفهمه جيداً أم أننا نستجيب له دون وعي كافٍ؟

وتكشف لنا الرواية أيضاً أن الغموض ليس دائماً أمراً سلبياً، فبعض الأمور في الحياة تأتي إلينا دون تفسير واضح وتجعل الإنسان في حالة بحث وتساؤل، لكن الفرق يكمن في الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الغموض. هل نستسلم له بالكامل أم نحاول فهمه والتأمل فيه؟ وهنا تذكرنا الحكاية بأن الفضول وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى بصيرة ووعي يوجهان الإنسان نحو الاختيار الصحيح.

ومن الدروس التي تتركها القصة كذلك أن الإنسان لا يعيش منفصلاً عن تأثيرات العالم من حوله، فالأماكن والأفكار والمواقف والمشاعر قد تتسلل إلى داخله بهدوء ثم تعيد تشكيل نظرته للأشياء دون أن ينتبه. ولهذا تصبح المراجعة المستمرة للنفس أمراً مهماً، لأن الإنسان كلما فهم ذاته أكثر أصبح أقدر على التمييز بين ما يعبر عن حقيقته وما هو مجرد تأثير عابر فرضته الظروف أو اللحظة. وفي نهاية المطاف تهمس لنا الحكاية بأن الوعي ليس أن نمنع أنفسنا من الشعور، بل أن نفهم مشاعرنا قبل أن تقودنا إلى طرق لا نعرف نهايتها. وأخيراً نلقي نظرة نقدية على هذا العمل، ما ميزاته الأدبية وكيف استقبلته الأوساط الثقافية وهل نجح في ترك أثره فعلاً؟ تعد قصة النداهة نموذجاً يجمع بين الواقعية والرمزية، وهو الأسلوب الذي تميز به الكاتب يوسف إدريس في عدد من أعماله. فالقصة تنطلق من بيئة ريفية مألوفة وتعرض موقفاً يمكن أن يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنها في الوقت نفسه تحمل معنىً أعمق يتجاوز الحدث المباشر من خلال الاعتماد على الرمز والتلميح بدل الشرح المباشر. كما ينجح الكاتب في تصوير الحالة النفسية للشخصية بطريقة هادئة ومتدرجة، حيث لا يعتمد على أحداث كثيرة، بل على تطور الشعور الداخلي وتأثيره في سلوك الإنسان. وقد رأى النقاد أن قوة القصة تكمن في قدرتها على التعبير عن تجربة إنسانية داخلية باستخدام عناصر بسيطة، وهو ما يجعل النص مفتوحاً للتأمل وقابلاً للفهم من زوايا مختلفة.

ومن الجوانب التي منحت القصة قيمتها الأدبية أيضاً أنها لا تقدم إجابات جاهزة أو رسائل مباشرة، بل تترك مساحة واسعة أمام القارئ للتفسير والتأمل، فكل قارئ قد يرى في النداهة معناً مختلفاً، فقد يرى رمزاً للرغبات الغامضة أو للأفكار التي تستولي على الإنسان دون أن يشعر، أو حتى تمثيلاً لكل ما يجذب الإنسان نحوه رغم إدراكه لما قد يحمله من خطر. وهذه المرونة في المعنى منحت النص عمقاً وجعلته قادراً على الاستمرار في إثارة النقاش بين القراء والنقاد. كما أشار بعض النقاد إلى أن يوسف إدريس استطاع أن يستثمر عنصراً من الموروث الشعبي المعروف في البيئة المصرية، ثم أعاد تقديمه بصورة أدبية تحمل أبعاداً نفسية وإنسانية أوسع. وهنا لا تصبح النداهة مجرد شخصية أسطورية في الحكايات الشعبية، بل تتحول إلى أداة فنية تستخدم للكشف عن صراعات الإنسان الداخلية وتساؤلاته الخفية. وربما لهذا السبب ظلت القصة حاضرة في الذاكرة الأدبية، لأنها لا تتحدث عن زمن محدد أو تجربة خاصة، بل تلامس جانباً إنسانياً يمكن أن يتكرر بأشكال مختلفة في حياة كل إنسان.

0: في ختام هذه الحكاية نقف أمام تجربة إنسانية تتجاوز ظاهر الحدث لتطرح سؤالاً هادئاً حول طبيعة ما يجذب الإنسان في حياته. فالصوت الذي سمعه الشاب قد يبدو غامضاً، لكنه يعبر عن حالة يعيشها الإنسان حين يجد نفسه منجذباً إلى شيء لا يفهمه تماماً، بين رغبة تدفعه وعقل يحاول أن يفسر. وهكذا تتركنا القصة أمام تأمل في أهمية الوعي والتوازن، وفي ضرورة أن يفهم الإنسان ما يشعر به قبل أن يستجيب له. فالأدب لا يقدم لنا إجابات جاهزة، بل يفتح أمامنا مساحة للتفكير في أنفسنا وفي اختياراتنا. نلقاكم في حلقة جديدة من جوهر الحكاية. مع السلامة.
1: هكذا تطوى

0: لا لأن الحكاية انتهت، بل لأن الوقت قرر أن يمنحها فسحة للغياب كي تشتاق.
1: نسدل الستار على رواية زرعت الدهشة وخلفت أثراً لا يمحى.
0: دنيا العلي، نادي حمدان، أحمد سالم العتيبي، مشاري المطيري، هكذا يكتمل مشهد جوهر الحكاية، وكل ختام بداية جديدة. إخراج فيصل الظفيري.
2: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
3: ورسالة تصنع الإنسان.
2: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
2: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
2: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ انا
7: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كذب الساحر اذا بنت الخباز. والله ما في جواب رحمه.
2: حيث الثقافه باذاعه دوله الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم جابر عزام ومحمد الشمري، تنفيذ سعد البوص. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبواب التقنية. نسعى لمرافقتكم في استكشاف التكنولوجيا بعمق، لا كأدوات فحسب، بل كبيئة شاملة تشكل حياتنا ومستقبلنا. نتجاوز السطحية لتحليل آلياتها وفهم تأثيرها الجذري على علاقاتنا وأعمالنا وطريقة تفكيرنا. واليوم نقف عند واحد من أهم وأخطر التحولات التي يشهدها العالم المعاصر في العقود الأخيرة، تحول يمس أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثيرا في حياة الإنسان والشعوب، وهو قطاع التعليم. إن قطاع التعليم الذي يعد القاطرة الحقيقية لأي تقدم حضري، والبيئة التي تتشكل فيها الصناعي في التعليم ثروة المعرفة القادمة. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي حديث العالم في السنوات الأخيرة، يتصدر عناوين الصحف ويهيمن على مؤتمرات القمة، ليس فقط في الشركات الكبرى للتكنولوجيا أو المختبرات العلمية البحثية، بل تجاوز ذلك ليحل ضيفا ثقيلا في المدارس والجامعات والمنصات التعليمية الإلكترونية، وحتى في غرف المعيشة ومنازلنا. لم يعد السؤال المطروح اليوم هو هل سيؤثر الذكاء الصناعي على التعليم، لأن الإجابة باتت واضحة وماثلة للأعيان، بل أصبح السؤال أكثر إلحاحا وإلزاما، وهو كيف سيعيد تشكيله بالكامل، وما هي ملامح المدرسة والجامعة في المستقبل القريب. كيف يمكن لتقنية ذكاء لا تمل ولا تتعب أن تفهم احتياج

0: الطلبة الفردية بدقة متناهية. كيف يمكن للآلة وهي في الأصل كودا برمجيا أن تساعد في بناء عقل إنسان وتنمية مواهبه وابتكاراته؟ وهل يمكن أن نصل حقا إلى تعليم شخصي يفهم كل طالب على حدة ويتحدث لغة العقل بعيدا عن قوالب التلقين التقليدية؟ أسئلة كثيرة ومعقدة نطرحها في هذه الحلقة، ونحاول أن نجيب عنها معكم بموضوعية وعمق، خطوة بخطوة، لنكتشف معا هل نحن أمام نعمة أم نقمة، وكيف يمكننا تسخير هذه القوة لخدمة الإنسانية. الذكاء الاصطناعي في التعليم، عندما نسمع مصطلح الذكاء الاصطناعي قد يتبادر إلى الذهن فورا صورة خيالية لروبوتات تمشي على قدمين، أو أنظمة معقدة تسيطر على العالم، أو حتى أفكار مستقبلية بعيدة المنال لا نرى لها وجودا في واقعنا اليوم. لكن الحقيقة العلمية والتقنية تقول أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا لا يتجزأ من واقعنا اليومي، يعمل في صمت ويخدمنا في الخفاء حتى وإن لم ننتبه لذلك بشكل مباشر.
1: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم أبواب التقنية. الذكاء الاصطناعي وببساطة شديدة هو قدرة الأنظمة الحاسوبية والبرمجية على محاكاة بعض جوانب الذكاء البشري، مثل القدرة على التعلم من التجربة والبيانات السابقة وتحليل البيانات الضخمة بسرعة فائقة تفوق قدرة البشر، واتخاذ قرارات أو تنبؤات مبنية على أنماط معينة تستخلصها هذه البيانات. وعندما يدخل هذا المفهوم العميق والمعقد إلى مجال التعليم، فإنه لا يأتي لكي يضيف مجرد أداة جديدة إلى صندوق أدوات المعلم، بل يطرح مفهوما جديدا يعيد تعريف العملية التعليمية بالكامل من الجذور. إذ تأملنا في نموذج التعليم التقليدي الذي ساد لقرون طويلة، سنجد أنه يعتمد بشكل أساسي على قالب واحد ثابت وصارم: معلم يقف أمام الفصل ليلقي الدروس، وطلاب يجلسون على مقاعدهم ليسمعوا ويحفظوا، واختبارات في نهاية الفصل تقيس مدى حفظهم واستيعابهم لمعلومات تم توصيلها لهم بشكل موحد. هذا النموذج رغم نجاحه النسبي في مراحل تاريخية معينة وفي ظل ظروف محددة، كان يعاني من قصور جوهري، حيث كان يتجاهل حقيقة بيولوجية ونفسية مهمة جدا، أن كل طالب كائن فريد ومختلف تماما عن الآخر. هناك من يتعلم بسرعة البرق ويستوعب المعلومة من النظرة الأولى، وهناك من يحتاج إلى وقت طويل وتكرار عدة مرات حتى تستغل المعلومة في ذهنه. هناك من يفضل التعليم البصري عبر الصور والرسوم، وآخر يفضل التعليم السمعي عبر الاستماع والشرح، والثالث يتعلم بشكل أفضل من خلال التجربة والعمل اليدوي. ومع ذلك كان الجميع يخضع لنفس الطريقة وبنفس السرعة وبنفس الأدوات في عملية تجرد التعليم من إنسانيته وتفرضه كنمط صناعي موحد. هنا يأتي دور الذكاء الصناعي الثوري ليكسر هذا القالب الجامد ويعيد الاعتبار للفروق الفردية، اللمسة الجوهرية التي يضيفها الذكاء الاصطناعي إلى التحول من التعليم الموحد إلى التعليم المخصص. لم يعد الهدف في ظل هذه التقنية الجديدة هو أن يتكيف الطالب ويولي نفسه ليتوافق مع النظام التعليمي الصارم، بل العكس تماما، أن يتكيف النظام بمرونة فائقة ليلائم احتياجات الطالب. تخيل معي نظاما تعليميا ذكيا يراقب أداؤك لحظة بلحظة، يحلل إجاباتك ويفهم نقاط قوتك التي يمكنك البناء عليها ونقاط ضعفك التي تحتاج إلى تقوية، ويقدم لك محتوى مناسب لك أنت تحديدا دون أن يؤثر ذلك على بقية الطلاب. إذ أخطأت في مفهوم معين لا يعطيك الدرجة المنخفضة ويكتفي بذلك، بل
2: يعيد شرحه لك بطريقة مختلفة أو يختار لك مثالا أقرب إلى اهتماماتك. وإذا أتقنت المفهوم بسرعة لا يجبرك على الانتظار حتى يلحق بك زملاؤك، بل ينتقل بك فورا إلى مستوى أعلى وتحديدا أكبر كي لا تشعر بالملل. هذا ليس خيالا علميا، بل هو واقع بدأ يتشكل فعليا في العديد من المدارس والمنصات الذكية حول العالم. بهذا المعنى العميق، فإن الذكاء الاصطناعي لا يضيف تقنية فحسب إلى التعليم، بل يضيف ذكاء وبصيرة إلى العملية التعليمية نفسها، جاعلا منها عملية حية ديناميكية وفعالة. أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، كيف يحدث التغيير على أرض الواقع؟ لكي ندرك أن التأثير الحقيقي والعملي للذكاء الصناعي في التعليم، يجب أن ننظر نظرة تفصيلية إلى أدوات الملموسة التي تستخدم بالفعل والتي بدأت تغير شكل التعليم وتجربته بشكل واضح وجذري. إننا لا نتحدث عن نظريات، بل عن أدوات تعمل الآن. أول هذه الأدوات وأكثرها تأثيراً هو ما يعرف بالتعليم التكيفي. هذه الأنظمة تعتمد على خوارزميات معقدة تقوم بتحليل مستمر ودقيق لأداء الطلاب أثناء تعلمه. هذه الأنظمة تعتمد على خوارزميات معقدة تقوم بتحليل مستمر ودقيق لأداء الطالب أثناء تعلمه، وهي لا تعتمد على خطة دراسية ثابتة لكل الطلاب، بل تقوم بتعديل وتخصيص المحتوى التعليمي بناء على هذا التحليل الفوري. مثلا في مادة الرياضيات، إذا لاحظ النظام أن الطالب يواجه صعوبة مستمرة في مسائل الكسور، فإنه لا يكتفي بذلك، بل يبطئ وتيرة التقدم ويعيد الشرح المفهوم الأساسي للكسور، ويقدم شروحات إضافية وربما فيديوهات قصيرة وتمارين تدريبية أكثر حتى تتلاشى هذه الصعوبة. وبالمقابل، إذا كان الطالب متقدما ومتمكنا، فإن النظام لا يضيع وقته في تمارين سهلة، بل يقدم له تحديات أعلى ومسائل أعمق، مما يحافظ على شغفه ودافعيته للتعلم حتى لا يشعر بالملل الناتج عن رتابة المنهج التقليدية. ثاني هذه الأدوات وهي المساعدات الذكية وروبوتات المحادثة، وهي عبارة عن أنظمة وبرامج تتحدث لغة البشر، يمكنها التفاعل مع الطلاب بشكل مباشر والإجابة على أسئلته في أي وقت من أي مكان. هذه المساعدات تتميز بصبر لا ينفذ وتوفر لا تتوقف، فهي متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. يمكن للطالب أن يسأل سؤالا غريبا ويعيد صياغته ويطلب التوضيح مرة وثلاث مرات دون خوف من أن يسخر منه أحد، ودون شعور بالحرج أو التردد الذي قد يشعر به أمام المعلم أو زملائه. هذه المساعدات تستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لفهم سياق السؤال الطالب وتقديم إجابات دقيقة، وتعمل كمعلم خاص مجاني متاحا للجميع. أعزائي المستمعين، نأخذ هذا الفصل ونعود إليكم بعد قليل في برنامج أبواب التقنية.
3: السلام عليكم، معكم طامي الزعبي. موضوعنا عن الذكاء الاصطناعي والتعليم. نعرف أن الذكاء الاصطناعي خاصة في الفترة الأخيرة أخذ مساحة أكبر في سواء التعليم والأعمال، فيعني كون وشكل مساحة كبيرة لجميع الساعين لإنجاز مهماتهم وأعمالهم أن يؤدون تلك الأعمال من خلاله. مع أن فكرة الذكاء الاصطناعي أساساً ظهرت في منتصف القرن السابق، يعني في خمسينيات القرن السابق ظهر فكرة الذكاء الاصطناعي، لكن عمليات التطوير اللي فاجأتنا فيها شركة الأوبن أي آي، وهي أنتجت الشات جي بي تي في عام 2023، يعني سوت ضجة كبيرة من خلال هذا المنتج، بحيث أن المنتج يسهل الأعمال بشكل كبير وواضح، وتوفر فيه مجهود ووقت.

والوقت هذا ممكن تصرفه في أعمال أخرى. إذن الذكاء الصناعي ظهر من فترة كبيرة، لكن الأدوات ومنتجاته الأخيرة أصبحت ذات منفعة كبرى، وارتأت كثير من المنظمات سواء الحكومية وغير الحكومية في أنها تستخدم هذا المنتج في تسريع وتجويد الأعمال التي على عاتقها. نتكلم عن الكويت خاصة، عندنا مثلا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كافس، من خلال مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، بدأ في كثير من البرامج مع الطلبة وكذلك البراعم الأطفال في إيش، في تهيئة لهم مناخ ممكن من خلاله يقومون في مشاريعهم الخاصة، ويكون فكرة هني دمج إنهم يتعودون هؤلاء الطلبة وصغار السن في استخدام الذكاء الاصطناعي في استخدامه للأعمال الخاصة فيهم ومنتجاتهم الراغبين في إخراجها. طبعاً إحنا عندنا بالكويت وقعنا عقود خاصة مع جهات حكومية مثل كيت، الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات، وقعوا مع مثل مايكروسوفت وجوجل، ومن ضمن تلك العقود جوجل أساساً عليها أنها تقدم برامج تدريبية للعاملين في الجهات الحكومية، ومن ضمنها وزارة التربية. فوزارة التربية من خلال المدرسين والعاملين فيها يقومون بأعمال تدريبية حتى يطوروا من مهاراتهم وينقلون تلك المهارات إلى الطلبة. إذن سابقاً كنا نقول لا، لحد يستخدم الذكاء الاصطناعي أنه ممكن عقول الطلبة أو الأطفال أنها ما تفكر، صار الحين العكس، أنه يجب أنك أنت تستخدم حتى إيش، حتى لا تترك بعيدة عن الركب، هذا ركب ويفترض أنك تسارع وتحاول تتبناه وتحاول أنك أنت تأتي بأفضل ما يمكن. ليش؟ لأن حتى كذلك عندنا إحنا في جمعية تقنية المعلومات عندنا رابطة خاصة تتكلم عن الذكاء الصناعي في التعليم، وكيف أن يعني الشباب والمنتسبين لهذه الرابطة يحاولون يطرحون كثير من الأفكار ويقدمونها إلى الجهات الحكومية وكذلك في القطاع الخاص حتى تتفاعل كثير من الجهود في إيش، في رفع من مستوى الأداء بشكل عام. وطبعا نحن صراحة في رؤية دولة الكويت 2035 مذكور بنود واضحة وتامة في تبني الذكاء الاصطناعي واستخدامه في جميع الأعمال التي يمكن أن يتم الاستخدام هذا المنتج لما له من منفعة وأثر كبير على المنظمة. طبعا احنا نشوف كذلك في الدول المجاورة لنا في دول الخليج، عندنا مثلا انتجوا ذكاء اصطناعي خاص فيهم مثل علام للسعودية، وانتجوا كذلك هيومن، انتجت LLM اللي هو لارج لانجويج موديل، ينتجون من لغات يستخدمونها، وكذلك فنار في دولة قطر، وكذلك جيسي في الامارات، كلهم هذول AI artificial intelligence ذكاء اصطناعي. وكذلك الإمارات ذهبت بعيدا في مركز أبوظبي تنتج ستار جيت للذكاء الاصطناعي، وهذا أكبر منشأة خارج الولايات المتحدة الأمريكية اللي تستهلك ما يقارب 1 جيجا وات. يعني أن كثير من الدول المجاورة والدول كذلك النشطة في هذا المجال تستثمر مبالغ كبيرة في هذا المنتج لما له من أثر حيوي ومنفعة ظاهرة على المجتمع والإنسان. وشكرا لكم.

0: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: ثالثاً، أنظمة التقييم الذكية. لم يعد التقييم في العملية التعليمية مقتصراً على اختبار نهائي محدد الوقت، بل أصبح عملية مستمرة ومصاحبة للتعلم. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أداء الطالب في كل خطوة يخطوها، سواء في كتابة مقال أو حل مسألة أو حتى المشاركة في منتدى نقاشي. وتقوم هذه الأنظمة بتقديم تغذية راجعة فورية، فبدلاً من أن ينتظر الطالب أسبوعاً ليعرف درجته في التعبير، يخبره النظام فوراً بأن هناك خطأً نحوياً ويقترح عليه تصحيحه، بل ويوضح له القاعدة. هذا يساعد الطالب على تعلم الصحيح فور ارتكاب الخطأ، مما يرسخ المعلومة بشكل أفضل ويساعده على تحسين مستواه بشكل مستمر ومتراكم. رابعاً، تحليل البيانات التعليمية. في عصر البيانات الضخمة، كل تفاعل يقوم به الطالب داخل الأنظمة الرقمية يمكن أن يتحول إلى معلومة مفيدة وثمينة من خلال تحليل هذه البيانات الضخمة. يمكن للمعلم ولإدارة المدرسة أن يفهم الطلاب بشكل أفضل بكثير من الملاحظة التقليدية. يمكن للبيانات أن تكشف عن أنماط تعلم لم تكن مرئية، وتحدد بدقة نقاط القوة الجماعية لدى الطلاب ونقاط الضعف التي تحتاج لتدخل المعلم. كما يمكنها التنبؤ مسبقاً بالطلاب المعرضين للرسوب أو التسرب المدرسي، مما يتيح فرصة للتدخل المبكر والعلاج قبل فوات الأوان. خامساً، الواقع الافتراضي والمعزز المدمج بالذكاء الاصطناعي. عندما يتم دمج تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يصبح التعلم تجربة حية وتفاعلية بالكامل. يمكن للطالب أن يدخل إلى مختبر كيميائي افتراضي لإجراء تجارب خطيرة دون أن يعرض نفسه للخطر، أو أن يزور موقعاً تاريخياً أثرياً مثل الأهرامات أو روما القديمة ويستمع لشرح دليل افتراضي، يفهم الأسئلة التي يطرحها، أو أن يتفاعل مع بيئة تعليمية ثلاثية الأبعاد لفهم تشريح جسم الإنسان من الداخل. هذه الأدوات لا تعمل بشكل منفصل أو متعاند، بل تتكامل بتناغم لتخلق تجربة تعليمية جديدة بالكامل، أكثر تفاعلاً وأكثر عمقاً وأكثر جاذبية لانتباه الطلاب في عصر الانشغال الرقمي. لماذا نحتاج الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ ضرورة أم ترفيه؟ قد يتساءل البعض بتشكك مشروع، هل نحن بحاجة فعلاً إلى إدخال كل هذه التقنيات المعقدة إلى التعليم؟ أليس التعليم التقليدي بالطباشير والسبورة كافياً لما مضى عليه قرون؟ الإجابة الدقيقة والموضوعية تكمن في حجم وتعقيد التحديات الهائلة التي يواجهها التعليم في عالمنا اليوم، والتي عجزت النظم التقليدية عن حلها بمفردها. أول هذه التحديات هو التنوع الهائل في الطلاب. في الفصول الدراسية المزدحمة، والتي قد يصل عدد طلابها في بعض الدول إلى 50 أو 60 طالباً، عدد الطلاب في ازدياد مستمر واحتياجاتهم متنوعة ومتضاربة أحياناً، من الصعب جداً إن لم يكن مستحيلاً على معلم واحد مهما بلغت كفاءته وخبرته أن يلبي احتياجات جميع الطلاب بنفس الكفاءة والعدالة في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي هنا يأتي كمساعد قوي للمعلم لتحقيق هذه العدالة. ثانياً، التحديات هو سرعة التغير المعرفي. نحن نعيش في عصر انفجار معلوماتي، المعرفة تتغير وتتجدد بسرعة مذهلة، والمهارات المطلوبة في سوق العمل تتطور وتتغير بشكل مستمر ومتسارع. التعليم التقليدي البطيء يجد صعوبة في اللحاق بهذا الركب. التعليم يجب أن يكون مرناً وقادراً على التكيف السريع مع المستجدات، وهنا تظهر مرونة الأنظمة الذكية في تحديث المحتوى وتكييفه فوراً. ثالثاً، الفجوة التعليمية الجغرافية والاقتصادية. هناك تفاوت كبير ومؤلم في جودة التعليم بين المناطق المختلفة، بين الحضر والريف، وبين الدول الغنية والفقيرة وحتى داخل نفس الدولة الواحدة. الذكاء الاصطناعي إذا تم توظيفه بشكل مدروس يمكن أن يساهم في تقليل هذه الفجوة بشكل كبير من خلال توفير تعليم عالي الجودة عبر المنصات الإلكترونية للمناطق النائية وبأسعار أقل بكثير من تكلفة المدارس التقليدية النخبوية. رابعاً، استنزاف الوقت والجهد البشري. المعلمون اليوم يقضون وقتاً طويلاً ومضنياً في أعمال إدارية وتكرارية مثل تصحيح الاختبارات الورقية وإعداد التقارير وتجهيز الجداول وغيرها من المهام التي تأخذ وقتهم عن جوهر مهنتهم وهو تعليم البشر. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتولى هذه الأعمال الروتينية بدقة وسرعة ويخفف هذا العبء الكبير عن كاهل المعلمين ويمنحهم وقتاً أكبر وأغلى للتركيز على التفاعل الإنساني مع الطلاب وتوجيههم. خامساً، تعزيز التعلم الذاتي والتعلم المستمر. في عالم اليوم المتغير لا يكفي أن يتعلم الإنسان في المدرسة أو الجامعة فقط ثم يقول إنه أنهى تعليمه، بل يجب أن يكون قادراً على التعلم طوال حياته. الذكاء الاصطناعي يساعد على بناء هذه القدرة حيث يوفر للفرد أدوات تعلم ذاتية تناسب سرعته ووقته، مما يجعل التعلم عملية مستمرة لا تتوقف عند سن معينة. كل هذه الأسباب وغيرها الكثير تجعل من الذكاء الاصطناعي في التعليم ضرورة حتمية لمواكبة العصر، وليس مجرد خيار إضافي للترفه أو التحديث الشكلي. أما دور المعلم من مجرد ناقل معرفة إلى صانع إنسان ومهندس للعقول، واحدة من أكثر القضايا التي تثير الجدل والخوف في الأوساط التربوية هي مستقبل دور المعلم في ظل هذا الطوفان التقني. هناك من يخشى، وربما بحسن نية، أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المعلم وأن يستغنى عن البشر في العملية التعليمية ليصبح المعلم مجرد ذكرى من الماضي، لكن هذا التصور يتجاهل طبيعة التعليم نفسها ويتجاهل البعد الإنساني العميق في هذه العملية. التعليم في جوهره ليس مجرد نقل معلومات جافة من عقل إلى آخر، فالمعلومة متاحة للجميع في ثوان على الإنترنت. التعليم هو عملية إنسانية معقدة ورفيعة تتضمن التفاعل العاطفي والتوجيه الأخلاقي وبناء الشخصية وزرع القيم والقدوة الحسنة. المعلم في عصر الذكاء الاصطناعي لن يختفي، بل سيتغير دوره جذريا نحو الأسمى والأرقى. سيصبح المعلم موجها ومرشدا بدلا من مجرد ملقن للمعلومة، محفزا للفضول والتفكير بدلا من مجرد مراقب للسلوك والنظام، شريكا في رحلة التعلم والاكتشاف بدلا من أن يكون المصدر الوحيد والنهائي للمعرفة. سيتم تحرير المعلم من قيود التلقين، وسيكون دوره أكثر تركيزاً على تنمية المهارات الإنسانية العليا التي لا تستطيع الآلة حتى الآن ولا في المستقبل المنظور أن تحل محل البشر فيها. سنركز معاً على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة والإبداع الفني والعلمي والعمل الجماعي والتعاطف والذكاء العاطفي، كما أن المعلم يلعب دورا عاطفيا ونفسيا مهما وخطيرا في حياة الطالب. يمكنه أن يلمس المعاناة في عيني طالب مضطرب ويشجعه عندما يفشل ويحتويه عندما يمر بأزمة، ويزرع فيه الثقة بنفسه ويحفز طموحه للوصول إلى النجوم. وهذه أمور تقوم على الحدس والشعور الإنساني، وهي أمور لا يمكن للذكاء الاصطناعي مهما بلغ ذكاءه أن يقدمها بنفس العمق والصدق والحرارة. بمعنى آخر، الذكاء الاصطناعي قد يغير كيف نعلم الآليات، لكنه لن يلغي لماذا نعلم الغاية الإنسانية السامية. المعلم هو الروح التي تضخ الحياة في هذه الأدوات.

0: شكرا لكم على طيب استماعكم وحسن متابعتكم، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة من أبواب التقنية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أبواب التقنية. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، جابر عزام، محمد الشمري، سعد البوس، والمخرج عبد الله حجي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت صوت الكويت الأصيل.
1: الساعة الآن 12:00 بعد منتصف الليل.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت. وأهم ما سيأتي في نشرتنا: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى فخامة رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع فنزويلا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. 3 قتلى بغارة على سيارة في جنوب لبنان، وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. وفنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. ومن العناوين إلى التفاصيل: بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة. أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزالين اللذين ضربا جمهورية فنزويلا البوليفارية، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة. راجيا سموه رعاه الله للمصابين.

سرعة الشفاء والعافية، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة، ضمنها سموه خالصة تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزالين اللذين ضربا جمهورية فنزويلا البوليفارية وأسفرا عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزالين اللذين ضربا جمهورية فنزويلا البوليفارية. أكد وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصباح أمس أهمية مواصلة تطوير منظومة الطيران المدني وتعزيز جاهزيتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية. واطلع الشيخ عبد الله الصباح على أبرز المشاريع والخطط التطويرية الجاري تنفيذها في مطار الكويت الدولي، وذلك خلال زيارة قام بها للهيئة العامة للطيران المدني، مؤكدا ضرورة الارتقاء بقطاع الطيران المدني بما يواكب تطلعات الدولة ويعزز مكانة هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم منظومة النقل الجوي في البلاد. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس وأسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية جسيمة. وذكرت الخارجية في بيان لها أمس أن الوزارة تتقدم بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة وإلى أسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. وفي المنامة ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة. وذكرت الخارجية في بيان أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو أكدوا متانة العلاقة الراسخة التي تجمع بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا. وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا وشدد بيان وزاري مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في المنامة أمس، شدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، داعيا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وأكد الوزراء في البيان المشترك مجددا احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 833. ونقل البيان عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيده التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون. ورحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو الجاري، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اطلعت بها كل من باكستان وقطر،
وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح النووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.

أشكال. هذا وقد التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أطر تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بحث العديد من الملفات وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها وجهود التهدئة والوساطة. وذكر البديوي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. ونبقى في المنامة، حيث شدد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، شدد على أن أمن دول الخليج يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو التقسيم، وأن الحفاظ عليه يتطلب مواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الدول الشقيقة والحلفاء. بدورها أكدت سلطنة عمان أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، مجددة دعمها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود واستعادة حرية الملاحة عبر المضيق وضمان انسيابها الأمن. وقال وزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي إن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وفي حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أظهرت بيانات صادرة عن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة على متنها قرابة 1000 بحار عبرت مضيق هرمز منذ 23 يونيو الجاري، وذلك في إطار خطة إجلاء أطلقتها المنظمة هذا الأسبوع. وتعد هذه الأرقام هي الأولى التي تصدرها المنظمة حول هذه المبادرة التي ستسهم في مساعدة مئات السفن التي تقل حوالي 11 ألف بحار على مغادرة المضيق. إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على بعد 7 أميال بحرية جنوب شرقي منطقة في عمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة دون تسجيل إصابات أو تلوث بيئي. في لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن 3 أشخاص قتلوا إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني في ثالث استهداف يوقع قتلى. هذا وتضاربت الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من أجزاء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان، في حين أعلنت حكومة الاحتلال أن المفاوضات مع لبنان تتناول إعادة انتشار قواتها في الجنوب اللبناني. وفي قطاع غزة، استشهد فلسطينيون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر عام 2025. كما أطلق جيش الاحتلال صاروخين قرب المجمع الإيطالي في حي النصر غربي غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.
في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية استهدفت أراضيها وشبه جزيرة القرم، ما أسفر عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بجنوب روسيا.

جودة للقيام بدور الوسيط في التسوية الأوكرانية بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأشار بيسكوف إلى وجود تصريحات تؤكد عزم ترامب على استئناف جهوده في هذا الملف. في جديد الدعم الغربي لأوكرانيا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن صرف دفعة أولى بقيمة 3 مليارات يورو من قرض ضخم جديد مخصص لأوكرانيا. وأكدت فوندرلاين خلال مؤتمر في بولندا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، أكدت أنه تم البدء بصرف الدفعة الأولى من مبلغ 6 مليارات يورو المخصص لإنتاج الطائرات المسيرة خلال الأيام المقبلة. من جهتها، أعلنت بريطانيا تقديم مساعدات مالية بقيمة 290 مليون جنيه استرليني لدعم تعافي أوكرانيا وتعزيز أمنها في مجال الطاقة. وفي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض البحرية الفرنسية الثلاثاء الماضي ناقلة النفط ديليفر التابعة لأسطول الظل الروسي أثناء مرورها قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية، وذلك لانتهاكها قانون البحار. وقال ماكرون إن هذا التحرك هو الأحدث ضد ما يسمى بأسطول الظل الروسي، والذي نفذ بعد أيام قليلة من عملية مماثلة قامت بها المملكة المتحدة، ما يؤكد مدى تصميم أوروبا وعزمها على التصدي لآلة الحرب الروسية. وفي السياق ذاته، قال الكريملين إن موسكو ستدرس خياراتها القانونية وتستغلها إلى أقصى حد في حال بيع بريطانيا للنفط الروسي الموجود على متن ناقلة احتجزتها هذا الشهر. وذكرت صحيفة ديلي تيليغراف أن بريطانيا قد تعقد مزادا لبيع 100,000 طن من النفط الخام الروسي المحمل على الناقلة سميرتوس التي يشتبه في أنها ضمن أسطول الظل الروسي، والتي اعترضتها القوات البريطانية في القنال الإنجليزي في 14 من يونيو. وفيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة في أوروبا، دعا رئيس بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب مناطق واسعة من غرب أوروبا، متسببة في سقوط عشرات الضحايا وانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق مدارس ومعالم ثقافية. وفي إسبانيا، أظهرت بيانات رسمية أن موجة الحر الأولى لهذا العام التي بدأت الأحد الماضي تسببت في وفاة أكثر من 200 شخص في مناطق عدة. وخبرنا الأخير من كاراكاس، حيث أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها إلى 164 قتيلا و 971 مصابا، فيما أعلنت حزمة إجراءات لدعم المتضررين واستعادة النشاط الاقتصادي في المناطق المنكوبة. وأكدت رودريغيز تسجيل 100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين الرئيسين. وقالت رودريغيز إن حكومتها تسعى لتفعيل خطوط ائتمان خاصة سواء من المصارف العامة أو الخاصة للأشخاص الذين فقدوا مصدر نشاطهم الاقتصادي الرئيسي. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه العديد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الاستعداد لتقديم الدعم العاجل لفنزويلا، خاصة مع تقارير تحدثت عن أن المفقودين جراء الزلزال والذين لا يزالوا تحت الأنقاض قد تتجاوز أعدادهم 10,000. إليكم تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى فخامة رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع فنزويلا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. 3 قتلى بغارة على سيارة

في جنوب لبنان وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. وفنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا، دمتم في أمان الله.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الموجز

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ، في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلباقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك الثمين. هنا تختزل القرون إلى دقائق، وتتحول الكلمات إلى شرارات فهم تثري رحلتك.

الموجز، إعداد فواز لمطيري، تقديم محمد مزيد وفواز لمطيري، تنفيذ غدير الكندري. الموجز إخراج هاني الصالح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الموجز، حيث نقف كل مرة عند كتاب من كتب التراث والمعرفة، نقرأه بعين الحاضر ونصغي إليه بقلب يبحث عن الحكمة والمعنى.
1: كتابنا في هذه الحلقة هو روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي، وهو كتاب في الأدب والعقل والأخلاق وتهذيب النفس، يجمع بين الحكمة والتجربة وبين الموعظة والرواية، ويجعل من العقل مفتاحا لصلاح الإنسان في نفسه ومجتمعه.
0: وحينما نفتح كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء نجد أننا لسنا أمام كتاب عادي في الأدب، ولا أمام جمع متفرق من الحكم والأخبار، بل نجد أننا أمام مشروع أخلاقي وتربوي يضع العقل في مركز الحياة الإنسانية. فالكتاب من عنوانه يفتح لنا صورة بديعة، فهو روضة لأهل العقول، أي بستان تتنزه فيه النفوس النبيلة، وهو نزهة لأهل الفضل، أي مجال للراحة الروحية والتأمل الخلقي. وكأن ابن حبان يريد أن يقول للقارئ إن العقل ليس قدرة على الفهم فقط، ولا مهارة في الجدل والمناقشة، بل هو سلوك وحلم وتوازن وحسن اختيار ومعرفة

0: بمواضع الكلام والصمت.
1: وتأتي أهمية هذا الكتاب من أنه ينظر إلى الأخلاق نظرة عملية، فلا يكتفي بذكر الفضائل في صورة مجردة، بل يربطها بحياة الإنسان اليومية. كيف يتكلم؟ ومتى يسكت؟ وكيف يختار صديقه؟ وكيف يتعامل مع الجاهل؟ وكيف يحفظ لنفسه مكانتها من غير كبر، ويتواضع من غير ذلة؟ لذلك فإن روضة العقلاء يمكن أن يقرأ كدليل في بناء الشخصية الرشيدة، وكمرجع في فهم معنى العقل عند علماء الإسلام، وكمدخل إلى أدب رفيع يعلم الإنسان أن يكون نافعاً لنفسه ولغيره.
0: ومن جمال الكتاب أنه لا يخاطب فئة دون أخرى، فهو للمعلم والمربي والأب والأم وطالب العلم والمدير والمتحدث وكل من يريد أن يهذب لسانه ويقوم قلبه ويزن أفعاله بميزان الحكمة. فالعقل في هذا الكتاب لا ينفصل عن الدين ولا عن الأدب ولا عن التجربة، فهو نور يهدي صاحبه إلى أحسن القول وأجمل الفعل.
1: ولهذا يبقى هذا الكتاب حيا في أثره، لأنه يخاطب ما يحتاجه الإنسان في كل زمان: عقلا راشدا، وقلبا مهذبا، ولسانا منضبطا، وصحبة صالحة، ونفسا تعرف قدرها. ومن هنا تبدأ رحلتنا مع كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، رحلة في معنى العقل وفي أدب الحياة وفي القيم التي تصنع الإنسان المتزن.

0: وإليك مستمعي الكريم السيرة الذاتية للمؤلف.
1: حينما نتحدث عن كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، فإننا لا نستطيع أن نفصل الكتاب عن شخصية مؤلفه، لأن الكتاب يحمل من روح صاحبه ومن خبرته ومن طريقته في النظر إلى الناس والحياة. هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي، أحد أعلام العلم في القرن الرابع الهجري، وقد عرف بسعة علمه ورحلته في طلب الحديث واهتمامه بالفقه واللغة والأدب وأخلاق الناس، ولذلك جاء كتابه هذا ليس محصورا في مجال واحد، بل جاء كتابا يجمع العالم، المتحدث والأديب والمربي والناصح في صوت واحد.
0: وابن حبان من أولئك العلماء الذين جمعوا بين كثرة التحصيل وحسن التأمل، فلم يكن علمه مجموعة من النصوص فقط، بل كان علما ينتج رؤية في الحياة ويصنع موقفا من السلوك الإنساني. ومن يقرأ روضة العقلاء يشعر أن المؤلف لم يكتبه من مكان بعيد عن الناس، بل كتبه وهو يعرف طبائعهم ويفهم تقلباتهم، ويدرك أن الإنسان قد يبلغ بالعلم مرتبة عالية ثم يسقط بسوء الخلق، وقد يكون قليل المعرفة لكنه يعلو بحلمه وحيائه وصدقه وحسن معاملته.
1: وتبدو شخصية ابن حبان في هذا الكتاب شخصية متوازنة، فهو يعظ العقل لكنه لا يجعله معزولا عن الدين، ويثني على الأدب لكنه لا يجعله زينة لسان فقط، ويدعو إلى الصحبة لكنه يحذر من صحبة الجاهل والأحمق والمرائي، فهو عالم ينظر إلى الحياة من جهة الإصلاح، ويرى أن صلاح الإنسان لا يكون بالمعرفة وحدها، بل بتحويل المعرفة إلى سلوك ظاهري وأدب راسخ وبصيرة في معاملة الخلق.
0: ولذلك فإن السيرة الذاتية لابن حبان لا تقرأ بوصفها تاريخا لرجل مضى فقط، بل تقرأ بوصفها

0: مفتاحا لفهم الكتاب. فالعالم الذي طاف في طلب العلم وجمع الرواية وعرف أحوال الرجال وتأمل أخلاق الناس كان قادرا على أن يقدم لنا كتابا يشبه مرآة صافية نرى فيها صورة العقل حين يهدى، وصورة الجهل حين يضل، وصورة الإنسان حين يتهذب وحين يغفل عن معنى الفضيلة.
1: أن صلاح الإنسان لا يكون بالمعرفة وحدها، بل بتحويل المعرفة إلى سلوك ظاهري وأدب راسخ وبصيرة في معاملة الخلق.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم اسم الكتاب ودلالاته.
2: اسم الكتاب هو روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، هو اسم يحمل جمالا لغويا ومعنى تربويا عميقا، فكلمة روضة تحيلنا إلى البستان وإلى المكان الذي يجد فيه الإنسان راحة وخضرة وسعة وجمالا، وكأن المؤلف يريد أن يجعل العقل بستانا لا جدلا جافا، وأن يجعل الأدب نزهة ولا تكلفا ثقيلا. فالعاقل في هذا الكتاب ليس من يحفظ الكثير فقط، وليس من يغلب الناس بالحجة والبيان، بل هو من يعرف مواقع الأمور ويحسن الوزن ويضبط نفسه ويتأدب مع الله ومع الناس ومع ذاته.
1: أما كلمة العقلاء فهي محور الكتاب وروحه، فابن حبان يخاطب العقلاء ويريد أن يزيدهم بصيرة، ويخاطب من يطلب العقل فيدله على معالمه. والعقل هنا ليس مفهوما ضيقا، بل هو جامع للحلم والصبر والوقار وحسن الاختيار وتجنب مواضع الزلل والترفع عن صغائر الأمور. ولهذا يجعل الكتاب العقل ميزانا للسلوك، فمن ضبط لسانه فهو عاقل، ومن عرف صديقه فهو عاقل، ومن لم يغتر بالمدح ولم ينكسر بالذم فهو عاقل، ومن رأى عيب نفسه قبل عيب غيره.
2: وأما قوله نزهة الفضلاء ففيه معنى آخر لا يقل عمقا عن معنى الروضة، فالفضلاء هم أصحاب الفضل وأهل المكارم وطلاب المعاني الرفيعة، والنزهة هنا ليست خروجا عن الجد إلى اللعب، بل هي راحة الروح حين تسمع الحكمة، وسعة القلب حين يرى جمال الأدب، وانشراح النفس حين تتعلم كيف ترتقي من طيب القول إلى طيب العمل. وكأن الكتاب يجمع بين المتعة والمنفعة، فلا يثقل على القارئ ولا يفرغ الحكمة من جديتها.
1: ومن هنا نفهم أن اسم الكتاب ليس عنوانا جميلا فقط، بل هو خطة الكتاب ومقصده، فهو يدعو القارئ إلى أن يدخل روضة العقل ويتنزه في معاني الفضل، وأن يخرج منها وقد ازداد وعيا بنفسه وحذرا من عيوبها ورغبة في إصلاحها. فالكتاب باسمه ومضمونه يصنع صلة بين العقل والجمال، وبين الفضل والمتعة، وبين الأدب والحياة.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم أهم الأفكار التي تناولها هذا الكتاب.
2: ومن أبرز الأفكار التي تناولها ابن حبان في كتابه أن العقل أصل في كل خير، وأن الإنسان لا يستقيم أمره إلا إذا تهذب عقله وانضبط لسانه وصحت نيته وعرف قدر نفسه. فالعقل عنده ليس زينة ذهنية ولا قدرة على الحفظ والاستدلال فحسب، بل هو قوة أخلاقية توجه الإنسان إلى الأصلح وتحميه من الطيش وتمنعه من الاندفاع خلف الهوى. ولهذا يجعل الكتاب العقل مرتبطا بالحلم والسكينة وحسن التدبير ومراعاة العواقب.
1: ومن الأفكار المركزية أيضا في الكتاب أدب اللسان، فابن حبان يرى أن الكلام ليس أمرا عابرا، بل هو ميزان لعقل صاحبه، فقد يرتفع الإنسان بكلمة، وقد يسقط بكلمة، وقد يحفظ مكانته بالصمت، كما قد يضيعها بفضول القول. وهنا لا يدعو الكتاب إلى الصمت المطلق، بل إلى الكلام الموزون وإلى الصمت الحكيم وإلى معرفة الموقف الذي يحتاج إلى بيان والموقف الذي يحتاج إلى سكوت. وهذا معنى دقيق، لأن بعض الناس يظن أن كثرة الكلام دليل علم، بينما يرى ابن حبان أن العلم الحقيقي يظهر في حسن الانتقاء.
2: ويتناول الكتاب أيضا فكرة الصحبة وأثرها في بناء الإنسان، فالصديق في نظره ليس رفيقا لوقت فقط، بل هو مرآة وعون وسند ومصدر تأثير. ومن هنا يحذر من صحبة الأحمق، لأن ضرره قد يأتي وهو يريد النفع، ويحذر من صحبة الكذاب لأنه يفسد الثقة، ويحذر من صحبة صاحب الهوى لأنه يجر صاحبه إلى ما يشبهه. وفي المقابل يدعو إلى مصاحبة أهل الفضل والعقل والصدق والوفاء.
1: ويبقى من أهم أفكار الكتاب أن الأدب ليس مظهرا خارجيا، بل هو تربية داخلية. فالإنسان المؤدب لا يتكلف الفضيلة أمام الناس ثم يتركها إذا خلا بنفسه، بل يجعلها خلقا ثابتا. ومن هنا يكثر في الكتاب الحديث عن التواضع والحلم وتجنب الحسد وحفظ السر ومعرفة حق الصديق والصبر على جفاء الناس ومجاهدة النفس. هذه كلها أفكار تجعل الكتاب قريبا من حياتنا اليومية، لا بعيدا في رفوف التراث.
3: هنا العقول بماء العلم قد رويت، فأورق القلب ألوانا من السكن. هنا الجنان فخذ ما شئت من نعم، هنا الغياث وماء العلم بالمزن. هنا الكتاب، هنا الكتاب، وماذا غيره سبب؟

0: جر الزمان بلا من ولا ثمن، أحيا القبور ومن في اللحد قد رقدوا، لولا الكتاب لضاع الكل في الزمن. حوى المعارف والأخبار إذ طويت، فانظر أتاك حديث الجرذ والجبن. إن القراءة تسقي النفس لو صديت، تشفي الجنان إذا ما لف بالحزن. فاقرأ كتابك إن آثرت أن ترقى، إن الكتاب يقود المجد بالرسن. إن الكتاب يقود
1: المجد بالرسن. وإليك مستمع الكريم رأي النقاد والأدباء في هذا الكتاب.
2: ينظر المهتمون بكتب الأدب والتهذيب إلى روضة العقلاء ونزهة الفضلاء بوصفه كتابا جامعا بين العلم والحكمة، وبين الرواية والتجربة، وبين سلاسة العبارة وعمق المعنى. فهو لا ينتمي إلى الكتب التي تقرأ للمعلومات فقط، بل إلى الكتب التي تقرأ لتهذيب الذوق وتربية النفس وتقويم السلوك. ومن هنا جاءت قيمته عند أهل الأدب، لأنه يقدم الحكمة في صيغ قصيرة حية، ثم يعضدها بالأخبار والأمثال والمواقف، فيجعل القارئ يتلقى المعنى من أكثر من باب.
1: ولعل أبرز ما يعجب القارئ الناقد في هذا الكتاب أنه لا يقدم الأخلاق في صورة أوامر جامدة، بل يعرضها عرضا قريبا من الحياة. فحين يتحدث عن الصديق لا يتحدث عن معنى بعيد، بل عن علاقة يعيشها كل إنسان. وحين يتحدث عن اللسان فهو يتحدث عن خطر يلازم الإنسان في بيته ومجلسه وعمله ومخاطباته. وحين يتحدث عن الحمق فهو لا يجعله ضعفا في الفهم فقط، بل يجعله خللا في التصرف وسوء في التقدير وعجز عن رؤية العواقب.
2: وقد رأى كثير من محبي التراث أن هذا الكتاب يتميز بقدرته على جمع الموعظة والأدب من غير تكلف، فالنص فيه يسير بين فكرة وخبر، وبين حكمة وتعليق، وبين معنى نفسي وموقف اجتماعي، وهذا ما يجعله قابلا للقراءة المتكررة، فالقارئ لا يستنفذه من مرة واحدة، بل يعود إليه كلما احتاج إلى حكمة تهذبه، أو عبارة تذكره، أو معنى ينبهه إلى عيب في نفسه.
1: والنظرة النقدية المنصفة ترى أن قيمة الكتاب لا تقف عند جمال أسلوبه، بل تتعداه إلى منهجه في بناء الإنسان. فهو يربي القارئ على مراقبة نفسه ومحاسبة لسانه وتحسين صحبته وتقدير مآلات أفعاله. ولهذا يبدو الكتاب أقرب إلى مدرسة أخلاقية مصغرة تدخلها بسؤال عن العقل، فتخرج منها بأسئلة كثيرة عن كل تفاصيل الحياة. هل نتكلم في مواضع الكلام؟ هل نسكت في موضع السكوت؟ هل نختار أصدقاءنا بحكمة؟ هل نحمل الفضل خلقا لا دعوة؟ ومن هنا جاءت مكانته في كتب الأدب والأخلاق.
2: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، أبو حاتم محمد بن حبان البستي.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم أهم المقولات والاقتباسات من هذا الكتاب.
2: يزخر كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء بالمقولات التي تصلح أن تكون مفاتيح لفهم منهجه، ومن أبرز معانيه أن العاقل هو الذي يعرف موضع الكلام وموضع الصمت، فلا يكثر حيث يحسن الإيجاز، ولا يسكت حين يجب البيان. وهذه الفكرة من أعمق ما في هذا الكتاب، لأن الإنسان كثيرا ما يمتحن بلسانه، فإن ضبطه سلم، وإن أطلقه بغير ميزان جنى على نفسه. فالكلمة في هذا

0: هذا الكتاب مسؤولية، والصمت فيه حكمة، والعقل هو الذي يجمع بينهم.
1: ومن المعاني المتكررة في الكتاب أن صحبة العاقل غنم، وصحبة الجاهل خسران، وأن الصديق الصالح يعين على استقامة النفس، كما أن الصديق السيء يجر صاحبه إلى ما لا يليق به. وهنا يتسع معنى الصحبة ليصبح ميزاناً لتربية الذات، فالإنسان لا يتشكل من أفكاره الخاصة فقط، بل يتأثر بمن يجالسهم، ومن يسمع منهم، ومن يأمن لهم، ومن يستشيرهم. ومن هنا كان اختيار الصديق عملاً عقلياً وأخلاقياً لا ميلاً عابراً.
0: ومن مقولات الكتاب المعنوية أن الحلم ستر العاقل، وأن الغضب يكشف ما تخفيه النفوس من ضعف وعجلة. فابن حبان لا ينظر إلى الحلم أنه ضعف، بل يراه قوة، لأن الإنسان الذي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب أقوى ممن يستطيع أن يرد الكلمة بكلمة والإساءة بإساءة. ومن هنا يعلمنا الكتاب أن العقل يظهر في لحظة الاستفزاز لا في لحظة الهدوء فقط، وأن معدن الإنسان يعرف حين يقدر على الرد ثم يختار العفو، أو يقدر على الانتقام ثم يختار الترفع.
1: ومن أجمل ما يستفاد من الكتاب أن الفضل لا يقاس بدعوى صاحبه، بل بأثره في الناس. فقد يدعي الإنسان العقل ثم يكذبه لسانه، وقد يدعي الحلم ثم يفضحه غضبه، وقد يدعي الوفاء ثم يظهره الموقف على غير ما يقول. ولذلك فإن اقتباسات الكتاب ليست عبارات تحفظ فقط، بل مرايا توضع أمام النفس لتسألها أين أنت من العقل، وأين أنت من الحلم، وأين أنت من أدب اللسان وصدق الصحبة ونبل السلوك.
2: إننا وبالقراءة نسافر على بساط المعرفة لنلتقي بعلوم الشرق والغرب دون مشقة الترحال حول أصقاع الأرض، وبها أيضا نصادق عقولا رحلت عن قيد الحياة، كما نعيش بأزمنة سحيقة مضت منذ قرون. بهذا يكون الكتاب مرآة تعكس مضامين فكر الكاتب من جهة، وطموح القارئ من جهة أخرى. حينها يستحيل الكتاب وطنا يلوذ إليه الكاتب والقارئ معا عندما تنعدم أو تتوارى الأوطان عن الأنظار.

0: وإليك مستمعي الكريم ملخص لهذا الكتاب.
1: يمكن تلخيص كتاب روض العقلاء ونزهة الفضلاء في أنه كتاب يسعى إلى بناء الإنسان العاقل، لا من خلال التنظير المجرد، بل من خلال مواعظ وحكم وأخبار وتجارب ترتب سلوكه وتقوم لسانه وتهذب صحبته وتعلمه كيف يكون راقيا في تفكيره وتعامله. فالكتاب يبدأ من فكرة العقل، ثم يفتح منها أبوابا كثيرة، باب الصمت والكلام، وباب الصداقة والعداوة، وباب الحلم والغضب، وباب التواضع والكبر، وباب الوفاء والغدر، وباب الحرص والقناعة، وباب محاسبة النفس.
0: وفي جوهره يحاول الكتاب أن يثبت أن العقل الحقيقي يظهر في الأخلاق لا في الفهم وحده، فليس كل ذكي عاقلا، وليس كل فصيح حكيما، وليس كل كثير الحديث صاحب بصيرة. العاقل هو من يعرف قدر الكلمة ويحسب للموقف حسابه، وينظر في العاقبة قبل الفعل، ويصاحب من يزيده خيرا، ويتجنب من يجره إلى النقص. هذه رسالة واضحة في الكتاب تجعله أقرب إلى دليل عملي في التهذيب منه إلى

0: مجموعة حكم متفرقة.
1: ويعرض الكتاب هذه المعاني بأسلوب جامع، فتجد فيه العبارة الواضحة والحكمة القصيرة والخبر المعبر والتعليق الذي يكشف عن خبرة بالنفوس، وهو لا يطيل بالفكرة إطالة تضعف أثرها، ولا يوجز إيجازا يبهم معناه، بل يقدمها في صورة تجعلها قابلة للحفظ والتأمل والتطبيق. وهذا ما يميز الكتب التراثية الكبيرة، أنها تضع أمام القارئ معنى قديما لكنه يبقى صالحا لكل زمان.
0: من خلال هذا الملخص نستطيع أن نقول أن الكتاب رحلة في تربية النفس على العقل والفضل، فهو لا يقف عند وصف العاقل، بل يرسم طريقا لمن يريد أن يكون منهم. يقول له بمعنى الكلام: راقب لسانك، واختر صديقك، واحفظ سرك، واحلم عند الغضب، وتواضع من غير ضعف، وترفع من غير كبر، واعرف أن العقل لا يكمل إلا إذا صار أدبا في السلوك، ونبلا في المعاملة، ونورا في القلب. وإليك مستمعي الكريم آثار الكتاب.
1: إن لكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء أثر واضح في تربية القارئ على تقدير العقل بوصفه قيمة أخلاقية لا مجرد قدرة ذهنية، فالقارئ يخرج من الكتاب وقد تغيرت نظرته إلى كثير من الأمور الصغيرة التي كانت يعدها عادية، يبدأ بالانتباه إلى كلماته وإلى نوع الصحبة التي يقترب منها وإلى طريقته في الغضب، إلى مواقفه وإلى المدح والذم، وإلى علاقته بمن يخالفه. هذا هو أثر الكتاب الكبير. إنها لا تعطي القارئ معلومات فقط، بل تعيد ترتيب نظرته إلى الحياة.
0: ويظهر أثر الكتاب أيضا في كونه يصلح لمخاطبة أزمنة مختلفة، فمع أنه كتاب تراثي إلا أن موضوعاته لا تزال حاضرة في حياتنا المعاصرة. فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى أدب اللسان في زمن سرعة الكلام والنشر، وأحوج إلى حسن اختيار الصحبة في زمن كثرة العلاقات السطحية، وأحوج إلى الحلم في زمن التوتر، وإلى التواضع في زمن المظاهر، وإلى محاسبة النفس في زمن الانشغال بعيوب الآخرين.
1: وإن من أثر الكتاب أنه يقدم نموذجا للأدب الأخلاقي الذي يربي من غير تنفير، وينصح من غير قسوة، ويعلم من غير تعال، فالقارئ لا يشعر أنه أمام خطاب ديني، بل أمام صوت يوقظه ويذكره ويفتح له أبواب المراجعة. وهذه خاصية مهمة في كتب التهذيب، لأن النفس تنفر أحيانا من الوعظ المباشر، ولكنها تقبل الحكمة إذا جاءت في صورة أدب وقصة ومعنى مؤثر.
0: ولعل أبقى أثر لهذا الكتاب أنه يعيد إلى العقل هيبته، وإلى الفضل مكانته، وإلى الأدب دوره في بناء الإنسان. فالعقل فيه ليس برودا بل رحمة واتزان، والأدب ليس تصنعا بل صدق ومروءة، والفضل ليس كلاما بل عملا وأثر. ومن هنا يبقى روضة العقلاء كتابا يذكرنا بأن الإنسان لا يكمل بما يعرفه فقط، بل بما يتحول من معرفته إلى خلق، ومن خلقه إلى أثر، ومن أثره إلى حياة أكثر حكمة وجمالا.

0: وإليك مستمعي الكريم العقل في الكتاب بين المعرفة والسلوك.
1: حينما يتحدث ابن حبان في كتابه عن العقل فإنه لا يتحدث عن مفهوم نظري مجرد ولا عن قدرة ذهنية

0: يقاس بسرعة الفهم أو قوة الحفظ فقط، بل يتحدث عن قيمة شاملة تظهر في سلوك الإنسان وفي قوله وفي صمته وفي صحبته وفي طريقة تصرفه عند الغضب والرضا. فالعقل في روضة العقلاء ليس معرفة بلا أدب، ولا ذكاء بلا حلم، ولا فطنة بلا مروءة، إنما هو ضابط داخلي يهذب النفس ويمنعها من الاندفاع، ويرشدها إلى ما يحفظ كرامتها ويصون دينها ومكانتها بين الناس.
1: هذه النظرة إلى العقل تجعل الكتاب قريبا من حاجة الإنسان في كل زمان، لأن أزمة الإنسان ليست دائما في قلة المعرفة، بل قد تكون في عدم تحويل المعرفة إلى سلوك. فقد يعلم الإنسان فضل الصدق ثم يكذب، ويعرف قبح الغضب ثم يندفع، ويسمع عن أدب اللسان ثم يطلق لسانه فيما لا ينبغي. وهنا يأتي الكتاب ليقول لنا أن العقل لا يكمل حتى يصير ملكة في النفس، وحضورا في الموقف، ووازعا يردع الإنسان عن سوء الفعل قبل وقوعه.
0: وإن من جمال هذا المعنى أنه يعيد تعريف العاقل تعريفا علميا، فالعاقل ليس من يتكلم كثيرا عن الحكمة، بل من يتصرف بحكمة حين تخبره نفسه. والعاقل ليس من يدعي الوقار في مجالس الهدوء، بل من يبقى وقورا إذا استفز، ويبقى منصفا إذا خالفه الناس، ويبقى متواضعا إذا مدح، ويبقى ثابتا إذا ذم. فالعقل هنا ليس صفة تزين صاحبها في الكلام، بل قوة تنظمه من الداخل.
1: لذلك نستطيع أن نرى أن ابن حبان يربط العقل بالمسؤولية، فمن أتي عقلا فقد حمل أمانة التميز، ومن عرف الصواب فليس له أن يتعمد الخطأ، ومن أدرك خطر الكلمة فليس له أن يسيء بها إلى نفسه أو إلى غيره. ومن هنا يبقى العقل في هذا الكتاب مفتاحا لصلاح الحياة، وسلما للتهذيب، ومرآة يرى فيها الإنسان حقيقة نفسه، لا الصورة التي يحب أن يراها الناس.
2: الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق الذي لا يملك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق. هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاظك، وملك بشيء يجمع الأول والآخر، والناقص والوافي، والشاهد والغائب، والرفيع والوضيع، وملك بمؤنس لا ينام إلا بنومك، ولا ينطق إلا بما تهوى.
1: وإليك مستمعي الكريم أدب اللسان وقيمة الصمت.
0: وإن من أكثر المعاني حضورا في روضة العقلاء معنى أدب اللسان، فالكتاب ينظر إلى الكلمة على أنها عمل له أثر، وليست صوتا يمر ثم ينتهي. فاللسان عند ابن حبان مفتاح من مفاتيح شخصية الإنسان، بما يظهر عقله، وبه ينكشف حلمه، وبه تبنى مكانته أو تهدمها كلمة عابرة. ولذلك لا يتأمل الكتاب مع الكلام بوصفه مهارة في البيان فقط، بل بوصفه أمانة أخلاقية يحتاج صاحبها إلى وعي ووزن وتقدير للمآل.
1: وإذا كان الكلام أمانة، فإن الصمت أيضا حكمة. وليس المقصود بالصمت أن ينسحب الإنسان من الحياة، أو أن يترك البيان في موضعه، بل المقصود أن يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. فرب سكوت يحفظ الود، ورب كلام يشعل خصومة، ورب صمت يستر عيبا، ورب كلمة تفضح جهلا. وهنا يظهر معنى العقل في أدق صوره، فليس العاقل من يعجز عن الكلام، بل من يقدر عليه ثم يضبطه.
0: وفي حياتنا اليومية نحن أحوال

0: أحوج ما نكون إلى هذا الأدب، فالمجالس والعمل والأسرة ووسائل التواصل كلها مواضع تختبر فيها الكلمة، فقد يكتب الإنسان تعليقا سريعا فيجرح، وقد ينقل خبرا بلا تثبت فيفسد، وقد يسخر من غيره فيسقط من حيث يظن أنه يتفوق، ولو أن الإنسان استحضر معنى روضة العقلاء في كل كلمة لسأل نفسه قبل أن يتكلم: هل في هذا القول خير؟ هل فيه عدل؟ هل فيه ضرر؟ هل أحب أن يقال في مثله؟
1: من هنا تتحول قيمة الصمت من مظهر سلبي إلى فعل أخلاقي، فالصمت عن السخرية كرم، والصمت عن الفضول أدب، والصمت عن إفشاء السر وفاء، والصمت عند القضب قوة، والصمت عن المراء سلامة. وهذا كله يعلمنا أن اللسان لا يحتاج إلى طلاقة فقط، بل يحتاج إلى ضمير، وأن الكلام لا يزينه جمال العبارة ما لم يزينه جمال المقصد.

0: الموجز.
1: ونأتي مستمعي الكريم إلى الرسالة العامة لهذا الكتاب. إذا أردنا أن نجمع رسالة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء في معنى واحد، فإننا نستطيع أن نقول إنه كتاب يدعو الإنسان إلى أن يكون عاقلا في فكره، مهذبا في قوله، وفيا في صحبته، حليما في غضبه، أمينا في أسراره، وكذلك متواضعا في مكانته، وصادقا في تعامله. فهو لا يقدم صورة ضيقة للفضيلة، بل يرسم منهجا متكاملا لحياة أكثر اتزانا وصفاء. وهذه الرسالة تجعل الكتاب قابلا للقراءة في كل مرحلة من مراحل العمر.
2: فالشاب يجد فيه ما يعينه على تهذيب الاندفاع واختيار الصحبة وحفظ اللسان، والمربي يجد فيه ما يساعده على تعليم الأخلاق من خلال الحكمة والمثال، وصاحب المسؤولية يجد فيه ما يذكره بأن القيادة لا تكون بالسلطة وحدها، بل بالحلم والعدل وحسن التدبير. وكل إنسان يقرأه يجد فيه مرآة توقفه أمام نفسه وتسأله: هل تعيش ما تعرف؟ هل تتحول معارفك إلى أخلاق؟ هل يصدق فعلك ما يقوله لسانك؟
1: وهكذا مستمع الكريم نصل إلى ختام رحلتنا مع كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي. هذا الكتاب الذي جعل من العقل روضة، ومن الفضل نزهة، ومن الأدب طريقا إلى صلاح النفس وسلامة العلاقات مع الناس. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
0: في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي، نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز المطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج هاني الصالح.

0: أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد، وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم مسارات. لكل إنسان مسار، ولكل تجربة حكاية، وبين الفكر والخبرة والمعرفة نلتقيكم في برنامج مسارات، لنرافق نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في رحلة نكتشف من خلالها محطات علمية وثقافية وتربوية واجتماعية وإعلامية، نفتح فيها نوافذ الحوار ونقترب أكثر من الأفكار التي تصنع الوعي، ومن التجارب التي تترك أثراً في المجتمع. هنا مسارات، حيث يبدأ الحديث من المعرفة وينتهي بالإلهام. مسارات، إعداد وتقديم خالد بندر، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات يخرجه لكم ناصر الجناع. مسارات، الأبناء لا يحتاجون آذانا تسمعهم فقط، بل قلوبا تفهمهم. مسارات،
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقه جديده ومتجدده من برنامجكم مسارات. هذا البرنامج اللي يطل عليكم اسبوعيا لنسلط الضوء على اهم وابرز الاحداث التربويه والتنمويه، دائما وابدا برفقه الدكتوره احلام خطاب. دكتور احلام، اسعد الله مساك بالعافيه، حياك الله.
3: عافية عمرك.
2: راح نتكلم معاك في مواضيع أخرى، مواضيع متجددة تهم جميع الأباء والأبناء والمجتمع بشكل كامل، لكن نأخذ معاك فاصل قصير ولا نعود.
1: مسارات، كلمة جميلة من والد أو أم قد تصنع يوما كاملا من الطمأنينة لابن صغير. مسارات،
2: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مرة ثانية مستمعينا الكرام، ويسرنا أن نرحب مرة أخرى بالدكتورة أحلام خطاب، دكتورة استشاري تربوي نفسي. حياك الله دكتورة مرة ثانية، يعطيك ألف عافية. احنا تكلمنا في مواضيع سابقة عن الأبناء وعن التخرج وعن الدراسة وعن أيضا الفترة تكون فيها فترة التخرج الحديثي بالنسبة للطلبة. اليوم احنا عندنا دخول للجامعة، عندنا طلبة مقبلين في قادم الأيام على طريقة مغايرة لما كان عليه في الثانوية العامة وما كانوا عليه في الصفوف الدراسية أمام الأساتذة، حاليا أمام أيضا أساتذة ودكاترة، ومختلف كليا الوضع. بتكلم معاك بداية منذ الدخول، شلون ممكن واحد يغير من شخصيته إذا صح التعبير، يقوي

0: شخصيته في عالم الحرم الجامعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يوم الدين. أستاذ خالد، ما شاء الله سؤال رائع. وفعلا انتقال الطالب من بيئة إلى بيئة بحاجة إلى توجيه مستمر من قبل أولياء الأمور في الفترة التي تلي دخول الطالب بالتسجيل بالجامعة. طبعا بعض الأهالي يظن أنه عملية تعديل اتجاهات أو معايير اختيار الجامعة واختيار التخصص والتعود على البيئة الجديدة قد يكون قبيل دخول الجامعة بشهر أو شهرين. الموضوع لا، مش شهر أو شهرين، الموضوع يتطلب مراحل، الصف العاشر والإحداش حادي عشر والثاني عشر،
2: صحيح،
1: الثلاث مراحل التي تحدد كاريزمة الطالب ورغبته في التخصص. الرغبة في التخصص لها دور كبير في عملية التأقلم مع البيئة الجديدة. لو كان الطالب غير راغب مثل ما قلنا بالسابق في عملية اختيار التخصص، أو تم اختياره بناء على معدل معين أو على متطلب معين، يعني أنت يمكن بتعرف أنه نظام كل الجامعات قائم على مجموعة اختيارات للتخصصات، ومرات يقع الاختيار عبثي.
0: صحيح،
1: دائما الطلاب يضع اختيار الأول والثاني اللي هي الرغبة الأولى في التخصص، الثالثة أو الرابعة أو الخامسة تكون إحدى الرغبات التي تم اختيارها عشوائيا.
0: صحيح،
1: وللأسف في بعض الأحيان يتم اختيارها ويخضع طالب للدخول لها ويكون من الداخل غير متأقلم نفسيا قبل أن يتأقلم بيئيا. التأقلم النفسي يختلف عن التأقلم البيئي داخل المجتمع. خلينا نتكلم عن التأقلم النفسي اللي بخص الطالب داخل الجامعة. الحرم الجامعي ليس عبارة عن حرم مدرسي، الحرم المدرسي بيئة مصغرة لمجتمع أيضا مصغر.
0: صحيح،
1: المعلمين من السهل التداول معهم، من السهل مناقشتهم، هناك أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي أيضا من السهل الحوار معه في حال وجود أي مشكلة، سواء كانت سلوكية سواء كانت تربوية. الناظر من السهل أيضا التحدث إليه في بخصوص درجات الطالب، بخصوص سلوكيات الطالب، يعني متاح لولي الأمر وللطالب أيضا هذه البيئة اللي إحنا بنسميها الفلكسبل، المرينة أكثر.
0: صحيح،
1: مما يؤهل الطالب أن يشعر بأنه هذا بيته الثاني. ودائما نقول المدارس هي البيت الثاني للأبناء.
0: صحيح،
1: إنه هناك في تعاون ما بين الأسرة وما بين
0: المدرسة.
1: المدرسة، وأيضا هناك يعني شكر أنا دائما بقول خاص لوزارة التربية وإدارة التعليم الخاص، خاصة في متابعة أحوال وسلوكيات الطلاب وأيضا درجاتهم وتدقيقهم على ذلك، مما يتيح لبعض المدارس الالتزام مع الطلاب أكثر لأن هناك قوانين ومعايير لازم تطبق.
0: صحيح،
1: حتى في عملية الامتحانات وإعادة الامتحانات الرولز أو المبادئ أو القوانين تختلف عن الجامعة تماما.
0: صحيح،
1: اختيار الأصدقاء داخل حرم المدرسة أيضا يختلف عن اختيار الطلاب. غالبا بيكون الطلاب مع بعضهم البعض من مرحلة الروضة أو ممكن من مرحلة الثانوي، فهناك فترة كافية لأن يتعرفوا على شخصيات بعضهم البعض ويتأقلموا. صحيح، أو لا يتأقلموا.
0: كثير من الحالات كانوا مترافقين من الروضة وحتى يمكن التخطيط،
1: فمطلعين على أخلاقيات بعضهم البعض، معاييرهم، عوائلهم، طرق التعامل معهم.
0: صحيح،
1: لكن في الحرم الجامعي يختلف.
0: يختلف
1: كثير. نعم، الحرم الجامعي نوعين، خلينا إذا كان داخل البيئة اللي كان فيها أو تم تغريبه إلى دولة أخرى لدراسة بعض التخصصات أو المهنة المطلوبة،
0: أو بعثة مثلا.
1: نعم، أو منحة أو بعثة. نعم، نتكلم عن هؤلاء الطلاب اللي في داخل المجتمع. داخل المجتمع أولا من حيث عدم تغيير بعض معايير المجتمع هذا مفيد للطلاب، يعني أنت بين أهلك، ديرتك، مكانك. لكن داخل الحرم الجامعي تختلف البيئة الأدائية التعليمية والإشرافية.
0: صحيح،
1: هناك بعض القوانين يعني لا تتناسب الطلاب في مرحلة سنة أولى جامعة، لأن أنا أعتبر أن الطالب في مرحلة سنة أولى جامعة هو بحاجة إلى تأهيل نفسي، تعرف على نظام الجامعات، تعرف على المدرسين وكيفية احتساب الدرجات اللي هي تختلف تماما عن المدارس، الحضور والغياب. هذه عملية تتطلب مسبقا من بعض الجامعات عقد دورات لهؤلاء الطلاب،
0: يسمونها احيانا اذا صح التعبير اللي هي
1: اللقاءات التنويريه.
0: لقاءات التنويريه،
1: نعم، لقاءات التنويريه. نعم، لابد من
0: شوين هذه ممكن تعوض. نعم،
1: جدا جدا
0: مهمه حضورها. نعم، بالنسبه للطلبه
1: من وجهه نظر تربويه. نعم، انا بعض الجامعات تطلب وموجود داخل اعتقد دول العالم اجمع عمل بوثات، العمل بوثات لتنوير الطلاب حول التخصصات. هذا جزء، هذا شق مهم، لكن الشق الاهم تأهيل الطالب نفسيا.
0: شلون يتعايش مع هذا؟
1: نعم، نعم، أحسنت، كيفية التعايش والتأقلم مع بيئة جديدة، لأن هذه البيئة في بعض الأحيان إذا تعرض فيها الطالب لصدمات قد يخسر تخصص.

0: بس كان عاشقه بسبب بعض الضوابط أو بعض المعايير،
1: اختلاف البيئات،
0: طرق التعامل.
1: صحيح.
0: نعم، طرق التعامل. فإحنا مش بحاجة لأن نخلق جو سلبي لدى هؤلاء الطلاب أو خوف أو رعب أو رهبة من الجامعة. لا، الجامعة هي جميلة جدا، ولكن بحاجة الآن تضع خطواتك بقوة ثابتة.
1: جاهز، مستعد.
0: نعم نعم. والاستعداد مثل ما ذكرنا أستاذ خالد يحتاج أو يتطلب وقت سابق. يعني
1: صحيح.

0: كرت الحادي عشر الثاني عشر
1: يعني نعم نعم وإن كانت متأخر أيضا أنا بفضل الصف العاشر لكن هو مع اختلاف المسميات في بعض أنظمة التعليم نعم هو أهم مرحلتين.
0: زين أنت ذكرت نقطة مهمة جدا إذا كان اقتراب إذا كان مبتعد أو إذا كان داخل الدولة يمكن إذا داخل ديرتنا الأمر إن شاء الله يكون أسهل عند أهله وعند ناسه يعني والأمور طيبة إن شاء الله لكن في حال كان مقترب أو في حال كان بالخارج شو ممكن الواحد يتعامل كبداية أنا بأخذك في نقاط لكن خلنا نتكلم عن النقاط الأولى شلون التعامل مع والتعايش مع مع مع في الحرم الجامعي أيا يكن كان داخل أو حتى برا الدولة لكن إحنا الحين بنتكلم عاد شو ممكن إذا كان مغترب واحد عنده ابتعاد بالخارج شو ممكن يتعايش لغة جديدة ناس جدد فكر مختلف كليا خاصة لما أتكلم عن دول مثلا أوروبية يعني يكون فيها التعايش أصعب لو كان دول
1: صحيح
0: عربية
1: صحيح صحيح دول عربية مثل ما ذكرت سابقا هي أسهل جدا في التعامل صحيح. والحوار حتى ما بين ما بين السفارات أو الملاحق الثقافية صحيح. لكن لما بيكون الطالب مغترب في دولة أجنبية لها عاداتها وتقاليدها وقوانينها التي تطبق على المواطن قبل المغترب
0: صحيح.
1: هنا يقع اللبس مع أبنائنا اللي تعود على نظام عربي مختلف تماما عن القوانين الصارمة صحيح. في الجامعات في أوروبا بالذات كان مقترحنا أو قدم هذا المقترح في السنوات السابقة في عملية التوعية توعية لهؤلاء الطلاب عند قبول البعثات قبول البعثات المشكلة في قبول البعثات مرات بيجي متأخر فلما بيكون وصل القبول الطالب متأخر قليلا مصاب على بعض الطلاب التأقلم على الجو الجديد في مرحلة زمنية قصيرة لو بتلاحظ أنه بعض الجامعات تبدأ بشهر 2 أو 3 الحين عندك شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 محتاج الطالب يوفر السكن
0: صحيح.
1: محتاج الطالب يكون قريب بالكومباس تبعه من الجامعة
0: صحيح.
1: محتاج أنه الطالب يوفر شقة
0: بس لا تروح بروحه لا. ولا مع دائما إحنا نسمع يقول بروح مع ولدي مثلا أو بنتي للدولة الفلانية هل يكون حضور الأهل مهم في بداية الرحلة أم يكون اعتماد النفس أفضل شو رأيك أنت
1: يعتمد على شخصية الطالب أستاذ خالد خلينا نتكلم بكل صراحة صحيح. هناك أبناء ما شاء الله سبقوهم أخوانهم صحيح. أو أقرانهم بالتعليم برا فمش بحاجة لوجود أي مرافق هناك بعض الأبناء لا بحاجة إلى سبورت بحاجة إلى دعم نفسي يعني ما أتكلم على الأكاديمي الحين النفسي هو الأهم وايد من الأكاديمي وجود الأم والأب أنا أؤيد وجود الأم والأب مع بعضهم البعض نعم الأم تدعم النفسية تعطي العاطفة تعطي الحب تعطي
0: حنان
1: الشعور نعم أنا
0: بالأمان
1: نعم صحيح. نعم أنا موجود معك عشان تحقق حلمك الأب أيضا الداعم دائما الأقوى معنويا أيضا ويعلم الأبناء عملية تحمل المسؤولية تحمل المسؤولية دائما هذا جانب أو شق مهم جدا من من من قبل الأب أكثر من الأم لأنه صحيح. في نوع من أنواع الشد في في في عملية الضبط لأبنائنا
0: حزم.
1: نعم نعم نعم فهو بحاجة إلى نوعين حتى يكتمل جوانب شخصية هذا الابن أو هذه البنت والبنت بالذات البنت يعني بعض الأبناء مرات اللي ما سافر بالسابق في منهم مجموعة بتكون ما سافرت طيب. ما بتعرف هذا الجو فتندهش بالتطور الموجود في مثلا بعض الدول الأجنبية
0: طيب.
1: نعم نعم الانفتاح اللي بصير علاقات البنت والابن اللي فيها نوع من أنواع الاختلاط حتى لو بالسوالف بالكلام في بعض صح. المجتمعات أو الأبناء مش متعود خجول ما عنده قدرة على أنه يتواصل اجتماعيا مع
0: الآخرين
1: نعم,
0: على
1: نعم لأنه هو عاش في جو مختلف تماما
0: صح.
1: فهذه الظروف أو هذه الأمور بحاجة إلى ترسيخها بأبنائنا قبل عملية
0: يكون عنده فكرة قبل يروح يكون درس كلام جميل دكتورة راح أكمل معك أيضا الحوار راح نرد أيضا الأساتذة والتعامل مع الطلبة والطلبة والتعامل كيفية مع الأساتذة الأكاديمية لكن بأخذ معك فاصل كثير ونواصل معك برنامجنا مسارات

0: مسارات. الحوار مع الأبناء ليس ترفاً بل جسر يحميهم من البعد والضياع. مسارات.
1: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مرة ثانية مستمعين الكرام، لازلنا معكم في برنامج مسارات دائما وأبدا مع الدكتورة أحلام خطاب استشاري تربوي ونفسي. دكتورة، تكلمنا قبل الفاصل عن طريقة البدايات اللي هي خلينا نقول بيئة الجامعة والحرم الجامعي، لكن أنا أتكلم معاك على أمر آخر، هو شو ممكن واحد يتعامل مع الأساتذة. أحيانا بعض الأساتذة يكون قاسي شوية أو أسلوبه يكون فيه نوعا ما، وأنا ما أقول أكدها، لكن فيه نوع ما من التنمر، مش تنمر متعمد، لكن يعني يقسو على الطلبة، يعني هو بنية حسنة، هو يريد أن يعدل الطالب فيقسو عليه بعض أحيانا بعض الكلام، وكل دكتور أو كل أستاذ وشخصيته. فاليوم الطالب شو ممكن يتعامل مع الأساتذة ويكبر خلينا نقول مدارك العقلية، يفهم إن هذا شنو يقصد شنو ما يقصد.
2: الأبناء قبل كل شيء لازم يتأقلم مع تعديل أو تغيير الشخصية. دكتور الجامعة أو بروفيسور الجامعة الحاصل على أعلى مراتب من العلم والشهادات يختلف عن المعلم. المعلم أقرب لأن يكون أب أو أم. الدكتور اللي بيدرس الطلاب في الجامعة أقرب لأن يكون المعلم الصارم الذي يخرج الطالب من بيئة المدارس إلى بيئة الجامعة، من بيئة الاعتماد على الأم والأب والمدرسة إلى بيئة الاعتماد على الذات والاستقلالية وتحمل المسؤولية.
1: صحيح.
2: تخيل خالد ثلاث أمور، أنا قاعد أتكلم عن مسؤولية، أتكلم عن

0: معي وإدراك ذاتي بقدراتي وحاجاتي، وأتكلم عن شلون ممكن أتحمل مسؤولية حضوري وأكون قادر على تحمل مسؤولية تخصص جديد أنا دشيت عليه. وايد صعب الموضوع. ثلاث موازين أو معايير كيف ممكن أعود نفسي عليها. المشكلة البسيطة اللي بيعاني منها أبنائنا إنه لم يعتاد على مخاطبة هؤلاء البروفيسورات أو الدكاترة بطريقة حرفية أو مهنية تختلف عن المعلم. المعلم لما ترفع أصبعه وتسولف مع المعلم أو أتكلم يتحمل،
1: في مرونة.
0: نعم في مرونة. الدكتور مرات ما بيعرف الطلاب، بينادي أسماء أرقام، ما بيعرف إنسانية هذا الإنسان أو ظروف هذا الطالب. مع أنه بعلم النفس التربوي المفروض أنه كل دكتور جامعي خاصة طلاب سنة أولى أن يكون ملم بتاريخ بعض أو ملفات بعض الطلاب. هناك بعض الطلاب عندهم حياة، عندهم رهبة، عندهم مشاكل أسرية. هناك بعض الطلاب عندهم خوف، فلا بد أن أعرف أنها مسؤولية عظيمة. مش كل دكتور لأنه دكتور جاي يدي مادة جامدة، مادة. في بعض الدول العربية اللي بيكون فيها الطالب لازال في بيئته، من السهل أن تدخل إلى البروفيسور أو الدكتور تناقش معه بعض الظروف.
2: صحيح.
0: ومع هيك مش الجميع من الدكاترة الذي يقبل أنه يعرف عن
1: يستقبل
0: أقل. نعم. في الدول الغربية هناك ميزة لاحظتها أنه كل تقريبا 10 طلاب في كونسلر مسؤول عنهم، يعني مرشد يرشد، بعرف ظروفهم البيئية، بعرف مشاكلهم كيف ممكن يتخطوا هذه.
1: قريب جدا هو الكونكت. نعم. ما بينهم وبينهم.
0: هو على الأغلب للدرجات عشان يعرف تطور الطالب ويرسل فيه كتاب مثلا للملحق الثقافي باستمرار أو عدم استمرار الطالب. لكن في بعض الجامعات هناك لديها مرشد نفسي لمتابعة أحوال الطلاب، وهذا من مصلحة الطالب في السنة الأولى، ولكن هذا النظام لا يطبق في كل الجامعات. مما يعني مرة أخرى الطالب هو المسؤول مسؤولية كاملة شاملة.
1: مهم جدا الاستشارة النفسي ذكر.
0: نعم.
1: يعني ليش احنا مجتمعاتنا لا زالت خلينا نقول مو الكل يخاف انه يذهب الى مرشد نفسي او يتكلم مع اخصائي نفسي؟ مو نفس الغرب. انا يعني في معلومه وانا داش اقراها، يمكن اكثر دوله في العالم لديها دكاتره نفسيين هي الارجنتين. يقول يكاد لا يخلو ان كل مواطن له دكتور نفسي يتناقش معاه. مهم جدا الذهاب، يعني صار الامر عندهم طبيعي وعادي.
0: صحيح.
1: وحتى يمكن في ظل عالم الاحترافيه اللي قاعد نشهدها في كل شيء لابد من وجود دكتور نفسي.
0: صحيح.
1: فليش احنا لازلنا عندنا هذا يعني التمنع من الموضوع او الخوف او التوتر؟
0: هي ثقافة.
1: لكن لابد ان نزرعها بشكل ايجابي.
0: بالمنطق، تكلم بالمنطق. لو عندك صداع وزاد عليك صداع او الم ببطنك او اي حالة مرضية،
1: أو أي
0: مباشرة تشوف الطبيب المختص، لانك عندك عضو جسمك تعب مهم.
1: مصرح.
0: العين، الايد، البطن، لأي شيء. طيب ليش ما نسأل أنفسنا لما أهم عضو في الجسم اللي هو المخ والقلب بيتعب
1: نفسيا،
0: شلون ما نروح نلجأ إلى طبيب؟ دور الفضفضة مهم. في ناس مرات ما تدرك أنه الفضفضة أو تفريغ الشحن السلبية اللي في داخلنا
1: صحيح.
0: لها دور في العلاج أكثر من نصف العلاج. قد لا يتطلب الناس مفهومها عن الطب النفسي أدوية نفسية.
1: صحيح.
0: أنا مريض، أنا مختل نفسيا، أنا غير متزن. هي
1: هذه نظرية العالم.
0: بالعام هي ليست قضية اتزان. لا.
1: صحيح.
0: قد يحتاج مرات معالج سلوكي هو صح. نفسي تأخذ وتعطي معه في بعض الأمور، لأنك مرات في بعض الأشياء خالدة ما تقدر تبوح فيها للآخرين.
1: صحيح.
0: لكن لما تكون مع طبيب وأنت تدرك
1: مختص.
0: نعم. حتأخذ الرأي والمشورة من منبعها.
1: يوجهك أفضل.
0: نعم. نعم.
1: جميل. هو بكل تأكيد يعني هو أمر مهم جدا، خصوصا لما نتكلم عنه في أغلب الأمور الناجحة حاليا لابد يكون في مختص.
0: نعم.
1: نفسي. زين، بالنسبة هذا للتعامل مثل ما ذكرتي دكتورة عن الطلبة وأيضا الدكاترة، في أمر آخر هو القلق. يعني أنا قبل أدش معات أكثر في الجامعة هو القلق. في ناس راح أساسا أي شيء بالنسبة لها جديد هو خوف، هو قلق، هو مجهول.
0: صحيح.
1: الناس تخاف من هذا.
0: صحيح.
1: الأمر.
0: صحيح.
1: إيش راح ممكن نشيل القلق والتوتر من قلوب ونفوس أبنائنا في الجامعة؟ إحنا نتكلم عن الجامعة، يعني حتى التوتر والقلق راح يبين عليك.
0: نعم.
1: قد يخلق حالة يمكن حتى مع الآخرين الابتعاد عنك من يشوفونك متوتر.
0: صحيح.
1: في الجامعة شو ممكن التوجه الاستعداد النفسي من قبل الأسرة ابتداء ثم نروح للطالب.
0: أول سؤال يطرح على الطالب، هل أنت دخلت التخصص الراغب فيه؟ وأنا أصر على ذلك في كل الحالات. إذا كان طالب أو طالبة، يعني ما أقصد الرجل أو امرأة أو أنثى أو ذكر لجأ إلى تخصص يعشقه، لابد من يعني تفكير بأن الموضوع إيجابي. مدام إيجابي ليش أقلق؟ ليش القلق وليش التوتر؟ أو مرات بتصير القلق والتوتر خالد من المجهول، الخوف من المادة العلمية نفسها، من طريقة أدائها، من عدم النجاح. اخترت هذا التخصص، نعم أحب هذا التخصص، أرغب في هذا التخصص، ولكن هناك رعب من ناحية هل سأستمر في ذلك أو لا أستمر. هذا سبب قلق عند أبناء.
1: في ناس عندها قلق دكتور، يعني أنا حتى في في في المدارس العادية، أنا أتكلم عن طلبة عادية، بتصير العطلة الصيفية ثم العودة للدراسة، في بعض، وأنا أقول بعض من الأبناء، من إحنا نسمع من بعض الآباء عن كلام عن أبنائهم، يقول خايف، متوتر، صار عنده ألم في المعدة ودون طبيب، بعض ما ينام، بعض يعني في ناس يتوتر بشدة. الخوف من مواجهة الآخرين، هل هو ضعف في الشخصية؟ هل هو سبب نفسي معين؟ هل هو شيء طبيعي؟ يعني كل شغلة بداية جديدة يكون عندك قلق نوعا ما، أو ثم تتعايش مع الوضع.
0: نعم، على الأغلب الحماية الأسرية لها دور. في بعض الـ الأهل عندهم نوع من أنواع الانغلاق على أبنائهم. الانغلاق بيمنع من تعرض الطلاب أو الأبناء بشكل عام لأن يتعرفوا على مساوئ ما خارج البيت. دائما خالد، لكل أزمة أو محنة نقع فيها منحة من الله سبحانه وتعالى. لا يسوق الله الإنسان لأي أزمة في حياته إلا وهي تخفي خلفها منح من الله سبحانه وتعالى وغطايا. ولكن على الأغلب حنان الأم وخوف الأب وقلق الأب على الأبناء يمنعهم من الاختراق أو دخول بعض التجارب. أعطيك مثال، مرات تصير في دورات نوادي صيفية،
1: صحيح،
0: مرات تصير مثلا كامبينج بنسميه، تخييم خارج دولنا،
1: صحيح.
0: لو تلاحظ الأباء غير مقتنعين بذلك، خوفا منهم على
1: خوف
0: ما ألوم. نعم لأن أنت بالكامبينج أو التخييم مش عارف نوع الأبناء ونوع
1: مو عارف اللي مختلط.
0: نعم شنو عاداتهم وتقاليدهم تتناسب أو لا تتناسب مع البيئة والتعليمات اللي نعم والأخلاقيات اللي أنا علمت بدي فيها. عشان هيك دائما إحنا بنخبر الأهالي اختار ما يتناسب. أكيد في بعض المخيمات أو بعض النوادي فيها طبقات من الناس تتناسب وأخلاقياتك أو بيئتك اللي أنت عايشها، ولكن لا تحرم، لا تمنع، حتى لو وقع في بعض الأخطاء السلوكية وهذا وارد. إذا لم يقع فيها خارج المنزل قد يقع فيه داخل غرفته. التليفون أخطر على الأبناء من الاختلاط مع الآخرين، لأنه تليفون الأباء مرات أو الآيباد
1: يبين حلقة دكتورة التليفون. شو رأيك نخصص حلقة من حلقات عن شلون ممكن نتعامل مع السوشيال ميديا ومع التليفونات؟ لما أنا هي مهم جدا، تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والكلام معك جميل جدا ورائع، ولكن الوقت أدركنا، راح نستكمل معك إن شاء الله في الحلقات القادمة، نتكلم أيضا عن الحرم الجامعي وتعامل الأبناء داخل هذا الحرم. كل الشكر مرة أخرى دكتورة أحلام خطاب، استشاري نفسي تربوي، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيكم العفو.
1: كل الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: مسارات، كنتم مع برنامج مسارات. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: خالد بندر، حسين الخالدي. مسارات، أخرجه لكم ناصر الجناح.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة، الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة. إضافة، حيث تبدأ

المعرفة ويكتمل الوعي، إضافة لأن لكل معلومة أثر، إضافة نمنحك ما يضيف إلى حياتك من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر ويكشف غير المألوف ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة، تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ محمد ملك، إخراج سالم الراشد.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم إضافة، البرنامج الذي يصحبكم في رحلة مع المعلومات النادرة والقصص المثيرة والمواضيع التي قد لا تجد مكانها في الحديث اليومي، لنضيف إلى معرفتنا بعدا جديدا وإلى ذاكرتنا صورا من ماض حافل بالتجارب والخبرات.
1: في هذه الحلقة نتوقف عند موضوع يبدو للوهلة الأولى بسيطا، ولكنه يحمل في طياته عالما كاملا من المعرفة والفطنة والتجربة الإنسانية، ألا وهو الطرق القديمة التي سلكها البدو في الصحراء قبل ظهور الخرائط ووسائل الملاحة الحديثة.
0: كيف كان المسافر يعرف وجهته وهو يقطع مئات الكيلومترات في صحاري متشابهة المعالم؟ وكيف اهتدى الرعاة والتجار والرحل إلى الموارد والآبار ومنازل القوم دون بوصلة أو خريطة؟ وما الأسرار التي جعلت من الصحراء كتابا مفتوحا يقرأه أهلها كما نقرأ نحن السطور والعلامات؟ إنها قصة الإنسان مع المكان، وحكاية عقول تعلمت أن تفهم لغة النجوم واتجاه الرياح ومسار الكثبان الرملية وأثار الأقدام ومواقع الجبال والتلال، حتى أصبحت الصحراء بالنسبة إليهم خريطة حية لا تضل معها الخطى. فكونوا معنا في هذه الرحلة الشيقة لنكتشف معا كيف صنعت الخبرة والصبر والملاحظة الدقيقة أولئك الرجال الذين عبروا الفيافي والقفار وتركوا لنا تراثا من المعرفة يستحق أن يروى ويحفظ.

0: النجوم دليل المسافرين في الليل. إن من أعجب ما عرف عن أهل البادية قدرتهم على قراءة السماء كما يقرأ الإنسان كتابا مفتوحا. ففي الليالي المظلمة وفي الفيافي الممتدة التي لا ترى فيها المعالم بوضوح، كانت النجوم هي الدليل الأول للمسافرين والرحل وأصحاب القوافل. ولم يكن معرفة النجوم ترفا علميا، بل ضرورة من ضرورات الحياة، فقد يتوقف عليه الوصول إلى الماء أو النجاة من الضياع أو اللحاق بالقافلة. ومن هنا أولى البدو علم الأنواء والنجوم عناية كبيرة، وتناقل أسماءها ومواقعها ودلالاتها جيلا بعد جيل.
1: وكان من أشهر ما يعتمدون عليه نجم القطب الذي يدل على اتجاه الشمال، وبمعرفة الشمال يمكن تحديد سائر الجهات. وكان الرجال ينظرون إلى موضعه في السماء ثم يسيرون على هديه ساعات طويلة دون أن يحيدوا عن المسار. كما عرفوا مجموعات نجمية أخرى وربطوا بين ظهورها وبين الفصول والمواسم واتجاهات السير.

0: فالسماء عندهم لم تكن زينة لليل فقط، بل وسيلة ملاحة دقيقة استفادوا منها على مدى قرون طويلة.
1: ومما يذكر أن بعض الرحل كان يسير أياما وهو يعتمد على النجوم فقط، خاصة إذا اختفت المعالم الأرضية أو غطت الرياح آثار الطرق. وكان كبار السن يعلمون الشباب أسماء النجوم ومواضعها ويشرحون لهم كيف يستدلون بها في الليل والنهار. وقد أسهمت هذه المعرفة في تكوين ثقافة فلكية غنية لدى أهل البادية، حتى أصبحت أسماء النجوم ومواسمها جزءاً من أشعارهم وأمثالهم وأحاديثهم اليومية.

وإذا كنا اليوم عزيزي المستمع نعتمد على الأقمار الصناعية وأجهزة الملاحة، فإن من الجميل أن نتذكر أن أجدادنا استطاعوا أن يجعلوا من السماء دليلا ومن النجوم خريطة، ومن التأمل والخبرة علما يمكنهم من قطع المسافات الشاسعة بثقة واطمئنان. وهذا يدل على ما تمتع به أهل البادية من دقة الملاحظة وقوة الحافظة والصبر على التعلم، وهي صفات جعلت منهم أمثلة تذكر في فن الاهتداء ومعرفة الطرق.

0: معالم الأرض وعلامات الطريق. إذا كانت النجوم هي الدليل في الليل، فإن الأرض نفسها كانت دليلاً آخر في النهار. فقد أدرك أهل البادية منذ زمن بعيد أن كل مكان يحمل سمات تميزه، وأن الصحراء على اتساعها ليست متشابهة كما يظن البعض. فهناك جبال تبدو من مسافات بعيدة، وهناك هضاب وتلال ومناطق صخرية وأخرى رملية، ولكل واحدة منها اسم يعرفه أهل المنطقة. وكان المسافر يحفظ هذه المعالم كما نحفظ اليوم أسماء الشوارع والمدن.
1: بل إن بعض الدروب القديمة كانت تعرف بسلسلة من المعالم المتتالية، فيقال للمسافر: إذا رأيت الجبل الفلاني فاتجه نحو التل الفلاني، ثم سر حتى تبلغ الوادي الفلاني، ومن هناك تجد البئر أو المورد الذي تقصده. وبهذه الطريقة أصبحت المعالم الطبيعية بمثابة لوحات إرشادية وضعتها الطبيعة نفسها، وتعلم الناس كيف يستفيدون منها في تحديد مساراتهم ووجهاتهم.
0: لم يقتصر الأمر على الجبال والتلال فقط، بل شمل أيضاً أشكال الأرض وألوانها. فكان البدوي يعرف أن نوعاً معيناً من الرمال يدل على منطقة معروفة، وأن وجود بعض النباتات يشير إلى قرب المياه أو المراعي. وكثيراً ما كان المسافر يقف على مكان مرتفع ثم يلقي نظرة واسعة على ما حوله، فيستطيع من خلال الخبرة والتجربة أن يميز الطريق الصحيح من غيره.
1: إن الأمور اللافتة أن هذه المعرفة لم تكتب في كتب في أغلب الأحوال، بل حفظت في الصدور وتناقلتها الأجيال شفهياً. وكان الرجال يصاحبون الشباب في الرحلات ليعلموهم أسماء المعالم ومواضعها ودلالاتها. وبفضل هذه الخبرات المتراكمة أصبحت الصحراء عند أهلها أرضاً معروفة المسالك، يعرفون كل درب فيها ويدركون كيف يصلون إلى مقاصدهم بأقل جهد وأكبر قدر من الأمان. ولعل هذا يظهر لنا أن المعرفة الحقيقية لا تعتمد دائماً على الأدوات والتقنيات، بل قد تنبع أيضاً من الملاحظة الدقيقة ومن الارتباط العميق بالأرض وفهم طبيعتها.

0: تتبع الآثار وقراءة الرمال إن من المهارات التي اشتهر بها أهل البادية وأثارت إعجاب الكثيرين على مر الزمان مهارة تتبع الآثار وقراءة الرمال، فالصحراء التي يراها غير الخبير سطحاً واحداً متشابهاً كانت عند أهل الخبرة سجلاً مفتوحاً يحمل أخبار المارين ووجوه مسيرهم. فقد كان الرجل ينظر إلى أثر القدم في الرمل فيعرف أنه لرجل أو امرأة، ويقدر عدد السائرين ويعلم اتجاه حركتهم، وفي بعض الأحيان يستدل على زمن مرورهم من خلال حالة الأثر وتأثره بالرياح.
1: ولم يكن تتبع الآثار مقصورا على أقدام البشر، بل شمل أيضا آثار الإبل والخيل والأغنام وغيرها من الحيوانات. وكان أهل البادية يستطيعون التفريق بين الأثر الجديد والقديم، وبين الأثر الذي تركته ناقة مثقلة بالحمل وأخرى خفيفة الحركة. وقد أفادتهم هذه المهارة في التنقل والبحث عن القوافل، وفي الوصول إلى الموارد، وفي التعرف على الطرق التي سلكها من سبقهم.

0: وكان للرياح دور كبير في هذا المجال، فالرياح قد تطمس الأثر أو تغير معالمه. لذلك كان المتتبع الخبير يراعي اتجاه الرياح وشدتها، ويقارن بين الأثر وما حوله من عوامل طبيعية، حتى يصل إلى تقدير أقرب إلى الدقة. ومن هنا أصبحت قراءة الآثار علماً عملياً قائماً على الملاحظة والتجربة وطول المراس، ولم يكن بإمكان أي شخص أن يتقنه دون سنين من المعايشة والتعلم.
1: وفي كثير من الروايات الشعبية وأخبار البادية نجد قصصاً عن أناس تمكنوا من الوصول إلى قوافل ضائعة أو العثور على مفقودين في الفلوات بفضل معرفتهم بالآثار وقدرتهم على فهم الرمال. ولعل هذه المهارة تعد من أبرز الدلائل على عمق ارتباط أهل البادية ببيئتهم، فهم لم ينظروا إلى الرمال على أنها ذرات متناثرة فقط، بل رأوا فيها رسائل وعلامات وأدلة ترشدهم في أسفارهم وتساعدهم على تجنب الضياع. وهكذا أصبح الأثر على الرمل لغة خاصة يفهمها أهل الخبرة، ويقرؤون من خلالها ما قد يعجز غيرهم عن ملاحظته أو فهمه.
0: مستمعينا الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود مجدداً.

0: هذه عودة أعزائي المستمعين، ولا زلنا معكم مستمرين في برنامجكم إضافة.
1: ونأتي مستمع الكريم إلى الآبار والموارد ومحطات الطرق القديمة. لم تكن الطرق القديمة التي سلكها أهل البادية خطوطا عشوائية تمتد في الصحراء، بل كانت في الغالب ترتبط بعنصر أساسي لا غنى عنه في الحياة، ألا وهو الماء. ففي البيئة الصحراوية يبقى الماء عصب الحياة، وتبقى الآبار والموارد معالم لا يستغني عنها مسافر ولا راع ولا صاحب قافلة. ولذلك كانت الدروب ترسم في الأذهان على أساس مواقع المياه، فيقال من هذه البئر إلى تلك البئر مسيرة يوم، ومن هذا المورد الفلاني إلى الوادي الفلاني مسيرة ليلة، وهكذا أصبحت الأرض

0: الكبار بمثابة المحطات الرئيسية على طرق السفر.
1: وكانت معرفة مواقع الآبار عزيز المستمع تعد من أثمن أنواع المعرفة في البادية، فليس كل بئر دائمة الماء ولا كل مورد يصلح للاستقاء في جميع فصول السنة. وكان الرحل يعرفون أي الآبار تبقى في سنوات الجفاف وأيها يضعف ماؤها أو ينقطع. وكثيرا ما تجد في التراث الشعبي ذكرا لآبار مشهورة وموارد معروفة كانت تجتمع عندها القوافل والرعاة وتشكل محطات للراحة وتبادل الأخبار والمعلومات.

0: ولم تكن الآبار مواضع للشرب فقط، بل أدت دوراً كبيراً في توجيه حركة الناس ورسم المسالك. فحيث وجد الماء وجدت الحياة، وحيث وجدت الحياة نشطت الحركة التجارية والتنقلية. وقد يضطر المسافر أحياناً إلى تغيير مساره كلياً ليمر على بئر معروف، حتى وإن كان ذلك يزيد من طول الرحلة. فضمان الوصول إلى الماء كان أهم من اختصار المسافة.
1: ومن هنا نفهم كيف تشكلت الطرق القديمة في الصحراء، فلم تكن تسير دائماً في أقصر خط بين نقطتين، بل كانت تسير حسب مواضع المياه والمراعي والموارد الآمنة. وبفضل هذه المعرفة استطاع أهل البادية أن يقطعوا مسافات شاسعة وأن يبقوا على صلة بالمناطق المتباعدة على الرغم من قسوة الظروف الطبيعية.

0: الرياح والكثبان الرملية كوسيلة للاهتداء، على الرغم من أن الرياح كانت أحياناً تشكل تحدياً كبيراً للمسافرين في الصحراء، فإن أهل البادية استطاعوا أن يجعلوا منها وسيلة تعينهم على معرفة الاتجاهات وفهم طبيعة الأرض، فقد كانوا يلاحظون اتجاه هبوب الرياح الغالبة في كل منطقة، ويعرفون الأثر الذي تتركه على الرمال والكثبان. وكانت الخبرة المتراكمة تخبرهم أن بعض الكثبان يتخذ أشكالاً معينة بسبب الرياح المستمرة، وأن هذه الأشكال قد تدل على الاتجاه العام للرياح وبالتالي على الجهات الأصلية.
1: ومن المعروف أن الكثيب الرملي لا يكون متماثلاً من جميع جهاته، فهناك جانب يكون أكثر انحداراً وآخر أقل انحداراً، وهذا ينتج عن تأثير الرياح على مدى فترات طويلة. وكان أهل البادية يحسنون فهم هذه التفاصيل ويستفيدون منها في تقدير الاتجاه الصحيح عند غياب المعالم الأخرى. وفي بعض الأحيان كان المسافر يتوقف ليلاحظ حركة الرمال الدقيقة التي تدفعها الرياح، فيستنتج من ذلك ما يعينه على تثبيت مساره.
0: لم يكن الأمر سهلاً كما قد يبدو، فالرياح قد تشتد وتغير معالم الأرض، وقد تطمس الطرق والآثار في ساعات قليلة. لذلك كان الرحالة يجمعون بين معرفة الرياح وغيرها من وسائل الاهتداء، فلا يعتمدون على عامل واحد فقط. وكانت هذه المعرفة تكسبهم قدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وتساعدهم على تجنب الضياع في أوقات قد يفقد فيها غيرهم القدرة على تحديد موقعه أو اتجاهه.
1: وإن من الأجمل أن ندرك أن الرياح التي نعدها اليوم ظاهرة جوية عادية كانت في الماضي مصدراً من مصادر المعرفة والاهتداء، فأهل البادية لم ينظروا إلى الطبيعة على أنها عقبة فقط، بل تعلموا كيف يستفيدون من كل ما فيها. وهكذا أصبحت الرياح والكثبان الرملية جزءاً من خريطة غير مرسومة يقرأها الرحالة والرعاة، ويستدلون بها على الطرق والمسالك في أرض واسعة تبدو لغير الخبير متشابهة المعالم.

0: لم يكن البدوي في أسفاره يعتمد على النجوم وحدها، بل كان يقرأ الأرض كما يقرأ الكتاب المفتوح، فكثير من المعالم الطبيعية في الصحراء كانت تؤدي دور العلامات الإرشادية التي توجه القوافل في رحلاتها الطويلة. ومن هذه المعالم التلال المنفردة والصخور الكبيرة والأودية والارتفاعات الرملية المعروفة لديهم. وكان كل معلم يحمل اسماً يتوارثه الأبناء عن آبائهم، فيصبح جزءاً من الذاكرة الجماعية لسكان الصحراء.
1: ولذلك كان البدوي يستطيع أن يصف الطريق بدقة كبيرة دون أن يرسم خريطة أو يحمل وسيلة توجيه، فيقول لمن يسأله: سر حتى تبلغ الجبل الفلاني، ثم اتجه نحو الوادي الفلاني، ومن هناك تجد مسار القافلة القديم. وكانت هذه التعليمات تكفي في أغلب الأحيان للوصول إلى المقصد بسلام.
0: وإن من الأمور اللافتة أن البدو كانوا يميزون بين المعالم المتشابهة بأدق التفاصيل، فقد يكون هناك عدة تلال متقاربة في الشكل، ولكنهم يعرفون كل تل من خلال ارتفاعه أو لون تربته أو موقعه من الشمس. وهذه الخبرة لم تأتي من فراغ، بل من معايشة طويلة للصحراء ومراقبة مستمرة لتفاصيلها.
1: وقد أدت هذه المعرفة دوراً مهماً في تأمين حركة التجارة والقوافل بين المناطق المختلفة، فلو ضاعت الطرق أو اختفت آثارها بعد هبوب الرياح، بقيت المعالم الكبرى شاهدة ومرشدة، وبفضلها استطاع البدو أن يحفظوا مسالك الصحراء وينقلوها جيلاً بعد جيل، حتى أصبحت جزءاً من تراثهم ومعرفتهم العريقة.
0: وهكذا ندرك مستمع الكريم أن الصحراء التي يراها البعض فضاءً متشابهاً خالياً من العلامات، كانت في أعين أهلها خريطة حية تمتلئ بالإشارات والدلائل. وما بين جبل وواد وتل ومنخفض كتبت قصة الإنسان الذي تعلم من الطبيعة وجعل منها دليلاً يهديه في رحلاته وأسفاره.
1: لم تكن الطرق الصحراوية عزيزي المستمع في الماضي مجرد مسالك للتنقل، بل كانت شبكة من المعرفة المتراكمة التي صنعها الإنسان على مدى أجيال طويلة. وقد اعتاد البدو أن يطلقوا على بعض المسارات أسماء خاصة تدل على وجهتها أو صفاتها أو القبائل التي تسلكها، وكانت هذه الأسماء تمثل دليلا مهما يحفظ الطريق في الذاكرة ويسهل تناقله بين الناس.
0: فمنها طرق تؤدي إلى موارد المياه، ومنها مسالك تستخدم في رحلات التجارة، وأخرى تخص التنقل بين مرابع الربيع ومناطق الرعي. وكان الرحل يعرفون هذه المسالك كما يعرفون أهل المدن وشوارعهم وأزقتهم، وما أن يذكر اسم طريق معروف حتى تحضر في الأذهان معالمه ومحطاته ومصادر المياه القريبة منه.
1: ومن الأساليب التي اعتمد عليها البدو أيضا ما يعرف بتوارث وصف الطرق شفهيا، فكان الكبار يعلمون الصغار مسارات السفر وأماكن الموارد والمعالم البارزة، وكثيرا ما كانت هذه المعلومات تصاغ في أبيات شعرية أو أقوال مأثورة تسهل حفظها وتناقلها بين الأجيال.
0: ولهذا السبب لم تنقطع معرفة الطرق بموت أصحابها، بل انتقلت من جيل إلى جيل على مدى سنين طويلة، وقد أسهم ذلك في استمرار الحياة البدوية وتسهيل التنقل في بيئة شاسعة تفتقر إلى العلامات المكتوبة والخرائط الحديثة.
1: وعندما نتأمل عزيزي المستمع هذه الطرق القديمة، ندرك أنها لم تكن مجرد خطوط على الأرض، بل كانت تاريخا حيا يحمل ذكريات الرحلات والتجارة والتواصل بين الناس، وشاهدا على مهارة الإنسان في التكيف مع بيئته واستخدام ما حوله لصنع طرقه وحفظ مسالكه.

0: وبهذا مستمع الكريم نصل إلى ختام رحلتنا في هذه الحلقة من برنامج إضافة، حيث تعرفنا اليوم على جانب مهم من تراث أهل البادية وكيف استطاعوا أن يشقوا طرقهم في الفيافي والقفار قبل ظهور الخرائط ووسائل الملاحة الحديثة.
1: أعزائي المستمعين، رأينا كيف أصبحت النجوم دليلاً والجبال علامات والآبار محطات والرياح والرمال مصادر للمعرفة والاهتداء، وأدركنا أن الصحراء التي قد تبدو للبعض فضاءً متشابهاً كانت عند أهلها كتاباً مفتوحاً يقرؤون سطوره بالخبرة والملاحظة والتجربة.
0: إن هذه الحلقة ليست مجرد حديث عن الطرق والمسالك، بل هي شاهد على قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة وعلى ما يملكه من ذكاء وصبر وقوة وملاحظة تمكنه من فهم ما حوله والاستفادة منه.
1: نأمل أن نكون قد أضفنا إلى معرفتكم معلومات جديدة وألقينا الضوء على صفحة مشرقة من صفحات التراث العربي الأصيل. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد، نترككم في حفظ الله ورعايته.
0: في أمان الله.
2: قدمنا لكم برنامج إضافة، تقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج.
3: الثانية فجرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. بيان خليجي أمريكي مشترك يشدد على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية ويدعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع فنزويلا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كاراكاس. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخة تجاه أمن دول مجلس التعاون. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. 3 قتلى بغارة على سيارة في جنوب لبنان وتضارب الأنباء بشأن انسحاب إسرائيل من جزء من المنطقة العازلة. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية وتعلن التصدي لهجمات على كييف. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل ومئات المفقودين. والاتحاد الأوروبي يوافق نهائيا على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: وفر. عند غسل الأسنان أو الحلاقة أغلق الصنبور، وفر للماء.
5: وفر.
4: اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نلتقي لنتحاور ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له

0: مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم حصة اللغاني وأحمد علوش. تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار، إخراج بيبي الصالح.
1: حياكم الله مستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامج مساحة للحوار. في هذا اللقاء الجديد راح نتعرف على أهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل، لأن المشاريع أصبحت، طبعا نتكلم عن المشاريع الصغيرة، هي التي أصبحت خيار واعد للشاب الكويتي، وأصبحت الأفكار الطموحة كثيرة، المشاريع الناجحة. يعني طبعا ما تبدأ دائما برأس مال ضخم، ممكن الفكرة في البداية وحسن التطبيق تخلي هذا المشروع يكون ضخم. راح نتعرف على أهمية اختيارك لمشروعك، اختيارك للأدوات اللي تمكنك من نجاح هذا المشروع، مع المستشارة في الأنشطة والمشاريع التجارية الأستاذة هاجر النصار، عشان نتعرف على مثل ما ذكرنا في المقدمة. حياك الله معنا في هذا اللقاء من برنامج مساحة للحوار.
2: الله يحييك.
1: احنا سعداء في هذا اللقاء أستاذة هاجر. بالبداية خلنا نحط تعريف للمشاريع الصغيرة، يعني شنو نقصد بالمشروع الصغير أو المشاريع الصغيرة؟
2: المشاريع الصغيرة تتنوع. في مشاريع صغيرة الفترة الأخيرة افتحتها وزارة التجارة هي أعمال حرة، وطبعا هذه الأعمال الحرة تنوعت ونزلت على فترات من الزمن، وعندك بعض المشاريع الصغيرة اللي تكون هم على مواقع، يعني هم ما نقدر نسميها مشاريع صغيرة لأن أحيانا تكون رأس مالها صغير، فيقدر الشخص يفتح المشاريع الصغيرة سواء كانت على المال الحرة اللي هي تراخيص بمعنى منزلية ولكن هي مو منزلية، أو التراخيص اللي تكون الرأس المال حقها بسيط من بدايتها وبعدين تنمو.
1: ممتاز. يعني ممكن هذه المشاريع نسميها ما راح نقول تجربة، هي بداية الانطلاقة عشان أنت تعرف شنو احتياجاتك، تعرف مشروعك شنو يحتاج، تحتاج يعني أن أنت ترتب نفسك لين إن شاء الله ما يكون يعني تأخذ لك تنتقل للمشروع ضخم.
2: نقدر نقول كذي، تقدر أنك أنت تقول مثلا إيه هي قاعدة أساسية تنطلق فيها بعدها إلى من ترخيص أعمال حرة صغير إلى ترخيص ذات مقر، تقوم أنك أنت تأجر لك مكان وتحول هذا المشروع من مشروع صغير إلى مشروع متوسط وينمو مع الحياة.
1: ممتاز. دائما قبل اختيار مثلا المشروع الأفكار تكون كثيرة، أنا أبسوي هذا المشروع، أنا شفت مثلا هذا المكان ناجح أبي أروح أسوي مثله. السؤال أستاذ هاجر، شلون تبتدي فكرة المشروع الناجح؟
2: إحنا ما نقدر نقول كل مشروع ناجح، ممكن أنك أنت تحط فكرتك وهذه الفكرة أنك أنت حطيت كل شغلك فيها وكل خططك فيها ممكن تكون غلطة واحدة ما تنجح مشروعك، يعني فمو كل مشروع ناجح. المشروع عشان يكون ناجح لازم تكون الخطة حق المشروع صح، وتكون دراسة الجدوى حق المشروع صح. صحيح المشاريع الصغيرة ما تحتاج دراسة جدوى مرات أو ما تحتاج خطة، ولكن تحتاج إجراءات، تحتاج تفكير. مو كل هواية أو شغف يتحول إلى مشروع.
1: ممتاز. إيش رأيك دائما بالكلمة اللي يقولون في المشاريع دائما اللي يكون ناجح أو مو ناجح، اللي يكون ربحان في المشاريع يكون الجري، مع أن في يعني في خلاف هذا الرأي، أن لا، لازم تكون مو بس جري، تكون مثلا دارس أنت مشروعك. في ناس لا، يقولك خلاص أنا بسوي هذا المشروع من غير دراسة ولا شيء، يعني يدخل في هذه المغامرة وينجح في مشروعه. وفي البعض الآخر لا، يدرس الخطوات، يعرف الميزانية مثلا المستقبلية شنو احتياجاته، كم عامل راح يكون، وين المكان، يروح إلى أدق التفاصيل، وممكن هذا ما ينجح في مشروعه وهذا ينجح في مشروعه. شنو الخطأ اللي ذكرتي ممكن يكون خطأ قاتل يخسر هذا المشروع؟
2: بعض المشاريع الفكرة اللي عند صاحبة المشروع أو صاحب المشروع هي عبالها أن هذه الفكرة بسيطة، فلما نيجي ندرس هذه الفكرة من الناحية العملية وخطة الإنتاج حقها، لا، هي تحتاج وايد وايد إجراءات، وايد خطوات ما قبل الفعل نفسه أو أن

0: نأسس هذه الشركة أو نأسس هذا الترخيص. فبعض الناس فعلا نفس ما أنت ذكرت جريئين، يفتحون الترخيص ويقطون عليه أموال ويحطون رأس المال، وبعضهم يأخذون قروض للعلم. فهذا أكبر خطأ أنهم يسوونه. لازم تدرس المشروع من جميع نواحيه، وأهم ناحية من دراسة المشروع دراسة التكاليف. لازم تعرف أن هذا المشروع كم بيكلفك. في ناس وايد في بالهم لما يجون مثلا يعني أعطيك مثال، صالون مثلا نسائي، في بالها أن صالون نسائي شيء بسيط، لكن بعد ما تحط أول خطوة عشان تأسس هالصالون تكتشف أن الصالون يحتاج ما يقل عن 10,000 دينار بس عشان تدكور الصالون. فبعض الأنشطة لا، يبي لها دراسة، يبي لها خطة، يبي لها مثل ما تقول بعض البنود الأساسية القانونية، إدارة مخاطر، إدارة تكاليف، كم عامل أنت محتاج، كم رواتب العملاء، الإيجار اللي أنت تقدر عليه كم إيجارة. ففي دراسة لابد منها بعض الأنشطة.
1: ودراسة السوق مثلا شنو يحتاج، يعني إذا في تشبع بمكان معين تكون، ما أقول أنك ما راح تنجح بس تكون المنافسة صعبة، غير لما تروح مثلا مكان السوق محتاجة بس المنافسين أقل منك يعني كعدد بالسوق.
0: فعلا هذه بعض الحالات اللي تصير، مثلا العملاء يقول أن أنا صار لي فترة من الزمن مو قادر أطلع أرباح. فأول سؤال أسألها أنت بأي منطقة؟ فلما تقول لي أي منطقة فأقول لها معناته أنت لازم تغيرين المنطقة. أكيد المنطقة اللي أنت فيها متشبعة، في وايد منافسين حوالينك، العميل أو الزبونة اللي تيلك حسب نشاطك لو وين ما رحتي بالديرة كلها راح تيلك. فإذا أنت قاعدة تشوفين أن الإيراد مو ذاك الزود عندك، معناته عندك خلل في خطة العمل، لازم تراجعينها وتشوفين الاستراتيجية مالتها.
1: الفكرة دائما للأستاذة هاجر تأتي يعني من شغف، أنا أكون صاحب معرفة في هذا المنتج أو في طريقة إدارة هذا المشروع، أو دائما يكون مثل ما نقول إحنا مشكلة تبحث عن حل. يعني عندك مثلا دخل ضعيف وانت تحتاج مثلا إلى مصروفات أعلى، دائما وين يكون السر؟
0: احنا هني اذا بنتكلم عن هذا البارت راح تلاحظ هي مو بس فكرة ولا هي مثلا خلينا نقول مشكلة، في وايد أمور عندك. في ناس يفتحون المشروع قاعدين مع بعض، انا محتاج مستثمر، انا محتاج شريك، فيقول له يلا انا داش وياك. هذه نوع
1: هذا الجريء،
0: هذا جريء وهذا عنده فلوس زايدة. عندك ناس توها متقاعدة او توها وارثة فودها تستثمر اموالها. عندك اللي توه متخرج وملاقي وظيفة ووده أنه يفتح له مشروع وياخد دعم عمالة، يعني دولة الكويت ما تقصر بالنسبة حق دعم العمالة حق الباب الخامس. عندك اللي عنده شغف ووده يحط هوايته الدراسية في مشروعه. وعندك نوع من أنواع اللي هو خلينا نقول مشكلة واجهته وتحولت هذه المشكلة إلى مشروع، وده يطبق مشروعه بالمشكلة اللي هي واجهته. وفعلا هذه وايد دايرة، إن لا تواجهك مشكلة فجأة شفت نفسك حولت هذه المشكلة إلى مشروع، يا تطبيق إلكتروني يا موقع، يا أنك أنت فعلا بطلت المشروع وينجح.
1: الحين يعني للي يسمعنا وخصوصا إحنا نتكلم عن الشاب والشابة الكويتية اللي يعني في بداية حياتهم الوظيفية ويكون عندهم الكثير من الأفكار، عندهم الكثير مثل ما نقول إحنا الطاقة اللي ودهم أنهم مثلا يوجهونها إلى نحو مثلا المشاريع الصغيرة، طريقة ترتيب أولوياتهم، طريقة ترتيب أهدافهم. يعني أنا إذا ببطل هذا المشروع شنو أحتاج في البداية؟ يعني أقترض أني أكون أنا أدخل هذا المشروع، ولا أنا أكون مجمع شوية من الراتب أدخل بتكاليف بسيطة، مو لازم أخذ مثل ما نقول إحنا المبلغ العالي، واستهدف لشريحة معينة. في حال أني أنا نجحت ممكن أروح إلى أتوسع وأروح في أماكن مثلا إيجاراتها غالية وغيره.
0: إحنا خلنا نتفق على شغلة، اليوم وزارة التجارة ما تطلب منك شهادة من البنك تثبت أن أنت عندك رأس مال حق افتتاح هذا المشروع. ولكن أنت مرات حسب نشاطك تحتاج رأس مال، لأن أنت ما راح تبدي خطوة المشروع إلا أنك أنت مثلا خلينا نقول شاري المنتجات أو مجهز المكان اللي أنت تبي تقعد فيه ويكون مكتبك الخاص. زين، شنو المشاريع اللي هي ما تحتاج حق رأس مال؟ لنفترض افتراضات، اليوم إحنا الاستشارات أنت تحتاج بس مكتب، وإذا ما احتجت مكتب أنت تقدر تعطي استشارة بالتليفون، وإذا مو بالتليفون زوم. فهذه من أنواع الأشياء اللي ما تحتاج رأس مال. أنت افتتحت شركتك خلينا نقول بالموجود عندك بالبنك، يعني مو لازم يكون عندك رأس مال. اللي تحتاجه رسوم الترخيص، رسوم الجهات اللي تراقب ترخيصك. أما إذا جينا حق مشروع يحتاج مثلا

مكان، خلينا نقول مثلا مواد غذائية، خلينا نقول صالون، خلينا نقول مكان ترفيهي للأطفال. هني اللي أنت فعلا محتاج دراسة جدوى، ولا بد يكون عندك رأس مال افتتاحي ورأس مال حق المخاطر. يعني أنت مو بس تقول أنا عندي رأس المال أبي أبطل المشروع. إنزين، لنفترض مشروعك أول 6 شهور ما أدر لك أموال، فمن وين راح تدفع إيجار؟ لازم عندك يعني حساب حق المخاطر، إن أنت

0: إيجاراتك، حق رواتب الموظفين اللي عندك، لأن أنت فاتح مشروع خلينا نقول هذا ما يعتبر صغير. يعني لما تقول لي كافيه ولا تقول لي بقالة ولا تقول لي مثلا مطعم ولا صالون، لا ما يعتبر صغير، هذا خلينا نقول من متوسط وكبير، لأن من البداية أنت محتاج رأس مال. فالأفضل ما تأخذ قرض، لأنك كذي راح تأخذ الإيرادات وبتسدد فيهم القرض، فأنت وين أرباحك؟ إلا إذا كانت دراستك بطريقة صحيحة، دراسة جدوى أنت دارسها صح، عارف أنت كم راح تدخل بالشهر.
1: ممتاز، احنا راح نتعرف على شلون أوظف المبلغ اللي موجود عندي لخدمة هذا المشروع ونجاح هذا المشروع، لكن سنذهب أستاذة هاجر إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل في برنامج مساحة للحوار.

0: مشروع. لكن السؤال بعد ما أنا الحين حطيت هذا المشروع أو أنا أبي أبتدي في هذا المشروع، شلون أوظف الرأس المال اللي موجود حق المشروع؟ يعني في جزء يقول خل أكثر المبلغ يروح للدعاية الإعلامية، وفي آخر يقول لك أنا بخلي بالديكور، وينسون الجودة وينسون مثلا جودة حتى العمالة اللي موجودة. يعني العامل يكون أقل جودة، جودة المنتج تكون قليلة، ويروح مثلا يتعب على الديكورات يعني، وبعد أسبوع أسبوعين ينكشف أن هذا المشروع شكل من برا لكن كجودة ومضمون مو موجود. يعتقدون أن هني سر النجاح في الديكورات المميزة.
1: احنا اذا جينا حق المشاريع ودرسنا اهم عمود من الخطة حق المشروع، عمود التكاليف. عندك انت تكاليف ثابتة، عندك تكاليف متغيرة. التكاليف الثابتة اللي هو انت شنو تحتاج حق المشروع، المكان، المعدات، الاجهزة، خلينا نقول الراتب حق الموظفين، وعندك الايجار الشهري. انت شنو تبي تعطي في هذا المشروع من خدمات او منتجات؟ لابد انك انت تطالع السوق عشان انت تكون افضل من غيرك. فلازم تطالع الجودة اللي انت موفرها، لازم تكون باستمرار في تطوير المنتج اللي انت قاعد تعطيه حق السوق. اليوم احنا لو بتلاحظ الزبونة لما تروح حق، او خلينا نقول الزبون لما يروح حق الحلاق، لو يروح عند حلاق خلينا نقول بفرع من المناطق، هذا ايش معناته؟ معناته الجودة. هو قاعد يروح حق الفرع هذا وقاعد يحلق عنده، معناته هو مهتم بالجودة، ما اهتم بالديكور، ولا اهتم من الشغل اللي قاعد يسوي له، ولا في جنسية الشخص اللي قاعد يسوي له. فهني الجودة مهمة أكثر من الديكورات. الديكورات بتروح تشوفها كتسويق وشكل، والناس بالبداية بتهب المكان. لما تيجي تسأل الناس شو تجاوبك؟ تقول لك والله المكان وايد حلو، قعدته حلوة، بس شوية لك عليها القهوة، لك عليها الطعام، المنيو مو متنوع. هني شنو يصير؟ لازم صاحب المشروع يشوف ملاحظات العملاء عشان يطور من ترخيصه ومن مشروعه.
0: صح، بهالحال يصير عنده تسرب يعني من المستهلكين اللي موجودين. ممكن هذه المرحلة تكون بعد الجودة. أوكي، أنا عندي محل جودته ممتازة، وأنت أستاذة هاجر عندك محل جودته ممتازة، لكن أنا مميز بالديكورات، ممكن أنا أكون أفضل. في هذه الحالة الأفضلية تكون الحين كجودة وكم مكان في راحة.
1: أكيد.
0: لكن أني أنا في بداية المشروع أنا أدخل بتكاليف عالية على الديكورات، وممكن المشروع ما يستمر، وأكون أنا خسرت مبالغ كبيرة خارج عن المشروع نفسه وعن احتياجات المشروع وعن خطة، يعني مثل ما نقول دراسة الجدول للمشروع، يعني رحت المكان أبعد
1: فعلا. صارت وايد مع وايد أصعب مشاريع صارت بالبداية، أنهم قطوا على مشاريعهم وافتحوا مشاريعهم، وتموا يمكن خلال السنة شافوا نفسهم أنهم قاعد يدفعون من أموالهم الخاصة. ف أنت تعطي نفسك فرصة تشوف نفسك، هل المشروع قاعد ينجح؟ هل أنت سويت إعادة خطة المشروع وسويتها مرنة، أنك أنت تقدر تطالع وين أخطائك، ترد تعيدها تضبطها؟ إذا كل هذا أنت سويته وسويت التسويق صح، معناته أنت لازم ترد على الخطأ وين فيه. يا أنك قاعد تعطي منتج مو ذاك الجودة، سيء، ما يبون العملاء، أو في الأفضل منه، يا أن أنت مثلا خلينا نقول أسعارك وايد عالية مقابل منتج مو ذاك الزود. فهني إذا أنت سويت كل شيء وعدت النظر بالخطة، ويعني ثم ما تقول أنك سويت وايد شغلات ولازلت أنت خسران، لا، إني أنا أقول لك سكر مشروعك.
0: ممتاز. إذا بنتعرف على أبرز التحديات خصوصا اللي يعني يواجهها صاحب المشروع في السنوات الأولى، في الأشهر الأولى، وشون يستعدون لها لحل مثل هذه التحديات. النقطة الثانية، شون إذا أنا بيتوسع بالبدايات، مثلا أنا فتحت هذا المشروع، متى أعرف أن أنا مشروعي ناجح؟ ممكن أنا أول 3 شهور يكون عندي إقبال، لكن بعدين يصير هدوء. متى أقدر أنا أتوسع؟ بعد سنة سنتين، لما أنا أثبت وأدري أن أنا خلاص منتجي ومشروعي ناجح ووصل إلى كل مكان، أدري أن مثل يعني مثل ما نقول هو مو هبة، خلال 3 شهور 4 شهور ويتم يعني الاستغناء عن هذا المشروع أو هذا المنتج اللي في هذا المشروع.
1: إحني نقدر نقول في خطين للنجاح. الخط الأول لما تشوف أن الإقبال قل، معناته أن أنت المنافسين اللي طلعوا على السوق صاروا أفضل منك. فلا بد أنك أنت تسوي بحث واستطلاع على المنافسين وتكون أنت أفضل منك.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام من بعد هذا الفاصل القصير، وضيفتنا في برنامج مساحة للحوار المستشارة في الأنشطة والمشاريع التجارية الأستاذة هاجر النصر. حياك إن شاء الله معنا مجددا.
1: الله يحييك.
0: احنا قبل الفاصل تكلمنا عن يعني المشروع الصغير، تعريف هذا المشروع، شلون دخولك إلى هذا المشروع، كتابة أهدافك ويعني مواكبة السوق المحلي، ولازم تكون هناك إدارة للمخاطر لنجاح هذا المشروع.

0: لا تقلدهم ولكن كون أفضل منهم. فهني أنت عدلت على المنتج، نزلت لك عروض جديدة، نزلت لك منتج جديد، سويت لك شيء جديد في مشروعك. أما إذا أنت متى تتوسع؟ متى نتوسع في المشاريع؟ لما تلاحظ أنك أنت قاعد توفر المنتج في منطقة معينة وفي منطقة بعيدة قاعدة تطلب منك، فهذه المنطقة البعيدة اللي قاعدة تطلب منك على ما يطلع منتجك، خلينا نقول مثلا أنت مطعم، على ما يطلع المنتج من مطعمك اللي ساير بالديرة إلى المنطقة اللي مثلا خلينا نقول بعطيك مثلا أبعد منطقة للخيران، وصل المنتج خلينا نقول بالحرارة اللي هي، بس لا يعني خلينا نكون واضحين، مو ساخن، لا زال هو في برودة. فهني شنو أنت مطلوب منك؟ بطل فرع ثاني حق مشروعك في المنطقة البعيدة. أما إذا أنت قادر توفر التوصيل وبالسرعة الممكنة للمنطقة البعيدة عن المحل حقك، أوكي، بس في لازم هني دراسة. هل أنت قادر تفتح المشروع الثاني بالمنطقة الفلانية؟ هل أنت عندك رأس مال أو يعني ما تقول احتياطي أنت حاط عشان تفتح هذا المشروع؟ يعني لا تكلف على نفسك شغلة أنت مو ضامن نجاحها.
1: ممتاز. للي يسمعنا من الشباب والشابات الكويتيين، هي دائما الفكرة تبتدي بحلم وبعدين يطلع مشروع كبير، براند كبير. في نماذج حققوها الشباب الكويتي من مشروع صغير إلى أن أصبحت مشاريع كبيرة؟
0: وايد وايد بشكل ما تتوقع. عندنا فكر بالوقت الحالي ما شاء الله عليهم، يعني أفكارهم مبدعة، وتحولت المشاريع هذه من فكرة عادية إلى مشروع صغير، من مشروع صغير إلى مشروع كبير وفريق عمل كامل ومشهورين في كل مكان. يعني في مشاريع صج أبدعوا فيها، وخاصة بدت المشاريع المبدعة بعد فترة كورونا، خلت الناس تفكر بطريقة إلكترونية، وخلتهم تفكر في تجارة إلكترونية، تجارة الإنترنت عبر طريق الإنترنت. في أفكار أبدعوا فيها الشباب.
1: ممتاز. إذا نبي نأخذ منك نصيحة ذهبية نوجهها لكل يعني شخص يبي يطلق مشروعه الخاص، والكلمة الأخيرة راح تكون عندك أستاذة هاجر.
0: راح أقول له ابدع وأسس وافتح مشروعك، ولكن لا تحط على نفسك قرض عشان أنت تفتح مشروعك. افتح المشروع باللي أنت حسيت قادر عليه. أما إذا كان مشروعك شوي يحتاج رأس مال، حط معاك شركاء، بس الشركاء اختارهم بدقة، ولازم الشركاء بينك وبينهم عقود حتى لو كانوا من الأهل. العقد هذا يضمن حقوقك القانونية، يضمن حقوقهم هم بعد القانونية، عساس يكونون من البداية متفقين كل واحد شنو عليه وشنو اللي راح ياخذه وكم نسبته وكم حصته. فالمشاريع كبيرة والمشاريع كثيرة، فالواحد يقدر ياخذ المشاريع الصغيرة وبعدين يحولها من مشروع صغير إلى مشروع كبير. تجارب، جرب، من خسران أي شيء.

0: المستشارة في الأنشطة والمشاريع التجارية الأستاذة هاجر النصار، كنت ضيفة عزيزة علينا في برنامج مساحة للحوار، تحدثنا عن المشروع الصغير، كيف المشروع يكبر، شلون تطلق مشروعك الخاص، أهم التحديات والنصيحة لاستمرارية مثل هذا المشروع. كل الشكر والتقدير لك.
1: حياك الله. حياك
0: مستمعين، وصلنا معكم للختام، إلى أن نلتقي معكم في لقاء آخر وحلقة أخرى. نستودعكم الله ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج مساحة للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللغاني، مهدي بيراتي، إخراج بيب الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أقلام لا تجف.

القلم هو الشاهد على فيض مشاعر الإنسان وفكره وتجربته بما سال من مداده على صفحات الأيام، وهو رحلة التدوين والإنتاج والبحث والتعبير لما كتبه المفكرون منذ الأزل.

أقلام لا تجف، رحلة في التجربة الأدبية الإنسانية. إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعاد البوس. أقلام لا تجف، إخراج لول والجريد. أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. لقد مر الوقت وها نحن نعود لكم من جديد في رحلة حالمة في عالم الأدب، حيث نتعرف على أعلام الأدب حول العالم ونسبر أغوار التجربة لكل أديب في بحث يضعنا في ذلك الجانب المعرفي المشرق، فأهلا بك.

صديقنا المستمع، الحياة عبارة عن عدة تجارب يخوضها الإنسان، ففي كل مرحلة من مراحل حياته وفي كل خطوة يقدم عليها يقوم بتجربة جديدة، لكن العبرة أن يتعلم من هذه التجارب وأن يستطيع التفريق بين الجيد والسيء، فيخرج من كل تجربة بحكم وخبرات تمكنه من الخوض في الحياة والسير على الطريق الصحيح، وتمكنه من الاستعانة بما تكون لديه.

من تجربة، لأن الشخص الناجح يتعلم من أخطائه فلا يكررها، ويحاول إصلاحها دائما ليتمكن من النهوض بنفسه دون التوقف أبداً.

لذلك فإن تجارب الحياة هي المدرسة الأنفع والأجدى لصاحبها، لأنه يستطيع الحكم من خلال تجاربه الماضية على ما أحسن بالقيام به وعلى الأفعال والأوقات التي أخطأ فيها في المقابل، فيتمكن من تطوير ذاته والانتقال من مكان إلى آخر أفضل منه، ويتمكن من عبور النهر نحو الجهة الصحيحة دون الوقوع في المياه التي ربما توصله إلى مأزق كبير لا يستطيع الخروج منه. لأنه من يعرف الطريق جيداً بإمكانه اجتيازه حتى في الظلام أو وهو معصوب العينين.

أحبة، إن الكثير من المواقف التي يتعرض لها الإنسان تشبه الطريق الوعرة التي يتعثر بها ويقع مرارا إن لم يكن يتقن المشي جيدا ويعرف الجهة التي يتوجب عليه الوصول إليها. فالتجارب الشخصية أكثر نفعا من تجارب الآخرين، فمن عانى بنفسه يتعلم كيف يبتعد في المرة القادمة عن تكرار ما قام به، وكانت هذه المعاناة إحدى نتائجه السيئة. ومن اتخذ قرارا صائبا في تجربته أو فعل فعلا عاد عليه بالنفع والفائدة يعرف كيف يختار قراراته وتصرفاته التي يقوم بها في المرات القادمة. تجارب الحياة بين الاعتبار والإهمال هي التجارب التي يقوم بها الإنسان وتظهر له نتائجها التي كانت سببا في طريقه الذي اختاره.

ومما لا شك فيه أيها الأحبة أن هذه التجارب في غالب الأحيان يتم التعبير عنها بنموذج أدبي يليق بها ويعبر عنها ويحمل النضج الذي تكون خلالها لكل شخص، حيث تختلف وسائل التعبير والتفاعل بين الناس، ولكن يظهر الجانب الأدبي في الغالب، وهو المنهج المعبر عن الانفعال والتأثر بكل أنماطه الأدبية.

حديثنا أيها الأحبة يقف عند تجربة أدبية لن تتكرر، والحقيقة إن الفهم الذي ظهر في أعماله يعبر عن عمق التجربة والخبرة، وهو الأديب الروسي بوشكين.

ألكسندر سيغريفيتش بوشكين شاعر روسي وكاتب مسرحي وروائي في الحقبة الرومانسية، يعتبر من قبل الكثير الشاعر الروسي الأعظم ومؤسس الأدب الروسي الحديث. ولد بوشكين في 6 يونيو في عام 1799، درس في أرقى المؤسسات التعليمية الروسية آنذاك، وأرسل إلى كلية الشؤون الخارجية، لكنه لم يكن مهتماً بالوظيفة قدر ولعه بالإبداع، فترك بوشكين

لنا ميراثا غنيا من الأدب الروسي، ما بين القصائد والروايات والقصص القصيرة والنقد الفني وأدب الخطابات واليوميات والذكريات.

كان ميلاد الشاعر الروسي الكبير ألكساندر بوشكين في مدينة موسكو لسيرجي بوشكين الذي كان ينتمي لعائلة نبيلة قديمة، بينما كانت والدته ناديجدا ابنة أوستيب هانيبال وماريا بوشكينا وحفيدة إبرام هانيبال الشهير، وهو زنجي بطرس الأكبر الذي كان أسيراً وولد باسم إبراهيم في الحبشة لأحد الأمراء الذين كانوا يتبعون السلطان العثماني، ووقع في الأسر في عام 1703 وأرسلوه إلى قصر السلطان في القسطنطينية، وفي عام 1704 اصطحبه السفير سافا راغونيزسكي إلى موسكو وتم تعميده، فأصبح بطرس الأكبر أباه الروحي وتعلم وتربى تحت رعايته وأصبح مهندسا عسكريا وجنرالا كبيرا في الجيش. تزوج إبرام هانيبال وأنجبت أوسيب هانيبال جد الشاعر.

كتب بوشكين سلسلة من الحكايات الشعرية في الأعوام ما بين 1820 و1830 تتكون من 7 حكايات موجودة في المجموعة الكاملة لأعماله العريس وحكايات الكاهن وموظفة بالدي حول الدببة وحكايات القيصر سلطان وحكايات السمكة والصياد والأميرة المتينة والأبطال 7 والطائر الذهبي. كانت الشعرية هي القالب الأقرب إلى قلب الشاعر الروسي الكبير، ومن خلالها تمكن بوشكين من الإفصاح عن مكنونه وموهبته المتقدة، وعرض من خلالها قيمه وقناعاته في الحياة. طرق بوشكين مواضيع الحب والجمال والحرية والصداقة والإخلاص، وأصبحت بعض قصائده التي أفردها لحب الوطن محببة وشهيرة في الوعي الاجتماعي الروسي، وأصبحت قصائده نموذجاً حياً للطبيعة الجغرافية والإنسانية والمجتمعية لروسيا حتى اليوم.

كذلك كتب الشاعر بعض القصائد في قالب الخطابات الموجهة إلى الأصدقاء والمقربين. ومن أشهر القصائد التي كتبها بوشكين صباح شتوي، ويذكر فيها تلك اللحظة الرائعة وأحببتك، حيث تميزت قصائده بخفة الميزان الشعري والقدرة اللحظية على تذكرها من القراء في اللحظة الأولى.

قتل الشاعر ألكسندر بوشكين أثناء مبارزة له مع المواطن الفرنسي جورج دانتيس، حيث دعاه بوشكين للمبارزة دفاعا عن شرفه حينما تلقى الشاعر وعدد من أصدقائه في عام 1837 عن رسائل تتحدث عن خلاف بينه وبين جورج الفرنسي دانتيل. أصيب بوشكين في المبارزة وتوفي عقب الإصابة برصاصة في بطنه بعدما فشل أفضل أطباء روسيا في علاجه، بمن فيهم أطباء القيصر شخصياً.

يصنف النقاد أعماله على أنها أعمال فنية مميزة مثل قصيدة الفارس البرونزي والمسرحية الدرامية الضيف الحجري وقصة سقوط دون أخوان. كانت مسرحيته الشعرية القصيرة موزارت وسالبيري مثل الصيف الحجري إحدى المجموعات الأربعة والتراجيديا الصغيرة التي جسدت من قبل بوشكين نفسه في رسالة إلى بيوتر بليتينهوف في عام 1830 إلهاماً لمسرحه بيتر شافير وأوبرا ريمسكي كورزاكوف وموزارت ساليري. عرف بوشكين أيضاً بقصصه القصيرة وبشكل خاص مجموعة حكايات الراحل إيفان بيتروفيتش بليكين بما فيها الطلقة التي لاقت رواجاً جيداً.

فضل بوشكين بنفسه روايته الشعرية يفغني أونيغين التي كتبها خلال مسيرة حياته والتي أصبحت تقليدا خاصا بالروايات الروسية العظيمة، إذ تتبع بعض شخصيات محورية كانت تختلف بشكل واسع في النبرة والتركيز. كانت رواية أونيغين معقدة لدرجة جعلت المترجم فلاديمير ناباكوف يحتاج لمجلدين كاملين من المحتوى من أجل تقديم معناها بشكل كامل باللغة الإنجليزية. على الرغم من أنها كانت عبارة عن 100 صفحة تقريبا فقط، بسبب تلك الصعوبة في الترجمة بقي شعر بوشكين غير معروف بشكل كبير بالنسبة لقراء اللغة الإنجليزية. وعلى الرغم من ذلك ألهم بوشكين عددا كبيرا من الكتاب الغربيين مثل هنري جيمس. كتب بوشكين ملكة البستوني والتي أدرجت في بلاك ووتر، وهي مجموعة من القصص القصيرة حول طبيعة أغلبية الكتاب الرائعة والتي جمعها ألبرتو مانغيل.

أعمال بوشكين بمثابة الأرض الخصبة بالنسبة للملحنين الروسيين، إذ كانت أوبرا غلينكا رسلان وليد ميلان أولى أعمال الأوبرا الهامة التي استلهمت من أعمال بوشكين، وتركت أثراً في التقاليد الموسيقية الروسية، وأصبحت أعمال تشايكوفسكي الأوبرالية بيفيغني أوغين وملكة البستوني لربما أكثر شهرة خارج روسيا من أعمال بوشكين التي حملت الاسم ذاته.

تصنف أوبرا موسكورسكي التذكارية بوريس غودرونوف كأحد أروع أعمال الأوبرا الروسية وأكثرها أصالة، ومن الأعمال الأوبرالية التي اعتمدت على أعمال بوشكين أوبرا دارغوميسكي رسلاكا وأوبرا الضيف الحجري وأوبرا ريمسكي كوروساكوف وموزارت ساليري وأوبرا قصة القيصر سلطان وأوبرا الديك الصغير الذهبي وأوبرا كيوي وسجين القوقاز وغيرها من الأعمال المهمة لبوشكين، بالإضافة لاعتماد رقصات الباليه والكانتاتا والأغاني التي لا تحصى على قصائد بوشكين الشعرية، بما فيها قصائده باللغة الفرنسية في سلسلة أغاني إيزابيل وأوبلوكير وترويكا. وأيضا اعتمدت أوبرا كل من سوب وليونا كولفالو ومالي بيرو على أعماله. يصنف بوشكين من قبل الكثيرين على أنه الممثل المركزي للرومانسية في الأدب الروسي، على الرغم من أنه لم يعرف بكونه رومانسيا. جادل النقاد الروسيون تقليدا أن أعماله تمثل طريقا من الكلاسيكية الحديثة إلى الواقعية من خلال الرومانسية، وتقترح التقييمات البديلة أنه امتلك القدرة على تقبل التناقضات التي قد تبدو رومانسية في الأصل، لكنها تهدم بشكل كبير كافة وجهات النظر الثابتة وكافة التوقعات المنفردة بما فيها الرومانسية، وهو رومانسي وغير رومانسي في الوقت ذاته.

وفقاً لفلاديمير نابوكوف، جمعت تعابير بوشكين الاصطلاحية كافة العناصر الروسية المعاصرة مع كل ما تعمله من ديرهافيز وجوكسوفسكي وغيرهم، وتعتبر نقطة رقم واحد النزعة الشعرية الميتافيزيقية التي ما زالت حية في صيغ وتعابير السلفونية الكنيسية.

وهناك نقطة الغاليسيزم، وهي الألفاظ الفرنسية الدخيلة الوفيرة والطبيعية، ونقطة رقم 3 اللغة العامية الدارجة في مجموعته الخاصة، وأيضا رقم 4 هناك الخطاب الشعبي المنمق عبر صنع خليط من الأساليب الثلاثة الشهيرة المنخفضة والمتوسطة الارتفاع والمرتفعة، وكذلك الألفاظ الكلاسيكية المقلدة المهجورة مع إضافة مكونات من الرومانسية الروسية والقليل من المحاكاة الساخرة. يعود الفضل عادة إلى بوشكين في تطوير الأدب الروسي، إذ يرى أنه أنشأ المستوى الفارق بدقة من اللغة الذي مثل الأدب الروسي من بعده. ويعاد الفضل إليه أيضا في زيادة المعجم الروسي بشكل كبير، وأبدع ترجمات افتراضية كلما وجد فجوات في المفردات الروسية. كانت موسوعة مفرداته الغنية وأسلوبه عالي الحساسية تأسيسا للأدب الروسي المعاصر، وسجلت إنجازاته رقما جديدا في تطور اللغات والثقافة الروسية، وأصبح مؤسس الأدب الروسي في القرن 19 من خلال إنجازاته العظيمة في القرن 18 وبدايات العلمية الأدبية للقرن 19، إذ قدم روسيا لكافة أنماط الأدب الأوروبي بالإضافة لعدد كبير من كتاب أوروبا الغربية، وجلب الخطاب الطبيعي والتأثيرات الأجنبية ليصنع روسيا الشعرية العصرية. وعلى الرغم من قصر فترة حياته، ترك أمثلة لكل نمط أدبي في زمن الشعر الغنائي والشعر القصصي والرواية والقصة القصيرة والمسرح الدرامي.

وهذه وقفة مع مجموعة من مؤلفات بوشكين: روسلان أولدميرا في عام 1820، وأسير القفقاس في عام 1822، نافورة باختشاراي في عام 1823، والغجر في عام 1824، وبوريس غودونوف في عام 1825، وقصيدته الوطنية الملحمية بولتافا في عام 1828، وتراجيديا الصغيرة وبيت من كولومونا، وقصص بليكين وملكة أليستوني وديروفسكي والفارس النحاسي وابنة الآمر وزنجي بطرس الأكبر. هذه مجموعة من أعمال بوشكين، ولا شك أن بوشكين ترك إرثا مهما في الأدب الروسي، وتعد ذلك إلى الأدب العالمي.

الأحبة، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أقلام لا تجف، حيث كنا في سيرة الأديب والروائي والشاعر الروسي ألكسندر بوشكين. إلى اللقاء.

0: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج أقلام لا تجف. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج مشعل الزمنان،
1: سعد البوص.
0: أقلام لا تجف، إخراج لول والجريد.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.

كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

برنامج محطات، نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات. محطات نقف عندها لا لنقيم هذا الطريق، بل لنلتقط ما تحمله من حكمة وجمال وعبرة لتضيء هذا الطريق. هنا في محطات نسير معا بين الأزمنة والأمكنة، نتأمل ونسأل ونستخرج الدلالات. أهلا بكم في رحلة تتوقف عند كل محطة لنترك في النفس أعمق الأثر في برنامج محطات.

لماذا يبدل البحر لونه؟ البحر يعكس السماء، وأنه يكون أكثر زرقة عندما تكون السماء صافية، وبلون رمادي عندما تكون السماء مغطاة بالسحب، وهو يتبدل من حيث اللون وبحسب لون قعره وعمق المياه والرمل الذي تنقله. وتمتص مياه البحر جزءا من إشعاعات الملونة التي تؤلف النور الأبيض، فاللون الأزرق السائد في الساعات المشمسة مصدره كون الإشعاعات الحمراء والصفراء والخضراء هو أول ما يتم امتصاصه، في حين أن الإشعاعات الزرقاء التي هي أكثر نفاذاً تنشر آنذاك. ويتغير لون المياه بحسب ساعات النهار والفصول، وذلك بأن امتصاص الإشعاعات يتم بطريقة مختلفة حسب درجة الإشماس، وهو مقدار الوقت الذي تظهر فيه الشمس في يوم أو شهر أو سنة، ودرجة ميل أو انحراف الإشعاعات الشمسية، وهو يتغير أيضا بحسب طبيعة القاع البحرية. لماذا يكون حصى الشواطئ مستديرا؟ لا شك عزيزي المستمع أن الحصى الذي يوجد على الشواطئ مستديرا بصورة عامة وأملس دوماً